0: ثقته بنفسه أكثر. ونحن بدورنا كدورنا بدورنا كجمعية رأس العين التمكين والتنمية أيضا آزرنا إدارة المنطقة كما نفعل دائما ومستعدون دائما لمتابعة هذا المنوال.
1: وخلال حفل التكريم في رأس العين تحدث بشار عقوب صديق وسيم عن تفاصيل ما مر به وسيم بعد انتشار صوره في دمشق وما أعقبها من تنمر وتضامن. لنتابع.
2: صديقي وأخوي بالوقت الحالي الزلمة صار له تقريبا شي سنتين قاعد عندي بالبيت وجدته عدة أحيانا أمراض بالليل توجهنا على المشفى ما قدروا يرفعونا بشيء على الدكاترة من الموجودين بعدين توجهنا على الشام توجه قطعنا له دور واعتزنا له ووصل الشام بخير تواصل معاي وصور لي حاله صورتين السيف الدمشقي قال أنا وصلت الحمد لله بخير وسلامة قلت له الحمد لله هو أساسه لو متراح من هي من رأس لين راح بشوية يتعالج هو معاه شد عصب إيده وإجره ولسانه بنطق الحكي لو متراح غادي جبته أسد يعني عدة محاورات يعني بالكلام والإهانة كل واحد قام يعني كل واحد يعطيه أشكال ولون يعني يصرح عن الموضوع أنت ليش مصور هيك وليش مصور بالقلابية؟ هاي القلابية شرف أمة المسلمين كلها.
3: نعم.
2: هاي كل عرب لابسينها. وإحنا بالنسبة لجماعة الجزيرة عامة حسكة. إحنا هاي ما نقدر نعيش من دونها. اليوم ترى قاعد تنمروا عليه ليش لابس قلابية وليش أنت مصور هيك؟ ليش ما وبعالم تقول ليش هدومك وسخة يعني؟ هو نظيف على العالم وما عنده أي مشكلة يعني حتى يعني تواصله اجتماعي. يعني خالط ويروح ويجي مزعه ويطلع ما بشي من لوم صارت عنده عالم قام تسأله هالأمر هذا وتوجه له كلام يعني ما عاد يقدر يطلع حتى من البيت يعني راح يتعالج يعني ما ضل شغلة يومين فورا رجع قد ما العالم وجهت له كلام يعني حتى علاجه ما كمل بيه وأنا نعطيكم العافية جزاكم الله خير أنتوا وإدارة المنطقة الأميين والسوريين كلكم وقفتوا معانا وريد توصلوا لنا بلشي عسى علاج الوسيم جزاكم الله خير إن شاء الله.
1: متابعة للموضوع وخلال زيارته للأردن تواصل مستشار رئيس الجمهورية لشؤون القبائل والعشائر هاتفيا مع الشاب وسيم الحمام في لفتة إنسانية أضافت بعدا رسميا إلى موجة التضامن الشعبية التي أحاطت به. لنتابع.
4: نمروا عليه بالساحة اللموية
5: شلونك؟
4: ما يصير
5: طمنا عن صحتك الحمد لله ان شاء الله دوم تضل بخير وين انت وين بالحسكة ولا بالشام بالحسكة اذا بالشام خلينا اشوفك ان شاء الله الله يطول بعمرك ايش يلزمك يلزمك شيء الله يكرمك السلام عليكم شلونك الله يبارك فيك والله زعلنا على هذا الأمر اللي صار سبحان الله فأردت أنه أتواصل معاه يعني هيك نطيب خاطر الله يكرمكم ويحفظكم الله يكرمك نحن بالخدمة إن شاء الله نحن كلنا أخوة إن شاء الله حسكة دير شام كل واحد بإذن الله الله يبارك فيك ايش يلزم هذا رقم هذا رقم اخ معاي يلزمكم شيء انا جاهز بالخدمه
6: الله يرضى اكيد ما يصير معنا شيء نحتاج شيء اكيد ما
5: نتوجه الله يرضى اهل الحسكه نور عيوننا
6: الله يسلمك
5: حياك حياك حياك
1: وفي ختام هذه القصة وجه وسيم الحمام رسالة مقتضبة إلى كل من انتقص منه وتنمر عليه واكتفى فيها بثلاث كلمات تختزل موقفه كله وقال حسبي الله ونعم الوكيل نتابع.
7: هاي نحن مع وسيم من الحديقة المركزية برأس العين وسيم شلونك؟
8: يا حب
7: وسيم ايش توجه رسالة للأشخاص اللي تنمروا عليك وغلطوا بحقك؟
8: أقول حسنا لكن الله يستكن لهم الله يا حبي إن شاء الله
7: اللهم آمين
8: إن شاء الله
7: شلونك أنت وسيم؟
8: الحمد لله
7: شو أخبارك؟
8: الحمد لله ساتر.
3: لسه بدك تتجوز؟
8: سهل.
3: دور الجيزة؟
8: ليش ده؟
3: أيوة تمام الله كريم. المهم للأشخاص اللي تنمروا على وسيم، هذا وسيم. وسيم رده لكم بكلمة واحدة،

0: والمنشورات. ميشيل كتب: بدنا نتقبل بعضنا مثل ما نحن بلبسنا بعاداتنا وبكل شيء. أيضا علاء علق قائلا: الإنسان لو بيلتفت لنفسه وشخصه بيعتقد ما كان صار عنده وقت لحتى يطلع على غيره ويطالع عنصريته على الغير. أيضا أسامة قال: والله شيء مؤسف، كل الناس خير وبركة والله يهدي النفوس. أيضا تعليق أخير حول هذا الموضوع من معاز كتب فيه: المناطقية إحدى مفرزات حزب البعث الفاشل والتي ما زالت قائمة مع الأسف على الدولة، سن قوانين وغرامات على كل من يؤجج المناطقية. تحدثنا أمس عن ظاهرة حوادث السير المتكررة في سوريا وما تخلفه من ضحايا وإصابات يومية، مسلطين الضوء على مخاطر القيادة المتهورة والسرعة الزائدة وعدم احترام قوانين السير. واليوم نعود إلى الموضوع ذاته لكن من زاوية مختلفة، إذ لا يقتصر الخلل في المنظومة المرورية على سلوك بعض السائقين على الطرق، بل يمتد ليطول العلاقة بين بعض المواطنين ورجال الشرطة المكلفين بتطبيق قوانين السير وصون الأمن العام. فرجل الشرطة الذي يقف ساعات طويلة في الشوارع لتنظيم حركة المرور وضبطها يؤدي واجبه تجاه المجتمع كله، وأي اعتداء عليه لا يمثل انتهاكا لشخصه فحسب، بل تحديا صريحا لسيادة القانون وهيبة المؤسسات التي يجب أن تكون في صميم اهتمامات الدولة الجديدة. وفي هذا السياق، تعرض شرطي مرور في منطقة الشعلان بدمشق، تعرض للاعتداء اللفظي ثم محاولة الدعس من قبل أحد الأشخاص بعد أن نبهه الشرطي على محاولة دخوله إحدى الحارات الممنوعة ليرد بالتلفظ عليه بكلمات نابية قبل أن يحاول دعسه بسيارته. تبقى هذه المعلومات أولية في انتظار التحقيق وكشف كامل ملابسات الحادثة، مع ضرورة محاسبة المعتدي وفق القانون، في رسالة واضحة بأن رجال الأمن والشرطة يؤدون واجبهم تحت حماية القانون لا عرضة للاعتداء والإهانة. نتابع.
1: نغلط معه قسما بالله يا شباب، كلياتكم موجودين، يقل لي بيته هون براسي بفوتو، بس نغلط معك. لا يا عمي انا ما بغلط معك. صلي على النبي،
0: الحادثة أثارت موجة واسعة من الاستنكار على وسائل التواصل الاجتماعي، وطالب كثيرون بمحاسبة المعتدي بأشد العقوبات حفاظا على هيبة القانون وصون كرامة رجال الشرطة في أثناء أداء واجبهم. من التعليقات، سام كتب قائلا: مثل هيك أشخاص مفكرين حالهم فوق القانون، يجب محاسبة هذا الشخص بالسجن ودفع مبلغ مالي كبير وأن يكون عبرة لغيره. أيضا فارس كتب معلقا: الله يصلح الحال، وكمان أخونا الشرطي لازم يأخذ رقم السيارة ويعمل الضبط المناسب بالسائق وما يعرض نفسه للإهانة والضرر. أيضا تعليق من وسيم كتب فيه: إذا كان هذا السائق غلطان بحق الشرطي فيجب أن يحاسب ضمن القانون، وإن كان الشرطي غلطان بحق السائق أيضا يجب أن يحاسب ضمن القانون بحسب ما علق.

يعد ملف السوريين المحتجزين في السجون اللبنانية من أكثر الملفات الإنسانية إلحاحاً التي تنتظر حلاً شاملاً في إطار العلاقة المتجددة بين دمشق وبيروت. فمنذ سنوات الثورة الطويلة تراكمت أعداد السوريين في السجون اللبنانية لأسباب متعددة، بين لاجئين اعتقلوا على خلفيات أمنية وآخرين احتجزوا بسبب مخالفات قانونية أو إقامة غير نظامية في ظل منظومة قضائية لبنانية تعاني أصلاً من اكتظاظ حاد وبطء في معالجة الملفات. وأفادت تقارير لتلفزيون سوريا في حزيران الماضي بأن عدد السوريين المحتجزين في السجون اللبنانية يبلغ نحو 1777 شخصاً، يشكل الموقوفون الذين ما تزال أوضاعهم القانونية بحاجة إلى معالجة نحو 80% منهم. وفي هذا الإطار وقع الرئيس اللبناني جوزيف عون قانون العفو العام الذي أقره مجلس النواب في 12 من آب في أول عفو عام واسع يقره لبنان منذ عام 1991، فأشعل موجة واسعة من التفاعل على وسائل التواصل الاجتماعي، لا سيما من عائلات السوريين المحتجزين التي أبدت مشاعر متباينة بين الأمل في الإفراج عن ذويهم والقلق من غموض الإجراءات التي ستتبع خروجهم. نتابع ما يعني فيديوهات انتشرت حول هذا الموضوع، إذ ارتفعت التكبيرات وعلت الأصوات في سجن رومية فرحا وابتهاجا عقب توقيع الرئيس اللبناني جوزيف عون قانون العفو العام في مشهد مؤثر يختزل حجم الانتظار الطويل. لنتابع. قانون العفو العام وما أعقبه من مشاهد فرح في سجن رومية أثار تفاعلا واسعا على وسائل التواصل الاجتماعي، وعبرت عائلات السوريين المحتجزين عن أمالها في إطلاق سراح ذويها، في حين تساءل آخرون عن التفاصيل والإجراءات التي ستتبع تنفيذ هذا القانون. من التعليقات نور كتبت: يا قلبي عليهم، الحمد لله على سلامتهم، إن شاء الله بتشوفوا أهاليهم وهم بألف خير، بحسب ما كتبت. أيضا تعليق من سراب كتب فيه: فرج الله عنهم وعن سائر أخواننا المظلومين في بقاع الأرض. تعليق أخير حول هذه القضية من عبير كتبت في هذا التعليق: الله يفرج هم كل معتقلين سوريين يا رب، أو الله يفرج هم كل المعتقلين السوريين يا رب، بحسب ما كتبت.

0: بموضوع آخر وفي مادة أعدها زملاؤنا في قسم النيو ميديا، يشكو مواطنون سوريون من تأثير رفع أسعار المحروقات مجددا على حياتهم اليومية، ملخصين واقعهم بعبارة تختزل المعاناة، المصروف من تم الكيس والدخل من خرم الإبرة. لنتابع.
1: مصروف من تم الكيس، اليوم المواطن مصروف كبير كتير والدخل من خرم الإبرة.
2: بدها رحمة شوية عم على شو المضغوط، غلات المضغوط هذا. نحن بدنا المضغوط لازم ما يكون أكثر من 3-4 آلاف، صار 12 ونص. من وين شو بده يعيش، ما بده يعيش الواحد.

0: والله ارتفاع البنزين كثير مؤثر يعني. هي بعد ما ارتفعت العقوبات غلي البنزين، لما كانت العقوبات كان البنزين ارخص من هيك.
1: والله نحن كان املنا يعني بعد هالتحرير انه الدوله يعني يكون سعر المحروقات غير هيك، يعني نحن كنا متوقعين انه ينزل اكثر من هيك بكثير، ما يغلى. هلا كل فتره كل ماله عم يغلى، كل فتره كل ماله عم يغلى.

0: جراثيم ما مضبوط يعني. اللجنة بتدرس الأمور هي تتأكد من الأسعار مضبوط يعني.
1: وضع الناس جدا صعب يعني، وبنتمنى من الحكومة تنظر في حال هاي الناس.

بموضوع آخر، التهم حريق منزلا في بلدة خان أرنبة بريف القنيطرة جنوب سوريا في مشهد يكشف عن الخطر الدائم الذي تشكله الحرائق في ظل شح الإمكانات المتاحة للتعامل معها. نتابع. وثق أحد المواطنين ارتفاع منسوب نهر الفرات في دير الزور الذي أدى إلى غمر أجزاء من الجسر الترابي في مشهد ينبه إلى ضرورة اليقظة والحذر في المناطق المحاذية للنهر. نتابع.

0: في مشهد لافت من محيط قلعة حلب، دار حوار بين عناصر من الشرطة السياحية وشبان بشأن الحفاظ على نظافة المكان، وكانت عبارة أحد العناصر مباشرة وبليغة، وهي السيجارة بتشلفها ببيتك هيك، عندما سأل ذلك الشخص. لنتابع.
1: إذا سمحتوا، شايفين كيف السفح منظف ولا لا؟ هاي السيكارة طالع شو هلا شلفتوها؟
2: مظبوط.
1: طيب هذا هون حدا هيك بشلفه؟ الله يكرم معك. ما احنا بدنا بس هيك، هذا ببيدك تشلفه انت هيك؟ يا شباب اذا ما تعاوننا كلياتنا كيف رح نضل هيك نظيفه؟ يعني كل نهار نحن هون القلعه 24 ساعه عم تتنظف، الحملات البلديه 24 ساعه بتنظف. طلع شو شايفينها هلا؟ هاي سطل زباله.
2: صح.
1: الله يكرمكم، يعني هذا شيء ما بنرضاه. طيب شيلوا كل هاي سطل زباله، طلع السفح كيف كله منظف؟ يعني اذا نضل واحد عم يكب واحد عم ينظف، هذا ما هو حل. اذا ما تعاوننا كلياتنا على التنظيف شغله مثل يلي عم يفتل بارضه على الفاضي، انت تكب وانا انظف، ايوه، فما بيصير. رجاء الله يكرمكم، هذا الشيء ما بده ينعاد.
0: بتم حلقه اليوم من ريبوست، دمتم بالف خير.

0: من ذاكرة الحرب ينبعث صوت المستقبل، ليس سرداً لماض مضى بل ولادة لحاضر جديد. منبرٌ يفتح الأفق ويضع أسئلة كبرى عن الدولة وعن المجتمع وعن الغد، أسئلة لا تهرب من الحقيقة ولا تساوم على الجرأة. الجمهورية الثالثة، رؤى وصوت يشارك فيه الجميع، على تلفزيون سوريا.
1: سوريا حجر الصمود، مهد الحضارات، عانت من نيران الحرب وشهدت دماراً لم يسبق له مثيل، لكن الإرادة لا تنكسر والأمل لا يموت. اليوم نكتب فصلاً جديداً في تاريخنا، فصلاً من البناء والإعمار، فصلاً نثبت فيه للعالم أننا شعب واحد قوي ومتماسك، بسواعد أبنائها وبروح التعاون تنهض سوريا من جديد ونبنيها أقوى وأحلى وأكثر ازدهاراً. سوريا الجديدة هي سوريا المستقبل، سوريا العلم والمعرفة، سوريا الجمال والثقافة، سوريا التي نستحقها جميعاً. لن نتوقف حتى نصل إلى هدفنا، لن نتوقف حتى نجعل من سوريا فخر العرب والعالم. سوريا نبنيها معاً.

سيارات الهجينة أو الهايبرد كارز، قوة المحركات التقليدية مع رفاهية السيارات الكهربائية. كيف صار تعلم اللغات بزمن الذكاء الاصطناعي أسهل أريح ومخصص لكل شخص حسب إمكانياته؟ جرامرلي أداة مجانية بتحسن كتابتكم باللغة الإنجليزية وبتخلي نصوصكم وإيميلاتكم كأنها مكتوبة بيد خبير. الذكاء الاصطناعي عم يتمدد لكل تفاصيل حياتنا، وحالياً شركة OpenAI المالكة للتطبيق الأغلى على قلبي ChatGPT عم تدرس تطوير مساعد صحي شخصي ليقدم لنا نصائح واستشارات طبية وصحية. رئيس استراتيجيات الرعاية الصحية بالشركة قال إنه ChatGPT حالياً عم يجذب نحو 800 مليون مستخدم نشط أسبوعياً. عدد كبير من هدول الناس عم يبحث عن استشارات طبية، ومن هون الشركة شايفة ضرورة لوجود هيك نوع من التطبيقات. وبما أنه عم نحكي عن OpenAI فخلوني أخبركم أنه الشركة بـ 11 تشرين الثاني نوفمبر أطلقت الموديل الجديد GPT 5.1، والنسخة الجديدة إجت مع تحسينات كبيرة بالذكاء أسلوب المحادثة بحيث تكون أكثر سلاسة وأقرب للأسلوب البشري، بالإضافة لتحسينات ملموسة بالذكاء أسلوب التواصل التزام بالتعليمات مقارنة بالإصدار السابق. هلأ الموديل GPT 5.1 في منه خيارين Instant وThinking، واحد الإجابات اليومية السريعة والثاني يعني thinking للاستدلال والتاسكات اللي بدها تفكير أعمق. ولكن لأول مرة OpenAI بتسمح للنماذج السريعة بالتفكير إذا كان السؤال صعب، يعني إذا سألته الموديل سؤال شوي معقد رح تشوفوا الموديل instant بيفكر شوي قبل ما يجاوبكم. بس كمان هذا الإصدار إجا مع تحديثات للتحكم بالنبرة والتخصيص وميزات أمان محدثة، وهي التخصيصات تحديدا رح نحكي عنها بالتفصيل قريبا جدا بحيث اكشف لكم اسرار الاستخدام الامثل لChatGPT. اهلا فيكم بدكتور تيك، ويلا نبلش. من اهم مساهمات الذكاء الاصطناعي هي تطوير العمليه التعليميه وخلق فرص جديده للتعلم ما كانت ممكنه من قبل. وتعلم اللغات بزمن الاي اي ما عاد رحله شاقه مليانه قواعد نحويه ممله، على العكس صار مغامره تفاعليه مرنه بقودها معلم افتراضي لا بيتعب ولا بيمل، بيعرف مستواك ومزاجك وبيتكيف معك خطوه بخطوه. اليوم تطبيقات ومنصات تعلم اللغات المدعومه بالذكاء الاصطناعي قادره من خلال دروس قصيره ومحادثات واقعيه تعمل خطط مخصصه لك مبنيه على ادائك الحقيقي. يعني كلمة congratulation اللي ما بتطلع معك بيصححوا لك إياها بلطف وبيعلموك كيف تنطقها. بس بظل عجقة التطبيقات والمنصات خليني ساعدك باختيار الأنسب وفقا لحاجتك. فيك تبلش عزيزي مع دولينجو، عصفور مشاغب بدربك بأسلوب مرح ومحفز عبر مستويات مثل الألعاب، وبينما بتتقدم مرحلة بعد مرحلة بتلعب وبتكسب قلوب ونقاط تتسلل لذاكرتك مخزون كبير من المفردات والتراكيب. أما دروبس فهي لعبة بتحول الكلمات لأيقونات ملونة وتحديات سريعة يومية بتكفي لتغني قاموسك بالكلمات واللغات الجديدة كل يوم. ومع ماندلي بتاخد دروس سريعة مسقولة بصوت واضح وتمارين نطق دقيقة عبر رحلة خفية بتتناسب مع وقتك الضيق. أما إذا قويت وحسيت حالك بلبل وقررت تختبر حالك فقلقش بيفتح لك باب محادثة فورية مع الاي اي، ودود وما بيحرجك، بيصغي لأخطائك وبيعيد صياغتها بهدوء كأنه أستاذ صبور ما عنده هم إلا يطورك بأسلوب حوار واقعي وتفاعلي. الميزة الكبيرة اللي بيقدمها الذكاء الاصطناعي بالتعليم التفاعلي المخصص، يعني هي التطبيقات ما بتقدم درس موحد للجميع، على العكس هي التطبيقات بتراقب تقدمك، بتحلل أخطائك وبتعيد صياغة الشرح بالشكل اللي بيناسبك أنت وحدك. بلش معك من الأساسيات إذا كنت مبتدئ وبتنتقل فيك للحوارات السريعة مع تقدم مستواك. بعض مزايا التطبيقات مأجورة، ممكن تحاكي مواقف معينة مثل إجراءات المطار أو مقابلات العمل اللي بتسمح لك لتعيش تجربة تعلم حقيقية. يعني هلأ عزيزي ما بقي عندك ولا عذر يمنعك من تعلم اللغات الأجنبية أو تطوير مهاراتك فيها، صار بجيبك أستاذ خاص صبور مصمم ليحاكي إمكانياتك حسب وقتك ومستوى لغتك. أما إذا مصمم منك تضل تعتمد على تطبيقات الترجمة فكمان أوكي ما في مشكلة، بس انتظرني بالأسابيع الجاية لحتى ساعدك باكتشاف الاستخدام الأمثل لهي التطبيقات. يا ترى بتعرف عزيزي أنه فيك تكتب باللغة الإنجليزية على الوورد والإيميل والبحث بالنت وحتى الواتساب بدون أخطاء؟
يعني من الرسائل الصغيرة للبحث الجامعي جمل صحيحة وواثقة ومباشرة كأنه وراها مختص باللغة. كل هذا فينا نعمله بمساعدة جرامرلي، المساعد العبقري اللي بيتسلل بين الكلمات وبراقب التفاصيل الخفية اللي ممكن ما تنتبه لها. القصة مش مجرد تصحيح إملائي، جرامرلي مساعد كتابي حقيقي، بيعرف شو بدك تقول وبيعرف كيف يخليك تقولها بطلاقة وثقة، بيفهم السياق، بيقترح صياغة أوضح وبيخفف شوي من الحشو. ورغم أنه في اشتراكات مدفوعة ب $12 شهرياً، إلا أنه الحسابات المجانية بتكفيك لتصحح أخطائك الإملائية والنحوية بسرعة وتخلي نصك أدق وأوضح من أي وقت تاني. تصيب جرامرلي سهل وبسيط بكل بساطة. منروح على الموقع الرسمي ومنضغط على Get Grammarly، منكمل التنصيب وبعدها منسجل دخول على الموقع، وهيك بصير جرامرلي موجود على كمبيوترك بشكل كامل. جمال جرامرلي مش بالتصحيح فقط، الجمال انه بيخليك تتعلم من اخطائك، وبعد فترة بتلاحظ حالك صرت تكتب بشكل ادق اصح واسرع واوضح، وكأنك دخلت كورس لغة بدون ما تقصد. انا شخصيا بستعمل جرامرلي من زمان وبعتبره اداة رئيسية بمجموعة ادواتي اللي ما فيني بلاها، وعلى امتداد دكتور تيك رح شارككم كل اسراري وادواتي التقنية. وبما أنه عم نحكي عن اللغات وتعلم لغات جديدة، فلا يمكن ما نتطرق لدولينجو، البومة الخضراء الأشهر في عالم التعلم. التطبيق اللي انولد على إيد لويس سوان آن وسيبرين هاكر بعام 2011، ويلي تحول لظاهرة اجتاحت العالم مع أكثر من 500 مليون مستخدم حابين يتعلموا لغات جديدة، وبيقدم أكثر من 40 لغة عالمية بفلسفة واضحة: تطوير أفضل تعليم بالعالم وجعله متاح للجميع. عبقرية دولينكو تجلت بالدمج البارع للذكاء الاصطناعي مع اللعب والتعلم، يعني انت ما رح تحس حالك بحصة دراسية، وانما بقلب لعبة بتجمع فيها نقاط وتنافس مع الاصدقاء والمتعلمين حول العالم، واذا كنت شاطر ممكن تتصدر القوائم. حسب هالنظام كله هو تقنية بيرد برين، واللي هي عبارة عن نموذج ذكاء اصطناعي بيضبط صعوبة التمارين لحظة بلحظة حسب ادائك. يعني السؤال الثاني بيجيك بالمستوى الملائم تماما لامكانياتك هلأ، وعلى مبدأ not so easy not so hard. وبهي الطريقة دولينجو بيخليك بمنطقة التحدي الممتع والمعروفة علميا باسم منطقة النمو القريبة. بس مع طفرة الذكاء الاصطناعي اللي عم نشهدها حاليا، دولينجو أطلقت اشتراك ماكس بسعر رمزي جدا وبالاعتماد على امكانيات الغالي تشات جي بي تي، من شان يقدموا ميزات فريدة مثل اشرح اجابتي explain my answer اللي بتساعدك على التعلم من اخطائك، وكمان ميزة رول بلاي اللي بتسمح لك تدخل بمحادثات تفاعلية بتحاكي الواقع مثل محادثات الحياة اليومية أو السفر، بالإضافة لأمكانية إجراء مكالمة فيديو مع ليلي الشخصية الافتراضية المدعومة بالذكاء الاصطناعي من دولينجو. الأرقام بتعبر عن نجاح دولينجو الكبير. الربع الثاني من 2025 سجل أكثر من 128 مليون مستخدم نشط شهرياً وأكثر من 47 مليون مستخدم يومي. وبالنسبة للإيرادات، فالشركة سجلت ب 2024 قفزة هائلة وحققوا إيرادات وصلت تقريباً ل $750 مليون، والتوقعات بتقول أنه رح يتخطوا حاجز المليار دولار ب 2025. وإذا متعجب من الأرقام وكيف ممكن تطبيق موبايل للتعلم يعمل كل هذا، فخذ الكبيرة. تأثير دولينجو ما بيقتصر على الأفراد بس، يعني دولينجو وصل للتعليم الرسمي من خلال منصة دولينجو فور سكولز اللي بتمنح المعلمين بالمدارس لوحة تحكم متكاملة ليتابعوا تقدم طلابهم ويدمجوا أنشطة دولينجو الشبيهة بالألعاب بمناهجهم الدراسية، الشيء اللي بيعزز إتقان اللغة بطريقة ممتعة وجذابة. ومو بس هيك، اختبار دولينجو للغة الإنجليزية DET صار مقبول عند أكثر من 6000 برنامج أكاديمي حول العالم، بما في ذلك جامعات كبيرة مثل تورنتو، بريتش كولومبيا، وأمباير كوليج لندن وغيرهم. وهلأ بعد كل الحكي بتخيل عزيزي صرت جاهز ومتحمس لتباشر رحلتك بتعلم اللغات، وكل اللي عليك تعمله أولا تروح على متجر تطبيقات على موبايلك، وإذا كنت مثلي من جماعة الآيفون خلينا نروح على الأب ستور. بالأب ستور بالبحث بنبحث عن دولينجو وبنفتح التطبيق، وبعد إجراءات تسجيل الدخول وعملا الحساب بكل سلاسة بتباشر عملية اللعب والتعلم تبعك. فمثلا أنا عملت أول مستوى وهلأ رح نعمل ثاني مستوى مع بعض ونشوف شو رح نربح نقاط. فبإجابتنا الأولى رح يكون فني وإجابتنا الثانية فانير ومنقول له تشيك، وهيك بيكون أنا اختباري صار جاهز. وسط تركيز العالم كله على السيارات الكهربائية والسعي لزيادة الاستثمار فيها، شركة تويوتا بتاخذ الريسك وبتقرر تتجه نحو السيارات الهايبرد، يعني السيارات الهجينة اللي بتعتمد على البنزين بالطرق السريعة وعلى الكهرباء بالزحمة جوا المدن.
ب 2022 الزميل إيلون ماسك تبع شركة السيارات الكهربائية الأشهر تسلا راهن على أن السيارات الهجينة مرحلة مؤقتة وما إلها داعي، والشركات اللي راح تستثمر بهي الصناعة راح تخسر. ولكن النتيجة ب 2024 وبفضل الزيادة الكبيرة بمبيعات السيارات الهايبرد، تويوتا بتصير أول شركة يابانية بتتجاوز أرباحها السنوية 5 تريليون ين، يعني شيء 32 مليار دولار وكم 100 مليون فراطة ما بينحكى فيهم، اللهم لا حسد. بس شو مبدأ عمل هاي السيارات؟ السيارات الهجينة بتجمع بين المحركات التقليدية والمحركات الكهربائية الصامتة، بالإضافة لوحدة تحكم ذكية بتراقب السرعة وحالة البطارية ومتطلبات الطريق، وبتختار أفضل توليفة للحظة القيادة. يعني وقت بتنطلق من إشارات المرور المحرك الكهربائي بيشتغل لأنه السرعات منخفضة، ووقت تزداد السرعة أو تحتاج السيارة لقوة أكبر المحرك التقليدي بيشتغل. ولكن الابتكار بيكمن وقت بيتحول المحرك الكهربائي لمولد بيشحن البطارية بكل مرة بتضغط فيه على الفرامل. المحرك الكهربائي بيستعيد الطاقة الحركية اللي كانت رح تضيع كحرارة وبيحولها لكهرباء بيخزنها بالبطارية. هاي العملية معروفة بالريجنريتيف بريكينج، وهي واحدة من أهم ميزات سيارات الهجينة. يعني وأنت على الطريق في إمكانية تشحن بطارية سيارتك بنسبة بتتراوح بين 15% و30%، واصبر علي شوي رح نحكي بالتفصيل عن هاي التقنية. بتشير الأرقام لأنه القيمة السوقية لصناعة سيارات الهجينة عام 2025 بتتجاوز 300 مليار دولار. هاي الأموال بتتنافس عليها كبرى الشركات السيارات العالمية. فمن وقت ما أطلقت تويوتا سيارتها الأيقونية بيريوس بعام 1997، فتحت الباب لسباق محموم بين عمالقة السيارات، وبسرعة انضمت هوندا للسباق بسيارتها إنسايت، ولحقتها فورد اللي خلت نظام الهجين حتى بالبيك أب. وطبعاً علامات الفاخرة مثل لكسس، بي ام دبليو، مرسيدس ما رح يبقوا برا اللعبة، وانضموا لجوقة المتنافسين على عرش الكفاءة والابتكار. هذا التنافس ما أجا من فراغ، بل هو استجابة لسوق عالمي متعطش للحلول الذكية والمستدامة. ثانياً، حجم السوق بيعكس تحول جذري بوعي المستهلك الحديث اللي ما بقى يبحث عن مجرد وسيلة نقل عادية، لا، صار بده شريك ذكي بطرقاته يساعده بالتحول لمستقبل أكثر نظافة. وهون بتصير السيارات الهجينة الخيار الأنسب، لأنها بتوازن بين الرغبة بتوفير استهلاك الوقود وتقليل البصمة الكربونية من دون أي تضحية بالقوة أو الأناقة اللي بتوقعها المستهلك من سيارته. ومع كل الموضة الجديد عم نشوف تطابق بالكماليات والرفاهية بين السيارات الهجينة والكهربائية، مثل أنظمة القيادة الذاتية، السنسورات، الخرائط التنبؤية اللي بتضبط استراتيجيات الطاقة على تضاريس الطرق، وتحديثات برمجية بتخلي السيارة تتعلم من عاداتك اليومية. سيارات الهجينة باستهلاكها لوقود أقل بتخفف من حجم الانبعاثات وبتساعد على تحسين جودة الهواء، والمحركات الصامتة بتقلل كمان من التلوث السمعي وبتخلق بيئة أكثر هدوء وراحة. ولكن هاي الصناعة بتواجه تحديات حقيقية مثل التكاليف الأولية والصيانة المتقدمة لتحسين إعادة تدوير البطاريات، كمان ضمان أنماط قيادة بتبرز الكفاءة اللي بتعد من أكبر التحديات. بس التطورات التقنية المتسارعة اللي بنشهدها توعد على المدى الطويل بتكاليف أقل وقدرات شحن أعلى أو أكبر. وهلأ تعال معي عزيزي لأشرح لك شو هي تقنية Regenerative Braking. أهم شيء بميز سيارات الهايبريد هي قدرتها على شحن بطارياتها ذاتياً عبر تقنية Regenerative Braking أو الكبح المتجدد، اللي بيحول طاقة السيارة الحركية لكهرباء بتغذي البطارية. الفكرة عبقرية بس ما هي بسيطة. وقت ترفع رجلك عن دواسة الوقود وتخفف سرعة محرك السيارة رح يشتغل بالعكس، يعني بدل ما يكون مستهلك للطاقة بيتحول لمولد كهربائي بينتج طاقة بفضل حركة السيارة. يعني هون عم نستفيد من عزم السيارة، بمعنى لما بدك تخفف أو توقف فأول شيء بتعمله أنك ترفع رجلك عن دواسة البنزين، وهذا الشيء رح يعطي إشارة للمحرك يوقف تقديم طاقة، وبالعكس بيرجع ياخد طاقة من دوران المحاور، لأنه السيارة ما بتوقف فورا لما نرفع رجلنا مثل ما هو معروف. يعني بيصير مثل دينامو البسكليت، بيولد كهرباء بتتخزن بالبطارية بفضل دوران العجلات. الدواليب اللي عم تتباطأ بسلاسة بتحرك عمود المحرك بالعكس، والطاقة الحركية بتتحول لتيار كهربائي بتنتقل لإعادة شحن البطارية. ولهيك القيادة بالمدن تحديدا بتزيد مدى البطارية بفعالية أكثر بسبب التوقفات المتكررة. انطلقت رحلة التفكير بهي التقنية كتير بكير، من أواخر القرن 19 بتطبيقات السكك الحديدية بالثلاثينيات وبالستينيات. أمريكان موتورز جربوا هيك شيء بسياراتهم، ولكن بأواخر التسعينيات قدمت تويوتا الابتكار هذا لأول مرة
عبر سيارتها بيريوس. للأمانة أكثر شيء مثير للإعجاب بتقنية Regenerative Braking هو قدرتها على استعادة 60 أو 70% من الطاقة الحركية اللي كانت رح تضيع خلال الفرملة. هالشي بيترجم لزيادة بمدى البطارية بنسبة بتوصل ل 30%، بالظروف المثالية ممكن توصل هي الزيادة ل 50%. وبعيدا عن شحن البطارية، الكبح المتجدد بيقدم مجموعة كبيرة من الفوائد، أهمها تخفيف الاعتماد على الفرامل الاحتكاكية التقليدية، وبالتالي تآكل أقل بكتير لوسادات وأقراص الفرامل، يعني تكاليف صيانة أقل، بالإضافة لأنه هاي مكونات التكنولوجيا بتساهم بشكل كبير بالاستدامة البيئية من خلال تقليل استهلاك الوقود، الشيء اللي بينعكس بحجم أقل من الانبعاثات الكربونية. ولأنه مو كل السيناريوهات مثالية، سيارات الهايبريد فيها نظام فرملة ممزوجة بلند بريكينج اللي بيدمج بين الفرملة الاحتكاكية التقليدية والتجديدية وقت تكون بطارية السيارة مليانة أو وقت تنخفض السرعة بشكل مفاجئ. مستقبل Regenerative Braking بيوعدنا بقصص أبهى، خصوصاً مع تطور أنظمة الذكاء الاصطناعي وقدرتها على التنبؤ بحركة المرور والتضاريس بشكل آني، وبناءً عليه قوة الكبح التجديدي بحيث تسترجع الطاقة بدون ما تزعج راحة الركاب. ضيف على هالشي تطور صناعة البطاريات والمكثفات، وبالتالي قدرة أكبر على استرجاع واستيعاب الطاقة. بما أننا عم نحكي عن المستقبل، فلازم تعرف عزيزي أنه Regenerative Braking مش حكر على السيارات بس، لا، وصلت للقطارات الكهربائية والبايسيكلز الممزودة بمحركات كهربائية. بعض شبكات القطارات بأوروبا مثل مترو لندن ومترو باريس بيستعملوا هاي التقنية مو لشحن قطاراتهم، لا، ليغذوا الشبكة الكهربائية للمدينة نفسها بالطاقة. بالنهاية عزيزي، Regenerative Braking أكثر من مجرد تقنية، هي فلسفة جديدة بعالم الحركة، فلسفة قائمة على مبدأ أنه كل طاقة مهدورة هي فرصة ضايعة مننا كان فينا نستثمرها. التكنولوجيا الذكية عم تسمح لنا نحول لحظات توقف للحظات انطلاق لمستقبل أكثر كفاءة واستدامة. صحيح أنه تويوتا هن أصحاب الريادة بصناعة سيارات الهايبريد، بس هذا ما بيعني أنه المنافسين نايمين، ومثل ما تويوتا عندها بيريوس درة التاج بالسيارات الهجينة واللي بجسدها الحاد بتعطيك إحساس كأنها بتنساب مع الهواء، فملوك الفخامة مرسيدس عندهم بنز سي 300 اي اللي هالة الفخامة محيطة فيها من كل زاوية ومن كل تفصيل. تعالوا معي لنتعرف عليهم عن قرب ونشوف مزاياهم. إذا بدأنا بالمحرك، فتويوتا بيريوس مسلحة بترسانة من الابتكارات البيئية. محركها 2 لتر مقترن بمحركين كهربائيين بيقدموا مع بعض 220 حصان بمدى كهربائي صافي بيوصل لقرابة 70 كيلومتر. وقت تخلص البطارية السيارة بتشم البنزين شم ما بتستهلكه أكثر من 21 كيلومتر باللتر الواحد. منظومة الشحن ببيريوس عظيمة، إذا عندك شاحن سيارة كهربائية منزلي فبأربع ساعات بتفلل البطارية، وإذا ما عندك فعادي أي فيش كهرباء من تبع البيت بيصير، بس بدها تاخذ وقت شوي أطول. بس خذ الكبيرة، بيريوس بتجي مع نظام ثوري للشحن الشمسي، يعني إذا السيارة بالبارك أو تحت الشمس عم تمشي فرح تستفيد بكم كيلومتر إضافية على قدرة البطارية. بالمقابل مرسيدس سي 300 اي بتعزف لحن مختلف تماماً وبتقدم لنا الرقي بالمحرك والبطارية. محركها بقوة 313 حصان بخليها تتسارع من الصفر للمية بست ثواني بس. أما بطاريتها فبتقدم مدى كهربائي صافي بيوصل ل 110 كيلومتر، وبتدعم الشحن السريع اللي بيمكنك من شحن البطارية من 10 ل 80 ب 20 دقيقة بس. تحفة هندسية ألمانية. من الداخل بيريوس بتميل للحداثة النظيفة والقيمة الذكية. تويوتا سيفتي سينس أساسي مع سقف زجاجي ثابت وشاشة 13 بوصة لمنظومة الأوديو مالتي ميديا، الصوت جي بي إل، وفي معها مفتاح رقمي ديجيتال كي. فينا نسميها هي الأشياء رفاهية عملية تعطيك إحساس أشبه باستوديو ذكي مريح وفعال ومصمم ليومياتك. أما مرسيدس فهي عبارة عن صالون بوتيك متنقل، كأنك عزيزي بمقصورة من الدرجة الأولى الفاخرة بالطائرات. نظام الام بوكس بشاشتين مزدوجات، واحدة للسائق وواحدة طولية مع مساعد صوتي ذكي هي مرسيدس، وبصمات وملفات شخصية وإضاءة محيطية وخيارات صوتية غاية في الرقي، كل تفصيل فيها منتقى بعناية جدا، بصراحة بدي منها. وإذا بدنا نحكي عن الكماليات والرفاهية،
فالسيارتين بيتباعدوا بالنهج الفلسفي للفخامة المستدامة. تويوتا بيريوس بتبنى تقنية الجيوفينسيك الذكية اللي بتحسن من استخدام البطارية بشكل أوتوماتيكي وفقاً لمسارك، بتتعلم من أسلوبك بالقيادة وبتنوع بين استخدام البطارية والمحرك بكفاءة لتحافظ على شحن كافي. أضيف عليها نظام مبتكر لاسترداد الطاقة وإعادة شحن البطارية وقت بيكون المحرك شغال. بالمقابل جلد نابل فاخر بسيارات المرسيدس مغوي جدا، مستوى الرفاهية داخل سيارات المرسيدس بخلي تنقلك من مكان لمكان تجربة ترف حقيقية. بحفاظ تويوتا على موثوقيتها الأسطورية خلت ملايين من ملاك البيريوس مبشرين بتقنية الهايبرد. الجماعة وين ما راحوا بيحكوا عن سياراتهم كفاءتها، وهالشي بيعزز بشكل مستمر بالتحسينات اللي بتقدمها تويوتا على الكفاءة والأداء. بس رغم هيك عزيزي، مرسيدس هي مرسيدس. وهيك منكون وصلنا لنهاية دكتور تيك لهذا الأسبوع. بتمنى تكونوا استمتعتوا فيها واستفدتوا منها وتأكدتوا أنه التقنية ما عادت خيال، على العكس التقنية صارت أسلوب حياة، ونحن هون موجودين لنعزز الأدوات الذكية ونسخرها لخدمة حياتكم اليومية. وإذا في شي فقرة فاتتكم من حلقاتنا فيكن ترجعوا بهذا الكود لبلايليست دكتور تيك. أما إذا في شي موضوع حابين نحكي عنه فمن خلال الكود الظاهر قدامكم فيكن تتواصل معي بشكل مباشر عبر إنستغرام. سلام.

0: إذاعة راديو سوريا معكم أينما كنتم.
1: من دمشق إلى حلب، من الساحل إلى الجزيرة، صوت سوريا يرافقكم أينما كنتم. راديو تلفزيون سوريا على التردد الموحد 99 FM في عموم المدن والمحافظات السورية. نرافقكم بالخبر الدقيق والبرامج المنوعة وعلى مدار الساعة. راديو تلفزيون سوريا، صوتك وين ما كنت.
2: أنا شايفة خطة لإعادة إعمار سوريا، والشوارع عم تتزفت والكهرباء رح ترجع 24/24، وأنا شايفة إنه هذا الكلام صحيح، بس على الورق سوريا راجعة أقوى من قبل، والاقتصاد عم يتعافى، ليكن الطلاب راجعين على المدارس، مستقبل مشرق مثل ما لي شايفتك.
3: كتير مشرق. تعي شوفي العتمة عندي، نص طلاب التاسع راسبين.
2: لا بس أنا شايفة في فسحة أمل، وناس عم تزرع وتقاوم وتضحك، يعني في أمل. نحن جيل التغيير.
3: أي تغيير؟
2: شو بدنا نغير لنغير؟ إذا ما في كهرباء ومي.
3: استني،
2: شايفة مصالحة وطنية وتفاهمات جديدة مع دول الجوار.
3: أنا شايفة تقسيم، ولا مركزية وفيدرالية.
2: يو ما فيك تكوني متفائلة ولو شوي؟
3: يي استني شوي، هذا فنجانك مو فنجاني.
2: يي إيه والله،
3: أنا ورد، واستنوني ببرنامج أخدورا على تلفزيون سوريا والثانية.
2: استنوها.
4: الآن يمكنكم مشاهدة تلفزيون سوريا عبر تطبيقه على شاشات السمارت تي في للأنظمة أندرويد وأبل تي في. وإذا فاتكم موعد البث المباشر لبرنامجكم المفضل، بإمكانكم مشاهدته من خلال ميزة دي في آر. ومن خلال تحميل تطبيق تلفزيون سوريا على هواتفكم، ستجدون كل ما تحتاجون معرفته من أخبار سوريا والمنطقة والعالم، كما تتوفر برامجنا على منصة العربي بلس ومنصات تلفزيون سوريا على مواقع التواصل الاجتماعي. تطبيق تلفزيون سوريا الآن على أبل ستور وجوجل بلاي. تلفزيون سوريا، عالم أقرب وصورة أوضح.

محمد علي العابد. محمد علي العابد أول رئيس للجمهورية السورية، أغنى رجل في دمشق والحقوقي والاقتصادي الماهر. ينحدر محمد علي العابد من واحدة من أبرز عائلات دمشق البرجوازية. ولد عام 1867 في دمشق. والده كان مقربا من السلطان العثماني عبد الحميد الثاني، وشغل منصب الكاتب الثاني في عهده، كما أن جده استلم عدة مناصب إدارية في سوريا خلال العهد العثماني. حصل محمد علي العابد تعليما رفيعا، وحاز على شهادة الحقوق من فرنسا، وأتقن اللغات العربية والتركية والفرنسية إضافة إلى الإنجليزية والفارسية، كما عمل في عدة مناصب رفيعة خلال العهد العثماني، بدءا من مؤسسات إدارية في العاصمة اسطنبول إلى تعيينه سفيرا عثمانيا في واشنطن عام 1908. عاد العابد إلى سوريا خلال عهد الانتداب الفرنسي، وعمل وزيراً للمالية، مستفيداً من خبرته الكبيرة في المجال الاقتصادي والحقوقي. شارك في الانتخابات النيابية الثانية في سوريا عن دمشق عام 1932 وفاز فيها، ثم انتخب من قبل المجلس النيابي أول رئيس للجمهورية السورية يحمل رسمياً هذا اللقب. كانت شخصية العابد التوافقية أساسية في انتخابه، إذ اعتبرته الكتلة الوطنية المعارضة للانتداب والكتل السياسية الأخرى المؤيدة له شخصية وسطية مناسبة لتهدئة الصراع بينهما. وبالفعل حافظ العابد لفترة طويلة على علاقات جيدة مع الأطراف السياسية كلها، لكن هذه التوافقية لم تشفع له، إذ شهدت فترة رئاسته مظاهرات حاشدة واضطرابات عديدة، لعل أهمها الإضراب الستيني الشهير عام 1936، حيث أضربت دمشق وغيرها من المدن احتجاجاً على اعتقال قادة الكتلة الوطنية وإغلاق مكاتبها، وعلى معاهدة الصداقة الفرنسية السورية التي أيدها العابد. جرت بعدها انتخابات نيابية عام 1936 لتفوز الكتلة الوطنية فيها، ويستقيل العابد بعدها ويغادر إلى فرنسا، حيث توفي عام 1939. دفن جثمانه في دمشق، وأطلق اسمه على شارع أساسي فيها، شارع العابد. يظل العابد شخصية جدلية، فمن يتهمه بالعمالة للفرنسي إلى من يراه شخصية وطنية واقعية، ومن يراه شخصا ثريا لم يهتم بالاستثمار في سوريا، إلى من يذكر دوره الكبير في تأسيس الغرف التجارية والصناعية والزراعية الأولى في البلاد.

مرحبا بكم مشاهدينا في نشرتنا الإخبارية، ونبدأ بالعناوين. توم باراك يقول إن الحوار هو السبيل للتقدم في السويداء، ويكشف عن أنه على تواصل مع عاطف هنيدي الذي اعتقل تعسفيا وطرد من منزله. مقتل شخصين في اقتتال عشائري بالحسكة، والأهالي يناشدون لتدخل فوري من الوجهاء وقوى الأمن الداخلي. مديرية صحة دير الزور تنهي تكليف مدير المنشآت الطبية من مهامه، وتعزو ذلك إلى تداول منشورات له يمجد فيها النظام المخلوع. وزارة النقل تعلن وصول أولى آليات تأهيل طريق نصيب دمشق، وتقول إن المشروع يستهدف تعزيز حركة النقل والتبادل التجاري. قال المبعوث الأمريكي إلى سوريا والعراق توم باراك، قال أن السبيل الوحيد للمضي قدما بشأن السويداء هو حوار يحقق المساءلة ويمهد الطريق لعودة النازحين. وأضاف باراك أنه يجب مواصلة بناء التعاون بين الدروز والقبائل العربية والدول المجاورة على أسس التسامح والتفاهم، وشدد على أن الدروز في سوريا شعب عريق ونبيل، معتبرا أن غياب الحكم يفسح المجال أمام العصابات لملء الفراغ، مضيفا أن الحكومة السورية بدأت التعامل مع الجرائم الجسيمة التي ارتكبت في تموز 2025 ومحاسبة المسؤولين عنها. هذا وأشار باراك إلى أن فريقه على اتصال مع عاطف هنيدي الذي اعتقل تعسفيا وطرد من منزله في السويداء. أفادت مصادر محلية بأن مجموعات ما يسمى الحرس الوطني في السويداء واصلت منع طلاب شهادتي التعليم الأساسي والثانوية العامة من الخروج من منطقة شهبة باتجاه الريف الشمالي، وذلك لتقديم امتحاناتهم ضمن الدورة الاستثنائية. وقالت المصادر، قالت إن المجموعات تقوم بإنزال كل من هم من مواليد ما بين 2006 و2020 من الحافلات ومنعه من العبور عبر حاجز المتونة. وأشارت المصادر إلى أن حاجز المتونة بين المجموعات وقوى الأمن الداخلي يواصل عمله بتسهيل حركة الأهالي بشكل طبيعي. نفت مديرية إعلام السويداء صحة الأنباء المتداولة بشأن قطع طريق دمشق السويداء عند حاجز المتونة، وأوضحت المديرية أن الحركة المدنية والتجارية نشطة وطبيعية، وأن تدفق البضائع والمواد التموينية والتجارية إلى المحافظة مستمر بشكل سلس، وذلك من دون أي تدابير استثنائية، داعية أهالي السويداء إلى استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.

0: وينضم إلي الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ أحمد مظهر سعد ومعي من دمشق. مرحبا بك أستاذ أحمد. بداية، كيف تقرأ تصريحات المبعوث الأمريكي إلى سوريا والعراق توم باراك؟
1: أسعدتم صباحا وكل المشاهدين. يعني لا شك أن توم باراك هو مهتم إلى حد كبير في الواقع السوري، وهو يصر على أن موضوع الاستقرار في سوريا هو سينعكس بالضرورة على المصلحة السورية والأمريكية والإقليم بشكل عام، وبالتالي كل ما يشير إليه هو بإطار التأكيد على أن الأمريكان يقفون إلى جانب الوضع السوري، وبالتالي إذا كان هناك ضغوط من قبل الأمريكان على إسرائيل من أجل الوصول إلى تفاهم أمني ما بين الطرفين، فإن ذلك بالتأكيد هو في إطار المصلحة المشتركة. لكن أنا باعتقادي أن الأمريكان دائما ينظرون إلى أيضا الأمن القومي الإسرائيلي ضمن هذه المصالح المشتركة، التي تؤكد على أن القضية أولا هي بالنسبة للمصلحة الأمريكية والإسرائيلية، وبالتالي المصالح العربية ومنها السورية ستكون بالضرورة إلى جانب تأكيد هذه المصالح والامتداد فيها.
0: أستاذ أحمد، برأيك ماذا يقصد توم باراك بقوله بأن السبيل الوحيد للمضي قدما بشأن السوداء هو حوار يحقق المساءلة ويمهد الطريق لعودة النازحين؟ هل هذا التصريح الآن يمكن تطبيقه في حال لم يحدث أي تغييرات في السويداء؟
1: نعم، يعني موضوع السويداء باعتقادي كما نعلم جميعا يعني الأمريكان والأردنيين وسوريا وقعوا على اتفاق في هذا الخصوص، وبالتالي هم مهمون حقيقة في إطار الوصول إلى توافق ما ينهي حالة الانقسام وحالة الابتعاد عن دمشق من قبل مجموعة هي الهجري ومجموعات العسكرية المتواجدة هناك. لكن أيضا موضوع العودة النازحين وعودة السوريين هي مطلب جميعا، نحن مطلبنا كسوريين جميعا، وبالتالي لابد من أن يعود النازحون حقيقة، لكن ضمن اتفاق. يعني حتى الآن التعنت من قبل المجموعات في السويداء وعدم الوصول إلى توافق والانضمام إلى الدولة الوطنية السورية هذا يؤخر كل شيء حقيقة. نعم، أنا مع أن يكون هناك اشتغال جدي وحوار متواصل من أجل إنهاء هذه المعضلة، لكن الأمريكان ينظرون إلى أن القضية بالنسبة لهم هي حالة من الاستقرار، كما قلت الاستقرار سينعكس بالضرورة على المصلحة الأمريكية والإقليم بشكل عام، وهذه المصالح منجدلة فيما بينها ولا يعني لا تنافر فيها إن صح التعبير. نعم، العودة هي ضرورية، لكن على أي أساس؟ يعني حقيقة كما هذا السؤال يسأل، على أي أساس يمكن أن يعود النازحون؟ على أي أساس يمكن أن تنتهي حالة الإشكالية؟ وشهدنا ما شهدنا خلال الفترة الماضية من إصرار من قبل المجموعات الهجرية على منع حتى الذين يريدون أن يقدموا امتحان، طلاب السويداء منعوهم من الوصول إلى دمشق وتقديم امتحانات، وبالتالي نعم هناك إشكالية كبرى ما زالت حتى الآن تحتاج إلى مزيد من الحوار بين الدولة الوطنية السورية والمجموعات في الجنوب، أو لنقل بشكل أوضح وبين أيضا الفاعلين. وشاهدنا خلال الأيام الماضية كان هناك فاعلين ووجهاء اجتماعيين لم يقبلوا بتصريحات الهجري المتعلقة بالربط بإسرائيل، وبالتالي كان لابد من الانشقاق إن صح التعبير والعودة إلى دمشق والوقوف عبر بيانات واضحة المعالم من أنهم مع الدولة الوطنية السورية وليسوا مع كيانات ما تنتمي إلى إسرائيل أو تحاول الارتماء بأحضان إسرائيل.
0: أستاذ أحمد، هذا الحوار الذي تحدث عنه توم باراك، هل سيكون بين الحكومة والهجري أم الحكومة والمكون الدرزي، خاصة بأن الهجري والميليشيات التي تقاتل باسمه فعلوا ما فعلوا بحق الدروز أولا وبحق السوريين ثانيا، والآن يمارسون ذلك على الطلبة؟ هل سيكون هناك مستقبل للهجري بصحيح العبارة؟
1: نعم، أنا باعتقادي يعني لو نظرنا إلى المسألة من زاوية أخرى وتعاملنا مع القضية كما تعاملنا مع ما كان يجري في شمال شرق سوريا، وكيف أن هناك الكثير من الأخطاء مورست بحق الشعب السوري من قبل قسد، ومع ذلك من أجل وحدة الوطن والوصول إلى توافق وتفاهم وطني تم تجاوز الكثير والوصول إلى اتفاق 29 يناير الماضي. بالتالي الآن نعم صحيح أن الارتماءات والتصريحات الهجرية يعني خارج السياق الوطني حتى فيما يتعلق بإسرائيل والعلاقة مع إسرائيل، لكن أيضا أحيانا وهي يحط على الجرح ملح كما يقال ويتجاوز الكثير. طبعا هو الأفضل أن يكون هناك حوار مع فعاليات المجتمع المدني في السويداء والفعاليات الاجتماعية والوجهاء وأصحاب النفوذ المجتمعي التاريخي الوطني، لكن لا أعتقد أن الأمريكان يمكن في هذه الظروف أن يقبلوا إبعاد كليا مجموعات الهجرة ومن يحكم أو ما يسمى بالحرس الوطني حاليا في الجنوب السوري. نعم لابد من التعاطي مع الحالة بغض النظر عن سوءاتها وعن ما وصلت إليه من تصريحات وتموضعات هي بالتأكيد بعيدة كل البعد عن الحالة الوطنية. لابد من أن كما قلت يعني نتحمل الجراح وبالتالي العودة مرة أخرى من أجل أن تكون السويداء في حضن الوطن وجزء أساسي من الجغرافيا السورية الوطنية. هذه مسألة باعتقادي صعبة في البداية لكنها تحتاج إلى المزيد من الرصانة في التفكير العقلاني السياسي والتعاطي مع هذه المجموعات وفق الحالة الوطنية والانتماء الوطني وليس وفق انتماءات أخرى كما يريد الهجرة.
0: إسرائيل، كيف ستتعامل أستاذ أحمد برأيك مع هذه التصريحات الأمريكية؟
1: يعني إسرائيل كانت وما زالت تشتغل خلال الفترة الأخيرة وفق مصلحة الانتخاب، هي نعرف جميعا أن الانتخابات الإسرائيلية أصبحت قريبة جدا، تصريحاتها المتشنجة والمتغطرسة والمعربدة في المنطقة

0: وبتصوري أن مظاهرة الهجري بحد ذاتها ستنتهي مع توقيع اتفاق أمني بين إسرائيل ودمشق، وهذه مسألة لابد أن تأتي بغض النظر عن تأخرها وبغض النظر كما قلت عن اللعبة الانتخابية الآنية التي يمارسها نتنياهو ومجموعاته اليمينية المتطرفة في إسرائيل، لكن أيضا كل ذلك لابد أن يأتي من أجل الوصول إلى حالة تفاهم إقليمي ليس فقط متعلقة في الوضع بين إسرائيل ودمشق، وبالتالي سيكون جزء منها موضوع حل مشكلة الجنوب.
1: نعم أستاذ أحمد، أمام هذه المعطيات ومنذ ما حدث منذ أكثر من عام إلى اليوم، ما هو مستقبل الهجري بحسب قراءتك للمشهد السياسي الداخلي والخارجي وأيضا المشهد الشعبي في سوريا؟
0: نعم، أنا بتصوري حتى لو كان الهجري هو جزء من الحل ما ومن توقيع على حل ما بين المجموعات الجنوب ودمشق، حتى لو كان كذلك لكنه مع الوقت سينتهي كظاهرة، لأنه لم يعد بالإمكان قبوله وطنيا على المستوى في السويداء وجبل عرب فقط أولا، قبل أن نتحدث عن الحالة السورية التي هي ممتعضة كليا ورافضة لتصريحاته ولمواقفه اللا منتمية إلى الواقع السوري. بالتأكيد من الممكن أن يكون هناك اتفاق مع المجموعات في الجنوب، لكن لا أعتقد أنه له مستقبل في الحياة السياسية، وهو بالأساس ليس سياسي وتنطح لهذا الدور خارج إطار العمل الوطني في السويداء وجبل العرب. نعم سيكون جزء من الحل لكنه لن يكون جزءا مستقبليا بل مؤقتا ولفترة زمنية ما، وسيطاله ديمقراطيا الكثير من خلال لفظ المجتمع في السويداء وجبل العرب لكل هذه الأفكار التي يطرحها ولهذا الزج الذي يجج به أهلنا الدروز فيما يتعلق في العلاقة مع إسرائيل.
1: ماذا عن الميليشيات التي تقاتل تحت راية الهجري؟ ومن هذه الميليشيات يوجد ضباط من النظام المخلوع وعناصر من النظام المخلوع، وهؤلاء ارتكبوا المجازر بحق السوريين، هل سيخضعون لهذه التفاهمات إن جرت، أم ماذا سيكون المصير؟ هل سيكون اقتتال لإنهاء هؤلاء؟
0: يعني إذا أخذنا بالمسألة بالمقارنة مع ما حصل الشمال شرق سوريا، كان أيضا مع مجموعات قسد مجموعات تابعة للنظام من الفلول، وبالتالي كانت الشروط الأساسية للدولة السورية أن هذه لن تكون جزءا من الحل، بمعنى آخر هؤلاء بالتأكيد لهم أجندات أخرى. ومن هنا أقول أيضا سيكون فيما لو حصل اتفاق مع الجنوب سيكون هذا الاتفاق يتساوق مع اتفاق قسد فيما يتعلق بالفلول تحديدا، لكن هناك مجموعات أخرى يعني منها جزء من رجال الكرامة مثلا هم وطنيون، يعني معنى حتى لو كان هناك مواقف ما متشنذة وردات فعل ضد الحكومة السورية وهي منتمية إلى حالات إقليمية وطنية جنوبية، لكن حقيقة هناك بعض الوطنيين، لكن مع ذلك هناك بعض المجموعات لا تريد أصلا الحل، يعني المجموعات سواء الفلول أو الذين هم مرتبطون بحالة وجود الكبتاغون واشتغالهم بتهريب الكبتاغون، هؤلاء ليس لهم مصلحة أصلا في وجود دولة وطنية تحكم. أنا باعتقادي سيكون هناك صعوبة لا شك في الوصول إلى تفاهم مع كل هؤلاء لأنهم مجموعات متنافرة متناحرة أساسا ليسوا على اتساق حقيقي. الآن هناك الاتساق لأن هناك ضغط ما حتى من قبل إسرائيل من أجل أن يكون هناك دعم مالي حتى يكون وجودهم مقبولا من قبل الإسرائيليين والهجرة أيضا. نعم بتصوري الاتفاق سيكون صعبا، وتخليصه من الشوائب التي فيه سيكون ليس سهلا، لكن سيكون لا بد أن يكون، ومن الممكن كما قلت أن نتحمل الكثير من الجراح مقابل الوصول إلى حالة تفاهم وطني وإنهاء ظاهرة الهجري وإنهاء ظاهرة الانقسام صح التعبير برمتها في الجنوب.
1: شكرا لك الأستاذ أحمد مظهر سعد، كنت معي من دمشق.
0: شكرا لكم.
1: أفاد مراسل تلفزيون سوريا بتوغل دورية تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي في الأطراف الجنوبية لبلدة أرفيد بريف القنيطرة الجنوبي. وفي التفاصيل أوضح المراسل بأن الدورية الإسرائيلية المؤلفة من 4 آليات عسكرية

فتشت مكبا للبحص والرمل في البلدة وأجرت استجوابات مع العمال الموجودين فيه، كما توغلت قوة أخرى للاحتلال مؤلفة من 5 سيارات محملة بالجنود في قرية أنباطنة بريف القنيطرة الأوسط. وأضاف المراسل أن قوات الاحتلال الإسرائيلي قصفت ب7 قذائف مدفعية أطراف بلدة أرفيد بريف القنيطرة الجنوبي، كما أطلقت النار من الرشاشات الثقيلة من تلة الجلع في الجولان المحتل باتجاه الأراضي الزراعية. كذلك أفاد مراسل تلفزيون سوريا بقصف الاحتلال الإسرائيلي بالمدفعية الثقيلة تل باط الوردة على أطراف بلدة بيجن بريف دمشق الغربي. كما أفاد مراسلنا بأن الاحتلال الإسرائيلي أطلق النار بشكل عشوائي فوق منازل بالحي الغربية من قرية معرية بريف درعا الغربي. أفاد مراسل تلفزيون سوريا بمقتل شاب إثر مشاجرة مع شاب آخر في حي النشوة الغربية بمدينة الحسكة، ما لم يثبت أن تطورت الحالة إلى اشتباكات عشائرية وأحراق منازل في الحي المذكور. وأضاف المراسل أن شابا آخر قتل في قرية الذيبة شمال شرقي الحسكة إثر اتساع رقعة الاقتتال العشائرية بعد مقتل الشاب الأول في حي النشوة، مشيرا إلى أن أطراف النزاع استخدمت الأسلحة الرشاشة والقنابل اليدوية. ومع استمرار الاشتباكات أطلق الأهالي مناشدات لتدخل فوري من الوجهاء وقوى الأمن الداخلي وفرق الإطفاء لوقف المواجهات ومنع التصعيد وإطفاء الحرائق المندلعة.

0: أعلنت قيادة الأمن الداخلي في اللاذقية القبض على اللواء جلال كامل صقر قائد اللواء 18 مشاة بقنف قوات النظام المخلوع. وقالت قيادة الأمن الداخلي في اللاذقية قالت إن اللواء جلال كامل صقر متورط بالمشاركة في جرائم حرب وعمليات اعتقال تعسفية ارتكبت بحق المدنيين خلال سنوات الثورة السورية. وأضاف أن اللواء جلال كامل صقر شارك في العمليات العسكرية ضد المدنيين بدمشق والغوطة الشرقية، وأشرف على حملات اعتقال في درعا. أعلنت قوى الأمن الداخلي القبض على طيار بعهد النظام المخلوع خلال الحملة الأمنية التي تستهدف عددا من المطلوبين في محافظة حلب. هذا وكانت قوى الأمن الداخلي وإدارة مكافحة الإرهاب قد أعلنت بدء حملة مشتركة في محافظة حلب لملاحقة مطلوبين بجرائم بحق مدنيين. تستهدف الحملة ملاحقة عدد من المتهمين بارتكاب جرائم بحق المدنيين خلال فترة حكم النظام المخلوع، في إطار الجهود المستمرة لملاحقة المسؤولين على الانتهاكات التي طالت السوريين خلال السنوات الماضية. أفادت قيادة الأمن الداخلي في دير الزور بتدخل قواتها في قرية الزر بريف المحافظة الشرقي لبسط الأمن واحتواء التوتر عقب تجدد الاشتباكات بين عائلتين من أبناء القرية على خلفية خلاف سابق أدى إلى مقتل أحد أفراد إحدى العائلتين.
1: تحت رحمة الرصاص الطائشي وأصوات الاشتباكات عاش أهالي بلدة الزر في مدينة البصيرة بريف دير الزور الشرقي ساعات من الرعب الحقيقي إثر اندلاع مواجهات عنيفة بين عائلتين في مشهد يختصر واقعا أمنيا مقلقا ويعيد إلى الواجهة مجددا قضية انتشار السلاح غير المنضبط خارج إطار الدولة. وقالت مصادر محلية إن اشتباكات اندلعت بين العائلتين تخللها إطلاق نار كثيف واستخدام قذائف صاروخية، إضافة إلى إحراق عدد من المنازل وسط استنفار أمني في المنطقة. من جهتها أفادت قيادة الأمن الداخلي في دير الزور بأن قواتها تدخلت في البلدة بهدف بسط الأمن واحتواء التوتر عقب تجدد الاشتباكات بين عائلتين من أبناء البلدة على خلفية خلاف سابق أدى إلى مقتل أحد أفراد العائلتين. وأوضحت أن ذوي المتهم بارتكاب الجريمة كانوا قد سلموه إلى الجهات المختصة، مشيرة إلى أن التدخل جاء بعد جهود بذلتها لجان الصلح لمنع تصعيد الخلاف. وأضافت أن قوى الأمن تعمل على تنفيذ الإجراءات القانونية بحق المطلوبين بموجب أوامر صادرة عن النيابة العامة إلى جانب ضبط الأسلحة الموجودة بحوزتهم. ولا تنحصر أزمة انفلات السلاح في منطقة أو في حادثة محددة، إذ أسهم انتشار السلاح خلال سنوات الحرب في امتلاك أعداد كبيرة من الأسلحة. ويطالب كثيرون بترسيخ احتكار الدولة للسلاح والقوة عبر مؤسسات وزارتي الداخلية والدفاع وتوسيع عمليات جمع الأسلحة الموجودة خارج نطاقهما وسن قوانين صارمة تجرم حمل السلاح واستخدامه خارج الأطر القانونية. كما يطالب آخرون بتفعيل دور مجالس الصلح في معالجة النزاعات ولا سيما في المناطق ذات الطبيعة العشائرية أو التنوع الطائفي والقومي منعا لتحول الخلافات الفردية والعائلية إلى اشتباكات ذات طابع مناطقي أو عشائري أو طائفي أو قومي. كل هذه المقومات من شأنها أن تتضافر لمعالجة أزمة تعود جذورها إلى سنوات طويلة وأن تسهم في بناء دولة يسودها الأمن وسيادة القانون.
0: قال رئيس دائرة الإزالة في المركز الوطني للأعمال المتعلقة بالألغام في وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث رائد حسون، قال إن المركز أعد استراتيجية لثلاث سنوات بالتعاون مع شركاء دوليين ومحليين تتضمن أهدافا وأولويات للتعامل مع الألغام ومخلفات الحرب. وأوضح حسون في تصريح خاص لتلفزيون سوريا، أوضح أن الاستراتيجية تشمل إنشاء نظام معلومات وطني وتعزيز القدرات المحلية ووضع معايير وطنية لتنظيم عمل المنظمات المحلية والدولية في هذا المجال. وأضاف أن المركز أعد خطة لمسح وطني شامل بهدف تحديد المناطق الملوثة بالألغام ومخلفات الحرب وأنواعها في مختلف أرجاء سوريا. شاركت وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث في أعمال الجمعية العامة المعنية بالاتفاقية الدولية لحماية الأشخاص في حالات الكوارث التي عقدت في مقر الأمم المتحدة بمدينة نيويورك. ومثل سوريا في الاجتماع معاون وزير الطوارئ وإدارة الكوارث أحمد أقزيزة والمندوب الدائم لدى الأمم المتحدة إبراهيم علبي. وتأتي المشاركة السورية في إطار الجهود الدولية لتعزيز حماية المتضررين من الكوارث وتطوير الأطر القانونية والتنظيمية وللاستجابة للأزمات والكوارث. أعلنت وزارة الداخلية أن منظمة الشرطة الجنائية الدولية الأنتربول قد ألغت التعميمات الدولية الصادرة عام 2024 والمتضمنة قوائم بجوازات سفر سورية أبلغ عن سرقتها. وأوضحت الوزارة أن النظام المخلوع كان قد طلب أواخر عام 2024 تعميم نحو 24 ألف جواز مدعيا سرقتها من أحد مراكز الهجرة والجوازات في حلب عقب تحريرها. وأضافت أن التعميم السابق تسبب بتوقيف عدد من حاملي هذه الجوازات في بعض الدول ومصادرتها.

0: أعلنت المؤسسة السورية للبريد بدء صرف رواتب المتقاعدين لشهر أيلول الجاري في جميع المحافظات. وقالت المؤسسة إنه اعتبارا من 8 من شهر أيلول وحتى 24 من الشهر ذاته سيتم صرف الرواتب، وذلك في كل مكاتب المؤسسة المعتمدة. تشهد محافظة حماة تطويرا واسعا في قطاع البريد من خلال افتتاح مراكز جديدة وتحديث الخدمات، ما أدى إلى تسريع إنجاز المعاملات وتسهيل وصول المواطنين للخدمة وجعل المراكز البريدية جزءا أساسيا من تحسين الواقع الخدمي في المحافظة.
1: في خطوة تعكس التزاما جادا بتطوير المرافق العامة، تواصل المراكز البريدية في محافظة حماة تنفيذ سلسلة من الإجراءات التنظيمية، خطوات تهدف في جوهرها إلى رفع كفاءة الخدمة وضمان انسيابية حركة المراجعين داخل الفروع بما يليق باحتياجاتهم.
2: سابقا كنا ننتظر ساعتين ثلاثة قبل ما تفتح المراكز الجديدة، الحمد لله بعد ما فتحت المراكز الجديدة تيسرت الأمور كتير، وصرنا ننتظر يعني أقصى حد نص ساعة نتيسر الحمد لله.
3: أنا متقاعد صار لي 4 سنين، بجي لهون كل رأس شهر بقبض راتبي، وشايف الوضع كيف كله حلو وكويس وممتاز، يعني بشكل أريحية عم نقبض راتبنا كل رأس شهر، وفي خدمات تانية هون الحوالات وال ولاحق ما عليه والأمور كلها شفت عينها كويسة وممتازة.
1: هذا الارتياح الملموس لدى المراجعين يقابله انضباط عال من الكوادر العاملة، حيث يؤكد الموظفون أن التحديثات الأخيرة لم تكن مجرد إجراءات شكلية، بل أسهمت فعليا في تنظيم ضبط العمل ورفع وتيرة الإنجاز، مما أوجد بيئة خدمية أكثر توازنا واستقرارا.
4: بفضل الله تعالى أحدثنا مراكز بريدية جديدة في محافظة حماة ليبلغ عدد المراكز البريدية المؤتمتة والتي تقدم الخدمات البريدية 28 مركزا. افتتحنا 6 مراكز بريدية، الهدف من افتتاح المراكز البريدية الجديدة يعني تيسير وتقريب الخدمات للمواطنين. الخدمات الجديدة اللي نحن أطلقناها في المراكز البريدية خدمة شام كاش، إيداع سحب الطرود الداخلي والطرود الخارجية بأسعار تناسب المواطنين، شحن وتعبئة رصيد سيرياتيل وMTN. الهدف أو التوجه العام لدى المؤسسة السورية للبريد ومديرية بريد حماة هو يعني تقريب الخدمات من مكان إقامة المواطنين وزيادة عدد الخدمات التي يحصل عليها المواطنون من خلال المراكز البريدية.
1: وتشير الجهات المعنية إلى أن هذه المرحلة هي مجرد بداية لتوسيع إضافي في الخدمات البريدية، مع التوجه نحو اعتماد أنظمة رقمية وأكثر تنظيما، غايتها الأساسية تعزيز حضور المراكز البريدية كجهة خدمية عصرية تعتمد معايير الدقة والسرعة في الوصول إلى المواطنين.
5: مراكز البريد في حماة اليوم باتت تقدم نموذجا للخدمة المنضبطة والقريبة من المواطن، في جهد مستمر يثبت أن تطوير القطاعات الحيوية هو الرهان الرابح لمواكبة احتياجات المجتمع السوري المتزايدة. ياسر روح، تلفزيون سوريا، مدينة حماة.
0: أعلن وزير الاتصالات عبد السلام هيكل انضمام سوريا إلى منظمة التعاون الرقمي عقب توقيع ميثاق العضوية مع الأمين العام للمنظمة ديما اليحيى. وقال هيكل إن مشاركة سوريا في المنظمة ستكون فاعلة بما يحقق مصالحها ويساعد في نموها الرقمي ويفتح مجالات جديدة للتعاون مع الدول الأوضاع. كما أضاف أن المنظمة كانت حريصة على الاطلاع عن كثب على المرحلة الحالية وبرامج تطوير قطاع الاتصالات والتكنولوجيا التي تعمل عليها سوريا. أصدرت مديرية صحة دير الزور قرارا بإنهاء تكليف الطبيب عبد العزيز الجدوع من جميع المهام الموكلة إليه بعد وقت قصير من تعيينه مديرا للمنشآت الطبية، إثر تداول منشورات سابقة منسوبة إليه تضمنت تمجيدا للنظام المخلوع. وتضمن القرار متابعة إجراءات إنهاء التعاقد مع الجدوع وفق الأصول وإبلاغ الجهات المعنية لتنفيذه. يأتي ذلك بعد تداول ناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي منشورات سابقة منسوبة للجدوع ظهر فيها تأييده وتمجيده للنظام المخلوع، بينها منشور يعود إلى شهر تشرين الأول 2017 نعفيه عصام زهر الدين القيادي السابقة في جيش النظام المخلوع. أعلنت هيئة الطيران المدنية السورية العمل على إضافة 3 وجهات إقليمية جديدة من وإلى مطار دير الزور الدولي بعد مرور قرابة شهر على عودة المطار إلى الخدمة. وقال رئيس الهيئة العامة للطيران المدني عمر الحصري، قال بأنهم يعملون حاليا على إضافة 3 وجهات إقليمية جديدة من وإلى مطار دير الزور الدولي، مضيفا أنه من المقرر أن تصل خلال هذا الشهر فرق فنية من الدول وشركات الطيران المعنية، وذلك لإجراء الزيارات والتقييمات اللازمة تمهيدا لبدء التشغيل. وأشار الحصري إلى أن الهيئة مستمرة في العمل على تعزيز الربط الجوي لدير الزور وتوسيع شبكة وجهاتها تدريجيا. انطلقت في مدينة بصرة الشام بريف درعا حملة نظافة بمشاركة مجلس المدينة وكوادر الدفاع المدني ومكتب شؤون الشباب بهدف ترحيل النفايات والركام من الساحات العامة والأحياء السكنية، وذلك لتحسين الواقع الخدمي والبيئي.
6: تعمل فرق الدفاع المدني اليوم في مدينة بصرة بالمشاركة المجلس المحلي وشؤون الشباب بحملة النظافة المقامة في مدينة بصرة الشام. طبعا هذه المشاركة ليست الأولى من نوعها، نقوم دوريا بمشاركة المجلس المحلي والمجتمع المحلي في مدينة بصرة بحملات النظافة التي تقوم دوريا أو أي فعاليات أخرى لتكون مدينة بصرة الشام والمنطقة كاملة بما حولها بأبهى صورة وأجمل منظر.
7: أطلق مجلس مدينة بصرة الشام بالتعاون مع الدفاع المدني ومكتب شؤون الشباب حملة نظافة في المدينة استهدفت مدخل المدينة الغربي، حيث قمنا بإزالة الأشواك والأعشاب من جوانب الطرقات، كما قمنا بتعشيب الأعشاب من جانب الأشجار الزينة التي زرعناها في المنصفات. تهدف الحملة إلى رفع كفاءة النظافة في شوارع المدينة نتيجة تراكم الأشواك في فصل الصيف.
0: أعلنت وزارة النقل وصول الدفعة الأولى من الآليات والمعدات الهندسية المخصصة لمشروع صيانة وتأهيل طريق نصيب دمشق، وذلك تمهيدا للمباشرة بأعمال إعادة تأهيل أحد أهم محاور النقل الدولية في سوريا. هذا وأوضحت الوزارة أن المعدات الواصلة مخصصة لإزالة وقشط طبقات الإسفلت المتضررة قبل تنفيذ طبقات جديدة وفق المعايير الفنية المعتمدة، مشيرة إلى أن المزيد من الآليات ستصل تباعا لمواكبة مراحل المشروع.

0: توفيت امرأة إثر انهيار سقف منزلها المتصدع عليها في قرية القاهرة بمنطقة سهل الغاب في ريف حماة. وأفاد مراسل تلفزيون سوريا بأن انهيار السقف جاء نتيجة الأضرار التي لحقت بالمنزل من جراء القصف الذي تعرضت له المنطقة خلال سنوات النظام المخلوع، مشيرا إلى أن باقي الأضرار اقتصرت على الخسائر المادية. وتعاني العديد من المباني والبنى التحتية من أضرار وتصعدات نتيجة للقصف الذي تعرضت له من قبل النظام المخلوع، ما يزيد مخاطر انهيار الأبنية في وقت تعمل فيه الجهات المختصة على معالجة الأضرار وإصلاحها. نفى مدير مديرية النقل في حماة علاء الدين بركات صحة الأنباء المتداولة بشأن إيقاف تسجيل السيارات الحديثة في المديرية، مؤكدا استمرار إنجاز المعاملات بشكل طبيعي وفق الأنظمة والإجراءات المعتمدة. وأوضح بركات أن المديرية لم تصدر أي قرار يقضي بوقف تسجيل السيارات الحديثة، وذلك ردا على معلومات تداولتها صفحات ومواقع على وسائل التواصل الاجتماعي تحدثت عن توقف هذه المعاملات في مديرية النقل بحماة. أعلنت الشركة السورية للكهرباء إعادة تأمين التغذية الكهربائية إلى منطقتي الباب والراعي بريف حلب عبر الشبكة الكهربائية السورية. وأوضحت الشركة أن الورشات الفنية تمكنت من إنجاز الأعمال المطلوبة وإعادة التغذية الكهربائية إلى المنطقتين، مشيرة إلى أنها تواصل متابعتها الميدانية لضمان استمرارية التغذية الكهربائية ومعالجة أي طارئ على الشبكة. وذكرت الشركة أن الخطوة تأتي بعد عدم قدرة شركة أك إنيرجي على الاستمرارية في تأمين التغذية الكهربائية من الجانب التركي. أصدرت محافظة حلب قرارا تنظيميا جديدا في خطوة تندرج ضمن المخطط التوجيهي المعروف برؤية حلب الكبرى، والذي يهدف إلى تهيئة بيئات سكنية تدعم عودة الأهالي واستقرارهم. وحددت المحافظة أسس وشروط ترخيص 3 أنماط من المشاريع السكنية والعمرانية ضمن الوحدات الإدارية التابعة للمحافظة. وبحسب القرار تشمل المشاريع والمجمعات السكنية التي تتراوح مساحتها بين 3,030 متر مربع، والتجمعات العمرانية التي تبدأ مساحتها من 30,000 متر مربع ضمن المخططات التنظيمية و50,000 متر مربع خارجها، إضافة إلى تجمعات السكن الزراعي بمساحة 30,000 متر مربع فأكثر أو 3 هكتارات خارج المخطط التنظيمي. وحدد القرار جملة من المعايير العامة للمشاريع، أبرزها تخصيص ما لا يقل عن 25% من مساحة المشروع للمناطق الخضراء، واعتماد معامل استثمار قدرته 2.75 للحيز السكني، على ألا تتجاوز نسبة الانشغال أو الإشغالية 35% من الحيز ذاته. يواجه سكان حي التضامن في دمشق صعوبات في تأمين المياه بسبب عدم تزامن ساعات ضخ المياه مع ساعات تغذية الكهرباء، ما يمنعهم من تشغيل المضخات ورفع المياه إلى خزانات المنازل.
1: في عدد من أحياء دمشق لا تتزامن ساعات ضخ المياه مع ساعات وصول الكهرباء إلى المنازل، الأمر الذي يمنع عزت من تشغيل مضخته لرفع المياه إلى الخزان ويدفعه مع سكان الحي إلى البحث عن حلول بديلة.
2: بالنسبة لموضوع المي أختي الكريمة، يعني نحن عنا هون في مشكلة، وقت اللي بيكون في دور المي موجود بالمنطقة وفي ضخ، فعم نعاني من شغلة أنه وقت وجود المي والكهرباء جاي، فنحن لا يمكن أنه نعبي مي ولا بأي حال من الأحوال، لأنه عم يوصل الضخ ضعيف لهون. أما في حال انقطعت كهرباء فعم نستغل أنه في طاقة، عم نشغل على الطاقة ممكن نعبي مي حسب قوة ضخ المي اللي موجودة بالمنطقة.
1: وتربط مؤسسة المياه عدم التزامن بين ساعات الضخ والتغذية الكهربائية بتحديات تتعلق ببرامج الضخ ومحدودية الكهرباء المتاحة، ما ينعكس مباشرة على قدرة السكان على الاستفادة من الخدمتين.
3: بعد انخفاض غزارات المياه من المصادر الرئيسية المغذية لمدينة دمشق، وتغيير جدول توزيع المياه في المدينة ظهرت بعض المشاكل، وخصوصا في نهاية الشبكة أو في الحارات ذات شبكاتها ذات أقطار ضعيفة. لذلك تسعى الشركة إلى تخزين أكبر حجم من المياه وفتحه لشبكة المياه لوصول المياه للمواطنين. بشكل عام تعمل الشركة مع شركة كهرباء على توازن بحيث يكون هنالك دور للكهرباء والمياه في نفس الوقت.
1: وفي حين يحاول السكان التكيف مع اختلاف مواعيد الخدمتين، يبقى انتظام الضخ وتنسيقه مع ساعات الكهرباء عاملا أساسيا لتخفيف الأعباء الإضافية وضمان استفادة الأهالي من المياه عند توفرها. حين لا تلتقي ساعات المياه مع ساعات الكهرباء، تتحول الخدمة المتاحة إلى خدمة غير مكتملة، ويبقى السكان أمام خيار دفع تكاليف إضافية أو انتظار جدول جديد يجمع بين الاثنين. آلاء عمر، تلفزيون سوريا، دمشق.
0: تعاني قرية مجارز في ريف إدلب من تدهور حاد في واقع الخدمي، وسط مطالب متكررة من الأهالي للجهات المعنية بإعادة تأهيل البنية التحتية وتأمين الاحتياجات الأساسية للسكان.
4: وسط محيط أجرد عاد إليه مؤخرا، يتنقل أبو عبد الله ما بين خزان المياه ولوح الطاقة الشمسية الوحيد لديه ليتأكد من إنارة حجرته مساء. مجارز قرية تقع في نقطة حيوية على أوتوستراد سراقب حلب، لكن انعدام الواقع الخدمي والبنية التحتية يجعلها أقرب إلى قرية منسية على قارعة طريق تغيب ملامحه.
5: أول ما نزحت صار 6 سنين بسرمدة، جيت لهون لقيت الدار حارصة مهدودة، ناشت على الأرض، مي بنا نهارين ثلاثة حزان حقه شي 100 ليرة 200 ليرة، وكهرباء عندي لوح واحد وبطارية واحدة، يعني مرات بكفينا مرات ما بكفينا، بالشتاء ما بكفينا مستحيل، بالشتاء على طول متفي من الكهرباء.
4: هنا يتجمهر رجال القرية يتحاورون حول آلية تشغيل محطة المياه، حيث لا ينقصها سوى الوقود أو الكهرباء لتغذية القرية، لكن حواراتهم تقف عند حدود حلقتهم المغلقة من دون استجابة.
6: هاي محطة المياه، ومع أنه هاي كيها التوتر، هاي الخطوط وهاي البير جاهز، يعني لا بدهم عدة ولا بدهم خرطوم ولا بدهم شيء، عبارة يوصلوها من هالتوتر لهوني كبسة زر اشتغلت المي، وصعب عليهم ترميمات بالضيعة، كل واحد بيرمم ببيته وبتوصلوا المي مشان عذاب. اليوم نحن صيف مشان بكرة بالشتاء منا ندفع أجار الصهريج 3 أضعاف منا ندفعه.
7: قدمنا طلب للوزارة كرمال شو اسمه المدرسي، المدرسي اجوا سالوا شلون من كان ما قبلوها، ويعني هاي الوضع. شوف الوضع، موضوع الطرق، موضوع البلدية، يعني بالمرة بلدية يعني ما في بلدية نهائيا، كرمال قمامي ما قمامي ما في نهائيا.
4: مياه، كهرباء، طرقات، بقاليات، مركز صحي، صيدلية، فرن خبز وغيرها الكثير هي خدمات غائبة تماما عن قرية مجارز وسكانها الذين ذاقوا الأمرين خلال حكم النظام البائد، بتعرضهم للقصف الممنهج أولا، وثانيا بوجود نقطة تركية كان لها أثر عكسي تسبب بتجريف بعض المنازل لإقامة نقطة مراقبة. ورغم زوال العقبات إلا أن مأساة القاطنين لم تنتهي مع نسيان قريتهم وتجاهل مطالبهم. خطوط الكهرباء هنا تمر من فوق سماء القرية لكنها لا تضيء عتمتها، وواقع الدمار والطرقات والمياه لا يبشر بغد أفضل، مما يزيد من أعباء القاطنين العائدين الذين يجدون أنفسهم أمام معركة البقاء وإعادة بناء ما تبقى. إلاف العلي، تلفزيون سوريا، ريف إدلب.
0: عاد مهند طه إلى سوريا بعد رحلة نزوح استمرت 5 سنوات في تركيا، حاملا معه خبرة في حرفة الصناعات الخشبية ليبدأ مشروعا خاصا تمكن من خلاله من ابتكار ساعة خشبية منحوتة بدقة.
8: هلا بالنسبة للساعة، نحن خطرتنا هالفكرة هاي عند وصل فينا كمرحلة تشغيل وتصنيع على ماكينات سي ان سي لمرحلة ممتازة من ناحية الدقة والإظهار التفاصيل، ف فخطرتنا ندخل بموضوع يكون ملفت للانتباه أكثر، وهو موضوع ديكور متحرك بنفس الوقت. خطرتنا نفوت بقطع الديكور المتحركة بشكل عام والساعات بشكل خاص. ليش؟ لأن الساعة بتعبر عن الدقة بشكل بكل تفصيل فيها. فشفنا هذا المشروع موجود بأمريكا، كذلك الأمر ببعض الدول الأوروبية، ولكن يعتبر كمشروع تكلفته عالي جدا، أو فينا نقول كمنتج تكلفته عالي جدا. فهي الساعة فكرتها بمجرد ما نعلق فيها وزن بيبدأ الوزن بالهبوط مع تأثير جذب الجاذبية الأرضي. هذا الشيء بيؤدي لتوليد حركي وانتقال بين المسننات وتنظيمها كذلك الأمر. هلأ مبدأ عمل الساعة فينا نعتبره مبدأ فيزياء بسيط وهو الجاذبية، ولكن تنظيم هذا الأمر للوصول إلى الساعة واستخدامه بشكل منتظم لإنتاج ساعة تعمل بشكل دقيق، هو هون تكمن الصعوبة. أنا بتمنى بموضوع التصنيع بمجال الأخشاب أو المجالات الأخرى أكيد أنه نرقى بمستوى التصنيع لدول متقدمة ولأعلى المستويات بكافة المجالات.
0: أفادت وزارة الصحة اللبنانية بمقتل 4 أشخاص وإصابة 32 آخرين من جراء غارات إسرائيلية استهدفت مناطق في جنوب وشرق لبنان في حصيلة رسمية أولية. وقالت الوزارة إن شخصا قتل وأصيب 15 آخرون، بينهم عناصر إنقاذ ونساء وأطفال، في غارة استهدفت بلدة الرمادية بقضاء صور. وأضافت أن شخصين قتلا في بلدة كفرمان بقضاء النبطية، في حين أصيب 3 أشخاص في النبطية الفوقة و4 آخرون بقضاء النبطية، إضافة إلى إصابة رجل سوري في البقاع الغربي. شن جيش الاحتلال الإسرائيلي غارة استهدفت منطقة مهولة في بلدة مفدون جنوبي لبنان. وأفادت وزارة الصحة اللبنانية في بيان بأن الغارة تسببت بأضرار كبيرة في عدد من المباني.

هذا وخلفت غارة جوية إسرائيلية استهدفت منزلا في بلدة الرمادية بقضاء صور جنوب لبنان أضرارا مادية.

0: نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مصادر أمنية إسرائيلية قولها إن الجيش الإسرائيلي يستعد لتقليص قواته في جنوب لبنان بعد تدمير أنفاق بمنطقة علي الطاهر، وأضافت أن الجيش الإسرائيلي سينسحب ويتمركز على مسافة أقرب مع حدود إسرائيل بعمق 3 إلى 4 كيلومترات، مشيرة إلى أن خطة إعادة انتشار الجيش تسمى الخط الرمادي وستقام به مواقع لشن العمليات. اعتقل الجيش الإسرائيلي 4 فلسطينيين خلال اقتحامات في جنين وبيت لحم الضفة الغربية، وأفادت وكالة وفاء باعتقال فلسطيني في الحي الشرقي بمدينة جنين في مساكن لنازحين من مخيم جنين، إضافة إلى اعتقال فلسطيني أو فلسطيني من بيت لحم خلال مروره على حاجز عسكري شرقي القدس. وتزامنت الاعتقالات مع اقتحامات إسرائيلية في البيرة ومخيم الأمعري وكفر عقب وإطلاق رصاص حي وقنابل صوت قرب مخيم قلنديا من دون تسجيل إصابات، إضافة إلى عرقلة حركة الفلسطينيين عند مدخل قرية المغير شمال شرقي رام الله. أطلع فلسطينيون يحملون الجنسية الأمريكية في بلدة ترم سعيا وسط الضفة الغربية السفير الأمريكي لدى إسرائيل مايك هاكابي على اعتداءات المستوطنين المتكررة بحقهم.
1: احنا هنا في هذه البلدة 80% من أهل هذه القرية أو البلدة بيحملون الجنسية الأمريكية، فإحنا اليوم بدنا نوصل لرسالتنا إن إحنا كناس أمريكان موجودين في هذا الأرض وفي هذا البلد يعني نتعرض كل يوم لاعتداءات من المستوطنين وإرهاب وحرق بيوت ودور ومنع أصحاب الأراضي من الوصول لأراضيهم وحقهم الشرعي في هذا الأرض مانعينا، يعني اقتصادياً الوضع تعبان، سياسياً تعبان، الوضع أمنياً ما في أمن، فيش أمان عندنا نهائياً.
2: زيارة السفير بدنا نشوف شو تأثيره وشو بيقدر إنه يحمي رعايا الأمريكان، بما إن الأمريكي يعني حمايته مفروضة في جميع أنحاء العالم.
0: أحيا مسيحيو القدس ذكرى السيدة مريم العذراء بزفة تقليدية انطلقت من كنيسة الجسمانية وجابت البلدة القديمة في القدس الشرقية المحتلة، وانطلق الموكب من كنيسة الجسمانية مرورا بطريق الآلام وصولا إلى حارة النصارى، حيث استقبله أبناء البلدة بالزغاريد والموسيقى احتفاء بالمناسبة قبل أن نتابع طريقه إلى كنيسة القيامة. نهاية نشرتنا الإخبارية، شكرا لكم مشاهدينا على طيب المتابعة.

0: ليس الخبر تفصيلاً عابراً، بل لحظة تستحق الفهم. وفي عالم يمتلئ بالعناوين، نبحث عما وراءها. موقع تلفزيون سوريا ينقل لك الحدث كما هو، ويمنحك السياق لتكتمل الرؤية. تغطية مستمرة وتحليل متزن، ومحتوى يضع الإنسان في قلب القصة.
1: إلى هذا الخبر العاجل، هروب بشار الأسد.
0: موقع تلفزيون سوريا، لأن المعرفة تبدأ بالسؤال، والحقيقة أشمل من الخبر.

0: ليس الخبر تفصيلاً عابراً، بل لحظة تستحق الفهم. وفي عالم يمتلئ بالعناوين، نبحث عما وراءها. موقع تلفزيون سوريا ينقل لك الحدث كما هو، ويمنحك السياق لتكتمل الرؤية. تغطية مستمرة وتحليل متزن، ومحتوى يضع الإنسان في قلب القصة.
1: إلى هذا الخبر العاجل، هروب بشار الأسد.
0: موقع تلفزيون سوريا، لأن المعرفة تبدأ بالسؤال، والحقيقة أشمل من الخبر.

محسن البرازي. محسن البرازي مدرس القانون الدولي في جامعة دمشق، القومي العربي، وأول رئيس وزراء يقتل بانقلاب عسكري. ولد محسن البرازي في مدينة حماة عام 1902، وهو من عائلة البرازي المعروفة في حماة، حيث امتلكت العائلة إقطاعات واسعة من الأراضي، وكان والده نائباً عن حمص وحماة في البرلمان العثماني. درس البرازي القانون في فرنسا، وحصل على شهادة في القانون الدولي من جامعة ليون عام 1930، حيث عاد إلى دمشق ليعمل مدرساً في كلية الحقوق. كان للبرازي توجه قومي عربي منذ دراسته في باريس، وقد تعزز خلال وجوده في سوريا، فأسس مع آخرين عصبة العمل القومي عام 1933. بدأ حياته في المناصب الرسمية عام 1941، حيث أصبح وزيراً للمعارف، وفي عام 1943 عينه شكري القوتلي مساعداً له، إذ كان البرازي خبيراً في الشؤون الدولية هادئ الأعصاب. خلال عمله مع القوتلي حدث ما غير من مسيرة حياته تماماً، ففي عام 1949 نفذ الجنرال حسني الزعيم أول انقلاب عسكري في تاريخ الجمهورية. أطاح الزعيم بجميع المقربين من القوتلي إلا شخصاً واحداً، هو محسن البرازي. عين الزعيم محسن البرازي رئيساً للوزراء، وطلب منه أن يكسب التأييد العربي للانقلاب العسكري، وهذا ما فعله البرازي. وإذ تظل دوافع البرازي مجهولة لتأييده الزعيم وانقلابه على صديقه القوتلي، إلا أن المناخ السياسي المحيط بسوريا قد يكشف خبايا الأمر. وقعت سوريا بين معسكرين عربيين متصارعين، العراقي الأردني الهاشمي من جهة، والسعودي المصري من جهة أخرى. نفذ الزعيم انقلابه بدعم من البرازي، ونقل سوريا إلى جهة المعسكر السعودي المصري، حيث سعى الرجلان لتوقيع اتفاقية مد خطوط التابلين النفطية، وهو المشروع الذي كانت السعودية تسعى إليه لنقل النفط إلى المتوسط عبر سوريا. من ناحية أخرى، كانت أصداء حرب 48 لا تزال مدوية، فطلب الزعيم من البرازي عقد مفاوضات سرية مع الإسرائيليين للوصول إلى اتفاق سلام مقبول، وقد استطاع الرجل فعلاً أن يصل إلى مرحلة متقدمة من المفاوضات، إلا أن الرياح تجري بما لا تشتهي السفن. في شهر آب عام 1949، نفذ سامي الحناوي وضباط محسوبون على الحزب القومي السوري انقلاباً عسكرياً ضد الزعيم والبرازي. اعتقل الجنود محسن البرازي ونقلوه إلى منطقة معزولة قرب سجن المزة، وأعدموه ميدانياً مع الرئيس الزعيم. أثار إعدام البرازي غضباً في الوسط السياسي، ولا سيما أنه رجل قانون محترف، وأياً كانت آراء الرجل، إلا أنه ترك أثراً طيباً في مجال القانون الدولي، معلماً في جامعة دمشق وخبيراً لدى الحكومات السورية المختلفة.

0: مع سقوط نظام الأسد لا تقتصر إعادة بناء الدولة على المؤسسات السياسية والأمنية فقط، بل تمتد إلى المؤسسة الدينية ودورها وحدود حضورها وتأثيرها في المجال العام. فالمؤسسة الرسمية تحاول بناء مرجعية دينية لتنظيم الخطاب والإفتاء والدعوة في ظل تنافس بين مدارس وشخصيات ودعاة ومنصات رقمية على الجمهور، حيث لم يعد المسجد والمؤسسة الرسمية وحدها مصدر الخطاب الديني، بل باتت وسائل التواصل أيضا فضاء واسعا للتأثير والنقاش والخلاف. وأمام هذا الواقع يطرح سؤال جوهري: هل تتجه سوريا نحو مؤسسة دينية منظمة تراعي التعددية المذهبية والفقهية، أم ستتم إعادة احتكار الدولة للمجال الديني؟ نناقش في محاورنا لهذه الليلة مشاهدينا كيف يعاد تشكيل المؤسسة الدينية الرسمية في سوريا الجديدة، كيف يدار التعدد داخل الإسلام السني، وكيف ترسم حدود العلاقة بين الدين والدولة. لمزيد من التفاصيل سيكون معنا الزميل طارق دعاس في الفيديو التالي.
1: مع سقوط نظام الأسد لم تتغير فقط السلطة السياسية في سوريا، بل طال التغيير شكل المجال الديني والذي كانت السلطة تديره وتضبط مؤسساته وخطابه، وبات اليوم فضاء أكثر انفتاحا تتنافس فيه عدة جهات وتيارات دينية على الجمهور والشرعية، وخاصة في ظل الانتشار الكبير للمنصات الرقمية ووسائل التواصل الاجتماعي. التدين السوري لم يكن غائبا عن المجتمع قبل سقوط النظام، لكن بات اليوم أكثر قدرة على التعبير والتنظيم والتأثير، وذلك من خلال حضور مدارس واتجاهات أبرزها السلفية والصوفية والأشعرية والتدين الشعبي والدعاة المستقلون. هناك عدة معايير اجتماعية تلعب دورا بارزا في هذا المجال، أبرزها الحجاب والنقاب والمظهر العام، التعليم والمناهج الدينية والاختلاط ودور المرأة في المجال العام، والموسيقى والفن والترفيه، والدعوة عبر المساجد والشارع ومنصات التواصل. يشهد الشارع السوري منافسة بين النموذج التقليدي القائم على المسجد ورجل الدين والمؤسسة الدينية والنماذج الجديدة القائمة على الدعاة والمؤثرين في مواقع التواصل الاجتماعي، ويبرز هذا التنافس من خلال تراجع احتكار المسجد للخطاب الديني وتحول السوشيال ميديا إلى فضاء للإفتاء والنقاش الديني، وبروز دور أكبر للدعاة والمؤثرين عبر الفضاء الرقمي. بعد سقوط نظام الأسد بدأت السلطة الجديدة بإعادة بناء المرجعية الدينية الرسمية من خلال تعيين الشيخ أسامة الرفاعي مفتيا عاما للجمهورية، وتشكيل مجلس الإفتاء الأعلى، وتعيين المفتين ولجان الإفتاء في المحافظات، والإشراف على دور الإفتاء المحلية. وفي شهر شباط من العام الجاري أطلقت وزارة الأوقاف ميثاق وحدة الخطاب الإسلامي، وكان من أبرز أهدافه ترسيخ الاعتدال واحترام اختلاف المدارس الفقهية ومنع التحريض والتشهير والإقصاء وتوحيد المواقف في القضايا الدينية العامة وتعزيز السلم الأهلي. لا يمكن الحديث عن المجال الديني من دون التطرق لمفهوم الحريات العامة وشرائح المجتمع السوري، والتأكيد على حرية المعتقد والممارسات الدينية لمختلف الأديان والطوائف، وحقوق المرأة وحرية الفن والتعبير، ومنع استخدام الدين لتبرير العنف أو التمييز. إن المعركة على المجال الديني في سوريا ليست مجرد خلاف بين المدارس الفقهية ولا بين المؤسسة الدينية الرسمية والدعاة، بل يتعلق بقدرة الدولة على حماية التعدد والحرية الدينية وإبقاء المجال العام مفتوحا لجميع المواطنين من مختلف التيارات والمذاهب والأديان.
0: إذن مشاهدينا، لمناقشة هذا الموضوع نرحب بضيوفنا. معنا في الاستوديو الدكتور حذيفة عكاش، مدير أكاديمية رؤية للفكر. معنا من لندن الدكتور في العلوم السياسية الدكتور عزام القصير. ومعنا من الدوحة رئيس برنامج ماجستير الأخلاق التطبيقية الإسلامية في جامعة حمد بن خليفة الدكتور معتز الخطيب. أرحب بكم جميعا. دكتور حذيفة، دعنا نبدأ من السؤال الذي ختمت به مقدمتي منذ قليل، وهو كيف تؤسس اليوم المؤسسة الدينية الرسمية في سوريا. في أيام النظام كان هناك مؤسسة واضحة وكتب فيها الكثير من الأوراق، ربما بدت أكثر مركزية من بعد 2018 عندما قام المخلوع بإعادة تشكيلها وإدخال بعض التغييرات عليها. اليوم في سوريا الجديدة كيف جرى بناء أو تشكيل هذه المؤسسة من جديد؟
2: نعم، بداية أشكر قناة سوريا على الاستضافة، أشكرك يا أستاذة نور، وأرحب بالسادة المتابعين والسادة الضيوف. بالنسبة لموضوع تشكيل المؤسسة الدينية، بداية مصطلح المؤسسة الدينية يحتاج إلى وقفة، يعني لا يوجد عندنا في الإسلام مؤسسة دينية، إنما مجتمع ديني. لا يوجد عندنا كهنوت، لا يوجد عندنا هذه التراتبية، لكن عندنا مؤسسات عمليا دينية كإفتاء، كأوقاف، كمساجد، وإدارة الشأن الديني في البلاد. الحقيقة
0: هي هذه الإدارة ما نطلق عليها مؤسسة، لأنه يعني تأخذ شكل مؤسسات الدولة. عندما نتحدث عن وزارة، عن مجلس إفتاء على سبيل المثال، هي جزء من بيروقراطية الدولة نفسها، ليس كذلك دكتور؟
2: صحيح، لكن كنت فقط أتحفظ على مصطلح، على المصطلح حتى لا نقيس على الكنيسة والتراتبية الكنسية.
0: أشكرك الكهنوتية. على هذه الملاحظة.
2: نعم، فعندنا المجتمع الديني أو المؤسسة الدينية على هذا المصطلح، على ما فيه من ملاحظات. الحقيقة أن الدولة تريد أن يعني توازن بين شيئين، بين عدم إفلات المجتمع الديني أو الخطاب الديني بحيث يهدد ما تبنيه الدولة الآن، وبنفس الوقت تريد أن تحافظ على الحرية، الحريات، فهي إدارة حريات دينية إذا صح التعبير، أو إدارة حريات خطاب ديني إذا صح التعبير. الدولة عندها ثلاث مستويات تركز عليها بشكل كل الدول في العالم، تركز على ثلاث مستويات. المستوى الأول وجود الدولة، فتريد الدولة أن تحافظ على خطاب ديني لا يتعارض مع الحالة الوطنية، فلا تريد إثارة نعرات طائفية ولا خطابات فوق وطنية ولا تحت وطنية. تحت وطنية طوائف، فوق وطنية ما يسمى بالخلافة وشيء عابر للحدود. فهذا المستوى الأول الذي تريد الدولة الحفاظ عليه، مستوى وجود الدولة أو الخطاب الديني الوطني إذا صح التعبير. المستوى الثاني المستوى الأمني، فالدولة تريد أن تحافظ على وجودها، على وحدتها، أيضا تريد أن تحافظ على أمنها. فهناك خطاب ديني متشنج، هناك خطاب ديني تحريضي ربما، خطاب عنفي يؤمن بالتغيير بالعنف، فأيضا تريد السيطرة على هذا الخطاب. المستوى الثالث مستوى ازدهار الدولة، تنمية الدولة. عندنا في سوريا كما صرح السيد الرئيس أكثر من مرة، أولويتنا الآن ببناء سوريا التي هدمها النظام عبر سوء إدارته أولا، ثم تهديم الممن أثناء الثورة ثانيا. فتريد خطاب ديني إيجابي، فاعل، تجديدي، معاصر، يساهم بنهضة البلاد وازدهار البلاد. لا تريد خطاب ديني انسحابي، انكماشي، تحريضي، عنفي. فكل هذه الخطابات هي خطوط حمراء عند الدولة. لا يوجد دولة تحترم نفسها تترك الخطاب الديني يعبث كما يشاء.
0: فعندنا هل هناك فرض، هل ما تتفضل به دكتور من وصف لما يعني لموضوع الخطاب الديني الذي أسميته تنظيما، هل هو فرض من الأعلى؟ هل نتحدث اليوم عن أنه هناك خطاب تلزم به وزارة الأوقاف أو المؤسسة الدينية اصطلاحا، يعني تلزم به اليوم الدعاة أو من يعني يتعاملون مع الناس في المساجد وغير ذلك؟ نعم. هل يفرض هذا من الأعلى؟ هل هذا ما قصدته بالتنظيم؟
2: نعم، تنظيم. هناك خطوط حمراء ينبغي أن تكون عند الجميع، وهناك قواسم مشتركة ينبغي أن ينادي بها الجميع، وهناك هوامش حرية، اختلاف خطابات، يعني هناك هامش حرية لا بأس به، لكن لا يمكن لهذه الحرية أن تصل لتهديد وحدة البلاد أو أمن البلاد أو ازدهار البلاد.
0: يعني قدمت لنا مدخلا جميلا جدا لنستخرج الكثير من الأسئلة منه. مرحبا بك من جديد دكتور عزام. هل تعتقد أنه نحن بحاجة يعني شكل من أشكال توحيد الخطاب أو محددات الخطاب الديني الذي تضعه الدولة بشكل أو بآخر من أجل منع العبث والتحريض كما تفضل الدكتور، أم أنه في باقي يعني في دول مختلفة القانون هو من يقوم بهذا الدور؟ يعني هل تعتقد أنه بالفعل تنظيم المجال الديني هذه هي علته؟ يعني السلطة اليوم تريد بالفعل هذا الهدف، ولا هناك أهداف أخرى ربما من التشكيل الذي نراه للمؤسسة الدينية اليوم في سوريا؟
3: تحياتي نور لك وللضيوف جميعا وللمشاهدين. يعني بخصوص السؤال، لا يعني ما في أي إشكالية من ناحية هدف أن يكون توحيد الخطاب الديني أو تنظيم المجال الديني من حيث المبدأ، لا مشكلة بهذا الشيء، بل بالعكس هو شيء، هاي قوة دافعة للمجتمع وللدولة إذا كان في نوعا ما انسجام ما بين الرسالة اللي عم يتم توجيهها بالخطاب الديني والأداء من ناحية أداء المؤسسة الدينية بكل أشكالها، المؤسسة الرسمية أو غير الرسمية. هذا ما في، ما بظن هو شيء إشكالي، ولكن الإشكالي هو طريقة الوصول لهذا الهدف. يعني إذا الدولة بدأت تتدخل بشكل مباشر لحتى تحدد المحددات والخطوط الحمراء، ما يسمح وما يمنع وما يباح ضمن هذا المجال، هون الإشكالية بتصير. يعني نفس الشيء مثل ما عم يصير بموضوع إدارة المجال السياسي، إذا بدنا نحكي عن المجال السياسي، نفس الشيء الإشكالية عندنا نحن بإدارة المجال الديني حالياً، اللي هي عم تتم من الأعلى للأسفل، وهذا الشيء ما نصح إلى على المدى الطويل، لأنه هذا بيعني نوعاً ما في إشراك للجميع أو ما في اقتناع من الجميع بالهدف من عملية ضبط المجال الديني وتوحيد الخطاب الديني، وما هي المفردات المستخدمة وما الغاية منها وما أهدافها. كل هاي العملية المفروض تكون عم تاخذ وقت بالنقاش والمداولة ما بين هدول الأشخاص اللي لهم دور بهذا الخطاب، فهي الأداء

0: يعني وضع وشكل المرحلة الانتقالية الآن، ألا تعتقد أنه يمكن أن يؤسس هذا لشكل من أشكال التعددية الدينية أو شكل من أشكال المساحة؟ يعني وصفها منذ قليل الدكتور حذيفة بأنها هوامش، يعني ستعطى هوامش ربما لتيارات ويعني خلينا نقول مؤسسات دينية غير رسمية.
1: يعني صار واضح يمكن بالنسبة للمحللين أنه نحن اليوم اللي عم نشوفه بسوريا، وبرجع بقارن بالمجال السياسي والمجال الديني، المجالين قارنهم ببعض وشوف أنه في تعددية منضبطة، بمعنى أنه في إشراك ولكن هذا الإشراك موجه، بمعنى يكون في تمثيل له طابع شكلي أكثر من هو حقيقي، يعني بابتعاد عن مصادر القوة الحقيقية ضمن هذه الدولة. يعني يكون في توزيع للمناصب وتوزيع للمسؤوليات والصلاحيات ولكن بشكل مضبوط، بحيث أنه يكون في تمثيل شكلي لبعض الشرائح اللي المفروض يكون في إلى تمثيل، لأنه يعني غاية السلطة إذا بدنا نفهم اليوم شو اللي عم يصير، هو غاية السلطة هو يكون تثبيت الحكم، وتثبيت الحكم هذا بيعني أنه يفترض تجنب الأقصاء بشكل قد يستفز شرائح دينية تقليدية، ببعض يعني التيار الديني المحافظ اللي معروف بسوريا، أو بعض التيارات اللي كانت هي جزء من الحراك المناهض للنظام. يعني كل هي التيارات يفترض أنه تأخذ مصالحها بعين الاعتبار لغاية الاحتواء والضبط، هذا الهدف، حتى تستتب الأمور للسلطة الحاكمة.
0: موجود هذا اليوم، هذا الشكل من أشكال الاحتواء باعتقادك أنه هو موجود؟ يعني في يعني تستطيع السلطة أن تقوم بهذا التوازن؟
1: هذا قائم. يعني احنا اذا بدنا نشوف اليوم التشكيلات، يعني بنحكي على مجلس الافتاء الاعلى ولا وزاره الاوقاف ولا غيرها من المؤسسات، حتى يعني المؤتمرات اللي عم يتم عقدها، خاصه مؤتمر توحيد يعني وحده الخطاب الاسلامي وغيرها، عم يتم في اشراك للاشخاص، ولكن اذا بنراقب نحن توزيع يعني الصلاحيات بين هذول الاشخاص ومين اللي بايده حقيقه سلطه القرار بالنهايه، نحن بنعرف انه خلفيه يعني هيئه تحرير الشام وتاريخنا خلال هالعشر سنوات او ال 14 سنه السابقه هو عم ياثر على توزيع الصلاحيات حاليا. يعني في اشخاص مثل مثلا عبد الرحيم عطون، يعني هو موجود ضمن تشكيله واسعه، ولكن نحن بنعرف انه في تاثير اكثر من اشخاص اخرين، يعني او شيوخ اخرين، والسبب هو القرب من السلطه السياسيه والتجربه التاريخيه اللي يعني هو جزء منها خلال السنوات الماضيه. وهذا برجع ما بفصله انا عن السياق السياسي.
0: يعني بتعتقد دكتور انه في تلوين شكلي، في محاوله تلوين شكلي؟ يعني هو المثال الذي تفضلت بذكره، اذا اعتبرنا انه هناك قطبين مثلا اميل الى السلفية أو من خلفية هيئة تحرير الشام، وهو الشيخ عبد الرحيم عطون مقابل الشيخ أسامة الرفاعي في منصب مفتي الجمهورية، هل تعتقد أن هناك توزيع من هذا الشكل أو محاولة للموازنة بهذه الطريقة؟
1: يعني أنا ضد المقابلة ما بين هي الثنائية، هي التنوع أكبر من هيك، يعني في كتل أوسع من الأشخاص. أنا بس ضربت يعني عبد الرحيم عطون كان مثال واضح على شخص مقرب كان من قيادة هيئة تحرير الشام، ولكن في طيف أوسع من الأشخاص اللي هني كانوا من خلفية هيئة تحرير الشام أو عندهم تجربة، مو بس فقط هيئة تحرير الشام، جميع الفصائل الأخرى اللي كانت مقربة من هيئة التجربة وحتى اللي ما كانت مقربة، اللي من المهم احتوائها وضمها ضمن سلطة القرار الديني حاليا، بما فيه السلطات اللي يعني الدينية اللي كانت موجودة بدمشق العاصمة أو بغير مناطق حتى تحت سلطة النظام. يعني يفترض أنه يؤخذ بعين الاعتبار حجم التأثير بالنسبة لهذول الأشخاص، وعلى ضوء بيتم يعني الاحتواء أو عدم الاحتواء، هذا هو اللي بيحدد يعني مدى قربهم أو مدى الصلاحيات الممنوحة لهم.
0: دكتور معتز، يعني مرحبا بك أيضا من جديد، يعني وأود أن أبدأ معك أيضا في موضوع التعدد، يعني إلى أي مدى هناك تعدد يعني للتيارات السنية الموجودة اليوم، والتي يعني لنقل تتحكم بالقرار فيما يتعلق بالمجال الديني في سوريا؟
2: تحياتي لك أستاذ نور وللمشاهدين أيضا وللضيوف الكرام،
0: أهلا بك.
2: أعتقد أن يعني هناك نقطة أساسية يجب أن نتلق منها، وهي لفهم ما يجري نحتاج إلى أن نفهم التحول الذي حصل بعد سقوط نظام الأسد. نحن انتقل الشأن الديني من شأن أمني، كانت في وزارة الأوقاف بمثابة فرع من فروع الأمن، يتم في من خلالها ضبط الخطاب الديني والرقابة، ممارسة دور الرقابة أيضا على الفاعلين الدينيين، وأيضا تأديبهم أحيانا في إذا اقتضى الأمر أو تخويفهم وتطويعهم لخطاب السلطة. انتقلنا من هذا الوضع إلى تحول الدين إلى شأن مجتمعي، شأن الدين إلى شأن مجتمعي اليوم.

0: وهذا يفسر هذه الحالة من السيولة أو التنوع الشديد، إلى أحيانا قد تبدو فوضى في المجال الديني، بسبب طبعا دخول فاعلين لم يكونوا موجودين أو كانوا محظورين في السابق. طبعا الخطاب السلفي كان محظورا، كلنا نعرف أن الخطاب السلفي كان يلاحق خلال حقبة نظام الأسد الأب والابن، وكان هذا يعني وكانوا يوضعون في السجون. فالآن هذا الخطاب الذي كان محظورا عاد إلى الواجهة اليوم، وبالتالي يحاول أن يثبت نفسه وأن عنده لحظة انتشاء في هذه العودة التي يراها عودة انتصار ويعني غلب ربما، ومحاولة الدخول في صراعات بين قوسين هوية بالنسبة للانتماءات الدينية خاصة مع التيارات الأخرى. فهذا تحول مهم بالمقابل جرى على أرض الواقع، وهذا الذي يفسر ما أشار إليه التقرير في البداية من المظاهر التي تخيف بعض الناس أو تقلقهم ربما، يعني الكلام عن بدعة المولد، الحجاب، الاختلاط،
1: حتى على المستوى الأدنى، لكن على مستوى الدولة نفسها كيف ترى الموضوع؟
0: تماما. فالآن ما الذي تقوم به الدولة في مقابل هذا التحول الذي حصل في المجتمع، في الخطاب الديني على الأقل أو في المجال العام؟ الذي تقوم به السلطة الجديدة هي أنه أولا كما أشار الدكتور حذيفة، هي تحاول أن توازن بين ثلاثة مكونات حقيقة. المكون الأول يمثل النخبة الدينية التي كانت مع السلطة السابقة. في الواقع جزء من النخبة التي هي موجودة أو جزء كبير من النخبة الموجودة هي نخبة السلطة التي كانت فاعلة في زمن نظام بشار الأسد. الذي حصل فقط أنه تم استبعاد الرموز الفاقعة، يعني كالمفتي وفي بعض الرموز التي لا تكاد تعد على أصابع اليد انزوت. هذه النخبة الأولى. النخبة الثانية أن هناك نخبة دينية كانت مع الثورة، يمثلها طبعا أبرز ممثليها المفتي اليوم، تم احتواؤها طبعا مقابل حل مجلس الإسلام السوري، أعطي منصب المفتي للشيخ أسامة الرفاعي. النخبة الثالثة هي نخبة الهيئة التي أشار إليها الدكتور من لندن، ومن يجري في فلكها طبعا. فهذه نخب ثلاث تحاول السلطة اليوم أن توازن فيما بينها، وهذه النخب الثلاث أو ممثلي هذه النخب الثلاث موجودة في السوق في مجلس الثاء الأعلى، وموجودة في وزارة الأوقاف تحديدا. والذي يجري أنه هناك نوع من التوازنات والصراعات ربما تقوم بين هذه الأطراف الثلاث، لكن الطرف الفاعل طبعا الذي له نفوذ أكبر لا شك هو الذي أشار إليه الدكتور، وهو نخبة الهيئة طبعا، لأنه حتى دور المفتي دور رمزي ليس له تلك السلطة اليوم، في مقابل طبعا مستشار السيد الرئيس. فأعتقد أنه هذا جزء، فهم هذا التحول جزء مهم على مستوى النخب الدينية الفاعلة. على مستوى وزارة الأوقاف تحديدا هناك طبعا هناك نشاط واضح للوزارة، هناك المؤتمر، الوثيقة التي ظهرت أخرجت، هناك المجالس والنشاط الديني الذي نشاهده اليوم، مجالس سماع الكتب الحديث، وهذه هذا هذا هذه نقطة اشتراك تلتقي فيها الجماعات الدينية في سوريا مع الجماعة السلفية أو الاتجاه السلفي تحديدا، انه هذه كتب الحديث يعني جزء من التقليد التاريخي الإسلامي، ولكن هي نقطة اشتراك بينهما. ربما هذا يفسر هذا النوع من النشاط الكثيف لإقراء وسماع كتب الحديث. أيضا هناك استضافات لشخصيات اليوم مثلا أو في من الأيام الأخيرة هذه، هناك تمت استضافة الدكتور عصام البشير مثلا، ولتوعية الخطباء تحديدا بالحديث عن الوسطية. تمت استضافة في معرض دمشق الدولي الشيخ محمد الحسن المددو للحديث عن عنوان لافت طبعا، الخطاب الإسلامي الجامع في معرض دمشق الدولي. فهناك نشاط تقوم به. أيضا حاولت التوسط وزارة الأوقاف بين شخصيات مختلفة لمحاولة التهدئة بين الأطراف المتنازعة أو المتصارعة على الشرعية بين قوسين، الشرعية الدينية طبعا. فهناك نشاط موجود. هناك نقطة أساسية أعتقد أنه تجب الإشارة إليها، وهي أن الشأن الديني جزء من الشأن السياسي، وهذه نقطة أشار إليها الدكتور من لندن. ولكن النقطة التي يجب التنبه إليها هنا، وهي أن السلطة الجديدة تحاول أن تستقطب جمهورا، وأن تبحث عن تأثير لتشكيل شرعية شعبية. الآن في سعيها للبحث عن التأثير، وهي كلمة مركزية هنا، بدأت هذا السعي نحو الجمهور واستقطابه من مختلف المكونات، بدأ ينشأ لدينا شكل من أشكال العلمنة في المجال العام. كيف؟ أبرز مثال على هذا النوع هو استضافة مروان خوري مثلا في معرض دمشق الدولي في حفلة من قبل وزارة الثقافة، ومنع مثلا وزارة الأوقاف الشيخ الذهبي من حملة النقاب مثلا. فالآن الذي ينظر إلى المشهد ككل سيرى أن هذه مفارقة، ولكن كيف نفسر هذا الفرق؟ أنا أعتقد أنه أول نقطة أنه بحث السلطة وسعيها المحموم حول التأثير واستقطاب المؤثرين حتى لو كانوا فنانين، واثنين أنها تتبنى منطق ضرورة المنصب. فالوظيفة الثقافية لها ضرورات تحاول أن تمشي فيها، والوظيفة الدينية التي تتولاها وزارة الأوقاف لها ضرورة، لها هوية محددة، وهذه التي يتم التصارع عليها في مقابل طبعا ممارسة وزارة الثقافة دورها الذي له معاييره المختلفة عن معايير وزارة الأوقاف.
1: يعني هذا تعتقد أنه هذا هو تعريف، يعني ما تتفضل به هو التمثيل الواقعي لتعريف الوسطية بالنسبة للسلطة الجديدة؟ لأنه يعني أيضا من يعرف الوسطية هنا في هذا السياق؟ وهنا يعني يختلط السياسي بالديني، وكلمة الوسطية نفسها ستقصي أيضا بعض الأفراد وبعض الأفكار وبعض التيارات التي لن تعرف على أنها وسطية. فهل ما تتفضل به من محاولة لأنه أن نكون يعني أكثر يعني علمنة في مكان وأكثر ربما تدين أو إسلامية في مكان، هل هذه هي محاولة الوسط التي تطرحها السلطة اليوم؟
0: هلا لا أعرف إلى أي مدى خطاب الوسطية يمثل السلطة، ولكن على الأقل إنه استضافة وزارة الأوقاف على الأقل ربما يشكل محاولة من وزارة الأوقاف للتهدئة والتوعية توعية الخطباء تحديدا.
1: يعني هو للأمانة اللافت إنه يعني الرئيس أحمد شرع نفسه عند تشكيل مجلس الإفتاء كان تصريحه إنه الهدف هو توحيد مرجعية الفتوى وضبط الخطاب الديني المعتدل. يعني هو استخدم هذا المصطلح، استخدم كلمة
0: من الصعب جدا طبعا. طيب. إشكالك مهم صراحة أستاذ نور، إنه الوسطي، لأنه بالأخير يعني الوسطي كمان قد يقصي أطرافا آخرين ينظر إليهم على أنهم متشددون. أنا مع فكرة يجب إرساء مبدأ أنه عدم الحظر أولا، وثانيا إقرار فكرة أن هناك تعددية، لأنه نحن انتقلنا من نظام الأسد إلى الذي كان أحادي وكان بالشأن الديني بالنسبة له مجرد أداة خاضعة للسلطة ومستتبعة لها، يشكل من خلالها الشخصيات والفاعلين الدينيين والوعي الديني أيضا، إلى حالة تعددية. هذه الحالة التعددية أعتقد أنها هي الطبيعية ويجب أن يتم التطبيع معها، ووزارة الأوقاف يجب أن يقتصر دوره على فقط إدارة الشأن الديني. إدارة الشأن الديني
1: يعني هي تعددية على مستوى الإسلام السني، لكن إذا يعني ربما فتحنا
0: إدارة هذه التعددية صحيح،
1: هي يعني تعددية على زوايا أكثر من هيك،
0: على مستوى الأديان وعلى مستوى المذاهب وعلى مستوى الطائف وعلى مستوى الخطاب السني نفسه، لأنه وهذا جزء من التقليد الإسلامي، لأنه عندي المذاهب الأربعة أنا هذه التاريخية خلال التاريخ كله هي قائمة على أساس التعددية، وبالتالي حتى داخل أصول الفقه مثلا نحن هناك تنظير لمسألة التعددية، أن كل الاجتهادات الفقهية تتمتع بشرعية متساوية، وهذا معنى مقولة كل مجتهد مصيب، أي في الفروع فقهية، وبالتالي لا يمكن أن نقول الله المذهب الحنفي أصح من المذهب الشافعي أو العكس، أو المذهب الحنبلي هو الصحيح
1: يعني
0: والباقي غير صحيح.
1: ذهبت بنا هنا إلى تفصيل شديد، ويعني أحاول أن أمشي بطريقة أسرع ربما حتى نستطيع أيضا إكمال محاور هذا السياق. يعني دكتور حذيفة، بالعودة إليك، يعني هناك فكرة يعني من الأفكار التي طرحها الدكتور معتز، وهو أنه النظام المخلوع كان يعني يحاول أن يستخدم التدين الطقسي على الأقل لدى بشار الأسد بطريقة يعني الإنتاج شرعية معينة. هل تعتقد أن الخطاب الديني اليوم في سوريا أو التدين نفسه يستخدم أيضا؟ ويعني نتحدث هنا على المظاهر الدينية في يعني على مستوى الدولة والسلطة نفسها، يعني بدءا من رئاسة الجمهورية حتى الوزراء، حتى مثلا تكرار الخطبة على الجامع الأموي من قبل الرئيس أحمد الشرع، ألا تعتقد أنه هذا بشكل أو بآخر أيضا قد يصنف على أنه أيضا محاولة لإنتاج شرعية عن طريق دغدغة يعني هذه المشاعر الدينية؟
2: الذي أعتقده أن الحكومة الحالية حكومة متدينة، فعلا متدينة، ولا تظهر تدينا للتقرب إلى الشعب. يعني لو كانت هي حكومة آتية من خلفية لا دينية أو علمانية ممكن نقول والله يجاملون الشعب ببعض المظاهر ببعض الحركات الإسلامية تقربا للشعب. لا، الحكومة متدينة والتدين فيها متجذر وعميق، سواء الرئيس الشرع أو كل هيئة تحرير الشام أو حاليا.
1: لكن يعني حالة التدين الموجودة اليوم أو التي تطرح هي مختلفة عن حالة التدين التي كانت موجودة في إدلب، مع أنه يعني حتى التدين في إدلب يعني فرض من الأعلى في المجال العام، وكان يعني يمكن لمسه أكثر شيء مثلا في التعامل مع النساء في موضوع النقاب وغيره، يعني كان هناك ضبط للمجال العام من قبل السلطة التي كانت هيئة تحرير الشام في إدلب. اليوم هناك ضبط لكن بشكل مختلف تماما طبعاً. حتى بات يبدو أنه هناك جزء من الهيئة نفسه يحاول أن يعترض، وتحاول السلطة من طرفها إجراء هذا التوازن الذي تفضلتم نعم. به منذ بداية الحلقة.
2: فرق كبير أستاذة نور بين إدلب وبين سوريا. سوريا متنوعة يعني فيها تنوع كبير، فعلى السلطة فعلا الحكيمة أن تكون على مستوى البلد وليس على مستوى إدلب فقط. إدلب كانت تجربة منغلقة نوعا ما، ورغم حتى تجربة إدلب نفسها كان فيها تطور الجميع يعرفه، لم يعد خافيا على أحد. الذي أعتقده الآن الذي تمارسه السلطة هي مقتنعة بهذا الدور، ولا تبطن أجندة داخلها أنها والله عندما تتمكن ستفرض تدينا ما. لا أعتقد هذا بتاتا، يعني هذا معلومات وتحليلات، والعقلاء هكذا يفعلون أصلا، يعني إدارة الشأن الديني وليس تغليب أيديولوجيا على أيديولوجيا، وإلا سندخل بصراعات الدولة في غنى عنها وليست هذه من أولوياتها. هذا شيء. الشيء الآخر، هيئة شام نفسها ليست لونا واحدا، فيها تدرجات، فيها ناس واكموا الرئيس وفعلا قاموا بتحولات فكرية عميقة، يوجد أناس ما زالوا على الأيديولوجية القديمة، وهذه الدولة يعني تقلم أظفارهم شيئا فشيئا وتقصيهم شيئا فشيئا، لأنهم لو بقوا بنفس هذه العقلية ووصلوا لمراكز قرار سيربكون الدولة ويربكون السوريين. لا يوجد له مصلحة بتسلم هؤلاء مراكز قرار بالشأن الديني أو بالشأن السياسي. عندهم منظومة فكرية لا تناسب سوريا، والحقيقة لا يعني أنا ضد كلمة والله التدين السوري، لا تناسب أي مسلمين في أي مكان في العالم. هذا الانغلاق يناسب حالات فردية ينزوي فيها الإنسان، يختار اختيارات فيها تشدد. نعم، على مستوى فرد، على مستوى جماعات، ممكن جماعات صغيرة، أما أن هذه المنظومة الفكرية أن تتبناها دولة أو يتبناها بعض صناع القرار ويفرضوها على مجتمع سيخنقون هذا المجتمع وسيثور عليهم هذا المجتمع.
1: من هذا الطيف الذي تفضلت بذكره أنه كان موجودا في هيئة تحرير الشام، أي من هذه المستويات هو الذي تسلم بيروقراطية الدولة بشكل أو
2: الذي أعتقده هم المعتدلون، هم الوسطيون منهم وليس المتشددين؟
1: يعني لأنه دكتور هناك اتهامات يعني اليوم أو حديث يعني في الشارع ننقله نحن لنناقشه هنا أيضا، أنه هناك سلفنة للدولة، لا نتحدث فقط على المجتمع، نتحدث حتى على المستوى البيروقراطي، فهل هذا يعني هل هذا التوصيف دقيق وصحيح؟
2: ربما على مستوى بعض الأفراد نعم يوجد اختيارات سلفية. تعرفين أستاذة نور، السلفية كانت مضطهدة في نظام الحافظ أسد وابنه، كانت مضطهدة، وكان أنا انسجنت بال2001، كنا نعرف بالسجن الذي يعني تسعيرة السلفية المحضة 6 أشهر، سلفية حركية سنة، سلفية جهادية سنة ونصف، ربما تزيد حسب تورط هذا الشخص بعمليات هنا وهناك. فكانت الدولة تكافح الفكر السلفي، لكن الفكر السلفي موجود في سوريا، من شيخ الإسلام ابن تيمية إلى ابن القيم إلى الشيخ الألباني إلى الشيخ باجت إلى جمال الدين القاسمي إلى بهجة البيطار إلى علي الطنطاوي إلى كل يعني كل الأعلام السلفية الموجودين كانوا في سوريا. في فترة حافظ أسد وولده انكفأت هذه والآن عادوا، لكن تعرفون أن الفكرة السلفية أصلا فيها شيء من التشدد، يعني ببنيتها بنية الفكرة السلفية هي ثورة على البدع وثورة على التفلت، فهذه الفكرة الجوهرية بالسلفية فيها شيء من التشدد، لكن دمشق لها أو سوريا دعونا نقول أو الشام لها مزاج معتدل، حتى السلفية تقلم أظفارها ضمن البيئة الشامية. فالآن افتراض أن السلطة تريد فرض سلفنا للدولة، يوجد بعض الأفراد يريدون نشر السلفية سواء من داخل سوريا أو من خارجها مثل الذهبي وغيره، يعتبرون أن سوريا فتح جديد كانت محظورة عليهم الأفكار السلفية أن تنتشر، يحاولون الانتشار، لكن هل هذا بمباركة الدولة؟ هنا ينبغي أن نراقب. الذي أعتقده ومعلومات مع تحليلات، لا يوجد توجه للدولة لسلفنة الخطاب الديني.
1: طيب يعني هذا التقليم، يعني وذكر الدكتور معتز في مثاله مثلا حملة الشيخ الذهبي الذي كان موقف وزارة الأوقاف منها سلبيا بشكل أو بآخر، هل تعتقد أنه حوادث كهذه طالما أنه المجال الديني سيكون ممنوعا على المتشددين يمكن أن تنتج ردود فعل أيضا أو صدامات معينة لاحقا؟ يعني هذا التوازن هل هو هش ولا لا هو ممكن على المدى الطويل؟
2: الحقيقة التعاطي مع الحالة الإسلامية ينبغي أن تكون بحذر شديد، يعني ضبط الحالة الإسلامية والضغط عليها تؤدي إلى ردة فعل ليس لا يعني لا يريدها أحد في الدولة، وترك المجال هكذا لأي صوت أن ينادي المنظومة الفكرية التي يتبناها وينشرها بين الناس أيضا هذا. فينبغي أن تكون فعلا حالة حكيمة، يعني التدخل ينبغي أن يكون حكيم جدا، وحالة إدارة أقرب إلى الضبط، لأن ترك المجال هكذا لأي شخص يثير نعرات طائفية ينادي بمشاريع ما فوق
1: دولي. والقانون برأيك هنا لا يكفي، يعني محاسبة هؤلاء بالقانون، مكافحة الكراهية وما إلى هنالك لا يكفي.
2: عادة الدول تستخدم ثلاث وسائل لضبط هذه الحالة: التعليم بكل مراحله، الإعلام بكل وسائله، والقانون. والخطاب الديني له منابر
1: يعني دكتور، هذه المجالات كلها يعني بشكل أو بآخر هي محددة من الكتلة الصلبة لهيئة تحرير الشام، هم القائمون عليها.
2: صحيح، أنا قلت الهيئة الآن الحكومة، كلمة هيئة يعني أصبح أظن بل أعتقد أن الدولة تجاوزت كلمة هيئة.
1: يعني نحن نحاول أكيد
2: نحن
1: يعني
2: نتكلم
1: بس نحن نحاول تعريف الكوادر يعني التي تعمل على هذه
2: الكوادر التي تعمل مع الحكومة الحالية، ليست كلها كوادر هيئة شام، يعني هيئة تحرير الشام تعجز عن ملء هذه المساحات الكبرى. إيه،
1: ولذلك هي تملأ المناصب الأعلى.
2: لا، حتى المناصب العليا ليست حكر على هيئة تحرير الشام.
1: طيب،
2: يعني موزعة وليست محتكرة ل
1: طيب.
2: يعني وهذا
1: يعني هذا توضيح أيضا جميل. سأعود إليك دكتور. دكتور عزام، هل تعتقد أنه هذا النوع من الإدارة يعني تقوم الدولة من خلاله بحماية المجال الديني من التشدد بالفعل، ولا لا السلطة تريد أن تحمي نفسها من خطاب ديني ربما يكون منافسا؟ وأستطيع أن أسوق أمثلة على ذلك، مثلا بالإصرار بداية فترة التحرير على موضوع حل المجلس الإسلامي السوري الذي كان من الممكن أن يكون له دور ليس فقط ديني، سياسي أيضا في سوريا، الحديث المستمر على حل جماعة الإخوان المسلمين على سبيل المثال.
3: يعني قد يكون الجواب هو كل ما سبق، يعني كل ما ذكرتيه بآن واحد، يعني تحقيق كل هذه الأهداف من خلال محاولة ضبط المجال الديني. ولكن خليني بس أربط ما بين نقطة السلفنة اللي تحدثت فيها مع ضيفك. ما بشترك مع التحليلات اللي بتشوف أنه في محاولة للسلفنة، السلفنة الدولي وسلفنة المجتمع من السلطة. يعني السلطة اليوم في محاولة من بعض الأصوات اللي عم تعارض السلطة بشكل مبدئي، عم تصور الموضوع وكأنه هو أعداء إيديولوجي أو معارضة إيديولوجية لتوجهات السلطة. ولكن أنا برؤيتي أنه حتى من فترة حكم إدلب ما كانت المشكلة هي بفرض التيار أو التوجه السلفي على المجتمع من الأعلى، كانت المشكلة هي التعامل بشكل براغماتي مع هذا الموضوع بمحاولة احتواء التيار المحافظ وتقوية شوكته بالمجتمع حتى من دون التدخل بشكل مباشر. يعني الدولة أو السلطة ما كانت مضطرة أن تستخدم القوة المباشرة أو الفجة، كان في إمكانيات وأدوات أخرى من خلال يعني تقوية دور بعض الأشخاص النافذين في المجتمع، التساهل مع بعض الإجراءات ضمن المجتمع. فكان في رسائل عم يتم إرسالها للمجتمع. يعني أنت ذكرتي موضوع النقاب، ما كان في سياسة واضحة ومحددة لفرض النقاب من أعلى، يعني من الدولة أنه هي السلطة بإدلب لتفرض النقاب على المجتمع، ولكن كان في رسائل المجتمع عم يفهمها.
1: بس يعني اليوم دكتور يعني فقط اسمح لي هنا أن أداخل في هذه النقطة، يعني بداية حكم إدلب لا كانت توقف النساء على الحواجز، يتم توقيفهن وإجبارهن على ارتداء النقاب، بعد ذلك أصبح كما تفضلت عرفا اجتماعيا.
3: وهذا يعني هو هي الرسائل اللي عم بحكي عليها، هي السلطة ما كانت مضطرة أن بشكل يومي تحط حواجز طيلة هذه الفترة، يكفي حالتين أو ثلاثة. واليوم كمان بسوريا بعد التحرير نفس الشيء كمان، يعني ممكن السلطة من خلال إجراءين أو ثلاثة هي بتوصل رسائل للمجتمع ولكل الأطراف النافذين أنه هذا التوجه العام. بيصير في آليات ضبط ذاتي، هيك بتشتغل القوة عادة والسلطة والسيطرة بالمجتمع، مو بشكل يومي. اليوم إذا بدنا نحكي على التوجه السلفي، أنا بشوف أنه في مشكلة تانية لا تقل خطورة عن، يعني لو كانت المشكلة هي سلفية المجتمع، هي التعامل الأداتي مع الدين والتدين، الحالة الدينية هو المشكلة، توظيف الدين. إذا كان اليوم الثقة اللي هو للتيار السلفي، فالدولة ممكن يعني بمؤسساتها مؤسسات السلطة اللي مستلمة مفاصل القوة أنه هي تتقرب للتيارات اللي أكثر نفوذا بالمجتمع. لاحقا قد يتغير التوجه أو المناخ العام من ناحية التدين بالمجتمع، فتنتقل السلطة لطرف ثاني. هذا الاستخدام الأداتي للدين والمؤسسة الدينية إشكالي جدا بالنسبة لي. هي المركزية القرار السياسي والاستبداد بالقرار السياسي لا تقل يعني خطورة عن محاولات الفرض الإيديولوجي لتوجه سلفي ولا أشعري ولا أيا كان هذا التوجه. يعني الشق السياسي لا يقل خطورة عن محاولة الفرض الإيديولوجي. فقط هي النقطة أردت إضافة.
1: طيب هل تعتقد أنه في مرحلة معينة يجب أن تعرف السلطة نفسها هل هي هنا أم هنا؟ لأنه يعني ما تفضلت به يتقاطع أيضا مع ما تفضل به الدكتور معتز منذ قليل، وهي أنه في هناك شكل من أشكال العلمنة أو يعني محاولة إعطاء المساحات في المجال الثقافي على سبيل المثال، مقابل محاولات أخرى سميتها أنت بالأداتية. هل تعتقد أنه لا في مرحلة معينة ستحسم هوية ما، أو يعني ستجد السلطة نفسها مضطرة إلى أن تأخذ قرارات؟ يعني يضرب الآن المثال كثيرا في أفغانستان على سبيل المثال، كيف أنه يعني كان شكل الحكم منفتحا في البداية ومن ثم تغير.
3: يعني التنبؤ بمسار يعني سلوك السلطة صعب جدا، لأنه بيعتمد على كثير عوامل أخرى، مدى اضطرار السلطة لأنها تتدخل أو يعني تتدخل بشكل مباشر بالمجال الديني، أو إذا كانت هي بالفترة القادمة مرتاحة مع هذا الموضوع، ما في تهديدات خارجية ولا تهديدات داخلية تضطر لأن تلجأ لهذا الشيء. الحالة المثالية اللي أنا بشوفها أنه يعني يتم تنظيم البيئة القانونية الحاكمة للمجال الديني، مو بس لأنه في حاجة لتنظيم المجال الديني، في حاجة لتنظيم المجتمع ككل، كل التيارات الثقافية والإيديولوجية والدينية ضمن هذا المجتمع بحاجة بيئة قانونية تحمي الجميع وتخلي الأمور تتطور بشكل طبيعي بدون تدخل مباشر من الدولة لضبط أو عدم ضبط المجال الديني. الغاية هي ضبط حواف هذا المجال، بمعنى الأشخاص اللي هني بينزعوا لأي نوع من التطرف، ولو كان تطرف سياسي أو تطرف بأي من التيارات الثقافية، بحيث أن يكون في إقصاء للآخرين. مهمة الدولة هي بإدارة هذا المجال بطريقة قانونية، تعريف الأشخاص بحقوق وواجباتهم، وبنفس الوقت يكون في تفعيل على الصعيد العملي لهذه القوانين. يعني الأشخاص اللي بيتم التعدي على حريتهم الدينية بيعرفوا أنه القانون رح يحميهم من هذه التعديات. فهي تأمين البيئة القانونية هو الأساس، هو دور الدولة، وليس التدخل المباشر بنوع الخطاب الديني أو شو المسموح والممنوع ضمن هذا الخطاب.
1: يعني وهذا ربما ما طرحته مع الدكتور حذيفة منذ قليل، أنه القانون أحيانا ربما بشكل أو بآخر يعني يأخذ يعني يستطيع يعني لنقل وضع هذه الحدود أمام الخطاب غير المرغوب في الدولة. دكتور معتز، يعني ما فهمته الآن من مداخلاتكم منذ بداية الحلقة أنه ربما المظاهر التي يرى الناس فيها أنه والله المجتمع السوري يذهب في اتجاه غير معتاد على الصعيد الديني، هي من محافظين من متشددين في مناطق أخرى يقومون بتصرفات تظهر الآن على السطح بسبب أنه سقط النظام، ويعني نحن نحاول توسيع وتحديد هوامشنا من جديد. هل تعتقد أنه المجتمع السوري بعد التحرير يعني لو عومل بغير هذه الطريقة، يعني على سبيل المثال لو لم يطرح الإعلان الدستوري بشكل واضح بأنه سيكون الإسلام مصدراً للتشريع وبأنه الصيغة المتعلقة بدين رئيس الجمهورية، هل تعتقد أنه كان سيكون هذا مقبولاً اجتماعياً بعد الحالة التي شكلها النصر، الحالة الدينية والحالة الهوياتية التي تشكلت بعد النصر؟ يعني أود أن أفهم هنا ديناميات المجتمع وتقبله أصلاً للحدود الدينية في هذه المرحلة.
0: لا أعتقد أنه كان من الممكن أن يتم الاستغناء عن هذا البند تحديداً، لأنه هذا سيكون بمثابة الشخص الذي يقطع الجذع الذي يقف عليه عبر تاريخه الطويل، من الناحية السياسية طبعاً ومن الناحية الاعتقادية طبعاً. أنا أعتقد كما قال الدكتور حذيفة، نحن أمام فئة في السلطة متدينة حقيقةً، وربما المفارقة أن تدين يعني الأشخاص الفاعلين في السلطة اليوم على رأس السلطة حصل في بعض التحولات والانفتاح، بينما لم يحصل هذا في الطبقات اللاحقة أو الأدنى من ذلك.
1: وهذا الذي يحصل، هل كان في مراجعة واضحة؟ هل كان هناك مراجعة فكرية واضحة انتقلت؟
0: لا أعتقد أن هناك مراجعة، وإنما هي فقط ضرورات السلطة وضرورات المرحلة الجديدة التي فرضت على الفاعلين إيجاد نوع من الموائمات. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، أعتقد أنه لا ينبغي أن الإرهاب والترعيب، إرعاب الناس من أنه والله في نوع من انتشار الخطاب السلفي وهذه المظاهر التي تصبح ترند بالنسبة للناس. الذي يحصل هو ليس يعني لا يخيف في تقديري طبعا، ويجب أن لا يخيف الآخرين، ولكن الذي يحصل هو أن هؤلاء كانوا مقموعين، فالآن وجدوا حرية بأنه أن يقوم بعض الأنشطة التي بحسب قناعاتهم هم على الأقل. ولا ينبغي أن نتجاهل أن هؤلاء كانوا مهمشين بينما كانوا في الواقع موجودين، بمعنى أننا لا ينبغي أيضا تبسيط الأمر وقول والتركيز على السلطة، أن السلطة بدها خطاب سلفي ولا ما بدها. لا، المسألة أنه الواقع أن المجتمع، أن هناك تقاطعا بين المحافظة الاجتماعية، الطبقات المحافظة اجتماعيا، والخطاب السلفي، لأنه لعدة أسباب طبعا. فلذلك هناك انتشار كبير للخطاب السلفي في الريف مثلا، في الأرياف اليوم، ولا ينبغي التبسيط من هذا. هناك انتشار في الأرياف للخطاب السلفي صحيح، ولكن ليس هذا الوضع في المدينة مثلا. في المدينة هم أضعف، وهناك مساجد في المدينة هناك فيها سيطرة لشخصيات سلفية وفيها نشر للتفكير السلفي موجود. وأنا لست ضد هذا بالمناسبة، أنا مع إرساء فكرة مبدأ التعددية، ولذلك قلت أنه دور الأوقاف يجب أن يكون إدارة هذه التعددية. هذه النقطة الأساسية. فالآن هناك تقاطع بين المحافظة الاجتماعية وبين الخطاب السلفي. لماذا؟ لأنه الخطاب السلفي طبعا خطاب يعني خطاب شديد التبسيط والوضوح، والمسائل عنده واضح يعني ما فيها تركيب ولا تعقيد، فهذا يلقى أذانا صاغية أكثر في الفئات المحافظة الاجتماعية، وبالتالي سينتشر، وأنا أتوقع أنه في المستقبل سينتشر ليس لأن السلطة تريد أن تفرضه أو أنها تريده، بغض النظر عن موقف السلطة الآن، لا أناقش في موقف السلطة الآن، ولكن سينتشر لأنه طبعا هؤلاء سيكون لهم أتيح لهم حرية، وجزء منهم موجود في السلطة طبعا وفاعل وتأثيره أكبر من تأثير المفتي حتى. وأيضا لأنه هناك خطاب، هناك قبول اجتماعي بالنسبة للطبقات الاجتماعية المحافظة.
1: طب يعني أين تنتهي هنا؟ أين تنتهي مهمة الدولة في مكافحة الخطاب غير المرغوب أو المتطرف أو خطاب الكراهية؟
0: تبدأ
1: حرية التعبير، لأنه هذه أيضا مهمة، يعني مهم التفريق بين ما يضر وبين يعني تماما حرية التدين، حرية شكل التدين حتى.
0: تمام، أنا ضد تدخل الدولة في الدين، ويجب أن يكون تدخل الدولة في الحد الأدنى فقط. ما هو الحد الأدنى؟ هذا الحد الأدنى، ولذلك أنا ضد فكرة هوامش الذي تحدث عنه الدكتور حذيفة صديقي العزيز. لا يجب الحديث عن هوامش إطلاقا، لأنه أصلا يجب عن الحديث عن ما وظيفة ودور الدولة في الشأن الديني. دورها فقط تنظيم الشأن الديني، وليس صياغته وليس الوصاية عليه، بغض النظر عن الأفكار المختلفة. ما هو الحد الأدنى هذا؟ الحد الأدنى الذي يكفل حرية التدين وحرية والحرية الدينية. في فرق بينهما. حرية التدين بمعنى أن يجد السلفي الذي يراه الدكتور حذيفة مثلا متطرفا أن يجد أمانه وحريته في ممارسة تدينه بالطريقة التي تناسبه، وأن يجد وحرية الدين أن تجد أصحاب كل الاعتقادات الموجودة اللي هي موجودة تاريخيا عبر القرون في سوريا، ليست جديدة ولم تكتشف الآن، يجب أن تصان حرياتها في الاعتقادات المختلفة، في الأديان المختلفة، في الجماعات والمذاهب المختلفة.
1: اليوم بشكل المؤسسة الدينية الموجود هذا غير مكفول بتقديرك؟
0: ليس كافيا، بدليل أنه الميثاق الذي وضع يعني لم يكن له ذلك التأثير. هذا واحد. اثنين،
1: لا، وهو خاص بأهل السنة والجماعة، يعني هو خاص بأهل السنة والجماعة، وزارة الأوقاف يعني لم تقترب من مساحات أخرى.
0: صحيح صحيح، ولكن حتى داخل بين قوسين أهل السنة والجماعة الذين قد يختلفوا في تحديدهم من هم بالنسبة للخطاب السلفي، على الأقل حتى داخل هذا الخطاب أنا أعتقد أنه يعني يجب أن تقاد عمليات جسر الهوة بين هذه الجماعات والأفكار المختلفة، وأن يفتح الفضاء العام للنقاش الحر.
1: جميل.
0: وأن يضبط بضابطين أساسيين. الضابط الأول هو أن توضع محظورات يجب عدم المساس بها، كالوحدة الوطنية، كعدم إثارة النعرات الطائفية، عدم احتقار الأديان والمعتقدات الأخرى، عدم وصم جماعات وكيانات دينية معترف بها وموجودة تاريخيا في سوريا، عدم وصمها بأي أوصاف تسيء إليها، فقط في هذا أنه وظيفتها أن تضع المحظورات فقط. وهذه المحظورات يجب أن يتوافق معها أنه الإطار العقابي بالنسبة للوزارة الأوقاف مثلا أن تعاقب من يخل بهذه المحظورات، عقابات إدارية طبعا، وأيضا في المقابل أن تقوم بأنشطة للجمع بين الأطراف المختلفة للتوعية، أن يتحاور هؤلاء الأطراف مع بعض بحيث أن يقبلوا بالتعددية، مش أن يحمل كل شخص الآخر على معتقده، لا، أن يتم الاعتراف بأن هناك اختلافا، وأنه يتم التطبيع مع هذا الاختلاف.
1: طيب.
0: وأنه لا يحصل تدخل من كل طرف بالآخر ومحاولة حمله قصرا على معتقداته أو على موقفه حتى أو قناعاته.
1: طيب، يعني دكتور حذيفة، فيما تبقى لنا من الوقت يعني وهو قليل اليوم، نحن طالما يعني نتحدث عن مؤسسات بيروقراطية دينية بشكل أو بآخر هي تمثل الدولة وتوجهها، هي ستكون مسؤولة أيضا عن التشريع في هذا السياق المطروح في الإعلان الدستوري أنه الإسلام هو المصدر الأساسي للتشريع. فهل تعتقد أنه يعني هذا التشكيل مسيس وموجه لنقول، لأنه يعني كما تحدثت أنا في البداية يعني تشكل كله بالتعيين، فكيف سيؤثر هذا أيضا على التشريع، وهل يمكن أن يرتبط هذا بإنتاج دولة دينية بالفعل؟
2: بداية الدولة الدينية، لا يوجد عندنا دولة دينية، الحكومة أو السلطة الحالية تريد دولة مدنية لكن مرجعيتها دينية، أكيد مرجعيتها إسلامية بحكم أن البلد مرجعيته وثقافته وهويته إسلامية. بالنسبة للقوانين، نحن عندنا بصراحة رعب من تحكيم الشريعة الإسلامية، وأنا دارس للشريعة مقارنة بالقانون. الذي فوجئت به أستاذ النور عندما درست القانون المدني، القانون الجزائي، كل أنواع القوانين الوضعية، أن مصطلحاتها نفس المصطلحات الشرعية، يعني بشكل يكاد يكون متطابق. فيما بعد عرفنا أن القوانين
1: بيت قوسين تصاغ من الشريعة الإسلامية،
2: القوانين يعني الوضعية أستاذة نور في البلاد العربية، القانون الأب أو الأم لها هو القانون الفرنسي، والقانون الفرنسي نابليون عندما جاء واحتل مصر أعجب جدا بالفقه المالكي، ومنه أخذوا واقتبسوا الكثير منه إلى القانون الفرنسي. فالحقيقة أن القوانين الوضعية هذه بضاعتنا ردت إلينا، والخطاب هنا للطرفين، للطرف الإسلامي الذي يخاف من القوانين الوضعية بين قوسين، وللطرف العلماني الذي يخاف من القوانين الإسلامية بين قوسين، فلا يوجد هذا التضارب أو هذا التعارض الكبير بينهم. يعني ربما بعض الحدود، بعض الأشياء يرى العلماني فيها شدة، وإلا بقية القوانين يكاد تكون متطابقة. شكرا.
1: أشكرك شكرا جزيلا، يعني هو النقاش لا يمل حقيقة، ويعني للأسف الوقت محدود. أشكرك شكرا جزيلا ضيفي في الاستوديو الدكتور حذيفة عكاش مدير أكاديمية رؤية للفكر. أشكر أيضا لضيفي الدكتور عزام القصير الدكتور في العلوم السياسية ضيفي من لندن، ولدكتور معتز الخطيب رئيس برنامج ماجستير الأخلاق التطبيقية الإسلامية في جامعة حمد بن خليفة ضيفي من الدوحة. مشاهدينا الشكر موصول لكم، على طيب المتابعة، إلى اللقاء.

0: ليس الخبر تفصيلاً عابراً، بل لحظة تستحق الفهم. وفي عالم يمتلئ بالعناوين، نبحث عما وراءها. موقع تلفزيون سوريا ينقل لك الحدث كما هو، ويمنحك السياق لتكتمل الرؤية. تغطية مستمرة وتحليل متزن، ومحتوى يضع الإنسان في قلب القصة.
1: إلى هذا الخبر العاجل، هروب بشار الأسد.
0: موقع تلفزيون سوريا، لأن المعرفة تبدأ بالسؤال، والحقيقة أشمل من الخبر.
2: من ذاكرة الحرب ينبعث صوت المستقبل، ليس سرداً لماض مضى، بل ولادة لحاضر جديد. منبر يفتح الأفق ويضع أسئلة كبرى عن الدولة وعن المجتمع وعن الغد، أسئلة لا تهرب من الحقيقة ولا تساوم على الجرأة. الجمهورية الثالثة، رؤى وصوت يشارك فيه الجميع، على تلفزيون سوريا.
3: إذاعة راديو سوريا، معكم أينما كنتم.
0: من دمشق إلى حلب، من الساحل إلى الجزيرة، صوت سوريا يرافقكم أينما كنتم. راديو تلفزيون سوريا على التردد الموحد 99 FM في عموم المدن والمحافظات السورية. نرافقكم بالخبر الدقيق والبرامج المنوعة وعلى مدار الساعة. راديو تلفزيون سوريا، صوتك وين ما كنت.
4: في كل زاوية من هذا البلد هناك قصة تستحق أن تروى، وربما تكون أنت من يراها أولاً. نحن في تلفزيون سوريا نطلق كاميرا الناس، وثق، أرسل، وكن جزءاً مساهماً في صناعة الخبر. في كاميرا الناس عدستك تصنع الخبر.
5: سوريا، حجر الصمود، مهد الحضارات، عانت من نيران الحرب وشهدت دماراً لم يسبق له مثيل، لكن الإرادة لا تنكسر والأمل لا يموت. اليوم نكتب فصلاً جديداً في تاريخنا، فصلاً من البناء والإعمار، فصلاً نثبت فيه للعالم أننا شعب واحد قوي ومتماسك، بسواعد أبنائها وبروح التعاون تنهض سوريا من جديد ونبنيها أقوى وأحلى وأكثر ازدهاراً. سوريا الجديدة هي سوريا المستقبل، سوريا العلم والمعرفة، سوريا الجمال والثقافة، سوريا التي نستحقها جميعاً. لن نتوقف حتى نصل إلى هدفنا، لن نتوقف حتى نجعل من سوريا فخر العرب والعالم. سوريا نبنيها معاً.

0: اهلا بكم مشاهدينا في هذه الساعه الاخباريه من تلفزيون سوريا، ونبدا بالعناوين. قتيلان في اشتباكات عشائريه في مدينه الحسكه وريفها، ومناشدات من الاهالي لتدخل الوجهاء والامن الداخلي. توم باراك يقول ان السبيل الوحيد للتقدم في السويداء هو الحوار، ويشدد على ضروره التعاون بين الدروز والقبائل العربيه والدول المجاوره. هيئة الطيران المدني تخطط لإضافة 3 وجهات إقليمية من وإلى مطار دير الزور، وتقول إنها تعمل على توسيع شبكة وجهاتها تدريجياً. الحرس الثوري الإيراني يعلن استهداف حاملة طائرات ومدمرة أمريكيتين، وواشنطن تقول إنها استهدفت 3 ناقلات نفط إيرانية. إلى التفاصيل. أفاد مراسل تلفزيون سوريا بمقتل شاب إثر مشاجرة مع شاب آخر في حي النشوة الغربية بمدينة الحسكة، ما لبثت تطورت إلى اشتباكات عشائرية وإحراق منازل في الحي المذكور. وأضاف المراسل أن شابا آخر قتل في قرية ذيبة شمال شرقي الحسكة إثر اتساع رقعة الاقتتال العشائري بعد مقتل الشاب الأول في حي النشوة، مشيرا إلى أن أطراف النزاع استخدمت الأسلحة الرشاشة والقنابل اليدوية. ومع استمرار الاشتباكات أطلق الأهالي مناشدات لتدخل فوري من الوجهاء وقوى الأمن الداخلي وفرق الأطفاء لوقف المواجهات ومنع التصعيد وإطفاء الحرائق المندلعة. أفادت قيادة الأمن الداخلي في دير الزور بتدخل قواتها في قرية الزر بريف المحافظة الشرقي، وذلك لبسط الأمن واحتواء التوتر عقب تجدد الاشتباكات بين عائلتين من أبناء القرية على خلفية خلاف سابق أدى إلى مقتل أحد أفراد إحدى العائلتين.
1: تحت رحمة الرصاص الطائشي وأصوات الاشتباكات، عاش أهالي بلدة الزر في مدينة البصيرة بريف دير الزور الشرقي ساعات من الرعب الحقيقي إثر اندلاع مواجهات عنيفة بين عائلتين في مشهد يختصر واقعا أمنيا مقلقا ويعيد إلى الواجهة مجددا قضية انتشار السلاح غير المنضبط خارج إطار الدولة. وقالت مصادر محلية إن اشتباكات اندلعت بين العائلتين تخللها إطلاق نار كثيف واستخدام قذائف صاروخية، إضافة إلى إحراق عدد من المنازل وسط استنفار أمني في المنطقة. من جهتها أفادت قيادة الأمن الداخلي في دير الزور بأن قواتها تدخلت في البلدة بهدف بسط الأمن واحتواء التوتر عقب تجدد الاشتباكات بين عائلتين من أبناء البلدة على خلفية خلاف سابق أدى إلى مقتل أحد أفراد العائلتين، وأوضحت أن ذوي المتهم بارتكاب الجريمة كانوا قد سلموه إلى الجهات المختصة، مشيرة إلى أن التدخل جاء بعد جهود بذلتها لجان الصلح لمنع تصعيد الخلاف. وأضافت أن قوى الأمن تعمل على تنفيذ الإجراءات القانونية بحق المطلوبين بموجب أوامر صادرة عن النيابة العامة إلى جانب ضبط الأسلحة الموجودة بحوزتهم. ولا تنحصر أزمة انفلات السلاح في منطقة أو في حادثة محددة، إذ أسهم انتشار السلاح خلال سنوات الحرب في امتلاك أعداد كبيرة من الأسلحة. ويطالب كثيرون بترسيخ احتكار الدولة للسلاح والقوة عبر مؤسسات وزارتي الداخلية والدفاع، وتوسيع عمليات جمع الأسلحة الموجودة خارج نطاقهما، وسن قوانين صارمة تجرم حمل السلاح واستخدامه خارج الأطر القانونية. كما يطالب آخرون بتفعيل دور مجالس الصلح في معالجة النزاعات، ولا سيما في المناطق ذات الطبيعة العشائرية أو التنوع الطائفي والقومي، منعا لتحول الخلافات الفردية والعائلية إلى اشتباكات ذات طابع مناطقي أو عشائري أو طائفي أو قومي. كل هذه المقومات من شأنها أن تتضافر لمعالجة أزمة تعود جذورها إلى سنوات طويلة، وأن تسهم في بناء دولة يسودها الأمن وسيادة القانون.
0: أعلنت قيادة الأمن الداخلي في اللاذقية القبض على اللواء جلال كامل صقر قائد اللواء 18 مشاة سابقا في قوات نظام المخلوع. وقالت قيادة الأمن الداخلي في اللاذقية قالت إن لواء جلال كامل صقر متورط بالمشاركة في جرائم حرب وعمليات اعتقال تعسفي ارتكبت بحق المدنيين خلال سنوات الثورة السورية. وأضافت أن اللواء صقر شارك في العمليات العسكرية ضد المدنيين بدمشق والغوطة الشرقية وأشرف على حملات اعتقال في درعا. أعلنت قوى الأمن الداخلية القبض على طيار بأحد النظام المخلوع خلال الحملة الأمنية التي تستهدف عددا من المطلوبين في محافظة حلب. هذا وكانت قوى الأمن الداخلي وإدارة مكافحة الإرهاب قد أعلنتا بدء حملة مشتركة في محافظة حلب لملاحقة مطلوبين بجرائم بحق مدنيين. تستهدف الحملة ملاحقة عدد من المتهمين بارتكاب جرائم بحق المدنيين وذلك خلال فترة حكم النظام المخلوع، في إطار الجهود المستمرة لملاحقة المسؤولين عن الانتهاكات التي طالت السوريين خلال السنوات الماضية.

قال المبعوث الأمريكي إلى سوريا والعراق جون باراك، قال أن السبيل الوحيد للمضي قدما بشأن السويداء هو حوار يحقق أو يحقق المساءلة ويمهد الطريق لعودة النازحين. وأضاف باراك أنه يجب مواصلة بناء التعاون بين الدروز والقبائل العربية والدول المجاورة على أسس التسامح والتفاهم، وشدد على أن الدروز في سوريا شعب عريق ونبيل، معتبرا أن غياب الحكم يفسح المجال أمام العصابات لملء الفراغ، مضيفا أن الحكومة السورية بدأت التعامل مع الجرائم الجسيمة التي ارتكبت في تموز 2025 ومحاسبة المسؤولين عنها، مشيرا إلى أن فريقه على اتصال مع عاطف هنيدي الذي اعتقل تعسفيا وطرد من منزله في السويداء. أفادت مصادر محلية بأن مجموعات ما يسمى الحرس الوطني في السويداء واصلت منع طلاب شهادتي التعليم الأساسي والثانوية العامة من الخروج من منطقة شهبة باتجاه الريف الشمالي لتقديم امتحاناتهم ضمن الدورة الاستثنائية. وقالت المصادر إن المجموعات تقوم بإنزال كل من هم من مواليد ما بين 2006 و2020 من الحافلات ومنعهم من العبور عبر حاجز المتونة. وأشارت المصادر إلى أن حاجز المتونة بين المجموعات وقوى الأمن الداخلي يواصل عمله بتسيير حركة الأهالي بشكل طبيعي. نفت مديرية إعلام السويداء صحة الأنباء المتداولة بشأن قطع طريق دمشق السويداء عند حاجز المتونة، وأوضحت المديرية أن الحركة المدنية والتجارية نشطة وطبيعية، وأن تدفق البضائع والمواد التموينية والتجارية إلى المحافظة مستمر بشكل سلس دون أي تدابير استثنائية، داعية أهالي السويداء إلى استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية. أفاد مراسل تلفزيون سوريا بتوغل دورية تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي في الأطراف الجنوبية لبلدة أرفيد بريف القنيطرة الجنوبي. وفي التفاصيل أوضح مراسل تلفزيون سوريا بأن الدورية الإسرائيلية المؤلفة من 4 آليات عسكرية فتشت مكبا للبحص والرمل في البلدة وأجرت استجوابات مع العمال الموجودين فيه، كما توغلت قوة أخرى للاحتلال مؤلفة من 5 سيارات محملة بالجنود في قرية امباطنة بريف القنيطرة الأوسط. وأضاف المراسل أن قوات الاحتلال الإسرائيلي قصفت ب7 قذائف مدفعية أطراف بلدة أرفيد بريف القنيطرة الجنوبي، كما أطلقت النار من الرشاشات الثقيلة من تلة الجلع في الجولان المحتل باتجاه الأراضي الزراعية. كذلك أفاد مراسلنا بقصف الاحتلال الإسرائيلي بالمدفعية الثقيلة تل باط الوردة على أطراف بلدة بيرجن بريف دمشق الغربي. وأفاد أيضا بأن الاحتلال الإسرائيلي أطلق النار بشكل عشوائي فوق منازل بالحي الغربي في قرية ماريا بريف درعا الغربي. قال رئيس دائرة الإزالة في المركز الوطني للأعمال المتعلقة بالألغام في وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث رائد حسون، قال إن المركز عاد استراتيجية ل3 سنوات بالتعاون مع شركاء دوليين ومحليين تتضمن أهدافا وأولويات للتعامل مع الألغام ومخلفات الحرب. وأوضح حسون في تصريح خاص لتلفزيون سوريا، أوضح أن الاستراتيجية تشمل إنشاء نظام معلومات وطني وتعزيز القدرات المحلية ووضع معايير وطنية لتنظيم عمل المنظمات المحلية والدولية في هذا المجال. وأضاف أن المركز عد خطة لمسح وطني شامل بهدف تحديد المناطق الملوثة بالألغام ومخلفات الحرب وأنواعها في مختلف أرجاء سوريا. شاركت وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث في أعمال الجمعية العامة المعنية بالاتفاقية الدولية لحماية الأشخاص من حالات الكوارث التي عقد في مقر الأمم المتحدة بمدينة نيويورك. ومثل سوريا في الاجتماع معاون وزير الطوارئ وإدارة الكوارث أحمد غزيز والمندوب الدائم لدى الأمم المتحدة إبراهيم علبي. وتأتي المشاركة سوريا في إطار الجهود الدولية
لتعزيز حماية المتضررين من الكوارث وتطوير الأطر القانونية والتنظيمية للاستجابة للأزمات والكوارث. أعلنت وزارة الداخلية أن منظمة الشرطة الجنائية الدولية الانتربول قد ألغت التعميم الدولي الصادر عام 2024 والمتضمنة قوائم بجوازات سفر سورية أبلغ عن سرقتها. وأوضحت الوزارة أن النظام المخلوع كان قد طلب أواخر عام 2024 تعميم نحو 24 ألف جواز مدعيا سرقتها من أحد مراكز الهجرة والجوازات في حلب، وذلك عقب تحريرها. وأضافت أن التعميم السابق تسبب بتوقيف عدد من حاملي هذه الجوازات في بعض الدول ومصادرتها.

0: قال بأنهم يعملون حاليا على إضافة 3 وجهات إقليمية جديدة من وإلى دير الزور الدولي، مضيفا أن من المقرر أن تصل خلال هذا الشهر فرق فنية من الدول وشركات الطيران المعنية، وذلك بهدف إجراء الزيارات والتقييمات اللازمة تمهيدا لبدء التشغيل. وأشار الحصري إلى أن الهيئة مستمرة في العمل على تعزيز الربط الجوي لدير الزور وتوسيع شبكة وجهاتها تدريجيا. أصدرت مديرية صحة دير الزور قرارا بإنهاء تكليف الطبيب عبد العزيز الجدوة من جميع المهام الموكلة إليه بعد وقت قصير من تعيينه مديرا للمنشآت الطبية، وذلك إثر تداول منشورات سابقة منسوبة إليه تضمنت تمجيدا للنظام المخلوع. وتضمن القرار متابعة إجراءات إنهاء التعاقد مع الجدوة وفق الأصول وإبلاغ الجهات المعنية لتنفيذه. يأتي ذلك بعد تداول أشرطين على مواقع التواصل الاجتماعي منشورات سابقة منسوبة للجدوة ظهر فيها تأييده وتمجيده للنظام المخلوع، بينما أو من بينها منشور يعود إلى شهر تشرين الأول 2017 نعى فيه عصام زهر الدين القيادي السابق في جيش النظام المخلوع. أعلنت المؤسسة السورية للبريد بدء صرف رواتب المتقاعدين لشهر أيلول الجاري في جميع المحافظات. وقالت المؤسسة إنه اعتبارا من 8 من شهر أيلول وحتى 24 من الشهر ذاته سيتم صرف الرواتب، وذلك في كل مكاتب المؤسسة المعتمدة. تشهد محافظة حماة تطويرا واسعا في قطاع البريد من خلال افتتاح مراكز جديدة وتحديث الخدمات، الأمر الذي أدى إلى تسريع إنجاز المعاملات وتسهيل وصول المواطنين الخدمة وجعل المراكز البريدية جزءا أساسيا من تحسين الواقع الخدمي في المحافظة.
1: في خطوة تعكس التزاما جادا بتطوير المرافق العامة، تواصل المراكز البريدية في محافظة حماة تنفيذ سلسلة من الإجراءات التنظيمية، خطوات تهدف في جوهرها إلى رفع كفاءة الخدمة وضمان انسيابية حركة المراجعين داخل الفروع بما يليق باحتياجاتهم.
2: سابقاً كنا ننتظر 2 أو 3 ساعات قبل ما تفتح المراكز الجديدة، الحمد لله بعد ما فتحت المراكز الجديدة تيسرت الأمور كتير، وصلنا ننتظر يعني أقصى حد نص ساعة ونتيسر الحمد لله.
3: أنا متقاعد صار لي 4 سنين، بيجي لهون كل رأس شهر بقبض راتبي، وشايف الوضع كيف كله حلو وكويس وممتاز، يعني بشكل أريحية عم نقبض راتبنا كل رأس شهر، وفي خدمات تانية هون الحوالات ولاحق معليه والأمور كلها شفت عينك كويسة ممتازة.
1: هذا الارتياح الملموس لدى المراجعين يقابله انضباط عال من الكوادر العاملة، حيث يؤكد الموظفون أن التحديثات الأخيرة لم تكن مجرد إجراءات شكلية بل أسهمت فعليا في تنظيم ضبط العمل ورفع وتيرة الإنجاز، مما أوجد بيئة خدمية أكثر توازنا واستقرارا.
4: بفضل الله تعالى أحدثنا مراكز بريدية جديدة في محافظة حماة ليبلغ عدد المراكز البريدية المؤتمتة والتي تقدم الخدمات البريدية 28 مركزا. افتتحنا 6 مراكز بريدية، الهدف من افتتاح المراكز البريدية الجديدة يعني تيسير وتقريب الخدمات للمواطنين. الخدمات الجديدة اللي نحن أطلقناها في المراكز البريدية خدمة شام كاش، إيداع سحب الطرود الداخلي والطرود الخارجية بأسعار تناسب المواطنين، شحن وتعبئة رصيد سيرياتيل وMTN. الهدف أو التوجه العام لدى المؤسسة السورية للبريد ومديرية بريد حماة هو يعني تقريب الخدمات من مكان إقامة المواطنين وزيادة عدد الخدمات التي يحصل عليها المواطنون من خلال المراكز البريدية.
1: وتشير الجهات المعنية إلى أن هذه المرحلة هي مجرد بداية لتوسيع إضافي في الخدمات البريدية مع التوجه نحو اعتماد أنظمة رقمية وأكثر تنظيما، غايتها الأساسية تعزيز حضور المراكز البريدية كجهة خدمية عصرية تعتمد معايير الدقة والسرعة في الوصول إلى المواطنين.
5: مراكز البريد في حماة اليوم باتت تقدم نموذجا للخدمة المنضبطة والقريبة من المواطن.

0: في جهد مستمر يثبت أن تطوير القطاعات الحيوية هو الرهان الرابح لمواكبة احتياجات المجتمع السوري المتزايدة. ياسر روح، تلفزيون سوريا، مدينة حماة.
1: أعلن وزير الاتصالات عبد السلام هيكل انضمام سوريا إلى منظمة التعاون الرقمي عقب توقيع ميثاق العضوية مع الأمين العام للمنظمة ديما اليحيى. وقال هيكل أن مشاركة سوريا في المنظمة ستكون فاعلة بما يحقق مصالحها ويساعد في نموها الرقمي ويفتح مجالات جديدة للتعاون مع دول الأعضاء. كما أضاف أن المنظمة كانت حريصة على الاطلاع عن كثب على المرحلة الحالية وبرامج تطوير قطاع الاتصالات والتكنولوجيا التي تعمل عليها سوريا. أعلنت وزارة النقل وصول الدفعة الأولى من الآليات والمعدات الهندسية المخصصة لمشروع صيانة وتأهيل طريق نصيب دمشق، تمهيدا للمباشرة بأعمال إعادة تأهيل أحد أهم محاور النقل الدولية في سوريا. وأوضحت الوزارة أن المعدات الواصلة مخصصة لإزالة وقشط طبقات الإسفلت المتضررة قبل تنفيذ طبقات جديدة وفق المعايير الفنية المعتمدة، مشيرة إلى أن المزيد من الآليات ستصل تباعا لمواكبة مراحل المشروع. انطلقت في مدينة بصرة الشام بريف درعا حملة نظافة بمشاركة مجلس المدينة وكوادر الدفاع المدني ومكتب شؤون الشباب بهدف ترحيل النفايات والركام من الساحات العامة والأحياء السكنية، وذلك لتحسين الواقع الخدمي والبيئي.
2: تعمل فرق الدفاع المدني اليوم في مدينة بصرة بالمشاركة للمجلس المحلي وشؤون الشباب بحملة النظافة المقامة في مدينة بصرة الشام. طبعا هذه المشاركة ليست الأولى من نوعها، نقوم دوريا بمشاركة المجلس المحلي والمجتمع المحلي في مدينة بصرة بحملات النظافة التي تقوم دوريا أو أي فعاليات أخرى لتكون مدينة بصرة الشام والمنطقة كاملة بما حولها بأبهى صورة وأجمل منظر.
3: أطلق مجلس مدينة بصرة الشام بالتعاون مع الدفاع المدني ومكتب شؤون الشباب حملة نظافة في المدينة استهدفت مدخل المدينة الغربي، حيث قمنا بإزالة الأشواك والأعشاب من جوانب الطرقات، كما قمنا بتعشيب الأعشاب من جانب الأشجار الزينة التي زرعناها في المنصفات. تهدف الحملة إلى رفع كفاءة النظافة في شوارع المدينة نتيجة تراكم الأشواك في فصل الصيف.
1: توفيت امرأة إثر انهيار سقف منزلها المتصدى عليها في قرية القاهرة بمنطقة سهل الغافر في حماة. وأفاد مراسل تلفزيون سوريا بأن انهيار السقف جاء نتيجة الأضرار التي لحقت بالمنزل من جراء القصف الذي تعرضت له المنطقة خلال سنوات النظام المخلوع، مشيرا إلى أن باقي الأضرار اقتصرت على الخسائر المادية. هذا وتعاني العديد من المباني والبنى التحتية من أضرار وتصدعات نتيجة للقصف الذي تعرضت له من قبل النظام المخلوع، ما يزيد مخاطر انهيار الأبنية في وقت تعمل فيه الجهات المختصة على معالجة الأضرار وإصلاحها. نفى مدير ومديرية النقل في حماة علاء الدين صحة الأنباء المتداولة بشأن إيقاف تسجيل السيارات الحديثة في المديرية، مؤكدا استمرار إنجاز المعاملات بشكل طبيعي وفق الأنظمة والإجراءات المعتمدة. وأوضح أن المديرية لم تصدر أي قرار يقضي بوقف تسجيل السيارات الحديثة، وذلك ردا على معلومات تداولتها صفحات ومواقع على وسائل التواصل الاجتماعي تحدثت عن توقف هذه المعاملات في مديرية النقل بحماة. أعلنت شركة سوريا للكهرباء إعادة تأمين التغذية الكهربائية إلى منطقتي الباب الراعي بريف حلب عبر الشبكة الكهربائية السورية. وأوضحت الشركة أن الورشات الفنية تمكنت من إنجاز الأعمال المطلوبة وإعادة التغذية الكهربائية إلى المنطقتين، مشيرة إلى أنها تواصل متابعتها الميدانية لضمان استمرارية التغذية الكهربائية ومعالجة أي طارئ على الشبكة. هذا وذكرت الشركة أن الخطوة تأتي بعد عدم قدرة شركة أك إنيرجي على الاستمرار في تأمين التغذية الكهربائية من الجانب التركي. أصدرت محافظة حلب قرارا تنظيميا جديدا في خطوة تندرج ضمن المخطط التوجيهي المعروف برؤية حلب الكبرى، والذي يهدف إلى تهيئة بيئات سكنية تدعم عودة الأهالي واستقرارهم. وحددت الحافظة أو المحافظة أسس وشروط ترخيص 3 أنماط من المشاريع السكنية والعمرانية ضمن الوحدات الإدارية التابعة للمحافظة. وبحسب القرار تشمل المشاريع المجمعات السكنية التي تتراوح مساحتها بين 3,030 متر مربع، والتجمعات العمرانية التي تبدأ مساحتها من 30,000 متر مربع ضمن المخططات التنظيمية و50,000 متر مربع خارجها، إضافة إلى تجمعات السكن الزراعي بمساحة 30,000 متر مربع فأكثر أو 3 هكتارات خارج المخطط التنظيمي. وحدد القرار جملة من المعايير العامة للمشاريع، أبرزها تخصيص ما لا يقل عن 25% من مساحة المشروع للمناطق الخضراء، واعتماد معامل استثمار قدره 2.75 للحيز السكني على ألا تتجاوز نسبة الإشغال 35% من الحيز ذاته. يواجه سكان حي التضامن في دمشق صعوبات في تأمين المياه بسبب عدم تزامن ساعات ضخ المياه مع ساعات تغذية الكهرباء، ما يمنعهم من تشغيل المضخات ورفع المياه إلى خزانات المنازل.
4: في عدد من أحياء دمشق لا تتزامن ساعات ضخ المياه مع ساعات وصول الكهرباء إلى المنازل، الأمر الذي يمنع عزت من تشغيل مضخته لرفع المياه إلى الخزان ويدفعه مع سكان الحي إلى البحث عن حلول بديلة.
5: بالنسبة لموضوع المي أختي الكريمة، نحن عنا هون في مشكلة، وقت اللي بيكون في دور المي موجود بالمنطقة وفي ضخ، فعم نعاني من شغلة أنه وقت وجود المي والكهرباء جاي، فنحن لا يمكن أنه نعبي مي ولا بأي حالة من الأحوال، لأنه عم يوصل الضخ ضعيف لهون. أما في حال انقطعت الكهرباء فعم نستغل أنه في طاقة، عم نشغل على الطاقة ممكن نعبي مي حسب قوة ضخ المي اللي موجودة بالمنطقة.
4: وتربط مؤسسة المياه عدم التزامن بين ساعات الضخ والتغذية الكهربائية بتحديات تتعلق ببرامج الضخ ومحدودية الكهرباء المتاحة، ما ينعكس مباشرة على قدرة السكان على الاستفادة من الخدمتين.
6: بعد انخفاض غزارات المياه من مصادر رئيسية المغذي لمدينة دمشق وتغيير جدول توزيع المياه في المدينة، ظهرت بعض المشاكل وخصوصا في نهاية الشبكة أو في الحارات ذات شبكاتها ذات أقطار ضعيفة. لذلك تسعى الشركة إلى تخزين أكبر حجم من المياه وفتحه لشبكة المياه لوصول المياه للمواطنين. بشكل عام تعمل الشركة مع شركة كهرباء على توازن بحيث يكون هنالك دور للكهرباء والمياه في نفس الوقت.
4: وفي حين يحاول السكان التكيف مع اختلاف مواعيد الخدمتين، يبقى انتظام الضخ وتنسيقه مع ساعات الكهرباء عاملا أساسيا لتخفيف الأعباء الإضافية وضمان استفادة الأهالي من المياه عند توفرها. حين لا تلتقي ساعات المياه مع ساعات الكهرباء تتحول الخدمة المتاحة إلى خدمة غير مكتملة، ويبقى السكان أمام خيار دفع تكاليف إضافية أو انتظار جدول جديد يجمع بين الاثنين. آلاء عمر، تلفزيون سوريا، دمشق.
1: تعاني قرية مجارز في ريف إدلب من تدهور حاد في واقعها الخدمي، وسط مطالب متكررة من الأهالي للجهات المعنية بإعادة تأهيل البنية التحتية وتأمين الاحتياجات الأساسية للسكان.
7: وسط محيط أجرد عاد إليه مؤخرا، يتنقل أبو عبد الله ما بين خزان المياه ولوح الطاقة الشمسية الوحيد لديه ليتأكد من إنارة حجرته مساء. مجارز قرية تقع في نقطة حيوية على أوتوستراد سراقب حلب، لكن انعدام الواقع الخدمي والبنية التحتية يجعلها أقرب إلى قرية منسية على قارعة طريق تغيب ملامحه.
8: أول ما نزحت صار 6 سنين بسرمدة، جيت لهون لقيت الدار خالصة مهدودة، ناشتة على الأرض، مي بنا نهارين ثلاثة حزان حق شي 100 ليرة 200 ليرة، وكهرباء عندي لوح واحد وبطارية واحدة، يعني مرات بكفينا مرات ما بكفينا، بالشتاء ما بكفينا مستحيل، بالشتاء على طول مطفي من الكهرباء.
7: هنا يتجمهر رجال القرية يتحاورون حول آلية تشغيل محطة المياه، حيث لا ينقصها سوى الوقود أو الكهرباء لتغذية القرية، لكن حواراتهم تقف عند حدود حلقتهم المغلقة من دون استجابة.
9: هاي محطة المياه، ومع أنه هاي كيها التوتر، هاي الخطوط وهاي البير جاهز، يعني لا بدهم عدة ولا بدهم خرطوم ولا بدهم شيء، عبارة يوصلوها من هالتوتر لهوني كبسة زر اشتغلت المي، وصعب عليهم ترميمات بالضيعة، كل واحد بيرميم ببيته وبتوصلوا المي مشان عذابه. اليوم نحن صيف مشان بكرة بالشتاء ما ندفع أجار الصهريج 3 أضعاف من ندفعه.
10: قدمنا طلب للوزارة كرمال شو اسمه المدرسي، المدرسي اجوا سألوا شلون من كان ما قبلوها، يعني هاي الوضع. شوف الوضع، موضوع الطرق، موضوع البلدية، يعني بالمرة بلدية يعني ما في بلدية نهائيا، كمال قمامي ما قمامي ما في نهائيا.
7: مياه، كهرباء، طرقات، بقاليات، مركز صحي، صيدلية، فرن خبز وغيرها الكثير، هي خدمات غائبة تماما عن قرية مجارز وسكانها الذين ذاقوا الأمرين خلال حكم النظام البائد، بتعرضهم للقصف الممنهج أولا، وثانيا بوجود نقطة تركية كان لها أثر عكسي تسبب بتجريف بعض المنازل لإقامة نقطة مراقبة. ورغم زوال العقبات إلا أن مأساة القاطنين لم تنتهي مع نسيان قريتهم وتجاهل مطالبهم. خطوط الكهرباء هنا تمر من فوق سماء القرية لكنها لا تضيء عتمتها، وواقع الدمار والطرقات والمياه لا يبشر بغد أفضل، مما يزيد من أعباء القاطنين العائدين الذين يجدون أنفسهم أمام معركة البقاء وإعادة بناء ما تبقى. إلاف العلي، تلفزيون سوريا، ريف إدلب.
1: عاد مهند طه إلى سوريا بعد رحلة نزوح استمرت 5 سنوات في تركيا، حملا معه خبرة في حرفة الصناعات الخشبية، ليبدأ مشروعا خاصا تمكن من خلاله من ابتكار ساعة خشبية منحوتة بدقة.
11: هلا بالنسبة للساعة، نحن خطرتنا هالفكرة هاي عند وصل فينا كمرحلة تشغيل وتصنيع على ماكينات سي ان سي لمرحلة ممتازة من ناحية الدقة والإظهار التفاصيل، فخطرتنا ندخل بموضوع يكون ملفت للانتباه أكثر، وهو موضوع ديكور متحرك بنفس الوقت. خطرتنا نفوت بقطع الديكور المتحركة بشكل عام والساعات بشكل خاص. ليش؟ لأن الساعة بتعبر عن الدقة بشكل بكل تفصيل فيها. فشفنا هذا المشروع موجود بأمريكا، كذلك الأمر ببعض الدول الأوروبية، ولكن يعتبر كمشروع تكلفته عالي جدا، أو فينا نقول كمنتج تكلفته عالي جدا. فهي الساعة فكرتها بمجرد ما نعلق فيها وزن بيبدأ الوزن بالهبوط مع تأثير جذب الجاذبية الأرضي، هذا الشيء بيؤدي لتوليد حركي وانتقال بين المسننات وتنظيمها كذلك الأمر. هلأ مبدأ عمل الساعة فينا نعتبره مبدأ فيزيائي، فيزياء بسيط وهو الجاذبية، ولكن تنظيم هذا الأمر للوصول إلى الساعة واستخدامه بشكل منتظم لإنتاج ساعة تعمل بشكل دقيق، هو هون تكمن الصعوبة. أنا بتمنى بموضوع التصنيع بمجال الأخشاب أو المجالات الأخرى أكيد أنه نرقى بمستوى التصنيع للدول المتقدمة ولأعلى المستويات بكافة المجالات.
1: أفادت وزارة الصحة اللبنانية بمقتل 4 أشخاص وإصابة 32 آخرين من جراء غارات إسرائيلية استهدفت مناطق في جنوب وشرق لبنان في حصيلة رسمية أولية. وقالت الوزارة إن شخصا قتل وأصيب 15 آخرون بينهم عناصر إنقاذ ونساء وأطفال في غارة استهدفت بلدة الرمادية بقضاء صور. وأضافت أن شخصين قتلا في بلدة كفرمان بقضاء النبطية، في حين أصيب 3 أشخاص في النبطية الفوق و4 آخرون بقضاء النبطية، إضافة إلى إصابة رجل سوري في البقاع الغربي. شن جيش الاحتلال الإسرائيلي غارة استهدفت منطقة معهولة في بلدة ميفدون جنوبي لبنان، وأفادت وزارة الصحة اللبنانية في بيان أفادت بأن الغارة تسببت بأضرار كبيرة في عدد من المباني.

هذا وخلفت غارة جوية إسرائيلية استهدفت منزلا في بلدة الرمادية بقضاء صور جنوب لبنان أضرارا مادية.

نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مصادر أمنية إسرائيلية قولها إن الجيش الإسرائيلي يستعد لتقليص قواته في جنوب لبنان بعد تدمير أنفاق بمنطقة علي الطاهر، وأضافت أن الجيش الإسرائيلي سينسحب ويتمركز على مسافة أقرب مع حدود إسرائيل بعمق 3 إلى 4 كيلومترات، مشيرة إلى أن خطة إعادة انتشار الجيش تسمى الخط الرمادي، وستقام به مواقع لشن العمليات.

0: اعتقل الجيش الإسرائيلي 4 فلسطينيين خلال اقتحامات في جنين وبيت لحم بالضفة الغربية، وأفادت وكالة وفا. أفادت باعتقال فلسطيني في الحي الشرقي بمدينة جنين في مساكن للنازحين من مخيم جنين، إضافة إلى اعتقال فلسطيني من بيت لحم، وذلك خلال مروره على حاجز عسكري شرقي القدس. وتزامنت الاعتقالات مع اقتحامات إسرائيلية في البيرة ومخيم الأمعري وكفر عقب، وإطلاق رصاص حي وقنابل صوت قرب مخيم قلنديا من دون تسجيل إصابات، إضافة إلى عرقلة حركة الفلسطينيين عند مدخل قرية المغير شمال شرق رام الله. نفذ الجيش الإسرائيلي عملية عسكرية في مخيم عسكر القديم شمالي الضفة الغربية المحتلة، تخللها دهم أحياء ومنازل وفرض حظر للتجوال وإجراء تحقيقات ميدانية مع عدد من الفلسطينيين. منع الجيش الإسرائيلي متضامنين إسرائيليين وفلسطينيين وصحفيين من إيصال الغذاء والدواء إلى 3 منازل فلسطينية محاصرة في قرية قصر شمالي الضفة الغربية المحتلة. حذرت منظمة التحرير الفلسطينية من تسارع التوسع الاستيطاني الإسرائيلي في الضفة الغربية، مؤكدة أن ذلك يتوافق مع إجراءات تستهدف تقليص الوجود الفلسطيني. وأفاد تقرير للمكتب الوطني للدفاع عن الأرض التابع للمنظمة بأن المستوطنين أقاموا خلال العامين والنصف الماضيين ما لا يقل عن 26 بؤرة استيطانية ومزرعة رعوية في المنطقة به، واستولوا على أكثر من 100,000 دنم في المنطقتين ألف وب. كما أشار التقرير إلى استخدام إسرائيل أوامر استيلاء عسكرية لأغراض مدنية بشكل غير مسبوق، وإلى توسيع صلاحيات الإدارة المدنية الإسرائيلية في ملفات البيئة والمياه والآثار داخل المناطق الخاضعة للسلطة الفلسطينية. أعلن السفير الأمريكي لدى إسرائيل مايك هاكابي، أعلن خلال مؤتمر صحفي عقده من بلدة ترم سعية في الضفة الغربية أن زيارته تهدف إلى فهم ما يجري على الأرض. وشدد هاكابي على ضرورة أن تضمن الحكومة الإسرائيلية أمن وسلامة السكان في الضفة الغربية، مؤكدا أنه لا يدعم الاستيلاء على ممتلكات الآخرين بحسب قوله. وحذر هاكابي من عواقب وخيمة للعنف الممارس من مستوطنين في الضفة الغربية المحتلة، وذلك خلال لقائه فلسطينيين أمريكيين أفادوا بتعرضهم لهجمات من مستوطنين إسرائيليين. هذا وأطلع فلسطينيون يحملون الجنسية الأمريكية في بلدة ترم سعية وسط الضفة الغربية السفير الأمريكي لدى إسرائيل مايك هاكابي على اعتداءات المستوطنين المتكررة بحقهم.
1: وإحنا هنا في هذه البلدة 80% من أهل هذه القرية أو البلدة بيحملون الجنسية الأمريكية، فإحنا اليوم بدنا نوصل لرسالتنا إن إحنا كناس أمريكان موجودين في هذه الأرض وفي هذه البلد، يعني نتعرض كل يوم لاعتداءات من المستوطنين وإرهاب وحرق بيوت ودور ومنع أصحاب الأراضي من الوصول لأراضيهم وحقهم الشرعي في هذه الأرض مانعينا. يعني اقتصادياً الوضع تعبان، سياسياً تعبان، الوضع أمنياً ما في أمن، فيش أمان عندنا نهائياً.
2: زيارة السفير بدنا نشوف شو تأثيره وشو بيقدر إن يحمي رعايا الأمريكان، بما إن الأمريكي يعني حمايته مفروضة في جميع أنحاء العالم.
0: أحيا مسيحيو القدس ذكرى السيدة مريم العذراء بزفة تقليدية انطلقت من كنيسة جسمانية وجابت البلدة القديمة في القدس الشرقية المحتلة، وانطلق الموكب من كنيسة الجسمانية مرورا بطريق الآلام وصولا إلى حارة النصارى، حيث استقبله أبناء البلدة بالزغاريد والموسيقى احتفاء بالمناسبة قبل أن يتابع طريقه إلى كنيسة القيامة.
3: Fast and the

0: أصيب 3 فلسطينيين بينهم طفل برصاص الجيش الإسرائيلي شمالي قطاع غزة وفق مصادر طبية. وأفادت المصادر لوكالة الأناضول بإصابة فلسطينيين اثنين من جراء إطلاق زوارق إسرائيلية النار باتجاه خيام للنازحين شمال غرب القطاع، في حين أصيب طفل برصاص الجيش في منطقة السودانية. وتزامن ذلك مع إلقاء مسيرات إسرائيلية قنابل متفجرة شرق مدينة غزة، وإطلاق نار وقصف مدفعي باتجاه مناطق في رفح وخان يونس. قال مدير المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة إسماعيل الثوابت، قال إن قضية المفقودين تحت أنقاض المباني المدمرة في القطاع تمثل كارثة إنسانية غير مسبوقة وتدعي تدخلا دوليا عاجلا. وأضاف الثوابت أن حجم الأزمة يتجاوز الإمكانيات المحلية في ظل نقص الآليات والمعدات الثقيلة من جراء الحصار، ودعا المنظمات الدولية والحقوقية لتحمل مسؤولياتها عبر دعم طواقم الدفاع المدني لانتشال رفاة الشهداء وحفظ كرامتهم على حد تعبيره. أقيمت مراسم إلقاء نظرة الوداع على جثامين 100 فلسطيني قتلوا من جراء الهجمات الإسرائيلية بعد انتشالهم من تحت أنقاض منازلهم في حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة.
1: حي الزيتون حي شهنائه في مراسم تشييع في مراسم تشييع
2: أرواحهم يوم ارتقوا، والسلام والسلام يوم ولوده إليكم ممزوجا بالعز والفخار ممزوجا
3: اخواننا كبار العائلات ساعدونا اخواننا ما خافين

0: تظاهر إسرائيليون في ساحة هابيما وسط تل أبيب احتجاجا على حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وسياستها العسكرية والسياسية، وطلب المشاركون بوقف الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة وإنهاء سياسة الاستيطان، كما رفعوا لافتات تندد بالانتهاكات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة.
1: בריאיון לערוץ 14 גורמים ישראלים אופוזיציונים ומקצועיים קשרו קשר כנגד ישראל ביותר בתולדות המדינה ממשיכה לשסע ולפלג את החברה רק ועדת חקירה ממלכתית ועדה שתהפוך כל אבן של כל אחד ואחת מאיתנו זה לוודא שהממשלה הבאה שלנו תקים ותון החוק למחאה תפקיד מהותי גם השבוע פעלה התנועה
0: شهدت مدن هولندية إطلاق طائرات ورقية تضامنا مع أطفال قطاع غزة، ونظمت مؤسسة إزرع شجرة زيتون فعاليات إطلاق الطائرات الورقية في 11 مدينة هولندية، وتهدف الفعالية إلى لفت الانتباه للهجمات على قطاع غزة والتعبير عن الرفض لتهديد إسرائيل الفلسطينيين بالتهجير والهجمات. شهدت العاصمة الفرنسية باريس مظاهرة تضامنية مع فلسطين، طالب المتظاهرون خلالها الحكومة الفرنسية بفرض عقوبات على إسرائيل، وتجمع مناصرون لفلسطين في ساحة شاتليا بباريس تلبية لدعوة جمعية أوروبا فلسطين. قال الحرس الثوري الإيراني إنه استهدف بالصواريخ حاملة طائرات ومدمرة أمريكيتين ضايقتا سفنا إيرانية وشاركتا في الحصار. وأضاف الحرس الثوري أن السفينتين العسكريتين الأمريكيتين فرتا من منطقة الاشتباك بعد تعرضهما لأضرار، واعتبر اعتراف القيادة الأمريكية بهجماته دليلا على هزيمة الولايات المتحدة، مشددا في الوقت ذاته أنه على أمريكا انتظار ردود أقوى إذا استمرت أعمالها العدائية. أعلنت القيادة المركزية الأمريكية استهداف 30 ناقلات نفط خام إيرانية، من بينها ناقلة دمرت بالكامل واثنتان جرى تعطيلهما، وذلك ردا على ما قالت إنه إطلاق الحرس الثوري الإيراني صواريخ باليستية باتجاه سفينتين حربيتين أمريكيتين في مياه المنطقة. وأكدت القيادة أن السفينتين لم تتعرضا لأي أضرار ولم تسجل إصابات في صفوف القوات الأمريكية، وأضافت أن الناقلات المستهدفة تشكل جزءا من شبكة تستخدمها طهران لتمويل الحرس الثوري ووكلائه في المنطقة، في حين حذر قائد القيادة المركزية من أن أي استهداف للسفن الأمريكية سيقابله فرض كلفة اقتصادية أكبر على إيران، مؤكدا استعداد واشنطن لاتخاذ مزيد من الإجراءات لحماية قواتها. نهاية نشرتنا الإخبارية، شكرا لكم مشاهدينا على طيب المتابعة.

0: جات من نزوحة بيتنا، جيت على المدرسة ولا لقيتها مقصوفة.
1: التعليم يعني سيء سيء جدا،
2: والوضع كل ما عم يدهور أكثر وأكثر،
3: صعب كتير كتير كتير. عم صراحة إحنا عم نبيع ذهب ونروح نسجل أولادنا.
4: أنا السنة الماضية كنت أروح على المدرسة وكنت شاطر، بس هالسنة ما حسنت أروح على المدرسة لأنه بعيدة وما معنا مصاري حتى نروح.
5: بعض الصفوف 40 طالب، وربما يستخدمون الكراسي بدل من المقاعد، فكيف إذا جاء لا يقل عن 1500-2000 طالب من الشمال إلى المدارس؟
6: بحب أنه يكون حلمي أكون محامية وأحقق حلمي.
7: أنا شايفة خطة لإعادة إعمار سوريا، والشوارع عم تتزفت والكهرباء رح ترجع 24/24، وأنا شايفة إنه هذا الكلام صحيح، بس على الورق سوريا راجعة أقوى من قبل، والاقتصاد عم يتعافى، ليكن الطلاب راجعين على المدارس، مستقبل مشرق مثل ما لي شايفتك. كتير مشرق. تعي شوفي العتمة عندي، نص طلاب التاسع راسبين. لا بس أنا شايفة في فسحة أمل، وناس عم تزرع وتقاوم وتضحك، يعني في أمل. نحن جيل التغيير. أي تغيير؟ شو بدنا نغير لنغير؟ إذا ما في كهرباء ومي. استني استني، شايفة مصالحة وطنية وتفاهمات جديدة مع دول الجوار. أنا شايفة تقسيم ولا مركزية وفيدرالية. يو ما فيك تكوني متفائلة ولو شوي؟ يي استني شوي، هذا فنجانك مو فنجاني. يي إيه والله. أنا ورد، واستنوني ببرنامج أخدوراً على تلفزيون سوريا والثانية. استنوه.

من ذاكرة الحرب ينبعث صوت المستقبل، ليس سرداً لماض مضى بل ولادة لحاضر جديد. منبر يفتح الأفق ويضع أسئلة كبرى عن الدولة وعن المجتمع وعن الغد، أسئلة لا تهرب من الحقيقة ولا تساوم على الجرأة. الجمهورية الثالثة، رؤى وصوت يشارك فيه الجميع، على تلفزيون سوريا.

0: رجعت من نزوحة بيتنا، جيت على المدرسة ولا لقيتها مقصوفة.
1: تعليم يعني سيء سيء جدا،
2: والوضع كمان عم يتدهور أكثر وأكثر،
3: صعب كتير كتير كتير. عم صراحة إحنا عم نبيع ذهب ونروح من نسجل أولادنا.
4: أنا السنة الماضية كنت أروح على المدرسة وكنت شاطر، بس هالسنة ما حسنت أروح على المدرسة لأنه بعيدة وما معنا مصاري حتى نروح.
5: بعض الصفوف 40 طالب، ربما يستخدمون الكراسي بدل من المقاعد، فكيف إذا جاء لا يقل عن 1500-2000 طالب من الشمال إلى المدارس؟
6: بحب أنه يكون حلمي أكون محامية، وحقق حلمي.

أبو خليل القباني، رائد المسرح العربي، شاعر وملحن. اسمه الحقيقي أحمد آغا قبيق، ولد في دمشق عام 1833 وتوفي ودفن فيها أواخر عام 1902. يعد رائد المسرح العربي ورائد المسرح الغنائي العربي. قدم أول عرض مسرحي في دمشق عام 1871 بعنوان الشيخ والضاح ومصباح وقوت الأرواح. شكل فرقته المسرحية الخاصة عام 1879 وقدم 40 عملاً مسرحياً خلال سنوات قصيرة. خاض صراعات ضد السياسيين ورجال الدين الذين استنكروا التجربة. لقى مسرحه إقبالاً جماهيرياً كبيراً وتعرض للغلق عدة مرات من السلطات. سافر إلى مصر وقدم عروضه فيها وتتلمذ عليه رواد المسرح المصريين. اعتمدت عروضه على التراث العربي وقصصه، ثم اقتبس من الأدب الغربي لاحقاً. قدم عروضه في عدة بلدان واشتهرت رحلته إلى شيكاغو في الولايات المتحدة عام 1893. ألف ولحن كثيرا من الموشحات والأغاني الشهيرة، منها يا مال الشام. عاد إلى دمشق وكتب مذكراته وتوفي فيها بمرض الطاعون أواخر عام 1902. كتب سعد الله والنوس عن تجربة القباني مسرحية سهرة مع أبي خليل القباني. كشف الباحث تيسير خلف في كتابين كثيرا من خفايا تاريخ القباني. خلدت سيرته في مسلسل كتبه خير الذهبي وعرض عام 2010.

حياكم الله مشاهدينا في هذه الحلقة الجديدة من برنامج سوريا اليوم، ونناقش فيها في محورنا الأول. سنبحث في تصاعد النزاعات العشائرية في محافظة دير الزور ودور السلاح المنفلت في تفاقمها ودور الدولة على احتوائها وفرض القانون. في محورنا الثاني نناقش الجدل بشأن مشروع بوليفار الرقة ومدى التزام المحافظة بالإجراءات القانونية لحماية حقوق أصحاب العقارات قبل تنفيذ المشروع. أما في محورنا الثالث نتناول إلغاء تعميم الانتربول بحق آلاف جوازات السفر السورية وتداعيات البلاغات السابقة على أصحابها وإمكانية مراجعة بقية التعميمات الصادرة في عهد النظام المخلوع. أما في محورنا الأخير نتناول حديث ترامب عن مرور النفط عبر سوريا كبديل لمضيق هرمز وإمكانية إنجاح هذا المشروع وانعكاساته الاقتصادية والسياسية المحتملة على البلاد. أهلا بكم.

0: أفادت قيادة الأمن الداخلي في محافظة دير الزور بتدخل قواتها في قرية الزر بريف المحافظة الشرقي لبسط الأمن واحتواء التوتر عقب تجدد الاشتباكات بين عائلتين من أبناء القرية على خلفية خلاف سابق أدى إلى مقتل أحد أفراد إحدى العائلتين.
1: تحت رحمة الرصاص الطائشي وأصوات الاشتباكات عاش أهالي بلدة الزر في مدينة البصيرة بريف دير الزور الشرقي ساعات من الرعب الحقيقي إثر اندلاع مواجهات عنيفة بين عائلتين في مشهد يختصر واقعا أمنيا مقلقا ويعيد إلى الواجهة مجددا قضية انتشار سلاح غير المنضبط خارج إطار الدولة. وقالت مصادر محلية إن اشتباكات اندلعت بين العائلتين تخللها إطلاق نار كثيف واستخدام قذائف صاروخية إضافة إلى إحراق عدد من المنازل وسط استنفار أمني في المنطقة. من جهتها أفادت قيادة الأمن الداخلي في دير الزور بأن قواتها تدخلت في البلدة بهدف بسط الأمن واحتواء التوتر عقب تجدد الاشتباكات بين عائلتين من أبناء البلدة على خلفية خلاف سابق أدى إلى مقتل أحد أفراد العائلتين. وأوضحت أن ذوي المتهم بارتكاب الجريمة كانوا قد سلموه إلى الجهات المختصة مشيرة إلى أن التدخل جاء بعد جهود بذلتها لجان الصلح لمنع تصعيد الخلاف. وأضافت أن قوى الأمن تعمل على تنفيذ الإجراءات القانونية بحق المطلوبين بموجب أوامر صادرة عن النيابة العامة إلى جانب ضبط الأسلحة الموجودة بحوزتهم. ولا تنحصر أزمة انفلات سلاح في منطقة أو في حادثة محددة، إذ أسهم انتشار السلاح خلال سنوات الحرب في امتلاك أعداد كبيرة من الأسلحة. ويطالب كثيرون بترسيخ احتكار الدولة للسلاح والقوة عبر مؤسسات وزارتي الداخلية والدفاع وتوسيع عمليات جمع الأسلحة الموجودة خارج نطاقهما وسن قوانين صارمة تجرم حمل السلاح واستخدامه خارج الأطر القانونية. كما يطالب آخرون بتفعيل دور مجالس الصلح في معالجة النزاعات ولا سيما في المناطق ذات الطبيعة العشائرية أو التنوع الطائفي والقومي منعا لتحول الخلافات الفردية والعائلية إلى اشتباكات ذات طابع مناطقي أو عشائري أو طائفي أو قومي. كل هذه المقومات من شأنها أن تتضافر لمعالجة أزمة تعود جذورها إلى سنوات طويلة وأن تسهم في بناء دولة يسودها الأمن وسيادة القانون.
0: نناقش هذا الموضوع مع السيد سامر العاني الصحفي والذي ينضم إلينا من دمشق والسيدة كندا حواصلي مديرة الوحدة المجتمعية بمركز الحوار السوري التي تنضم إلينا أيضا من دمشق. مرحبا بكما. أبدأ معك سيد سامر، لماذا تتحول دائما معظم الأحيان أي مشكلة عشائرية خاصة في محافظة دير الزور وفي المناطق التي تحمل طابعا عشائري تتحول إلى صراع مسلح بدل أن يكون الحل في الجهات المختصة عن طريق القضاء مثلا؟
2: أهلا وسهلا بكم وبالضيفة الكريمة وبالسادة المشاهدين. يعني ببساطة هو انتشار السلاح واستسهال حمل السلاح واستعماله على مدى السنوات الماضية. يعني سنوات الثورة كان هناك انتشار كبير للسلاح، كان هناك انقسام، كان هناك استسهال حمل السلاح، عدم وجود قوانين، وبالتالي يعني هذه السنوات 14 يعني كرست هذه الحالة، بالإضافة إلى أن العشائر بطبيعتهم يعني وهذا منذ نشوء العشيرة لديهم السلاح يعني لأغراض أخرى كان موجود، يعني لحماية أنفسهم من غزو خارجي، هذا قديما ما قبل 100 عام أتحدث، أو لحماية أرزاقهم الأراضي يعني الأغنام المواشي يعني إلى آخره. يعني كان السلاح موجود يعني، وهذه المنطقة عرف عنها وجود السلاح، لكن ما حدث بعد ذلك هو ليس فقط انتشار السلاح، إنما استسهال استعمال السلاح وحمله، هذا ببساطة يعني هذا السبب. الأسباب الأخرى أن هناك انقسام، انقسام حقيقي داخل العشيرة الواحدة وبين العشائر. هذا الانقسام كان بسبب تعاقب السيطرات وتعاقب سلطات الأمر الواقع وذهاب قسم من العشيرة مع الجهة الفلانية والقسم آخر مع الجهة العلانية.
0: ألم ينتهي هذا الانقسام بين العشيرة الواحدة بعد التحرير؟ كما ذكرت كان قبل التحرير تعاقب السلطات الأمر الواقع، قسم ذهب مع قسد، قسم ذهب مع المعارضة، وقسم ذهب كما تعلم لنسمي الأمور يعني بحقيقتها، قسم ذهب أيضا مع النظام. بعد سقوط النظام ألم يأخذ البعد العشائري طابعا لتجميع هذه العشائر، أم أن هذه الخلافات والشقوق ما زالت تنعكس بهذه الطريقة؟
2: لا يعني ما زالت، لأنه يعني الأسباب لم تحل أساسا يعني. نعم. هناك هذا الانقسام خلف مشكلات، من ذهب مع يعني تعرفون تعاقب السلطات، داعش، قسد، الميليشيات الإيرانية والنظام والجيش الحر وغيرها وغيرها، يعني الكثير من السلطات هذه خلفت مشكلات، بمعنى عندما من ذهبوا مع داعش كان ارتكبوا انتهاكات مع داعش، من ذهبوا مع الميليشيات أيضا ارتكبوا انتهاكات، وهؤلاء يعني المنتهكين هم يعودون لأفخاذ وعشائر وعوائل، وبالتالي الطرف المتضرر ما زال يحمل في داخله الأضرار التي يعني تعرض لها ما قبل التحرير،
0: ومع وبالتالي مشكلات غياب معالجتها عن طريق
2: لم تحل
0: القضاء
2: لم تحل.
0: يذهبون إلى الأثر يعني كما هو معروف عشائريا.
2: إذا سمحت لي، المسألة أن يعني تقريركم صحيح 100% وأعطى كل المعلومات الشافية والوافية، لكن هناك مشكلة يعني ليست في التقرير إنما في يعني ما حدث بدير الزور، تسليم القاتل مثلا في الحادثة الأخيرة هو ليس معالجة للسبب، هو معالجة للنتيجة، يعني عملية القتل هي نتيجة لأسباب متعددة.
0: نعم،
2: تسليم القاتل هو معالجة للنتيجة.
0: طيب،
2: وليس معالجة للسبب. ما زالت المشكلة أن الأسباب لم تعالج.
0: طيب،
2: مع أنه هناك مجال الصلح وهناك لجان صلح. تفضلي
0: سيدة كيندا، يعني هذه النقطة أنه لم يتم علاج المشاكل من قبل مؤسسات الدولة، من قبل القضاء، وكما ذكر السيد سامر الموضوع ليس فقط وجود السلاح هي أحد الأسباب، لكن هناك موضوع أنه هذه العشائر كانت منقسمة بينها انشقاقات وانقسامات. إلى أي مدى عدم الثقة أو غياب الدور الفاعل والحقيقي لمؤسسات الدولة وعلى رأسها القضاء وموضوع العدالة الانتقالية يؤدي إلى الرجوع العشائر إلى الاقتتال فيما بينهم بالسلاح بهذه الطريقة بدل أن يذهبوا للمؤسسات الرسمية؟
3: شكرا لك أستاذة ربا على إثارة هذا الموضوع الهام. أعتقد أن الموضوع ينطلق بنتيجة اختلاف مقادير القوى. سابقا قبل سقوط النظام كان هناك سلطة لبعض الفواعل المحلية، نفوذ مالي اقتصادي، نفوذ وجاهي، حتى نفوذ في السلاح، وقد تغير المشهد بعد سقوط النظام فبرزت فواعل أخرى، تغيرت مستويات القوى ما بين الطرفين. الأمر الآخر، نحن كسوريون بشكل عام لدينا إرث أو صورة ذهنية سلبية مع المنظومة القضائية. هذه المنظومة القضائية لم تكن على قدم واحدة أو لم تكن على مسافة واحدة ما بين السوريين، ولم يكن الإنسان قادر أن يحصل حقه إلا إذا كان لديه معارف مع طرف، أو أنه يستنجد أو يستقوي بطرف يمتلك السلطة من أجل أن يحصل حقوقه، أو يتمدد على حقوق غيره. وبالتالي لدينا مشكلة أساسا في بنية المؤسسات القضائية. في نظرة السوريين إلى القضاء كانوا يعتقدون أنه إذا بدك تموت شغلة روح فيها إلى القضاء، لهذا كان اللجوء في بعض الأحيان إلى حل الوساطة عن طريق شخص متنفذ أو عن طريق العشيرة وعن طريق سلطتها ونفوذها، عملية أسرع لأنها يمكن إلى حد ما أن تحصل الحقوق دون الانتظار والدخول في متاهة
0: باللجوء الى
3: العمليات الوجهاء الطويلة،
0: الوجهاء المشايخ العشائر الذين لديهم كلمة، لكن ما يحدث الان هو عدم اللجوء الى الوجهاء.
3: نعم،
0: يحدث اقتتال بيني
3: للاستقواء. صحيح، احيانا يكون الموضوع في بشكل اخر اني الجا للعشيره والجا الى من يمتلك السلطه من اجل ان استقوي، واحيانا اخذ حق غير حقي. ما زالت الان الصوره الذهنيه حاكمه، مسار العداله الانتقاليه كما ذكرت قبل قليل البطيء الى حد ما يجعل الناس تقول انه لماذا الجا الى هذا المسار القانوني الذي لم اختبره ولم اجد فاعليه له بينما استطيع ان احصل حقي الى حد ما. النقطة الأهم أنه مع سقوط نظام الأسد وانهيار المؤسسة الأمنية، كانت المؤسسة الأمنية هي التي تتحكم بالتوترات والنزاعات المناطقية والنزاعات العشائرية بالقبضة الأمنية القاسية. غياب هذه القبضة الأمنية أدى إلى حدوث فراغات، والآن هناك حالة من التنافس أو حالة من اختبار إلى مدى الحكومة الجديدة تسيطر على الوضع، وإلى مدى تتحكم بالأمن، وإلى مدى إلى أي مدى هي قادرة على بسط سيطرتها ونفوذها على الواقع الجديد. لذلك تحاول بعض الأطراف وبعض الفئات اختبار هل تستطيع أن تأخذ مساحات أكبر، هل تستطيع أن تأخذ نفوذ أكبر، وما يساعد

0: أنا ليس لدي خشية، بل أنا متأكد من أن المؤسسات الآن، وأتحدث عن دير الزور، المؤسسات الآن يعني تتبع للعشيرة، وليس العشيرة تتبع للمؤسسة. بمعنى في كثير من المؤسسات في دير الزور من يتقلد مقالد الأمور هم من أبناء هذه العشائر، يعني وضعوا على أساس عشائري أو نصبوا على أساس عشائري.
1: هل هذا شيء إيجابي أم سلبي من وجهة نظرك؟ أم يتحمل الوجهان إيجابي
0: وسلبي؟ أنا باعتقادي سلبي.
1: سلبي.
0: أنا باعتقادي سلبي لسبب أن اليوم المسؤول حتى لو كان ذا كفاءة لابد أن يتعرض لضغط العشيرة، ضغط يعني بطبيعة العشائر، بطبيعة كل هذه المكونات أو المؤسسات الاجتماعية بطبيعتها هي تريد أن تحصل على القوة، تريد أن تحصل على امتيازات تصعد فيها أكثر من المؤسسات أو العشائر الأخرى. اليوم المسؤول من أي عشيرة في داخل المحافظة يعني إذا لم يلبي مطالب أبناء عشيرته سيعزل اجتماعيا.
1: طيب سيد سامر، إذا سمحت لي، إذا كان هذا الشخص الكفؤ من أبناء العشيرة ويستحق هذا المكان لأنه لديه الكفاءة، لا يعتبر ظلما أن يتم استثناؤه لأنه ينتمي إلى عشيرة خوفا من أن تضغط عليه عشيرته أو قبيلته؟ يعني كيف تستطيع الدولة أن توازن بهذا الأمر؟
0: لكن المسألة هل يستطيع تحقيق توازن أو فصل ما بين انتمائه العشائري وانتمائه المؤسسي؟ العشيرة نفسها لا تسمح بذلك، وبالتالي أنا باعتقادي بعض المؤسسات خضعت للعشيرة عن طريق المسؤول فيها، وبالتالي تتبعت المؤسسة للعشيرة ولم تتبع العشيرة للمؤسسة. يعني لاحظوا مثلا في كثير من الأحيان يرفض أصحاب الكفاءات أي منصب حتى لا يكون هناك شقاق ما بينه وما بين العشيرة. العشيرة بطبيعتها لا ترحم.
1: نعم.
0: هذه مسألة. يعني المسألة الثانية، أنا برأيي أن هناك ميزة للعشيرة حتى الدولة لا تتمتع بها، هي ميزة الوصول للمجتمع. العشيرة قادرة للوصول إلى المجتمع أكثر من الدولة، وبدليل أن مجلس الصلح بدير الزور مثلا منذ فترة حل مشكلة في الميادين استمرت لمئة عام، مشكلة الثأر بقيت مئة عام من نهاية.
1: يعني من الجيد وجود هذه المجالس،
0: ما بعد بقليل
1: من الجيد وجود هذه المجالس، مجالس الصلح.
0: المقصد،
1: لكن المشكلة بهذه المجالس أن تأخذ مكان الدولة، أن تأخذ مكان المؤسسات الرسمية. هذه كما يعني كما تعلم نقطة يجب أن تحدد يعني مهام هذه المجالس وصلاحياتها، أن لا تكون أهم من الدولة.
0: إذا سمحت لي بشرح بسيط، مثلا إذا حدثت مشكلة الثأر، المؤسسة القضائية مهمتها يعني القضاء، الحكم على القاتل وسجنه. شايف، هذه مهمة القضاء، عالجت المشكلة حادثة القتل.
1: نعم.
0: لكن هذا الثأر له توابع عشائرية، هذا لا يستطيع لا القضاء ولا غير القضاء الحل. لا.
1: نعم.
0: تحل إلا عن طريق مجالس مدنية عشائرية، ومن هنا أقول مجلس الصلح حل مشكلة المئة عام بالميادين، حل مشكلة استمرت 40 عام بالدوير، يحل مشاكل كثيرة، لكن حجم المشاكل الموجودة في المحافظة أكبر بكثير من الطاقة الاستيعابية لمجلس الصلح. وبالتالي لابد أن تكون هناك مشكلة هنا أو مشكلة هناك. كيف تحل هذه المشاكل؟ تحل بقرار حازم، سحب السلاح مثلا.
1: سنتحدث عن الحلول سيد سامر، كي لا نستبق يعني نقاط الحوار، سنتحدث. نعم. عن الحلول بالتأكيد، لكن سيدة كندا، هل فعلا الخلافات؟ نعم. يعني كما سردتي من أسباب، وسيد سامر تحدث كذلك عن أسباب تعكس أنه هي خلافات عشائرية قائمة على ثأر أو قائمة على مشاكل وإرث ثقيل جاء لهذه المنطقة، أم أن الموضوع أعمق من ذلك، بحيث أننا نقول أن المجتمع السوري ليس فقط العشائري والقبلي، بل المناطقي، بل الطائفي، الطوائف، القوميات، كله مجتمع هش وقابل للانفجار في أي لحظة بناء على هذه الخلافات؟ ونعود مرة أخرى

0: هوياتنا الضيقة الفرعية على حساب الانتماء الوطني؟
1: من الطبيعي في حالة مثل حالة سوريا خاضت صراع طويل وأدت فيه إلى تفكك العلاقات الاجتماعية أن تحدث هشاشة مجتمعية، فنحن أساسا نعاني من مشكلة في بناء الثقة ما بين المكونات، بناء الثقة مع مؤسسات الدولة، وهذه مشكلة راسخة على مدى نصف قرن، من الصعب أن نتوقع أن تحل في سنة أو سنتين أو حتى 10 سنوات. ولكن التعويل الآن أن على أن نستفيد من تجارب الآخرين. في كثير من التجارب الشبيهة التي خاضت صراعات تشبه الصراعات الحالية كان هناك مساعي لإعادة بناء الثقة سواء ما بين المكونات أو ما بين المؤسسة، وخص بالذكر الآن الحاجة إلى إعادة بناء الثقة بمؤسسات الدولة وبالذات مؤسسات إنفاذ القانون، وهذا الأمر يحتاج إلى جهود تتكاتف فيه العشيرة أو يتكاتف فيه الوجهاء أو المجتمعات
0: والدولة
1: المحلية.
0: ما هو دورها أيضا
1: مع الدولة
0: ببناء هذه الثقة؟ يعني ما الذي يجب أن تقوم به الدولة لتبني هذه الثقة؟
1: الدولة المعنية أن تعيد بناء هذه المؤسسات على نحو جيد، أن تختار الكفاءات، أيضا أن تكون قادرة على الوصول بشكل سريع، أن تكون قادرة على التحقيق والأخذ بالإجراءات المنطقية التي تطمئن الضحايا أن هناك عملية قضائية وعملية تحقيق تسير على نحو جيد، أن تكون هذه المؤسسات قادرة على إثبات حالة من الحياد، عدم الانحياز إلى طرف مقابل طرف. حتى بالمثال الذي ذكره الزميل الصحفي حول الانتماءات العشائرية لبعض المسؤولين في المؤسسات القضائية أو مؤسسات إنفاذ القانون، ليست المشكلة في الانتماءات العشائرية بقدر المشكلة في قدرة هذا الشخص على التصرف بحياد والتصرف بعدالة وموضوعية وأن يكون في مسافة وسط ما بين كافة الأطراف. وهنا يجب
0: يعني هي فقط قدرة الشخص سيدة كندا، أم أيضا المعايير التي تضعها الدولة لهذا الأمر ولضبط هذا الأمر
1: مع حماية القانون لسير عملية التحقيق والوصول مع قيادات العشيرة إلى حالة من التفاهمات بحيث يتركون المجال المتعلق في بعض القضايا الحساسة والقضايا الجنائية بشكل أساسي لمؤسسات القانون، وتبقى أدوار العشيرة فيما يتعلق بالصلح الاجتماعي وحل المشاكل التي يمكن تداولها ومعالجة آثارها الاجتماعية. أيضا القدرة على إنفاذ القانون، يعني حتى بعد أن يكون حيادي يجب أن تكون الدولة قادرة على بسط القانون على الجميع دون تحيزات ودون يعني أن لا تبسط فقط قدرتها على الضعيف وتترك القوي. يجب أن يستشعر المواطن أنه أمام مؤسسة، هذه المؤسسة تصون له حقوقه وتهتم بمصلحته ولا تقف مع طرف تجاه طرف. مع تكرار التجربة مرة على مرة يستعيد المواطنون ثقتهم بهذه المؤسسات، ويعني نعيد إصلاح العلاقة وحدود المسؤوليات وحدود العمل ما بين مؤسسات الدولة القانونية وما بين مؤسسات العشيرة كبنى اجتماعية قابلة للتعاون والعمل على تحقيق السلم المجتمعي.
0: طيب سيد سامر، هل فعلا يعني نقطة تحدثت بها، هل فعلا تستطيع الدولة وكما ذكرت السيدة كندا أن تتعاون مع العشائر والوجهاء منهم لبناء هذه الثقة المتبادلة بين الأطراف بحيث أنه يبقى دور لمجالس الصلح أو لوجهاء العشائر في حل المشاكل لكن ليس على حساب القانون؟ كيف يكون ذلك؟ ما هي الآليات المطلوبة من كل الأطراف لتنفذ هذه القوانين وبنفس الوقت يكون هناك دور للعشائر بحل مشكلاتها البينية؟
2: يعني مع بداية التحرير أنا شخصيا كان لدي تخوف أن يكون هناك حرب أهلية، ليس في الساحل إنما في المنطقة الشرقية بين العشائر. هناك مشكلات حقيقية، هناك يعني دوافع أو هناك أسباب قد تخلق مشكلات أكبر. أنا باعتقادي أن المفتاح في هذه المنطقة هو السلم الأهلي. حتى يتحقق السلم الأهلي يجب أن يكون هناك محاسبة، شايف؟ يجب أن يعني اليوم أن أجلس هذه العشائر وأن أراضي يعني مثل ما أقول بدير زورن راضيهم من كيسهم، هذا لن يحل المشكلة. يجب أن تتحقق العدالة الانتقالية حتى داخل المجتمع العشائري، وبالتالي يجب أن يكون هناك مجالس عشائرية. يعني الدولة السورية اهتمت بزج هذه العشائر داخل مؤسسات الدولة بينما أهملت الجانب الاجتماعي. يجب أن تكون هناك مجالس اجتماعية تجلس من كل العشائر ويكون هناك تصفية كاملة للماضي وطي لصفحة
0: هناك
2: الماضي.
0: هناك مستشار موقع لمستشار
2: كل هذه الأمور.
0: هناك موقع لمستشار لرئيس الدولة السورية لشؤون العشائر والقبائل، إلى أي مدى يجب تفعيل هذا الأمر وهذا المجلس بشكل يعني أعمق وأكبر إضافة لمجلس بشفافية لتعطي رأيك بهذا الأمر؟
2: ماشي، دعينا نتحدث بكل صراحة. أولا أريد أن أنهي جملتي أو دعينا بموضوع المستشار. اليوم هل كل العشائر راضية عن تعيين السيد المستشار الحالي؟ أنا برأيي لا، بسبب أنه ينتمي إلى عشيرة معينة. المستشار الحالي ينتمي إلى عشيرة تختلف معها بعض العشائر الأخرى، وبالتالي العشائر الأخرى تقول لماذا أتيتم بمستشار من هذه العشيرة ولا تأتوا من العشيرة الأخرى. أنا برأيي في موضوع العشائر يجب أن لا يكون هناك مستشار واحد، يجب أن يكون مجلس استشاري مكون من كل هذه العشائر والقبائل.
0: يعني مجلس العشائر والقبائل
2: يعني ممكن أن يكون هناك مستشار للأعلام، مستشار للشؤون الاقتصادية، مستشار لهذه قد تحل المستشار.
0: هل حل المجلس العشائر والقبائل الذي كان موجودا قبل التحرير؟
2: استشاري.
0: هل حل المجلس الذي كان موجودا للعشائر والقبائل قبل التحرير؟ كان هناك مجالس العشائر والقبائل قبل التحرير موجودة في مناطق المعارضة يعني و تحت أكثر من سلطة يعني من سلطة، هل تم حلها هذه المجالس باختصار لو سمحت؟
2: صحيح كان هناك مجلس في مناطق المعارضة يقوده الدكتور جهاد مرعي، وكان
0: نعم.
2: هناك مجلس أيضا في مناطق هيئة
0: تحرير الشام سابقا نعم،
2: وكان هناك مجلس في مناطق قسد، وكان هناك مجلس، كانت مجالس كثيرة أنا كلها حلت لم يعد لها
0: نعم
2: أي تأثير. لكن المسألة يعني أنا هنا على قناتكم الكريمة يعني أرى أن يعني الحل أو بداية الحل هو الذهاب باتجاه جبر الضرر. هناك كثير من الأفخاذ والعشائر تضرروا، جبر الضرر قد يكون بالمحاسبة وقد يكون بالتعويض وقد يكون بقضايا أخرى. يعني إذا قتل شاب في منطقة وسميت مدرسة باسمه تخلد ذكرى، إذا لم يكن له أولاد وتخلد سيرته، هذا جبر ضرر.
0: نعم طبعا هو جزء من العدالة الانتقالية.
2: يعني
0: موضوع
2: طرق كثيرة
0: تخليد الذكرى نعم
2: بالضبط، هناك طرق كثيرة لجبر الضرر. أنا أعتقد أن جبر الضرر يحل 90% من المشاكل التي تولدت خلال 14 عام الماضي.
0: طيب سيدة كندة، من وجهة نظرك أيضا
2: رأس الحل، هذه بداية الحل.
0: نعم سيدة كندة، ما هي وجهة نظرك أيضا بموضوع الآليات والحلول من قبل كل الأطراف، سواء العشائر وجهاء العشائر أو مجال الصلح من قبل الدولة بكل مؤسساتها
1: لإعادة بسط سيطرة الدولة وهيبتها وإعادة تقوية المؤسسات في هذه المنطقة؟ لابد أن نعالج إرث التهميش وضعف التنمية في هذه المنطقة. هذه المنطقة تعرضت لعقود لإهمال وبعد خلال الثورة تعرضت إلى حالة من التدمير الكبير، لذلك سكانها يستشعرون غياب الدولة في مجال الخدمات، في مجال التنمية، غير لا يجدون أنفسهم موضوع يعني حاضرين على خريطة التنمية. ما تحتاجه الدولة الآن أن تجعل كلفة زعزعة الاستقرار عالية جدا وباهظة جدا، بأن تخلق مصالح اقتصادية، بأن تخلق بعض المشاريع، بأن تجعل الناس مختلف العشائر تنخرط في هذه المشاريع وتتحسس،
0: خاصة أن هي تلك المنطقة فيها ثروات باطنية، فيها سلة سوريا الغذائية، يجب الاهتمام بها بشكل أكبر كما تستحق ويستحق أهل الجزيرة السورية، ليس فقط محافظة دير الزور.
1: وبالتالي يصبح جميع الفرقاء يعني يفكرون طويلا ومرارا قبل الإقدام على أي عمل يمكن أن يزعزع الاستقرار، لأن في ذلك ضرر مباشر عليهم. عدا عن ذلك إن يعني تمكين الاستقرار في هذه المنطقة وتمكين التنمية سوف يساعد الشباب على تفريغ طاقاتهم. نحن نتحدث عن جيل لم يعرف خلال السنوات الماضية سوى حمل السلاح والوقوف على الحواجز وأخذ الأتاوات والفزعات والعمل العسكري والعمل العنيف. ما نحتاج إلى إعادة بناء هذا الجيل بشكل يكون أكثر مدنية، أكثر قدرة على المشاركة في بناء الدولة، أن يحرك عجلة الاقتصاد بحيث يعني يستشعر قيمته ويستشعر قدرته على بناء هذا
0: ونزع الوطن السلاح على يعتبر أحد أهم هذه أيضا موضوع السلاح.
1: طبعا هذا من أهم الحلول، بناء هذه المصالح الاقتصادية بين هذه الأطراف، كفيل بحل خلافات طويلة، كفيل بفتح صفحة جديدة، كفيل بإنهاء حالة التنافس إلى حالة من التشارك، ويمكن بشكل سريع وبشكل يعني فعال بشكل أكثر أن يعزز موضوع السلم الأهلي، يعزز موضوع الخلافات، ويعمق وجود الدولة في أذهان الناس بحيث تصبح مؤسساتها حاضرة، بحيث يصبح الاحتكام للقانون هو الأساس، بحيث تأخذ العشيرة، تستعيد العشيرة مكانتها كبنية اجتماعية فقط وليس كبديل عن الدولة.
0: نعم، شكرا جزيلا لكما ضيفاي من دمشق، السيدة كندا حواصلي مديرة الوحدة المجتمعية بمركز الحوار السوري، والسيد سامر العاني الصحفي، شكرا لكما على هذه المعلومات. نتابع بعد الفاصل تفاصيل احتجاجات أهالي الرقة ومطالبهم بالتحقق من ملكية الأراضي والعقارات التي يشملها مشروع توسيع الكورنيش الجنوبي.
3: سوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم. المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.
4: من جمال الأبيات وحقول الأدب والذكريات نسافر بين المعاني، نروي القيم والهمم بديوان عربي تليد وشعر جديد. نقطف معكم حب الحصيد وحب القصيد، ونظل في دنيا القصيد نسائل. لك يا منازل في القلوب منازل، في القلوب منازل. منازل القصيد على تلفزيون سوريا.

0: احتج عدد من أهالي الرقة على مشروع البوليفارد الذي تنفذه المحافظة لتوسعة الكورنيش الجنوبي للمدينة، معتبرين أن الأعمال تطول أراضي يقولون إنها مملوكة لهم بموجب عقود وسندات ملكية، وسط مطالبات بوقف الأعمال والتحقق من ملكيات العقارات.
1: أحد أصحاب العقارات الموجودة هنا اللي ممتدة من الجسر القديم إلى الجسر الجديد، عقارات العشائر الرقة. طبعا العقار اللي عندي أنا هين مزروع، قسم منه مزروع أشجار زيتون، أعمار أشجار الزيتون حتى 30 سنة، عمر الشجرة 30 سنة، وانزرعت على دور النظام البائد.
2: صدر مرسوم الاستملاك، كنت معك قبل شوي، للنفع العام. حقيقة لم يقدم للنفع العام أي شيء حقيقة، وللي يشكك كذا هذا سنة تمليك، هذا سنة تمليك يثبت ملكيتنا الأرض، مو أنا كمالك بس، كل الناس اللي موجودة بالرقة هي ملاك الأرض. صدرت مراسيم استملاك، طبق قسم منها، صدر بعام 2015 مرسوم استملاك، مرسوم تعديل، المرسوم 23.
0: ونناقش هذا الموضوع مع السيد عبد الرزاق الحمد، الممثل عن الأهالي وأحد المالكين والمتضررين من قانون الاستملاك. مرحبا بك سيد عبد الرزاق. إذا سألناك الآن، يعني بالنسبة لهذا المشروع البوليفارد، هل قدمتم الوثائق المتعلقة بملكية هذه الأراضي قبل إقرار هذا المشروع ويعني بدء العمل به؟ قدمته للجهات المعنية وأثبتتم أنكم أو أن من يملك هذه الأراضي لديه سندات ملكية صحيحة؟
3: أهلا بك أخت ربع. طبعا أشكر قناتكم على هذه الإضاءة، اللي فعلا إحنا عرفنا بهذا المشروع البوليفارد، هذا الاسم الغريب اللي حتى هو بعيد عن ثقافتنا العربية، عرفنا من الإعلام. تفاجأ أهالي الرقة من الإعلام بأنه البلدية تعتزم إقامة مشروع البوليفارد على أراضي مملوكة لأهل الرقة. أنا راح إذا تعطيني دقيقة واحدة أعطي فكرة عن هذه الأراضي. هذه الأراضي سيدتي هي ليست فقط الأراضي الموجودة بين النهر أو بين الجسرين، هذه الأراضي جزء من أراضي كبيرة، مئات الدونمات استملكها المقبور حافظ الأسد بعام 88 أو 83، وهي جزء كبير من أراضينا اللي هي ملك إلنا. يعني أنا أستغرب بعض التعليقات من أهالي مدينة الرقة يعتقدون بأنه هذه الأرض المستملكة فقط بين الجسرين. لا، أنا حاب أوضح بأنه هاي الأرض هي مئات الدونمات اللي استملكت بال83. لأن أيام محافظ محمد سلمان قامت الدولة بفتح ثلاث شوارع في أراضينا، ثلاث شوارع سيدتي، ابتداء من الإطفائية كما يعرفها أهل الرقة، وصولا إلى الجسر الرشيد القديم، وصولا إلى الجسر الجديد.
0: إذن سيد عبد الرزاق، هذه الأراضي مستملكة وفق قانون الاستملاك الذي وضعه النظام المخلوع سابقا، علما أنه ما زال لدى أصحابها الأصليين قبل الاستملاك الذي قام به النظام لديهم الوثائق الملكية.
3: سيدتي أنا إذا سمحتي لي، هذه الأراضي جزء من أراضي استملكت بال83. نعم. وهي مئات الدونمات. نعم. قامت الدولة ببناء والانتفاع من هذه الأراضي، بناء مدارس كراجل بولمان من هذه الأراضي، المركز الثقافي سابقا من هذه الأراضي. قامت الدولة بالانتفاع وتركت الجزء الأكبر بيدنا، يعني نحن كنا نزرع هذه الأرض، أنا شخصيا كنت أزرع هذه الأرض من سنتين، كنا نأكل منها. في هذه الأرض أكثر من 300 شجرة زيتون، كيف وصل عمر شجرة الزيتون إلى 30 سنة؟ ألا تحتاج إلى مسار؟ ألا تحتاج إلى ري؟ كنا نحن نشرف على هذه الأرض، الدولة قامت باستملاك هذه الأرض ولكن تركت الجزء الأكبر بأيدينا. نحن
0: نتفاجئ الآن في حالة مشروع البوليفارد، حتى هذه الأراضي المستملكة التي كان يسمح لكم يعني زراعتها والاستفادة منها، حتى هذا الموضوع لم يعد متاحا مع مشروع البوليفارد.
3: نعم، حتى الآن تحركت الآليات سيدتي، يوم الأحد تحركت الآليات وبدأت بجرف أراضينا الزراعية. تداعى أهل المدينة وعقلائها ووقفنا في هذه الأرض. ذهب مجموعة من العقلاء والتقينا بالسيد، أو جاءنا هو السيد محمود العلي اللي هو أبو الحكم عضو اللجنة التنفيذية، ووعدنا بعدم المساس بأي شجرة حتى يوم الأحد اللي هو غدا، للقاء السيد المحافظ حتى نضع حد لهذا الأمر. يعني ما معقولة أرض مزروعة تجرف بهذا الشكل دون علم أهلها. تمام؟ بعد ساعتين من هذا الكلام تفاجأنا بأنه السيد علي الحسن يبعث اثنين من موظفي البلدية ومعهم دوريات من الأمن العام ومعهم ثلاث دوريات مدججة بالسلاح ويقوم باقتلاع الأشجار. سيدتي أشجار الزيتون التي حمت المناضلين وحمت الأبطال والثوار في الغوطة وحمت ثوار إدلب تحتها تقتلع بمنظر مأساوي أمام أصحابها.
0: كم عدد الأشجار التي تم اقتلاعها تقريبا أو كم دنم تم اقتلاعه تقريبا حتى الآن؟
3: سيدتي أكثر من 300-250 شجرة زيتون مثمرة الآن هي ملقى على الأرض.
0: الآن قبل موسم قطاف الزيتون.
3: نحن كنا ننتظر بعد شهرين قطاف الزيتون نحن وأبنائنا سيدتي. لكن قام السيد علي الحسن بقطعها مع أنه وعدنا الأستاذ محمود العلي بلقاء السيد المحافظ لحل الأمر. تمام؟ نحن سيدتي ملاك هذه الأرض من السبعينات اشتراها أهلنا وأجدادنا. قام المقبور بالاستملاك. ولكن يا سيدتي حسب القانون السوري كما نعلم الأرض المستملكة هي التي تقوم الدولة بنزع يد مالكيها جبرا بقوة القانون، فتح طريق فتح أنفاق فتح أبنية. ولكن ما هو حكم التصرف بهذه الأرض؟
0: هذه نقطة مهمة سيد عبد الرزاق، سأنتقل بها إلى السيد فادي هارون المحامي والناشط الحقوقي الذي انضم إلينا. مرحبا بك سيد فادي. هكذا أمور متعلقة بقوانين استملاك لأراضي يملكها مواطنين بسندات ملكية موثقة ومسجلة تحت بند الصالح العام، هذا ما قام به النظام المخلوع أو النظام يعني الأسد المخلوع الأب بالأحرى. بهذه الحالة تحت بند الصالح العام إذا تعارضت مع حقوق الملكية الفردية كيف هو الحل؟ خاصة أن السيد عبد الرزاق منذ قليل قال بأن هذه الأراضي رغم أن النظام استملكها وقام بها بإقراج البولمن وطرقات إلى آخره إلا أنه ترك للمزارعين يعني الاستفادة منها بقدر الإمكان. ما هي الآن يعني قانونيا الإجراءات أو الأحقية لمن؟
4: تمام، أهلا وسهلا بك وبجميع المتابعين وبأهلنا في الرقة. في الواقع نحن نعلم تماما أن كافة الدساتير السابقة والحالية تنص على أنه لا يجوز استملاك أي ملكية خاصة إلا للنفع العام، هذا في درجة أولى. هذه الدساتير هي الأساس قانونيا، هو الأساس القانوني دائما. عندما يتم استملاك أي شيء للنفع العام يكون مقابل تعويض عادل، هذا ما نص عليه أيضا القانون رقم 20 لعام 1983.
0: هل الإعلان الدستوري جاء على ذكر هكذا مادة حسب معلوماتك؟ لأنه على ما أعتقد وأذكر أنه موضوع الملكيات لم يذكر في الإعلان الدستوري.
4: أي الدساتير؟ أني أتكلم الآن عن الدساتير السابقة.
0: نعم،
4: لأننا نتكلم الآن عن الدساتير السابقة. الدساتير السابقة تنص على أنه لا يمكن استملاك أي أرض إلا وفق للمنفعة العامة أو للمصلحة العامة وبمقابل تعويض عادل. هذا المبدأ القانوني الأساسي. عندما يتم استملاك أي أرض لغير المنفعة العامة أو لغير المصلحة العامة فيجب بيان وتوضيح سبب هذا الاستملاك ولأية إدارة تم هذا الاستملاك وما هو نسبة الاستملاك وكيف يتم اقتطاع هذا الاستملاك، وبالمقابل أيضا ما هو التعويض العادل، لأنه سابقا كان يتم تشكيل لجان للاستملاك. هذا المبدأ الأساسي القانوني الذي يتم التعامل معه. اليوم عندما تتعارض الملكية العامة مع الملكية الخاصة يمكن للملكية الخاصة الدفع ببطلان هذا الاستملاك، وهناك عدة دفعات يمكن الطعن بها، منها أنه كان ينص قانون الاستملاك في حال أنه تم الاستملاك ولم يتم تنفيذه خلال مدة 15 عام فإنه يمكن استعادة هذه الملكية للملكية الخاصة. هذا ما نص عليه القانون. وهنا لدينا نحن استملاك ولدينا أيضا ملكية خاصة. هذه الملكية الخاصة يمكنها الطعن أمام مجلس الدولة.
0: إذن ويمكنها طيب يعني سيد فادي، إذن باعتبار أن قسم كبير من هذه الأراضي التي تم استملاكها استخدمت لأغراض زراعية يعتبر الاستملاك يعني بعد انقضاء 15 عاما لم يطبق عليها، وبالتالي هي حق لمالكيها الذين يملكون يعني الوثائق الرسمية السندات الرسمية.
4: طبعا لان عمليه
0: اذا بالتالي اذا بالتالي اسمح لي الان الان ما تقوم به المحافظه من موضوع مشروع البوليفارد خارج سياق القانون او خارج اطار القانون او ليس من من من صلاحياتها.
4: خارج سياق القانون عندما يتقدم عندما
0: تفضل. على ما يبدو فقدنا الاتصال بالسيد فادي، سأعود لك سيد عبد الرزاق. إذن بالنسبة للإجراءات التي اتخذتها غير الذهاب والحديث مع يعني الأشخاص الذين ذكرتهم والإجراءات القانونية التي أو الاحتجاج الذي قمتم به، ما هي الإجراءات القانونية التي قمتم بها ليكون الحكم هو الفيصل هو القضاء في هذه القضية؟
4: نحن ذهبنا مجموعة من العقلاء، جنبنا العشائر، جنبنا الأشخاص، تجنبنا الفزعات. نحن مجموعة من العقلاء أردنا التحدث مع السيد المحافظ، مع الأستاذ علي الحسن. للأمانة الأستاذ علي الحسن يعني تكلم مع أحد الأشخاص وأحد الوجهاء بطريقة يعني غير لائقة، يعني يقول له إذا لم تستطع إزالة الأشجار بيدك فأنا راح أشيل هذه الأشجار. نحن مجموعة من العقلاء فوضنا بعض المحامين من بيننا. سيدتي أحب أن أوضح شيء معين، بأنه الاستملاك ينتفي بثلاثة حالات. أولا عدم إنجاز المشروع، ثانيا مرور 5 سنوات على عدم التعويض. نحن رفعت الدولة تعويض قروش 4 قروش للمتر عام 2003 بعد الاستملاك. الاستملاك عام 1988 تجاوز 5 سنوات، بعثت لنا الدولة وضعت في البنك، وأغلب أهل الرقة، أغلب عشائر الرقة، شبل السلامة، البليبل، الأبو هيف، أكراد الرقة، الأغلب رفض هذا التعويض رفضا قاطعا. سيدتي حق للمالك الرجوع والقضاء للمطالبة بإعادة هذه الأرض في حال تغيير الصفة أو المنفعة. اليوم الدولة إذا اعتبرنا بأنها استملكتها لأجل نفع عام، لا يعني بأنه تعطي هذه الأراضي لمستثمر من خارج القطر مثلا أو لدولة أخرى. يعني في حال تغير النفع، عفوا، إذا كانت دولة أخذت هذه الأرض لبناء مدرسة وبنت عليها مستشفى، يحق للمالك اليوم المطالبة بإلغاء الاستملاك. سيدتي لم تنفذ الدولة لمدة 30 و35 سنة شيء على هذه الأراضي، والدليل عمر الأشجار. تمنيت من الأستاذ علي الحسن عدم قطع الأشجار، تجاوز البساتين. سيدتي اليوم الشجرة يعني هي طفل أو هي ابن. نحن أهل الرقة نسمي كل شجرة باسم ابن من أبنائنا، نسمي مايا ونسمي عبد العزيز، الشجرة نسميها باسم ابن من أبنائنا.
0: طيب.
4: أشجار الزيتون اللي الله ذكرها بالقرآن، تمنينا من الأستاذ عدم قطع الأشجار والوقوف والتحدث معنا بشكل إيجابي. نحن أهل الرقة مثقفون، نحن أهل الرقة فينا أكاديميون، صوتنا دائما صوت العقل. تمنينا سيدتي الآن لدينا مجموعة من المحامين سيقومون بإقامة دعوة شخصية على السيد رئيس البلدية. طيب. والتعويض أنت تعرفين بأنه الشجرة تعويضها 105 سنوات. طيب. الآن قطع شجرة تعويضها 105 سنوات، حتى الجيوش لا تقطع الأشجار سيدتي. طيب. لا تقطعوا لينة ولا شجرة. نعم. هكذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، من قطع سدرة صوب رأسه في النار سيدتي.
0: طيب اسمح لي سيد عبد الرزاق، أنا أعود مرة أخرى إلى الجانب القانوني، وأنت سردت نقاط مهمة متعلقة ببطلان الاستملاك، تحدثت عن 3 نقاط، لكن سيد فادي قانونيا الآن ما هي الإجراءات المطلوبة للفصل في هذا الأمر، موضوع الأراضي، الاستملاك، أيضا إلغاء قانون الاستملاك الذي كان في عهد النظام المخلوع الذي يعمل به إلى الآن وعمل به سابقا وما زالت عفوا نتائجه تحمل المواطنين أعباء إضافية، ما هي الإجراءات القانونية التي يجب اتباعها من قبل الأطراف جميعا وعلى رأسهم المتضررين طبعا؟
4: في البداية يجب أن نوجه مجموعة نصائح للمتضررين.
0: نعم.
4: الهدف من هذه النصائح هو دائما أن نسلك طريقا قانونيا، لأنه حتى الدولة يمكن مخاصمتها، ليس الدولة دائما ممكن أن تكون هي طرف في الدعاوي، وليس من الممكن أن نحن اليوم أن لا نخاصم الدولة أو لا نقوم برفع دعاوي على الدولة. هذه الأفكار يجب أن ننساها، أننا اليوم والله نحن ما بنقدر نرفع دعوة على الدولة، أو شلون بدك ترفع دعوة على الدولة. بالعكس، الدولة هي من يمكن مخاصمتها، والدولة أيضا هي من يمكن أن نرفع دعاوي عليها، والدولة هي من يمكن أن تعوضنا لقاء أي شيء أو أي انتهاك ممكن أن ترتكبه هذه الدولة. لذلك الأساس اليوم أن ننطلق من هذه الفكرة القانونية. يجب أن أحدد أيضا ابتداء أين هي ملكيتي، وما هي السندات والأوراق التي تثبت هذه الملكية. البعض يملك أوراق قانونية نظامية كما نقول نحن في العرف طابو أخضر، أوراق طابو أخضر، لكن البعض لا يملك طابو أخضر. من يملك الطابو الأخضر هو من يستطيع الادعاء، وهو من يستطيع التمسك بالملكية، وهو من يستطيع أن يقول أن هذه هي ملكيتي وهذه هي مساحتها، ولدي أيضا ورقة طابو خضراء فإذا يمكنه أن يدعي بها. ولكن البعض لا يملك هذا، البعض يملك بشكل عرفي. فهنا لدينا التمييز بين هذه الحالات الثلاث، هي الملكية الرسمية وفق سجلات العقارية، أيضا الملكية وفق عقد بيع غير مسجل، وهذا عقد البيع لا يتيح للدولة التأكد منه ومن الممكن الطعن به، والملكية العرفية وهي ما يشار إليه بالحيازة. هذه الملكيات الثلاثة تختلف فيما بينها. بعد الانتقال من هذه التمييز بين هذه الملكيات الثلاثة، يجب أن نتوجه إلى قانون الاستملاك. متى صدر قانون الاستملاك فيما يتعلق بهذا المشروع؟ وما هي المدة لتنفيذ هذا المشروع؟ وما هي كمية أو مساحة الأراضي التي صدر بها هذا الاستملاك لتنفيذه؟ هذه النقاط التي يجب أن ننطلق بها لتحديد أين هي الأراضي المستملكة؟
0: طيب، بالنسبة
4: لي الذين تم استملاك
0: أراضي. نعم، يعني ذكر منذ قليل السيد عبد الرزاق وهو أحد المتضررين بأن للأسف تم اقتلاع أكثر من 250 شجرة زيتون من هذه الأراضي التي يعني قرر إقامة هذا المشروع البوليفارد عليها. هذا الأمر إلى أي مدى يعني من الممكن أن يكون إجراء تعسفي أو غير قانوني، أو هو قانوني باعتبار أن الأرض هي حاليا لو بقانون الاستملاك هي جزء من أمر من أراضي الدولة، والدولة ترى بأنه حق الانتفاع لها بهذا الأمر، هذه المصلحة العامة.
4: لذلك كما قلت لك في البداية، وأنصح الأخوة حتى الموجودين معك في الآن، أنصحهم بأن نبادر بشكل فوري إلى رفع دعاوي وإيقاف تنفيذ هذا المشروع. هذا الأصل. اليوم عندما أسلك طرق ودية ولا تنجح هذه الطرق الودية.
0: طب هل صدور الأمر القضائي بإيقاف تنفيذ هذا المشروع يكون بهذه البساطة؟
4: نعم، بهذه البساطة يمكن اليوم أن أسجل بدعوة. البساطة هي باتخاذ الخطوات السابقة للتنفيذ، وليس اتخاذ الخطوات أثناء التنفيذ. عندما أقول اليوم أن لدي مشروع، هذا المشروع يتم من خلال الدولة، والدولة هي تريد أن تستملك هذه الأراضي وسوف تقوم بعدة إجراءات. عندما أشير إلى هذا المشروع، فالأصل أنني اليوم أن أتخذ خطوات. في البداية أتخذ الخطوات الودية، سواء أنا باللقاء مع المحافظ أو باللقاء مع الوزارات المعنية بالاستملاك. هذه الخطوات قمت بإجراءها. عندما أرى أن هناك رفض وتعالي من قبل إدارات الدولة، فاليوم الأصل أن أتخذ الإجراءات القانونية، أرفع دعوة على الدولة بشكل مباشر، بعد رفع دعوة على هذه الدولة. طيب، أطلب
0: بتنفيذ. يعني ربما السيد عبد الرزاق يشركنا مرة أخرى، ويشركك بالحديث عن الإجراءات التي قاموا بها، لأنه تحدث عن ذلك السيد عبد الرزاق. إذن إجراءات قانونية تحدث عنها السيد فادي، باعتبار أن الاحتكام للقانون هو الأساس ويجب أن يكون كذلك، هذا ما نبحث عنه في سوريا الجديدة. لو يعني تضعنا مرة أخرى بهذه الإجراءات، ما الذي قمتم به وما الذي لم تقوموا به إلى الآن؟
5: نحن في الحقيقة تفاجأنا بهذا الأمر. يعني بلدية الرق لم تضع على معرفاتها إعلان عن هذا المشروع، لم تعطي الأهالي أي فكرة، تصرفت تصرف المالك. نحن لم نكن نعلم بهذا الأمر إلا منذ 5 أو 6 أيام فقط، تفاجأنا بهذا الأمر. يعني ولا على معرف من معرفاتها قالت بأنه إحنا راح نستملك هذه الأرض، تفاجأنا بهذا الأمر. تنادينا الآن إلى مجموعة من المحامين والحقوقيين لإقامة دعوة ضد بلدية الرقة أو ضد الدولة كما تفضل الأستاذ المحامي للحصول على، ونحن لدينا أكثر من نقطة نستطيع أن نفند بها ما قامت
0: طب هل كل المتضررين يملكون طابو أخضر؟ كل المتضررين يملكون طابو أخضر أم أن هناك اختلافات؟
5: سيدتي أنا أحد المتضررين، الآن أملك سند تمليك من عام 1964 وكذلك بقية العشائر، كل العشائر تملك سندات التمليك، والمحافظة تستطيع الآن أن تطلب هذه السندات من المصالح العقارية. نحن الملاك الأصليين لهذه المنطقة التي تمتد من الأطفائية حتى الجسر الجديد مئات الدونمات. نحن نطالب البلدية بإيقاف هذا المشروع الدخيل على محافظتنا. أغلب السوريين لا يعرفون ما معنى هذا الاسم البوليفار، لا يعرفون، هو مشروع دخيل. الآن الرقة بحاجة إلى أشياء أخرى سيدتي، الرقة الآن انظري إلى مدارس الرقة،
0: يعني هي المشكلة، هي المشكلة ليست في الاسم، المشكلة بأن هذه الأراضي هي مستملكة كانت سابقا، وأن وأصحاب الملك يبحثون عن تعويض لهم أو يبحثون عن إعادة هذه الأراضي، هذه المشكلة الرئيسية
5: سيدتي. الآن انصرف المشروع إلى مشروع آخر، لما استملكت هذه الأراضي كان الهدف منها النفع العام، تمام، بناء مدارس أو بناء وحدات سكنية. الآن انصرف المشروع إلى مستثمر من خارج البلاد كما نسمع نحن أهل الرقة، بأنه ستكون معارض وستكون شوارع وستكون نوادي وستكون، الآن الرقة ليست بحاجة إلى هذه الأمور. الآن سيدتي تعالوا ننظر إلى مدارس الرقة، الآن طلاب الرقة يجلسون، أغلب طلاب الرقة الآن يجلسون 4-4 في المقعد. الآن شوارع الرقة تحتاج، يعني الرقة ليست بحاجة إلى هذا الأمر. يعني للأسف الشديد أنا أريد أن أقول كلمة، أغلب الأهالي يعتقدون بأن هذا الأمر هو لربح على حساب أهل الرقة،
0: طيب
5: ربح آخر على حساب أهل الرقة،
0: يعني كنا نتمنى
5: الحكومة مرة أخرى على حساب أهل الرقة.
0: طيب
5: الآن أهل الرقة حتى الآن لم تصرف لهم أثمان الحنطة، نحن المزارعين حتى الآن ما أخذنا،
0: يعني كي لا نحول الموضوع متعلق بهذا الأمر لنبقى بالنقطة التي جاء بها هذا الحوار، وكنا نتمنى أن يكون معنا أحد من المعنيين في محافظة الرقة عن هذا المشروع ليطلعنا بالتفاصيل، ربما لديه تفاصيل أخرى، يعني يجب أن نسمع كل الأطراف. سيد فادي، في سؤالنا الأخير، يعني مع النصائح القانونية التي قدمتها، برأيك إلى أين من الممكن أن يذهب هذا الخلاف المتعلق بقانون استملاك من عهد نظام مجرم وكان يستملك الأراضي، من ناس يطالبون بحقوقهم الآن، ومن دولة تبني يعني البلد مجددا برؤيتها وربما ترى في هذا المشروع استثمار جيد للمنطقة الشرقية، يعني ترتيب الأولويات برأيك إلى أين سيذهب في هذا الأمر؟
6: الأخ الضيف الذي معك أشار إلى نقطة جدا جدا مهمة، أن هذا الاستملاك هو عبارة عن طرقات ومدارس وأشياء خدمية، ممكن مستشفيات، أيضا أي حدائق مثلا،
0: مرافق عامة للدولة.
6: تماما. اليوم عندما تصدر الدولة استملاك، تحدد غاية الاستملاك، يجب تحديد غاية الاستملاك بشكل أساسي، ولذلك يجب الرجوع إلى قانون الاستملاك أو إلى قرار الاستملاك الذي صدر بهذه الأراضي. يجب هذا ابتداء، ونحدد الغاية للاستملاك، هل هي فعلا للمدارس؟ هل هي للطرقات؟ هل هي للمستشفيات؟ عندما يكون الاستملاك للمدارس فالمقصود بها وزارة التربية.
0: إلى أي مدى مهم الآن فعلا مراجعة كل قرارات الاستملاك التي قام بها النظام المخلوع على مدى 50 عاما؟
6: فقط ثانية واحدة، اليوم دعينا نتكلم عن هذه الجزئية، عندما نقول أن اليوم أن الاستملاك هو للمستشفى فالمقصود فيها وزارة الصحة، عندما يكون الاستملاك هو للطرقات فالمقصود بها وزارة النقل،
0: نعم،
6: وليس المحافظة. فما أقصده أنا اليوم عندما تقوم المحافظة بتنفيذ هذا الاستملاك لي.
0: سيد فادي، على ما يبدو أن فقدنا الاتصال مرة أخرى بالسيد فادي. بدقيقة واحدة سيد عبد الرزاق، إن كنت تريد أن تضيف شيئا بموضوع هذا الأمر المتعلق بأراضيكم المستملكة بأقل من دقيقة لو سمحت.
5: عفوا
7: عفوا لم أسمع السؤال الأخير.
0: أكنت أقول إذا كنت تريد أن تضيف أي شيء برسالة، أي شيء متعلق بموضوع استملاك لأراضيكم ويعني هذا النزاع، تفضل.
7: نعم سيدتي، الأراضي كبيرة ومتسعة، نحن لسنا ضد تطوير محافظة الرقة، نحن على العكس من ذلك، نتمنى أن تكون الرقة من أفضل المحافظات السورية، كما نتمنى أن تكون كل المحافظات السورية بألقها الذي توصلت إليه بعد الحرية التي دفع ثمنها مئات بل آلاف الشهداء. سيدتي نحن نريد شيء واحد، تعويض. هناك أراضي أخرى فارغة، إذا كانت المحافظة تريد استملاك ما بين الجسرين تعوضنا بأراضينا السابقة اللي هي قبل سرير النهر.
0: نعم شكرا جزيلا لكما ضيفاي في هذا المحور، السيد عبد الرزاق الحمد الممثل عن الأهالي وأحد المالكين والمتضررين من قانون الاستملاك كنت معنا من الرقة، السيد فادي هارون المحامي والناشط الحقوقي كنت معنا من دمشق. ونتابع على رأس الساعة تداعيات إلغاء تعميم الانتربول بشأن آلاف الجوازات السورية ومصير المتضررين من البلاغ الذي أصدره النظام المخلوع.

0: ليس الخبر تفصيلاً عابراً، بل لحظة تستحق الفهم. وفي عالم يمتلئ بالعناوين، نبحث عما وراءها. موقع تلفزيون سوريا ينقل لك الحدث كما هو ويمنحك السياق لتكتمل الرؤية. تغطية مستمرة وتحليل متزن، ومحتوى يضع الإنسان في قلب القصة.
1: إلى هذا الخبر العاجل، هروب بشار الأسد.
0: موقع تلفزيون سوريا، لأن المعرفة تبدأ بالسؤال والحقيقة أشمل من الخبر.
2: الآن يمكنكم مشاهدة تلفزيون سوريا عبر تطبيقه على شاشة السمارت تي في للأنظمة أندرويد وأبل تي في. وإذا فاتكم موعد البث المباشر لبرنامجكم المفضل، بإمكانكم مشاهدته من خلال ميزة DVR. ومن خلال تحميل تطبيق تلفزيون سوريا على هواتفكم، ستجدون كل ما تحتاجون معرفته من أخبار سوريا والمنطقة والعالم، كما تتوفر برامجنا على منصة العربي بلس ومنصات تلفزيون سوريا على مواقع التواصل الاجتماعي. تطبيق تلفزيون سوريا الآن على أبل ستور وجوجل بلاي. تلفزيون سوريا، عالم أقرب وصورة أوضح.
3: رجعت من نزوحة بيتنا، جيت على المدرسة ولا لقيتها مقصوفة.
4: التعليم يعني سيء سيء جدا،
5: والوضع كل ما عم يتدهور أكثر وأكثر.
6: صعب كتير كتير كتير. عم صلاح احنا عم نبيع ذهب ونروح نسجل أولادنا.
7: أنا السنة الماضية كنت أروح على المدرسة وكنت شاطر، بس هالسنة ما حسنت أروح على المدرسة لأنه بعيدة وما معنا مصاري حتى نروح.
8: بعض الصفوف 40 طالب، وربما يستخدمون الكراسي بدل من المقاعد، فكيف إذا جاء لا يقل عن 1500-2000 طالب من الشمال إلى المدارس؟
9: بحب أنه يكون حلمي أكون محامية، وحقق حلمي

حياكم الله من جديد. أعلنت وزارة الداخلية إلغاء منظمة الشرطة الجنائية الدولية الانتربول التعميم الدولي الصادر عام 2024 والمتضمن قوائم ب 24,511 جواز سفر سوري أبلغ عنها على أنها مسروقة. وأوضحت وزارة الداخلية أن النظام المخلوع كان قد طلب في تشرين الثاني عام 2024 تعميم هذه الجوازات دولياً مدعياً سرقتها من أحد مراكز الهجرة والجوازات في مدينة حلب عقب تحريرها، مشيرة إلى أن التعميم السابق تسبب بتوقيف عدد من حاملي هذه الجوازات في بعض الدول ومصادرتها.

0: ونفتح هذا الموضوع للنقاش مع السيد همام عرابي المحامي والناشط الحقوقي من دمشق. مرحبا بك. والسيد العقيد مصطفى الشداد الخبير الأمني والاستراتيجي من دمشق أيضا مرحبا بك. أبدأ معك السيد همام، إلى أي مدى أهمية هذا الأمر المتعلق بإلغاء ملاحقة هذه حملة هذه الجوازات على الصعيد القانوني، على صعيد حماية المواطنين، خاصة أن هذا التعميم جاء قبل التحرير بوقت قليل، يعني بعد تحرير حلب، يعني هو عبء على المواطنين الذين يحملون هذه الجوازات حسب زعم النظام، طبعا لا نعلم صحة الأمور.
1: نعم، طبعا من المعروف أن في جميع مطارات العالم هناك منصة مرتبطة بالشرطة الجنائية الدولية، نعم، الانتربول، تسمى بالإنجليزي Lost and Stolen Travel Document، وظيفتها تلقي البلاغات من الدول التي يتم فقدان جوازات أو سرقتها. تقوم هذه الدول بتبليغ هذه المنصة الشرطة الجنائية الدولية الانتربول، ويتم توقيف المواطنين ومصادرة جوازاتهم أو تأخير سفرهم وإعاقة حركتهم بناء على ذلك. من الكوارث التي قام بها النظام الساقط قبل سقوطه أنه قام ببلاغ كاذب إلى الشرطة الجنائية الدولية والتعميم على فقدان هذه الكمية الهائلة من الجوازات. الآن قامت وزارة الداخلية بمجهود جبار لمراجعة البيانات التي تتعلق بتلك الجوازات والتحقق من صحتها، وبالتالي رفع الإشارات الموضوعة.
0: طيب سيد همام، بهذه النقطة بالذات العالم، يعني الانتربول مختصة بالجرائم الجنائية، يعني تستطيع أن تلاحق حملة هذه الجوازات المتهمين بجرائم جنائية ليس بدوافع سياسية. كيف استطاع النظام أن يقوم بالتلفيق بهذا الأمر؟
1: طبعا باعتبار جواز سفر سوري كان مجرد أن يقول الشخص أنني شخص سوري كان تشار إليه بأصابع الاتهام قبل، نعم، سقوط النظام، نعم، بأنه يحمل جواز وقد تكون لها صفة إرهابية كما كان يروج النظام، وبالتالي كان موضع اشتباه، وتأخذ البلاغات كإجراء احترازي، وتقوم الشرطة الجنائية الدولية بتعميمها للتحقق من صحة الشخص حامل الجواز، هل هو فعلا حامل هذا الجواز وهو له الحق باستخدامه أم لا. استغل النظام الساقط هذه العملية وقام بالأضرار بالمواطنين بوضع هذا التعميم لإبلاغ الشرطة الجنائية الدولية بأن هذه الجوازات مسروقة، مع علمه التام بأن البيانات صحيحة لأنها مطابقة لقود نفوسهم.
0: إذا التلفيق التهمة هو سرقة الجوازات، هذا الاتهام الذي ذهب به إلى الانتربول.
1: تماما، وهو يعلم أن هذه الجوازات صدرت وفق الأصول القانونية وبياناتها صحيحة، ولكن وزارة الداخلية في النظام الجديد لا تستطيع أن تقوم برفع هذه الإشارات قبل التحقق من كل جواز على حدة، وبالتالي بذلت مجهودا جبارا لإزالة هذه الإشارات، نعم، عن هذه الجوازات.
0: يعني هذه نقطة مهمة فعلا. سيد مصطفى، إلى أي مدى أمنيا هذه الخطوة متعبة بالإجراءات التحقق من الأسماء، باعتبار أن النظام قام، نظام المخلوع قام في أيام الثورة باستخدام هذه الورقة أكثر من مرة، ليس فقط في هذه الجوازات 24,000 التي يعني جاء هذا الأمر بعد التحرير، هو استخدم موضوع تعميم أرقام الجوازات للمعارضين له طيلة فترة الثورة. إلى أي مدى التدقيق الأمني الآن هو خطوة وتحدي كبير أمام وزارة الداخلية والجهات المعنية؟
2: مساء الخير أستاذ روى، عليك ولكل مشاهدين قناة سوريا وضيفك الأستاذ المحامي هما. سيدتي، طبعا العبء الأمني كان كبير بالنسبة على وزارة الداخلية بالتحقق مما جرى هناك. يجب بداية أن نفهم كيف تتم منظومة عمل الانتربول الدولي. الانتربول الدولي بالأخير هو لا يوجد له شرطة موزعة في أنحاء العالم، هو عبارة عن يعني جهة دولية، هذه الجهة لها منصة، يوجد 196 دولة عضو في هذه في منظمة الانتربول الدولي، كل هذه الأعضاء لها مكاتب في دولها. القائم في هذه الدول على هذا العمل هو عباره عن شرطه مندوبين من قبل هذه الدول، يعني وليسوا معينين من قبل.
0: طبعا سوريا احد الاعضاء في الانتربول.
2: صحيح، سوريا عضو من عام 1956 في منظمة الانتربول الدولي. فلذلك عندما تقوم وزارة الداخلية في النظام المخلوع بإرسال بعد عملية التحرير وسيطرة الثوار على مدينة حلب، قامت لأسباب عدة طبعا متوقعة وليست أكيدة، ولكن لن ندخل بتفاصيلها الآن، قامت بما قامت به بإرسال هذه العدد الكبير من الجوازات، سواء كان بالأرقام أو بالبيانات. هذه عمل منظومة الأنتربول يقوم على قيام وزارة الداخلية أو المكتب الخاص بالأنتربول في وزارة الداخلية المندوب من قبل وزارة الداخلية بتحميل هذه الباسبورات بأرقامها ببياناتها على منصة الأنتربول الدولية، فبالتالي تعتبر هذه الـ يعني هذا الترفيق الذي قامت به مكتب الانتربول في سوريا، فيعتبر تدخل هذه الارقام وهذه البيانات في منظمه الانتربول الدولي، وتصبح اي دوله في العالم عضو في منظمه الانتربول الدولي يدخل بها، اي مواطن يقدم باسبوره خلال ثواني.
0: طب غير هذه الخطوه سيد مصطفى، هل هناك معلومه عن عدد الجوازات التي بلغ عنها النظام خلال السنوات الثورة؟ لا يوجد رقم معروف تقريبا أو محدد، لكن هي أكثر من هذه الجوازات 24500 التي جاءت بعد تحرير محافظة حلب. هل لديك معلومة صحيح عن هذا الأمر، وكيف يجب أن يكون الإجراء بحل هذه المشكلة؟
2: سيدتي، يجب أن نقف هنا عن نقطة مهمة. النظام بتواجده السابق لم يكن يجرؤ على يعني أنت لحتى تقومي بإرسال رسالة إلى منظمة الأنتربول الدولي بأن سوف تقومي بتحميل قاعدة بيانات باسبورات بأنها مسروقة أو غير مخدمة، فهذا دليل على أن هذا يعني هذه الدولة ليست بدولة مستقرة، ونظام الأسد كان يسعى جاهدا ليصل رسالة للعالم أجمع على أن الأمور مستقرة، ولكن نظام الأسد استغل ما جرى في حلب من سيطرة الثوار على مدينة حلب وقام بتلفيق، وجرى هذا الإجراء أيضا في محافظة الرقة عندما سيطر داعش على محافظة الرقة، أيضا جرى إجراء ذلك، وقامت وزارة الداخلية أنذاك عن طريق أيضا مكتب الأنتربول الدولي بتحميل قاعدة بيانات لبعض الباسبورات التي تم سرقتها في الرقة. فلذلك بالإطار العام لم تكن الدولة لتجرأ على الحديث بهذه الأمور إذا لم تخسر هذه المدينة فعليا وأمام وسائل الإعلام، لأن هذا دليل على أن خرجت سيطرة الدولة عن هذه المدينة. فلذلك نعم، يوجد عدد كبير من الجوازات التي قامت مكتب الأنتربول الدولي، ولكن لم يقم بالعدد الكبير جدا، لأن كانت الدولة تخشى ما تخشى من سمعتها أمام العالم بأنها لم تفقد السيطرة على مدن.
0: لكن حتى لو كان العدد ليس بالكبير، ولا نعلم للأسف، لا يوجد داتا ولا أرقام واضحة، لأنه أنت تعلم يعني والمشاهدين يعلمون كيف كانت الأوضاع، لكن حتى لو كان مواطن واحد، الخطر سيد همام، الخطر بأنه أن يسافر أي مواطن سوري عبر يعني المطارات ويخشى من أن يتم توقيفها من قبل الأنتربول. هل بهذا الإجراء الآن انتهى هذا الخطر المتعلق ب 24500 جواز بلغ عنهم النظام المخلوع، أم أن الإجراءات لم تنتهي الآن، ما زال الخطر قائما وموجودا على أي مواطن يحمل هذا الجواز؟
1: طبعا وضع إشارة على شخص في المطارات الدولية بأنه مطلوب، هذا إجراء احترازي، لا يعني أن هناك حكم قضائي قطعي بحق هذا الشخص. الجهة التي وضعت الإشارة المانع بأن هذا الجواز مزور أو مسروق هي التي قامت به، وبالتالي لم يعد هناك أي خطر على أي مواطن تم رفع الإشارة عن اسمه في المطارات الدولية، أصبح وضعه قانوني وسليم ماء بالماء.
0: طيب يعني يستطيع أن يتنقل، ليس هناك أي خوف، لكن ماذا عن الجوازات التي
1: ليس
0: لم
1: هناك أي مشكلة
0: المبلغ عنها لكن إلى الآن لم يعني تقوم وزارة الداخلية بإحصائها، لأن المسار طويل ومعقد بهذا الموضوع أمنيا، برأيك هل هناك فعلا خطورة من أن يتم توقيفهم في المطارات أو يعني منعهم من الدخول أو ترحيلهم؟
1: طبعا إذا كان هناك إشارة على النظام المعلوماتي في الكمبيوتر في المطارات أي مدرج بالسيستم، فهناك خطورة عليهم لأنه قد يصادر وقد يتم توقيفه لأنه استخدم جواز مزور، قد يخضع الشخص للتحقيق في المطار. الواقع أي شخص يعرف أنه قد يكون هناك شبهة في جواز سفره أن يراجع منظومة وزارة الداخلية للتحقق ما إذا كان اسمه مدرج بأن جواز سفره عليه إشارة سابقة أم لا. ولكن مبدئيا وزارة الداخلية قامت بمراجعة جميع الجوازات التي أصدر فيها النظام الساقط تلك البلاغات وقامت برفعها.
0: جميع الجوازات يعني لديها لديك معلومة كم هو الرقم تقريبا؟
1: ليس لدينا معلومات دقيقة عن الرقم، لأن هذه قاعدة البيانات تجري

0: عن عدد كبير يعني من هذه الجوازات 25,000 كما حدث وقام به النظام المخلوع. ما هي الإجراءات التي يجب أن تتبعها منظمة الانتربول بهذه الحالة من تحقق؟ وبعد ذلك كيف تقوم بتحديث هذه القوائم أو رفض أو قبول ما تقدمت به هذه الدول وفق المعايير الدولية التي تتبعها الانتربول؟
1: تمام، اسمحي لي بس فقط بتعقيب سيدة ربا يعني بما يخص يعني بس لإكمال فقرة. تحدث طبعا السيد همام مشكور، ولكن للتوضيح المواطن يستطيع التأكد عن طريق منصة الانتربول بحد ذاته. هناك يوجد صفحة يستطيع المواطن وضع اسمه وجوازه، وخاصة بما يخص من صدر جواز سفره من محافظة حلب بحكم هذه الحادثة التي جرت المترافقة بما جرى في مدينة حلب.
0: هذا المتعلق بال 24,500 جواز سفر، لكن هناك جوازات لا يعني قبل ذلك.
1: حتى لو غيره سيد رضا،
0: حتى لو غيره يستطيع ان يتحقق من منصة الانتربول التي هي موجودة صحيح. ومتاحة ويعني بامكان اي مواطن يتأكد.
1: الصعوبة فيها فقط أنها تحتاج بعض الوقت لحتى ترسل لك عن طريق الإيميل أو عن طريق الصفحة أن الباسبور مثلا يوجد عليه إشارة أو لا يوجد عليه إشارة. بالتوجيه على النقطة الثانية، طبعا بالنسبة للمواطن الذي يعني صراحة جرى ما جرى معه في أحد المطارات، يجب أن يقوم المواطن أولا أو أن تقوم وزارة الداخلية بالأحرى بمراسلة الدول التي جرت فيها بعض الحوادث من مسك هذه الباسبورات أو يعني توقيف أصحابها، أن تقوم وزارة الداخلية بجهد في إرسال رسائل إلى هذه الدول بأنه تم تحديث أو يرجى من قبلكم بتحديث قاعدة البيانات. هي التحديث يجري في الدول اليوم. لنفهم شغلة سيدة ربا، قاعدة الانتربول قاعدة بيانات حدثت الآن بما أرسلته الدولة السورية، ولكن هناك وجب على الدول الأخرى أيضا أن تقوم بتحديث قاعدة البيانات حتى يتم تلافي ما تم جرى. اليوم المنظمة الانتربول الدولي أرسلت إلى جميع الدول، ولكن هذا التحديث وصل. يجب على أجهزة الحدود والمطارات في الدول الأخرى أن تقوم بالأحرى الأجهزة الأمنية التابعة للانتربول الموجودة في الدول عامة أن تقوم بتحديث قاعدة بيانات. بعد أن تقوم بتحديث قاعدة بيانات قولا واحدا سيتبين أن لن تكون هناك حوادث أخرى جديدة. بالنسبة للحوادث القديمة يتم معالجتها عن طريق الأشخاص نفسهم الموجودين في هذا المكان بإرسال رسالة أو أخذ مرفق من قبل وزارة الداخلية، مراسلة وزارة الداخلية وأخذ مرفق بأنه حامل الباسبور رقم كذا وكذا وكذا، تم شطب المعلومة الخاطئة التي زودت بها منظمة الانتربول ويتم إرسالها بالنسبة لها. بالعودة إلى سؤالك، ما هي إجراءات الانتربول؟ هي متقاطعة مع ما تحدثنا به الآن. الانتربول سيدتي يعني أنا تحدثت في البداية ولكن لم نتعمق بشرح كثير. الانتربول هو عبارة عن يعني خلينا نسميه نحن بالمعنى المجازي، هي عبارة عن منصة دولية. هذه الانتربول ليس من وظيفته التحقق بشكل عام ومطلق مما يجري. تعتمد على الأجهزة والمكاتب التابعة لها الموجودة في هذه الدول، والمكاتب الموجودة في هذه الدول تزود يعني تعتمد على الدول، لا تعتمد على منظمات أو على آخره. تعتمد على الدولة، يوجد بها مكتب تابع للانتربول. الدولة تقوم بمثال تم سرقة باسبور رقم كذا وكذا وكذا وكذا، تقوم الدولة بإرفاقه لمكتب الانتربول. مكتب الانتربول في سوريا يقوم بتحميل على قاعدة البيانات، فبالتالي يظهر لدى قاعدة البيانات في منظمة الانتربول وتقوم بالتحديث، وبعد أن تحدث الدول يصبح هذا الرقم معمم على جميع الدول. فإجراءات الانتربول إجراءات روتينية. العاتق الأساسي والكبير يقع دائما على مكتب الانتربول التابع لوزارة الداخلية. فلذلك حجم العمل اليوم مبني على عمل وزارة الداخلية في التحقق مما قام به النظام المخلوع من بعض الإجراءات، ويتم تدقيق هذه البيانات التي يعني يستطيع اليوم وزارة الداخلية ومكتب الانتربول الموجود في النظام الحالي يستطيع أن يعود إلى ما تم إرفاقه وما تم تحميله في قاعدة البيانات التابعة. يستطيع العودة 10 سنوات و 15 سنة إلى الخلف يستطيع، ولكن بصراحة حجم عمل كبير جدا ويحتاج إلى كوادر.
0: حجم عمل كبير، خاصة أنه يعني النظام المخلوع لم يترك إلا المشاكل والأعباء، ويعني قام على ما يبدو ب استهلاك أو إتلاف الكثير من الداتا والمعلومات المتعلقة بأمور كثيرة. سيد همام، باعتبار أن سوريا عضو في الانتربول و

0: تعمل على ما يبدو بإلغاء التعميمات التي قام بها النظام المخلوع في الفترة الماضية، وبدأت ب 25 ألف جواز وأكثر من 25 ألف التي عمم عليها بعد تحرير حلب. ماذا عن التعميم على الجوازات التي يحملها المجرمين الذين قاموا بجرائم حرب ضد السوريين وكانوا مع النظام المخلوع؟ هل برأيك هذه الخطوة ستأتي وتقوم الدولة السورية وزارة الداخلية بالتعميم على أسمائهم؟ يعني برأيك، ما رأيك بهذه
1: طبعا وزارة خطوة؟ الداخلية، وزارة الداخلية تبدأ عملها بضبط الشرطة. ما دام تم تحرير ضبط شرطة وأصبح الشخص مطلوبا للعدالة، يتم عن طريق وزارة الداخل وزارة العدل إصدار مذكرة قضائية وتنفيذها عبر الانتربول حسب الجرم المسند للشخص. نبدأ، معروف أن هناك درجات لدى الانتربول، ينتهي بالنشرة الحمراء التي هي تستوجب التوقيف، وتبدأ بالنشرة التي تبدأ بمراقبة الشخص فقط، أين دخل وأين يقيم. إذن بالنسبة للعناصر، لأي شخص ارتكب جرم في ظل النظام الساقط ويجري ملاحقته قضائيا، إذا صدر حكم قطعي يندرج اسمه بالنشرة الشرطية ويعمم على الانتربول.
0: لكن يجب أن يصدر حكم بحقه،
1: حسب الجرم
0: يجب أن يصدر حكم بحقه،
1: يجب أن يصدر حكم بحقه حتى يصبح مطلوبا. ممكن أن يتم طلبه للاستجواب، ولكن لا يمكن توقيفه بنشرة حمراء، لأنه المتهم بريء حتى تثبت إدانته. وبالتالي لا يمكنني أن أقوم بتوقيف شخص في المطارات الدولية قبل صدور حكم.
0: يعني نتحدث هنا عن يعني أنا أحترم اللغة القانونية بالتأكيد، أنتم أقدر على تقدير الموقف، لكن أنا أسأل، أنه شخص مثبت بفيديوهات، مثبت بوثائق أنه قام بجرائم ضد السوريين، ويحمل جواز سفر سوري ويعيش، أنت تعلم أنهم قاموا بالهرب إلى دول متعددة، ومنهم من يتنقل ويسافرون، هل من الممكن اتخاذ إجراء قانوني بحقهم؟
1: تماما. الإجراء القانوني هو أن تحرك الدعوة العامة من قبل النيابة العامة بحقهم هنا، ويصدر حكم قطعي، لأنه لا يمكن الإدانة بناء على صور أو فيديوهات قد تكون مفبركة. يجب أن يمارس المتهم حق الدفاع عن نفسه، وهذه معايير يعمل بها في كافة دول العالم. العدالة هي عدالة انتقالية وليست عدالة انتقامية.
0: نعم بالتأكيد، لذلك نسأل عن المسار القانوني، يعني لذلك سألتك عن تفاصيل المسار القانوني.
1: لذلك لا يمكن أن نقوم بتوقيف شخص قبل أن يصدر حكم قضائي قطعي يثبت ارتكابه الجرم المسند إليه. ممكن أن يتم تبليغه وتسري المحاكمة غيابيا بحقه، لا مشكلة بذلك. صدر حكم قضائي يعمم على اسمه بالنشرة الشرطية، ويتم إلقاء القبض عليه وتسليمه.
0: طيب سيد مصطفى، لا أعلم إن كان لديك ما تضيفه بهذه النقطة أيضا التي سألت عنها السيد همم، المتعلقة بمن ارتكبوا جرائم. هل يعني من الممكن أن تقوم الدولة السورية وزارة الداخلية بإجراء أي تعميم، يعني إضافة لما ذكره السيد همم؟
2: هنا يعني عندي إضافة بصراحة، ولكن يجب أن نعود إلى ماهية عمل منظمة الانتربول الدولي. سيدة روبا، الانتربول الدولي لا يوجد له شرطة يتجولون في المطارات ويلقون القبض وإلى آخره.
0: مفهوم التعامل مع الدول، لديه مكاتب في الدول الأعضاء.
2: فلذلك إذا تم إرسال مذكرة تتهم شخص بجريمة ما، فمن سوف يلقي القبض عليه؟ مثلا متهم في سوريا بجريمة كذا وكذا وكذا، قد تكون جريمة سياسية، قد تكون جريمة عسكرية، قد تكون جريمة مدنية، قد تكون جناية، قد إلى آخره، لن ندخل بهذه التفاصيل، ويمكن أن يتم إلقاء القبض عليه في ألمانيا. اليوم الشرطة الألمانية هي من سوف تقرر،
0: موضوع التسليم هؤلاء.
2: تماماً.
0: هو مسار سياسي أكثر من أنه مسار قضائي.
2: صحيح. نعم. وسوف تقوم بإلقاء القبض عليه والتحقيق معه، وهل هو صاحب جريمة سياسية؟ إذا كان صاحب جريمة سياسية قد لا تقوم ألمانيا بتسليمه. حتى قد يكون صاحب جناية، ولكن لا يوجد اتفاقية ما بين سوريا وما بين ألمانيا في تسليم المطلوبين أو تبادل المطلوبين، فلن يتم تسليمه، ولكن يحاكم في الدولة التي يتم إلقاء القبض عليها، فيخضع لقانون الدولة التي تم إلقاء القبض عليه.
0: نعم.
2: فلذلك هذا وجب التنويه فقط في هذه النقطة.
0: نعم يعني، وفي الحالة السورية هذا الأمر معقد، خاصة أن يعني من فروا من المجرمين لجأوا إلى الكثير من الدول الأوروبية التي لديها قوانينها الخاصة. طيب إذا عدنا مرة أخرى لك سيد همام، ما هي الخطوة برأيك التي يجب أن تقوم بها وزارة الداخلية بعد هذه الأمر المتعلق بإزالة 25 ألف وأكثر من الجوازات السفر التي عمم عليها نظام المخلوع عند الانتربول، لإنهاء هذه المأساة المتعلقة بجوازات السفر وما قام به النظام من سلاح، استخدام هذا الأمر جواز السفر سلاح ضد السوريين الذين عارضوا؟ طبعا هذه الخطوة فعلا تحسب لوزارة الداخلية.
1: طبعا هلا الآن وزارة الداخلية قامت بما يجب عليها القيام به، ولا تستطيع القيام بما لا يقع عليها أو على اختصاصها. موضوع محاكمة مجرمين الحرب
0: لا تحدث عن مجرمين الحرب، تحدث عن موضوع جوازات السفر التي عمم عليها النظام، ليست محصورة بهذا العدد، هناك يعني أرقام غير معروفة. أتحدث عن كل الإجراءات المتعلقة بإغلاق هذا الملف، الإبلاغ عن الجوازات.
1: كل ما تستطيع وزارة الداخلية القيام به هو تحديث قائمة البيانات المتعلقة بالأشخاص المطلوبين بشكل دوري وتلقائي، هذا ما يوفر على المواطن عناء المراجعة أو التوقيف في المطارات، هذا كل ما تستطيع وزارة الداخلية القيام به مبدئيا.
0: طيب من وجهة نظرك سيد مصطفى، هل هناك شيء إضافي من الممكن أن تقوم به الآن وزارة الداخلية لإغلاق هذا الملف؟
2: من وجهة نظري يجب أن تقوم وزارة الداخلية بالتدقيق بكل الملفات التي تمت إرفاقها إلى منظمة الانتربول في الماضي. نعم. يعني إذا استطاعت أن تعود سنتين وثلاثة وأربعة وخمسة وتقوم بمعالجة، لأنه قد لا نقف عند 24 ألف جواز تم إعلانها لأنها ترافقت بحادثة. أنا في مدينة حلب، ولكن قد تكون هناك بعض الأمور الأخرى، قد تكون هناك بعض الأشخاص الذين كانوا معارضين سياسيين أصلا للنظام وتم
0: تماما سيد مصطفى، هو عمم تقريبا على يعني من كان معارضا سياسيا ويعمل باسم صريح أو في المجال السياسي أو الناشطين الإعلاميين إلى آخره، كان يخشى أن يتنقل في المطارات أحيانا، خاصة كما تعلم قبل التحرير بسنتين تقريبا تم إعادة النظام بشكل فعلي لمنظمة الانتربول. بكل الأحوال هذه الخطوة تحسب لوزارة الداخلية على أمل أن يغلق هذا الملف بشكل كامل وينتهي كابوس جديد من كوابيس السوريين الذي خلفه النظام المخلوع. شكرا جزيلا لكما العقيد مصطفى الشداد الخبير الأمني والاستراتيجي، كنت معنا من دمشق، وشكرا للسيد همام عرابي المحامي والناشط الحقوقي، كنت معنا أيضا من دمشق. في محورنا الأخير نناقش إمكانية تحول سوريا إلى مسار بديل لمضيق هرمز حسب تصريحات ترامب وما يحمله ذلك من فرص اقتصادية وأبعاد سياسية.
3: هروب بشار الأسد من دمشق
4: في زمن تتسارع فيه الأحداث.
5: أهلا بكم مشاهدينا في هذه الساعة الإخبارية
6: من تلفزيون سوريا،
4: وتتقاطع فيه القضايا. تأتيكم نشراتنا الإخبارية لتقدم الصورة كاملة إلى كل العالم. هنا لا نروي الحدث فقط، بل نبحث في خلفياته، نحلل أبعاده، ونواكب التطورات الساخنة بتغطيات على مدار الساعة. نشراتنا تنقلك إلى الميدان وتفتح العناوين وتكشف ما خلفها.
7: ختام النشرة في أمان الله.
8: إذاعة راديو سوريا معكم أينما كنتم.
4: من دمشق إلى حلب، من الساحل إلى الجزيرة، صوت سوريا يرافقكم أينما كنتم. راديو تلفزيون سوريا على التردد الموحد 99 FM في عموم المدن والمحافظات السورية. نرافقكم بالخبر الدقيق والبرامج المنوعة وعلى مدار الساعة. راديو تلفزيون سوريا، صوتك وين ما كنت.

0: قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن هناك بدائل لمضيق هرمز، وإن شاحنات النفط تمر عبر سوريا في وقت يشهد فيه مضيق هرمز أزمة مرور ناقلات النفط على خلفية الحرب الأمريكية الإيرانية.
1: سوريا بديلا عن مضيق هرمز لم يعد تصريح من مسؤول سوري فقط، بل جاء في مضمون حديث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال تصريحاته بالبيت الأبيض. قال فيها إنه يجري إنشاء كثير من أنابيب النفط في منطقة الشرق الأوسط، مشيرا إلى وجود بدائل كثيرة لمضيق هرمز وأن شاحنات النفط باتت تمر عبر الأراضي السورية. الرئيس الأمريكي اعتبر أن عدم تصرف إيران بحكمة سيؤدي إلى مواجهتها مشكلة أن مضيق هرمز لم يعد ضروريا إلى حد كبير على حد تعبيره. ترامب كان قد علق في وقت سابق أيضا على مقال بصحيفة واشنطن بوست الأمريكية تحدث عن تقديم سوريا لنفسها كبديل عن مضيق هرمز، حيث وصف الفكرة بأنها رائعة وهي رسائل أمريكية مستمرة تدعم تعافي سوريا من جهة وتعزل إيران عن مصادر قوتها الاقتصادية من جهة أخرى. تقرير واشنطن بوست كان قد تحدث عن تحول تشهده سوريا مع بروزها كممر لحركة الطاقة والتجارة في الشرق الأوسط في ظل عبور نحو 5000 شاحنة نفط يوميا من جنوبي العراق عبر سوريا باتجاه ميناء بانياس على ساحل البحر المتوسط. فإلى أي حد تمضي هذه الرؤية؟ وما النتائج المترتبة عليها بالنسبة لبلد خارج من حرب طويلة كسوريا، وبلد يتعرض لخسائر بسبب الحرب والعقوبات والعزلة كإيران؟
0: ونناقش هذه التصريحات مع الدكتور أسامة القاضي المستشار الاقتصادي من حلب. مرحبا بك. ودكتور طارق كتيلة ممثل ولاية إنديانا الأمريكية لشؤون الاستثمار إنديانابوليس، مرحبا بك أيضا. سأبدأ معك دكتور أسامة، إلى أي مدى هذه التصريحات واقعية؟ يعني بمعنى في ظل أزمة هرمز، هل من الممكن أن تكون سوريا بديلا لمضيق هرمز بموضوع إمدادات النفط وسلاسل الإمداد، أم أنها بديل جزئي في هذه الحالة؟
2: مساء الخير لك ولضيفك الكريم الصديق دكتور طارق وللمشاهدين طبعا. الحقيقة محنة هرمز حقيقة هي منحة لسوريا. سوريا طبعا ممكن أن تؤمن بديلا ليس كاملا عن مضيق هرمز. أنا بعتقد أنه اليوم نحن 20% من نفط وغاز العالم يمر بمضيق هرمز، اللي عام 2030 أو ربما قبل لن يكون هناك يعني أكثر من 5% مهما وصلوا إلى اتفاق بالمناسبة بين طهران وواشنطن. الحقيقة فيعني هي ليست بديلا نهائيا. الجميع فقد الثقة بمضيق هرمز، سواء في اتفاق أو ما في اتفاق لن يبقى النفط العربي تحت طائلة الابتزاز الإيراني إلى ما لا نهاية. الإمارات لديها مشروع للخروج بأنابيب من عن طريق عمان. المملكة العربية السعودية كان لديها رؤية متقدمة جدا عن طريق ميناء ينبع 1200 كيلومتر شرق غرب وتصدر 7 مليون برميل. باقي الحقيقة أن قطر يعني مشكلة في الغاز، أنه تأخروا في تمديد
0: أنابيب الغاز، نعم
2: غاز القطري إلى سوريا. وأعتقد أنه ما طرحناه نحن مشروع 4+1 أعتقد الآن بات واقعيا فعلا، والجميع الدول المعنية تعمل عليه لأنه خيار استراتيجي حقيقي.
0: طيب إلى أي مدى سيد طارق هذا الاقتراح الأمريكي والتكرار والإلحاح من قبل الرئيس الأمريكي على هذا الأمر بأن تكون سوريا بديلا لهرمز، إلى أي مدى أمريكا تضع خططا لاستثمار هذا الأمر، يعني أو الاستثمار في هذا الأمر والاستفادة على أرض الواقع منه؟ وهل تعلم الولايات المتحدة فعلا وحقيقة حجم النفط الذي من الممكن أن يمر بسوريا مع البنية التحتية المتهالكة للبلاد؟
3: مساء الخير ربع لك وعلى السادة المشاهدين والصديق الدكتور أسامة. يعني هو لنأخذ الأمور بتجرد، طبعا الرئيس ترامب يذكر هذا الأمر على أن سوريا ستكون ربما بديل لمضيق هرمز من باب يعني إسماع الإيرانيين بأنهم إن لم يوافقوا على يعني ديل أو صفقة تكون مفيدة لكل الأطراف، فإن مضيق هرمز مع الزمن ستذهب كما قال الدكتور أسامة، ستذهب قيمته، وهذا طبعا مضر جدا لإيران. لذلك هذا من ناحية. من ناحية أخرى، يعتبر الرئيس ترامب والإدارة الأمريكية والكثير هنا خاصة من الجمهوريين بأن سوريا هي النقطة المضيئة في سياسة الرئيس ترامب وسياسة الإدارة الأمريكية. قد استطاعوا تحويل سوريا من دولة منبوذة، دولة راعي الإرهاب، دولة عدوة للولايات المتحدة والغرب بشكل عام، إلى دولة صديقة، إلى دولة تحارب الإرهاب، انضمت إلى التحالف الدولي للإرهاب. فهذا هو يحاول التذكير أيضا بأن سوريا ستكون بوابة مهمة لعبور النفط وربما بديل لهرمز. الأمر الآخر، كنت في الرياض منذ حوالي 3 أيام مع رئيس غرفة التجارة الأمريكية السيد ستيف لوتس، وقال لي هذا، قال لي هو نفسه يعتبر بأن هذا أفضل إنجاز وإنجاز السوري، وربما هو أفضل حتى من إنجاز ما قامت به الولايات المتحدة في فنزويلا.
0: نعم.
3: فبالتالي هذه الأمور كلها خطوات جيدة للولايات المتحدة. هل هي ستستثمر؟ طبعا كما تعرفون يعني الإدارة الأمريكية تحاول أن لا تستثمر من الأموال الأمريكية مباشرة، لكن هناك شركات أمريكية، هناك شركات نفط أمريكية وقعت مع الشركة السورية للبترول، شهدنا ذلك في الولايات المتحدة. أنا حضرت أحد التوقيع مع شركة HAKN، لكنهم لم يعلنوا هذا التوقيع، يعني لم يصدر الإعلام مع السيد قبلاوي آنذاك من حوالي تقريبا 3 أو 4 أشهر. كذلك هناك زيارة مهمة لغرفة التجارة الأمريكية بحضور حوالي 40 شركة أمريكية قادمة، لا أستطيع الإعلام.
0: إذن الولايات المتحدة تضع السياسات وتدفع بالمستثمرين لديها لدفع التكاليف ولتكون الاستفادة لكل الأطراف، يعني لا تستثمر بأموال الدولة الأمريكية، هذه هي السياسة المتبعة. طيب سيد أسامة، إذا سألناك عن الجدوى الاقتصادية الحقيقية وبالأرقام، لو تضعنا إلى أي مدى تستطيع سوريا أن تستفيد من هذا الأمر، ومتى تستطيع أن تبدأ بالاستفادة من هذا الأمر؟ كان هناك حديث عن خط كركوك بانياس الذي يعني بعد دراسة قيل أنه يعني مهترئ، غير قادر على القيام بهذا الدور، يعني وما هي البدائل أيضا عن هذا الأمر؟
2: خط كركوك بانياس الأصلي هذا متوقف من 82
0: تماما،
2: وأصلا سعته 300,000 برميل،
0: غير مجدية
2: قولا واحدا. لا أحد يقول بإصلاح هذا الخط، هم يريدون بنفس المسار هذا الخط إقامة حوالي 3 أو 4 خطوط تضخ 2 إلى 3 مليون برميل يوميا.
0: بدأ هل هذا ممكن؟ هل هذا ممكن مع البنية التحتية؟
2: بخطوط متوازية، بخطوط متوازية. شركة شيفرون الأمريكية هي التي يعني وقعت هذا العقد، وهي بدأت فعليا، حاولت أعتقد شركة توتال الفرنسية عندما كان رئيس ماكرون، لكن شركة شيفرون هي التي أخذت.
0: طب هذا المشروع كم يحتاج من الوقت للتنفيذ والإقرار يعني هذه مشاريع استراتيجية كبيرة؟
2: بالعادة هذه المشاريع تتم على مراحل، ربما من 2 إلى 4 سنوات.
0: نعم.
2: لكن أنت بالمرحلة الأولى على الأقل ممكن ضخ 1 إلى 1.5 مليون برميل حتى يكتمل ضخ باقي الأنابيب. هلا الآن
0: 1.5 مليون برميل يوميا، أسبوعيا، شهريا، لنكون
2: لا يوميا
0: تماما. نعم تماما،
2: لأنه العراق تضخ 3 مليون برميل.
0: نعم.
2: فهي الحقيقة العراق تعتمد أكثر من 95% موازنتها على النفط، هي لا تستطيع تختنق إذا لم تصدر النفط الموجود عندها. لكن الآن يعني أنت سألتي أنه متى نقطف، نحن خطفنا الثمرة وبدأنا باستثمار يعني الرسوم على الشاحنات النفطية حتى يصلوا للمليون برميل. العراقيين عليهم أن يرسلوا 7,000 شاحنة، هم الآن أعتقد يرسلوا ما بين 2,000 إلى 4,000، بالكاد تصل إلى 150,000 برميل يومياً.
0: هذا نعم، بسبب الأراضي أو الطرقات بالأحرى الغير مجهزة. لا. هذا أيضاً تحدي جديد يعني بالنسبة للدولة السورية.
2: سيدتي مع الطرق اللي غير مجهزة الآن، هم يشحنوا الآن أكثر من يعني تقريباً 2,000 إلى 4,000 شاحنة الآن. مع كل هذه، لأنهم مضطرين ونحن مستفيدين طبعا.
0: نعم،
2: الكل
0: بتأكيد
2: بحاجة إلى إعادة بنية تحتية الطرقات، كذلك نحن الموانئ والمصافي، هذا كله نحن أكيد نحتاج إلى يعني عمل تأهيل حقيقي. لكن إضافة إلى ذلك، أنت عم تسألي على كامل المشروع. الآن نحن خط التاب لاين اللي هو من المملكة العربية السعودية إلى ميناء بانياس، كان بالأصل إلى ميناء صيدا بالزمان بالأربعينيات أول ما بدأوا، لكن هذا أيضا تبدأ دراسته الآن، لأنه السبب أن المملكة العربية السعودية من ميناء ينبع تصدر 7 مليون، عندما وجدت أن الحوثيين حتى مضيق باب المندب عبحاولوا يساووا فيه مشاكل، أنه استراتيجيا يجب البحث أيضا عن خيار يعني A و B و C، أنه الخيار الاستراتيجي لو نحن مدينا 1650 كيلومتر ما بين المملكة العربية السعودية من نقطة النقطة الأولى هناك إلى بانياس 1650، المملكة قامت بذلك سابقا ببناء ينبع 1200 كيلومتر من شرق السعودية إلى غربها، والقطريون أيضا بدأوا بدراسة تمديد خط أنابيب غاز، وهذا بدأ بشكل فعلي يعني دراسة التنفيذية لذلك، لأنه هذا يعني نعم. القطر بالذات 88% من غازها لم تستطع تصديره. نعم. هذا خانق جدا جدا، وأعتقد أنه قريبا سنسمع بدراسات تنفيذية ربما يعني أواخر هذا العام بتمديد هذا الغاز إلى تركيا، لكن نحن بمشروع 4+1 طرحنا أن يكون هناك ذراع أيضا إلى بانياس، لأنه لبانياس 2000 كيلومتر لتركيا 3000، فأولا اختصرت 1000 كيلومتر، ثانيا أنه تركيا هي الغاز الروسي لو سمحتي طيب. لي خط السيل الأحمر من روسيا يمد إلى تركيا الغاز، فإذا أنت الغاز القطري في تركيا والغاز الروسي في تركيا لا قدر الله صار أي مشكلة في تركيا لا سمح الله، كل الغاز في العالم لديه مشكلة. نعم. طيب. فأنت تريدي خيار أيضا طيب. آخر، هنا يأتي ميناء بانياس.
0: طيب دكتور طارق، يعني مشاريع كبيرة متعلقة بسوريا والتصريحات الأمريكية، إلى أي مدى أيضا الاستفادة من هذه التصريحات السياسية التي لها انعكاسات اقتصادية وفائدة على سوريا تعيد رسم خارطة وتموضع سوريا كقوة موجودة في المنطقة في الشرق الأوسط اقتصادية وسياسية؟
3: نعم، يعني هذه التصريحات هامة جدا. ما يحدث حاليا هو أمر تاريخي، سوريا تعود إلى وضعها كمركز ثقل في الشرق الأوسط بدعم عالمي، دعم عربي، دعم غربي، دعم أمريكي، فهذا كله يعني أمور إيجابية وخطوات إيجابية، طبعا تتطلب من الدولة السورية استثمار هذه الأمور لجعلها موجودة على الأرض. يعني هناك شبكة كما ذكرتم، لابد من تحديد شبكة الطرقات بين العراق وبين الأردن مثلا مع سوريا مع بانياس، لابد أيضا من عمل الأنابيب، وهذا سيأخذ وقت لكنه يعني يجلب الكثير من الاستثمارات إلى سوريا، فرص العمل، طبعا الدولة السورية تستفيد من أجور النقل والعبور، ستصبح يعني ربما بانياس ودرطوس ربما تصبح موانئ عالمية لتصدير النفط إلى أوروبا وإلى باقي العالم، فهذه فرص تاريخية. طبعا يعني نشكر الله على هذه الفرصة وإسقاط الأسد والثورة السورية والسياسة الحكيمة التي انتهجتها الدولة السورية الجديدة حتى الآن، على الأقل خارجيا أعرف أن هناك الكثير من المسائل الداخلية، فيتطلب من الدولة السورية أن يعني حل الأمور السياسية الداخلية، المؤسسات،
0: تماما
3: الشعب،
0: هذه نقطة مهمة،
3: القوانين،
0: ما هو المطلوب فعلا من الدولة السورية الاستفادة من هذا الأمر؟
3: صحيح، تأمين الأمن، يعني لا سمح الله عمليات إرهابية على الطريق تؤذي جدا، حل المشاكل الأمنية حتى مع دول الجوار بما فيها إسرائيل، يعني اتفاق إيجاد صيغة لاتفاق أمني على الأقل بحيث لا يكون هناك ضربات إسرائيلية على الأرض السورية، كل هذه الأمور، وطبعا الحل السياسي إشراك جميع السوريين، يعني مثلا حل مشكلة السويداء على سبيل المثال.
0: ماذا عن البنية القانونية أيضا للاستثمار؟
3: بالتأكيد المستثمر والشركات العالمية تريد أن تضمن استثماراتها، تريد أن تعرف بأن هذه ليس كما يعني تذكرون أيام الأسد البائد، كانت جاء الوليد بن طلال بنى مثلا ساهم ببناء الفور سيزن ثم انسحب لأنهم يريدون أن يشاركونه في كل شيء، خالف ومخلوف وكل هذه العصابة الأسدية يعني. فالمستثمر يريد أن يعرف أن سوريا الآن أصبحت دولة قانون، دولة مؤسسات، دولة سيادة، وأن استثماره لن يذهب سدى. وبالتالي هذه الأمور كلها يعني الآن نحن في فرصة تاريخية. الرئيس ترامب مشكورا، والدول العربية، المملكة العربية السعودية وتركيا وآخرون، أعطوا سوريا فرصة كبيرة، انتصرت الثورة. الآن يجب استغلال هذا الوضع لإثبات بأن سوريا الجديدة بالفعل تستحق هذه الفرصة وتستطيع الاستفادة منها لجعلها منصة ومنارة ومركز لتزويد الطاقة العالمي والاستثمار العالمي.
0: سيد أسامة، بالنسبة أيضا يعني باعتبار أن أحد الأمور المطلوبة من الدولة السورية للاستعدادات اللوجستية، ماذا عن ميناء بانياس والموانئ السورية الأخرى؟ إلى أي مدى أيضا هذا الأمر يجب أن يكون أولوية في المرحلة القادمة لتقدم سوريا نفسها أحد البدائل عن مضيق هرمز في المرحلة القادمة وعلى البدائل الاستراتيجي؟
2: أوائل الاستثمارات التي بدأت في سوريا هو بناء اللاذقية وبناء طرطوس. نعم. يعني هذا أوائل العقود، أولا مع CMA CGM الفرنسية. نعم. هذه أعظم شركة شحن في العالم، ودخلت معها أبو ظبي ب20% أيضا.
0: نعم.
2: بميناء موانئ أبو ظبي. بالنسبة لطرطوس، موانئ دبي تعد رقم، دبي بورتس تعد رقم 10 بإدارة موانئ، لديها 74 ميناء تديره حول العالم. لديها.
0: نعم.
2: خبرة واسعة، وهي وعدت أن يصبح ميناء طرطوس مثل ميناء جبل علي. ومؤخرا منذ أقل من 3 أسابيع تم تركيب كرين رافعات جديدة، كل وحدة تستطيع لحد 125 طن باللاذقية 2. والشركة الفرنسية أيضا ركبت في ميناء اللاذقية 2. هناك تطوير للأرصفة اللي موجودة في موانئ طرطوس واللاذقية. أعتقد لحد عام 2030 نحن إذا انتهت يعني عملية التأهيل الحقيقي ستصبح موانئ يعني رقم صعب في الموانئ، لأنه الإشراف عليها الخبرات الدولية الفرنسية من جهة والإماراتية من جهة غير قليلة على الإطلاق. يعني هو أفضل شركات في العالم. أعتقد الوعد كان من موانئ دبي أن تستثمر 800 مليون دولار في موانئ طرطوس، في ميناء طرطوس، واللاذقية 250 مليون دولار من شركة الفرنسية CMA CGM. فأنا أعتقد أنه في حال تمت موافقة ويعني إصرار الإخوة القطريين على تمديد غاز القطري عبر سوريا، أعتقد سيجد أنه من الحكمة تأهيل ميناء بانياس للغاز المسال مثله، البنية التحتية مثلها، مثل البنية التحتية في الجزائر ومصر. لأنه عندها يمكن تصدير الغاز المسال من بانياس إلى أوروبا، تعبر فقط 2000 كيلومتر حتى تصدرها إلى بحر عبر المتوسط إلى أوروبا. وأعتقد أن هناك 4 صناديق سيادية ممكن أيضا تدخل في تمويل هذه المشاريع الأربعة، إضافة للقطار السريع الذي أعتقد أنه إنجازه سيكون سريع جدا، لأنه المملكة العربية السعودية وتركيا وقعت كل الاتفاقيات ووعدوا دراسات تنفيذية كاملة 2026 ستنتهي. بعتقد مع نهاية 2027 سنجد قطار سريع بسرعة 200 كيلومتر من تركيا إلى المملكة العربية السعودية. الجميع له مصلحة في،
0: وهو يعني تم الحديث عن الخط الحجازي، يعني إذا كنت يعني تتحدث عن هذا الأمر. نعم. طيب
2: نعم. يعني بالمناسبة هذا القطار السريع اللي هو كان سابقا خط الحجاز.
0: نعم.
2: هل تعرفي كم استغرق مع السلطان عبد الحميد عام 1900 لبنائه؟ نعم. 8 سنوات.
0: نعم.
2: فقط.
0: نعم.
2: طب إذا 1900
0: في ذلك الوقت سنوات. وبالإمكانيات التقنية الضعيفة، الآن الأمور أسرع وأسهل
2: يعني.
0: نعم. طب بدقيقة واحدة، إذا سألناك دكتور طارق، بالنسبة أيضا يعني صحيح الأمور الدولية مهمة، لكن على الصعيد السوري والمستثمر والسوري تهمه هذه الأمور، إلى أي مدى هذه المشاريع وسوريا بديل أو أحد بدائل النفط سيؤمن فرص عمل للسوريين وسيأيضا يجلب يعني مستثمرين بشكل أكبر بكل القطاعات وليس فقط القطاع النفطي؟
3: بالتأكيد، يعني هذه كما ذكرنا ستؤمن فرص عمل كثيرة، بناء هذه الخطوط، تحديث الطرق، أيضا المبالغ التي ستجنيها
0: يعني
3: الدولة،
0: بداية التحضير لهذا لهذا
3: صحيح.
0: الأمر قبل أن يبدأ أيضا الضخ يعني.
3: صحيح. وكذلك عبور هذه يعني الصهاريج وعبور النفط متى ما تمت هذه، كل هذه ستكون موارد للدولة السورية، ستحسن المعيشة للمواطن السوري، وبالتالي هناك الكثير من الفرص التي ستخلق. طبعا يعني هذا كما نؤكد مرة أخرى بحاجة إلى أن يعني الدولة السورية سياستها المعتدلة حتى الآن جلبت هذه الاستثمارات وهذه الفرص، ونتمنى أن تستمر هذا الاعتدال. الآن يعني إيران يتم تحجيمها بشكل كبير، الدول العربية لديها فقط بقي إسرائيل، ربما الأفضل تحييد إسرائيل ولو سياسيا بصفقة ما، وبالتالي يكون هناك استقرار في المنطقة، والاستقرار يجلب الاستثمار وفرص العمل.
0: نعم، الاستقرار يجلب الاستثمار. شكرا جزيلا لكما. الدكتور طارق كتيلة ممثل ولاية إنديانا الأمريكية لشؤون الاستثمار إنديانا بوليس، وشكرا للدكتور أسامة القاضي مستشار اقتصادي كنت معنا من حلب. والشكر لكم مشاهدينا على متابعتنا في برنامج سوريا اليوم. كالعادة لكم مني ومن فريق العمل خلف الكاميرات وفي غرفة الأخبار أطيب التحيات، وإلى اللقاء.

0: أنا شايفة خطة لإعادة إعمار سوريا، والشوارع عم تتزفت والكهرباء رح ترجع 24/24، وأنا شايفة إنه هذا الكلام صحيح، بس على الورق سوريا راجعة أقوى من قبل، والاقتصاد عم يتعافى، ليكن الطلاب راجعين على المدارس، مستقبل مشرق مثل ما لي شايفتك.
1: كتير مشرق. تعي شوفي العتمة عندي، نص طلاب التاسع راسبين.
0: لا بس أنا شايفة في فسحة أمل، وناس عم تزرع وتقاوم وتضحك، يعني في أمل. نحن جيل التغيير.
1: أي تغيير؟
0: شو بدنا نغير لنغير؟ إذا ما في كهرباء ومي.
1: استني استني،
0: شايفة مصالحة وطنية وتفاهمات جديدة مع دول الجوار.
1: أنا شايفة تقسيم، ولا مركزية وفيدرالية.
0: يو ما فيك تكوني متفائلة ولو شوي؟
1: يي استني شوي، هذا فنجانك مو فنجاني.
0: يي ايه والله،
1: أنا ورد، واستنوني ببرنامج أخدوراً على تلفزيون سوريا والثانية.
0: استنوه.

0: ليس الخبر تفصيلاً عابراً، بل لحظة تستحق الفهم. وفي عالم يمتلئ بالعناوين، نبحث عما وراءها. موقع تلفزيون سوريا ينقل لك الحدث كما هو، ويمنحك السياق لتكتمل الرؤية. تغطية مستمرة وتحليل متزن، ومحتوى يضع الإنسان في قلب القصة.
1: إلى هذا الخبر العاجل، هروب بشار الأسد.
0: موقع تلفزيون سوريا، لأن المعرفة تبدأ بالسؤال، والحقيقة أشمل من الخبر.
1: هروب بشار الأسد من دمشق.
0: في زمن تتسارع فيه الأحداث،
2: أهلا بكم مشاهدينا في هذه الساعة الإخبارية
3: من تلفزيون سوريا،
0: وتتقاطع فيه القضايا. تأتيكم نشراتنا الإخبارية لتقدم الصورة كاملة إلى كل العالم. هنا لا نروي الحدث فقط، بل نبحث في خلفياته، نحلل أبعاده، ونواكب التطورات الساخنة بتغطيات على مدار الساعة. نشراتنا تنقلك إلى الميدان، وتفتح العناوين، وتكشف ما خلفها.
4: ختام النشرة في أمان الله.

أحمد نامي. الدماد أحمد نامي رئيس سوريا، الشركسي الأصل والسياسي الذي جمع المتناقضات. ولد أحمد نامي في بيروت عام 1878، ينحدر من عائلة شركسية قدمت من القوقاز في نهاية القرن 18 واستقرت في سوريا. وكان والده من رؤساء بلدية بيروت المعدودين الذين ساهموا بالنهضة العمرانية فيها. عمل نامي خلال العهد العثماني في إدارة الدواوين العثمانية في أزميرة التركية وفي بيروت، وخلال وجوده في تركيا وبسبب قربه من كبار المسؤولين تزوج من ابنة السلطان عبد الحميد الثاني عائشة سلطان، فلقب بعدها بالداماد أي صهر السلطان. بعد اندلاع الحرب العالمية الأولى سافر إلى أوروبا وعاش فترة طويلة نسبياً في فرنسا، وهو ما ساعده على بناء علاقات قوية مع الفرنسيين. عاد الداماد نامي إلى بيروت وعين عام 1926 رئيساً للاتحاد السوري. في تلك الفترة كانت الأوضاع في سوريا في غاية الاضطراب بسبب اندلاع الثورة السورية الكبرى، وجاء تعيين الداماد نامي ليعمل على تهدئة تلك الأوضاع. استطاع الداماد نامي أن يحقق إنجازات هامة خلال فترة رئاسته التي استمرت حتى عام 1928، وهو ما جعله يكتسب شعبية كبيرة بين السوريين على اختلاف أطيافهم. إذ استطاع أن يشكل حكومته مناصفة بين الوطنيين المعادين لفرنسا والمعتدلين المؤيدين لها، ونجحت هذه الحكومة بإلغاء المحاكم الاستثنائية التي كانت تحاكم ثوار الثورة السورية الكبرى تعسفياً، كما نجحت في تحويل الانتداب إلى معاهدة بين فرنسا وسوريا على غرار تلك القائمة بين العراق وبريطانيا، وهو ما سيكون خطوة نحو الاستقلال لاحقاً. ولتعزيز هذه الخطوة عملت حكومة نامي على ضم سوريا إلى عصبة الأمم لتكون بذلك كياناً معترفاً به. وكان الداماد نامي أول من زار المناطق السورية الداخلية مثل حلب وحمص وحماة ليؤكد على وحدة سوريا الفيدرالية حينها، كما ساهم في إقناع الفرنسيين بضم دولة العلويين إلى الاتحاد السوري وعدم انفصالها. بعد انتهاء رئاسته بسبب الاضطرابات والمنازعات السياسية طرحت فكرة الملكية الدستورية في سوريا، ورشحت العديد من الأسماء لاعتلاء العرش السوري من بينها الأمير فيصل والخديوي عباس حلمي الثاني إضافة إلى الداماد نامي نفسه، إلا أن الأمر قر في النهاية على اعتماد النظام الجمهوري المعمول به إلى اليوم. توفي الداماد نامي في بيروت عام 1963 معتزلاً الحياة السياسية متفرغاً، ودفن في مقبرة عائلته.

أخبار التاسعة مشاهدينا، وهذه أبرز عناوين ملفاتها اليوم. أكثر من 5 ملايين طالب يبدأون عامهم الدراسي في مختلف المحافظات، والمدارس تستقبلهم مع انطلاق الدوام الرسمي اليوم. توغل جديد لجيش الاحتلال الإسرائيلي في ريف القنيطرة، ودورية إسرائيلية تدخل الأطراف الجنوبية لبلدة الرفيد. مقتل شابين في اقتتال عشائري في الحسكة، والأهالي يناشدون تدخلا عاجلا لوقف الاشتباكات وأعمال التخريب. هيئة الطيران تستضيف 3 وجهات إقليمية من وإلى مطار دير الزور، والخطوة تأتي بعد نحو شهر على عودته للخدمة.

في التفاصيل مشاهدينا، حيث تستقبل المدارس في كل المحافظات أكثر من 5,200,000 طالب وطالبة، وذلك مع انطلاق العام الدراسي الجديد بحسب ما ذكرت وكالة تسانا. هذا وحددت وزارة التربية اليوم الأحد 6 أيلول موعدا لبدء الدوام بجميع المدارس الحكومية والخاصة وما في حكمها كذلك. وأجرى وزير التربية والتعليم محمد عبد الرحمن تركو أجرى اجتماعا في وقت سابق مع مديري التربية لبحث الترتيبات النهائية، وذلك قبيل انطلاق دوام المدارس.

0: وللوقوف على هذا الخبر مشاهدينا، ورحب بشبكة مراسلين الذي ينضم إلينا مباشرة من اللاذقية مراسلنا هاشم العبد الله، كما ينضم إلينا كذلك مباشرة من حلب مراسلنا محمد نور. البداية معك هاشم، إذا نرصد معك ما هي أبرز الاستعدادات التي تم اتخاذها من قبل وزارة التربية والتعليم، وذلك من أجل انطلاق العام الدراسي الجديد في المحافظة؟
1: نعم أمينة، يعني منذ اليوم الأول لانطلاق العام الدراسي اليوم، يعني كان شهدت بعض المدارس إقبالا من قبل الطلاب، لكن هذا الإقبال ليس بالكامل من كل الطلاب، يعني كما هو معروف يعني في الأيام الأولى من بدء العام الدراسي يعني لا يكون هناك أعداد كبيرة من الطلاب، فقط يعني في الأيام الأولى، ومن ثم يعني ينتظم الدوام وتكون الأعداد أكبر من ذلك. بعض الطلاب يعني بدأوا بالالتحاق بمدارسهم في اليوم في هذا اليوم الذي حددته وزارة التربية والتعليم في كل المحافظات السورية. تجهيزات يعني كانت خلال الفترة الماضية من قبل مديرية التربية والتعليم في محافظة اللاذقية، إن كان في مدينة أو حتى ريفا، بالتجهيز لاستقبال العام الدراسي، إن كان من يعني من تجهيز للمدارس أو حتى لتنظيم الكوادر التعليمية. هناك عديد من المدارس افتتحت جديدا هذا العام في جبلي الأكراد والتركمان بعد إعادة تأهيلها، كون هذه المدارس كانت مدمرة مثل مدرسة مجد الكيخية وأيضا مدارس في كونسبة وسلمة وغيرها من المناطق وصولا إلى ربيعة. بعض المدارس يعني كانت في السابق هي عبارة عن كرفانات، أو حتى يعني تم تأهيل مدارس جديدة مع منظمات المجتمع بالتعاون مع منظمات المجتمع المحلي، تمهيدا للعودة الآمنة للنازحين الموجودين في المخيمات، والتي يعني كان من أهم يعني أسباب عودتهم تجهيز هذه المدارس. هذه المدارس يعني أصبحت بعضها في الخدمة ومنها ما يتم العمل عليها، أما في باقي المدارس كان في مدينة اللاذقية والريف، يعني بقية هذه المدارس كان هناك تجهيزات من قبل مديرية التربية والتعليم، وضع الخطط المناسبة، وأيضا تم إطلاق أسبوع العودة إلى المدرسة كان محدد هو من وزارة التربية والتعليم لكل المحافظات السورية، وتم يعني من يوم الخميس وينتهي ليوم الخميس القادم، وذلك يعني لاستقبال الطلاب أو ما يسمى يعني بكسر الجليد، وأيضا تفعيل الأنشطة اللاصفية بهدف يعني بعد هذه العطلة الطويلة للطلاب أن يعودوا إلى مدرستهم ويكون هناك من يستقبلهم وتأهيلهم للدخول في العام الدراسي الجديد.
0: نعم هاشم ابقى معنا إذا مشاهدينا في ذات السياق، ورحب كذلك بالزميل حازم عوض الذي ينضم إلينا كذلك مباشرة من دمشق. حازم ابقى معنا، لكن ننتقل إلى الزميل محمد نور وإلى حلب. محمد، يعني نرصد معك في ذات السياق الاستعدادات وأبرزها كذلك وما قامت به وزارة التربية والتعليم في محافظة حلب من أجل الاستعداد وتهيئة الظروف لطلاب المحافظة والعودة مجددا إلى مقاعد المدارس.
2: نعم أمينة، صباح الخير لكم جميعا السادة المشاهدين. فعليا كان هنالك جهود جبارة بالفعل من قبل مديرية التربية هنا في مدينة حلب وأيضا محافظة حلب، أتحدث عن أكثر من 134 مدرسة جرى ترميمها هنا في مدينة حلب بطاقة استيعابية تزيد عن 65,000 طالب لهذه المدارس التي رممت أو بنيت حديثا. كان هنالك جهود كبيره من قبل مديريه التربيه بالتواصل مع المنظمات، وايضا دور كبير لمحافظه حلب لتامين الدعم لاعاده تاهيل هذه المدارس، لكون العام الماضي كان هنالك اكتظاظ كبير في اعداد الطلبه في جميع المدارس، كان هنالك نقص ايضا يعني في اعداد المقاعد، كان هنالك اكتظاظ حتى امينه في الشعب الصفيه، في كل شعب الصفيه وصل عدد الطلاب الى اكثر من 50 إلى 60 طالب، وهذا يؤثر سلبا على جودة التعليم. لذلك كان من يعني أهم أهداف مديرية التربية والتعليم هنا في مدينة حلب هو تجهيز المزيد من المدارس، وأيضا يعني إعادة ترميم الموجود، وأيضا يعني تجهيزها بالمقاعد بالسبورة، وأيضا إرفادها بالمعلمين، لكون أيضا العام الماضي كان هنالك مشكلات كبيرة وعراقيل تواجه مديرية التربية مع المعلمين بسبب يعني مشاكل قديمة من أيام النظام الأسد، الذي كان يعطي المعلم الواحد فقط 20 دولار أمريكي كراتب. هذا العام يعني نوعا ما الأمور تغيرت بسبب يعني الزيادات المتتالية في رواتب المعلمين، ولكن طبعا تبقى دون المأمول حتى الآن، ولكن أفضل بكثير مما كانت عليه أيام النظام السابق. ولعل أبرز نقطة أمينة في هذا العام أن سوريا جميعها من درعا جنوبا إلى حلب شمالا، من دير الزور شرقا إلى طرطوس واللاذقية غربا، جميعها على منهاج واحد بخلاف الأعوام السابقة التي كان فيها تقسيمات عسكرية وسياسية. اليوم مع أول افتتاح المدارس منهاج واحد لجميع الطلبة في مدينة حلب هنا أمينة، كان العام الماضي فقط في هذه المحافظة 3 مناهج دراسية، منهاج للحكومة السورية، ومنهاج لي أيضا يعني في ريف حلب الشمالي في المدارس التي تتبع لوزارة التربية والتعليم التركية، وأيضا منهاج يتبع للإدارة الذاتية في منطقة في حيي الأشرفية والشيخ مقصود، وأيضا المناطق التي كانت تسيطر عليها في غرب الفرات وشرق الفرات. أيضا هذا هو العام الأول الذي سيكون جميع الطلبة السوريون يدرسون المنهاج ذاته. ايضا
0: نعم.
2: لو يعني عدنا الى نقطه المعلمين امينه فيها في يعني حاليا في محافظه حلب وفي عموم سوريا، تحسن نوعا ما الراتب، ولكن مع بدايه هذا العام ايضا يعملون يعني يعني يكون ان تكون هنالك الرواتب مجزيه كي تكون هنالك العمليه التعليميه ناجحه ومتوازنه.
0: طيب محمد ابقى معنا، حازم عوض ننتقل اليك مجددا والى دمشق ونرصد معك أبرز الاستعدادات التي قامت بها مديرية التعليم في محافظة دمشق، وذلك من أجل انطلاق العام الدراسي الجديد في المحافظة.
3: أمينة، ربما في دمشق هي الترتيبات التقليدية الاعتيادية، بدأ العام الدراسي إداريا منذ بداية هذا الشهر وبدأ العام الدراسي اليوم. جميع المدارس كانت مستعدة مسبقا، ربما الأضرار التي لحقت في مدارس العاصمة دمشق تنحصر في بقعة جغرافية محددة التي طالها قصف النظام الباعد، لكن في ريف دمشق كان هناك ربما مدارس، العشرات من المدارس المدمرة التي كانت تخضع للتأهيل العام الماضي، نتحدث عن حرستا ودوما وبعض المدارس في ريف دمشق الآخر الذي تعرض للدمار. كانت بعض المنظمات الدولية بالتعاون مع وزارة التربية قامت على إعادة تأهيل هذه المدارس على مدار الأعوام الماضية، نتحدث عن إعادة تأهيل وترميم على مستوى سوريا لحوالي 1370 مدرسة أهلت خلال هذا العام فقط. كانت هناك بعض يعني المحافظات ومنها ريف دمشق تعتمد في بعض المناطق على مدارس متنقلة بكرفانات، هذا العام دخلت مدارس يعني في الخدمة، تم تأمين كل المستلزمات اللازمة لها قدر الإمكان تبعا ل يعني الظروف المتاحة. أيضا كان هناك العديد من التحديات وهو دمج يعني المناهج التعليمية كلها على مستوى المحافظات السورية، أيضا استقبال طلاب من العائدين من خارج القطر، وهذا يعني من التحديات التي تواجهها المدارس السورية، وخاصة فيما يتعلق بدمج الطلاب العائدين من الخارج داخل هذه المدارس، وخاصة أولئك الذين لا يجيدون اللغة العربية. لذلك وضعت وزارة التربية خطة لها علاقة بدعم وتمكين اللغة العربية لهؤلاء وفقا لمراحل مختلفة طبعا لسبر معلومات واختبارات يخضع لها الطلاب لإعادتهم إلى المدرسة. أيضا يعني هناك تحدي له علاقة بتأمين الكتب بعد دمج يعني المنهاج او توحيد المناهج على مستوى الجغرافيا، كان هناك شكاوى العام الماضي حتى في العاصمه دمشق من يعني كتب مدرسيه قديمه متهالكه، نتحدث عن تحدي كبير الان على مستوى كل سوريا. قالت وزاره التربيه بانها امنت حوالي 24 مليون كتاب جديد، وبالاضافه الى اعاده تدوير حول حوالي 7 ملايين كتاب. إذن نتحدث عن عدة تحديات على وزارة التربية أن تتخطاها ربما في اليوم الأول وفي البيانات الرسمية، لا يمكن أن نحكم على جودة العام الدراسي وعلى قدرة وزارة التربية ومديرياتها في يعني تجاوز هذه التحديات. بعد ربما أسابيع من الآن قد تظهر يعني تقييمات لها علاقة بالكتب وتجهيز المدارس بما يتعلق بالفصل الشتاء وتأمين المازوت وغيرها من تفاصيل، رغم إعلان وزارة التربية بأنها قامت بتأمين كل ما يتطلب من لوازم تدفئة ومياه ومقاعد وكل المستلزمات. نعم أمينة.
0: نعم، شبكة مراسلينا سوف نتابع معكم على مدار الساعات الإخبارية القادمة تفاصيل هذا اليوم، وكذلك ما مدى استعداد مديريات كافة المحافظات السورية، وكذلك انطلاقا من تعليمات وزارة التربية والتعليم السورية لانطلاق العام الدراسي الجديد. أشكركم، كنت معنا مباشرة من دمشق مراسلنا حازم عوض، وكنت معنا مباشرة من اللاذقية مراسلنا هاشم العبد الله، وكان معنا كذلك مشاهدينا مباشرة من حلب مراسلنا محمد نور. شكرا جزيلا لكم على كل هذه المعطيات. وبالعودة إلى باقي أخبارنا مشاهدينا، وفي سياق تطورات الأوضاع الأمنية في جنوبي البلاد، وذلك تزامنا مع استمرار الانتهاكات الإسرائيلية هناك، حيث قال مراسل تلفزيون سوريا قال أن قوات الاحتلال الإسرائيلي قصفت بالمدفعية محيط قرية الصمدانية الغربية بريف القنيطرة. هذا وتوغلت دورية تابعة لجيش الاحتلال في وقت سابق في الأطراف الجنوبية لبلدة الرفيد بريف القنيطرة الجنوبي، وبحسب مراسلنا فقد فتشت مكبا للبحث والرمل في البلدة ذاتها، هذا وأجرت استجوابات مع العمال الموجودين فيه. أفاد مراسل تلفزيون سوريا بمقتل شاب، وذلك إثر مشاجرة مع شاب آخر في حي النشوة الغربية بمدينة الحسكة، ما لبثت أن تطورت إلى اجتماع

0: ولمعرفة تفاصيل كل هذه التطورات الأمنية مشاهدين معنا مباشرة من الحسكة الصحفي عيد الهلال. أستاذ عيد بداية أهلا بك. إذن في سياق كل هذه التطورات التي تشهدها الحسكة من يعني تطورات وخلافات واشتباكات ما بين أهالي بعض الأحياء، ما هي تفاصيل هذه الرواية وكيف بدأت وإلى أين وصلت كذلك؟
1: حياكم الله أنستي، حياكم الله وحيا متابعي تلفزيون سوريا. على مدى اليومين الماضيين شهدت محافظة الحسكة أكثر من 3 نقاط اشتباك عشائري، كان أولها في ريف القامشلي الجنوبي قرية البجارية، حيث قتل شاب من بيت الشبلي، وعلى إثرها اندلعت اشتباكات عشائرية إلى حرق وتخريب ممتلكات. والنقطة الثانية كانت في شمال محافظة الحسكة قرية الصفية، حيث قتل الشاب علي الجوهر من عشيرة الشرابيين، وعلى إثر مقتله أيضا حدث عمليات تخريب وتكسير وتهشيم للمنازل وحرق للممتلكات العامة. وآخرها كان مساء يوم أمس في حي النشوة، حيث قتل الشاب عبد الله العقلة من عشيرة البقارة أيضا إثر خلاف على تشغيل مولد اشتراك ساعية. نعم، هذه الاشتباكات تحصل بين الحين والأخرى وبشكل متقطع في محافظة الحسكة. السبب الرئيسي والأول والأخير لها هو السلاح المنفلت والرقابة الضعيفة للغاية، وأخرى وثانية الإجراءات الضعيفة والهزيلة لردع مثل هكذا أحداث، يعني القبضة الأمنية الهشة للغاية والحلول الغير منطقية التي تقوم بها بعض العشائر مع الأسف في موضوع الصلح والدية وما إلى ذلك، ما أدى إلى الاستهتار، ويعني أصبح الدم هو أرخص شيء صراحة يعني يراق.
0: طيب، باعتقادك استاذ عيد، يعني بالحديث عن دور الوجهاء وقيادات العشائر في المحافظة، هنا نتحدث ما هي الإجراءات التي تم اتخاذها من قبل الجهات المعنية المحلية، هنا نتحدث لاحتواء الموقع ومنع تفاقمه، لأن هذه هي ليست الحالة الأولى التي شهدتها المحافظة خلال هذا الأسبوع، بل تقريبا 3 حالات في أسبوعين، مدة زمنية قصيرة جدا، ما أدى ذلك إلى تفاقم الوضع الأمني في المحافظة، ولربما هنالك تدخلات كذلك من قبل الأمن والقوى الأمنية في المحافظة من أجل بسط السيطرة الأمنية فيها، لكن يبقى ملف الثأر ما بين العشائر قائما دون حل.
1: تمام بالضبط. احنا مع الاسف اجراءات احترازيه لا نمتلك، او اجراءات استباقيه للحد من مثل نشوب مثل هكذا خلافات لا نمتلك، السلاح منفلت في كل مكان، تحاول السلطات بين الحين والاخر القيام بحملات امنيه لاعاده ضبط السلاح المنفلت لمحاوله اعتقال بعض اللصوص والمجرمين والمارقين او تجار السلاح بالاحرى الذين يجب ضبطهم. تحاول الوجهات العشائريه وبعض شيوخ العشائر التدخل والقيام بأشبه ما يكون بمواضيع صلح، لكنها لا ترقى إلى حلول عملية للمشكلة، هي فقط تهدئ
0: طيب
1: النزاع مؤقتا.
0: هل هناك مبادرات صلح قائمة حاليا من قبل وجهات وجهات العشائر؟
1: نعم، هذا الامر دائما ما يحدث يعني، لكن قلت لك انه لا يحدث بشكل استباقي، انه يحدث بعد المشكله ولا يكون على مستوى الحدث يعني. والقبضة الأمنية هي فقط لفض النزاع عندما يحدث يعني، لا يوجد يعني اليوم لو كان هناك تمشيط الأحياء بشكل دقيق، لو كان ضبط للسلاح، لو
0: طيب
1: كان
0: إلى أي مدى أثرت هذه الخلافات على السلم الأهلي وحياة المدنيين في المنطقة اليومية؟
1: نعم، تأثير كبير للغاية، تأثير كبير للغاية. اليوم يعني لا يوجد تقريبا في محافظة الحسكة، يمكن القول ولا أبالغ إذا قلت لك أنه لا توجد قبيلتين او عشيرتين او فخذين من القبيله يعني كذا اردنا ان نفند اكثر، ولا يوجد بينهم خلاف ولا يوجد بينهم قتيل، الاحتقان دائم يعني. العشائريه والعادات طبعا العشائريه بوجهها السلبي لا بوجهها العام هي في اوج قوتها يعني، دائما تجدين تصنيفات عشائريه، تصنيفات باليه لا تسمن ولا تغني من جوع، والسلاح منفرد. لكن انت تتصوري في محافظه الحسكه لا يمر يوم ان لم يكن هناك اشتباك عشائري فهناك مقتول برصاص طائش. نطالب الجهات المعنية ونطالب السلطات ونطالب الوجهاء.

0: وعلماء الدين بإصدار
1: طيب، بما
0: فتاوى
1: أنك أنت
0: تحرم هذا
1: تحدثت
0: الشيء.
1: عن السلطات ومطالباتكم الجهات المعنية والحكومية كذلك من أجل التدخل لإنهاء هذا الملف، باعتقادك يعني ما هو دور الدولة ومؤسساتها القضائية والأمنية كذلك في إنهاء ظاهرة الأخذ بالثأر وفرض هيبة القانون؟
0: دور الدولة محوري ورئيسي وركيزة أساسية عندما تكون هناك إجراءات رادعة وقوية لحمل السلاح قبل أن يحدث أي عملية قتل بهذا السلاح، فهذا يؤدي بالطبع إلى ردة فعل عند الأهالي تجنب هذا السلاح، عندما يتم ضبط المهربين، عندما يتم سجن كل من يحمل أدنى قطعة سلاح، يعني بالتأكيد سيكون الوضع مختلف عندما تكون هناك حملات أمنية مقننة ومرتبة ومنظمة للغاية تهدف للحد من السلاح ومصادرة السلاح المنفلت ومعاقبة كل من يثبت وجود سلاح معه. بالتأكيد سوف يكون هناك رادع. نحن القبضة الأمنية لدينا هشة ولا ترقى إلى مستوى يعني السلاح المنفلت صراحة الموجود حاليا.
1: شكرا لك على كل هذه التفاصيل المتعلقة بهذه التوترات الأمنية التي شهدتها قرى وأحياء محافظة الحسكة. كنت معنا مباشرة من هناك الصحفي عيد الهليل. وبالعودة مشاهدينا إلى تطورات الأوضاع في جنوبي البلاد كما ذكرنا كذلك، وتزامنا مع استمرار الانتهاكات الإسرائيلية، أرحب بالزميل مراسلنا محمد فهد الذي ينضم إلينا مباشرة من القنيطرة. محمد، بداية أهلا بك. إذا في سياق كل هذه الأنباء التي ننقلها عنك كذلك، نرصد معك تفاصيل وما استجد في هذه الانتهاكات الإسرائيلية.
2: نعم أمينة، بالفعل يعني نبدأ بهذا الخبر الأخير وهو سقوط عدة قذائف في محيط بلدة الصمدانية الغربية ومنطقة المشاعلة. طبعا أدت هذه القذائف إلى نفوق عدد من رؤوس الأغنام نتيجة سقوط قذيفتين مصدرها الجولان المحتل والجيش الإسرائيلي، سقطت بمحيط الأراضي الزراعية في منطقة المشاعلة والصمدانية الغربية، أدت إلى نفوق بعض الأغنام. هذا يعني كان الخبر الأخير منذ يعني ساعة وأقل من ساعة تقريبا. استهدفت قوات الاحتلال الإسرائيلي هذه المنطقة عدد قذائف من مدفعية من داخل الجولان المحتل. أيضا سبق هذا القصف البارحة هناك عدة يعني مناطق توغلت بها جيش الاحتلال الإسرائيلي، وأيضا عدة مناطق تم قصفها في طلة بات الوردة بريف دمشق الغربي تم استهدافها بأربع قذائف مدفعية من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي. أيضا في بلدة الرفيد بريف القنيطرة الجنوبي كان هناك سقوط أكثر من 7 قذائف وقنابل مضيئة ورشاشات ثقيلة. طبعا تبين حسب رواية الأهالي هناك في المنطقة يعني محاولة رعاة المواشي البحث عن بعض الأغنام تم فقدانها بالقرب من خط وقف إطلاق النار. جيش الاحتلال الإسرائيلي استنفر عندما تحرك رعاة المواشي بالقرب من خط وقف إطلاق النار وبدأوا باستهداف رعاة المواشي وإطلاق النيران بشكل عشوائي لترويعهم وإخراجهم من المنطقة التي يبحثون عنها عن مواشيهم التي فقدوها في ساعات يعني مع اقتراب ساعات الظلام عند بعد العصر يعني تقريبا. أيضا يعني هناك عدة توغلات أخرى في ريف القنيطرة الشمالي، كان هناك توغلات جيش الاحتلال الإسرائيلي أيضا في ريف القنيطرة الأوسط والجنوب. فيعني أمين الجيش الاحتلال الإسرائيلي تزداد يعني وتيرة التوغلات والتصعيد العسكري الإسرائيلي في هذه المناطق سواء في محافظة القنيطرة أو منطقة حوض اليرموك أو ريف دمشق الغربي. ورصدنا يعني أن في الشهر السابق شهر آب كان هناك ارتفاع وتيرة يعني التوغلات بنسبة 43%، يعني زادت التوغلات والتحركات الإسرائيلية. وأيضا يعني مع بداية هذا الشهر بالفعل أيضا هناك ارتفاع وازدياد في وتيرة التوغلات، يعني يوميا هناك عمليات أكثر من عملية توغل في عدة مناطق من القنيطرة بالتزامن في وقت واحد. أيضا التحليق للطيران المسير والتحليق للطيران الاستطلاع الإسرائيلي في سماء القنيطرة بشكل عام. فهذه التوغلات يعني أمينة باتت تقلق راحة الأهالي والمدنيين. البارحة قابلنا الأهالي في بلدة في قرية الأصبح بريف القنيطرة الجنوبي وكانوا يعني حالة من الاستياء والخوف والقلق نتيجة هذه التوغلات الإسرائيلية التي تقلق راحة المدنيين، خاصة مداهمة المنازل في الصباح الباكر والبحث عن شبان وإجراء استبيانات في هذه المناطق. هذا الأمر يعني ينعكس سلبا على المدنيين، يعني يجعلهم يعني يفكرون بالخروج من هذه القرى والبلدات بسبب هذه التوغلات الإسرائيلية. لكن قابلنا بعض الأهالي أيضا يقولون يعني نحن نطلب من قوات الأندوف ومجلس الأمن ويعني الدول الصديقة الراعية لهذا الاتفاق الأمني من عقد هذا الاتفاق الأمني السريع وأيضا وقف هذه التوغلات والحد منها قدر المستطاع من أجل يعني العيش بأمان داخل القرى والبلدات، خاصة يعني القرى التي تعتبر هي المحاذية لخط وقف إطلاق النار والتي داخل المنطقة العازلة والتوغل بها بشكل مستمر ومتكرر.
1: شكرا لك على كل هذه التفاصيل المتعلقة بتطورات الأوضاع الأمنية وذلك تزامنا مع استمرار الانتهاكات الإسرائيلية في قرى وبلدات ريف القنيطرة. كنت معنا مباشرة من هناك مراسلنا محمد فهد. وبالعودة إلى باقي أخبارنا مشاهدين، حيث أعلنت قيادة الأمن الداخلي في اللاذقية القبض على اللواء جلال كامل صقر قائد اللواء 18 مشاة سابقا في قوات النظام المخلوع. هذا وقالت قيادة الأمن الداخلي في اللاذقية، قالت إن لواء جلال كامل صقر متورط بالمشاركة في جرائم حرب وعمليات اعتقال تعسفي ارتكبت بحق المدنيين خلال سنوات الثورة السورية. هذا وأضافت أن اللواء جلال كامل صقر شارك في العمليات العسكرية ضد المدنيين بدمشق والغوطة الشرقية، وأشرف على حملات اعتقال في درعا. نفت مديرية إعلام السويداء صحة الأنباء المتداولة بشأن قطع طريق دمشق السويداء عند حاجز لمتونة. هذا وأوضحت المديرية أن الحركة المدنية والتجارية نشطة وطبيعية، وأن تدفق البضائع والمواد التموينية والتجارية إلى المحافظة مستمر بشكل سلس دون أي تدابير استثنائية، داعية أهالي السويداء إلى استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية. من جانبه، قال المبعوث الأمريكي إلى سوريا والعراق توم براك، قال إن السبيل الوحيد للمضي قدما بشأن السويداء هو حوار يحقق المساءلة ويمهد الطريق لعودة النازحين. هذا وأضاف براك، أضاف أنه يجب مواصلة بناء التعاون بين الدروز والقبائل العربية والدول المجاورة على أسس التسامح والتفاهم، مشددا على أن الدروز في سوريا شعب عريق ونبيل، معتبرا أن غياب الحكم يفسح المجال أمام العصابات لملء الفراغ، مضيفا أن الحكومة السورية بدأت التعامل مع الجرائم الجسيمة التي ارتكبت في تموز 2025 ومحاسبة المسؤولين عنها كذلك، مشيرا في ذات السياق إلى أن فريقه على اتصال مع عاطف هنادي الذي اعتقل تعسفيا وطرد من منزله في السويداء. وفي ملفاتنا الخدمية المحلية وآخر مستجداتها، حيث أعلنت هيئة الطيران المدني العمل وإضافة ثلاث وجهات إقليمية جديدة من وإلى مطار دير الزور الدولي، وذلك بعد مرور قرابة شهر على عودة المطار إلى الخدمة مجددا. هذا وقال رئيس الهيئة العامة للطيران المدني عمر الحصري، قال أنهم يعملون حاليا على إضافة ثلاث وجهات إقليمية جديدة من وإلى دير الزور الدولي، مضيفا أنه من المقرر أن تصل خلال هذا الشهر فرق فنية من الدول وشركات الطيران المعنية، وذلك لإجراء الزيارات والتقييمات اللازمة تمهيدا لبدء التشغيل. وأشار الحصري إلى أن الهيئة مستمرة في العمل على تعزيز الربط الجوي لدير الزور وتوسيع شبكة وجهاتها تدريجيا. وللوقوف على تفاصيل هذا الخبر، معنا مباشرة من دير الزور مراسلنا مصعب الحنط. مصعب، بداية أهلا بك. إذا نرصد معك تفاصيل ما تم إقراره وإعلانه كذلك من قبل هيئة الطيران المدني، وذلك من أجل العمل على إضافة ثلاث وجهات إقليمية جديدة من وإلى مطار دير الزور الدولي.
3: صباح الخير لك يا أمينة والمشاهدين الكرام. حقيقة تتجه حركة الطيران في مطار دير الزور الدولي إلى مزيد من التوسع مع إعلان رئيس هيئة الطيران المدني عمر الحصري استقبال ثلاث رحلات جديدة من وإلى دير الزور في إطار رحلات إقليمية من شأنها أن تفتح المحافظة على وجهات جديدة، خاصة بعد فترة قصيرة من إعادة افتتاح مطار دير الزور الدولي ودخوله إلى الخدمة. طبعا الحصري أشار إلى ثلاث دول جديدة تنتظر إرسال وفود للاطلاع على واقع مطار دير الزور الدولي وآلية العمل فيه، تمهيدا لتسيير رحلات جديدة من وإلى المطار، بما يعزز ارتباط دير الزور بمحيطها الخارجي. طبعا بعد الشهر تقريبا من افتتاح مطار دير الزور الدولي، نشرت الهيئة إحصائية للمسافرين، قالت أنه قرابة 2300 مسافر قدموا وغادروا من مطار دير الزور الدولي، وأيضا تحدثت عن الرحلات التي انطلقت بعد افتتاح مطار دير الزور الدولي الداخلية والخارجية. كان هناك أو يعني هناك رحلات دائما كل أسبوع، رحلتين من دير الزور إلى دمشق داخليا، وعدة رحلات خارجية من أبرزها ما بين دولة الكويت ودير الزور رحلتان أسبوعيا. طبعا هناك إحصائية، آخر إحصائية للمقيمين من الشرق السوري في دولة الكويت وصلت إلى أكثر من 40,000 شخص هم يقيمون في دولة الكويت. وأيضا قبل أسبوع استقبلت دير الزور، مطار دير الزور استقبل رحلة قادمة من ألمانيا إلى دير الزور. تحدثنا مع بعض المسافرين، قالوا أن الرحلة ممتعة ووفرت مشقة الطريق وأيضا جهدا ومالا، أيضا مع انتظار وفود أو وصول وفود من 3 دول جديدة لبحث إمكانية تسيير رحلات إليها. تبدو حركة الطيران في دير الزور أمام مرحلة جديدة قد تتوسع فيها شبكة الوجهات تدريجيا، ليصبح المطار مطار دير الزور الدولي بوابة جوية للشرق السوري، وأيضا ربما يكون عاملا مهما في تخفيف عزلة المحافظة وتعزيز ارتباطها الداخلي والخارجي أيضا. أمين،
1: شكرا لك على كل هذه التفاصيل ومستجدة على إثر أعلان هذا الخبر من قبل هيئة الطيران المدني، وذلك من أجل العمل على إضافة 3 وجهات إقليمية جديدة من وإلى مطار دير الزور الدولي. كنت معنا مباشرة من هناك مراسلنا مصعب الحنت، شكرا جزيلا لك مصعب. نبقى في دير الزور، حيث أصدرت مديرية صحة دير الزور قرارا بإنهاء تكليف الطبيب عبد العزيز الجدوة من جميع المهام الموكلة إليه، وذلك بعد وقت قصير من تعيينه مديرا للمنشآت الطبية إثر تداول منشورات سابقة منسوبة إليه تضمنت تمجيدا للنظام المخلوع. هذا وتضمن القرار متابعة إجراءات إنهاء التعاقد مع الجدو وفق الأصول المعمول بها لذلك وإبلاغ الجهات المعنية لتنفيذه. يأتي ذلك بعد تداول ناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي منشورات سابقة منسوبة للجدوع ظهر فيها تأييده وتمجيده كذلك للنظام المخلوع، بينها منشور يعود إلى شهر تشرين الأول 2017 نعى فيه عصام زهر الدين القيادي السابق في جيش النظام المخلوع. تشهد محافظة حما تطويرا وتطورا واسعا في قطاع البريد من خلال افتتاح مراكز جديدة وتحديث الخدمات، ما أدى ذلك إلى تسريع إنجاز المعاملات وتسهيل وصول المواطنين للخدمة وجعل المراكز البريدية جزءا أساسيا من تحسين الواقع الخدمي في المحافظة.
4: في خطوة تعكس التزاما جادا بتطوير المرافق العامة، تواصل المراكز البريدية في محافظة حما تنفيذ سلسلة من الإجراءات التنظيمية، خطوات تهدف في جوهرها إلى رفع كفاءة الخدمة وضمان انسيابية حركة المراجعين داخل الفروع بما يليق باحتياجاتهم.
5: سابقاً كنا ننتظر 2-3 ساعات قبل ما تفتح المراكز الجديدة، الحمد لله بعد ما فتحت المراكز الجديدة تيسرت الأمور كتير، وصلنا ننتظر يعني أقصى حد نص ساعة ونتيسر الحمد لله.
6: أنا متقاعد صار لي 4 سنين، بيجي لهون كل رأس شهر بقبض راتبي، وشايف الوضع كيف كله حلو وكويس وممتاز، يعني بشكل أريحية عم نقبض راتبنا كل رأس شهر، وفي خدمات تانية هون الحوالات ولاحق معليه والأمور كلها شفت عينك كويسة ممتازة.
4: هذا الارتياح الملموس لدى المراجعين يقابله انضباط عال من الكوادر العاملة، حيث يؤكد الموظفون أن التحديثات الأخيرة لم تكن مجرد إجراءات شكلية بل أسهمت فعليا في تنظيم ضبط العمل ورفع وتيرة الإنجاز، مما أوجد بيئة خدمية أكثر توازنا واستقرارا.
7: بفضل الله تعالى أحدثنا مراكز بريدية جديدة في محافظة حما ليبلغ عدد المراكز البريدية المؤتمتة والتي تقدم الخدمات البريدية 28 مركزا. افتتحنا 6 مراكز بريدية، الهدف من افتتاح المراكز البريدية الجديدة يعني تيسير وتقريب الخدمات للمواطنين. الخدمات الجديدة اللي نحن أطلقناها في المراكز البريدية خدمة شام كاش، إيداع سحب الطرود الداخلي والطرود الخارجية بأسعار تناسب المواطنين، شحن وتعبئة رصيد سيرياتيل وMTN. الهدف أو التوجه العام لدى المؤسسة السورية للبريد ومديرية بريد حما هو يعني تقريب الخدمات من مكان إقامة المواطنين وزيادة عدد الخدمات التي يحصل عليها المواطنون من خلال المراكز البريدية.
4: وتشير الجهات المعنية إلى أن هذه المرحلة هي مجرد بداية لتوسيع إضافي في الخدمات البريدية مع التوجه نحو اعتماد أنظمة رقمية وأكثر تنظيماً، غايتها الأساسية تعزيز حضور المراكز البريدية كجهة خدمية عصرية تعتمد معايير الدقة والسرعة في الوصول إلى المواطنين.
8: مراكز البريد في حماة اليوم باتت تقدم نموذجاً للخدمة المنضبطة والقريبة من المواطن في جهد مستمر يثبت أن تطوير القطاعات الحيوية هو الرهان الرابح لمواكبة احتياجات المجتمع السوري المتزايدة. ياسر روح، تلفزيون سوريا، مدينة حماة.
1: أعلنت وزارة النقل وصول الدفعة الأولى من الآليات والمعدات الهندسية المخصصة لمشروع صيانة وتأهيل طريق نصيب دمشق، وذلك تمهيدا للمباشرة بأعمال إعادة تأهيل أحد أهم محاور النقل الدولية في سوريا. هذا وأوضحت الوزارة أن المعدات الواصلة مخصصة لإزالة وقشط طبقات الأسفلت المتضررة قبل تنفيذ طبقات جديدة وفق المعايير الفنية المعتمدة لذلك، مشيرة إلى أن المزيد من الآليات ستصل تباعا لمواكبة مراحل هذا المشروع. انطلقت في مدينة بصرى الشام بريف درعا حملة نظافة بمشاركة مجلس المدينة وكوادر الدفاع المدني ومكتب شؤون الشباب، وذلك بهدف ترحيل النفايات والركام من الساحات العامة والأحياء السكنية لتحسين الواقع الخدمي والبيئي في المحافظة.
9: تعمل فرق الدفاع المدني اليوم في مدينة بصرى بمشاركة المجلس المحلي وشؤون الشباب بحملة النظافة المقامة في مدينة بصرى الشام. طبعا هذه المشاركة ليست الأولى من نوعها، نقوم دوريا بمشاركة المجلس المحلي والمجتمع المحلي في مدينة بصرى بحملات النظافة التي تقوم دوريا أو أي فعاليات أخرى لتكون مدينة بصرى الشام والمنطقة كاملة بما حولها بأبهى صورة وأجمل منظر.
10: أطلق مجلس مدينة بصرى الشام بالتعاون مع الدفاع المدني ومكتب شؤون الشباب حملة نظافة في المدينة استهدفت مدخل المدينة الغربي، حيث قمنا بإزالة الأشواك والأعشاب من جوانب الطرقات، كما قمنا بتعشيب الأعشاب من جانب الأشجار الزينة التي زرعناها في المنصفات. تهدف الحملة إلى رفع كفاءة النظافة في شوارع المدينة نتيجة تراكم الأشواك في فصل الصيف.
1: نفى مدير مديرية النقل في حماة علاء الدين بركات صحة الأنباء المتداولة بشأن إيقاف تسجيل السيارات الحديثة في المديرية، مؤكدا استمرار إنجاز المعاملات بشكل طبيعي وفق الأنظمة والإجراءات المعتمدة لذلك. هذا وأوضح بركات أن المديرية لم تصدر أي قرار يقضي بوقف تسجيل السيارات الحديثة، وذلك ردا على معلومات تداولتها صفحات ومواقع على وسائل التواصل الاجتماعي تحدثت عن توقف هذه المعاملات في مديرية النقل بحماة. أصدرت محافظة حلب قرارا تنظيميا جديدا في خطوة تندرج ضمن المخطط التوجيهي المعروف برؤية حلب الكبرى، والذي يهدف إلى تهيئة بيئات سكنية تدعم عودة الأهالي واستقرارهم. هذا وحددت المحافظة أسسا وشروطا لترخيص 3 أنماط من المشاريع السكنية والعمرانية ضمن الوحدات الإدارية التابعة للمحافظة. وبحسب القرار ذاته تشمل المشاريع المجمعات السكنية التي تتراوح مساحاتها بين 3,030,000 متر مربع، والتجمعات العمرانية التي تبدأ مساحاتها من 30,000 متر مربع ضمن المخططات التنظيمية و 50,000 متر مربع خارجها، إضافة إلى تجمعات السكن الزراعي بمساحة 30,000 متر مربع فأكثر أو 3 هكتارات خارج المخطط التنظيمي. يواجه سكان حي التضامن في دمشق صعوبات في تأمين المياه، وذلك بسبب عدم تزامن ساعات ضخ المياه مع ساعات تغذية الكهرباء، ما يمنعهم ذلك من تشغيل المضخات ورفع المياه إلى الخزانات الموجودة في المنازل.
11: في عدد من أحياء دمشق لا تتزامن ساعات ضخ المياه مع ساعات وصول الكهرباء إلى المنازل، الأمر الذي يمنع عزة من تشغيل مضخته لرفع المياه إلى الخزان ويدفعه مع سكان الحي إلى البحث عن حلول بديلة.
12: بالنسبة لموضوع المي أختي الكريمة، يعني نحن عنا هون في مشكلة، وقت اللي بيكون في دور المي موجود بالمنطقة وفي ضخ، فعم نعاني من شغلة أنه وقت وجود المي والكهرباء جاي، فنحن لا يمكن أنه نعبي مي ولا بأي حال من الأحوال، لانه عم يوصل الضخ ضعيف لهون. اما في حال انقطعت كهرباء فعم نستغل انه في طاقه، عم نشغل على الطاقه ممكن نعبي مي حسب قوه ضخ المي اللي موجوده بالمنطقه.
11: وتربط مؤسسه المياه عدم التزامن بين ساعات الضخ والتغذيه الكهربائيه بتحديات تتعلق ببرامج الضخ ومحدوديه الكهرباء المتاحه، ما ينعكس مباشره على قدره السكان على الاستفاده من الخدمتين.
13: بعد انخفاض غزارات المياه من المصدر الرئيسي المغذي لمدينه دمشق وتغيير جدول توزيع المياه في المدينة، ظهرت بعض المشاكل وخصوصا في نهاية الشبكة أو في الحارات ذات شبكاتها ذات أقطار ضعيفة، لذلك تسعى الشركة إلى تخزين أكبر حجم من المياه وفتحه لشبكة المياه لوصول المياه للمواطنين. بشكل عام تعمل الشركة مع شركة كهرباء على توازن بحيث يكون هنالك دور للكهرباء والمياه في نفس الوقت.
11: وفي حين يحاول السكان التكيف مع اختلاف مواعيد الخدمتين، يبقى انتظام الضخ وتنسيقه مع ساعات الكهرباء عاملاً أساسياً لتخفيف الأعباء الإضافية وضمان استفادة الأهالي من المياه عند توفرها. حين لا تلتقي ساعات المياه مع ساعات الكهرباء تتحول الخدمة المتاحة إلى خدمة غير مكتملة، ويبقى السكان أمام خيار دفع تكاليف إضافية أو انتظار جدول جديد يجمع بين الاثنين. آلاء عمر، تلفزيون سوريا، دمشق.
1: تعاني قرية مجارز في ريف إدلب من تدهور حاد في واقعها الخدمي، وذلك وسط مطالب متكررة من الأهالي للجهات المعنية بإعادة تأهيل البنية التحتية وتأمين الاحتياجات الأساسية لقاطنيها.
14: وسط محيط أجرد عاد إليه مؤخرا، يتنقل أبو عبد الله ما بين خزان المياه ولوح الطاقة الشمسية الوحيد لديه ليتأكد من إنارة حجرته مساء. مجارز قرية تقع في نقطة حيوية على أوتوستراد سراقب حلب، لكن انعدام الواقع الخدمي والبنية التحتية يجعلها أقرب إلى قرية منسية على قارعة طريق تغيب ملامحه.
15: أول ما نزحت سالي 6 سنين بسرمدة، جيت لهون لقيت الدار خالصة مهدودة، ناشت على الأرض، مي بنا نهارين ثلاثة حزان حقه شي 100 ليرة 200 ليرة، وكهرباء عندي لوح واحد وبطارية واحدة، يعني مرات بكفينا مرات ما بكفينا، بالشتاء ما بكفينا مستحيل، بالشتاء عطول متفيه من الكهرباء.
14: هنا يتجمهر رجال القرية يتحاورون حول آلية تشغيل محطة المياه، حيث لا ينقصها سوى الوقود أو الكهرباء لتغذية القرية، لكن حواراتهم تقف عند حدود حلقتهم المغلقة من دون استجابة.
16: هاي محطة المياه، ومع انه هاي كيها التوتر، هاي الخطوط وهاي البير جاهز، يعني لا بدهم عدة ولا بدهم خرطوم ولا بدهم شيء، عبارة يوصلوا من هالتوتر لهون كبسة زر اشتغلت المي، وصعب عليهم ترميمات بالضيعة، كل واحد بيرمم ببيته وبتوصلوا المي مشان عذابه. اليوم نحن صيف مشان بكرة بالشتاء بدنا ندفع اجار الصهريج 3 أضعاف من ندفعه.
17: قدمنا طلب للوزارة كرمال شو اسمه المدرسي، المدرسي اجوا سألوا شلون من كان ما قبلوها، يعني هاي الوضع، شوف الوضع، موضوع الطرق، موضوع البلدية، يعني بالمرة بلدية، يعني ما في بلدية نهائيا، كرمال قمامي ما قمامي ما في نهائيا.
14: مياه، كهرباء، طرقات، بقاليات، مركز صحي، صيدلية، فرن خبز وغيرها الكثير هي خدمات غائبة تماما عن قرية مجارز وسكانها الذين ذاقوا الأمرين خلال حكم النظام البائد، بتعرضهم للقصف الممنهج أولاً، وثانياً بوجود نقطة تركية كان لها أثر عكسي تسبب بتجريف بعض المنازل لإقامة نقطة مراقبة. ورغم زوال العقبات إلا أن مأساة القاطنين لم تنتهي مع نسيان قريتهم وتجاهل مطالبهم. خطوط الكهرباء هنا تمر من فوق سماء القرية لكنها لا تضيء عتمتها، ووقع الدمار والطرقات والمياه لا يبشر بغد أفضل، مما يزيد من أعباء القاطنين العائدين الذين يجدون أنفسهم أمام معركة البقاء وإعادة بناء ما تبقى. إلاف العلي، تلفزيون سوريا، ريف إدلب.
1: وفي ملفاتنا العربية والدولية نبدأها بآخر تطورات ومستجدات وما استجد في الساحة اللبنانية، حيث أفاد الدفاع المدني في جنوب لبنان أفاد بمقتل شخصين وإصابة ثلاثة في حصيرة أولية للغارة الإسرائيلية على بلدة عرب صليم. ووجه جيش الاحتلال إنذارا إلى سكان مبنى في منطقة عرب صليم لإخلائه بدعوى وجوده قرب منشأة تابعة لحزب الله قبل أن تستهدفه غارة إسرائيلية بعد دقائق. هذا وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي قد شن سلسلة غارات على بلدة النبطية الفوق والتحت، إضافة إلى أطراف بلدة كفر الرمان جنوب لبنان، ردا وفق قوله على إطلاق حزب الله طائرتين مسيرتين باتجاه قواته في الجنوب. هذا وقد حذرت منظمة التحرير الفلسطينية من تسارع التوسع الاستيطاني الإسرائيلي في الضفة الغربية، مؤكدة أن ذلك يترافق مع إجراءات تستهدف تقليص الوجود الفلسطيني في الضفة. هذا وأفاد تقرير للمكتب الوطني للدفاع عن الأراضي التابعة للمنظمة بأن المستوطنين أقاموا خلال العامين والنصف الماضيين ما لا يقل عن 26 بؤرة استيطانية ومزرعة رعوية في المنطقة بي، واستولوا كذلك على أكثر من 100,000 دنم في المنطقتين ألف وباء. كما أشار التقرير أشار إلى استخدام إسرائيل أوامر استيلاء عسكرية لأغراض مدنية بشكل غير مسبوق، وإلى توسيع صلاحيات الإدارة المدنية الإسرائيلية في ملفات البيئة والمياه والآثار داخل المناطق الخاضعة للسلطة الفلسطينية. أحيا مسيحيو القدس ذكرى السيدة مريم العذراء بزفة تقليدية انطلقت من كنيسة الجسمانية وجابت البلدة القديمة في القدس الشرقية المحتلة. هذا وانطلق الموكب من كنيسة الجسمانية مرورا بطريق الآلام وصولا إلى حارة النصاري، حيث استقبله أبناء البلدة بالزغاريد والموسيقى، وذلك احتفاء بالمناسبة قبل أن يتابع طريقه إلى كنيسة القيامة.
18: Yeah.

0: من الضفة الغربية مشاهدينا إلى قطاع غزة وآخر مستجدات، حيث أقيمت هناك مراسم إلقاء نظرة الوداع على جثمين نحو 100 فلسطيني قتلوا من جراء الهجمات الإسرائيلية، وذلك بعد انتشالهم من تحت أنقاض منازلهم في حي الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة.
1: حي الزيتون حي شهنائه في مراسم تشييع في مراسم
2: أرواحهم يوم ارتقوا، والسلام والسلام يوم ولوده إليكم ممزوجا بالعز والفخار ممزوجا
3: إخواننا كبار العائلات، ساعدونا إخواننا مخاتيرنا.

شهدت العاصمة الفرنسية باريس مظاهرة تضامنية مع فلسطين، طالب المتظاهرون خلالها الحكومة الفرنسية بفرض عقوبات على إسرائيل. وتجمع مناصرون لفلسطين في باريس، وذلك تلبية لدعوة جمعية أوروبا فلسطين. وفي آخر مستجدات التصعيد الإيراني الأمريكي في المنطقة، حيث قال الحرس الثوري الإيراني قال أنه استهدف بالصواريخ حاملة طائرات ومدمرة أمريكيتين ضايقتا سفنا إيرانية، وشاركتا كذلك في الحصار على الموانئ الإيرانية. هذا وأضاف الحرس الثوري أن سفينتين العسكريتين الأمريكيتين فرتا من منطقة الاشتباك بعد تعرضهما للأضرار. هذا واعتبر اعتراف القيادة المركزية الأمريكية بهجماته دليلا على هزيمة الولايات المتحدة، مشددا في الوقت ذاته أنه على أمريكا انتظار ردود أقوى إذ استمرت أعمالها العدائية. من جانبه، أعلن البيت الأبيض أن المبعوثين الأمريكيين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر ناقشا مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خططا جوهرية تتعلق بالخطوات المقبلة لإنهاء الحرب في أوكرانيا. هذا وقال مسؤول في البيت الأبيض قال إن المباحثات تناولت الخطوط والخطوات المقبلة التي سيتم الإعلان عنها خلال الأسابيع المقبلة، في حين يتطلع المبعوثان إلى مواصلة المحادثات في أوكرانيا. من جانبه، قال الكرملين قال إن بوتين أبلغهما بأن روسيا تحرز تقدما حقيقيا في ساحة المعركة، وأنه واثق من تحقيق أهداف بلاده، وشدد على ضرورة معالجة جميع الأسباب الجذرية للصراع بحسب قوله. ختام التاسعة، دمتم في أمان الله.

0: في كل زاوية من هذا البلد. هناك قصة تستحق أن تروى، وربما تكون أنت من يراها أولاً. نحن في تلفزيون سوريا نطلق كاميرا الناس. وثق، أرسل، وكن جزءاً مساهماً في صناعة الخبر.
1: كاميرا الناس.
0: في كاميرا الناس عدستك تصنع الخبر.
2: من ذاكرة الحرب ينبعث صوت المستقبل، ليس سرداً لماض مضى، بل ولادة لحاضر جديد. منبرٌ يفتح الأفق ويضع أسئلة كبرى عن الدولة وعن المجتمع وعن الغد، أسئلة لا تهرب من الحقيقة ولا تساوم على الجرأة. الجمهورية الثالثة، رؤى وصوت يشارك فيه الجميع، على تلفزيون سوريا.
3: من جمال الأبيات وحقول الأدب والذكريات نسافر بين المعاني، نروي القيم والهمم بديوان عربي تليد وشعر جديد. نقطف معكم حب الحصيد وحب القصيد، ونظل في دنيا القصيد نسائل. لك يا منازل في القلوب منازل، في القلوب منازل. منازل القصيد على تلفزيون سوريا.

0: في كل زاوية من هذا البلد. هناك قصة تستحق أن تروى، وربما تكون أنت من يراها أولاً. نحن في تلفزيون سوريا نطلق كاميرا الناس، وثق، أرسل، وكن جزءاً مساهماً في صناعة الخبر. كاميرا الناس. في كاميرا الناس عدستك تصنع الخبر.
1: الحقيقة لا تكمن دائماً فيما نراه، بل فيما غاب أو غيب عن المشهد، بين ركام الوثائق وظلال الخرائط. نقتفي الأثر مهما صغر، نستمع، نستكشف، نتحرى، نبحث ونناقش، سعياً لإبراز ما غاب من تفاصيل الصورة. المستكشف على شاشة تلفزيون سوريا.
2: غروب بشار الأسد من دمشق.
3: في زمن تتسارع فيه الأحداث،
4: أهلا بكم مشاهدينا في هذه الساعة الإخبارية
5: من تلفزيون سوريا،
3: وتتقاطع فيه القضايا. تأتيكم نشراتنا الإخبارية لتقدم الصورة كاملة إلى كل العالم. هنا لا نروي الحدث فقط، بل نبحث في خلفياته، نحلل أبعاده، ونواكب التطورات الساخنة بتغطيات على مدار الساعة. نشراتنا تنقلك إلى الميدان، وتفتح العناوين، وتكشف ما خلفها.
6: ختام النشرة في أمان الله.
4: الآن يمكنكم مشاهدة تلفزيون سوريا عبر تطبيقه على شاشات السمارت تي في للأنظمة أندرويد وأبل تي في. وإذا فاتكم موعد البث المباشر لبرنامجكم المفضل، بإمكانكم مشاهدته من خلال ميزة دي في آر. ومن خلال تحميل تطبيق تلفزيون سوريا على هواتفكم، ستجدون كل ما تحتاجون معرفته من أخبار سوريا والمنطقة والعالم، كما تتوفر برامجنا على منصة العربي بلس ومنصات تلفزيون سوريا على مواقع التواصل الاجتماعي. تطبيق تلفزيون سوريا الآن على أبل ستور وجوجل بلاي. تلفزيون سوريا، عالم أقرب وصورة أوضح.

0: يا صباح الخير مشاهدينا، يوم جديد وحلقة جديدة من صباح سوريا، رح رافقكم فيها أنا وأيهم بفقرات خفيفة متنوعة وأخبار ونصائح بتهم حياتكم اليومية. يسعد صباحك يا أيهم.
1: صباح الخير براء، صباح الخير لكل مشاهدينا. بصراحة يوم مميز، وقت تفيق وتشوف الحياة رجعت لشوارعنا وازدحمت بطلابنا الحلوين راجعين لمدارسهم. عام دراسي سعيد للكل، وهلأ بنبدأ صباحنا بأبرز مواضيع اليوم. بصحتك بالدنيا رح نحكي عن الفرق بين العمر الفعلي والعمر العظمي للطفل وعن شو بيخبرنا.
0: أما بفقرة بين اثنين فرح نكشف اليوم أسرار الشعور بالملل بالحياة بين الزوجين وكيف ممكن نتجنبها أو نحلها.
1: بفقرة هاشتاك صح رح نشوف شو أسرار توثيق حساباتنا على السوشيال ميديا بالعلامة الزرقاء.
0: وأكيد معنا بصباح سوريا مواضيع تانية وفقرات متنوعة، رح نحكي عن كيفية استخدام منتج واحد لإطلالة كاملة بفقرة ميكاب، وكمان قلنا موعد مع فقرتنا الأخيرة بفعالية جديدة من فقرة شو في ما في، لهيك خليكم معنا.
1: مشاهدينا رح ابدا هيك بسؤال سريع لكم ولبراءة.
0: ايوه.
1: هلا اذا حطيتوا قدامكم بيتزا كبيره وعليها كل المكونات والاضافات اللي بتحبوها، بتشاركي فيها حدا ولا خلص ممنوع الاقتراب والتصوير؟
0: هلا شوف البيتزا تحديدا انا بحسها لازم الواحد يشاركها. يعني طريقه انه خلص هي بتكون مقطعه وجاهزه وكبيره، فبحس انه لازم هيك يكون في مشاركه بين الاشخاص الموجودين، وبحس متعتها بانه يكون في اكثر من شخص عم ياكل. فشو رايك انت
1: بالموضوع؟ بصراحه مزبوط، يعني منطقي والله، منطق خاصه لما في احجام الكبيره. انه يعني حلوه بالمشاركه، يعني
0: الواحد بيشبع كمان.
1: هلا انا من جماعه البيتزا اللي لها طقوس خاصه، يعني اول لقمه لازم تكون مثاليه واخر قطعه لازم تضل الي يعني مهما صار. وبتعرفي شيء، وبحب اكل البيتزا بالشوكه والسكينه.
0: انا
1: بطلت هالعاده.
0: انا بحسها، لا بحس البيتزا اذا ما مسكتها بايدك واكلتها ما بتستمتع فيها.
1: ما بعرف، انا بحبها بالشوكه وبالسكينه، مع انه ولا مطعم ما بقى عطى معها شوكه وسكينه.
0: عن جد؟ يعني هي بالنسبه لك هلا مشكله انه انت ما بعرف، انا لا بحس متعتها انه الواحد خلص يمسكها بايده وياكل وخلص. طبعا مشاهدينا في ناس يعني حبها للبيتزا وصل لمرحله المنافسات والبطولات العالميه، مو بس اكل واستمتاع بالطعم.
1: وفي ناس ما بس بياكلوها، صاروا يرقصوا فيها وكمان يعملوا استعراضات.
0: وهالشيء اكيد صار بالارجنتين، اجتمع امهر صانعي البيتزا من مختلف الدول ليستعرضوا مهاراتهم بتدوير عجينه البيتزا ورميها بالهواء ضمن بطوله عالميه مميزه.
1: هلا من بين المشاركين اللي خطف الانظار هو الفنزويلي روبنز بينيا، وفاز بفئه العروض الحره بعد عرض استثنائي للعجينة. أما الفائز بالجائزة الكبرى فرح يحصل على رحلة لمدينة بارما الإيطالية للمشاركة ببطولة العالم للبيتزا 2027. خلينا نشوف تفاصيل هالمنافسة اللذيذة والغريبة بنفس الوقت.

0: يا صباح الخير من جديد مشاهدينا. رح نبدأ معكم بفقرة صحتك بالدنيا. ممكن يكون عمر طفلك 10 سنين بس عظامه تقول أنه عمره 8، أو بالعكس تكون عظامه أكبر من عمره بسنتين.
1: هلا هون السؤال، هل اختلاف عمر العظام عن العمر الزمني للطفل أمر طبيعي ولا ممكن يكون في إشارة لمشكلة بالنمو؟
0: تماما، العمر العظمي أكيد مو مجرد رقم، هو واحد من المؤشرات اللي بيستخدمها الدكتور لحتى يقيم نمو الطفل ونضج عظامه ويعرف إذا كان نموه متناسب مع العمر تبعه.
1: فشو هو العمر العظمي تحديدا؟ كيف منقيسه؟ وشو ممكن يخبرنا عن نمو أطفالنا؟ رح نحكي اليوم مع اختصاصي الجراحة العظمية الدكتور مظهر جدعان. صباح الخير دكتور.
0: صباحك دكتور.
1: أهلا وسهلا.
2: صباحكم فيك. صباح الخير.
0: أهلا وسهلا فيك.
1: هلا هو يعني طبيا ما هو مصطلح جديد، ولكن يمكن شوي جديد على العالم إنه العمر العظمي.
2: تمام.
1: شو المقصود فيه؟
2: هلا إذا بنفرق بين العمر العظمي والزمني، العمر العظمي هو مستوى نضج العظام وحجمها بناء على صور شواعية معيارية عالمية معتمدة. يعني هو بقيس حجم ونمو وتصلب العظم عند الطفل، بينما العمر الزمني إذا بدي بسطه هو العمر الطبيعي
0: الفعلي
2: من تاريخ ولادته لحتى عمره الموجود هلا 3 سنين 4 سنين 5 سنين.
0: طيب دكتور، ليش في بيكون يعني طفلين خلينا نقول بنفس العمر بس العمر العظمي طبعا مختلف عن بعض؟
2: هلا بتختلف بين طفل لطفل لكتير مشاكل، أهمها اختلاف بهرمون النمو. يعني ممكن عند طفل بيكون أنا في عندي فرط افراز او نقص افراز بهرمون النمو، مما بيؤدي الى زياده نضج العظام او نقصها من طفل لاخر.
0: تمام.
2: ممكن سوء التغذيه ونقص عناصر اساسيه عنده للطفل مثل نقص الكلس والفيتامين د كمان بتاثر على نمو العظام عند الطفل، وبالتالي تاخر بالنمو. والبدانه بتلعب دور، البدانه عند الطفل بتؤدي لزياده الهرمونات وبالتالي تحفيز هرمون النمو اكثر وبالتالي سرعه نمو اكثر عن غيره. بعض الامراض المزمنه كمشاكل الكليه، مشاكل القلب، مشاكل الغده الدرقيه او القزر كمان بتلعب دور كثير كبير. والوراثه كمان كثير بتلعب دور. يعني بنلاقي عند بعض الاشخاص الاب والام كبار اطوال او قصار، هذا كمان كثير بيلعب دور
0: بالفرق
2: او الاختلاف. طبعا
1: طب كيف بتقيسوا العمر العظمي؟
2: هو ببساطة فحص بسيط أو صورة شواعية بسيطة غالبا بناخدها من معصم اليد اليسرى.
1: هلأ ليش؟
2: هلأ بناخدها من اليسرى لأنه نحن لسهولة تقييمها مع الصورة الشواعية اللي هي المعتمدة عالميا بتاخد من اليسار. وكمان الطفل يده اليمين دائما بتستخدم كتير وبالتالي بتتعرض للردود للكسور للإصابات أكثر من اليسار، فبالتالي للسهولة مستخدم اليسار أكثر من اليمين.
1: طب أعطيني هيك حالة مرقت معك دكتور يعني ما كتير من زمان وكان فيها خلل مثلا بالعمر العظمي.
2: هلا انا اجاني طفل تقريبا توقعت انا صراحه عمره 12 13 سنه على بدانته ووزنه، طلع عمره 7 سنين. يعني
1: ايوه،
2: فوقت اعطيته صوره شواعيه بسيطه صراحه بين عمره اكبر او عمره العظمي اكبر من هيك بكثير. يعني تقريبا المشاش عنده كان رح يسكر، وهي كثير مشكله كبيره انه الاهل ما هم منتبهين على ابنه صراحه بدين كثير. يعني انا اعطيته عمر اكثر ب5 سنين.
1: هو كشكل انت عطيته
2: كشكل طبعا،
1: والصوره كمان عطيت عمر اكبر
2: طبعا. لانه انا البدانه بتحفز هرمونات الجسم، وبالتالي تحفيز هي الهرمونات بزيد انت عندك افراز هرمون نمو، بالتالي بلوغ مبكر، عمر العظم بتصير اسرع.
1: طيب هاي الحاله لوين ممكن توصل؟ بتوصل لطول زايد ولا لقصر؟
2: هلا بنغلق المشاش عندهم بفتره مبكره، يعني ممكن ينغلق عندهم بفتره 10 سنين
1: أيوة.
2: او 11 سنه، وبالتالي ما عاد
1: بيصير
2: عنده نمو لكم. يعني بصير في نمو عرضي طبعا بسبب البدانه، اما نمو الطول يتوقف، لانه انا الطول بيعتمد او النمو على النمو العظمي، يعني العظم هو اللي بيطول.
0: تمام. طيب دكتور، ايمتى يعني لازم الاهل ينتبهوا لهذا الموضوع انه يحسوا انه الطفل عم يطول يعني قبل اوانه خلينا نقول، ولازم يراجعوا الدكتور؟ يعني ممكن اشخاص يقولوا لك لا انه منيح في طول، يعني ممكن لسه يطول اكثر من هيك.
2: هلا اول شيء لازم نطلع نحن له هو طول الاب والام. يعني وسطيا انا اذا طول الاب والام جمعناهم مع بعض وقسمناهم على 2، يعني طول 150 و160 جمعناهم وقسمناهم على 2 بيطلع وسط 155 زائد 10 ناقص 10، هذا الطبيعي طبعا. كمان بننظر للأب والأم بمراحل النمو أو البلوغ ومقارنة مع الطفل، فإذا كان ضمن هذا المستوى فهذا الشيء طبيعي.
0: تمام.
2: أما إذا كان غير هيك أكيد في شيء بيكون غير طبيعي.
1: طيب شو تفسير مثلا بيجوا الأولاد أطول من أهليهم أحيانا بمنيح يعني بيقولوا طالع لعمه أو طالع لخاله؟
2: قلت لك أنا قلت لك زائد 10 أو ناقص 10 يعني ممكن الأب طوله 160 الابن 170 هذا طبيعي. هلأ ببعضها وقت بيكون فوق 170 كمان بيكون في عنده زيادة بإفراز هرمون النمو عنده عن الطبيعي طبعا.
0: تمام.
2: ببعض الحالات طبعا.
0: طيب.
2: ممكن يكون طالع ممكن لعمه لجده هي بنسبة أقل بس هو الأكثر بيكون للأب أو للأم.
0: طب
2: بس أكيد من ضمن العائلة طبعا.
0: ذكرت قبل شوي دكتور أنه في بعض الأمراض والعوامل الوراثية ممكن تسبب تمام. تأخر بالنمو
2: تمام.
0: أو نمو بعمر صغير. طيب هل في قصص ممكن يعملها الطفل هي كمان تسرع نموه بهي الطريقه ولا لا خلص بس هي القصص ممكن احنا
2: لا انا حكيت انا في شغلات ما له بايد الطفل يعني وقت بيكون في عندي مشكله بالغده الدرقيه
0: تمام.
2: اللي هي مسؤوله عن اذا بدي اسميها الامور الحيويه بالجسم انتاج الكلس انتاج الفيتامين د اذا كان في عنده خلل هي مو بايد الطفل هي بالاساس في عنده مشكله بالغده الدرقيه البدانه هو اكيد بيتحكم فيها سوء التغذيه الاهل
0: تمام.
2: الاهل بيتحكموا فيها سواء نقص عناصر أساسية حكيتها الكلس أو الفيتامين دال هي تتبع الأهل وليس للطفل طبعا
1: طيب دكتور إمتى بتنصح الأهل أنه يعملوا تقييم للعمر العظمي للطفل
2: هلأ صرنا ببساطة صار في خبرة عند الأهل يعني أنا وقت أطلع على الطفل
1: بأي عمر مثلا لازم يبلشوا يشوفوا يقارنوا
2: هلأ من 3 سنين وبعد أكيد لازم يقارنوا تقريبا هلأ أول سنة إذا بدي قارن لازم يكون في زيادة بالطول 23 ل 27 سنتي هذا الطبيعي بعد السنة الثانية بيكون 10 ل 12 سنتي هلا 4 سنين وبعد بيكون عندك الطول 5 سنتي تقريبا ل 7 سنتي فانا طولما انا بهذا الرينج والان اهل عم تابع هذا الشيء معناها انا بالامور الطبيعية لقيت في خلل بهذا الشيء اذا بدي بسطه اكيد معناها انا في عندي مشكل ولازم راقبه يعني مثلا انا الطفل اذا ما مشي بعد السنة ونص اكيد في عندي مشكل اذا كان عم يمشي عروس اصابعه بعد السنتين ضل عم يمشي عروس اصابعه هي كمان في مشكل اذا كان في عندي عرج إذا كان في عندي تعب مستمر خمول وهن ما عم يقدر يمارس نشاطات مثله مثل الأطفال الباقيين هاي كل علامات واضحة أنا بدلني إنه أنا في عندي مشكلة
1: طيب هلا في كتير من أهالي بتلاقيهم مثلا بيقارنوا طول ابنهم أو بنتهم مع أقرانهم بالمدرسة وبيسألوا إنه مثلا حتى مثلا بالحديقة إنه قد عمر طفلك كذا فبتلاقي دائما في هاي المقارنة بالطول هاي المقارنة صحيحة
2: لا أكيد لا أنا قلت لك بيختلف لأنه حسب طول يعني أنا ممكن الطفل هذا الطويل ممكن أبوه وأمه طوال بينما أبوه وأمه للطفل الثاني قصار أنا بيهمني الأساس أني أنا قارنه مع المنحنيات الطبيعية اللي حكيتها أنا هلأ أما أنا إذا طفل طويل أطول منه إذا أبوه وأمه طوال هذا ضمن الطبيعة عادي
1: صحيح.
2: ما في شيء بخوف بيهمني إذا ضمن المنحنى أو لا فقط
0: طيب دكتور ذكرت أنه نحن لازم نتابع الطفل من هو وصغير ونشوف إذا عم ينمو بشكل صح ولا لا طب في حال الأهل ما انتبهوا لهي القصة وخلص وصل لمرحلة أنه هل ممكن مستحيل نعالجه ولا لا في علاج لهذا الموضوع
2: هلأ نمو العظم بيعتمد على انغلاق المشاش يعني
0: تمام.
2: أنا في عندي خط بيكون بنهاية عظم الكعبرة إذا ببسطه بيكون خط معترض هذا الخط بدني أنه أنا لسه عندي المشاش مفتوح أو عظام النمو مفتوحة طالما هذا موجود ومانه مغلق فأنا أكيد فيني أنا عالجه أما إذا صراحة صار في انغلاق تام لهذا الخط صراحة ما عاد فيني عالج في بعض الحالات أنا بتجينا كتير صراحة بيكون في عندي صار في انغلاق بسبب كتير مشاكل سواء للإناث بعمر 8 سنين صار عنده بلوغ مبكر أو عند الذكر تحت 9 سنين هاي صراحة مشاكل ما بينتبهوا للأهل وبصير عندهم بلوغ وما لهم خبر صراحة ممكن يكون في عندهم مشاكل بفرط تنسج القذر عند الذكر كمان بتساهم فيها فصراحة لازم يكون في شوية وعي ومراقبة من الأهل بهالموضوع
0: تمام
1: وشو الحل دكتور هون؟
2: الحل أول شيء لازم يتابعوا طبيب أطفال غدد لأني أنا أكيد لازم أعمله أول شيء تحاليل هرمونية تحاليل الغدة الدرقية تحاليل الكلس والفيتامين دال إذا كانوا هدول طبيعي أو فيهم مشاكل طبيب الأطفال بيوجه بعلاجهم وكمان بيشارك مع طبيب العظمية نحن دائما بعلاج هاي الحالات نتشارك نحن كأطباء عظمية مع طبيب الغدد لأنه غالبا حيكون عنده الطفل مشكلتين مشكلة بالحكيتها ذكرتها كغدد أو مشاكل بالغدد ومن ناحية العظمية كأنا نقص كلس وفيتامين دال
0: طيب دكتور في كتير أهالي ممكن عندهم هاي الفكرة أنه هنن بيسجلوا لأطفالهم جمباز رياضة جمباز بيقولوا أنه هاي يعني بتضبط خلينا نقول طولهم ممكن تعطيهم طول زيادة كذا هل هذا الشيء أنه ممكن يساعد بهي القصة ولا لا؟
2: هلا أكيد الرياضة كتير بتلعب دور بس أنا الرياضة إذا ما كان فيها تغذية جيدة ما حتعطي نتيجة وطبعا الرياضه سواء الجمباز سواء كره السله سواء الجري سواء السباحه كلياتها هي اكيد بتساهم بزياده قوه

0: حسيت انا في عنده طوله نسبه لغيره مانه كتير، اكيد بتابع مع طبيب العظميه، بطلب له تحاليل صور شواعيه، وعلى اساسها ان شاء الله بيكون في علاج باذن الله.
1: شكرا كثير دكتور. دكتور شكرا كثير للمعلومات، وان شاء الله كل المشاهدين يكونوا استفادوا منها. شكرا كثير لك.
0: اهلا وسهلا.
1: وهلا مشاهدينا رح نطلع فاصل وبعده راجعين لايام وفقره بين اثنين، خليكم معنا.
2: أنا شايفة خطة لإعادة إعمار سوريا، والشوارع عم تتزفت والكهرباء رح ترجع 24/24، وأنا شايفة إنه هذا الكلام صحيح، بس على الورق سوريا راجعة أقوى من قبل، والاقتصاد عم يتعافى، ليكن الطلاب راجعين على المدارس، مستقبل مشرق مثل ما لي شايفتك. كتير مشرق. تعي شوفي العتمة عندي، نص طلاب التاسع راسبين. لا بس أنا شايفة في فسحة أمل، وناس عم تزرع وتقاوم وتضحك، يعني في أمل. نحن جيل التغيير. أي تغيير؟ شو بدنا نغير لنغير؟ إذا ما في كهرباء ومي. استني استني، شايفة مصالحة وطنية وتفاهمات جديدة مع دول الجوار. أنا شايفة تقسيم ولا مركزية وفيدرالية. يو ما فيك تكوني متفائلة ولو شوي؟ يي استني شوي، هذا فنجانك مو فنجاني. يي ايه والله. أنا ورد، واستنوني ببرنامج أخدورا على تلفزيون سوريا والثانية. استنوه.
3: الحقيقة لا تكمن دائما فيما نراه، بل فيما غاب أو غيب عن المشهد. بين ركام الوثائق وظلال الخرائط نقتفي الأثر مهما صغر، نستمع، نستكشف، نتحرى، نبحث ونناقش، سعياً لإبراز ما غاب من تفاصيل الصورة. المستكشف على شاشة تلفزيون سوريا.

0: سوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم. المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.
1: سوريا حجر الصمود، مهد الحضارات، عانت من نيران الحرب وشهدت دماراً لم يسبق له مثيل، لكن الإرادة لا تنكسر والأمل لا يموت. اليوم نكتب فصلاً جديداً في تاريخنا، فصلاً من البناء والإعمار، فصلاً نثبت فيه للعالم أننا شعب واحد قوي ومتماسك. بسواعد أبنائها وبروح التعاون تنهض سوريا من جديد، ونبنيها أقوى وأحلى وأكثر ازدهاراً. سوريا الجديدة هي سوريا المستقبل، سوريا العلم والمعرفة، سوريا الجمال والثقافة، سوريا التي نستحقها جميعاً. لن نتوقف حتى نصل إلى هدفنا، لن نتوقف حتى نجعل من سوريا فخر العرب والعالم. سوريا نبنيها معاً.
2: يا صباح الخير عن جديد. من أول علاقة كل شيء تقريبا بيكون جديد، الحكي جديد، تفاصيل جديدة، وحتى اكتشاف شخصية الطرف الثاني بحد ذاته في حماس. بس مع مرور السنين ممكن يصير في سيناريو بيتكرر نفس الروتين.

0: نفس الأحاديث، نفس الطلعات، وأحيانا حتى نفس ردود الفعل، يعني صارت محفوظة. وهون ممكن يتسلل شعور اسمه الملل الزوجي. بس سؤال، هل طبيعي نمل من وقت للتاني ضمن علاقة طويلة، ولا الملل إشارة أنه العلاقة نفسها صار فيها مشكلة؟ والأهم، كيف منرجع الفضول والحماس لعلاقتنا من دون ما نكون كل مرة بحاجة لسفرة أو مناسبة أو تغيير كبير؟ عن الملل الزوجي بالعلاقات وكيف ممكن نكسر الروتين ونرجع الحيوية للتفاصيل اليومية، رح نحكي اليوم بين اثنين مع استشارية العلاقات الأسرية نائلة الخضراء. يسعد صباحك.
1: يسعد صباحك.
0: أهلا وسهلا فيكي. بصراحة يعني بنشوف كثير بالحياة بشكل عام انه في فتور بالعلاقات الزوجية، ما بعرف شو الأسباب اللي صايرة حاليا، ولكن شو هو الملل الزوجي وشو الفرق بينه وبين الروتين الطبيعي؟
1: تمام. هلا هو خلينا نعرف الملل، هو شعور والمشاعر دائما متغيرة وبتتغير على حسب المود. واحيانا المشاعر تكون حقيقية ومشاعر غير حقيقية، مثل احيانا شعورك بالجوع بيقول لك روح اشرب مي بيروح بيوقف الجوع، احيانا نحن بنتخرب باستقراء مشاعرنا. فاول شيء بدنا نعرف عن جد انه نحن مالين ولا لا، ولا ضغوط الحياه ولا اعباء. هلا وجود الروتين بالعلاقه بتمنح شيء من الامان، يعني انت ما بتخاف من اي مفاجاه، لكن كل شيء زاد عن حده قلب ضده. فكمان التغيير أو مثلا المفاجآت خلينا نقول بتكسر هذا الملل والروتين. وفي شغلة كتير كتير مهمة أنا بقولها، أنه الزواج هو شراكة، شراكة كتير كبيرة أكثر من شريكك بالعمل. شريكك بالعمل تقسمه نص مالك ونص المهام بالعمل، أما الشراكة الزوجية أنتوا شركاء بالأبناء وبالأعباء، شركاء بالمخدة، شركاء بالصحن، شركاء بكل شيء، أحيانا بالليفة، يعني كتير شركاء. فكمان قديه بدنا نحافظ على المسافه بين القرب والبعد بين الزوجين لحتى ما نفوت بمرحله الملل او مرحله الخنق.
0: بس هون يعني بحاجه لشو؟ بحاجه لخبره، لانه مثل ما قلتي يعني ذكرتي شيئين متناقضين، يعني انه في شراكه وكل شيء متداخل بالحياه، وبنفس الوقت لازم يكون في مسافه. فمين بيحدد هاي المسافه؟ مين بيحدد الاعباء؟ وين الغلط بيصير بالعلاقه؟
1: هلا نحن ما فينا هلا هيك على الهواء نعطي وصفه واحده لكل الناس، لانه كل الناس كل اثنين عباره عن كيمياء مستقله. يعني فينا اشخاص بتحب الاستقلال، فهدول بدنا نعطيهم مساحتهم. في ناس بتحب المشاركه بكل شيء. طيب هون المشكله اذا كانوا الاثنين متناقضين، يعني مثلا زوج بيحب المشاركه وزوجه بتحب الاستقلال. هون يصير في عنا مشكلة، كيف بدنا نحدد حد الوسط بيناتهم ليرضي الطرفين. يعني الزوج إذا بده كتير مشاركة ممكن يصير يبحث عن المشاركة برا، عرفت علي؟ لأنه هي ما عم تشاركه كفاية. وقديه هي ممكن أنه بتحسه أنه عم يخنقها كل الوقت ويشاركني كل تفاصيله، فبتضجر وبتمل. في ناس بتمل من كتر التغيير، ما بتحب المفاجآت، بتربكها. وفي ناس بنفس الوقت الرتابة الروتين
0: بيقتلها.
1: تمام. فقدي طبعا هي هون بدها تبلش من عند الاختيار بالبداية.
0: صحيح.
1: بشكل أنه إحنا بنختار الحلو أو الحلوة أو اللي انجذبنا إله عاطفيا، والحب وحده لا يكفي.
0: طيب شو العلامات اللي بتدلها لأي حدا عم يسمعنا أنه بلش الملل يتسلل لعلاقتنا؟ شو العلامات اللي موجودة كل يوم يمكن؟
1: مثلاً رفض لمشاركة بعض التفاصيل. يعني هن بطبيعتهم بيشاركوا بعض التفاصيل، فبلشوا يبطلوا يشاركوا مع بعض التفاصيل.
0: بيروح كل حدا بجهة.
1: تماماً. وصار عندهم أنه يعني هي قعدتها مع جاراتها أو رفقاتها أهم كتير من قعدتها منه، وهو طلعته مع رفقاته ببرسية الشدة أو أي شيء تاني، أو مشارك يعني أي مشاركات نشاطات مع أصدقائه أهم من قعدته مع زوجته بالبيت. هلأ مو غلط، كتير مهم أنهم يبعدوا شوي عن بعض ويعملوا نشاطات ويردوا يرجعوا يلتقوا، ففي عندهم موضوع جديد يحكوا لبعض. بس قدي يعني شغفهم لأنهم يلتقوا مع بعض.
0: طيب غياب الزوج الطويل عن البيت، هل معناته أنه الملل تسلل للعلاقة، ولا هو مشغول مثلاً وبناء على هذا الغياب رح يصير فيه ملل؟ من قبل الزوجة.
1: هلا في رجال بتغيب بسبب العمل، هدول ما فينا نصيفهم نصنفهم، بس بالعكس يعني ورجوعهم للبيت بيعمل تجديد وبهجة وكذا وضمن الروتين.
0: إذا كان رجوعهم إيجابي.
1: تمام.
0: ما رجوعهم على الكنباية وعلى التليفون.
1: مو بس هيك يعني، كمان ما بعرف إذا بتعرف هاي نكتة إنه أسبوعين وبستحملهم جوزها كابتن قبطان، إنه بيجي لعنده أسبوعين وبيغيب ست أشهر، قالوا لا شلون مستحملة، قالت لهم أسبوعين وبيمضوا. يعني كمان في رجال بتجي بتقعد بالبيت بتنكد مثلا أو تنتقد او او او يعني ما بيعني له، هو بنظره انه انا عم بعمل واجبي باصلاح الاسره، فبيقوم بينقض بهالاسبوعين، ما بيجي يربط المشاعر والعواطف. يعني هو بيجي انه كمسؤول، كشخص مسؤول، انه انا عم مارس مسؤوليتي كاب بالبيت.
0: طيب في شيء كثير مهم، هو انه نفرق بين انا مليت من نمط العلاقه او نمط حياتنا، او انا مليت منك او منك. هون كيف الإنسان شو لازم يسأل نفسه لحتى يعرف؟
1: ما حدا بيمل من شخص بصراحة، يعني خلينا نكون منطقيين، إلا إذا أنا ما بحبه. يعني هون بقى يعني ما في ما قدرنا خلال هذا الزواج.
0: يعني أنت بترفضي موضوع إنه أنا مليت منك؟
1: المشكلة إنه إذا حدا قال للتاني أنا مليت،
0: أوكي،
1: فبيفكر إنه مل مني، فبيبلش بحالة الدفاع، بده يدافع عن نفسه وأنا مليت
0: أو ترد له الكرامة.
1: وموضوع الكرامة وأنا مليت منك وكذا. نحن لما منمل نحن ما بنعرف من شو مالين على فكرة. يعني بحقيقة الملل انه هلا انا مالل من يعني رتابة البيت او ضغط الحياة، يعني هي الضغوطات هي اللي بتعمل الملل. فبتلاقي اشخاص بيحبوا كتير مهم عندهم الفيكيشن تبع انه يطلعوا على البحر، يطلعوا على الجبل، يروحوا يصطادوا، لازم يعملوا باخر الصيفية هيك
0: اجازة
1: لحتى يجددوا هذا الملل. وبالفعل هو اجمالا بيجدد الملل اذا كانت الرحلة ايجابية. يعني خلينا نركز على فكرة جودة الامر وليس انجازه.
0: كيف بتكون رحلة ايجابية؟
1: يعني مثلا الرحلة إيجابية مو هو على موبايله مع حدا تاني مثلا أو مع رفقاته وهي عم ترعى الأولاد بالبحر أو بالمسبح أو أو أو أو بالعكس مثلا هي مع رفقاته وعم بتصور وسيلفيات وكاسة العصير وهو مثلا تعي لنشوي تعي لنعمل. يعني نحن عم نتشارك كل شيء، نتشارك وقتنا ونستمتع فيه سوا.
0: طيب أحيانا بنسمع زوج أو زوجة بيقولوا ما عندنا مشاكل، بس ما في شيء بقى نحكي.
1: المشاكل يعني تعمل تجديد على
0: خلص، خلص الحوار بيناتنا،
1: خلص الحوار بيناتهم. هن بنظرون انه نحن فهمنا بعض زياده عن اللزوم، وهذا القرب الزايد الخطا.
0: هلا يعني انا صرت افهم مثلا نظرته،
1: صمته، طريقه رده،
0: من صمته او من صمته صرت بفهم كل شيء. فخلص انه يعني وصلنا لمرحله انه ما عاد في شيء جديد بالعلاقه، ما عاد في شغف نكتشف.
1: هلا هون الخطر بهي العلاقه، الرجل عاده لما ما بيفوت على البيت ما بيلاقي اكل فبيروح بيشتري من برا. المره بتفوت ما بتلاقي اكل، بتطلع بيض، بتطلع علبه تون، بتطلع شيء من جوا البيت بتلاقي الحلول. فالخطر هون الرجال لما بيصير في يعني عنده ملل فبيحاول يروح ديليفري، يعني يجيب شيء من برا يكسر هذا الروتين. هلا في شغله بدي اقول لهم اياها للازواج ما بيعرفوها عن بعض، انه هن مفكرين حالهم فهموا الاخر وحفظوه. اوكي، بس الشخص بيتغير وبيتجدد. فهن ما لاحق،
0: ما حدا قادر يحفظ المراه بصراحه،
1: ما انتبهوا للابديت. طب اوكي، طب هذا تجديد كمان، هرمونات طالعه، هرمونات نازله، مود طالع مود نازل، فبده يلحق يفهمها. فهذا كتير منيح، يعني بضل هو الزلمه يعني عنده
0: شغل، عم يشتغل،
1: عم يعمل ابديت للبرنامج تبعه. عن جد مثل ما البرامج بدها ابديت دائما، تحديثات تحديثات، نحن عم نتغير. ونحن بعصر عن جد تغيير فيه سرعة، يعني بيروحوا العالم كيف كانوا أهل عايشين. يا جماعة لا تقارنوا حالكم بأهل قبل، لأنه ما عندهم خيارات اللي نحن عنا إياها.
0: صح.
1: يعني قبل كان الطلاق ما له كتير خيار، هلأ سهل المرأة تطلق وتروح تبني حياة جديدة مثلا. قبل كان حتى الرجل ما عنده خيارات يقارن، كان الناس كلها مغطاية مثلا. هلأ إن كل شيء مفتوح على السوشيال ميديا.
0: وإذا ما كتير من زمان في رجال لحد الآن بيقارنوا مثلا طبيعة علاقتهم بعلاقة أبو أمه. بس الزمنين اختلفوا، المعطيات اختلفت، فأنت ما فيك تبني علاقتك مثل ما كان علاقة والدك ووالدتك. ما فيك تربي أطفالك مثل ما أبوك رباك، لأنه كتير صار في فرق، في فجوة كبيرة صار بين الجيلين بصراحة. يعني
1: صحيح صحيح، فغلط غلط كتير. صح، التكنولوجيا وبصراحة كتير تسارعت التكنولوجيا يعني مؤخرا، يعني من معلش يعني يمكن نحن
0: عم نتأثر، يعني
1: لحقنا الأسطوانات. يعني أنت يمكن الكاسيت ما لحقته،
0: لا لحقته
1: ابني فيعني متخيل حجم التطور السريع ولا الذكاء الاصطناعي هذا اللي فات علينا اللي عم يخلينا نركض ما نلحق عن جد يعني نشتغل على حالنا.
0: طيب هون بيجينا سؤال السوشيال ميديا شو اثرت علينا نحن كزوج وزوجه؟
1: هلا كانوا من زمان يقولوا التلفزيون دخل الدش علينا اجت فتره
0: والله يا محلى التلفزيون يا محلى
1: فنحن دائما بننتقد وبنلقي اللوم ما حدا فينا بيستحمل مسؤولية يتحمل مسؤولية العلاقة أنا في خلل بالعلاقة بيلقي اللوم على البارتنر دغري على الشريك ما حدا فينا بحاول يتخذ زمام التغيير أو يتحمل المسؤولية ونفس الشيء بنلقي اللوم على السوشيال ميديا وقبل كانوا يلقوا اللوم على الدش وبعدين على التلفزيون وعلى الراديو فات على بيوتنا وخرب بيوتنا يعني حدا غريب فات على بيتنا فلا خلينا نكون مسؤولين أكثر ولا نلقي اللوم على السوشيال ميديا.
0: يعني أنت برأيك ما
1: أنا برأيي لا على أنت إذا استخدمتها بطريقة إيجابية السوشيال ميديا بتعمل منها مصاري صح كلامي ولا غلط وإذا استخدمتها بطريقة سلبية بتدمر بيتك وعائلتك وأسرتك وأخلاقيات أولادنا يعني لما فالإنسان بده يعرف كيف يستخدم التكنولوجيا صح وبده يشتغل على وعيه وبالنهاية التكنولوجيا والسوشيال ميديا فيها كل شيء يعني أنا آخر مرة طلع لي دعاية ساحرة شو جلب الحبيب وما بعرف شو يعني الشر موجود بالسوشيال ميديا والخير موجود فالاستخدام الإيجابي.
0: طيب في كتير أفكار منتشرة إنه إذا بدك تكسر أو تكسر الروتين بحياتك الزوجية سافروا جيب له أو جيبي له هدية غالية اعملوا يعني شيء مجهود وشيء تكلفة عالية. فينا نكسر الروتين
1: كل حدا على قده
0: أو الملل بأدوات بسيطة.
1: هو السؤال هو في ملل ولا في فساد بالعلاقة يعني مثلا بيجي حدا بيعمل هدية أو عيد ميلاد لمرته وهو له 20 سنة مثلا صاحقة حتيجي له هدية وهو فكر حاله كسر الملل. إذا عن جد
0: ما إلى وقعه أبدا
1: لا تمام بدنا نعرف شو نشخص نحن إذا التشخيص ملل فأي شيء بيكسر الملل. على فكرة كلمة حب جديدة دخلها على قاموسه الزوج يعني مثلا بلش يقول لها على الغداء بعد 5 سنين زواج يسلموا إيديك يا حبيبتي الأكل كتير طيب شايف هاي الكلمة بتخليها سعيدة لمدة أسبوع يعني بترفع هرمون الدوبامين والسعادة عندها أو مثلا لما هو كلمة كل يوم بفوت أغراض بإيده على البيت الله يرزقك ويعود عليك يسلم إيديك هو أول مرة بيسمعها هاي تغيير يعني التطوير والتحديث والشغل على العلاقة وعلى فكرة بعض الرجال أو بعض النساء بس بلقي اللوم أكثر على الرجال بهذا الموضوع لأنه بنظره أنه أنا شغلتي بالحياة طلع مصاري فبيطور مهاراته بتطليع المصاري وبنظره أنه هي الشريكة يعني حدا من أهل البيت ستره غطى علي شو ما أسأت ما حتحكي مع أنه يعني أكثر حدا ممكن يعني يصير الجدل صراحة للأسف يعني شي رجال يقطش أذنه بيلحشه بجماعات النسوان يعني
0: أيوة
1: فالفكرة إنه
0: لحظة يعني هذا تصريح مباشر يا شباب يا رجال ديروا بالكم المرة
1: يعني
0: بتحكي
1: تماما يعني إنه يعني صورتك وسمعتك وكذا فالفكرة إنه هذا الشريك الأخطر ليش الزوج الشريك الأخطر نحن اتفقنا إنه مشاركتك بكل شيء ويفترض مشاركتك كل العمر شريكك بالعمل اللي بتروح بتسهر معه وبتعزمه على العشاء يمكن هو شريكك لمدة 10 سنين مثلا أما هي شريكة العمر كله هي شريكة كل شيء هذا شريك المال بس شريكة الأبناء أنت لما بتسكر الباب وبتطلع هي عم تربي أولاد يا بتربي أولاد على حبك يا بتخليهم أعدائك لأنك أنت عم تسيء التعامل معه أو أحيانا التجاهل مميت أكثر من الإساءة الإساءة بصير أخذ وعطى ومصالحة بعدين أما خلص ممكن مو أغراضك أكلك وشربك عندك والتزاماتك عندك وبيروح بقى هلأ هو بنظره أنه هو عم يشتغل صح أنا عم طلع مصاري بس في شغلة كتير مهمة أكتر من المصاري هي بناء علاقة سوية أنا ما عم أقول رومانسية أنا ما عم أقول عشق وحب وغرام ومسلسلات تركية أبدا ولو أنه إذا بدنا نحكي المسلسلات التركية ورجت أنه العلاقة الزوجية لازم تكون يعني شغلة كتير رومانسية فبتصير الزوجة بتقارن المسلسل الرومانسي بحياتها
0: هذا مسلسلات بتحس ما بعرف بحسه يعني شوي
1: بدها مرة بدها وعي يعني بصراحة
0: بس بهي الحالة اللي ذكرتيها تبع انه الرجل بس بيأمن اغراض البيت وبيهمل مرته على الاخر وبيروح كل وقته شغل وعم يطور مهاراته بالشغل وبينسى انه يستثمر ببيته
1: صح
0: او بعلاقته بزوجته اللي هي
1: واولاده كمان يعني انه مسؤوليتك انت اللي لازم تربي
0: هذا الفكر القديم بالتربية شو تأثير هذا الموضوع؟ كيف فينا نرجع هاي العلاقة؟ كيف فينا نقول له للرجل أنت غلط الشيء اللي عم تعمله؟
1: أنت إذا رجل متميز أو شخص فعال بالمجتمع، نحن بالحياة بنلعب أكثر من دور. أنت هلأ مذيع، بعد شوي ببيتك أب، بعدين زوج، بعدين تروح عند والدتك ووالدك أنت ابن، بتزور أختك أنت أخ. شايف كم دور نحن بنلعب بالحياة؟ فأنت كل ما كنت شاطر بهي الأدوار كلياتها فأنت شخص مميز، مو بس شاطر كمدير شركة أو بمهنتك أو بطل بمهنتك أو بطل بالجيم مثلا، بتحمل أرقام كتير كبيرة. وبس في كتير رجال على فكرة هن أبطال بالجيم، أبطال بالبزنس، أحسن سيارة وأحسن كل شيء، عرفت علي، لكن ما لهم أبطال ببيتهم، ما له بطل بنته الفتاة الصغيرة مثلا اللي بتبعها تتعلق بأبوها. فخليك تكون يعني التميز بأنك تكون شاطر بكل هالأدوار. قد في حدا كزوج منيح كأخ سيء أو كابن سيء، أو بالعكس مثلا كابن منيح ومرضي بس كزوج هو ما له كتير يعني. فالمشكلة أنه هو ما عم يقدر يلعب كل الأدوار صح،
0: وبالتالي رح يخسر هي الألفة العائلية
1: صح،
0: وبعدين رح يخسر أولاده،
1: واللي هي أهم استثمار العائلة على فكرة. الشغل ممكن لا قدر الله يروح ويجي بداله، أما العائلة إذا راحت أوكي ممكن نعمل عائلة تمام، بس أنت ليش لحتى يعني عندك استثمار واحد، ليش لحتى تشتت حالك باستثمارات أخرى وعائلات تانية تفتح مثلا
0: 100%.
1: لأنك فشلت بأول.
0: طيب خلينا نشوف مع بعض أسئلة المشاهدين. سؤال الأول، أنا حاسس بالملل بالعلاقة، كيف بفتح الموضوع مع زوجي؟ كمان هي نقطة مهمة،
1: تمام.
0: كيف نحن نفتح؟
1: هلأ أول شيء ما بصير تقول له أنا مليت منك أو أنا مليت من العلاقة، أنا حاسة أنه في فتور بحياتنا بعلاقتنا، تعال نعمل تجديد. بعدين كلمة أنا حاسة، مو أنت هاملني، إلقاء اللوم، الاتهامات،
0: بتقلي
1: بوضع الدفاعي، ما بتشوفي حالك أنت كيف أنا هداك اليوم فقت بلا فطور بلا قهوة، يعني بيصير دغري بده يدافع عن نفسه، فبيصير بيلقي عليها الاتهامات وبيتحول لخلاف. أما لما بتقول له كلمة أنا حاسة بالملل، أنا حاسة بأنه في ناقصني شيء، تعال نشوف شو هذا الشيء، وناقصني منك مو من حدا تاني، فأكيد كتير مهم هذا الحوار اللطيف، ومن دون ما يكون هجومي بل يكون أنا عم عبر عن أحاسيسي.
0: حلو، خلينا نشوف السؤال الثاني. أصعب شيء يتحول الحديث للمسؤوليات بدون الأمور العاطفية. بتلاقي في أزواج حديثهم كله الفواتير، أجار البيت، أنت طلعت أنت فتت أنت شفت، مين هاي مين هداك مين، بس هيك.
1: أي الأمور، لأنه الرجل عملي أكثر ما هو عاطفي. مو معناته أنه ما عنده مشاعر، عنده مشاعر، لكن بيعطي الأولوية لمسؤولياته. فهو بنظره لما بيغطي موضوع المسؤولية بيجي رقم اثنين العاطفة عنده. وعلى فكرة الأطفال والزوجة بالغالب، لأنه في زوجات معاطفيات، بالغالب هنن بحاجة لعاطفة. يعني هي مثل مثلا ما بنظروا أنه أنا عم جيب لهم حلويات وأكلات طيبة للمدرسة مع الصندويشة المالحة، هنن كمان بحاجة لعناية وكلمة حب وتشجيع مثلا أول يوم مدارس كونه فايتين على المدارس. فهو لأنه إنسان عملي، يعني أنا ما عم هاجمه، أنا عم دافع عنه وبرر له، فبنظره أنه الأمور العاطفية شيء ثانوي. فعم أقول له للأب بوجه له كلمة أنه مثل ما لك عم تأمن الشيء الثانوي، الأكلات الطيبة والشغلات الترفيهية، العاطفة بتجي قبل الأشياء الترفيهية، الاحتياجات الترفيهية.
0: حلو، شوف السؤال اللي بعده. هل ممكن سبب الملل يكون أحد الطرفين؟
1: لا، ما فينا نلقي اللوم على حدا. أي علاقة بين اثنين الغلط بيجرى على اثنين، بس كل واحد بنسبة إن شاء الله 5% 95%، لكن هي اسمها علاقة بين اثنين، معناتها ما بصير نحمل الخطأ لواحد.
0: أيوة،
1: هن شركاء بكل شيء حتى بالخطأ.
0: يعني حتى في ناس بتقول إنه أنا ما بغلط، لا هو في عنده غلط بنسبة معينة.
1: كثير بسمعها بالعيادة عندي، أنا ما بغلط، أنا ما غلطت معه ولا مرة. ما في إنسان ما بيغلط، كل بني آدم خطأ يعني، فما في حدا ما بيغلط، واللي ما بيغلط هو أكتر، واللي بيقول أنا ما بغلط هو أكتر حدا بيغلط.
0: إيه. السؤال اللي بعده، إذا حسيت إنه وجود شريكي وغيابه واحد، هل هذا ملل؟
1: لا، هذا فقدان للشريك وهو موجود جسديا يعني. يعني وجوده وغيابه واحد معنا، يعني هاي كتير الكلمة معناتها كبير، لأنه معلش وجود أي شخص هو وجود مادي ووجود معنوي. فيعني معناتها ما عم يعمل واجباته المادية مثلا، معلش يعني غاب عن البيت، طب البيت كيف عم تتأمن غراضه مثلا، غابت عن البيت، طب البيت كيف عم يتنظف وكيف عم يندار وكيف.
0: بجوز ما تحس بوجوده، يعني وجوده غير فاعل مثلا،
1: يعني
0: أكيد
1: بجوز على الموبايل تمام، أكيد تماما. معناتها لا نقيم واجبه يعني، معلش فيني بعض النساء بتهمل وجوده المادي للرجل، يعني هو مأمن لك كل شيء بالبيت، أوكي. وجوده وغيابه، قولي عاطفيا، مشكلتنا ما بنعرف نعبر صح، فمنعبر بطريقة سلبية لأنه عم نحس بمشاعر سلبية، فمنخلق جو سلبي بالبيت. شخص عامل بكل واجباته، إذا ريح شوي على الكنباية مع موبايله مو معناته وجوده وعدمه واحد، شكله عم تتطلع، عم تركز على النواقص، ما عم تشوف 90% أو 80% المليانين، خزن البيت المليانة بالأكل والشرب وفاتورة الكهرباء المدفوعة والكهرباء الجاية وإلى آخره يعني. فمعلش خلينا نكون شوي منصفين بالحكي عن الزوج، يعني كمان لما واحد، لأنه الرجل عادة بصري وبيقدم بيعبر عن مشاعره بالعطاء المادي، عرفت علي؟ فلا يعني نسخف كل هالمجهود ونقول والله لأنه ما عم ياخذ ويعطي معي. في رجال بطبيعتها قليلة حكي،
0: صحيح،
1: لكن بتعبر عن وجودها بأشياء تانية. خليه يغيب كليا ويبطل يجيب شيء. صدقني أنا في تجربة عملتها مع زباين عندي، قلت له طلع من البيت، مع أنه البيت بيته، طلع من البيت. طلع من البيت أسبوع ما قدرت تعيش بلا، مع أنه كانت تحكي عنه أنه يعني هو أسوأ الرجال بالدنيا، بس طلع أسبوع من البيت. لما إجا يرجع ياخذ،
0: حست بقيمته،
1: حست بقيمته. لا، لما يرجع ياخذ بقية أغراضه اتصلت فيني قالت يرجع ياخذ بقية أغراضه، قلت له خلص مو، قال لا لا إن شاء الله رجعينا. فيعني أحيانا هون بتبين قيمة الشخص، لما بيترك مكانه، المكان بدونه فاضي ولا مليان. هون يعني هذا أهم اختبار فيك تفحص مين وجوده أهم بالبيت.
0: بهي الجملة بدنا نختم معك ستنا، شكرا لك وأهلا وسهلا فيك.
1: أهلا وسهلا.
0: مشاهدينا بدنا نروح نشوف أحوال الطقس بعموم سوريا، وبعد راجعين لفقرة هوا الثانية، خليكم معنا.

0: يا صباح الخير عن جديد، وصلنا معكم مشاهدينا لفقرة هوا الثانية اللي بنستعرض فيها أبرز البرامج اللي عم تنعرض على تلفزيون الثانية.
1: ورح نبدأ معكم أكيد ببرنامج أخذ ورد. بالحلقة الماضية تناولت مقدمة البرنامج ورد نجار بأسلوب فكاهي أسعار البيوت ضمن سوريا ومدى ملائمتها للطبقة المتوسطة،
0: بالإضافة لتصريحات المسؤولين عن هذا الشيء ومدى ملائمة هي التصريحات للواقع يلي عم يعيشه المواطن. برنامج أخذ ورد بينعرض كل يوم أحد الساعة 9 مساء. خلينا نشوف بعض من أجواء الحلقة.
2: الطبقة المتوسطة عم تتآكل وتقل.
3: واضح يا جماعة أنه بالبلد صار في طبقة وسطى جديدة معها تشتري بيت ب 150 ألف دولار، وطبقة وسطى قديمة مو قادرة تعيش أو بالزور عايشة، وهدول صار فينا نسميهم بمحدودي الدخل. بس مع هيك عزيزي المواطن محدود الدخل لا تخاف، المستثمرين قلبهم لله وما نسيوك أنت تحديداً.
4: هلا في عندنا خطه ان شاء الله بعد 4 أشهر رح في عندنا مستهدفين الشريحه المتوسطه وما دون، عندنا مشروع منطقه للطبقه المتوسطه
5: لذوي الدخل المحدود، حيكون في عباره عن 100 وحده سكنيه بالاتفاق مع السيد المحافظ ورئيس مجلس مدينه، سيتم تخصيص ارض ليلون وحتكون باسعار جدا ميسره.
3: 100 شقه للدخل المحدود، يعطيكم الف عافيه على هالكرم الحاتمي. 100 شقة لمدري كم مليون مواطن طفران من محدودي الدخل، يعني رح نعمل سحب يا نصيب وطني، ويلي بيطلع له الكوبون وبياخد شقة ومشتل خضار تعليمي مجاناً، والمشتري يلي ما بيطلع له يطول له باله شوي. في مشروع بعد 4 أو 5 أشهر مستهدف الشريحة المتوسطة، عفواً المنتوفة الدخل وما دون، انتظرونا. وهون بقى بيجي الذكاء الاستثماري الخارق. المستثمرين اكتشفوا أنه كمواطن محدود مستحيل تكون زبون أو تقدر تشتري بهالمشاريع، فقرروا يعطوك الرفاهية بطريقة تانية تماماً، يعني بدل ما تقعد تتفرج على النافورة.
0: هلا بنروح معكم مشاهدينا لبرنامج بوح يلي عم يستضيف العديد من الشخصيات حتى يكشف عن جوانب مخفية من حياتهم وشخصياتهم.
1: برنامج بوح بالحلقة الماضية استضاف الفنانة السورية نيبال الجزائري اللي حكيت عن دورها بمسلسل أشواك ناعمة اللي عمل لها نقلة نوعية بحياتها.
0: هلا المميز بدورها كان شخصية الأنسي منى وجهة المدرسة، وهي الحركة اللي كانت تعملها وعلقت بأذهان الناس.
1: أكيد لهلأ حاضرة بأذهاننا. طبعا برنامج بوح بينعرض كل يوم أحد الساعة 9:30 المساء، فخلونا نشوف كيف كانت هالحلقة.
6: أدوارك كلها يا تحافرة بالذاكرة، وهلأ ذكرتي لي دورك بأشواك ناعمة يمكن عمل نقلة نوعية فظيعة بحياتك. صح. يلي هو الأنسة منى وجهة المدرسة مع الحركة الشهيرة يلي كنت تعمليها، فشو اللي خلاكي يعني توصلي لهي الحركة أو تضيفيها للشخصية؟ شايفتيها من قبل على شيء موجه؟
7: هلأ هي الحركة يعني أنا كنت مشاغبة كتير بالمدرسة، يعني طبعاً. كنت أعمل العمايل صراحة يعني، فهي كان عنا نحن مدرسة يعني ما بعرف الله يوجه لها الخير إذا كانت موجودة عايشة أو ما يعني، كان اسمها دمشقي تعطينا رياضيات، فكانت تعمل هي الحركة وأنا كنت كتير شاغب يعني بالصف، ففي شغلات لقطتها منها أخذتها منها هي الحركة، وفي شغلات تانية مثلا من الموجهة اللي كانت معي هي بالثانوي بالمدرسة كمان لقطتها. هلا لما طلعت أشواك ناعمة أنا في عندي صديقات المدرسة لحد الآن في تواصل، فاتصلوا فيني وإنه فارطيني من الضحك
6: لأنه عرفوا أنت مين عم تقلدي.
7: طبعا إنه نبال عاملة دمشقي مدري شو يعني، الأكثر من تليفون إجاني إنه دغري فورا إنه أنا عاملة هاي الشغلة.
0: مشاهدينا هم نكون وصلنا لنهاية فقرة هوا الثانية، بنطلع على فاصل صغير وبنرجع، خليكم معنا.
8: رجعت من نزوحة بيتنا، جيت على المدرسة ولا لقيتها مقصوفة.
9: التعليم يعني سيء سيء جدا،
10: والوضع كل ما عم يتدهور أكثر وأكثر،
11: صعب كتير كتير كتير. عم صراحة رحنا عم نبيع ذهب ونروح نسجل أولادنا.
12: أنا السنة الماضية كنت روح على المدرسة وكنت شاطر، بس هالسنة ما حسنت أروح على المدرسة لأنه بعيدة وما معنا مصاري حتى نروح.
13: بعض الصفوف 40 طالب، وربما يستخدمون الكراسي بدل من المقاعد، فكيف إذا جاء لا يقل عن 1500-2000 طالب من الشمال إلى المدارس؟
14: بحب أنه يكون حلمي أكون محامية وأحقق حلمي.

0: من ذاكرة الحرب ينبعث صوت المستقبل، ليس سرداً لماض مضى بل ولادة لحاضر جديد. منبرٌ يفتح الأفق ويضع أسئلة كبرى عن الدولة وعن المجتمع وعن الغد، أسئلة لا تهرب من الحقيقة ولا تساوم على الجرأة. الجمهورية الثالثة، رؤى وصوت يشارك فيه الجميع، على تلفزيون سوريا.
1: هروب بشار الأسد من دمشق
2: في زمن تتسارع فيه الأحداث.
3: أهلا بكم مشاهدينا في هذه الساعة الإخبارية
4: من تلفزيون سوريا،
2: وتتقاطع فيه القضايا. تأتيكم نشراتنا الإخبارية لتقدم الصورة كاملة إلى كل العالم. هنا لا نروي الحدث فقط، بل نبحث في خلفياته، نحلل أبعاده، ونواكب التطورات الساخنة بتغطيات على مدار الساعة. نشراتنا تنقلك إلى الميدان وتفتح العناوين وتكشف ما خلفها.
5: ختام النشرة في أمان الله.
2: ليس الخبر تفصيلاً عابراً، بل لحظة تستحق الفهم. وفي عالم يمتلئ بالعناوين نبحث عما وراءها. موقع تلفزيون سوريا ينقل لك الحدث كما هو ويمنحك السياق لتكتمل الرؤية. تغطية مستمرة وتحليل متزن ومحتوى يضع الإنسان في قلب القصة.
6: إلى هذا الخبر العاجل، هروب بشار الأسد.
2: موقع تلفزيون سوريا، لأن المعرفة تبدأ بالسؤال والحقيقة أشمل من الخبر.
7: من جمال الأبيات وحقول الأدب والذكريات، نسافر بين المعاني، نروي القيم والهمم بديوان عربي تليد وشعر جديد. نقطف معكم حب الحصيد وحب القصيد، ونظل في دنيا القصيد نسائل. لك يا منازل في القلوب منازل، منازل القصيد على تلفزيون سوريا.

0: يا صباح الخير مشاهدينا، وصلنا معكم لفقرة هاشتاغ صح. زمان كانت العلامة الزرقاء حلم للمشاهير والشخصيات المعروفة، ومجرد ما تشوفها على أي حساب تعرف أنه هذا الحساب موثوق ورسمي. بس اليوم كل شيء تغير، وصارت هالعلامة متاحة بطرق مختلفة، وبلشت تطرح أسئلة كثيرة. هل ما زالت دليل مصداقية ولا صارت مجرد اشتراك مدفوع؟ وهل فعلا بتعطي صاحبة ميزات خاصة وانتشار أكبر؟ اليوم بهاشتاغ صح رح نكشف أسرار العلامة الزرقاء ونشوف شو اللي تغير بعالم التوثيق على منصات التواصل الاجتماعي. هالشيء اكيد مع خبير ومدرب بمجال السوشيال ميديا المهندس عقبه العبيد يلي صار معنا بالاستديو. يسعد صباحك واهلا وسهلا فيك.
1: يسعد صباحك بكل خير يا هلا.
0: اهلا وسهلا. يعني بدايه كثير من الناس بيربطوا دائما العلامه الزرقاء بالشخصيات المشهوره، هل هذا الشيء بعده موجود ولا لا؟
1: هلا هذا الشيء هو بدايه ظهور السوشيال ميديا، كان موجود هذا الشيء، نعم، كان التوثيق يقتصر فقط على المشاهير، يقتصر على الشخصيات المشهورة، لأنه كان في له شروط كتير كبيرة اللي هي أنه بده الصحافة تكون هذا الشخص عم تحكي عنه كتير، بده يكون مثلا عامل مقابلات بعدد ممكن يوصل ل 20-30 مقابلة على الأقل، بده يكون ممكن أحيانا مؤلف كتب إذا كان كاتب، إذا كان باحث، إذا كان أكاديمي أو دكتور أو شيء يعني، فبده يكون إلى حد ما هو شخصية مشهورة حتى يقدر يوثق حسابه. فكانت سابقا العلامة الزرقاء، يعني في أنا دائما بحكيها بالمجال مع أصحاب المجال، إلى هيبتها سابقا.
0: تمام. يعني العلامة عن جد إيه بعد هذا الحكي؟
1: نعم، كان يعني إلى هيبتها هاي العلامة. أما بالوقت الحالي لا، صار يعني إلى حد ما أي حدا بيقدر يوثق من بعد ما ميتا تغيرت بخوارزمياتها، وصارت العلامة الزرقاء ممكن
0: متاحة لأي شخص
1: بالشكل مدفوع. نعم.
0: تمام. هلأ ذكرنا أنه في كتير كان شروط، يعني خلينا نقول كتير بروفيشنال أنه الواحد يكون شخصية معروفة، ومثل ما ذكرت أنه عامل مقابلات. هل هاي المقابلات يعني أنه تلفزيونية أو على السوشيال ميديا ولا لا ما لها علاقة؟
1: تمام. هلأ هاي المقابلات كانت سواء بدها تكون مقابلات صحفية، يعني لنفترض أنه في صحيفة إلكترونية أو صحيفة ورقية مقروءة كاتبة عنه. حلو. فهو كان يرفع هاي المقالات انه انا كاتبين عني بالصحيفة الفلانية.
0: تمام.
1: بالاضافة لانه مثلا عامل مقابلة تلفزيونية لتكون 5 دقائق فقط، كمان انه هو يعني مختص بهذا المجال.
0: حلو.
1: وبدي يرفع الطلب، وبدي ينتظر احيانا ممكن 6 اشهر او 7 اشهر،
0: بده وقت منيح،
1: ممكن تيجي مع الرفض وممكن يرجع مرة تانية ومرة ثالثة. بالاضافة لانه مثلا بدي يكون هو جدا اكتف وجدا في عنده تفاعل على السوشيال ميديا. فإلى حد ما كانت سابقا يعني
0: إلى هيبتها مثل ما ذكرت،
1: 100% إلى هيبتها. بالإضافة لأنه بده يكون يعني جدا عملية التقديم الخاص بالعلامة الزرقاء معقدة شوي.
0: تمام. طب هلأ صارت الشروط أسهل، وصار مثل ما ذكرت أي شخص قادر أنه يوثق. طب هاي الشروط كيف تحولت؟ يعني شو الشيء اللي صار فيها؟ نحن كيف قادرين أنه نوثق حساباتنا؟ تحكي لنا أكثر عن هذا الموضوع.
1: تمام. هلأ نحن خلينا نوضح شوي للمشاهدين موضوع أي شخص. نحن ما في شيء عندنا إنه اسمه أي شخص، هي
0: تمام.
1: أكيد مو أي شخص قادر يوثق. اليوم بده يكون أول شيء الحساب يحتوي إلى اسم حقيقي، يعني الاسم حلو. والكنية كما هي متواجدة سواء بالبطاقة الشخصية أو الهوية الشخصية.
0: تمام.
1: أو سواء بجواز السفر، وطبعا جواز السفر كميتا أو بجميع وسائل التواصل الاجتماعي معتمد بشكل أكبر لأنه بيكون بالإنجليزي. فأول شيء بده يكون الاسم مطابق 100%. بده يكون هذا الحساب هو حقيقي، عم يظهر انه انا شخصيه حقيقيه.
0: تماماً.
1: عم بنشر عليه، ضايف اصدقاء حقيقيين.
0: حلو.
1: بالاضافه انه كمان هو موثقه للحساب، او مو موثقه عفوا، عامل تحقق بخطوتين اللي حكينا بفقره سابقه عليها موضوع التحقق بخطوتين. فهذا الحساب بده يبين انه حقيقي 100%.
0: حلو.
1: فيما بعد بيبدا بخطوات التوثيق والتقديم على التوثيق.
0: هل هذا الشيء له علاقه بعدد المتابعين او الفيوز الموجوده على الفيديوهات ولا لا؟ ما فينا نربطه هيك.
1: هلا هي ما أنا مربوطه تقنيا ببعضها، ولكن الى حد ما الاولويه، لانه نحن اليوم لما بنقدم على شيء اسمه العلامه الزرقاء بيقول لي انت في قائمه الانتظار، طبعا ما بيجيني الرد مباشره. فهي قائمه الانتظار هي بمده غير معلومه، يعني ممكن يردوا لك خلال 10 ساعات، ممكن 24 ساعه، ممكن تحتاج ايام واشهر. فالاولويه دائما بموضوع انه مين الشخص اللي ممكن يمنحوه الشارع اسرع من الثاني، هي بتأتي من ناحية قديش أكتف الحساب. هي لا تتعلق بعدد المتابعين بقدر بعدد أو بقدر ريتش هذا الحساب. يعني هذا الحساب نحن أحيانا في بعض الحسابات عليها مثلا 10,000 متابع فقط.
0: تمام.
1: 10,000 متابع، إذا بدنا نفوت على التفاعل الخاص فيه ممكن نلاقيه عنده 10 مليون ريتش. هذا الشخص، لانه هو اكتف طبيعته او نوعيه خليني اقول الكونتنت اللي هو يعني بينشره هو الى حد ما بيطلع فايرال بشكل كثير كبير. يعني اليه انه الاولويه لمين هي ما أنا متعلقه بعدد المتابعين.
0: تمام، يعني خلينا نقول الريتش الصفحه هو اللي بيحدد هذا الشيء من ناحيه يعني فينا نقول الفيوز تبع الفيديوهات المنشوره على هذا الحساب
1: 100%.
0: حلو كثير. طب نحن اذا بدنا نوثق حسابنا سواء على الانستغرام او الفيسبوك، هلا في اليه مختلفه عن الاثنين، وواتساب كمان فينا نوثقه صح؟
1: تمام. هلا رح نحكي بالاول انه نحن يعني هن متشابهين الى حد ما.
0: حلو.
1: بس رح احكي اول شيء على جزئيه الانستا وجزئيه الفيس، ومن ثم رح انتقل الى الواتساب لانه الواتساب مختلف شوي عليه. فينا نستعرض نحن على الشاشه. هلا نحن رح نروح اول شيء نشوف الانستا او الطريق الاسهل بالانستغرام. طبعا الانستغرام اليه التوثيق فيه بكل بساطه بندخل على الاعدادات اللي موجوده عندنا، يعني هي خطوه واحده الى اكثر من ذلك. دخلنا على الاعدادات، بعد ما ندخل على الاعدادات بنلاحظ تحت في عندي شيء اسمه الاشتراكات.
0: تمام،
1: واضحه عنا اللي هي ميتا فيريفاي. هاي اللي هي الاشتراك بعلامة التوثيق.
0: تمام،
1: منلاحظ انه موجود عندنا ايضا
0: غير مشترك،
1: الاشعار اللي فيها.
0: تمام،
1: او الشعار اللي فيها وليس الاشعار، الشعار الخاص فيها اللي هي العلامة الزرقاء. اذا دخلنا عليها، هلا انا طلع لي انت مدرج بقائمة الانتظار. فهي خطوتين قبل ما يقول لي هاي القائمة، يعني انا بمجرد دخولي لإلها بيقول لي هل ترغب في التقديم على شارة التحقق الزرقاء.
0: حلو.
1: بكل بساطة بقول له نعم أرغب. هلا بيقول لي أنت مدرج بقائمة الانتظار. بقى هون إلي الأولوية. منلاحظ في عندي شيء أو في نطاق كاتبت لي ميتا مباشرة، نحن بصدد توسيع النطاق ليشمل أماكن جديدة طوال الوقت، وسنخبرك عندما يتوفر في منطقتك. فهون بدنا نحكي شوي أو بدنا نخصص حديثنا عن سوريا حاليا. حاليا بسوريا الشيء اللي عم بيصير انه حتى اللحظة ما تم ربط الدفع، يعني الاي بي السوري الموجود عندنا بسوريا لحد اللحظة ما صار في دفع مباشر انه يطلع الدفع من سوريا. يعني اليوم نلاحظ انه في عندنا اشخاص موجودين بسوريا وموثقة حساباتهم، ولكن من وين عم يدفعوا لتوثيق
0: الحساب؟
1: عم يدفعوا من خارج البلد، بيكون عندهم كريدت كارد موجودة بالاردن، موجودة بالامارات، موجودة باي بلد اخر، فهن عم يدفعوا من خارج البلد، وبناء على ذلك هن موثقين. اما احنا حاليا بسوريا اي حدا ممكن انه هو فقط حاليا ممكن يدرج حاله بقائمه الانتظار لحتى تنتهي عمليات الدفع المباشره.
0: تمام،
1: بصير في امكانيه دفع، بصير في امكانيه دفع فورا بوصلك التوثيق.
0: حلو،
1: بصير يخصم من الكريدت كارد الخاصه فيك ويتوثق الحساب. تقريبا الحسابات الشخصيه، طبعا هون انا عم بحكي على الجانبين.
0: تمام،
1: ونفس الطريقه هي بفيسبوك وانستغرام لانه هن جميعهم اندرجوا تحت اسمه مركز الحسابات.
0: تمام،
1: اسمه اليوم. فتقريبا التكلفه الشهريه الخاصه توثيق الحساب عم بتكون ما بين 14 إلى 17 دولار. من 14 إلى 17 دولار شهريا، يعني بصير من الكريدت كارد يخصم هاي القيمة.
0: وهي الثابتة هي النسبة ولا بتتغير ممكن؟
1: هي ليش أنا عم أقول لك من 14 إلى 17؟ لأنه يعني إلى حد ما في شيء اسمه ضرائب، يعني في دول إلى حد ما ضرائبها أخف من دول.
0: تمام،
1: في دول يعني هاي بترجع لموضوع الضريبة
0: المكان.
1: فتقريبا من 14
0: يعني ما بتتجاوز، خلينا نقول 17
1: دولار. حاليا ما بتتجاوز، ما بنعرف ميتا شو بيخطر
0: مستقبلا.
1: يعني ممكن، لأنه ميتا أنا يعني آخر فترة بصراحة عم بنظر له كتاجر. آخر فترة شو بيخطر بباله أنا ما عندي فكرة، يعني ممكن تزيد أكثر.
0: تمام، طيب عقبة الأشخاص اللي حابين أنه يعملوا توثيق لحسابهم، هل ممكن يستفيدوا منه مستقبلا يعني، ولا هو خلص بس مجرد هالعلامة الزرقاء موجودة جنب حسابنا؟
1: هلا خلينا نحكي تقنيا شوي. العلامه الزرقاء هي مو انه موضوع يعني ما بتفيد اطلاقا، لا هي لها فائده. الفائده الاولى هي سرعه التواصل مع الدعم الفني. يعني اليوم نحن بنعرف انه في بعض الاشخاص مثلا ممكن يتعرض حسابهم للاغلاق، ممكن يصير في عندهم شيء اسمه انتهاك معايير. طبعا هاي الانتهاك المعايير احيانا تجي بالخطا، يعني مثلا الواحد ناشر منشور، هذا المنشور الى حد ما ما قصده شيء فيه هو او ما انه مخالف بمنطقته، ولكن نظرا للسياسات وحاليا عم يعتمدوا كثير على خوارزميات الاي اي الذكاء الاصطناعي، فممكن صنفت هذا المنشور انه هو شيء خاطئ او هو شيء مخالف لمعايير ميتا. طيب انا شلون بدي اقنعه للذكاء الاصطناعي انه هذا مو مخالف؟ فالذكاء الاصطناعي حاليا ما عم يقتنع، فانا صار بدي تواصل مع بشري، كائن بشري موجود بميتا.
0: تماما.
1: فاليوم أنا كمستخدم عادي غير موثق بالعلامة الزرقاء ممكن أبعث لهم إيميل اللي هو من مركز المساعدة ببعته، هذا الإيميل ممكن يضل شهر كامل ليردوا عليه. يعني حاطيني يعني أيضا على الوتين. أما لما أكون أنا موثق بالعلامة الزرقاء بيعطيني الأولوية وخلال 24 ساعة بيجيني الرد أنه أنت في عندك مشكلة هيك، لا نحن بنعتذر منك، فنحن أخطأنا بهاي القصة فرحنا شلنا لك المحتوى. فإلى حد ما هي مساعدة، ما أنا أنه يعني غير مساعدة. بالإضافة لهذا كله أنه حاليا بظل خليني أقول سرقة المحتوى وانتشار الأسماء وانتشار الحسابات الوهمية اللي هي عم تكون بشكل كتير كبير، فكمان بحميني إلى حد ما من أنه حدا يسرق اسمي.
0: حلو كتير. طيب بالنسبة خلينا نقول فيديوهات لما نحن ننشر ويكون حسابنا موثق، هل هذا الشيء بيدعمنا أكتر؟ يعني خلينا نقول خوارزمية الانستغرام تقرأ الملف اللي له علامة زرقاء أكتر من الملفات الثانية؟ ولا لا كمان ما له علاقه بهي؟
1: تمام. هلا نحن هون انا عندي نوعين من الفائده. اول نقطه اللي هي فائده السيرش، انه لما انا حدا يبحث عن اسمي
0: تمام
1: بالقائمه البحث شي. فبيطلع اسمي اول شيء اذا
0: حلو.
1: موثق، فهي اول امتياز للعلامه الزرقاء.
0: حلو.
1: رقم اثنين ايضا اذا انا رحت ضفت كومنت على احد الحسابات او الصفحات فكمان بيطلع اسمي
0: أول
1: بالقائمه
0: شي.
1: الاعلى، يعني حلو. بصير اسمي أو تعليقي أول شيء تقريبا. أما من ناحية الريتش هون تصنيف آخر، من ناحية الريتش لا ما له علاقة أبدا، حتى بعض التجارب صراحة أثبتت أنه لما يكون حسابي أو بداية توثيق حسابي ممكن يخفض الريتش، ممكن يخفض الريتش. طبعا هذا الشيء ليس مبني على خليني أقول دراسة شاملة لا، ولكن مبني على تجارب. يعني أنا بالمجال عدة أشخاص حكوا معي من بعد ما وثقوا حسابهم قالوا لي أنه انخفض الريتش عندي بشكل كتير كبير، يعني مثلا كان متوسط الريتش 5 مليون
0: تمام.
1: عنده شهريا فانخفض ل 2 مليون تقريبا.
0: لا كتير يعني.
1: فكمان هاي جزئية يعني ممكن انه تأثر فيما بعد.
0: تمام. هلا هي بالنسبه للانستغرام احنا بهي الحاله خلص عملنا القصص وقلنا ممكن نضيف الاسم بجواز السفر، وشو الشروط الثانيه لازم؟
1: الشروط الثانيه انه بده يكون اسمي حقيقي، بده يكون مفعل المصادقه الثنائيه، احنا بنسميها تشغيل الحمايه المتقدمه.
0: تمام.
1: بده يكون انا مشغل الحمايه المتقدمه. هلا بدنا ننوه على نقطه كمان هي بالجانب العملي، انه احيانا انا ما ممكن تطلع لي جزئية أنه فوراً أنا فوت وثق مثل ما أنا اشتغلت بالخطوات العملية. فأنا ممكن أني روح للنافذ بشكل مباشر اللي هي من الموقع فينا يعني نسجله عنا ميتا فيريفاي. إذا رحنا دخلنا للموقع الخاص بميتا هو بشكل مباشر
0: تمام،
1: خلينا نلاحظ شو ممكن يعطيني. طبعاً أنا دخلت للموقع، بعد ما انزل للموقع رح يعطيني نلاحظ سبسكرايب اون فيسبوك وسبسكرايب اون انستغرام، يعني اذا ما طلعت لي بالفيسبوك بدخل عليها مباشره.
0: تمام.
1: دخلت اخذتها من الموقع بشكل مباشر بكل بساطه، قال لي حط رقمك حط الباسورد واعمل لوج ان.
0: تمام.
1: وهيك انا بقدم عليها ايضا.
0: حلو.
1: بشكل مباشر. فهي مشان الاشخاص اللي ممكن هلا يكونوا دخلوا للخطوات اللي انا عملتها لانه هي ما بتظهر للجميع. اول شيء هي متعلقه دائما بالتحديثات، شو عم يجيني تحديثات للتطبيق الخاص فيني.
0: حلو.
1: سواء على الاي او اس او سواء على الاندرويد. ثانيا متعلقه بقديش الحساب نشط كمان، يعني هلا نحن بسوريا حاليا
0: مو ضروري يطلع للكل
1: 100% حاليا لسه مو الكل طالعت له، فهي كمان خطوه ممكن
0: انه يفوتوا على الموقع ومن خلاله قادرين نوثق الانستغرام والفيسبوك.
1: 100% هي بالنسبه لانستغرام وفيسبوك. هلا اذا بدي احكي شوي على ما يتعلق بالواتساب كونه حكينا عليه، طبعا الواتساب الشخصي لا يوثق هي حاليا، بدنا حصرا واتساب بزنس متعلق بالاعمال. هلا شوي عمليه او اليه توثيق الحساب او الواتساب بالبزنس الى حد ما شوي معقده. ليش؟
0: مقارنه بالفيس والانستا.
1: 100% لانه الفيس والانستا بيقبلوا توثيق شخص، يعني بيوثقوا انه انا شخص بدي وثق. اما الواتساب بزنس لا، بدي يكون انا علامه تجاريه حصرا. بدي اقدم مستندات ملكيه انه انا عندي شركه، بدي اقدم انا انه مثلا انا قناه تلفزيونيه، انا قناه راديو، انا انا تمام. يعني بغض النظر شو كان المؤسسه اللي انا اتبع لها،
0: بس في بيانات رسميه نحن لازم
1: بيانات تمام. رسميه لازم تقدم، وهي البيانات يعني رجعنا للشيء السابق انه بدها تدرس وممكن يجي مع الرفض او مع القبول. هلا ممكن لقدام ما بعرف اذا بيصير يعني ايضا الواتساب الشخصي يقبل توثيق
0: تمام أيضاً. حلو كثير. يعني هلا فينا نقول انه الواتساب بده يكون بزنس شركة. حصرا وبده شركة
1: نعم.
0: وثائق رسمية كتير.
1: نعم وثائق
0: لكن رسمية. الفيسبوك والانستغرام نحن بدنا نقدم وننطر لحتى تقبل
1: الشخص الشركة. فيني اقدم مباشرة.
0: تمام بدي اتشكرك كثير عقبة على كل هاي المعلومات. نورت صباحنا، شكرا كثير.
1: يا هلا فيكي. يا هلا.
0: واهلا مشاهدينا، رح نطلع فاصل وبعده راجعين لفقرة ميك اب، خليكم معنا.

0: من ذاكرة الحرب ينبعث صوت المستقبل، ليس سرداً لماض مضى بل ولادة لحاضر جديد. من برون يفتح الأفق ويضع أسئلة كبرى عن الدولة وعن المجتمع وعن الغد، أسئلة لا تهرب من الحقيقة ولا تساوم على الجرأة. الجمهورية الثالثة، رؤى وصوت يشارك فيه الجميع، على تلفزيون سوريا.
1: أنا شايفة خطة لإعادة إعمار سوريا، والشوارع عم تتزفت والكهرباء رح ترجع 24/24، وأنا شايفة إنه هذا الكلام صحيح، بس على الورق سوريا راجعة أقوى من قبل، والاقتصاد عم يتعافى، ليكن الطلاب راجعين على المدارس، مستقبل مشرق مثل ما لي شايفتك. كتير مشرق. تعي شوفي العتمة عندي، نص طلاب التاسع راسبين. لا بس أنا شايفة في فسحة أمل، وناس عم تزرع وتقاوم وتضحك، يعني في أمل. نحن جيل التغيير. أي تغيير؟ شو بدنا نغير لنغير؟ إذا ما في كهرباء ومي. استني استني، شايفة مصالحة وطنية وتفاهمات جديدة مع دول الجوار. أنا شايفة تقسيم ولا مركزية وفيدرالية. يو ما فيك تكوني متفائلة ولو شوي؟ يي استني شوي، هذا فنجانك مو فنجاني. يي إيه والله، أنا ورد، واستنوني ببرنامج أخدوراً على تلفزيون سوريا والثانية. استنوه.

0: من جمال الأبيات وحقول الأدب والذكريات نسافر بين المعاني، نروي القيم والهمم بديوان عربي تليد وشعر جديد. نقطف معكم حب الحصيد وحب القصيد، ونظل في دنيا القصيد نسائل. لك يا منازل في القلوب منازل، في القلوب منازل. منازل القصيد على تلفزيون سوريا.
1: الآن يمكنكم مشاهدة تلفزيون سوريا عبر تطبيقه على شاشات السمارت تي في للأنظمة أندرويد وأبل تي في. وإذا فاتكم موعد البث المباشر لبرنامجكم المفضل، بإمكانكم مشاهدته من خلال ميزة دي في آر. ومن خلال تحميل تطبيق تلفزيون سوريا على هواتفكم، ستجدون كل ما تحتاجون معرفته من أخبار سوريا والمنطقة والعالم، كما تتوفر برامجنا على منصة العربي بلس ومنصات تلفزيون سوريا على مواقع التواصل الاجتماعي. تطبيق تلفزيون سوريا الآن على أبل ستور وجوجل بلاي. تلفزيون سوريا، عالم أقرب وصورة أوضح.
2: يا صباح الخير مشاهدينا، وصلنا لفقرة ميك اب، وهلأ بدي الصبايا كتير يركزوا معنا لأنه اليوم عنا هيك تحدي مفيد ولذيذ بنفس الوقت. عنا باليت واحدة رح نعمل منها ميك اب كامل لحتى نوفر عليك إنك تحملي كتير غراض ميك اب بالشنطاية وتكون معك بس هي. فأكيد هذا الشيء رح يكون مع خبيرة التجميل والميك اب رنيم الشيخ. يسعد صباحك يا رنيم.
3: صباح،
2: أهلا وسهلا فيكي. يعني اليوم أنت كتير رح توفري على الصبايا.
3: أي طبعا،
2: يعني هي لحالها بدها تعمل ميك اب كامل.
3: هي لأنه بتوفري أنت أول شيء إنك يكون معك برودكت كتيرة، بتوفري انك تحملي كثير اغراض، وبتوفري توقيت لانه اوريدي تفتحي بوتلز وتسكري وتعملي. فلا، هي عندك باليت واحده انت بتشتغلي فيها كل شيء. نحن حيكون مثل تحدي از تشالنج انه نحن نعمل ميك اب.
2: يعني هي بدها تعمل كل شيء.
3: لانه هي فيها ميكس الوان. حلو. يعني فيها الوان انت فيكي تعملي فيها البرونزر، فيك تحددي فيها البشره، فيك تعملي فيها الليبستيك، لانه عندك الوان البلاشر هي تستخدم كبلاشر وكليبستيك.
2: حلو. طب هلا نحن رح نسلمها لرنيم علبه الباليت هي ونشوف شو بدها تبدع لنا. جاهزه رنيم؟
3: جاهزه.
2: يلا هلا اول شيء بشو حنبلش؟
3: هلا اول شيء لكي نحن فينا نبتدي. هيدا ما له يعني ما له قواعد محدده انك انت بشو بدك تبلشي.
2: هي اساسا كاسره القاعده كلها.
3: تمام.
2: شغله واحده بدها تعمل
3: تماما. فيك انت تبتدي مع الصبيه اللي عندك او انت بحالك، فيك تبتدي كيف تحبي انت، تبتدي بالكونتور ولا تبتدي بالشفايف، لانه هي اوريدي هي حيكون في تثبيت اكيد. هي ما انف انه تكون تعمل لك الميك اب، لا انت بدك تاتش باودر اخر شيء لحتى تثبتي اقل شيء تيزون، منطقه اللي بتكون هي اويلي.
2: صح.
3: فنحن فينا نبتدي فيها اول شيء بالبرونزر، بس نحن حنشوف كيف نحن فينا نقطع الوش، كيف نسحب الوش بطريقه تكون
2: يعني حلوة. هلا عندنا برونزر على كمان ممكن نستخدمها كونتور.
3: طبعا. هي برونزر كونتور، فيك تستخدميها فاونديشن لانه فيها الوان فاتحه، فيك تمكسي فيها الوان.
2: حلو.
3: فيك تستخدمي فيها البلاشر لانه الوانها كتير يعني فيها الوان كثير طبعا
2: الموضوع.
3: وفيك تستخدميها ليبستيك.
2: حلو.
3: بس هلا نحن رح نبتدي اول شيء انه نحن بدنا نحدد شكل الوجه.
2: تمام.
3: بدنا ناخذ كونتور.
2: يعني هلأ رنين بدك تخبري الصبايا أنه شو الألوان المفروض تتواجد بالباليت لحتى هنن يعتمدوا عليه بشكل كامل.
3: ألكي هلأ هي ما بالضرورة الألوان الكاملة اللي هي تتواجد، لأنه أوريدي أنت فيك تمكسي ألوان.
2: حلو.
3: أنت بيكون عندك عدد من الألوان وأنت فيك تعملي ميكس، يعني فيك تعملي ميكس بالألوان. فينا نحنا نحدد الأنف شوي.
2: حلو. يعني هي أول شيء استخدمنا لتحديد الوش.
3: طبعا أنت تكوني مرطبة البشرة قبل وبتكوني مجهزة البشرة تستخدميها. ترجعي فيكي انت تحددي الوجه كامل.
2: حلو.
3: وتاخدي شو بدك وبعدين تبتدي تفردي الألوان تدمجيهم مع بعض. نحن اللون البرونزر عنا دائما ألوان البرونز فينا نحن فيها نسحب العين، نحط بهذا الشكل،
2: نستخدم اللون البرونزي لحتى نسحب العين.
3: تماما.
2: حلو.
3: نسحب العين لفوق دائما. الألوان البرونزية بتعطينا سحبة للعين كتير حلوة. بس بحيث انك تاخديها بهذا الشكل.
2: بغض النظر عن لون البشره ولا لا لازم؟
3: لا اكيد بدك تراعي لون البشره، لما بيكون عندك بشره فاتحه انت ما فيك تستخدمي برونزر يكون كثير غامق.
2: تمام، والبشره الغامقه؟
3: البشره الغامقه اوريدي بيكون انت عندك الوان غامقه تناسب هاي البشره.
2: حلو،
3: هلا نحن حددنا البشره سحبنا، انت كل ما اخذتي الكونتور باتجاه الاعلى بتسحبي الوش لجهه فوق.
2: حلو
3: تماما، اخذنا مع العين
2: تاخذي من
3: العين تماما من الجفن الثابت تاخذيه لفوق
2: يا عين
3: بهذا الشكل.
2: يعني لحد هلا نحن عملنا خلينا نقول خطوتين بالباليت، لسه كمان عندنا قصص ثانيه.
3: تماما اكيد،
2: يعني سحبنا العين وعملنا كونتور للوش.
3: تمام، عملنا هيدا الكونتور. بدك تعملي بلند كثير منيح، اوريدي اخر شيء انت حتضطري تبطبيه بيكون عندك بالباودر
2: قلتي لي
3: بيوتي بلندر. هلا هو بيكون بيعطيكي يعني بيعطيكي شكل نهائي بس ما بيعطيكي الفاينل لوك لانه اوريدي انت لازم تثبتي.
2: تمام، هلا فينا هذا الميك اب يعني على شو ممكن نعتمده؟
3: ديليوز از ديليوز
2: هو
3: اوريدي تاسيس لميك اب، يعني لميك اب كامل انت عم تقسمي البشره وبتجهزيها لميك اب كامل. هلا نحن رح ناخذ البلاشر، رح ناخذ شوي البينك.
2: هلا وصلنا بلاشر
3: اللون اللي ترند الالوان اللي ترندي اللي هي الالوان البينك اللي هي كتير دارجه اللي بتطلع مع البرونز كتير حلوه انك تدمجيها.
2: حلو، هلا عم نستخدم من الباليت بلاشر.
3: تماما، نرجع تحت العين. انا لو عندي هالات فيني استخدم من الالوان الاوريدي هي بتكون للبرونز.
2: تمام،
3: فيني اعملها اذا كوركت.
2: حلو، قلتي لنا فينا ندمج كذا لون لحتى يطلع معنا.
3: تمام، حتى تطلعي انت اللون المناسب لك. طالعي فوق، فهي كمان فيك تستخدميها كونسيلر.
2: هي قلت لها جاي اقول لك انه كمان وصلنا على الكونسيلر.
3: تماما، كونسيلر كوركت كلياته حسب انت كيف بتدمجي الالوان. هلا بعدها بنروح لالوان الفاونديشن، انت شو بدك بقى تختاري لون يكون قريب لبشرتك، فيكي انت تمكسي الالوان.
2: يعني صار عندنا فون، صار عندنا كونسيلر، بلاشر، كونتور، كلهم موجودين بعلبه واحده.
3: بعلبه واحده، هي كثير بتوفر عليك التوقيت.
2: يعني هلا الصبايا ما بقى عندكم حجه انه هيك تحملوا الاغراض كلها وتحطوها بقلب

0: باوندر تون،
1: تمام.
0: بتعرف البشرة هي كيف تحب تكون لون بشرتها.
1: لحتى تحط الميك اب الصح.
0: تماما. نحن اخذنا
1: هلا نحن عم ندمج رنين،
0: ايه نحن هلا عم نعمل بلند خفيف بالبرش، بس هذا ما بيغني عن انك انت تعملي بلند بالبيوتي بلاندر. طبعا فيكي انت تاخدي الالوان كمان نفسها، غمضي عينك شوي،
1: نحط اي شادو،
0: اي شادو نعملها مثل اي شادو، بنرجع بنعمل بلند عليها. فيكي ترجعي تستخدمي البلاشر لتعملي تنوير شوي تحت الحاجب.
1: حلو كتير.
0: هلا نروح لفكره انك انت تعملي بلند للشيء اللي عملتيه كلياته، تبتدي تطبطبي لتعطي النهايه لللوك.
1: حلو كتير. بتشوفي بالعاده رنيم بحكم خبرتك يعني صبايا هيك بيعتمدوا على الباليت بميك اب اليومي ولا لا؟ انه قليل.
0: لا اكيد اكيد اكيد في ناس بتكون عندها هي الفكره وبتعتمد على هيدي الباليت از ميك اب كامل، وخاصه ديليوز لانه هو بتكون اريح كثير طالع فوق.
1: تمام. وحسب الالوان قلنا خلص كل صبيه بتختار شو الالوان المناسبه لشفتها وبتحطها ب
0: اكيد
1: يعني بتحسب حسابها بالباليت الموجود معها.
0: تماما. وهي انت اوريدي الالوان اللي عندك اياها فيكي تمكسي بالالوان وفيكي تعملي الوان كثيره، فيكي تطلعي انت الاندرتون حتى لو عندك الاندرتون مش موجود، لو شوي على بينك او هيك فيكي تمكسي مع البلاشر.
1: تمام.
0: انت اوريدي بتكوني قادره تعملي اللوك كامل.
1: طب رنين في اخطاء ممكن الصبيه ما تنتبه لها بهذا الميك اب، انه مثلا تحط غير الالوان، بما انه قلنا فينا نخلط كذا لون لحتى يطلع اللون المناسب للبشره، في قصص ثانيه مثلا المكان ممكن تغلط فيه، مثل ما قلنا سحبه العين بدها مكان محدد لحتى نحط فيها البلاشر.
0: ايه تماما. هلا لك اول شيء عندك الشغله الاولى اللي ممكن تغلط فيها اغلب الصبايا، انك انت ما تعرفي كيف شكل وشك وكيف لازم تكوني عامله البلاشر وكيف لازم تكوني يعني سحب البشره الوجه.
1: تمام.
0: ولا اذا عندك انت الوجه مستدير تقللي العرض، او عندك البشر الوجه كثير طويل كيف تعمليه اعراض، كيف تصغري مساحه، كيف تكبري مساحه، هذا كثير مهم. طبعا مهم كثير. شوفي بيعطيكي فاينل لوك حلو كثير وكثير ناعم،
1: كثير واضح بصراحه، يعني كانه حاطين خلص ميك اب بالبيت كامل.
0: كامل
1: وطامع.
0: تماما. بس بيرجع بقول لك انه هو ما بيعمل الفينيشينج كامل، لانه انت اوريدي بتحتاجي لانك تحطي لوس باودر ولو على على مثلا بس المنطقه الاويليه. شوفي حتى نحن اكتفينا،
1: النتيجه كثير حلوه.
0: فينا نحن نعمل لسه اضاءه، نستخدم الالوان البلاشر
1: موجوده معنا.
0: تماما. نستخدم البلاشر ونحطه بس شوي على الجبهه.
1: خطوط ممكن والجبهه اوكي.
0: ايه الجبهه بس نعمل شوي اضاءه. وبتشوفي انت لو حابه مثلا تزودي بمحل تقللي بمحل فيكي.
1: حلو كتير.
0: هيك بكون يعني عندك انت اصلا اللوك سريع كتير وجاهز، يعني انت ما بتحتاجي تستخدمي الف قصه.
1: تماما. خلص علبه واحده
0: تمام
1: كافيه ووافيه، بس الالوان تكون صح ومناسبه لها.
0: تماما. وانت اوريدي فيكي انت تتمكسي الالوان تعملي حتى فيكي نفس البلاشرات تحطيها لبستك.
1: اه صح، هي مرحله اللبستك
0: اللي فينا نحط البلاشر نفسها هي لبستك، لانه انت عندك الوان كثير.
1: يا عين خلص ما بقى في حجه لك.
0: ايوه تماما. في عندك صار
1: صفى المسكرة هي، لا ما فينا اكيد نعتمد.
0: لا افتحي شوي.
1: حلو.
0: انت بتعتمديها كلوك كامل.
1: ممتاز.
0: لانه هي اوريدي الباليت كريميه ففيكي انت تستخدميها بكل شيء. اوريدي هي في كونتور شوي على الشفايف، فيكي انت نفسها بتعملي بالالوان الغامقه كونتور للشفايف.
1: تمام.
0: وفيكي بنفسها بتعملي بقلب الشفايف لون افتح، كونه هلا الدارج اكثر يكون الكونتور اغمق من قلب الشفايف، فانت هيك خلص عملتي لوك متكامل.
1: الله.
0: تمام.
1: كثير حلو. يعطيك العافيه رنين، كثير طلع حلو على تالا. وهلا بدنا هيك منك نصيحه للصبايا ممكن يقولوا انه والله اخذ باليت واحده واعمل فيها كل هذا، انه هوني عليهم، شو ممكن تقولي لهم؟
0: لا هلا فيكي انت بهيدي الباليت فيكي تستخدمي كثير الوان، باليت واحده اكيد كافيه، وخاصه للناس اللي هي ما بتشتغل اصلا ميك اب، يعني انت از ديلي يوز هي انف كافيه لك، فيكي تعملي فيها الكونتور، فيكي تعملي فيها البلاشر، فيكي تعملي فيها الليبستيك، هي كافيه لك كامله، بس بيبقى عندك الباودر انك تثبتي، التاتشات الصغيره مثل الماسكارا، هدول الامور، وبتطلعي كل يوم الصبح انت على شغلك رواق.
1: حلو كثير، يعني باليت وماسكارا ولوس باودر حطيهم بالشنطاي وامورك
0: خلص.
1: تمام.
0: امورك تمام.
1: بدي اتشكرك كثير رنيم على هي الفقره الظريفه، وبدنا نتشكر تالا اكيد. كثير طلع اللوك حلو، وانت ما شاء الله بميك اب وبلا ميك اب
0: بتجنني.
1: نورتونا، اهلا وسهلا فيكم.
0: سعد صباحك.
1: وهلا مشاهدينا رح نطلع فاصل ونرجع نكفي باقي فقراتنا، خليكم معنا.

0: أنا شايفة خطة لإعادة إعمار سوريا، والشوارع عم تتزفت والكهرباء رح ترجع 24/24. وأنا شايفة إنه هذا الكلام صحيح، بس على الورق سوريا راجعة أقوى من قبل، والاقتصاد عم يتعافى، ليكن الطلاب راجعين على المدارس، مستقبل مشرق مثل ما لي شايفتك. كتير مشرق. تعي شوفي العتمة عندي، نص طلاب التاسع راسبين. لا بس أنا شايفة في فسحة أمل، وناس عم تزرع وتقاوم وتضحك، يعني في أمل. نحن جيل التغيير. أي تغيير؟ شو بدنا نغير لنغير؟ إذا ما في كهرباء ومي. استني استني، شايفة مصالحة وطنية وتفاهمات جديدة مع دول الجوار. أنا شايفة تقسيم، ولا مركزية وفيدرالية. يو ما فيك تكوني متفائلة ولو شوي؟ يي استني شوي، هذا فنجانك مو فنجاني. يي ايه والله، أنا ورد، واستنوني ببرنامج أخدورا على تلفزيون سوريا والثانية. استنوه.
1: الحقيقة لا تكمن دائماً فيما نراه، بل فيما غاب أو غيب عن المشهد. بين ركام الوثائق وظلال الخرائط نقتفي الأثر مهما صغر، نستمع، نستكشف، نتحرى، نبحث ونناقش، سعياً لإبراز ما غاب من تفاصيل الصورة. المستكشف على شاشة تلفزيون سوريا.

0: سوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم. المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة. في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.
1: سوريا حجر الصمود، مهد الحضارات، عانت من نيران الحرب وشهدت دماراً لم يسبق له مثيل، لكن الإرادة لا تنكسر والأمل لا يموت. اليوم نكتب فصلاً جديداً في تاريخنا، فصلاً من البناء والإعمار، فصلاً نثبت فيه للعالم أننا شعب واحد قوي ومتماسك، بسواعد أبنائها وبروح التعاون تنهض سوريا من جديد ونبنيها أقوى وأحلى وأكثر ازدهاراً. سوريا الجديدة هي سوريا المستقبل، سوريا العلم والمعرفة، سوريا الجمال والثقافة، سوريا التي نستحقها جميعاً. لن نتوقف حتى نصل إلى هدفنا، لن نتوقف حتى نجعل من سوريا فخر العرب والعالم. سوريا نبنيها معاً.
2: يا صباح الخير من جديد مشاهدينا، وصلنا لفقرتنا المنوعة كلام ميديا. حنبلش أخبارنا اليوم من حما ومن أجواء افتتاح مهرجان ربيع حما 2026 واللي جمع أهالي المدينة بأجواء مليانة فرح واحتفال.
3: نعم، المهرجان جمع بين الفرح والثقافة والتراث، وكمان كان في مساحة للتسوق ليكون المكان جامع أكثر من فعالية وأجواء بنفس الوقت.
2: أجواء الافتتاح كانت لافتة والحضور عاش لحظات مميزة بين الفعاليات والعروض والأجواء الاحتفالية، فخلونا نشوف أجواء افتتاح مهرجان ربيع حما.

0: ما شاء الله هالصيف
1: حلوة
0: قديش حافل بالمهرجانات
1: المهرجانات.
0: والفعاليات و... يلا الله يديم الأفراح إن شاء
1: إيه إن
0: الله،
1: شاء الله.
0: وحلو كتير هذا النشاط اللي عم بيصير بالبلد.
1: وحلو المهرجان ربيع حما، بس ما بعرف أنا اليوم عم فقت الصبح هيك عم قلب ولا شفت مهرجان ربيع حما، قلت نحن بأي فصل؟ صابني هيك شوية نوع من الانفصام، عرفت
0: إيه إنه
1: كيف؟
0: ربيع وين؟
1: إيه يعني نحن نهاية الصيف وربيع حما، غيروا الاسم سموه صيف حما. إيه مثلاً يعني حلو حلو المهرجان كتير، وفيه هيك منوع يعني،
0: للكبار وللصغار
1: والألعاب النارية حاضرة بقوة كانت
0: طبعا. وننتقل مشاهدينا لخبرنا الثاني من إدلب ومن أجواء تخريج دورة الأفراد 68 الخاصة بمديرية الأمن الداخلي بإدلب، واللي كانت فرحة الأهالي كبيرة برجعة أبنائهم بعد فترة من الغياب.
1: هلأ أبنائهم كانوا غايبين عنهم، بعيدين عنهم خلال فترة التدريب، ولهيك لحظة التخرج كانت مميزة كتير، جمعت الأهالي بأبنائهم بعد فترة اشتياق وانتظار.
0: والفرحة أكيد كانت واضحة بوجوه الأهالي، خصوصي أنهم عم يشوفوا أبنائهم بهاليوم بعد ما خلصوا الدورة، فخلونا نشوف فرحة الأهالي بتخريج أبنائهم ونرجع لكم.

0: يعني الفرحة دائما ما بتكتمل إلا مع وجود الأهل، وخاصة بهيك لحظات قديش مبسوطين وفرحانين، سواء الطلاب المتخرجين بدنا نتمنى لهم أكيد كل التوفيق والله يحميهم، وأكيد الأهالي اللي فخورين بأبنائهم.
1: هلا هو دائما يعني فرحة التخرج والنجاح حلوة، فما بالك هلا ترافقت بفرحة العودة،
0: تماما
1: صار الفرح مضاعف. صحيح. الله يجمعكم بأهاليكم دائما، آمين، وتكون آمين. الأفراح دائما ببيوتكم. بننتقل لخبرنا الثالث، واللي في 7 أخبار من حفل موريكس دور بلبنان بعد ما توج 7 فنانين سوريين بجوائز مهمة.
0: وحنبلش أكيد مع الفنانة القديرة منى واصف اللي حصدت على جائزة الموريكس دور عن مجمل مسيرتها، وتميزت كمان عن دورها بمسلسل مولانا.
1: كمان الفنان تيم حسن اللي حصد جائزة أفضل ممثل عربي سوري بالدراما السورية عن دوره بمسلسل مولانا، خلال تكريم وشكر طاقم العمل وجمهوره يلي اعتبرهم سبب وصوله لهالمكان.
0: ومن مولانا أكيد رح نروح للفنانة نور علي اللي كمان فازت بجائزة أفضل ممثلة عربية سورية بالدراما السورية عن دورها بالمسلسل، وخلال تكريمها شكرت طاقم العمل وحكت عن والدتها اللي كانت دايما تقلها أنه رح يجي يوم وتشتغل مع تيم حسن.
1: أما قصي قولي فحصد جائزة أفضل ممثل عربي سوري بالدراما العربية المشتركة عن مسلسل ب5 أرواح، وأهدى الجائزة لابنه عميد، وجه له رسالة باللغة الإنجليزية وقال له أنه بحبه ومشتاق له.
0: ومن المكرمين كمان الممثلة نانسي خوري اللي حصلت على جائزة التميز لممثلة عربية سورية بالدراما المشتركة عن دورها بمسلسل مولانا واللي كان سلمى.
1: يبدو مسلسل مولانا
0: حصد
1: الجوائز الأكثر. والمفاجأة كانت مع الفنان معتصم النهار يلي كان عم يقدم الحفل ليتفاجأ بتكريمه بجائزة عن تصويت الجمهور عن دوره بمسلسل لوبي الغرام.
0: وآخر تكريم كان من نصيب المغني السوري أبو ورد اللي حصل على جائزة عن أغنية الترند لهالعام واللي هي كزدورة.
1: يعني 7 جوائز، أسماء سورية حضرت بقوة بحفل الموريكس دور. بنحب نقول لهم من صباح سوريا ألف مبروك.
0: أكيد ألف مبروك، وإن شاء الله هيك دائما تكونوا بهذا القلق وبهذا المكان اللي دائما يعني عم يثبتوا حالهم فيه، سواء بسوريا خارج سوريا، المسلسلات السورية أو حتى المشتركة، فأكيد نتمنى لهم كل التوفيق والنجاح.
1: براءة كمان رح نبقى بأجواء الموريكس دور بخبرنا الرابع بفيديو لفت انتباه المتابعين على السوشيال ميديا، ظهر فيه الفنان تيم حسن مع المغني اللبناني ملحم زين خلال حفل الموريكس دور.
0: تيم وملحم كانوا عم يحكوا سوا، واللافت انهم كانوا عم يضحكوا ويتفاعلوا خلال الحديث، بس طبعا ما عرفنا شو كان الحديث بيناتهم، فما بعرف شو رايك.
1: ما بعرف والله، هاي بدنا نسال حدا منهم يعني.
0: ما
1: ايه خلينا نشوف الفيديو والله.

0: يلا الله يديم الضحكة أكيد الفرح.
1: إن شاء الله بس ما عرفنا شو عم يحكي. شاهد حفل موريكس دور حضور لافت لفنانين سوريين مثل ما شفنا بأخبارنا السابقة، وأحرزوا عدة جوائز. المنصات الرقمية كانت متواجدة أيضا لتغطية الحدث. خلينا نشوف هالتقرير يلي أعده زميلنا آدار.
2: بتمنى الله يحمي سوريا ويزيد من المحبة، يتعم السلام على بلدنا يا رب.
3: بدي اقول لك قد ايه بنبسط فيكم نجوم سوريا، نشوفكم عم تتكرموا هون بلبنان وهيك.
4: احنا كمان كثير مبسوطين، يعني انا عن جد بحس لبنان بلدي الثاني بكل شيء فيها. نور امانه كثير
2: احلى صح برتي بس حبيتها بصراحه.
3: اول شيء اهلا وسهلا فيكم ببلدنا الثاني لبنان، وانا بالنهايه انتمي لهي الدراما اللي هي اساس وجودي بكل هالعجقه.
5: بيسهر الارض عندنا بخمس ارواح برمضان
3: الحمد لله.
5: عالم تسهر لاخر الليل يطلع من نص الليل يحضروا.
3: الحمد لله هذا نجاح بالنسبه لي بيعني لي الكثير، والحمد لله قدرنا نقدم هيك ماده كانت مختلفه والعالم حبوها.
6: انا بكون جدا سعيد صراحه لما بيجي ايفنت كبير وهيك وضخم بيجي بيقول لنا شكرا برافو تنافسوا لحتى يجي اخر شيء نعطيكم جائزه. لا يعني هذا شيء تقدير لجهودنا.
3: هلا اصاله عندها حفله،
7: ايه بتمنى لها التوفيق يا رب، وبعرف قد ايه هذا الموضوع يعني هي مش مصدقه تروح على سوريا، سوريا بقلبها دائما.
3: نركب هالسياره صارت ترند على انستغرام على تيك توك، الناس شافت انه لما الفنان يعمل هالقد غنيه ناجحه صعب يطلع منها، بدهم يضلوا يقولوا انه ايه اللي عامل نركب هالسياره. بيضايقك هذا الموضوع ولا بتنبسط بنجاح نركب هالسياره؟
8: والله صراحه ما بيضايقني لانه انا لسه بعدني باول عمري الفني وباول عمري اصلا، فانا لسه عندي وقت كبير لاثبت حالي للعالم. وانا اصلا عملت بعد نركب هالسياره وكزدوره هلا هلا يلي كان فيها اصلا الكوبليه خليجي، فهو غير ترتيب تماما، والحمد لله يا رب لقيت نجاح بفضل الله.
1: مشاهدينا هم كن وصلنا لنهاية فقرة كلام ميديا، فاصل صغير ونرجع لفقرة شوفي ما في. خليكم معنا.
9: رجعت من نزوحة بيتنا، جيت على المدرسة ولا لقيتها مقصوفة.
10: التعليم يعني سيء سيء جدا،
11: والوضع كل ما عم يدهور أكثر وأكثر،
12: صعب كتير كتير كتير. عم صراحة رحنا عم نبيع ذهب ونروح نسجل أولادنا.
13: أنا السنة الماضية كنت روح على المدرسة وكنت شاطر، بس هالسنة ما حسنت أروح على المدرسة لأنه بعيدة وما معنا مصاري حتى نروح.
14: بعض الصفوف 40 طالب، ربما يستخدمون الكراسي بدل من المقاعد، فكيف إذا جاء لا يقل عن 1500-2000 طالب من الشمال إلى المدارس؟
15: بحب أنه يكون حلمي أكون محامية، وحقق حلمي

0: من ذاكرة الحرب ينبعث صوت المستقبل، ليس سرداً لماض مضى بل ولادة لحاضر جديد. منبرٌ يفتح الأفق ويضع أسئلة كبرى عن الدولة وعن المجتمع وعن الغد، أسئلة لا تهرب من الحقيقة ولا تساوم على الجرأة. الجمهورية الثالثة، رؤى وصوت يشارك فيه الجميع، على تلفزيون سوريا.
1: هروب بشار الأسد من دمشق
2: في زمن تتسارع فيه الأحداث.
3: أهلا بكم مشاهدينا في هذه الساعة الإخبارية
4: من تلفزيون سوريا،
2: وتتقاطع فيه القضايا. تأتيكم نشراتنا الإخبارية لتقدم الصورة كاملة إلى كل العالم. هنا لا نروي الحدث فقط، بل نبحث في خلفياته، نحلل أبعاده، ونواكب التطورات الساخنة بتغطيات على مدار الساعة. نشراتنا تنقلك إلى الميدان وتفتح العناوين وتكشف ما خلفها.
5: ختام النشرة في أمان الله.
2: ليس الخبر تفصيلاً عابراً، بل لحظة تستحق الفهم. وفي عالم يمتلئ بالعناوين نبحث عما وراءها. موقع تلفزيون سوريا ينقل لك الحدث كما هو ويمنحك السياق لتكتمل الرؤية. تغطية مستمرة وتحليل متزن ومحتوى يضع الإنسان في قلب القصة.
6: إلى هذا الخبر العاجل، هروب بشار الأسد.
2: موقع تلفزيون سوريا، لأن المعرفة تبدأ بالسؤال والحقيقة أشمل من الخبر.
7: من جمال الأبيات وحقول الأدب والذكريات، نسافر بين المعاني، نروي القيم والهمم بديوان عربي تليد وشعر جديد. نقطف معكم حب الحصيد وحب القصيد، ونظل في دنيا القصيد نسائل. لك يا منازل في القلوب منازل، في القلوب منازل. منازل القصيد على تلفزيون سوريا.

0: يا صباح الخير عن جديد. موضوعنا بيشوفي ما في اليوم مشاهدينا عن حملة جسور التعافي سامز 15. خلال شهر أيلول الحالي رح تقدم حزمة واسعة من الخدمات الطبية التخصصية بأكثر من محافظة وبمشاركة أطباء جايين من الولايات المتحدة ودول تانية. التخصصات متنوعة جدا، من ترميم الثدي، طب الأسنان، للتنظير الهضمي، الجراحة العصبية والأمراض الصدرية وطب الأطفال وغيرها من الاختصاصات.
1: وهالحملة رح تغطي مناطق بالمنطقة الشرقية والوسطى إضافة لدمشق وريفا، بس الأهم كيف المريض بيعرف إذا حالته مشمولة، وين بيراجع، وكيف بيحصل على الخدمة. لنعرف كل هالتفاصيل معنا الدكتور بشير أبو اللبن، مدير برنامج البعثات الطبية بسامز. أهلا وسهلا فيك.
0: صباح الخير دكتور. أهلا وسهلا
2: فيك. الله يعطيكم العافية يا رب. مشكورين على استضافة.
1: أهلا وسهلا. بداية دكتور تحكي لنا أكثر عن هي الحملة، شو هدفها، ليش أنتم أطلقتوها، وكيف حتكون؟
2: هلا حملة جسور تعافي هي حملة متعددة الاختصاصات، راح يشارك فيها ما يزيد عن 90 طبيب. حلو. موزعين على 6 محافظات في سوريا. حنقدم فيها، يعني حيكون فيها خدمات طبية جراحية، حيكون فيها تقديم استشارات، وفيني أقول إنه راح يكون فيها مشاركة كمان مميزة من فريق أسترالي تطوعي، هو أول مرة يعني بيدخل لسوريا بيشترك، ولكن عنده خبرة واسعة، من 17 طبيب متطوع حيشاركوا في المنطقة الشرقية.
0: إمتى بتبدأ الحملة دكتور ولأمتى؟
2: هلا الحملة هي حتمتد لمدة أسبوعين. الأسبوع الأول حيبدأ ب 13 أيلول، حيكون مركز بإدلب. رح يكون في عنا، هي متخصصة بالتداخلات القلبية، خلينا نقول حيكون فيها عمل ضمن مشفى سند لأمراض القلب لمدة أسبوع. من بعدها رح يكون في عنا أسبوع تالي لعدد أكبر من الأطباء، يبدأ من 20 أيلول بمختلف المحافظات السورية.
0: هلا نحن دائما منواكب يعني حملات سامز، بس كأني هاي الحملة فيها توسع أكثر، في عم تغطي مناطق يمكن شوي جديدة ما سبق وغطتها، وحسب ما شفت التخصصات كمان أكثر.
2: تماما، هي البعثة يعني رح تكون واسعة، يعني على مستوى التخصصات وعلى مستوى المحافظات. على مستوى المحافظات رح يكون في عنا عمل بدمشق، بالمنطقة الوسطى بحما وحمص، بالإضافة لإدلب وحلب. بالمنطقة الشرقية رح يكون في عنا عمل برقة ودير الزور.
0: ليش الساحلية ما لكم توازن؟
2: حيكون إن شاء الله تعالى بشهر أكتوبر رح يكون في عنا تشرين الأول، رح يكون في عنا إن شاء الله تعالى بعثة يعني قريبة مع الدكتورة هند إن شاء الله تعالى بدار شرف الدكتورة هند. بالنسبة للتخصصات كمان يعني يكون يعني تخصصها في عنا ما يزيد عن 20 تخصص.
1: حلو.
2: من بيناتهم رح يكونوا جزء منهم جراحيات، وقسم منهم رح يكونوا على مستوى العيادات والاستشارات.
1: طيب هلا بدنا نحكي شوي كيف الشخص قادر انه هو يتواصل معكم، قادر يستفيد من هي الخدمات اللي عم بتقدمها الحمله. شو هي الاليه؟ هل في ارقام معينه، مراكز لازم هنا يزوروها، ولا لا انه في قصص ثانيه لازم يسجلوا عن طريق؟
2: لا اكيد في. هلا نحن في عندنا تنسيق مستمر دائما مع وزاره الصحه، فموضوع جمع الحالات بيصير دائما بالتنسيق مع وزاره الصحه. نحن من بعد ما حددنا الاحتياج وشو الاختصاصات الموجوده عندنا، تم التواصل مع وزاره الصحه لاطلاق رابط. هذا الرابط خاص لتسجيل الحالات يلي ممكن انها تكون متوافقه مع تخصصات البعثه، بحيث انه اي مريض بيقدر يفوت على هذا الرابط، هو يعني موجود على صفحه وزاره الصحه، موجود على صفحه سامز، من خلالها بيختار التخصص اللي بيناسب حالته. وبعدها نحن بناخذ هاي البيانات من وزاره الصحه، وبيتم مراجعتها ودراستها لنشوفها انه هي فعلا مطابقه ولا لا، وهل تحتاج يعني لتحضيرات اوليه او لا.
0: طب مين الحالات اللي بتاخذوها دكتور؟ يعني هل بس الحالات الحرجه او الحالات الصعبه خلينا نقول، ولا كمان ممكن مثلا حدا بده تقييم او تشخيص شوي صعب ممكن تاخذوه كمان؟
2: اكيد يعني كل النوعين هو موجود. الحالات الخاصه، لا في بعض الحالات ممكن احيانا بيكون تم تجهيزها من قبل المشافي اللي راح يزور الطبيب، هي بتكون معقده، في رابي للمشفى انه يكون في طبيب زائر من الخارج عنده خبره فيها لحتى يقدر يعني يقدم خبرته فيها ويشارك خبرته ويعمل التبادل فيها مع الفريق المحلي. والحالات يعني حتى لو كانت غير معقدة أكيد راح يكون يعني في أطباء راح يقدروا إنه يقدموا أي استشارة يعني بيلزم المريض.
1: طيب دكتور أكيد في مشاهدين عم يتساءلوا، يعني هل ممكن شخص حالته هو ما بيعرف قديش واصل لمرحلة معينة، بده يشخص، هو قادر إنه يجي ولا لا لازم يروح لعند دكتور يشخص يشوف شو حالته بعدين يتواصل معكم؟
2: لا هو لا يحتاج يعني هو الرابط اذا دخل المريض عليه في امكانيه لانه يشرح الحاله الموجود فيها يختار اختصاص يشرح الحاله الموجود فيها
1: تمام.
2: وهذا يعني امر جدا مهم انه يشرح بالتفصيل شو معه بالاضافه لموضوع المرفقات يعني الرابط في
0: مرفقات صور مثلا
2: يرفع تقارير
0: تقرير طبي
2: تحاليل اي شيء يعني بيقدر يرفعه ومن خلال دراسه الملف اللي رفعه واللي قدمه هو
1: بيتم بتحدده.
2: تماما رح يكون في رقم تواصل اصلا مطلوب من المريض يعني انه يدخله على الرابط ومن بعد بصير التواصل مع مباشر اذا كانت حالته يعني يعني ممكن انه يتم تقديم الخدمه له
0: انتشر الرابط ولا لسه
2: تم نشره مما يزيد عن 10 ايام وصار في عندنا يعني رقم يعني جيد وما زال يعني لسه الرابط مفتوح
0: على وزاره صفحه وزاره الصحه
2: على صفحه وزاره الصحه او على صفحه يعني سامزو نفس الرابط يعني ماخوذ الاعلان من وزاره الصحه منشور على صفحه
0: طب دكتور في تكلفه يعني في ناس بتسال انه في تكلفه على المريض ولا لا ولا كله مجاني ولا كيف
2: بشكل عام حتكون هي مجانية البعثة كلياتها الحمل كلياتها حتكون مجانية ولكن باستثناء بعض التخصصات يعني اللي هي بتتعلق بالتداخلية القلبية في عنا من ضمن الاختصاصات اللي راح تصير ضمن مشفى سامز لأمراض القلب في عنا تداخل لتبديل صمامات عن طريق القسطرة فهذا بصراحة عم بيكون هو مكلف جدا الأطباء هني اتبرعوا من نفسهم وأحضروا معهم صمامات وقادرين إنه يشتغلوا ولكن لحالات محدودة ولكن في بعض الحالات ممكن إنه يكون لدى المريض إمكاني لأنه يساهم وليس دفع كامل للكلفية بيساهم
1: شيء رمزي ممكن
2: تماما شيء رمزي هي حالات محدودة يعني ممكن إنه يشتغل الطبيب يلي بيشوف إنه في عنده حال يعني ممكن إنه صاحبه يساعد في حالات لا هي حتكون مجانية بشكل عام معظم الخدمات اللي راح تكون خارج القلبية هي يعني مجانية بالكامل
1: تمام هل حيكون في متابعة بعد العلاج يعني قادرين لسه ترجعوا تتواصلوا مع المريض تشوفوا كيف صار ولا لا خلص بننتهي من العلاج وبنوقفه
2: لا اكيد حيكون في متابعه لاحقه خصوصا بالحالات اللي راح يكون فيها تداخلات جراحيه مثلا بدير الزور راح يكون في عندنا عمليات جراحه عظميه تبديل مفاصل فهي يعني تتطلب متابعه لاحقه
1: أكيد.
2: يعني نجاح العمليه فور انتهائها لا يعني نجاح الحاله لاحقا فانه تحتاج يعني المتابعه لاحقه فحيكون دائما في متابعه حتى من بعد خروج المريض من المشفى اذا كان في له يعني تتطلب حالته استدعاء يعني لاحق لبعد العمليه فممكن انه يرجع ويشوف حالته ويكشف عن حالته يعني
1: تمام
0: دكتور بالنسبه للاطباء اللي جايين من وين جايين يعني حسب ما فهمنا انه في شيء من امريكا في دول ثانيه مين الدول الثانيه وكيف راح يتم توزيعهم على المحافظات السوريه شو الآلية يعني؟
2: هلا الأطباء هني بشكل معظم يعني معظمهم هني أمريكان باستثناء الفريق الأسترالي يعني من أصل 90 واحد في عندنا 17 متطوع أو
0: هني أمريكان أو سوريين
2: هني بالأصل سوري يعني أمريكان ولكن من أصل سوري يعني مجنس معظمهم بيجينا أطباء طبعا يعني ولكن هاي الحملة يعني في عندنا فقط طبيبين هني جنسية أجنبية الفريق الأسترالي يعني هو كلياته يعني هو أسترالي موضوع انه كيف يعني نحن يعني بنحدد او عم يصير فرز لهدول الاطباء هو بصراحه ما يكون بناء على الاختصاص او الاحتياج اللي هو بالاصل مرفوع ناخذه نحن من وزاره الصحه شو التخصصات اللي هن بفضلوا انه البعثات الطبيه تحاول انه تغطيها فبناء عليها بنسعى لانه نامن هاي الاختصاصات ونجيبها يعني لتنفيذ بعثه طبيه ضمن البلد ان شاء الله
1: طيب دكتور اذا المريض حاليا مو قادر انه بهي المرحله يعني في مده زمنيه للحمله صح
2: تمام
1: يعني اذا مو قادر هو خلال هاي المده انه يتابع مع سامز هل في حلول ثانيه ممكن يلجأ لها او يتواصل معكم
2: هلا بصراحه يعني نحن دائما هاي البعثات هي يعني
1: تجدد دائما
2: ولذلك يعني متابعته للصفحه راح يقدر يعرف انه في عندنا بعثه طبيه راح تكون جديد ولا متابعته لصفحه الوزاره راح يقدر يعرف المرضى يلي هلا ما حيكون لهم يعني امكانيه او نصيب انه يدخلوا ضمن هاي البعثه حتبقى قوائم موجوده معنا مشاركه معنا فاي اختصاص لاحق يعني ببعثات قادمه ممكن انه يغطي الحاله لهي المريض فممكن انه يصير يعني في تواصل معه فممكن تتوقع المرضى يعني انه يصير في تواصل لاحق معه بهذا الخصوص
0: هلا ببعض البعثات بيكون في جدول زمني مرافق مثلا انه عدد العمليات انه احنا بدنا نعمل مثلا عدد العمليات باختصاص طبيه باختصاص مثلا امراض معقده او شيء في عدد محدد دكتور
2: مقارنة بالاستشارات أو يعني بتوصل بكامل الاستشارات. هلا هو ليس في عدد محدد، مثلا بالنسبة لجراحة المفاصل حيكون العدد مفتوح وحسب قدرة الطبيب لأنه يشتغل، ففي حال كان عنده إمكانية لإنجاز 4-5 حالات فنحن ممكن يعني إن شاء الله تعالى نقدر نشتغل يعني ما يقارب 20-25 حالي. فما في عدد محدد وإنما هي حسب يعني استطاعة كل طبيب كل اختصاص. في بعض الاختصاصات مثلا مثل الجراحة العصبية تستغرق وقت أكثر، فممكن يعني يوميا يكون في إنجاز لعمليتين، نادرا ما نقدر نوصل لثلاثة لأنه بتاخذ وقت يعني طويل.
1: تمام. طب دكتور، أكثر معلومة يعني حابين أنه توصل للمرضى الحابين أنه يستفيدوا من هاي الحملة، شو لازم يعرفوا بالضبط عن الحملة لحتى يقدروا هن يستفيدوا منها يتواصلوا معكم ويحصلوا على العلاج المناسب؟
2: يعني نقطة البداية هي بصراحة دائما التزيين عن طريق الرابط، لأنه ما رح نقدر نحن نعرف المرضى إلا من خلال مراجعة قوائم المرضى اللي رح توصلنا، فأكيد يعني حاولوا يسجلوا. في عنا الحالات يلي تستدعي الجراحة هاي يعني بيكون في سابق لإلها تحضير، راح يكون في تحضير أولي لإلها، ممكن تكون مراجعة لنفس المشفى اللي بده يصير فيها العمل الجراحي، راح يصير في مقابل مع الفريق الطبي المحلي يلي هو راح يكون على تواصل دائم مع الطبيب الزائر أو الفريق الزائر. ممكن يكون في بعض التحضيرات من ناحية تصاوير شعاعية أو تحاليل لازم يصير فيها يعني يتم تنفيذها قبل وصول الطبيب. فكل ما صار في تبكير بالتسجيل على الرابط رفع الحالي، بالإضافة للتأكيد على يعني الشرح المستفيد للحالي، لأنه أحياناً الشرح البسيط ممكن ما يعطي أهمية لها تماماً، ما يعطي
0: لازم يكون في شرح مستفيد
2: تماماً تماماً. حتى موضوع رفع التقارير يعني الطبية الموجودة سابقاً أو الصور الشعاعية هاي يعني مهمة جداً. يعني بعض الحالات اجتنا مثلا فيها صوره مثلا للسي دي هو موجود عليه تصوير شعاعي او شيء هيك، ولكن هذا ممكن الاستفاده
0: صوره للسي دي من فوق
2: تماما، فانت ما بتقدر تشخص عليه، ولكن انت من خلال الشرح المستفيد له ممكن انه تاخذ فكره عن هاي الحاله اذا كانت تستدعي انه الطبيب ممكن يشارك، كانت حالته معقده ممكن الطبيب الزائر يشارك فيها، فممكن ساعتها نخبره. ولكن كل ما كان في مرفقات أكثر كل ما كانت الحالة واضحة أكثر للأطباء اللي رح يراجعوها، وبالتالي يعني أخذ قرار
0: فيها. وبالتالي تكون الحالة قديمة، يعني ما أنه حالة جديدة يكون فيها تحاليل فيها صور لحتى يقدروا الأطباء يقدروا يشخصوا ويساعدوا.
2: تماما ما ممكن يعني أنه نقدر نشتغل مثلا بعمليات جراحية وهو المريض يعني جاي من نقطة الصفر، أكيد لازم يكون في شيء يعني مسبق.
1: تمام.
0: كل التوفيق لكم دكتور، يعطيكم ألف عافية. وهيك رسالة أخيرة للكادر الطبي اللي مشارك معكم، شو بتحب؟
2: يعني أول شيء بدي أشكرهم، هني معظمهم بيجوا يعني اسمحوا لي أحكي بهالشغلة، يعني هني بيجوا على نفقتهم الخاصة، بالإضافة لأنه المستهلكات الطبية بيجيبوها معهم، فبدنا نشكرهم، بدنا نشكر الفريق المحلي اللي له دور أساس بإنجاح هاي البعثات، استقبالنا ضمن المشافي هني القائمين عليها، والله يعطيكم الف عافيه.
1: اكيد، ونحن بدورنا بدنا نشكرهم، نتمنى لكم كل التوفيق والنجاح، وهيك مشكور
0: جدا.
2: يعطيكم العافيه.
0: مشاهدينا، هون بتخلص فقرات صباح سوريا، بنشوفكم بكره بنفس التوقيت، مع السلامه.
1: تبقوا بخير، باي باي.

0: سوريا حجر الصمود، مهد الحضارات، عانت من نيران الحرب وشهدت دماراً لم يسبق له مثيل. لكن الإرادة لا تنكسر والأمل لا يموت. اليوم نكتب فصلاً جديداً في تاريخنا، فصلاً من البناء والإعمار، فصلاً نثبت فيه للعالم أننا شعب واحد قوي ومتماسك، بسواعد أبنائها وبروح التعاون تنهض سوريا من جديد ونبنيها أقوى وأحلى وأكثر ازدهاراً. سوريا الجديدة هي سوريا المستقبل، سوريا العلم والمعرفة، سوريا الجمال والثقافة، سوريا التي نستحقها جميعاً. لن نتوقف حتى نصل إلى هدفنا، لن نتوقف حتى نجعل من سوريا فخر العرب والعالم. سوريا نبنيها معاً.
1: إذاعة راديو سوريا معكم أينما كنتم،
2: من دمشق إلى حلب، من الساحل إلى الجزيرة، صوت سوريا يرافقكم أينما كنتم. راديو تلفزيون سوريا على التردد الموحد 99 FM في عموم المدن والمحافظات السورية، نرافقكم بالخبر الدقيق والبرامج المنوعة وعلى مدار الساعة. راديو تلفزيون سوريا، صوتك وينما كنت.
3: من ذاكرة الحرب ينبعث صوت المستقبل، ليس سرداً لماض مضى بل ولادة لحاضر جديد. منبرٌ يفتح الأفق ويضع أسئلة كبرى عن الدولة وعن المجتمع وعن الغد، أسئلة لا تهرب من الحقيقة ولا تساوم على الجرأة. الجمهورية الثالثة، رؤى وصوت يشارك فيه الجميع، على تلفزيون سوريا.
4: أنا شايفة خطة لإعادة إعمار سوريا، والشوارع عم تتزفت والكهرباء رح ترجع 24/24، وأنا شايفة إنه هذا الكلام صحيح، بس على الورق سوريا راجعة أقوى من قبل، والاقتصاد عم يتعافى، ليكن الطلاب راجعين على المدارس، مستقبل مشرق مثل ما لي شايفتك. كتير مشرق، تعي شوفي العتمة عندي، نص طلاب التاسع راسبين. لا بس أنا شايفة في فسحة أمل، وناس عم تزرع وتقاوم وتضحك، يعني في أمل. نحن جيل التغيير. أي تغيير؟ شو بدنا نغير لنغير؟ إذا ما في كهرباء ومي. استني استني، شايفة مصالحة وطنية وتفاهمات جديدة مع دول الجوار. أنا شايفة تقسيم ولا مركزية وفيدرالية. يو ما فيك تكوني متفائلة ولو شوي؟ يي استني شوي، هذا فنجانك مو فنجاني. يي ايه والله، أنا ورد، واستنوني ببرنامج أخدورا على تلفزيون سوريا والثانية، استنوها.
5: رجعت من نزوحة بيتنا، جيت على المدرسة ولا لقيتها مقصوفة.
6: التعليم يعني سيء سيء جدا،
7: والوضع كل ما عم يتدهور أكثر وأكثر،
8: صعب كتير كتير كتير. عم صراحة رحنا عم نبيع ذهب ونروح نسجل أولادنا.
9: أنا السنة الماضية كنت روح على المدرسة وكنت شاطر، بس هالسنة ما حسنت أروح على المدرسة لأنه بعيدة وما معنا مصاري حتى نروح.
10: بعض الصفوف 40 طالب، وربما يستخدمون الكراسي بدل من المقاعد، فكيف إذا جاء لا يقل عن 1500-2000 طالب من الشمال إلى المدارس؟
11: بحب أنه يكون حلمي أكون محامية وأحقق حلمي.
12: في كل زاوية من هذا البلد هناك قصة تستحق أن تروى، وربما تكون أنت من يراها أولا. نحن في تلفزيون سوريا نطلق كاميرا الناس، وثق، أرسل، وكن جزءا مساهما في صناعة الخبر.
13: كاميرا الناس.
12: في كاميرا الناس عدستك تصنع الخبر.
14: الآن يمكنكم مشاهدة تلفزيون سوريا عبر تطبيقه على شاشات السمارت تي في للأنظمة أندرويد وأبل تي في. وإذا فاتكم موعد البث المباشر لبرنامجكم المفضل، بإمكانكم مشاهدته من خلال ميزة دي في آر. ومن خلال تحميل تطبيق تلفزيون سوريا على هواتفكم، ستجدون كل ما تحتاجون معرفته من أخبار سوريا والمنطقة والعالم، كما تتوفر برامجنا على منصة العربي بلس ومنصات تلفزيون سوريا على مواقع التواصل الاجتماعي. تطبيق تلفزيون سوريا الآن على أبل ستور وجوجل بلاي. تلفزيون سوريا، عالم أقرب وصورة أوضح.

أهلا بكم في هذه الجولة الإخبارية ونبدأها بالعناوين. جيش الاحتلال يقصف أراضي زراعية بريف القنيطرة الأوسط، وطائرة حربية إسرائيلية تلقي بالونات حرارية في أجواء المحافظة. لجنة مكافحة الكسب غير المشروع توضح حدود اختصاصها في قضية مول المالكي، وتقول إن تظلمات المستثمر السابق من اختصاص القضاء. أكثر من 5 ملايين طالب يلتحقون بمدارسهم اليوم، والعام الجديد يشهد تطبيق منهاج دراسي موحد. الاحتلال الإسرائيلي يصعد غاراته على جنوب لبنان، وسقوط قتلى ومصابين من جراء القصف.

0: في التفاصيل، أفاد مراسل تلفزيون سوريا أن جيش الاحتلال الإسرائيلي استهدف بقذيفة مدفعية أراضي زراعية، وذلك غربي قرية المشاعلة بريف القنيطرة الأوسط، ما أدى إلى نفوق عدد من رؤوس الأغنام. وأضاف مراسلنا أن طائرة حربية إسرائيلية ألقت بالونات حرارية على علو منخفض في سماء القنيطرة، مشيرا إلى أن قوات الاحتلال قصفت بالمدفعية محيط قرية الصمدانية الغربية بريف القنيطرة. للمزيد ينضم إلي من القنيطرة مراسل تلفزيون سوريا محمد فهد. مرحبا بك محمد، ما هي التفاصيل الإضافية عن بداية القصف المدفعي من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي؟
1: نعم وسيم، بالفعل يعني قوات الاحتلال الإسرائيلي قصفت منذ قليل أو منذ ساعات الصباح الباكر محيط بلدة الصمدانية الغربية، وأيضا منطقة أو تجمع المشاعلة الذي يعني يحوي عدد من السكان. هناك أراضي زراعية كان يرعاها يقصدها أحد مربي المواشي، تم استهداف قطيع للأغنام ونفوق خمسة رؤوس من الأغنام. حاولنا تصوير هذا الراعي، يعني لم يستطع الخروج عبر وسائل الإعلام، رفض الخروج، لكن قمنا بتصوير بعض رؤوس المواشي التي تم استهدافها من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي في المنطقة هناك. طبعا هو استهداف، في كل مرة يقوم جيش الاحتلال الإسرائيلي بقصف هذه المناطق محيط الأراضي الزراعية التي يقصدها رعاة المواشي والمزارعين، وهو انتهاك جديد يقوم به جيش الاحتلال الإسرائيلي سواء في ريف القنيطرة الأوسط، في ريف القنيطرة الشمالي، في ريف القنيطرة الجنوبي. وهذا الأمر يعني بات يقلق راحة الأهالي والمدنيين. أيضا يعني وسيم، سبق هذا القصف اليوم صباحا، البارحة مساء كان هناك استهداف أيضا لمحيط بلدة الرفيد في ريف القنيطرة الجنوبي بقذائف مدفعية ورشاشات ثقيلة وقنابل مضيئة أيضا لرعاة المواشي كانوا يبحثون عن بعض الأغنام قد فقدوها في ساعات المساء قرب خط وقف إطلاق النار في المراعي القريبة هناك في تلك المنطقة، أيضا تم استهدافهم من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي. في هذا الأمر أيضا هناك يعني كان تحليق للطيران بالتزامن مع هذا القصف، يعني الصباح الباكر كان هناك تحليق للطيران الحربي الإسرائيلي، لم يعرف هل هي مناورات أو هي طلعات جوية غير معتادة من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي، لكن ألقت بوالين حرارية في سماء القنيطرة شاهدناها بالعين المجردة، وكانت على علو منخفض مما شكل حالة من الرعب والقلق لدى الأهالي والمدنيين هنا في محافظة القنيطرة. بالتزامن مع يعني هذا القصف الذي حصل بعد قبله بقليل، كان هناك قصف من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي. أيضا التوغلات يعني وسيم مستمرة، والانتهاكات بحق المدنيين مستمرة والمزارعين. نشاهد يعني اليوم هناك عملية تصعيد من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي في مناطق القنيطرة، سبقها في الشهر الماضي هناك تصعيد يعني وتيرة التوغلات والانتهاكات، وأيضا ما تزال يعني تستمر تتصاعد وتيرة التوغلات الإسرائيلية في محافظة القنيطرة دون أي وقف لهذه العمليات. أيضا الأهالي هنا في محافظة القنيطرة قابلناهم يقولون يعني أنهم يعيشون في حالة من الرعب والقلق والاستياء نتيجة هذه التوغلات الإسرائيلية، وهم يطالبون قوات الأندوف العاملة في المنطقة بوقف هذه التوغلات الإسرائيلية، أيضا يطالبون الحكومة السورية في الإسراع في عقد هذا الاتفاق الأمني الذي ربما يضمن الحياة بشكل أفضل، ويعني تتوقف عملية التوغلات الإسرائيلية داخل القرى والبلدات، خاصة يعني والأراضي الزراعية التي يقصدها المزارعين ومربي المواشي.
0: نعم محمد، هل غادرت دورية جيش الاحتلال الإسرائيلي بعد عملية التفتيش أم أنها ما زالت متواجدة أو وضعت نقاط ربما عسكرية لها؟
1: نعم لا، فقط هي يعني عملية عسكرية أمنية يقوم بها جيش الاحتلال الإسرائيلي باتجاه القرى والبلدات، وبعد نصب هذا الحاجز أو عملية التفتيش تنسحب، ربما تستمر العملية ساعة أو ساعتين أو نصف ساعة أحيانا حسب المهمة التي يأتي بها جيش الاحتلال الإسرائيلي، وبعد ذلك ينسحب باتجاه القواعد التي انطلق منها أو باتجاه الجولان المحتل إن لم يكن هناك قواعد قريبة من هذا التوغل الذي يأتي باتجاه القرى والبلدات في محافظة القنيطرة.
0: نعم محمد، هل هناك مؤشرات على زيادة عمليات التوغل أو القصف مقارنة بالأيام الماضية بحسب يعني متابعتك واطلاعك على الواقع والوضع الميداني؟
1: نعم بالفعل، يعني هناك ارتفاع وتيرة التوغلات الإسرائيلية داخل محافظة القنيطرة، يعني خلال الشهر آب يعني حصلنا على ارتفاع في وتيرة تصل إلى نسبة 43% عن الشهر الذي سبقه والأشهر السابقة بشكل عام. أيضا في هذه الأيام مع بداية الشهر الجديد هناك أيضا ارتفاع في نسبة التوغلات، يعني ربما تزداد يعني إذا استمرت التوغلات على هذا النحو يعني من خلال هذا الشهر، ربما تكون الوتيرة أيضا في ازدياد أكثر إلى 50%، أكثر من 50%. 100% باتجاه القرى والبلدات، لأنه في كل يوم يعني هناك أكثر من عملية توغل، أكثر من عملية انتهاك للأراضي السورية، سواء في القصف أو إطلاق النيران أو قنابل مضيئة أو التوغل ومداهمة بعض المنازل. فهذا الأمر يعني يصاعد من وتيرة التوغلات، وهناك ازدياد وارتفاع في وتيرة التوغلات عن الأشهر السابقة في يعني مع بداية هذا الشهر الجديد.
0: نعم، شكرا لك على هذه الإيضاحات، المراسل التلفزيون سوريا من القنيطرة محمد فهد. أفاد مراسل تلفزيون سوريا بمقتل شاب إثر مشاجرة مع شاب آخر في حي النشوة الغربية بمدينة الحسكة، ما لبثت أن تطورت إلى اشتباكات عشائرية وإحراق منازل في الحي المذكور. وأضاف المراسل أن شابا آخر قتل في قرية الذيبة شمال شرقي الحسكة، ذلك إثر اتساع رقعة الاقتتال العشائري بعد مقتل الشاب الأول في حي النشوة، مشيرا إلى أن أطراف النزاع استخدمت الأسلحة الرشاشة والقنابل اليدوية. ومع استمرار الاشتباكات أطلق الأهالي مناشدات لتدخل فوري من الوجهاء وقوى الأمن الداخلي وفرق الإطفاء، وذلك لوقف المواجهات ومنع التصعيد وإطفاء الحرائق المندلعة. أعلنت قيادة الأمن الداخلي في اللاذقية القبض على اللواء جلال كامل صقر قائد اللواء 18 مشاة سابقا في قوات النظام المخلوعة. وقالت قيادة الأمن الداخلي في اللاذقية أن اللواء جلال كامل صقر متورط بالمشاركة في جرائم حرب وعمليات اعتقال تعسفي ارتكبت بحق المدنيين خلال سنوات الثورة السورية. وأضافت أن اللواء جلال كامل صقر شارك في العمليات العسكرية ضد المدنيين بدمشق والغوطة الشرقية، وأشرف على حملات اعتقال في درعا. في شأن آخر، قال المبعوث الأمريكي إلى سوريا والعراق توماس براك أن السبيل الوحيد للمضي قدما بشأن السويداء هو حوار يحقق المساءلة ويمهد الطريق لعودة النازحين. وأضاف براك أنه يجب مواصلة بناء التعاون بين الدروز والقبائل العربية والدول المجاورة على أسس التسامح والتفاهم. شدد على أن الدروز في سوريا شعب عريق ونبيل، معتبرا أن غياب الحكم يفسح المجال أمام العصابات لملء الفراغ، مضيفا أن الحكومة السورية بدأت التعامل مع الجرائم الجسيمة التي ارتكبت في تموز 2025 ومحاسبة المسؤولين عنها، مشيرا إلى أن فريقه على اتصال مع عاطف نادي الذي اعتقل تعسفيا وطرد من منزله في السويداء. أعلنت لجنة مكافحة الكسب غير المشروع استرداد الأصول المرتبطة بمول المالكي بدمشق وإنهاء سيطرة محمد ووسيم القطان عليه وتسليم الملف للصندوق السيادي. قالت اللجنة إن ما يثار حول حقوق أو مطالبات أو تظلمات بشأن مول المالكي تعود إلى مستثمر سابق أو إلى أي علاقة تعاقدية مع محافظة دمشق، فهو موضوع مستقل عن عمل اللجنة. كما أشارت إلى أن القضاء المختص يحل أي نزاع يتعلق بحقوق المستثمر السابق أو التزاماته تجاه محافظة دمشق. يأتي ذلك بعد جلسة عقدتها محافظة دمشق لبحث تظلم شركة حكيم، أفضت إلى اتفاق مع الصندوق السيادي لإعادة الفرصة الاستثمارية للشركة. ينضم إلي من دمشق مراسل تلفزيون سوريا حازم معوض. مرحبا بك حازم، متى بدأ تنفيذ هذا الإجراء بحق عائلة القطان؟
2: في عام 2018 وسيم كان هناك يعني عدة استثمارات سحبت من أصحابها يعني وتم منحها لوسيم قطان، من ضمنها استثمار له علاقة بمول قاسيون، إضافة إلى يعني استثمار متعلق بوزارة الأوقاف وهو يلبغ في شارع الثورة في دمشق، واستثمارات أخرى منها مول المالكي. كل تلك الاستثمارات عادت لوسيم قطان خلال تلك الفترة، بغض النظر عن المستثمرين الذين كانوا قد تعاقدوا حول تلك الاستثمارات. بخصوص مول المالكي ويعني الإعلان الذي قالت لجنة الكسب غير المشروع بأنها يعني قامت بالتحقيقات وكل ما هو يلزم ضمن اختصاصها، حتى يعني بملف المتعلق بأموال وبممتلكات وسيم قطان ومحمد قطان ضمن ملف تسوية قامت بها وأعلن عنه وسيم قطان بطبيعة الحال، أفضت إلى إعادة مول المالكي إلى الصندوق السيادي بصفته جهة مالية اقتصادية حكومية. طبعا يعني إعادة هذه الأموال لإدارة الصندوق السيادي، بعدها كان هناك جلسة مع محافظ دمشق وحضور الصندوق السيادي وممثلين محليين. قالت المحافظة في بيان رسمي عبر معرفاتها بأنها أفضت لإعادة لكل ذي حق حقه، لكن لجنة الكسب غير المشروع قالت بأن ليس لها علاقة بما حدث بطبيعة الحال، بقراءة شاملة للبيان الذي خرج عن لجنة الكسب غير المشروع. وقالت اللجنة بأن أي إعادة لحقوق مستثمرين سابقين، وهي يعني شركة حكيم إخوان، متعلقة بالقضاء المختص حصرا، والقضاء المختص هو من يجب أن يحكم بإعادة هذه الاستثمارات. بينما محافظة دمشق كانت قد أعلنت بأنها توصلت إلى تسوية بين يعني شركة حكيم والصندوق السيادي، والمحافظة لم تعلن حتى عن نتائج تلك التسوية أو الحصص التي تم تقاسمها بتلك التسوية أو حتى نظام التعاقد، لأن نظام التعاقد السابق كان وفق نظام بي أو تي منذ عام 2007. هذا النظام يفضي إلى إعادة الاستثمار إلى الحكومة السورية بعد مدة معينة، لكن رغم أن يعني هذا الاستثمار بقي عليه 13 عاما، إلا أن النظام البائد سحب ذلك الاستثمار ومنحه لوسيم قطان. بالتالي لجنة الكسب غير المشروع تؤكد بأنها قامت بالإجراءات التي تقع ضمن اختصاصها وفق التحقيقات التي أجرتها، تحويل تلك الإدارة إلى الصندوق السيادي، والقضاء المختص هو من يجب أن يقوم بالفصل بتلك الاستثمارات.
0: نعم حازم، هل هناك تقديرات لقيمة الأصول التي جرى استردادها أو القيمة الاستثمارية لمول الملكي؟
2: حقيقة لم تعلن محافظة دمشق عن تفاصيل الصفقة الجديدة، فقط كان هناك عبارة وردت ضمن البيان بأنه تم إعادة لكل ذي حق حقه، وتم عرض صور بوجود يعني ممثلين شركة حكيم وممثلي الصندوق السيادي وممثلين عن محافظة دمشق ووجود المحافظ أيضا، بأنه تم الوصول إلى تسوية دون الإعلان عن تفاصيل هذه التسوية أو إعادة الحقوق وفق أي يعني، هل هو عقد جديد، ما هي قيمة هذا العقد، كل هذه التفاصيل لم تكن معلنة من قبل محافظة دمشق. أما الأموال التي لها علاقة بوسيم قطان فهي أيضا يعني لم تعلن صراحة بتفصيل وبتفنيد عبر لجنة الكسب غير المشروع. كان هناك إعلانا بوصول إلى تسوية مع وسيم قطان، وسيم قطان رجل أعمال كان على عهد النظام البائد قد حصل على امتيازات كبيرة خلال الفترة الأخيرة، يعني خلال فترة حتى وصفها البعض بأن صعوده كان صاروخيا، حصل على استثمارات كبيرة ومناصب أيضا في غرف التجارة السورية، وبموجب تلك المناصب وتلك الاستثمارات صعد وسيم قطان، لكن بموجب التسوية الأخيرة استطاعت يعني لجنة الكسب غير المشروع بموجب التحقيقات باستعادة تلك الأصول ومنحها للصندوق السيادي ليديرها هو. ومثل الصندوق السيادي بالتسوية مع محافظة دمشق أمام شركة حكيم طرفا كما قالت المحافظة لإعطاء كل ذي حق حقه.
0: هذا عن وسيم قطان، ماذا نعرف عن المستثمر الأسبق والحقوق التي يطالب بها محافظة دمشق، وهل توجد عقود أو التزامات مالية ما تزال قائمة بين الطرفين؟
2: شركة حكيم هي شركة استثمرت مول المالكي أو ماسا بلازا منذ عام 2007 وفق نظام بي أو تي. استمر هذا الاستثمار حتى عام 2018 وبقي حوالي 13 عاما لانتهاء هذا الاستثمار، حتى أن شركة حكيم يعني استثمرت هذا المول بموجب بي أو تي، لكنها أجرت المول لطرف ثالث وشركة كريم أيضا هي من دارت المول حينها. لكن في عام 2018 تضررت شركة كريم وتضررت شركة حكيم بسحب هذا المول، ومول آخر أيضا ربما لشركة كريم كان هو مول قاسيون في تلك الفترة. شركة حكيم وفق ما هو معلن هي تطالب باستعادة استثماراتها التي أعلنت عنها مؤخرا وهي مول المالكي. لا نعلم هل هناك استثمارات أو مطالبات أخرى أو قيم محددة لشركة حكيم إخوان، لا تزال موضوعها على الطاولة، لكن وفق ما ظهر ووفق ما أعلن قضية مول المالكي حلت داخل محافظة دمشق بحضور أطراف، بينما لجنة الكسب غير المشروع بموجب بيانها ركزت مرتين على الأقل ضمن بيانها بأن أي استحقاقات تعود لمحافظة دمشق وفق يعني ما سلمته للصندوق السيادي يجب أن يفصل عبر القضاء المختص. لا نعلم إن كانت حتى هذه التسوية التي أعلنت عنها محافظة دمشق ستخضع خلال الفترة القادمة لحكم قضائي أو للنظر أمام القضاء حتى تفصل قانونيا وتعود الحصة أو يعود الاستثمار وفق ما كان مطروحا سابقا أو وفق عقد جديد يبرم بين الأطراف.
0: شكرا لك على كل هذه الإيضاحات، مراسل تلفزيون سوريا من دمشق حازم عوض. توجه أكثر من 5 ملايين طالب وطالبة اليوم الأحد إلى مدارسهم في عموم المناطق السورية، ذلك مع انطلاق العام الدراسي الجديد 2026-2027. وقالت وكالة سانا

0: هذا ورصدت كاميرا تلفزيون سوريا في مدينة اللاذقية آراء الأهالي بقدوم العام الدراسي والتجهيزات اللازمة والأقساط وغيرها.
1: عندي 4 أولاد بالمدرسة، ابتدائي وفي إعدادي وفي ثانوي، ما معي لا جبت له ولا معي جهز له أبدا، وهن باركين لا شغلة ولا عاملة. أنا أبوهم يعني كمان بارك، يعني يا دوب عم طلع لي 50,000 ورقة باليوم. شو بدي اعمل معي هذا؟ شو بدي اجيب لاولادي؟ شو بدي اجيب جره غاز؟ وشو بدي اجيب كذا؟ ولا كهرباء ولا كذا؟ معلم وضع مستوي على الاخير.
2: والله غلا يا اخوي، والله غلا مو طبيعي، يعني الحمد لله بيتي ايجار وابني عندي والله ما بعد ثلاث سنين بكالوريا، يعني ما معي درته لانه وضع صعب شوي، الحمد لله رب العالمين.
3: بالتعليم يكون الاساتذه يعني همهم الدراسه، انه هيك همهم انه يوصلوا الفكره لمخ الطالب مشان يستوعب شوي الفكره. مثلا انه يفهموا للدرس، يفهموا للطالب الدرس قبل ما يطلع من المدرسه لحتى يروح على البيت ويحل وظايفه ويكون فهمان شو هو شو عم يسوي، ما يفتح شات جي بي تي ويقعد يحل من مخه هيك يعني.
4: هلا والله ليك بالنسبه للمدارس مثلا بده يكون دفع المصاري، المصروف الزايد، مصاريف يعني بشكل عام يعني غالي كتير مثلا مثل المدارس الخاصه. هلا اليوم الواحد اذا بده يحط مدرسه بنته بمدرسه خاصه ما بتكلفوا اقل من 15 مليون.
5: والله العام الدراسي راح يكون اصعب من اللي قبله، لانه المستلزمات شوي غليانه، بعدين الطلاب تعرف انت الدخل المواطن شوي الاسعار كلها مرتفعه، الحاله المعيشيه مثلا الفروج، اللحمه، الدنيا، البلاوي، مثلا دفاتر اللي عنده طالبين ثلاثه مثلا راتبه ما بكفي دخل تجهيزهم للمدرسة بشكل عام. يعني
6: مقارنة بالعام الماضي الأسعار ارتفعت قليلا عن العام الماضي. بالنسبة لإقبال الشعب على الشراء يعني والله أعلم، يعني لازم يكون أحسن بشوي من السنة الماضية، بس حاليا ممكن يكون يتوزعوا كذا مكتبة فتحت يعني، فاحتمال ان يتوزعوا الاشخاص، فما يبين معنا غير للاسبوع القادم باذن الله.
0: للمزيد ينضم الي من ريف حماه مراسل تلفزيون سوريا عراق زينو، ومعي ايضا من حمص مراسل تلفزيون سوريا انور ابو الوليد. سابدا معك انور، صف لنا يعني اول ايام العام الدراسي الجديد كيف كان في حمص؟
7: نعم وسيم، بالفعل عام دراسي ليس كغيره، حقيقة هناك استثناءات كثيرة تخص هذا العام، ربما العام الثاني على التوالي الذي يأتي بامتيازات واستثناءات تختلف عن سنوات سابقة. ربما في العام الماضي كان هناك عام دراسي جديد ما بعد التحرير منذ بدايته، ولكن هذا العام أيضا فيه إضافات مهمة جدا تخص جميع المحافظات ومن بينها بطبيعة الحال محافظة حمص على رأسها، أن المنهاج الموحد، أعداد الطلاب الكثيرة التي وفدت إلى محافظة حمص مؤخرا والتي استقرت خلال الفترة والأشهر السابقة في مدينتها الأم في مدينة حمص، هناك الكثير من الطلاب القادمين من دول اللجوء ومن تركيا ومن الدول العربية وأيضا من دول أخرى، كلهم قديمون، هناك صعوبات تتعلق أيضا بقدومهم، تتعلق بأعدادهم، تتعلق بالاكتظاظ المدرسي الذي لاحظناه بشكل مفصل في العام السابق ولا تزال آثاره موجودة حقيقة أيضا في هذا العام. هناك صعوبات من تعلم بغير العربية، وبالتالي هناك يعني خصوصية حقيقة لهذا العام. اليوم هو اليوم الأول لدوام طلاب المدارس في مدارس حمص، والتي جزء كبير منها تعرض لعمليات تخريب كثيرة وتدمير وقصف ممنهج ما أدى إلى خروجه عن خدمة، وبالتالي كان أولى الأولويات وأبرز العوامل والنقاط التي عملت عليها مدير التربية خلال الفترة الماضية هي تأهيل عدد من المدارس. كان عدد المدارس الذي أهل في محافظة حمص التي أعلن عنه من قبل مدير التربية هو 26 مدرسة قادرة على استيعاب نحو 15,000 طالب، ولكن هذا العدد رغم إيجابيته يبقى قاصرا عن استيعاب العدد الكبير من الطلاب، وأيضا عاجزا عن الوصول إلى ترميم جميع المدارس المدمرة. وبالتالي الحدث 26 مدرسة من نحو 1300 مدرسة في عموم سوريا تم ترميمها مع بداية هذا العام، ورقم قليل ورقم لا يتناسب حقيقة مع مستوى الدمار المتواجد في مدارس حمص. رغم كل هذا اليوم آلاف الطلاب توافدوا إلى مدارسهم ليبدأوا عامهم الدراسي في هذا اليوم. نعم. الذي يعني دائما ما يكون له غير البعد التعليمي.

0: البعد التربوي، هناك بعد أيضا نفسي وبعد اجتماعي يتعلق بانتظار الأهالي لمثل هذه اللحظة، انتظار الأطفال بشغف خلال الساعات التي تسبق دراستهم في اليوم الأول لعودتهم إلى مدارسهم بعد فصل الصيف. هذا الأمر شاهدنا ولاحظنا الإقبال الكبير اليوم صباحا عند توافد آلاف الطلبة إلى مدارس محافظة حمص. طبعا كما ذكرت هناك صعوبات كثيرة، ولكن هناك عمل أيضا لا يزال مستمرا على تجاوز مثل هذه الصعوبات، يتعلق بدخول أيضا نحو 8 مدارس في إطار عمليات الإصلاح وإعادة التأهيل والترميم. ولكن بالمجمل يبقى هذا اليوم يوما استثنائيا، يوما مميزا لدى السوريين ولدى الحمص. تباشر فيه الطلبة يعني بدء دوامهم بعد نحو أسبوع تقريبا من الدوام الإداري الذي بدأه المسؤولون عن الأمور الإدارية. طبعا هناك تركيز بشكل كبير جدا كما يبدو في هذا العام على مسألة الاهتمام بالانضباط المدرسي، وبالتالي كان هناك أيضا إطلاق لحملة على مستوى الجمهورية العربية السورية شملت مدارس حمص، وهذه الحملة كانت تعنى بالدرجة الأولى بتكريس مبدأ الانضباط المدرسي، تكريس مبدأ وجود إدارة قوية. بعد عام سابق العام الماضي كان هناك انتقالات، وكان هناك يعني الكثير من التعديلات التي طرأت على العملية التعليمية، على بنيتها التحتية، على حتى على توافد الطلاب وعودتهم، وحتى أوراق ثبوتهم، أوراق الثبوتية التي أيضا تشكل أزمة بالنسبة لكثير. ونلاحظ أيضا الاكتظاظ ليس فقط في المدارس ولكن فيما يتعلق بإدخال الطلاب والأطفال إلى المدارس. نلاحظ هذا الأمر في المراكز السجل المدني المتعلقة باستصدار الأوراق الرسمية للطلاب، خصوصا أن الكثير من طلاب حمص كانوا خلال السنوات السابقة فقدوا أوراقهم الثبوتية الرسمية، وهو أمر يتم تداركه الآن لاستيعاب جميع الطلاب.
1: نعم، سأنتقل إلى ريف حماة مع عراق زينو. عراق، صف لنا أيضا كيف استقبل الأهالي والطلاب أول أيام العام الدراسي الجديد.
2: مرحبا وسيم. في الحقيقة يعني اليوم استقبلت مدارس سوريا بشكل عام في جميع محافظات الخضر حوالي 5,200,000 طالب، منهم 492,000 طالب في محافظة حماة، استقبلوا في حوالي 1,805 مدارس في عموم المحافظة. يعني اليوم قمنا بإجراء استطلاع لدى الأهالي يعني، وسألناهم عن آرائهم في بداية العام الدراسي الحالي، وعن التكاليف التي يعني والتجهيزات التي كلفوا بها وجميع ما صرفوه في هذه الأيام الماضية. هناك يعني مصاريف هائلة يتكبدها المواطن خصوصا في هذا الشهر، إن كان شهر المونة أو إنشاء، إن كان يعني التجهيزات للمدارس والثياب وغير ذلك. اليوم نحن نتحدث يعني عن وضع اقتصادي بشكل عام، ولكن مع قدوم المدارس تزداد المصاريف الدراسية على الأهالي. يعني اليوم أحد الأشخاص أخبرنا بأنه يعني تكلف بحوالي 500,000 ليرة سورية من أجل قرطاسية ولدين اثنين له في المدرسة في المرحلة الابتدائية، في حين أنه في العام الماضي بنفس المواد ونفس تقريبا نفس العدد إن كان الدفاتر أو الأقلام وغير ذلك تكلف بحوالي 200,000 ليرة سورية، أي بحوالي أضعاف ويزيد قليلا. يعني هذا الارتفاع يعني يكلف الأهالي أعباء كثيرة. هناك أيضا مدارس في الريف يعني اضطر الأهالي بسبب سنوات الثورة السورية، هذه المدارس تعرضت لقصف ممنهج من قبل النظام المقلوع، وبالتالي هنا لدينا نحن يعني حوالي عشرات المدارس، لم نقل المئات يعني من المدارس التي خرجت من خدمة، وقد قامت وزارة التربية بعد التحرير بترميمها أو ترميم قسم منها، وليس ترميمها بشكل كامل إنما بترميم القسم وليس إعادة بناء. هناك مدارس خرجت بشكل كامل، في حين أن المدارس التي يعني بها بعض الدمار الجزئية هي تقوم بتمشية الحال للطلاب والمعلمين المقابل. هناك يعني الأهالي بعض الأهالي بالضرورة إلى إرسال أبنائهم عبر سيارات النقل أو عبر عقود يعني النقل مع السرافيس والباصات الصغيرة، وبالتالي هنا يعني أيضا تكاليف أخرى. الأمر الآخر يعني أخبرنا أحد يعني المصادر في مديرية التربية أن تجهيز الافتتاح المدارس لم يكن وليد اليوم أو وليد اللحظة وحتى وليد الأسبوع، وإنما خلال شهور الصيف كان هناك يعني تجهيز للمدارس، إن كان بالناحية اللوجستية أو إن كان الناحية الإدارية. هناك يعني المدراء الذين قيموا المدراء وقيموا المدرسين، المدراء الذين يعني كان تقييمهم ضعيف استبعدوا واستبدلوا بمدراء يعني جدد، وأيضا كان هناك دورات تدريبية للمعلمين في مختلف الاختصاصات من اجل يعني التدريب على التعليم وفق المنهاج الحديث، وايضا هناك يعني تجديد للعقود الاداريه، وبعض المدرسين الذين كانوا على الفاض قاموا بفصلهم، في حين انه يعني استبدلوا بمدرسين ذات كفاءه وذات قيمه وغير ذلك.
1: شكرا لك على هذه الايضاحات، مراسل تلفزيون سوريا من ريف حماة عراق زينو، جزيل الشكر ايضا لمراسلنا من حمص انور ابو الوليد. دخلت محطتا مياه اللج وبسيدة في ريف إدلب الجنوبي الخدمة رسميا، ذلك بعد سنوات من التوقف والتعطل بحضور وفد وزاري ومحافظ إدلب محمد عبد الرحمن، وفقا لوكالة سانا. وتؤمن منظومة اللج مياه الشرب لنحو 35 بلدة وقرية في منطقة جبل الزاوية عبر 5 محطات ضخ ورفع مزودة بالطاقة الشمسية ونظام للكلور، في حين تعتمد محطة بسيدة على 24 بئرا لتغذية مدينة معرة النعمان والقرى المحيطة بها، بما يخدم أكثر من 150 ألف شخص عند بلوغ التشغيل الكامل. يشهد مهرجان ربيع حماة تفاوتا في مستوى الإقبال والأسعار وسط آراء متباينة بين الزوار وأصحاب الأكشاك، إذ يصف بعض الزوار الحركة بالجيدة والأسعار بالمقبولة، في حين يشير آخرون إلى تفاوت ملحوظ في الأسعار بين الأكشاك.
3: ما شاء الله، والله اليوم نزلنا يعني تفاجأنا بكمية هالعالم اللي نازل، اسم الله ما شاء الله، وتنسيق مرتب وأسعار والله لقيناها حلوة ومقبولة كتير.
4: والله الإقبال جيد وأكثر من جيد، بس الأسعار شوي بدها دراسة، يعني الأسعار تقريبا بسعر المحلات العادية ما في اختلاف.
5: ما شاء الله، هي السنة مهرجان ربيع حماة نسخة 27، هي السنة عدد الشركات اللي مشاركة معنا بالمهرجان عدد كبير عبرت عن السنين الماضية، كان مهرجان جميل جدا، بدايته اليوم كانت الافتتاح كان جميل جدا.
6: والله تنظيم رائع وكله جيد ويعني وأسعار حلوة الحمد لله رب العالمين.
7: نحن اليوم أول تجربة لنا كانت هي بمهرجان ربيع، من بدايات مهرجان ربيع لحد الآن أول مرة بتنزل عنا، قدمنا السختورة الحموية والأكل الشعبي الحموي الأصيل، عبارة بس نوضح عن ثقافة أهل مدينة حماة، شو هن بيحبوا الأكلات اللي عشاء أهل حماة بيحبوها.
1: أعلنت هيئة الطيران المدني العمل على إضافة 3 وجهات إقليمية جديدة من وإلى مطار دير الزور الدولي، وذلك بعد مرور قرابة شهر على عودة المطار إلى الخدمة. وقال رئيس الهيئة العامة للطيران المدني عمر الحصري، نعمل حاليا على إضافة 3 وجهات إقليمية جديدة من وإلى مطار دير الزور الدولي، مضيفا أنه من المقرر أن تصل خلال هذا الشهر فرق فنية من الدول وشركات الطيران المعنية لإجراء الزيارات والتقييمات اللازمة، وذلك تمهيدا لبدء التشغيل. وأشار الحصري إلى أن الهيئة مستمرة في العمل على تعزيز الربط الجوي لدير الزور وتوسيع شبكة وجهاتها تدريجيا. في دير الزور أيضا أصدرت مديرية الصحة هناك قرارا بإنهاء تكليف الطبيب عبد العزيز الجدوع، وذلك من جميع المهام الموكلة إليه بعد وقت قصير من تعيينه مديرا للمنشآت الطبية، وذلك إثر تداول منشورات سابقة منسوبة إليه تضمنت تمجيدا للنظام المخلوع. وتضمن القرار متابعة إجراءات إنهاء التعاقد مع الجدوع وفق الأصول وإبلاغ الجهات المعنية لتنفيذه. يأتي ذلك بعد تداول ناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي منشورات سابقة منسوبة للجدوع ظهر فيها تأييده وتمجيده للنظام المخلوع، بينها منشور يعود إلى شهر تشرين الأول 2017 نعى فيه عصام زهر الدين القيادي السابق في جيش النظام المخلوع. في حماة تشهد المحافظة تطويرا واسعا في قطاع البريد من خلال افتتاح مراكز جديدة وتحديث الخدمات، ما أدى إلى تسريع إنجاز المعاملات وتسهيل وصول المواطنين للخدمة وجعل المراكز البريدية جزءا أساسيا من تحسين الواقع الخدمي في المحافظة.
8: في خطوة تعكس التزاما جادا بتطوير المرافق العامة، تواصل المراكز البريدية في محافظة حماة تنفيذ سلسلة من الإجراءات التنظيمية، خطوات تهدف في جوهرها إلى رفع كفاءة الخدمة وضمان انسيابية حركة المراجعين داخل الفروع بما يليق باحتياجاتهم.
9: سابقاً كنا ننتظر ساعتين ثلاثة قبل ما تفتح المراكز الجديدة، الحمد لله بعد ما فتحت المراكز الجديدة تيسرت الأمور كتير، وصلنا ننتظر يعني أقصى حد نص ساعة ونتيسر الحمد لله.
10: أنا متقاعد صار لي 4 سنين، بجي لهون كل رأس شهر بقبض راتبي، وشايف الوضع كيفه كله حلو كويس وممتاز، يعني بشكل أريحية عم نقبض راتبنا كل رأس شهر، وفي خدمات تانية هون الحوالات ولاحق معليه والأمور كلها شفت عينك كويسة وممتازة.
8: هذا الارتياح الملموس لدى المراجعين يقابله انضباط عال من الكوادر العاملة، حيث يؤكد الموظفون أن التحديثات الأخيرة لم تكن مجرد إجراءات شكلية، بل أسهمت فعليا في تنظيم ضبط العمل ورفع وتيرة الإنجاز، مما أوجد بيئة خدمية أكثر توازنا واستقرارا.
11: بفضل الله تعالى أحدثنا مراكز بريدية جديدة في محافظة حماة ليبلغ عدد المراكز البريدية المؤتمتة والتي تقدم الخدمات البريدية 28 مركزا. افتتحنا 6 مراكز بريدية، الهدف من افتتاح المراكز البريدية الجديدة يعني تيسير وتقريب الخدمات للمواطنين. الخدمات الجديدة اللي نحن أطلقناها في المراكز البريدية خدمة شام كاش، إيداع سحب الطرود الداخلي والطرود الخارجية بأسعار تناسب المواطنين، شحن وتعبئة رصيد سيرياتيل وMTN. الهدف أو التوجه العام لدى المؤسسة السورية للبريد ومديرية بريد حماة هو يعني تقريب الخدمات من مكان إقامة المواطنين وزيادة عدد الخدمات التي يحصل عليها المواطنون من خلال المراكز البريدية.
8: وتشير الجهات المعنية إلى أن هذه المرحلة هي مجرد بداية لتوسيع إضافي في الخدمات البريدية، مع التوجه نحو اعتماد أنظمة رقمية وأكثر تنظيما، غايتها الأساسية تعزيز حضور المراكز البريدية كجهة خدمية عصرية تعتمد معايير الدقة والسرعة في الوصول إلى المواطنين.
12: مراكز البريد في حماة اليوم باتت تقدم نموذجا للخدمة المنضبطة والقريبة من المواطن في جهد مستمر يثبت أن تطوير القطاعات الحيوية هو الرهان الرابح لمواكبة احتياجات المجتمع السوري المتزايدة. ياسر روح، تلفزيون سوريا، مدينة حماة.
1: أعلنت وزارة النقل وصول الدفعة الأولى من الآليات والمعدات الهندسية المخصصة لمشروع صيانة وتأهيل طريق نصيب دمشق تمهيدا للمباشرة بأعمال إعادة تأهيل أحد أهم محاور النقل الدولية في سوريا. أوضحت الوزارة أن المعدات الواصلة مخصصة لإزالة قشط طبقات الإسفلت المتضررة قبل تنفيذ طبقات جديدة وفق المعايير الفنية المعتمدة، مشيرة إلى أن المزيد من الآليات ستصل تباعا لمواكبة مراحل المشروع. انطلقت في مدينة بصرة الشام بريف درعا حملة نظافة بمشاركة مجلس المدينة وكوادر الدفاع المدني ومكتب شؤون الشباب بهدف ترحيل النفايات والركام من الساحات العامة والأحياء السكنية لتحسين الواقع الخدمي والبيئي.
13: تعمل فرق الدفاع المدني اليوم في مدينة بصرة بالمشاركة المجلس المحلي وشؤون الشباب بحملة النظافة المقامة في مدينة بصرة الشام. طبعا هذه المشاركة ليست الأولى من نوعها، نقوم دوريا بمشاركة المجلس المحلي والمجتمع المحلي في مدينة بصرة بحملات النظافة التي تقوم دوريا أو أي فعاليات أخرى لتكون مدينة بصرة الشام والمنطقة كاملة بما حولها بأبهى صورة وأجمل منظر.
14: أطلق مجلس مدينة بصرة الشام بالتعاون مع الدفاع المدني ومكتب شؤون الشباب حملة نظافة في المدينة استهدفت مدخل المدينة الغربي، حيث قمنا بإزالة الأشواك والأعشاب من جوانب الطرقات، كما قمنا بتعشيب الأعشاب من جانب الأشجار الزينة التي زرعناها في المنصفات. تهدف الحملة إلى رفع كفاءة النظافة في شوارع المدينة نتيجة تراكم الأشواك في فصل الصيف.
1: نفى مدير مديرية النقل في حماة علاء الدين بركات صحة الأنباء المتداولة بشأن إيقاف تسجيل السيارات الحديثة في المديرية، مؤكدا استمرار إنجاز المعاملات بشكل طبيعي وفق الأنظمة والإجراءات المعتمدة. وأوضح بركات أن المديرية لم تصدر أي قرار يقضي بوقف تسجيل السيارات الحديثة، وذلك ردا على معلومات تداولتها صفحات ومواقع على وسائل التواصل الاجتماعي تحدثت عن توقف هذه المعاملات في مديرية النقل بحماة. وفي حلب أصدرت المحافظة قرارا تنظيميا جديدا في خطوة تندرج ضمن المخطط التوجيهي المعروف برؤية حلب الكبرى، الذي يهدف إلى تهيئة بيئة سكنية تدعم عودة الأهالي واستقرارهم. حددت المحافظة أسس وشروط ترخيص 3 أنماط من المشاريع السكنية والعمرانية، وذلك ضمن الوحدات الإدارية التابعة للمحافظة. وبحسب القرار تشمل المشاريع المجمعات السكنية التي تتراوح مساحتها بين 3,000 و30,000 متر مربع، والتجمعات العمرانية التي تبدأ مساحتها من 30,000 متر مربع ضمن المخططات التنظيمية و50,000 متر مربع خارجها، إضافة إلى تجمعات السكن الزراعي بمساحة 30,000 متر مربع فأكثر أو 3 هكتارات خارج المخطط التنظيمي. إلى العاصمة، حيث يواجه سكان حي التضامن صعوبات في تأمين المياه بسبب عدم تزامن ساعات ضخ المياه مع ساعات تغذية الكهرباء، ما يمنعهم من تشغيل المضخات ورفع المياه إلى خزانات المنازل.
15: في عدد من أحياء دمشق لا تتزامن ساعات ضخ المياه مع ساعات وصول الكهرباء إلى المنازل، الأمر الذي يمنع عزة من تشغيل مضخته لرفع المياه إلى الخزان ويدفعه مع سكان الحي إلى البحث عن حلول بديلة.
16: بالنسبة لموضوع المي أختي الكريمة، نحن عنا هون في مشكلة، وقت اللي بيكون في دور المي موجود بالمنطقة وفي ضخ، فعم نعاني من شغلة أنه وقت وجود المي والكهرباء جاي، فنحن لا يمكن أنه نعبي مي ولا بأي حالة من الأحوال، لأنه عم يوصل الضخ ضعيف لهون. أما في حال انقطعت كهرباء فعم نستغل أنه في طاقة، عم نشغل على الطاقة ممكن نعبي مي حسب قوة ضخ المي اللي موجودة بالمنطقة.
15: وتربط مؤسسة المياه عدم التزامن بين ساعات الضخ والتغذية الكهربائية بتحديات تتعلق ببرامج الضخ ومحدودية الكهرباء المتاحة، ما ينعكس مباشرة على قدرة السكان على الاستفادة من الخدمتين.
17: بعد انخفاض غزارات المياه من المصادر الرئيسية المغذية لمدينة دمشق وتغيير جدول توزيع المياه في المدينة، ظهرت بعض المشاكل وخصوصا في نهاية الشبكة أو في الحارات ذات شبكتها ذات أقطار ضعيفة، لذلك تسعى الشركة إلى تخزين أكبر حجم من المياه وفتحه لشبكة المياه لوصول المياه للمواطنين. بشكل عام تعمل الشركة مع شركة كهرباء على توازن بحيث يكون هنالك دور للكهرباء والمياه في نفس الوقت.
15: وفي حين يحاول السكان التكيف مع اختلاف مواعيد الخدمتين، يبقى انتظام الضخ وتنسيقه مع ساعات الكهرباء عاملا أساسيا لتخفيف الأعباء الإضافية وضمان استفادة الأهالي من المياه عند توفرها. حين لا تلتقي ساعات المياه مع ساعات الكهرباء تتحول الخدمة المتاحة إلى خدمة غير مكتملة، ويبقى السكان أمام خيار دفع تكاليف إضافية أو انتظار جدول جديد يجمع بين الاثنين. آلاء عمر، تلفزيون سوريا، دمشق.
1: إلى ريف إدلب، حيث تعاني قرية مجارز هناك من تدهور حاد في واقعها الخدمي وسط مطالب متكررة من الأهالي للجهات المعنية بإعادة تأهيل البنية التحتية وتأمين الاحتياجات الأساسية للسكان.
18: وسط محيط أجردا عاد إليه مؤخرا، يتنقل أبو عبد الله ما بين خزان المياه ولوح الطاقة الشمسية الوحيد لديه ليتأكد من إنارة حجرته مساء. مجارز قرية تقع في نقطة حيوية على أوتوستراد سراقب حلب، لكن انعدام الواقع الخدمي والبنية التحتية يجعلها أقرب إلى قرية منسية على قارعة طريق تغيب ملامحه.
19: أول ما نزحت صار 6 سنين بسرمدة، جيت لهون لقيت الدار خالصة مهدودة ناشطة على الأرض، مي بنا نهارين 3 حزان حقه شي 100 ليرة 200 ليرة وكهرباء عندي لوح واحد وبطارية واحدة. يعني مرات بيكفينا مرات ما بيكفينا، بالشتاء ما بيكفينا مستحيل، بالشتاء على طول مطفي من الكهرباء.
18: هنا يتجمهر رجال القرية يتحاورون حول آلية تشغيل محطة المياه، حيث لا ينقصها سوى الوقود أو الكهرباء لتغذية القرية، لكن حواراتهم تقف عند حدود حلقتهم المغلقة من دون استجابة.
10: هاي محطة المياه، ومع أنه هاي كيها التوتر، هاي الخطوط وهاي البير جاهز، يعني لا بدهم عدة ولا بدهم خرطوم ولا بدهم شيء، عبارة يوصلوا من هالتوتر لهوني كبسة زر اشتغلت المي، وصعب عليهم ترميمات بالضيعة، كل واحد بيرمم ببيته وبتوصلوا المي مشان عذاب. اليوم نحن صيف مشان بكرة بالشتاء منا ندفع أجار الصهريج 3 أضعاف منا ندفعه.
20: قدمنا طلب للوزارة كرمال شو اسمه المدرسي، المدرسي اجوا سألوا شلون من كان ما قبلوها، يعني هاي الوضع. شوف الوضع، موضوع الطرق، موضوع البلدية، يعني بالمرة بلدية يعني ما في بلدية نهائيا، كمال قمامي ما قمامي ما في نهائيا.
18: مياه، كهرباء، طرقات، بقاليات، مركز صحي، صيدلية، فرن خبز وغيرها الكثير هي خدمات غائبة تماما عن قرية مجارز وسكانها الذين ذاقوا الأمرين خلال حكم النظام البائد، بتعرضهم للقصف الممنهج أولا، وثانيا بوجود نقطة تركية كان لها أثر عكسي تسبب بتجريف بعض المنازل لإقامة نقطة مراقبة. ورغم زوال العقبات إلا أن مأساة القاطنين لم تنتهي مع نسيان قريتهم وتجاهل مطالبهم. خطوط الكهرباء هنا تمر من فوق سماء القرية لكنها لا تضيء عتمتها، وواقع الدمار والطرقات والمياه لا يبشر بغد أفضل، مما يزيد من أعباء القاطنين العائدين الذين يجدون أنفسهم أمام معركة البقاء وإعادة بناء ما تبقى. إلاف العلي، تلفزيون سوريا، ريف إدلب.
1: نفت قيادة قوات الحدود العراقية عبور مجموعة من السوريين من الحاجز الأمني على الشريط الحدودي العراقي السوري. نقلت وكالة الأنباء العراقية عن القيادة قولها إن المنطقة الحدودية تشهد استقرارا أمنيا كبيرا، كما أشارت إلى أن الجدار الظاهر في تسجيلات متداولة يعود إلى التحصينات المقامة على الشريط الحدودي التركي السوري. أعلن وزير النفط العراقي باسم محمد خضير رفع الطاقة التصديرية للنفط الخام في البلاد إلى أكثر من 3 ملايين برميل يوميا. نقلت وكالة الأنباء العراقية عن خضير قوله أن العراق تمكن من تصدير نحو 3 ملايين برميل يوميا، وذلك منذ مطلع أيلول الجاري. أوضح أن الحكومة العراقية تخطط لرفع الطاقة التصديرية إلى 5 ملايين برميل يوميا بعد استكمال الخطوط الاستراتيجية الممتدة نحو فيشخبور وبنياس، إضافة إلى منافذ التصدير عبر مضيق هرمز. في لبنان أعلنت وزارة الصحة هناك مقتل 4 أشخاص وإصابة 20 آخرين في حصيلة أولية للغارات الإسرائيلية على جنوبي لبنان. وجه جيش الاحتلال إنذارا إلى سكان مبنى في منطقة عرب صليم لإخلائه بدعوى وجوده قرب منشأة تابعة لحزب الله قبل أن تستهدفه غارة إسرائيلية بعد دقائق. كان جيش الاحتلال الإسرائيلي قد شن سلسلة غارات جوية على بلدة النبطية الفؤة والتحت أيضا، إضافة إلى أطراف بلدة كفر رمان جنوبي لبنان، ردا وفق قوله على إطلاق حزب الله طائرتين مسيرتين باتجاه قواته في الجنوب. المزيد ينضم إلي الصحفي وسيم جامبين وهو معنا من بيروت، أهلا ومرحبا بك. ماذا نعرف عن الغارة التي استهدفت المبنى في عرب صليم؟ هل كان المبنى مأهولا أو فيه عدد من السكان لحظة الاستهداف؟
0: مرحبا لك وللمشاهدين. هذا المبنى قامت القوات الاسرائيليه الاعلام الاسرائيلي الحربي بانذار قبل استهدافه. حتى الان تشير المعلومات الاستخباريه على ان اسرائيل قامت باستهدافه بسبب وجود انفاق تصل الى بعض المراكز التي يوجد فيها ذخائر وصواريخ تابعه لحزب الله. كما ايضا المعلومات تشير الى ان حتى استهداف المبنى التابع لمستشفى غندور في النبطية الذي تم يعني قصفه وإزالته بالكامل عن وجه الأرض. أيضا هناك معلومات تشير إلى أن الإسرائيلي المعلومات الإسرائيلية إعلامية تسرب بأن تحت هذا المبنى تحت المستشفى هناك أيضا أنفاق. يعني الصورة الميدانية كانت منذ ساعات الصباح الأولى قاسية جدا في قطاع النبطية وجنوب لبنان. كانوا عشرات الغارات الدامية، تدبير ممنهج للبنى التحتية الطبية والخدمية. كان هناك قصف لوزارة المالية في مدينة النبطية، وأيضا يعني إخراج عن الخدمة، توغل بري أفضى إلى سيطرة كاملة على المرتفعات الحاكمة في تلك المنطقة. كما أيضا أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي السيطرة الكاملة على تلة علي الطاهر الاستراتيجية، اعتبرها معتبرا إياها محطة رئيسية لإحكام القبض على ما أسماه المنطقة الأمنية. التوغل التكتيكي ترافق مع سقف سياسي وعسكري معلن يفيد بعدم الانسحاب قبل نزع سلاح حزب الله بشكل كامل من الأراضي اللبنانية، وهو تصريح مثير يعني عاد إلى الواجهة بعد صمت طويل من قبل الإسرائيلي، وسط إنذارات متلاحقة وتهديدات بتصعيد أوسع نطاقا. الغارات الجوية في عمق النبطية أدت إلى تدمير كامل مستشفى غندور في النبطية الفوقى. أيضا اضطرت فرق الإسعاف للانسحاب القسري من محيط المستشفى بفعل القصف المدفعي المتبادل. الغارات لم توفر أحياء مدنية، مرافق حكومية، وزارة المالية. ضربات طالت حي الرويس، حي الراهبات، المدينة الصناعية في كفر رمان. أيضا كان هناك أعلنت وزارة الصحة النتيجة النهائية 4 قتلى 20 جريحا. وهناك مخاوف جدية من ارتفاع الرقم مع صعوبة وصول طواقم الإنقاذ إلى بعض النقاط المستهدفة في عرب صليم ومحيطها. نعم،
1: وكيف تبدو الأوضاع الآن في المنطقة المستهدفة أو في المناطق المستهدفة، وهل هناك حركة نزوح جديدة للسكان؟
0: حركة النزوح مستمرة منذ أمس صباحا، منذ ليل قبل أمس أيضا كان هناك حركة نزوح وهي مستمرة حتى اللحظة، من مناطق الجنوب باتجاه صيدا، باتجاه الشمال المناطق الأكثر أمنا. أيضا أريد أن أشير لأن التصعيد العسكري الميداني العنيف أتى ضمن رسائل سياسية واضحة أطلقها قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني إسماعيل قاني، مؤكدا أن حزب الله ينمو ويزداد رفعة وثباتا رغم الضربات، في تأكيد قاطع على استمرار خط الإسناد الإقليمي وثبات قواعد الدعم الإيرانية لحليفهم اللبناني في هذه المعركة الوجودية المفتوحة. يعني اليوم نحن أمام منعطف ميداني بالغ الخطورة تحت سقف تفاوض يشهده لبنان مع إسرائيل برعاية أمريكية. من جهة إسرائيل تريد تثبيت سيطرة برية على التلال الحاكمة وربطها بالأهداف الاستراتيجية بعيدة المدى، ومن جهة أخرى هناك استباحة للمدن والبلدات الجنوبية بشكل يعني قاسي جدا على الأرواح وعلى المدنيين. يعني الساعات القديمة ستكشف طبيعة ردود الفعل الميدانية، هل سيقوم حزب الله بالرد على الخرق الإسرائيلي المتزايد والتصعيد الميداني، أم أن قد تأخذ الدولة اللبنانية يعني ردا عبر التفاوض، عبر الوسيط الأمريكي للعمل على تهدئة الوضع في الجنوب.
1: نعم، شكرا لك على هذه الإيضاحات. الصحفي وسيم جنبين كنت معنا من بيروت. من جنوب لبنان إلى الضفة الغربية المحتلة، حيث اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي مدرستين في مدينة نابلس، ذلك بالتزامن مع اليوم الأول من العام الدراسي الجديد. وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اقتحمت ساحة مدرسة للتعليم الثانوية ووجهت تهديدا لإدارتها بإزالة العالم الفلسطيني، في حين دخل جنود الاحتلال إلى ساحة مدرسة برقة الثانوية واقتحموا محيطها. في طوباس قررت مديرية التربية والتعليم تأخير دوام المدارس في بلدة عقابة إلى الساعة 9 صباحا بسبب اقتحام قوات الاحتلال للبلدة. وفي غزة شيع أهل في القطاع رفاة 100 قتيل بينهم أطفال بعد انتشال جثامينهم من تحت أنقاض مبان ومنازل مدمرة في حي الزيتون شرقية مدينة غزة.
2: هذه هي جريمتهم أمام كل الكاميرات، لا يعلم حياته من مماته، كمن ثلاث يعلم أنه تحت حكام 5000. ولما أتحدث عن 3 سنوات أتحدث عن مجموعة بسيطة وقليلة تم إخراجها، لكن ما الحقيقة والواقع؟ طالبنا الجمهور أن يسجل من فقد شخص لم يذهب إلى مستشفى، لم يذهب إلى.
1: توعد وزير الأمن القومي الإسرائيلي إتمار بن جفير بمواصلة الدفع نحو تهجير سكان قطاع غزة، مؤكدا عدم التراجع عن خطته التي تستهدف تهجير نحو 1,860,000 فلسطيني من القطاع خلال 7 سنوات. قال بن جفير أنه سيواصل تعزيز ما سماها خطة الانفصال 710 التي تتضمن تهجير 250,000 فلسطيني خلال السنة الأولى ونحو 1,110,000 خلال 3 سنوات وصولا إلى 1,860,000 خلال 7 سنوات. كما تعهد بن غفير بتعزيز ما وصفها بالسيادة الإسرائيلية في المسجد الأقصى وتشديد ظروف الأسرى الفلسطينيين وتنفيذ قانون عقوبة الإعدام. أعود إليكم على رأس الساعة المقبلة إن شاء الله.

0: أنا شايفة خطة لإعادة إعمار سوريا، والشوارع عم تتزفت والكهرباء رح ترجع 24/24، وأنا شايفة إنه هذا الكلام صحيح، بس على الورق سوريا راجعة أقوى من قبل، والاقتصاد عم يتعافى، ليكن الطلاب راجعين على المدارس، مستقبل مشرق مثل ما لي شايفتك.
1: كتير مشرق. تعي شوفي العتمة عندي، نص طلاب التاسع راسبين.
0: لا بس أنا شايفة في فسحة أمل، وناس عم تزرع وتقاوم وتضحك، يعني في أمل. نحن جيل التغيير.
1: أي تغيير؟
0: شو بدنا نغير لنغير؟ إذا ما في كهرباء ومي.
1: استني استني،
0: شايفة مصالحة وطنية وتفاهمات جديدة مع دول الجوار.
1: أنا شايفة تقسيم، ولا مركزية وفيدرالية.
0: يو ما فيك تكوني متفائلة ولو شوي؟
1: يي استني شوي، هذا فنجانك مو فنجاني.
0: يي ايه والله،
1: أنا ورد، واستنوني ببرنامج أخدوراً على تلفزيون سوريا والثانية.
0: استنوه.

0: سوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم. المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة. في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.
1: من جمال الأبيات وحقول الأدب والذكريات، نسافر بين المعاني، نروي القيم والهمم، بديوان عربي تليد وشعر جديد. نقطف معكم حب الحصيد وحب القصيد، ونظل في دنيا القصيد نسائل. لك يا منازل في القلوب منازل، منازل القصيد على تلفزيون سوريا.

0: رجعت من نزوحة بيتنا، جيت على المدرسة ولا لقيتها مقصوفة.
1: تعليم يعني سيء سيء جدا،
2: والوضع كل ما عم يتدهور أكثر وأكثر،
3: صعب كتير كتير كتير. عم صراحة إحنا عم نبيع ذهب ونروح نسجل أولادنا.
4: أنا السنة الماضية كنت أروح على المدرسة وكنت شاطر، بس هالسنة ما حسنت أروح على المدرسة لأنه بعيدة وما معنا مصاري حتى نروح.
5: بعض الصفوف 40 طالب، وربما يستخدمون الكراسي بدل من المقاعد، فكيف إذا جاء لا يقل عن 1500-2000 طالب من الشمال إلى المدارس؟
6: بحب أنه يكون حلمي أكون محامية، وحقق حلمي.

0: من ذاكرة الحرب ينبعث صوت المستقبل، ليس سرداً لماض مضى بل ولادة لحاضر جديد. منبرون يفتح الأفق ويضع أسئلة كبرى عن الدولة وعن المجتمع وعن الغد، أسئلة لا تهرب من الحقيقة ولا تساوم على الجرأة. الجمهورية الثالثة، رؤى وصوت يشارك فيه الجميع، على تلفزيون سوريا.
1: إذاعة راديو سوريا معكم أينما كنتم.
2: من دمشق إلى حلب، من الساحل إلى الجزيرة، صوت سوريا يرافقكم أينما كنتم. راديو تلفزيون سوريا على التردد الموحد 99 FM في عموم المدن والمحافظات السورية. نرافقكم بالخبر الدقيق والبرامج المنوعة وعلى مدار الساعة. راديو تلفزيون سوريا، صوتك وين ما كنت.

أهلا بكم في الساعة الثانية من الجولة الإخبارية، ونبدأها بالعناوين. الاحتلال الإسرائيلي يقصف أراضي غربي قرية المشعلة بريف القنيطرة، وطائرة إسرائيلية تلقي بالونات حرارية في سماء المحافظة. أكثر من 5 ملايين طالب يتوجهون إلى مدارسهم في سوريا، واعتماد منهاج دمشق في جميع المحافظات. تشيع عرفات نحو 100 قتيل في حي الزيتون بغزة، والاحتلال يقتحم مدرستين في نابلس بالضفة الغربية. جماعة الحوثي تستهدف مدينة تعز بصواريخ باليستية، والقوات اليمنية ترد باستهداف معسكر بمحافظة الجوف.

0: في التفاصيل، أفاد مراسل تلفزيون سوريا أن جيش الاحتلال الإسرائيلي استهدف بقذيفة مدفعية أراضي زراعية غربية قرية المشاعلة بريف القنيطرة الأوسط، ما أدى إلى نفوق عدد من رؤوس الأغنام. وأضاف مراسلنا أن طائرة حربية إسرائيلية ألقت بالونات حرارية على علو منخفض في سماء القنيطرة، مشيرا إلى أن قوات الاحتلال قصفت بالمدفعية محيط قرية الصمدانية الغربية بريف القنيطرة.
1: نحن الآن في قرية الصمدانية الغربية في ريف القنيطرة الأوسط، وتحديدا في منطقة المشاعلة، حيث تم استهدافها من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي بقذائف مدفعية أدت إلى نفوق بعض رؤوس المواشي لأحد رعاة المواشي الذي كان يرعى الأغنام هنا في هذه المنطقة. أيضا جيش الاحتلال الإسرائيلي يستمر في الانتهاكات والمضايقات بحق المدنيين والأهالي. البارحة ليلا قصفت قوات الاحتلال الإسرائيلي محيط بلدة الرفيد بسبعة قذائف مدفعية، وأطلقت قنابل مضيئة ورشاشات ثقيلة باتجاه رعاة المواشي الذين كانوا يبحثون أيضا عن بعض رؤوس المواشي القريبة من خط وقف إطلاق النار، حيث فقدوها هناك في ساعات المساء. اليوم صباحا تحليق للطيران الحربي الإسرائيلي في سماء القنيطرة يسمع بوضوح وعلى علو منخفض، مما يشكل حالة من الرعب والقلق لدى الأهالي والمدنيين هنا في هذه المنطقة. محمد فهد، تلفزيون سوريا، قرية الصمدانية.
0: ومن جديد ينضم إلي من القنيطرة مراسل تلفزيون سوريا محمد فهد. مرحبا بك مجددا محمد، هل من تحديثات أو معلومات إضافية بعد هذا القصف من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي؟
2: نعم وسيم، بالفعل يعني لا تحديثات ولا جديد يعني في هذه التوغلات، إلا أنها يعني مستمرة والانتهاكات مستمرة والتضييق على المدنيين والمزارعين مستمر في محافظة القنيطرة. يعني كما أشرنا في الشهر الماضي كان هناك ارتفاع في وتيرة التوغلات الإسرائيلية والانتهاكات بنسبة 43% عن الشهر عن الأشهر السابقة. أيضا خلال هذا الشهر الجديد يعني نقول أن هناك أيضا يعني تسارع في وتيرة التوغلات والانتهاكات وتزايد في أعمال جيش الاحتلال الإسرائيلي في محافظة القنيطرة، سواء في ريف القنيطرة الشمالي أو ريف القنيطرة الجنوبي أو الأوسط. توغلات مستمرة، مضايقات، حملات دهم وتفتيش بحثا عن شبان مطلوبين أو ذرائع مختلفة يدخلها جيش الاحتلال الإسرائيلي باتجاه القرى والبلدات. أيضا يعني الطيران حربي اليوم منذ الصباح الباكر يحلق في سماء القنيطرة على علو منخفض، بوالين حرارية تم إطلاقها من هذا الطيران الحربي، في أول مرة يعني يقوم بإطلاق هذه البوالين الحرارية في سماء القنيطرة، شكل حالة من القلق والرعب لدى الأهالي والمدنيين نتيجة هذه التوغلات، نتيجة هذا الطيران الذي يحلق على علو منخفض في سماء محافظة القنيطرة. أيضا يعني الاستهداف باتجاه الأراضي الزراعية، يعني البارحة كان هناك استهداف باتجاه بلدة الرفيد، واليوم صباحا هنا في ريف القنيطرة الأوسط باتجاه قرية المشاعلة والصمدانية، يعني بين هاتين التجمع السكاني تم استهداف بعدة قذائف مدفعية أدت إلى نفوق خمسة رؤوس من المواشي من الأغنام. طبعا يعني أيضا القصف كان باتجاه بلدة الرفيد من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي، فهذا الأمر يعني ما يزال يربك الأهالي، يمنعهم من الوصول إلى أراضيهم الزراعية. هناك يعني مراعي قريبة من خط وقف إطلاق النار، قريبة من الأراضي أماكن تواجد جيش الاحتلال الإسرائيلي وأماكن توغله، فهذا الأمر يمنع المزارعين من الوصول إلى أماكن عملهم وجلب رزقهم اليومي. أيضا يعني نعم، هذه التوغلات تضيق على الأهالي أثناء تنقلهم بين القرى والبلدات.
0: نعم محمد، هل هناك يعني تفاصيل بخصوص عودة الأهالي للتواصل مجددا مع القوات الأممية بعد استمرار وعدم توقف هذه الانتهاكات؟
2: نعم يعني بالفعل كان منذ أسبوع تقريبا أو أكثر كان هناك وقفة احتجاجية في مقر قوات الأندوف في دمشق للمطالبة بمعرفة مصير المختطفين داخل السجون الإسرائيلية. حتى هذه اللحظة لم يحصلوا على أي معلومات. خرج خلال الشهر الماضي أو خلال 45 يوم 13 معتقل كانوا أو مختطف كان داخل السجون الإسرائيلية، منهم في سجن سيدي تيمان أو يعني سجون أخرى، خرجوا باتجاه الأراضي السورية بعد اعتقال دام أكثر من عام، ومنهم من 4 أشهر أو 5 أشهر. أيضا يعني هناك ما يقارب 42 شخص ما زالوا مختطفين داخل السجون الإسرائيلية. طبعا تم اختطاف أشخاص جدد من محافظة درعا من منطقة حوض اليرموك، يضاف إلى هذا الرقم أيضا هناك يعني أعداد ربما لم يصل إليها مراكز التوثيق أو يعني الصحفيين أو الناشطين. هناك بعض الأشخاص من بلدة حضر تم اختطافهم من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي، لم يتم معرفتهم ولم يتم يعني حصر أعداد هؤلاء الأشخاص، ربما يصل العدد إلى 50 شخص مختطف داخل السجون الإسرائيلية. طبعا أيضا هناك حالات اختطاف اختطاف كما شاهدناها من جنوب لبنان لسوريين تم اختطافهم، قد حصلنا على معلومات من بعض المفرج عنهم أن هناك بعض الأشخاص من إدلب كانوا قد اختطفوا من جنوب لبنان وتم الإفراج عنهم ربما خلال البارحة أو أمس أو أمس يعني أو قبل أمس. أيضا يعني هذا التوغل يعني أيضا هذه الأمر يعني بات أيضا يعني هو شغل الشاغل لذوي المختطفين والمعتقلين الذين يقفون وقفات احتجاجية أمام مقرات الأندوف أمام الصليب الأحمر أمام يعني أي وفد يصل إلى محافظة القنيطرة أو إلى دمشق من أجل يعني إيصال معاناتهم ومعرفة مصير هؤلاء المختطفين الذين ما زالوا داخل السجون الإسرائيلية.
0: شكرا لك على هذه الإيضاحات مراسل تلفزيون سوريا من القنيطرة محمد فهد. إلى الحسكة حيث أفاد مراسل تلفزيون سوريا بمقتل شاب إثر مشاجرة مع شاب آخر في حي النشوة الغربية بمدينة الحسكة، ما لبثت أن تطورت إلى اشتباكات عشائرية وأحراق منازل في الحي المذكور. أضاف المراسل أن شابا آخر قتل في قرية الذيبة شمال شرقي الحسكة إثر اتساع رقعة الاقتتال العشائري بعد مقتل الشاب الأول في حي النشوة، مشيرا إلى أن أطراف النزاع استخدمت الأسلحة الرشاشة والقنابل اليدوية. ومع استمرار الاشتباكات أطلق الأهالي مناشدات لتدخل فوري من الوجهاء وقوى الأمن الداخلي وفرق الإطفاء، وذلك لوقف المواجهات ومنع التصعيد وإطفاء الحرائق المندلعة.

0: فرق أعلنت مديرية الطوارئ وإدارة الكوارث هناك انتشال جثمان طفل غرق بالأمس أثناء السباحة في نهر الفرات. وقالت المديرية أنها استجابت لبلاغ بشأن غرق الطفل بمنطقة الكرامة بريف الرقة الشرقية، كما أشارت إلى أن عملية البحث استغرقت نحو ساعتين بواسطة غواصين واجهوا صعوبات بسبب ارتفاع منسوب مياه النهر وعكورتها. كما أوضحت المديرية أن الجثمان عثر عليه على بعد نحو كيلومترين من موقع الغرق ليتم انتشاله وتسليمه إلى ذويه. إلى اللاذقية، حيث أعلنت قيادة الأمن الداخلي القبض على اللواء جلال كامل صقر قائد اللواء 18 مشاة سابقا في قوات النظام المخلوعة. وقالت قيادة الأمن الداخلي في اللاذقية أن اللواء جلال كامل صقر متورط بالمشاركة في جرائم حرب وعمليات اعتقال تعسفية ارتكبت بحق المدنيين خلال سنوات الثورة السورية. وأضافت أن اللواء صقر شارك في العمليات العسكرية ضد المدنيين بدمشق والغوطة الشرقية وأشرف على حملات اعتقال في درعا. في شأن آخر، قال المبعوث الأمريكي إلى سوريا والعراق توم براك أن السبيل الوحيد للمضي قدما بشأن السويداء هو حوار يحقق المساءلة ويمهد الطريق لعودة النازحين. وأضاف براك أنه يجب مواصلة بناء التعاون بين الدروز والقبائل العربية والدول المجاورة، وذلك على أسس التسامح والتفاهم. وشدد على أن الدروز في سوريا شعب عريق ونبيل، معتبرا أن غياب الحكم يفسح المجال أمام العصابات لملء الفراغ، مضيفا أن الحكومة السورية بدأت التعامل مع الجرائم الجسيمة التي ارتكبت في تموز 2025 ومحاسبة المسؤولين عنها، مشيرا إلى أن فريقه على اتصال مع عاطف هنيدي الذي اعتقل تعسفيا وطرد من منزله في السويداء. توجه أكثر من 5 ملايين طالب وطالبة اليوم الأحد إلى مدارسهم في عموم المناطق السورية مع انطلاق العام الدراسي الجديد 2026-2027. وقالت وكالة سانا أن المدارس بدأت استقبال أكثر من 5,200,000 طالب وطالبة، في حين يشهد العام تطبيق مناهج دراسية موحدة في جميع المحافظات، على أن يعتمد خلال العام الجديد منهاج العام الدراسي 2025-2026 المعروف باسم منهاج دمشق، في حين أنجزت الوزارة المعايير الوطنية للمناهج الجديدة تمهيدا لمرحلة التأليف. للمزيد انضم إلي من دير الزور مراسل تلفزيون سوريا مصعب الحنت. مرحبا بك مصعب، صف لنا هذا اليوم الأول من العام الدراسي الجديد في دير الزور، وبماذا اختلف عن العام السابق؟
1: تحياتي لك والسين والمشاهدين الكرام. التقينا اليوم ببعض الأهالي، رافقناهم إلى المدارس برفقة الطالب وسألناهم كيف استطاعوا تأمين مستلزمات المدارس. البعض قال أنه لم يشتري شيء بعد، بعض الآخر قال أنه اشترى شيء مقابل شيء، والبعض الآخر قال أنه اشترى شيء وينتظر أن يشتري بقية المستلزمات، بمعنى من اشترى قرطاسية واستغنى عن اللباس، من اشترى اللباس واستغنى عن بعض الأمور الأخرى. الأهالي حقيقة يجدون صعوبة في شراء مستلزمات أطفالهم مع بدء عام دراسي جديد، ولا يخفى على أحد حال محافظة دير الزور المدمرة ويعني المتعبة حقيقة. قبل عدة أيام أيضا وسيم التقينا بمدير التربية السيد علي الصالح وسألناه عن جاهزية مديرية التربية، قال أكد لنا أن دير الزور يعني جاهزة، فيها أكثر من نحو 100,100 مدرسة في عموم المحافظة، وقال رغم التحديات المرتبطة بنقص بعض المدارس والاحتياجات اللوجستية إلى جانب ملف تأمين الكتب المدرسية الذي حقيقة شهد نقصا ملحوظا خلال العام الماضي. أما بالنسبة للعام الحالي، أعرب مدير التربية عن أمله بتأمين الكتب لجميع الطلاب هذا العام، وقال يعني سوف نحاول تأمين الكتب لجميع الطلاب. في المقابل أيضا وسيم، يواجه الأهالي في عموم محافظة دير الزور في الريف وفي المدينة تحديا آخر يتمثل بارتفاع كلفة المستلزمات بحسب ما أخبرونا، المستلزمات المدرسية، ما يجعل تأمين القرطاسية والملابس والاحتياجات الأساسية لأطفالهم ربما يكون عبئا إضافيا بحسب ما قالوا لنا على عشرات بل مئات الأسر، بالتزامن أيضا مع تراجع القدرة الشرائية في عموم محافظة دير الزور بشكل خاص وفي سوريا بشكل عام. عندنا في دير الزور قرابة 60 مدرسة وسين هي مدمرة بشكل كامل، تحتاج إلى بناء من جديد، ومئات المدارس تحتاج إلى ترميم. بعد التحرير كان هناك إحصائية ل 1200 مدرسة، 800 مدرسة تحتاج إلى ترميم، منها من هو مدمر كليا، منها من هو مدمر جزئيا ما بين 30% و100%. مديرية التربية بالتعاون مع الوزارة وبعض الجمعيات والمنظمات المهتمة بالتعليم قامت بترميم عشرات بل ربما عدد أكبر بكثير من المدارس لتأمين الطلاب، لعودة الطلاب إلى المدارس. ومحافظة دير الزور هذا العام شهدت عودة كبيرة لأهالي دير الزور النازحين والمغتربين إلى المدينة وإلى الريف. بعض المدارس أو بعض القرى والمناطق تحتاج إلى ترميم عاجل لبعض المدارس فيها لعودة الطلاب وسيم.
0: نعم، مشكور لك على هذه الإيضاحات، مراسل تلفزيون سوريا من دير الزور مصعب الحنات. وفي اللاذقية، رصدت كاميرا تلفزيون سوريا آراء الأهالي بقدوم العام الدراسي الجديد والتجهيزات اللازمة والأقساط وغيرها.
2: عندي 4 أولاد بالمدرسة، ابتدائي وفي اعدادي وفي ثانوي، ما معي لا جبلود ولا معي جهاز ابدا، وهن باركي لا شغله ولا عامله. انا ابوهم يعني كمان بارك يعني يا دوب عم طلع لي 50,000 ورقه باليوم، شو بدي اعمل معي هذا؟ شو بدي اجيب لاولادي؟ شو بدي اجيب جره غاز؟ وشو بدي اجيب كذا؟ ولا كهرباء ولا كذا؟ معلم وضع مستوي على الاخي.
3: والله غلا يا اخوي، والله غلا مو طبيعي، يعني الحمد لله بيتي ايجار وابني عندي والله ما بعد كلية بكالوريا، يعني ما معي درته لانه وضع صعب شوي، الحمد لله رب العالمين.
4: بالتعليم يكون الاساتذه يعني همهم الدراسه، انه هيك همهم انه يوصلوا الفكره لمخ الطالب مشان يستوعب شوي الفكره، مثلا انه يفهموا للطالب الدرس قبل ما يطلع من المدرسه لحتى يروح على البيت ويحل وظائفه ويكون فهمان شو هو عم شو عم يسوي، ما يفتح تشات جي بي تي ويقعد يحل من مخه هيك يعني.
5: هلا والله ليك بالنسبه للمدارس مثلا بده يكون دفع المصاري، المصروف الزايد، مصاريف يعني بشكل عام يعني غالي كتير مثلا مثل المدارس الخاصة. هلأ اليوم الواحد إذا بدي يحط مدرسة بنته بمدرسة خاصة ما بتكلفه أقل من 15 مليون.
6: والله العام الدراسي راح يكون أصعب من اللي قبله، لأنه المستلزمات شوي غليانة، بعدين الطلاب تعرف أنت الدخل المواطن شوي، الأسعار كلها مرتفعة، الحالة المعيشية مثلا الفروج، اللحمة، الدنيا، البلاوي، مثلاً دفاتر اللي عنده طالبين ثلاثة مثلاً راتبه ما بيكفي دخل تجهيزهم للمدرسة بشكل عام يعني.
7: مقارنة بالعام الماضي الأسعار ارتفعت قليلاً عن العام الماضي. بالنسبة لإقبال الشعب على الشراء يعني والله أعلم، يعني لازم يكون أحسن بشوي من السنة الماضية، بس حاليا ممكن يكون يتوزعوا كذا مكتبة فتحت يعني، فاحتمال أن يتوزعوا الأشخاص، فما يبين معنا غير للأسبوع القادم بإذن الله.
0: أعلنت لجنة مكافحة الكسب غير المشروع استرداد الأصول المرتبطة بمول الملك بدمشق وإنهاء سيطرة محمد ووسيم القطان عليه وتسليم الملف للصندوق السيادي. قالت اللجنة إن ما يثار حول حقوق أو مطالبات أو تظلمات بشأن مول الملك تعود إلى مستثمر سابق أو إلى أي علاقة تعاقدية مع محافظة دمشق فهو موضوع مستقل عن عمل اللجنة. كما أشارت إلى أن القضاء المختص يحل أي نزاع يتعلق بحقوق المستثمر السابق أو التزاماته تجاه محافظة دمشق. يأتي ذلك بعد جلسة عقدتها المحافظة لبحث تظلم شركة حكيم أفضت إلى اتفاق مع الصندوق السيادي لإعادة الفرصة الاستثمارية للشركة.

0: ما شاء الله. والله اليوم نزلنا يعني تفاجأنا بكمية هالعالم اللي نازل اسم الله ما شاء الله، وتنسيق مرتب وأسعار والله لقيناها حلوة ومقبولة كتير.
1: والله الإقبال جيد وأكثر من جيد، بس الأسعار شوي بدها دراسة. يعني الأسعار تقريبا بسعر المحلات العادية، ما في اختلاف.
2: ما شاء الله هي السنة مهرجان ربيع حما نسخة 27، هي السنة عدد الشركات اللي مشاركة معنا بالمهرجان عدد كبير عبرت عن السنين الماضية. كان مهرجان جميل جدا، بدايته اليوم كانت الافتتاح كان جميل جدا.
3: والله تنظيم رائع وكله جيد ويعني وأسعار حلوة الحمد لله رب العالمين.
4: نحن اليوم أول تجربة إلنا كانت هي بمهرجان ربيع، من بدايات مهرجان ربيع لحد الآن أول مرة بتنزل عنا، قدمنا السختورة الحموية والأكل الشعبي الحموي الأصيل، عبارة بس نوضح عن ثقافة أهل مدينة حما شو هن بيحبوا الأكلات اللي عشاء أهل حما بيحبوها.
5: في محافظة حماة أيضا إذ تشهد تطويرا واسعا في قطاع البريد من خلال افتتاح مراكز جديدة وتحديث الخدمات، ما أدى إلى تسريع إنجاز المعاملات وتسهيل وصول المواطنين للخدمة وجعل المراكز البريدية جزءا أساسيا من تحسين الواقع الخدمي في المحافظة.
6: في خطوة تعكس التزاما جادا بتطوير المرافق العامة، تواصل المراكز البريدية في محافظة حماة تنفيذ سلسلة من الإجراءات التنظيمية، خطوات تهدف في جوهرها إلى رفع كفاءة الخدمة وضمان انسيابية حركة المراجعين داخل الفروع بما يليق باحتياجاتهم.
7: سابقاً كنا ننتظر ساعتين ثلاثة قبل ما تفتح المراكز الجديدة، الحمد لله بعد ما فتحت المراكز الجديدة تيسرت الأمور كتير وصرنا ننتظر يعني أقصى حد نص ساعة ونتيسر الحمد لله.
8: أنا متقاعد صار لي 4 سنين، بيجي لهون كل رأس شهر بقبض راتبي وشايف الوضع كيف كله حلو وكويس وممتاز، يعني بشكل أريحية عم نقبض راتبنا كل رأس شهر، وفي خدمات تانية هون الحوالات ولاحق معليه والأمور كلها شفت عينك كويسة ممتازة.
6: هذا الارتياح الملموس لدى المراجعين يقابله انضباط عال من الكوادر العاملة، حيث يؤكد الموظفون أن التحديثات الأخيرة لم تكن مجرد إجراءات شكلية بل أسهمت فعليا في تنظيم ضبط العمل ورفع وتيرة الإنجاز، مما أوجد بيئة خدمية أكثر توازنا واستقرارا.
9: بفضل الله تعالى أحدثنا مراكز بريدية جديدة في محافظة حماة ليبلغ عدد المراكز البريدية المؤتمتة والتي تقدم الخدمات البريدية 28 مركزا. افتتحنا 6 مراكز بريدية، الهدف من افتتاح المراكز البريدية الجديدة يعني تيسير وتقريب الخدمات للمواطنين. الخدمات الجديدة اللي نحن أطلقناها في المراكز البريدية خدمة شام كاش، إيداع سحب الطرود الداخلي والطرود الخارجية بأسعار تناسب المواطنين، شحن وتعبئة رصيد سيرياتيل وMTN. الهدف أو التوجه العام لدى المؤسسة السورية للبريد ومديرية بريد حماة هو يعني تقريب الخدمات من مكان إقامة المواطنين وزيادة عدد الخدمات التي يحصل عليها المواطنون من خلال المراكز البريدية.
6: وتشير الجهات المعنية إلى أن هذه المرحلة هي مجرد بداية لتوسيع إضافي في الخدمات البريدية مع التوجه نحو اعتماد أنظمة رقمية وأكثر تنظيما، غايتها الأساسية تعزيز حضور المراكز البريدية كجهة خدمية عصرية تعتمد معايير الدقة والسرعة في الوصول إلى المواطنين.
10: مراكز البريد في حماة اليوم باتت تقدم نموذجا للخدمة المنضبطة والقريبة من المواطن في جهد مستمر يثبت أن تطوير القطاعات الحيوية هو الرهان الرابح لمواكبة احتياجات المجتمع السوري المتزايدة. ياسر روح، تلفزيون سوريا، مدينة حماة.
5: أعلنت هيئة الطيران المدني العمل على إضافة 3 وجهات إقليمية جديدة من وإلى مطار دير الزور الدولي بعد مرور قرابة شهر على عودة المطار إلى الخدمة. قال رئيس الهيئة العامة للطيران المدني عمر الحصري بأنهم يعملون حاليا على إضافة 3 وجهات إقليمية جديدة من وإلى مطار دير الزور الدولي، مضيفا أنه من المقرر أن تصل خلال هذا الشهر فرق فنية من الدول وشركات الطيران المعنية لإجراء الزيارات والتقييمات اللازمة، وذلك تمهيدا لبدء التشغيل. أشار الحصري إلى أن الهيئة مستمرة في العمل على تعزيز الربط الجوي لدير الزور وتوسيع شبكة وجهاتها.

0: عليها تدريجيا. في دير الزور أيضا أصدرت مديرية الصحة قرارا بإنهاء تكليف الطبيب عبد العزيز الجدوع من جميع المهام الموكلة إليه، وذلك بعد وقت قصير من تعيينه مديرا للمنشآت الطبية إثر تداول منشورات سابقة منسوبة إليه تضمنت تمجيدا للنظام المخلوع. تضمن القرار متابعة إجراءات إنهاء التعاقد مع الجدوع وفق الأصول وإبلاغ الجهات المعنية لتنفيذه. يأتي ذلك بعد تداول ناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي منشورات سابقة منسوبة للجدوع ظهر فيها تأييده وتمجيده للنظام المخلوع، بينها منشور يعود إلى شهر تشرين الأول 2017 نعى فيه عصام زهر الدين القيادية السابقة في جيش النظام المخلوع. أعلنت وزارة النقل وصول الدفعة الأولى من الآليات والمعدات الهندسية المخصصة لمشروع صيانة وتأهيل طريق نصيب دمشق، وذلك تمهيدا للمباشرة بأعمال إعادة تأهيل أحد أهم محاور النقل الدولية في سوريا. وضحت الوزارة أن المعدات الواصلة مخصصة لإزالة وقشط طبقات الإسفلت المتضررة قبل تنفيذ طبقات جديدة وفق المعايير الفنية المعتمدة، مشيرة إلى أن المزيد من الآليات ستصل تباعا لمواكبة مراحل المشروع. انطلقت في مدينة بصرى الشام بريف درعا حملة نظافة بمشاركة مجلس المدينة وكوادر الدفاع المدني ومكتب شؤون الشباب بهدف ترحيل النفايات والركام من الساحات العامة والأحياء السكنية لتحسين الواقع الخدمي والبيئي.
1: تعمل فرق الدفاع المدني اليوم في مدينة بصرة بالمشاركة المجلس المحلي وشؤون الشباب بحملة النظافة المقامة في مدينة بصرة الشام. طبعا هذه المشاركة ليست الأولى من نوعها، نقوم دوريا بمشاركة المجلس المحلي والمجتمع المحلي في مدينة بصرة بحملات النظافة التي تقوم دوريا أو أي فعاليات أخرى لتكون مدينة بصرة الشام والمنطقة كاملة بما حولها بأبهى صورة وأجمل منظر.
2: أطلق مجلس مدينة بصرة الشام بالتعاون مع الدفاع المدني ومكتب شؤون الشباب حملة نظافة في المدينة استهدفت مدخل المدينة الغربي، حيث قمنا بإزالة الأشواك والأعشاب من جوانب الطرقات، كما قمنا بتعشيب الأعشاب من جانب الأشجار الزينة التي زرعناها في المنصفات. تهدف الحملة إلى رفع كفاءة النظافة في شوارع المدينة نتيجة تراكم الأشواك في فصل الصيف.
0: في حلب أصدرت المحافظة قرارا تنظيميا جديدا في خطوة تندرج ضمن المخطط التوجيهي المعروف برؤية حلب الكبرى، الذي يهدف إلى تهيئة بيئات سكنية تدعم عودة الأهالي واستقرارهم. وحددت المحافظة أسس وشروط ترخيص 3 أنماط من المشاريع السكنية والعمرانية، وذلك ضمن الوحدات الإدارية التابعة للمحافظة. بحسب القرار تشمل المشاريع المجمعات السكنية التي تتراوح مساحتها بين 3,030,000 متر مربع، التجمعات العمرانية التي تبدأ مساحتها من 30,000 متر مربع، وذلك ضمن المخططات التنظيمية 50,000 متر مربع خارجها، إضافة إلى تجمعات السكن الزراعي بمساحة 30,000 متر مربع فأكثر أو 3 هكتارات خارج المخطط التنظيمي. في إدلب أفادت وكالة سنة بدخول محطتي مياه اللج وبسيدة في الريف الجنوبي الخدمة رسميا بعد سنوات من التوقف والتعطل بحضور وفد وزاري ومحافظ إدلب محمد عبد الرحمن. وتؤمن منظومة اللج مياه الشرب لنحو 35 بلدة وقرية في منطقة جبل الزاوية عبر 5 محطات ضخ ورفع مزودة بالطاقة الشمسية ونظام الكلور، في حين تعتمد محطة بسيدة على 24 بئرا لتغذية مدينة معرة النعمان والقرى المحيطة بها، بما يخدم أكثر من 150 ألف شخص عند بلوغ التشغيل الكامل. تعاني قرية مجارز في ريف إدلب من تدهور حاد في واقعها الخدمية وسط مطالب متكررة من الأهالي للجهات المعنية بإعادة تأهيل البنية التحتية وتأمين الاحتياجات الأساسية للسكان.
3: وسط محيط أجرد عاد إليه مؤخراً، يتنقل أبو عبد الله ما بين خزان المياه ولوح الطاقة الشمسية الوحيد لديه ليتأكد من إنارة حجرته مساءً. مجارز قرية تقع في نقطة حيوية على أوتوستراد سراقب حلب، لكن انعدام الواقع الخدمي والبنية التحتية يجعلها أقرب إلى قرية منسية على قارعة طريق تغيب ملامحه.
4: أول ما نزحت صار 6 سنين بسرمدة، أجيت لهون لقيت الدار خالصة مهدودة، ناشطة على الأرض، مي بنا 2 نهارين 3 حزان حقه شي 100 ليرة 200 ليرة، وكهرباء عندي لوح واحد وبطارية واحدة، يعني مرات بكفينا مرات ما بكفينا، بالشتاء ما بكفينا مستحيل، بالشتاء على طول مطفي من الكهرباء.
3: هنا يتجمهر رجال القرية يتحاورون حول آلية تشغيل محطة المياه، حيث لا ينقصها سوى الوقود أو الكهرباء لتغذية القرية، لكن حواراتهم تقف عند حدود حلقتهم المغلقة من دون استجابة.
5: هاي محطة المياه، ومع أنه هاي كيها التوتر، هاي الخطوط وهاي البير جاهز، يعني لا بدهم عدة ولا بدهم خرطوم ولا بدهم شيء، عبارة يوصلوا منها التوتر لهوني كبسة زر اشتغلت المي، وصعب عليهم ترميمات بالضيعة، كل واحد بيرمم ببيته وبتوصلوا المي مشان عذاب. اليوم نحن صيف مشان بكرة بالشتاء منا ندفع أجار الصهريج 3 أضعاف منا ندفعه.
6: قدمنا طلب للوزارة كرمال شو اسمه المدرسي، المدرسي اجوا سألوا شلون من كان ما قبلوها، يعني هاي الوضع، شوف الوضع، موضوع الطرق، موضوع البلدية، يعني بالمرة بلدية، يعني ما في بلدية نهائيا، كمال قمامي ما قمامي ما في نهائيا.
3: مياه، كهرباء، طرقات، بقاليات، مركز صحي، صيدلية، فرن خبز وغيرها الكثير هي خدمات غائبة تماما عن قرية مجارز وسكانها الذين ذاقوا الأمرين خلال حكم النظام البائد بتعرضهم للقصف الممنهج أولا، وثانيا بوجود نقطة تركية كان لها أثر عكسي تسبب بتجريف بعض المنازل لإقامة نقطة مراقبة. ورغم زوال العقبات إلا أن مأساة القاطنين لم تنتهي مع نسيان قريتهم وتجاهل مطالبهم. خطوط الكهرباء هنا تمر من فوق سماء القرية لكنها لا تضيء عتمتها، وواقع الدمار والطرقات والمياه لا يبشر بغد أفضل، مما يزيد من أعباء القاطنين العائدين الذين يجدون أنفسهم أمام معركة البقاء وإعادة بناء ما تبقى. إلاف العلي، تلفزيون سوريا، ريف إدلب.
0: نفت قيادة قوات الحدود العراقية عبور مجموعة من السوريين من الحاجز الأمني على الشريط الحدودي العراقي السوري. نقلت وكالة الأنباء العراقية عن القيادة قولها إن المنطقة الحدودية تشهد استقرارا أمنيا كبيرا، كما أشارت إلى أن الجدار الظاهر في تسجيلات متداولة يعود إلى التحصينات المقامة على الشريط الحدودي التركي السوري. أعلن وزير النفط العراقي باسم محمد خضير رفع الطاقة التصديرية للنفط الخام في البلاد إلى أكثر من 3 ملايين برميل يوميا. نقلت وكالة الأنباء العراقية عن خضير قوله إن العراق تمكن من تصدير نحو 3 ملايين برميل يوميا، وذلك منذ مطلع أيلول الجاري. أوضح أن الحكومة العراقية تخطط لرفع الطاقة التصديرية إلى 5 ملايين برميل يوميا بعد استكمال الخطوط الاستراتيجية الممتدة نحو فيشخابور وبنياس، إضافة إلى منافذ التصدير عبر مضيق هرمز. في لبنان أعلنت وزارة الصحة مقتل 4 أشخاص وإصابة 20 آخرين، وذلك في حصيلة أولية للغارات الإسرائيلية على جنوبي البلاد. واجه جيش الاحتلال إنذارا إلى سكان مبنى في منطقة عرب صليم لإخلائه، ذلك بدعوى وجوده قرب منشأة تابعة لحزب الله قبل أن تستهدفه غارة إسرائيلية بعد دقائق. كان جيش الاحتلال الإسرائيلي قد شن سلسلة غارات جوية على بلدة النبطية الفوق والتحت، إضافة إلى أطراف بلدة كفر رمان جنوبي لبنان، وذلك ردا وفق قوله على إطلاق حزب الله طائرتين مسيرتين باتجاه قواته في الجنوب. في قطاع غزة شيع الأهالي هناك رفات نحو 100 قتيل بينهم أطفال بعد انتشال جثامينهم من تحت أنقاض مبان ومنازل مدمرة، وذلك في حي الزيتون شرقي مدينة غزة.
7: ولما أتحدث عن 3 سنوات أتحدث عن مجموعة بسيطة وقليلة تم إخراجها، لكن الحقيقة والواقع طالبنا الجمهور أن يسجل من فقد شخص لم يذهب إلى مستشفى.
0: تنضم إلي من غزة مراسلة تلفزيون سوريا شروق شاهين. مرحبا بك شروق، صفي لنا الوضع الأمني والميداني خلال تشييع جثامين الضحايا.
8: وسيم، ميدانيا جرى استهداف منزل في الساعات القليلة الماضية في منطقة ومخيم الشاطئ غرب مدينة غزة بعد تحذيره من قبل الاحتلال الإسرائيلي، وهو منزل مقصوف أصلا في أو قصف خلال الفترة الماضية، وأعاد الاحتلال الإسرائيلي استهدافه مرة أخرى وتسويته بالأرض. لم ينتج عن هذه الغارة أي من الإصابات بين صفوف المدنيين، ولكن هناك عدد من الإصابات التي نقلت إلى مشافي القطاع نتيجة عمليات إطلاق النار التي تتم من قبل الجيش الإسرائيلي الموجود في مناطق الخط الأصفر. ووصل إلى مشافي مدينة خان يونس إصابتين نتيجة هذه العمليات، وفق وزارة الصحة الفلسطينية تتحدث عن وصول 17 إصابة خلال 24 ساعة ماضية من قبل أو نتيجة الاستهدافات وعمليات إطلاق النار التي تتم من قبل قوات الاحتلال الفلسطيني صوب الفلسطينيين. كان هناك أيضا في المنطقة الشرقية لمدينة دير البلح في ساعات الصباح عملية نسف نفذتها قوات الاحتلال الإسرائيلي في تلك المنطقة. صباح هذا اليوم كان هناك حدثا مهما، وهو تشييع جثامين نحو 100 شهيد بينهم لا يقل عن 70 طفلا من الشهداء. تم جمع رفات الشهداء على مدار الأيام الماضية من قبل الجهات المختصة تحديدا الدفاع المدني، واليوم تم تشييع رفات الشهداء بمشاركة واسعة من ذوي الشهداء والأوساط الشعبية المختلفة. تمت انتشال ما يقارب من 800 شهيد إلى 900 شهيد في عمليات متعددة نفذتها جهة الدفاع المدني في قطاع غزة، وهناك الآلاف حتى الآن تحت الأنقاض، خصوصا أن الدفاع المدني يعاني من شح الإمكانات ويعملون بشكل أساسي بأيديهم بآليات وأدوات بسيطة جدا، خاصة أن الاحتلال الإسرائيلي يفرض حصار واسع على كل القطاعات الحيوية، وشح الإمكانات يعمل على الحد من الاستجابة الإنسانية الواسعة إلى لمناطق مختلفة في قطاع غزة. الجثامين 100 تم انتشالهم من مربع سكني يعود يعود لعدة عائلات، عائلة رحيم، عائلة ملكة، عائلة البلعاوي في حي الزيتون شرق مدينة غزة. وهذا الحي ليس الوحيد الذي دمره الاحتلال الإسرائيلي في بداية الحرب على رؤوس من فيه من الفلسطينيين. هناك نداءات واسعة من قبل أهالي الشهداء، تحديدا المفقودين تحت الأنقاض، لتلبية هذه النداءات من قبل المنظمات الدولية والجهات المحلية من أجل الإسراع بانتشال جثامين ذويهم حتى يتم دفنهم.
0: شكرا.
8: حفاظا على كرامة الشهداء. وسيم،
0: نعم، شكرا لك. مراسلة تلفزيون سوريا من غزة شروق شاهين. دانت مصر وقطر والأردن والإمارات وأندونيسيا وباكستان وتركيا والسعودية دانت تصريحات الوزيرين الإسرائيليين إتمار بن غفير وإسرائيل كاتس، ذلك بشأن تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة. رفضت الدول الثمانية في بيان مشترك أي محاولات أو مخططات تستهدف تهجير الفلسطينيين داخل الأراضي الفلسطينية أو خارجها، مؤكدة أن إخراجهم قسرا من أرضهم يمثل انتهاكا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني. اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي مدرستين في مدينة نابلس بالتزامن مع اليوم الأول من العام الدراسي الجديد. وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اقتحمت ساحة مدرسة ذكور حوار الثانوية وواجهت تهديدا لإدارتها بإزالة العلم الفلسطيني، في حين دخل جنود الاحتلال إلى ساحة مدرسة برق الثانوية واقتحموا محيطها. وفي طوباس قررت مديرية التربية والتعليم تأخير دوام المدارس في بلدة عقبة إلى الساعة 9 صباحا، ذلك بسبب اقتحام قوات الاحتلال للبلدة. المزيد تنضم إلي من القدس المحتلة مراسلة تلفزيون سوريا ريم العمري. مرحبا بك ريم، تفاصيل إضافية عن هذه الاقتحامات في اليوم الأول للعام الدراسي.
9: وسيم، تكثفت اعتداءات المستوطنين منذ ليلة الأمس حتى فجر هذا اليوم الأحد في مناطق متفرقة من الضفة الغربية وعلى المفترقات الرئيسية وفي مختلف المحافظات بحماية مشددة من قوات الاحتلال وبالتزامن مع بدء العام الدراسي الجديد. هذا العام الدراسي يبدأ في الضفة الغربية مع تحديات كبيرة جدا، سواء إزاء اعتداءات المستوطنين وعمليات قوات الاحتلال في الضفة الغربية أو حتى ما تفرضه من تحديات على المدارس في محافظة القدس تحديدا. ما حدث صباح اليوم أنه تجمع المئات من المستوطنين على مختلف المفترقات عند مفترق مدخل قرية المغير في محافظة رام الله، أعاقوا حركة مرور المواطنين والطلاب إلى مدرسة ذكور المغير. كما اقتحمت أيضا قوات الاحتلال ساحة مدرسة حوارة في بلدة حوارة بمحافظة نابلس، أجبرتهم على إنزال العلم الفلسطيني السارية التي تكون داخل باحة المدارس. واقتحمت أيضا ساحة مدرسة ذكور برقة في بلدة برقة أيضا في محافظة نابلس. معظم هذه الاعتداءات تكون في محافظة نابلس ومحافظة رام الله والبيرة تحديدا وسيم، كذلك في بلدة قصرة في جنوب نابلس والتي يحاصرها الاحتلال منذ 29 يوما. هذا اليوم مع بدء العام الدراسي منعت قوات الاحتلال معلمة وطالبة من الالتحاق بالتعليم، منعتهم من الوصول إلى المدرسة، وبالتالي حرمت مئات الطالبات من تلقي التعليم هذا اليوم نتيجة حرمانهم من وصول المعلمة إلى المدرسة بسبب الحصار الذي تفرضه قوات الاحتلال على بلدة قصرة، وأيضا بسبب وجود المستوطنين داخل هذه البلدة ومحاولة فرض سيطرتهم على البلدة، وهناك منازل تحولت إلى سكنات عسكرية. إذن هو عام دراسي بدأ وسيم مع دخول أكثر من 836 ألف طالب وطالبة إلى المدارس ولكن بتحديات كبيرة جدا.
0: شكرا لك مراسلة تلفزيون سوريا من القدس المحتلة ريم العمري. حذرت منظمة التحرير الفلسطينية من تسارع التوسع الاستيطاني الإسرائيلي في الضفة الغربية، مؤكدة أن ذلك يترافق مع إجراءات تستهدف تقليص الوجود الفلسطيني. وأفاد تقرير للمكتب الوطني للدفاع عن الأرض التابع للمنظمة بأن المستوطنين أقاموا خلال العامين والنصف الماضيين ما لا يقل عن 26 بؤرة استيطانية ومزرعة رعوية في المنطقة باء، واستولوا على أكثر من 100,000 دنم في المنطقتين ألف وباء. كما أشار التقرير إلى استخدام إسرائيل أوامر استيلاء عسكرية لأغراض مدنية بشكل غير مسبوق، وإلى توسيع صلاحيات الإدارة المدنية الإسرائيلية في ملفات البيئة والمياه والأثار داخل المناطق الخاضعة للسلطة الفلسطينية. أحيا مسيحيو القدس ذكرى السيدة مريم العذراء بزفة تقليدية انطلقت من كنيسة الجسمانية جبت البلدة القديمة في القدس الشرقية المحتلة. انطلق الموكب من هذه الكنيسة مرورا بطريق الآلام وصولا إلى حارة النصارى، حيث استقبله أبناء البلدة بالزغاريد والموسيقى، وذلك احتفاء بالمناسبة قبل أن يتابع طريقه إلى كنيسة القيامة.
10: يا

0: في شأن آخر، نقلت وكالة الأنباء اليمنية عن مصادر محلية قولها أن جماعة الحوثي استهدفت مدينة تعز جنوبي اليمن بستة صواريخ باليستية دون وقوع خسائر بشرية، في حين أعلن المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العقيد الركن ماجد أنزيلي عن تنفيذ عملية رد عسكري نوعية استهدفت معسكر لبنات بمحافظة الجوف جنوبي البلاد، مؤكدا استخدام قدرة متخصصة دخلت الخدمة مؤخرا. ينضم إلي الدكتور عادل المسني الباحث في العلاقات الدولية وهو معنا من اسطنبول، أهلا ومرحبا بك دكتور. ما الذي يدفع الحوثيين إلى هذا التصعيد في هذا التوقيت، وهل يرتبط الأمر بتطورات إقليمية أوسع ربما؟
1: ده هو في الحقيقة الاتجاه نحو الغرب تعز هو يهدف إلى السيطرة على باب المنداب والبحر الأحمر، وهذه أولوية إيرانية منذ يعني البداية. يعني الحوثيين لم يصعدوا باتجاه مأرب أو باتجاه الحد السعودي أو بأي اتجاه داخل المدن اليمنية، بقدر ما اختاروا باب المنداب والبحر الأحمر، وهذا يعني مرتبط بشكل أساسي بالتوتر القائم في الإقليم ورغبة إيران في توسيع رقعة الصراع، ومن ثم أيضا نقل التوتر إلى باب المنداب والبحر الأحمر، ومن ثم رفع الكلف على المجتمع الدولي وتصعيب أي مسار تصعيدي للولايات المتحدة الأمريكية على إيران. بالتالي أنا أتصور بأنه مرتبط بشكل أساسي بالتوتر الحاصل في هرمز، وإيران هي لا تخفي رغبتها بذلك، هي منذ قبل الحرب حتى كانت تهدد إذا ما استهدفت بأنها أيضا قد تشعل المنطقة كلها، وقد تذهب أيضا إلى غلق البحر الهرمز وباب المنداب، وهي اليوم تنفذ بشكل عملي هذا التهديد من خلال الحوثيين. وأعتقد أن خطورة هذا التوجه اليوم من إيران هو يشكل قلق كبير ليس فقط لليمنيين ولكن أيضا للإقليم والمجتمع الدولي، سيما وأن هذا الممر مهم أيضا للمصالح الدولية ولسلاسل الغذاء وللنفط، وتزداد أهميته سيما بعد المشاكل الكبيرة في هرمز.
0: نعم، رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي تحدث عن أن حسابات الحوثيين الخاطئة ستفتح عليهم أبواب السقوط الشامل، ما هي الرسائل السياسية والعسكرية المراد إيصالها من خلال هذه اللهجة التصعيدية؟
1: يعني الشرعية اليوم تتعامل مع الحوثيين بثقة كبيرة، لأن هناك تحولات كبيرة في المشهد السياسي والعسكري في اليمن بعد خروج الإمارات، وهذا أدى إلى إعادة هيكلة الجيش بشكل كبير، وهو ما يعكس المعركة اليوم في تعز. اليوم الشرعية تقاتل بكيان واحد كل الفرق أو التشكيلات التي كانت يعني تحت المنقسمة، اليوم هي موحدة تحت إدارة واحدة وغرفة عمليات واحدة تقودها الشرعية اليمنية، وأيضا الخطاب السياسي موحد بقيادة الرئيس المجلس الرئاسي رشاد العليمي، وهذا تطور كبير فيما يتعلق أيضا بالشرعية اليمنية. الأمر الآخر مرتبط أيضا بإرادة المجتمع الدولي والإقليم، والذي أيضا يدعم الشرعية بشكل كبير، بحيث أن الرهانات الدولية والإقليمية اليوم يعني تذهب إلى الشرعية باعتبارها الضامن للاستقرار، وهي شريك دولي اليوم في حماية الممرات، حرية الملاحة والممرات المائية سيما في هذا المضيق المهم.
0: نعم.
1: وفي هذه الأبعاد، ولكنها لا تريد تغيير المشهد العسكري بشكل كبير، لأن أيضا هناك ترتيبات وحسابات للإقليم والمجتمع الدولي تتعلق بخفض التصعيد وعدم أيضا توسيع المعركة.
0: شكرا لك دكتور عادل المسني الباحث في العلاقات الدولية، كنت معنا من اسطنبول. قال الحرس الثوري الإيراني أنه استهدف بالصواريخ حاملة طائرات ومدمرة أمريكيتين ضايقتا سفنا إيرانية وشاركتا في الحصار. أضاف الحرس الثوري أن السفينتين العسكريتين الأمريكيتين فرتا من منطقة الاشتباك بعد تعرضهما لأضرار. اعتبر اعتراف القيادة المركزية الأمريكية بهجماته دليل على هزيمة الولايات المتحدة الأمريكية، مشددا في الوقت ذاته أنه على أمريكا انتظار ردود أقوى إذا استمرت أعمالها العدائية. أعلن البيت الأبيض أن المبعوثين الأمريكيين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر ناقشا مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خططا جوهرية تتعلق بالخطوات المقبلة لإنهاء الحرب في أوكرانيا. قال مسؤول في البيت الأبيض أن المباحثات تناولت الخطوات المقبلة التي سيتم الإعلان عنها خلال الأسابيع القادمة، في حين يتطلع المبعوثان إلى مواصلة المحادثات في أوكرانيا. من جانبه قال الكريملين إن فلاديمير بوتين أبلغهما بأن روسيا تحرز تقدما حقيقيا في ساحة المعركة وأنه واثق من تحقيق أهداف بلاده، وشدد على ضرورة معالجة جميع الأسباب الجذرية للصراع، وذلك بحسب قوله. ختام هذه النشرة بأمان الله.

0: حرب بشار الأسد من دمشق.
1: في زمن تتسارع فيه الأحداث،
2: أهلا بكم مشاهدينا في هذه الساعة الإخبارية
3: من تلفزيون سوريا،
1: وتتقاطع فيه القضايا. تأتيكم نشراتنا الإخبارية لتقدم الصورة كاملة إلى كل العالم. هنا لا نروي الحدث فقط، بل نبحث في خلفياته، نحلل أبعاده، ونواكب التطورات الساخنة بتغطيات على مدار الساعة. نشراتنا تنقلك إلى الميدان وتفتح العناوين وتكشف ما خلفها.
4: ختام النشرة في أمان الله.
5: رجعت من نزوحة بيتنا، جيت على المدرسة ولا لقيتها مقصوفة.
6: تعليم يعني سيء سيء جدا،
7: والوضع كل ما عم يتدهور أكثر وأكثر،
8: صعب كتير كتير كتير. عم صراحة إحنا عم نبيع ذهب ونروح منسجل أولادنا.
9: أنا السنة الماضية كنت أروح على المدرسة وكنت شاطر، بس هالسنة ما حسنت أروح على المدرسة لأنه بعيدة وما معنا مصاري حتى نروح.
10: بعض الصفوف 40 طالب، وربما يستخدمون الكراسي بدل من المقاعد، فكيف إذا جاء لا يقل عن 1500-2000 طالب من الشمال إلى المدارس؟
11: بحب أنه يكون حلمي أكون محامية وأحقق حلمي.
12: الحقيقة لا تكمن دائماً فيما نراه، بل فيما غاب أو غيب عن المشهد. بين ركام الوثائق وظلال الخرائط نقتفي الأثر مهما صغر، نستمع، نستكشف، نتحرى، نبحث ونناقش، سعياً لإبراز ما غاب من تفاصيل الصورة. المستكشف على شاشة تلفزيون سوريا.

من جمال الأبيات وحقول الأدب والذكريات نسافر بين المعاني، نروي القيم والهمم بديوان عربي تليد وشعر جديد. نقطف معكم حب الحصيد وحب القصيد، ونظل في دنيا القصيد نسائل. لك يا منازل في القلوب منازل، في القلوب منازل. منازل القصيد على تلفزيون سوريا.

0: أنا شايفة خطة لإعادة إعمار سوريا، والشوارع عم تتزفت والكهرباء رح ترجع 24/24. وأنا شايفة إنه هذا الكلام صحيح، بس على الورق سوريا راجعة أقوى من قبل، والاقتصاد عم يتعافى، ليكن الطلاب راجعين على المدارس، مستقبل مشرق مثل ما لي شايفتك. كتير مشرق. تعي شوفي العتمة عندي، نص طلاب التاسع راسبين. لا بس أنا شايفة في فسحة أمل، وناس عم تزرع وتقاوم وتضحك، يعني في أمل. نحن جيل التغيير. أي تغيير؟ شو بدنا نغير لنغير إذا ما في كهرباء ومي؟ استني استني، شايفة مصالحة وطنية وتفاهمات جديدة مع دول الجوار. أنا شايفة تقسيم، ولا مركزية وفيدرالية. يو ما فيك تكوني متفائلة ولو شوي؟ يي استني شوي، هذا فنجانك مو فنجاني. يي إيه والله، أنا ورد، واستنوني ببرنامج أخدوراً على تلفزيون سوريا والثانية. استنوه.
1: إذاعة راديو سوريا معكم أينما كنتم،
2: من دمشق إلى حلب، من الساحل إلى الجزيرة، صوت سوريا يرافقكم أينما كنتم. راديو تلفزيون سوريا على التردد الموحد 99 FM في عموم المدن والمحافظات السورية. نرافقكم بالخبر الدقيق والبرامج المنوعة وعلى مدار الساعة. راديو تلفزيون سوريا، صوتك وينما كنت.
3: من ذاكرة الحرب ينبعث صوت المستقبل، ليس سرداً لماض مضى، بل ولادة لحاضر جديد. منبرٌ يفتح الأفق ويضع أسئلة كبرى عن الدولة وعن المجتمع وعن الغد، أسئلة لا تهرب من الحقيقة ولا تساوم على الجرأة. الجمهورية الثالثة، رؤى وصوت يشارك فيه الجميع، على تلفزيون سوريا.
4: الآن يمكنكم مشاهدة تلفزيون سوريا عبر تطبيقه على شاشات السمارت تي في للأنظمة أندرويد وأبل تي في. وإذا فاتكم موعد البث المباشر لبرنامجكم المفضل، بإمكانكم مشاهدته من خلال ميزة DVR. ومن خلال تحميل تطبيق تلفزيون سوريا على هواتفكم، ستجدون كل ما تحتاجون معرفته من أخبار سوريا والمنطقة والعالم، كما تتوفر برامجنا على منصة العربي بلس ومنصات تلفزيون سوريا على مواقع التواصل الاجتماعي. تطبيق تلفزيون سوريا الآن على أبل ستور وجوجل بلاي. تلفزيون سوريا، عالم أقرب وصورة أوضح.

0: مع سقوط نظام الأسد لا تقتصر إعادة بناء الدولة على المؤسسات السياسية والأمنية فقط، بل تمتد إلى المؤسسة الدينية ودورها وحدود حضورها وتأثيرها في المجال العام. فالمؤسسة الرسمية تحاول بناء مرجعية دينية لتنظيم الخطاب والإفتاء والدعوة في ظل تنافس بين مدارس وشخصيات ودعاة ومنصات رقمية على الجمهور، حيث لم يعد المسجد والمؤسسة الرسمية وحدها مصدر الخطاب الديني، بل باتت وسائل التواصل أيضا فضاء واسعا للتأثير والنقاش والخلاف. وأمام هذا الواقع يطرح سؤال جوهري: هل تتجه سوريا نحو مؤسسة دينية منظمة تراعي التعددية المذهبية والفقهية، أم ستتم إعادة احتكار الدولة للمجال الديني؟ نناقش في محاورنا لهذه الليلة مشاهدينا كيف يعاد تشكيل المؤسسة الدينية الرسمية في سوريا الجديدة، كيف يدار التعدد داخل الإسلام السني، وكيف ترسم حدود العلاقة بين الدين والدولة. لمزيد من التفاصيل سيكون معنا الزميل طارق دعاس في الفيديو التالي.
1: مع سقوط نظام الأسد لم تتغير فقط السلطة السياسية في سوريا، بل طال التغيير شكل المجال الديني والذي كانت السلطة تديره وتضبط مؤسساته وخطابه، وبات اليوم فضاء أكثر انفتاحا تتنافس فيه عدة جهات وتيارات دينية على الجمهور والشرعية، وخاصة في ظل الانتشار الكبير للمنصات الرقمية ووسائل التواصل الاجتماعي. التدين السوري لم يكن غائبا عن المجتمع قبل سقوط النظام، لكن بات اليوم أكثر قدرة على التعبير والتنظيم والتأثير، وذلك من خلال حضور مدارس واتجاهات أبرزها السلفية والصوفية والأشعرية والتدين الشعبي والدعاة المستقلون. هناك عدة معايير اجتماعية تلعب دورا بارزا في هذا المجال، أبرزها الحجاب والنقاب والمظهر العام، التعليم والمناهج الدينية والاختلاط ودور المرأة في المجال العام، والموسيقى والفن والترفيه، والدعوة عبر المساجد والشارع ومنصات التواصل. يشهد الشارع السوري منافسة بين النموذج التقليدي القائم على المسجد ورجل الدين والمؤسسة الدينية والنماذج الجديدة القائمة على الدعاة والمؤثرين في مواقع التواصل الاجتماعي، ويبرز هذا التنافس من خلال تراجع احتكار المسجد للخطاب الديني وتحول السوشيال ميديا إلى فضاء للإفتاء والنقاش الديني، وبروز دور أكبر للدعاة والمؤثرين عبر الفضاء الرقمي. بعد سقوط نظام الأسد بدأت السلطة الجديدة بإعادة بناء المرجعية الدينية الرسمية من خلال تعيين الشيخ أسامة الرفاعي مفتيا عاما للجمهورية، وتشكيل مجلس الإفتاء الأعلى، وتعيين المفتين ولجان الإفتاء في المحافظات، والإشراف على دور الإفتاء المحلية. وفي شهر شباط من العام الجاري أطلقت وزارة الأوقاف ميثاق وحدة الخطاب الإسلامي، وكان من أبرز أهدافه ترسيخ الاعتدال واحترام اختلاف المدارس الفقهية ومنع التحريض والتشهير والإقصاء وتوحيد المواقف في القضايا الدينية العامة وتعزيز السلم الأهلي. لا يمكن الحديث عن المجال الديني من دون التطرق لمفهوم الحريات العامة وشرائح المجتمع السوري، والتأكيد على حرية المعتقد والممارسات الدينية لمختلف الأديان والطوائف، وحقوق المرأة وحرية الفن والتعبير، ومنع استخدام الدين لتبرير العنف أو التمييز. إن المعركة على المجال الديني في سوريا ليست مجرد خلاف بين المدارس الفقهية ولا بين المؤسسة الدينية الرسمية والدعاة، بل يتعلق بقدرة الدولة على حماية التعدد والحرية الدينية وإبقاء المجال العام مفتوحا لجميع المواطنين من مختلف التيارات والمذاهب والأديان.
0: إذا مشاهدينا، لمناقشة هذا الموضوع نرحب بضيوفنا. معنا في الاستوديو الدكتور حذيفة عكاش، مدير أكاديمية رؤية للفكر. معنا من لندن الدكتور في العلوم السياسية الدكتور عزام القصير. ومعنا من الدوحة رئيس برنامج ماجستير الأخلاق التطبيقية الإسلامية في جامعة حمد بن خليفة الدكتور معتز الخطيب. أرحب بكم جميعا. دكتور حذيفة، دعنا نبدأ من السؤال الذي ختمت به مقدمتي منذ قليل، وهو كيف تؤسس اليوم المؤسسة الدينية الرسمية في سوريا. في أيام النظام كان هناك مؤسسة واضحة وكتب فيها الكثير من الأوراق، ربما بدت أكثر مركزية من بعد 2018 عندما قام المخلوع بإعادة تشكيلها وإدخال بعض التغييرات عليها. اليوم في سوريا الجديدة كيف جرى بناء أو تشكيل هذه المؤسسة من جديد؟
2: نعم، بداية أشكر قناة سوريا على الاستضافة، أشكرك أستاذة نور وأرحب بالسادة المتابعين والسادة الضيوف. بالنسبة لموضوع تشكيل المؤسسة الدينية، بداية مصطلح المؤسسة الدينية يحتاج إلى وقفة، يعني لا يوجد عندنا في الإسلام مؤسسة دينية، إنما مجتمع ديني. لا يوجد عندنا كهنوت، لا يوجد عندنا هذه التراتبية، لكن عندنا مؤسسات عمليا دينية كإفتاء، كأوقاف، كمساجد، وإدارة الشأن الديني في البلاد. الحقيقة
0: أن هي هذه الإدارة ما نطلق عليها مؤسسة، لأنه يعني تأخذ شكل مؤسسات الدولة. عندما نتحدث عن وزارة، عن مجلس إفتاء على سبيل المثال، هي جزء من بيروقراطية الدولة نفسها، ليس كذلك دكتور؟
2: صحيح، لكن كنت فقط أتحفظ على مصطلح، على المصطلح حتى لا نقيس على الكنيسة والتراتبية الكنسية.
0: أشكرك الكهنوتية. على هذه الملاحظة.
2: نعم، فعندنا المجتمع الديني أو المؤسسة الدينية على هذا المصطلح على ما فيه من ملاحظات. الحقيقة أن الدولة تريد أن يعني توازن بين شيئين، بين عدم إفلات المجتمع الديني أو الخطاب الديني بحيث يهدد ما تبنيه الدولة الآن، وبنفس الوقت تريد أن تحافظ على الحرية، الحريات، فهي إدارة حريات دينية إذا صح التعبير، أو إدارة حريات خطاب ديني إذا صح التعبير. الدولة عندها ثلاث مستويات تركز عليها بشكل كل الدول في العالم، تركز على ثلاث مستويات. المستوى الأول وجود الدولة، فتريد الدولة أن تحافظ على خطاب ديني لا يتعارض مع الحالة الوطنية، فلا تريد إثارة نعرات طائفية ولا خطابات فوق وطنية ولا تحت وطنية. تحت وطنية طوائف، فوق وطنية ما يسمى بالخلافة وشيء عابر للحدود. فهذا المستوى الأول الذي تريد الدولة الحفاظ عليه، مستوى وجود الدولة أو الخطاب الديني الوطني إذا صح التعبير. المستوى الثاني المستوى الأمني، فالدولة تريد أن تحافظ على وجودها، على وحدتها، أيضا تريد أن تحافظ على أمنها. فهناك خطاب ديني متشنج، هناك خطاب ديني تحريضي ربما، خطاب عنفي يؤمن بالتغيير بالعنف، فأيضا تريد السيطرة على هذا الخطاب. المستوى الثالث مستوى ازدهار الدولة، تنمية الدولة. عندنا في سوريا كما صرح السيد الرئيس أكثر من مرة، أولويتنا الآن ببناء سوريا التي هدمها النظام عبر سوء إدارته أولا، ثم تهديم الممنهج أثناء الثورة ثانيا. فتريد خطاب ديني إيجابي فاعل تجديدي معاصر يساهم بنهضة البلاد وازدهار البلاد. لا تريد خطاب ديني انسحابي انكماشي تحريضي عنفي. فكل هذه الخطابات هي خطوط حمراء عند الدولة. لا يوجد دولة تحترم نفسها تترك الخطاب الديني يعبث كما يشاء.
0: فعندنا هل هناك فرض، هل ما تتفضل به دكتور من وصف لما يعني لموضوع الخطاب الديني الذي أسميته تنظيما، هل هو فرض من الأعلى؟ هل نتحدث اليوم عن أنه هناك خطاب تلزم به وزارة الأوقاف أو المؤسسة الدينية اصطلاحا، يعني تلزم به اليوم الدعاة أو من يعني يتعاملون مع الناس في المساجد وغير ذلك؟ نعم. يفرض هذا من الأعلى، هل هذا ما قصدته بالتنظيم؟
2: نعم، تنظيم. هناك خطوط حمراء ينبغي أن تكون عند الجميع، وهناك قواسم مشتركة ينبغي أن ينادي بها الجميع، وهناك هوامش حرية، اختلاف خطابات، يعني هناك هامش حرية لا بأس به، لكن لا يمكن لهذه الحرية أن تصل لتهديد وحدة البلاد أو أمن البلاد. طيب. أو ازدهار البلاد.
0: يعني قدمت لنا مدخلا جميلا جدا لنستخرج الكثير من الأسئلة منه. مرحبا بك من جديد دكتور عزام. هل تعتقد أنه نحن بحاجة يعني شكل من أشكال توحيد الخطاب أو محددات الخطاب الديني الذي تضعه الدولة بشكل أو بآخر من أجل منع العبث والتحريض كما تفضل الدكتور، أم أنه في بقية يعني في دول مختلفة القانون هو من يقوم بهذا الدور؟ يعني هل تعتقد أنه بالفعل تنظيم المجال الديني هذه هي علته؟ يعني السلطة اليوم تريد بالفعل هذا الهدف، ولا هناك أهداف أخرى ربما من التشكيل الذي نراه للمؤسسة الدينية اليوم في سوريا؟
3: تحياتي نور لك وللضيوف جميعا وللمشاهدين. يعني بخصوص السؤال، لا يعني ما في أي إشكالية من ناحية هدف أن يكون توحيد الخطاب الديني أو تنظيم المجال الديني من حيث المبدأ، لا مشكلة بهذا الشيء، بل بالعكس هو شيء، هاي قوة دافعة للمجتمع وللدولة إذا كان في نوعا ما انسجام ما بين الرسالة اللي عم يتم توجيهها بالخطاب الديني والأداء من ناحية أداء المؤسسة الدينية بكل أشكالها، المؤسسة الرسمية أو غير الرسمية. هذا ما في مبزن، هو شيء إشكالي، ولكن الإشكالي هو طريقة الوصول لهذا الهدف. يعني إذا الدولة بدها تتدخل بشكل مباشر لحتى تحدد المحددات والخطوط الحمراء، ما يسمح وما يمنع وما يباح ضمن هذا المجال، هون الإشكالية بتصير. يعني نفس الشيء مثل ما عم يصير بموضوع إدارة المجال السياسي، إذا بدنا نحكي عن المجال السياسي، نفس الشيء الإشكالية عندنا نحن بإدارة المجال الديني حالياً، اللي هي عم تتم من الأعلى للأسفل، وهذا الشيء ما نصحي له على المدى الطويل، لأنه هذا بيعني نوعاً ما في إشراك للجميع أو ما في اقتناع من الجميع بالهدف من عملية ضبط المجال الديني وتوحيد الخطاب الديني، وما هي المفردات المستخدمة وما الغاية منها وما أهدافها. كل هاي العملية المفروض تكون عم تاخذ وقت بالنقاش والمداولة ما بين هدول الأشخاص اللي لهم دور بهذا الخطاب. فهي الأداة أو العملية يعني الطريقة اللي بتم فيها الوصول لهذا الهدف هي الإشكالية، والهدف بحد ذاته.
0: يعني ما هو وصفك لهذه الطريقة؟ يعني نحن نعرف مثلا أنه مفتي الجمهورية الشيخ أسامة الرفاعي ومجلس الإفتاء تم تعيينه بشكل مباشر من قبل رئاسة الجمهورية، لكن يعني المجلس نفسه يعني وصف في كثير من الأوراق أنه هو بالفعل متنوع، يعني فيه مشارب إسلامية مختلفة. فإذا يعني إذا تجاوزنا مسألة التعيين بسبب يعني وضع وشكل المرحلة الانتقالية الآن، ألا تعتقد أنه يمكن أن يؤسس هذا لشكل من أشكال التعددية الدينية أو شكل من أشكال المساحة؟ يعني وصفها منذ قليل الدكتور حذيفة بأنها هوامش، يعني ستعطى هوامش ربما لتيارات ويعني خلينا نقول مؤسسات دينية غير رسمية.
3: يعني صار واضح يمكن بالنسبة للمحللين أنه نحن اليوم اللي عم نشوفه بسوريا، وبرجع بقارن بالمجال السياسي والمجال الديني، المجالين قارنهم ببعض وشوف أنه في تعددية منضبطة، بمعنى أنه في إشراك ولكن هذا الإشراك موجه، بمعنى يكون في تمثيل له طابع شكلي أكثر من هو حقيقي، يعني بابتعاد عن مصادر القوة الحقيقية ضمن هذه الدولة. يعني يكون في توزيع للمناصب وتوزيع للمسؤوليات والصلاحيات، ولكن بشكل مضبوط بحيث أنه يكون في تمثيل شكلي لبعض الشرائح اللي المفروض يكون في إلى تمثيل، لأنه يعني غاية السلطة، إذا بدنا نفهم اليوم شو اللي عم يصير، هو غاية السلطة هو يكون تثبيت الحكم، وتثبيت الحكم هذا بيعني أنه يفترض تجنب الأقصاء بشكل قد يستفز شرائح دينية تقليدية ببعض يعني التيار الديني المحافظ اللي معروف بسوريا، أو بعض التيارات اللي كانت هي جزء من الحراك المناهض للنظام. يعني كل هي التيارات يفترض أنه تأخذ مصالحها بعين الاعتبار لغاية الاحتواء والضبط، هذا الهدف، حتى تستتب الأمور للسلطة الحاكمة.
0: موجود هذا اليوم، هذا شكل من أشكال الاحتواء باعتقادك أنه هو موجود؟ يعني في يعني تستطيع السلطة أن تقوم بهذا التوازن؟
3: هذا قائم. يعني هلا اذا بدنا نشوف اليوم التشكيلات، يعني بنحكي على مجلس الافتاء الاعلى ولا وزاره الاوقاف ولا غيرها من المؤسسات، حتى يعني المؤتمرات اللي عم يتم عقدها، خاصه مؤتمر توحيد يعني وحده الخطاب الاسلامي وغيرها، عم يتم في اشراك للاشخاص، ولكن اذا بنراقب نحن توزيع يعني الصلاحيات بين هدول الأشخاص ومين اللي بيقيدوا حقيقة سلطة القرار بالنهاية، نحن بنعرف أنه خلفية يعني هيئة تحرير الشام وتاريخنا خلال هالعشر سنوات أو الأربعتاشر سنة السابقة، هو عم يأثر على توزيع الصلاحيات حاليا. يعني في أشخاص مثل مثلا عبد الرحيم عطون، يعني هو موجود ضمن تشكيلة واسعة، ولكن نحن بنعرف انه في تأثير اكثر من اشخاص اخرين، يعني مشايخ اخرين، والسبب هو القرب من السلطة السياسية والتجربة التاريخية اللي يعني هو جزء منها خلال السنوات الماضية. وهذا برجع ما بفصله انا عن السياق السياسي.
0: يعني بتعتقد دكتور انه في تلوين شكلي، في محاولة تلوين شكلي؟ يعني هو المثال الذي تفضلت بذكره، اذا اعتبرنا انه هناك قطبين مثلا اميل الى السلفية أو من خلفية هيئة تحرير الشام وهو الشيخ عبد الرحيم عطون، مقابل الشيخ أسامة الرفاعي في منصب مفتي الجمهورية؟ هل تعتقد أن هناك توزيع من هذا الشكل أو محاولة للموازنة بهذه الطريقة؟
3: يعني أنا ضد المقابلة ما بين هي الثنائية، هي التنوع أكبر من هيك. يعني في كتل أوسع من الأشخاص. أنا بس ضربت يعني عبد الرحيم عطون كان مثال واضح على شخص مقرب كان من قيادة هيئة تحرير الشام، ولكن في طيف أوسع من الأشخاص اللي هن كانوا من خلفية هيئة تحرير الشام أو عندهم تجربة، مو بس فقط هيئة تحرير الشام، جميع الفصائل الأخرى اللي كانت مقربة من هيئة التجربة وحتى اللي ما كانت مقربة، اللي من المهم احتوائها وضمها ضمن سلطة القرار الديني حاليا بما فيه السلطات اللي يعني الدينية اللي كانت موجودة بدمشق العاصمة أو بغير مناطق حتى تحت سلطة النظام. يعني يفترض أنه يؤخذ بعين الاعتبار حجم التأثير بالنسبة لهذول الأشخاص، وعلى ضوء بيتم يعني الاحتواء أو عدم الاحتواء، هذا هو اللي بيحدد يعني مدى قربهم أو مدى الصلاحيات الممنوحة لهم.
0: دكتور معتز، يعني مرحبا بك أيضا من جديد. يعني وأود أن أبدأ معك أيضا في موضوع التعدد، يعني إلى أي مدى هناك تعدد يعني للتيارات السنية الموجودة اليوم والتي يعني لنقل تتحكم بالقرار فيما يتعلق بالمجال الديني في سوريا؟
4: تحياتي لك أستاذ نور وللمشاهدين أيضا وللضيوف الكرام.
0: أهلا بك.
4: أعتقد أن يعني هناك نقطة أساسية يجب أن ننطلق منها، وهي لفهم ما يجري نحتاج إلى أن نفهم التحول الذي حصل بعد سقوط نظام الأسد. نحن انتقل الشأن الديني من شأن أمني. كانت في وزارة الأوقاف بمثابة فرع من فروع الأمن يتم في من خلالها ضبط الخطاب الديني والرقابة، ممارسة دور الرقابة أيضا على الفاعلين الدينيين، وأيضا تأديبهم أحيانا في إذا اقتضى الأمر وتخويفهم وتطويعهم لخطاب السلطة. انتقلنا من هذا الوضع إلى تحول الدين إلى شأن مجتمعي، الشأن الديني إلى شأن مجتمعي اليوم. وهذا يفسر هذه الحالة من السيولة أو التنوع الشديد، أحيانا قد تبدو فوضى في المجال الديني بسبب طبعا دخول فاعلين لم يكونوا موجودين أو كانوا محظورين في السابق. طبعا الخطاب السلفي كان محظورا، كلنا نعرف أن الخطاب السلفي كان يلاحق خلال حقبة نظام الأسد الأب والابن، وكان هذا يعني وكان يوضعون في السجون. فالآن هذا الخطاب الذي كان محظورا عاد إلى الواجهة اليوم، وبالتالي يحاول أن يثبت نفسه وأن عنده لحظة انتشاء في هذه العودة التي يراها عودة انتصار ويعني غلب ربما، ومحاولة الدخول في صراعات بين قوسين هوية بالنسبة للانتماءات الدينية خاصة مع التيارات الأخرى. فهذا تحول مهم بالمقابل شرع على أرض الواقع، وهذا الذي يفسر ما أشار إليه التقرير في البداية من المظاهر التي تخيف بعض الناس أو تقلقهم ربما. يعني الكلام عن بدعة المولد، الحجاب، الاختلاط،
0: هذا على المستوى الأدنى، لكن على مستوى الدولة نفسها كيف ترى الموضوع؟
4: تماما. فالآن ما الذي تقوم به الدولة في مقابل هذا التحول الذي حصل في المجتمع في الخطاب الديني على الأقل أو في المجال العام؟ الذي تقوم به السلطة الجديدة هي أنه أولا كما أشار الدكتور حذيفة هي تحاول أن

0: ممثليها المفتي اليوم تم احتوائها طبعا مقابل حل مجلس الإسلام السوري، أعطي منصب المفتي للشيخ أسامة الرفاعي. النخبة الثالثة هي نخبة الهيئة التي أشار إليها الدكتور من لندن ومن يجري في فلكها طبعا. فهذه نخب ثلاث تحاول السلطة اليوم أن توازن فيما بينها، وهذه النخب الثلاث أو ممثلي هذه النخب الثلاث موجودة في مجلس الأفتاء الأعلى وموجودة في وزارة الأوقاف تحديداً. والذي يجري أنه هناك نوع من التوازنات والصراعات ربما تقوم بين هذه الأطراف الثلاث. لكن الطرف الفاعل طبعاً الذي له نفوذ أكبر لا شك هو الذي أشار إليه الدكتور، وهو نخبة الهيئة طبعاً، لأنه حتى دور المفتي دور رمزي ليس له تلك السلطة اليوم. في مقابل طبعاً مستشار السيد الرئيس. فأعتقد أنه هذا جزء، فهم هذا التحول جزء مهم على مستوى النخب الدينية الفاعلة، على مستوى وزارة الأوقاف تحديدا. هناك طبعا هناك نشاط واضح للوزارة، هناك المؤتمر، الوثيقة التي ظهرت أخرجت، هناك المجالس والنشاط الديني الذي نشاهده اليوم، مجالس سماع الكتب الحديث، وهذه هذه نقطة اشتراك تلتقي فيها الجماعات الدينية في سوريا مع الجماعة السلفية أو الاتجاه السلفي تحديداً، إنه لأنهم هذه كتب الحديث يعني جزء من التقليد التاريخي الإسلامي، ولكن هي نقطة اشتراك بينهما. ربما هذا يفسر هذا النوع من النشاط الكثيف لإقراء وسماع كتب الحديث. أيضا هناك استضافات لشخصيات اليوم مثلا أو في من الأيام الأخيرة هذه، هناك تمت استضافة الدكتور عصام البشير مثلا ولتوعية الخطباء تحديدا بالحديث عن الوسطية. تمت استضافة في معرض دمشق الدولي الشيخ محمد الحسن المددو للحديث عن عنوان لافت طبعا، الخطاب الإسلامي الجامع في معرض دمشق الدولي. فهناك نشاط تقوم به. أيضا حاولت التوسط وزارة الأوقاف بين شخصيات مختلفة لمحاولة التهدئة بين الأطراف المتنازعة أو المتصارعة على الشرعية بين قوسين، الشرعية الدينية طبعا. فهناك نشاط موجود. هناك نقطة أساسية أعتقد أنه تجب الإشارة إليها، وهي أن الجزء الشأن الديني جزء من الشأن السياسي، وهذه نقطة أشار إليها الدكتور من لندن. ولكن النقطة التي يجب التنبه إليها هنا، وهي أن السلطة الجديدة تحاول أن تتمرك أن تستقطب جمهورا وأن تبحث عن تأثير لتشكيل شرعية شعبية. الآن في سعيها للبحث عن التأثير، وهي كلمة مركزية هنا، بدأت هذا السعي نحو الجمهور واستقطابه من مختلف المكونات، بدأ ينشأ لدينا شكل من أشكال العلمنة في المجال العام. كيف؟ أبرز مثال على هذا النوع هو استضافة مروان خوري مثلا في معرض دمشق الدولي في حفلة من قبل وزارة الثقافة، ومنع مثلا وزارة الأوقاف الشيخ الذهبي من حملة النقاب مثلا. فالآن الذي ينظر إلى المشهد ككل سيرى أن هذه مفارقة، ولكن كيف نفسر هذا الفرق؟ أنا أعتقد أنه أول نقطة أنه بحث السلطة وسعيها المحموم حول التأثير واستقطاب المؤثرين حتى لو كانوا فنانين، واثنين أنها تتبنى منطق ضرورة المنصب. فالوظيفة الثقافية لها ضرورات تحاول أن تمشي فيها، والوظيفة الدينية التي تتولاها وزارة الأوقاف لها ضرورة، لها هوية محددة، وهذه التي يتم التصارع عليها. في مقابل طبعا ممارسة وزارة الثقافة دورها الذي له معاييره المختلفة عن معايير وزارة الأوقاف.
1: يعني هذا تعتقد أنه هذا هو تعريف، يعني ما تتفضل به هو التمثيل الواقعي لتعريف الوسطية بالنسبة للسلطة الجديدة؟ لأنه يعني أيضا من يعرف الوسطية هنا في هذا السياق؟ وهنا يعني يختلط السياسي بالديني، وكلمة الوسطية نفسها ستقصي أيضا بعض الأفراد وبعض الأفكار وبعض التيارات التي لن تعرف على أنها وسطية. فهل ما تتفضل به من محاولة لأنه أن نكون يعني أكثر يعني علمنة في مكان وأكثر ربما تدين أو إسلامية في مكان، هل هذه هي محاولة الوسط التي تطرحها السلطة اليوم؟
0: هلا لا أعرف إلى أي مدى خطاب الوسطية يمثل السلطة، ولكن على الأقل إنه استضافة وزارة الأوقاف على الأقل ربما يشكل محاولة من وزارة الأوقاف

0: التهدئة والتوعية، توعية الخطباء تحديدا،
1: يعني
0: الخطباء
1: هو
0: الأجانب
1: للأمانة اللافت أنه يعني الرئيس أحمد شرع نفسه عند تشكيل مجلس الإفتاء كان تصريحه أنه الهدف هو توحيد مرجعية الفتوى وضبط الخطاب الديني المعتدل. يعني هو استخدم هذا المصطلح، استخدم كلمة
0: من
1: الخطاب
0: الصعب
1: المعتدل.
0: جدا طبعا.
1: طيب
0: اشكالك مهم صراحه استاذه نور، انه الوسطي، لانه بالاخير يعني الوسطي كمان قد يقصي اطرافا اخرين ينظر اليهم على انهم متشددون. انا مع فكره يجب ارساء مبدا انه عدم الحظر اولا، وثانيا اقرار فكره ان هناك تعدديه، لانه نحن انتقلنا من نظام الاسد إلى الذي كان أحادي وكان الشأن
1: جميل.
0: الديني بالنسبة له مجرد أداة خاضعة للسلطة ومتبعة لها، يشكل من خلالها الشخصيات والفاعلين الدينيين والوعي الديني أيضا، إلى حالة تعددية. هذه الحالة التعددية أعتقد أنها هي الطبيعية، ويجب أن يتم التطبيع معها، ووزارة الأوقاف يجب أن يقتصر دورها على فقط إدارة الشأن الديني، إدارة الشأن الديني
1: يعني هي
0: وإدارة
1: تعددية على مستوى الإسلام السني، لكن إذا يعني ربما فتحنا
0: وإدارة هذه التعددية، صحيح
1: إيه
0: هي
1: يعني إذا
0: التعددية
1: فتحنا
0: على مستوى
1: الزوايا أكثر
0: المجتمع،
1: من هيك
0: على مستوى
1: القضايا تكون
0: الأديان وعلى
1: أكثر.
0: مستوى المذاهب وعلى مستوى الطائف وعلى مستوى الخطاب السني نفسه، لأنه وهذا جزء من التقليد الإسلامي، لأنه عندي المذاهب الأربعة، أنا هذه التاريخية خلال التاريخ كله هي
1: طيب
0: قائمة على أساس التعددية، وبالتالي حتى داخل أصول الفقه مثلا نحن هناك تنظير لمسألة التعددية، أن كل الاجتهادات الفقهية تتمتع بشرعية متساوية، وهذا معنى مقولة كل مجتهد مصيب، أي في الفروع الفقهية، وبالتالي لا يمكن أن نقول والله المذهب الحنفي أصح من المذهب الشافعي أو العكس، أو المذهب الحنبلي هو الصحيح
1: يعني
0: والباقي غير صحيح.
1: ذهبت بنا هنا إلى تفصيل شديد، ويعني أحاول أن أمشي بطريقة أسرع ربما حتى نستطيع أيضا إكمال محاور هذا السياق. يعني دكتور حذيفة، بالعودة إليك، يعني هناك فكرة يعني من الأفكار التي طرحها الدكتور معتز، وهو أنه النظام المخلوع كان يعني يحاول أن يستخدم التدين الطقسي على الأقل لدى بشار الأسد بطريقة يعني لإنتاج شرعية معينة. هل تعتقد أن الخطاب الديني اليوم في سوريا والتدين نفسه يستخدم أيضا؟ ويعني نتحدث هنا على المظاهر الدينية في يعني على مستوى الدولة والسلطة نفسها، يعني بدءا من رئاسة الجمهورية حتى الوزراء، حتى مثلا تكرار الخطبة على الجامع الأموي من قبل الرئيس أحمد الشرع. ألا تعتقد أنه هذا بشكل أو بآخر أيضا قد يصنف على أنه أيضا محاولة لإنتاج شرعية عن طريق دغدغة يعني هذه المشاعر الدينية؟
2: الذي أعتقده أن الحكومة الحالية حكومة متدينة، فعلا متدينة، ولا تظهر تدينا للتقرب إلى الشعب. يعني لو كانت هي حكومة آتية من خلفية لا دينية أو علمانية، ممكن نقول والله يجاملون الشعب ببعض المظاهر ببعض الحركات الإسلامية تقربا للشعب. لا، الحكومة متدينة، والتدين فيها متجذر وعميق، سواء الرئيس الشرع أو كل هيئة تحرير الشام أو حاليا.
1: لكن يعني حالة التدين الموجودة اليوم أو التي تطرح هي مختلفة عن حالة التدين التي كانت موجودة في إدلب، مع أنه يعني حتى التدين في إدلب يعني فرض من الأعلى في المجال العام، وكان يعني يمكن لمسه أكثر شيء مثلا في التعامل مع النساء في موضوع النقاب وغيره. يعني كان هناك ضبط للمجال العام من قبل السلطة التي كانت هيئة تحرير الشام في إدلب. اليوم هناك ضبط لكن بشكل مختلف تماما،
2: طبعا.
1: حتى بات يبدو أنه هناك جزء من الهيئة نفسه يحاول أن يعترض، وتحاول السلطة من طرفها إجراء هذا التوازن الذي تفضلتم
2: نعم.
1: به منذ بداية
2: فرق
1: الحلقة.
2: كبير أستاذة نور بين إدلب وبين سوريا. سوريا متنوعة، يعني فيها تنوع كبير، فعلى السلطة فعلا الحكيمة أن تكون على مستوى البلد وليس على مستوى إدلب فقط. إدلب كانت تجربة منغلقة نوعا ما، ورغم حتى تجربة إدلب نفسها كان فيها تطور الجميع يعرفه، لم يعد خافيا على أحد. الذي أعتقده الآن الذي تمارسه السلطة هي مقتنعة بهذا الدور، ولا تبطن أجندة داخلها أنها والله عندما تتمكن ستفرض تدينا ما، لا أعتقد هذا بتاتا. يعني هذا معلومات وتحليلات، والعقلاء هكذا يفعلون أصلا، يعني الإدارة الشأن الديني وليس تغليب أيديولوجيا على أيديولوجيا، وإلا سندخل بصراعات الدولة في غنى عنها وليست هذه من أولوياتها. هذا شيء. الشيء الآخر، هيئة شام نفسها ليست لونا واحدا، فيها فيها تدرجات، فيها ناس واكموا الرئيس وفعلا قاموا بتحولات فكرية عميقة، يوجد أناس ما زالوا على الأيديولوجية القديمة، وهذه الدولة يعني تقلم أظفارهم شيئا فشيئا وتقصيهم شيئا فشيئا، لأنهم لو بقوا بنفس هذه العقلية ووصلوا لمراكز قرار سيربكون الدولة ويربكون السوريين. لا يوجد له مصلحة بتسلم هؤلاء مراكز قرار بالشأن الديني أو بالشأن السياسي. عندهم منظومة فكرية لا تناسب سوريا، والحقيقة لا يعني أنا ضد كلمة والله التدين السوري، لا تناسب أي مسلمين في أي مكان في العالم. هذا الانغلاق يناسب حالات فردية ينزوي فيها الإنسان، يختار اختيارات فيها تشدد. نعم، على مستوى فرد، على مستوى جماعات، ممكن جماعات صغيرة، أما أن هذه المنظومة الفكرية أن تتبناها دولة أو يتبناها بعض صناع القرار ويفرضوها على مجتمع، سيخنقون هذا المجتمع وسيثور عليهم هذا المجتمع.
1: من هذا الطيف الذي تفضلت بذكره أنه كان موجودا في هيئة تحرير الشام، أي من هذه المستويات هو الذي تسلم بيروقراطية الدولة بشكل أو بآخر؟
2: الذي أعتقده هم المعتدلون، هم الوسطيون منهم وليس المتشددين.
1: يعني لأنه دكتور هناك اتهامات يعني اليوم أو حديث يعني في الشارع ننقله نحن لنناقشه هنا أيضا، أنه هناك سلفنة للدولة، لا نتحدث فقط على المجتمع، نتحدث حتى على المستوى البيروقراطي، فهل هذا يعني هل هذا التوصيف دقيق وصحيح؟
2: ربما على مستوى بعض الأفراد نعم يوجد اختيارات سلفية. تعرفين أستاذة نور، السلفية كانت مضطهدة في نظام الحافظ أسد وابنه، كانت مضطهدة، وكان أنا انسجنت بال2001، كنا نعرف بالسجن الذي يعني تسعيرة السلفية المحضة 6 أشهر، سلفية حركية سنة، سلفية جهادية سنة ونصف، ربما تزيد حسب تورط هذا الشخص بعمليات هنا وهناك. فكانت الدولة تكافح الفكر السلفي، لكن الفكر السلفي موجود في سوريا، من شيخ الإسلام ابن تيمية إلى ابن القيم إلى الشيخ الألباني إلى الشيخ بهجت إلى جمال الدين القاسمي إلى بهجة البيطار إلى علي الطنطاوي إلى كل يعني كل الأعلام السلفية الموجودين كانوا في سوريا. في فترة حافظ أسد وولده انكفأت هذه والآن عادوا، لكن تعرفون أن الفكرة السلفية أصلا فيها شيء من التشدد، يعني ببنيتها بنية الفكرة السلفية هي ثورة على البدع وثورة على التفلت، فهذه الفكرة الجوهرية بالسلفية فيها شيء من التشدد. لكن دمشق لها أو سوريا دعونا نقول أو الشام لها مزاج معتدل، حتى السلفية تقلم أظفارها ضمن البيئة الشامية. فالآن افتراض أن السلطة تريد فرض سلفنا للدولة، يوجد بعض الأفراد يريدون نشر السلفية سواء من داخل سوريا أو من خارجها مثل الذهبي وغيره، يعتبرون أن سوريا فتح جديد كانت محظورة عليهم الأفكار السلفية أن تنتشر، يحاولون الانتشار، لكن هل هذا بمباركة الدولة؟ هنا ينبغي أن نراقب. الذي أعتقده ومعلومات مع تحليلات، لا يوجد توجه للدولة لسلفنة الدولة لسلفنة الخطاب الديني.
1: طيب يعني هذا التقليم، يعني وذكر الدكتور معتز في مثاله مثلا حملة الشيخ الذهبي الذي كان موقف وزارة الأوقاف منها سلبيا بشكل أو بآخر، هل تعتقد أنه حوادث كهذه طالما أنه المجال الديني سيكون ممنوعا على المتشددين يمكن أن تنتج ردود فعل أيضا أو صدامات معينة لاحقا؟ يعني هذا التوازن هل هو هش ولا لا هو ممكن على المدى الطويل؟
2: الحقيقة التعاطي مع الحالة الإسلامية ينبغي أن تكون بحذر شديد، يعني ضبط الحالة الإسلامية والضغط عليها تؤدي إلى ردة فعل ليس لا يعني لا يريدها أحد في الدولة، وترك المجال هكذا لأي صوت أن ينادي المنظومة الفكرية التي يتبناها وينشرها بين الناس أيضا هذا. فينبغي أن تكون فعلا حالة حكيمة، يعني التدخل ينبغي أن يكون حكيم جدا، وحالة إدارة أقرب إلى الضبط، لأن ترك المجال هكذا لأي شخص يثير نعرات طائفية ينادي بمشاريع ما فوق
1: والقانون دولي. برأيك هنا لا يكفي، يعني يعني محاسبة هؤلاء بالقانون، مكافحة الكراهية وما إلى هنالك.
2: عادة الدول تستخدم ثلاث وسائل للضبط، لضبط هذه الحالة: التعليم بكل مراحله، الإعلام بكل وسائله، والقانون. والخطاب الديني له منابر
1: خارج. يعني دكتور، هذه المجالات كلها يعني بشكل أو بآخر هي محددة من الكتلة الصلبة لهيئة تحرير الشام، هم القائمون عليها.
2: صحيح، أنا قلت الهيئة الآن، الحكومة، كلمة هيئة يعني أصبح أظن بل أعتقد أن الدولة تجاوزت كلمة
1: يعني
2: هيئة.
1: يعني نحن
2: الآن
1: نحاول، أكيد
2: نحن
1: يعني
2: نتكلم،
1: بس نحن نحاول
2: تعريف
1: الكوادر يعني التي تعمل على هذه
2: الكوادر التي تعمل مع الحكومة الحالية. ليست كلها كوادر هيئة شام، يعني هيئة تحرير الشام تعجز عن ملء هذه المساحات الكبرى،
1: ولذلك هي تملأ المناصب الأعلى.
2: لا، حتى المناصب العليا ليست حكر على هيئة تحرير الشام.
1: طيب،
2: يعني موزعة وليست محتكرة ل
1: طيب.
2: يعني وهذا
1: يعني
2: من
1: هذا توضيح أيضا جميل. سأعود إليك دكتور. دكتور عزام، هل تعتقد أنه هذا النوع من الإدارة يعني تقوم الدولة من خلاله بحماية المجال الديني من التشدد بالفعل، ولا لا السلطة تريد أن تحمي نفسها من خطاب ديني ربما يكون منافسا؟ وأستطيع أن أسوق أمثلة على ذلك، مثلا بالإصرار بداية فترة التحرير على موضوع حل المجلس الإسلامي السوري الذي كان من الممكن أن يكون له دور ليس فقط ديني، سياسي أيضا في سوريا، الحديث المستمر على حل جماعة الإخوان المسلمين على سبيل المثال.
3: يعني قد يكون الجواب هو كل ما سبق، يعني كل ما ذكرتيه بآن واحد، يعني تحقيق كل هذه الأهداف من خلال محاولة ضبط المجال الديني. ولكن خليني بس أربط ما بين نقطة السلفنة اللي تحدثت فيها مع ضيفك. ما بشترك مع التحليلات اللي بتشوف أنه في محاولة للسلفنة، السلفنة الدولي وسلفنة المجتمع من السلطة. يعني السلطة اليوم في محاولة من بعض الأصوات اللي عم تعارض السلطة بشكل مبدئي، عم تصور الموضوع وكأنه هو أعداء إيديولوجي أو معارضة إيديولوجية لتوجهات السلطة. ولكن أنا برؤيتي أنه حتى من فترة حكم إدلب ما كانت المشكلة هي بفرض التيار أو التوجه السلفي على المجتمع من الأعلى، كانت المشكلة هي التعامل بشكل براغماتي مع هذا الموضوع، بمحاولة احتواء التيار المحافظ وتقوية شوكته بالمجتمع حتى من دون التدخل بشكل مباشر. يعني الدولة أو السلطة ما كانت مضطرة أن تستخدم القوة المباشرة أو الفجة، كان في إمكانيات وأدوات أخرى من خلال يعني تقوية دور بعض الأشخاص النافذين في المجتمع، التساهل مع بعض الإجراءات ضمن المجتمع. فكان في رسائل عم يتم إرسالها للمجتمع. يعني أنت ذكرتي موضوع النقاب، ما كان في سياسة واضحة ومحددة لفرض النقاب من أعلى، يعني من الدولة أنه هي السلطة بإدلب لا تفرض النقاب على المجتمع، ولكن كان في رسائل المجتمع عم يفهمها.
1: بس يعني اليوم دكتور، يعني فقط اسمح لي هنا أن أداخل في هذه النقطة. يعني بداية حكم إدلب لا، كانت توقف النساء على الحواجز، يتم توقيفهن وإجبارهن على ارتداء النقاب. بعد ذلك أصبح كما تفضلت عرفا اجتماعيا.
3: وهذا يعني هي الرسائل اللي عم بحكي عليها. هي السلطة ما كانت مضطرة أن بشكل يومي تحط حواجز طيلة هذه الفترة، يكفي حالتين أو ثلاثة. واليوم كمان بسوريا بعد التحرير نفس الشيء كمان، يعني ممكن السلطة من خلال إجراءين أو ثلاثة هي بتوصل رسائل للمجتمع ولكل الأطراف النافذين أنه هذا التوجه العام. بيصير في آليات ضبط ذاتي، هيك بتشتغل القوة عادة والسلطة والسيطرة بالمجتمع، مو بشكل يومي. اليوم إذا بدنا نحكي على التوجه السلفي، أنا بشوف أنه في مشكلة تانية لا تقل خطورة عن، يعني لو كانت المشكلة هي سلفنة المجتمع، هي التعامل الأداتي مع الدين والتدين على الدينية. هون المشكلة، توظيف الدين. إذا كان اليوم الثقل هو للتيار السلفي، فالدولة ممكن يعني بمؤسساتها، مؤسسات السلطة اللي مستلمة مفاصل القوة، أنه هي تتقرب للتيارات اللي أكثر نفوذاً بالمجتمع. لاحقاً قد يتغير التوجه أو المناخ العام من ناحية التدين بالمجتمع، فتنتقل السلطة لطرف ثاني. هذا الاستخدام الأداتي للدين والمؤسسة الدينية إشكالي جداً بالنسبة لي. هي المركزية القرار السياسي والاستبداد بالقرار السياسي لا تقل يعني خطورة عن محاولات الفرض الإيديولوجي لتوجه سلفي ولا أشعري ولا أيا كان هذا التوجه. يعني الشق السياسي لا يقل خطورة عن محاولة الفرض الإيديولوجي. فقط هي النقطة أردت إضافة.
1: طيب، هل تعتقد أنه في مرحلة معينة يجب أن تعرف السلطة نفسها هل هي هنا أم هنا؟ لأنه يعني ما تفضلت به يتقاطع أيضا مع ما تفضل به الدكتور معتز منذ قليل، وهي أنه في هناك شكل من أشكال العلمنة أو يعني محاولة إعطاء المساحات في المجال الثقافي على سبيل المثال مقابل محاولات أخرى سميتها أنت بالأداتية. هل تعتقد أنه لا في مرحلة معينة ستحسم هوية ما أو يعني ستجد السلطة نفسها مضطرة إلى أن تأخذ قرارات؟ يعني يضرب الآن المثال كثيرا في أفغانستان على سبيل المثال كيف أنه يعني كان شكل الحكم منفتحا في البداية ومن ثم تغير.
3: يعني التنبؤ بمسار يعني سلوك السلطة صعب جدا لأنه بيعتمد على كثير عوامل أخرى، مدى اضطرار السلطة لأنها تتدخل أو يعني تتدخل بشكل مباشر بالمجال الديني أو إذا كانت هي بالفترة القادمة مرتاحة مع هذا الموضوع، ما في تهديدات خارجية ولا تهديدات داخلية تضطر لأنها تلجأ لهذا الشيء. الحالة المثالية اللي أنا بشوفها أنه يعني يتم تنظيم البيئة القانونية الحاكمة للمجال الديني مو بس لأنه في حاجة لتنظيم المجال الديني، في حاجة لتنظيم المجتمع ككل، كل التيارات الثقافية والإيديولوجية والدينية ضمن هذا المجتمع بحاجة بيئة قانونية تحمي الجميع وتخلي الأمور تتطور بشكل طبيعي بدون تدخل مباشر من الدولة لضبط أو عدم ضبط المجال الديني. الغاية هي ضبط حواف هذا المجال بمعنى الأشخاص اللي هني بينزعوا لأي نوع من التطرف ولو كان تطرف سياسي أو تطرف بأي من التيارات الثقافية بحيث أن يكون في إقصاء للآخرين. مهمة الدولة هي بإدارة هذا المجال بطريقة قانونية، تعريف الأشخاص بحقوق وواجبات وبنفس الوقت يكون في تفعيل على الصعيد العملي لهذه القوانين. يعني الأشخاص اللي بيتم التعدي على حريتهم الدينية بيعرفوا أنه القانون رح يحميهم من هذه التعديات. فهي تأمين البيئة القانونية هو الأساس، هو دور الدولة وليس التدخل المباشر بنوع الخطاب الديني أو شو المسموح والممنوع ضمن هذا الخطاب.
1: يعني وهذا ربما ما طرحته مع الدكتور حذيفة منذ قليل أنه القانون أحيانا ربما بشكل أو بآخر يعني يأخذ يعني يستطيع يعني لنقل وضع هذه الحدود أمام الخطاب غير المرغوب في الدولة. دكتور معتز، يعني ما فهمته الآن من مداخلاتكم منذ بداية الحلقة أنه ربما المظاهر التي يرى الناس فيها أنه والله المجتمع السوري يذهب في اتجاه غير معتاد على الصعيد الديني هي من محافظين من متشددين في مناطق أخرى يقومون بتصرفات تظهر الآن على السطح بسبب أنه سقط النظام ويعني نحن نحاول توسيع وتحديد هوامشنا من جديد. هل تعتقد أنه المجتمع السوري بعد التحرير يعني لو عمل بغير هذه الطريقة، يعني على سبيل المثال لو لم يطرح الإعلان الدستوري بشكل واضح بأنه سيكون الإسلام مصدراً للتشريع وبأنه الصيغة المتعلقة بدين رئيس الجمهورية، هل تعتقد أنه كان سيكون هذا مقبولاً اجتماعياً بعد الحالة التي شكلها النصر، الحالة الدينية والحالة الهوياتية التي تشكلت بعد النصر؟ يعني أود أن أفهم هنا ديناميات المجتمع وتقبله أصلاً للحدود الدينية في هذه المرحلة.
0: لا أعتقد أنه كان من الممكن أن يتم الاستغناء عن هذا البند تحديداً، لأنه هذا سيكون بمثابة الشخص الذي يقطع الجذع الذي يقف عليه عبر تاريخه الطويل من الناحية السياسية طبعاً ومن الناحية الاعتقادية طبعاً. أنا أعتقد كما قال الدكتور حذيفة نحن أمام فئة في السلطة متدينة حقيقة، وربما المفارقة أن تدين يعني الأشخاص الفاعلين في السلطة اليوم على رأس السلطة حصل في بعض التحولات والانفتاح، بينما لم يحصل هذا في الطبقات اللاحقة أو الأدنى من ذلك.
1: وهذا الذي ما كان في مراجعة واضحة، هل كان هناك مراجعة فكرية واضحة انتقلت؟
0: لا أعتقد أن هناك مراجعة، وإنما هي فقط ضرورات السلطة وضرورات المرحلة الجديدة التي فرضت على الفاعلين إيجاد نوع من المواءمات. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية أعتقد أنه لا ينبغي أن الإرهاب والترعيب إرعاب الناس من أنه والله في نوع من انتشار الخطاب السلفي وهذه المظاهر التي تصبح ترند بالنسبة للناس. الذي يحصل هو ليس يعني لا يخيف في تقديري طبعا، ويجب أن لا يخيف الآخرين، ولكن الذي يحصل هو أن هؤلاء كانوا مقموعين فالآن وجدوا حرية بأنه أن يقوم بعض الأنشطة التي بحسب قناعاتهم هم على الأقل. ولا ينبغي أن نتجاهل أن هؤلاء كانوا مهمشين بينما كانوا في الواقع موجودين، بمعنى أننا لا ينبغي أيضا تبسيط الأمر وقول والتركيز على السلطة، أن السلطة بدها خطاب سلفي ولا ما بدها. لا، المسألة أنه الواقع أن المجتمع أن هناك تقاطعا بين المحافظة الاجتماعية الطبقات المحافظة اجتماعيا والخطاب السلفي، لأنه لعدة أسباب طبعا. فلذلك هناك انتشار كبير للخطاب السلفي في الريف مثلا، في الأرياف اليوم، ولا ينبغي التبسيط من هذا. هناك انتشار في الأرياف للخطاب السلفي صحيح، ولكن ليس هذا الوضع في المدينة مثلا. في المدينة هم أضعف، وهناك مساجد في المدينة هناك فيها سيطرة لشخصيات سلفية وفيها نشر للتفكير السلفي موجود. وأنا لست ضد هذا بالمناسبة، أنا مع إرساء فكرة مبدأ التعددية، ولذلك قلت أنه دور الأوقاف يجب أن يكون إدارة هذه التعددية. هذه النقطة الأساسية. فالآن هناك تقاطع بين المحافظة الاجتماعية وبين الخطاب السلفي. لماذا؟ لأن الخطاب السلفي طبعا خطاب يعني خطاب شديد التبسيط والوضوح، والمسائل عنده واضح يعني ما فيها تركيب ولا تعقيد، فهذا يلقى أذانا صاغية أكثر في الفئات المحافظة الاجتماعية، وبالتالي سينتشر، وأنا أتوقع أنه في المستقبل سينتشر. سينتشر ليس لأن السلطة تريد أن تفرضه أو أنها تريده، بغض النظر عن موقف السلطة الآن، لا أناقش في موقف السلطة الآن، ولكن سينتشر لأنه طبعا هؤلاء سيكون لهم أتيح لهم حرية، وجزء منهم موجود في السلطة طبعا وفاعل وتأثيره أكبر من تأثير المفتي حتى. وأيضا لأنه هناك خطاب، هناك قبول اجتماعي لي بالنسبة للطبقات الاجتماعية المحافظة.
1: طب يعني أين تنتهي هنا؟ أين تنتهي مهمة الدولة في مكافحة الخطاب غير المرغوب أو المتطرف أو خطاب الكراهية؟
0: تبدأ
1: حرية التعبير، لأنه هذه أيضا مهمة، يعني مهم التفريق بين ما يضر وبين يعني تماما حرية التدين، حرية شكل التدين حتى.
0: تمام، أنا ضد تدخل الدولة في الدين، ويجب أن يكون تدخل الدولة في الحد الأدنى فقط. ما هو الحد الأدنى؟ هذا الحد الأدنى. ولذلك أنا ضد فكرة هوامش الذي تحدث عنه الدكتور حذيفة صديقي العزيز. لا يجب الحديث عن هوامش إطلاقا، لأنه أصلا يجب عن الحديث عن ما وظيفة ودور الدولة في الشأن الديني. دورها فقط تنظيم الشأن الديني، وليس صياغته وليس الوصاية عليه. بغض النظر عن الأفكار المختلفة، ما هو الحد الأدنى هذا؟ الحد الأدنى الذي يكفل حرية التدين وحرية والحرية الدينية. في فرق بينهما. حرية التدين بمعنى أن يجد السلفي الذي يراه الدكتور حذيفة مثلا متطرفا، أن يجد أمانه وحريته في ممارسة تدينه بالطريقة التي تناسبه، وأن يجد وحرية الدين أن تجد أصحاب كل الاعتقادات الموجودة اللي هي موجودة تاريخيا عبر قرون في سوريا، ليست جديدة ولم تكتشف الآن، يجب أن تصان حرياتها في الاعتقادات المختلفة، في الأديان المختلفة، في الجماعات والمذاهب المختلفة.
1: اليوم بشكل المؤسسة الدينية الموجود هذا غير مكفول بتقديرك؟
0: ليس كافيا، بدليل أنه الميثاق الذي وضع يعني لم يكن له ذلك التأثير. هذا واحد. اثنين،
1: لا، وهو خاص بأهل السنة والجماعة، يعني هو خاص بأهل السنة والجماعة، وزارة الأوقاف يعني لم تقترب من مساحات أخرى.
0: صحيح صحيح، ولكن حتى داخل بين قوسين أهل السنة والجماعة الذين قد يختلفوا في تحديدهم من هم بالنسبة للخطاب السلفي، على الأقل حتى داخل هذا الخطاب أنا أعتقد أنه يعني يجب أن تقاد عمليات جسر الهوة بين هذه الجماعات والأفكار المختلفة، وأن يفتح الفضاء العام للنقاش الحر.
1: جميل.
0: وأن يضبط بضابطين أساسيين. الضابط الأول هو أن توضع محظورات يجب عدم المساس بها، كالوحدة الوطنية، كعدم إثارة على الطائفية، عدم احتقار الأديان والمعتقدات الأخرى، عدم وصم جماعات وكيانات دينية معترف بها وموجودة تاريخيا في سوريا، عدم وصمها بأي أوصاف تسيء إليها، فقط في هذا أنه وظيفتها أن تضع المحظورات فقط. وهذه المحظورات يجب أن يتوافق معها أنه الإطار العقابي بالنسبة لوزارة الأوقاف مثلا أن تعاقب من يخل بهذه المحظورات، عقابات إدارية طبعا، وأيضا في المقابل أن تقوم بأنشطة للجمع بين الأطراف المختلفة للتوعية، أن يتحاور هؤلاء الأطراف مع بعض بحيث أن يقبلوا بالتعددية، مش أن يحمل كل شخص الآخر على معتقده، لا، أن يتم الاعتراف بأن هناك اختلافا، وأنه يتم التطبيع مع هذا الاختلاف، وأنه لا يحصل تدخل من كل طرف بالآخر ومحاولة حمله قصرا على معتقداتي أو على موقفي حتى أو قناعاتي.
1: طيب يعني دكتور حذيفة، فيما تبقى لنا من الوقت يعني وهو قليل اليوم، نحن طالما يعني نتحدث عن مؤسسات بيروقراطية دينية بشكل أو بآخر هي تمثل الدولة وتوجهها، هي ستكون مسؤولة أيضا عن التشريع في هذا السياق المطروح في الإعلان الدستوري أنه الإسلام هو المصدر الأساسي للتشريع، فهل تعتقد أنه يعني هذا التشكيل مسيس وموجه لنقول، لأنه يعني كما تحدثت أنا في البداية يعني تشكل كله بالتعيين، فكيف سيؤثر هذا أيضا على التشريع، وهل يمكن أن يرتبط هذا بإنتاج دولة دينية بالفعل؟
2: بداية دولة دينية، لا يوجد عندنا دولة دينية، الحكومة أو السلطة الحالية تريد دولة مدنية لكن مرجعيتها دينية، أكيد مرجعيتها إسلامية بحكم أن البلد مرجعيته وثقافته وهويته إسلامية. بالنسبة للقوانين، نحن عندنا بصراحة رعب من تحكيم الشريعة الإسلامية، وأنا دارس للشريعة مقارنة بالقانون. الذي فوجئت به أستاذ نور عندما درست القانون المدني، القانون الجزائي، كل أنواع القوانين الوضعية، أن مصطلحاتها نفس المصطلحات الشرعية، يعني بشكل يكاد يكون متطابق. فيما بعد عرفنا أن القوانين
1: بيت قوسين تصاغ من الشريعة الإسلامية،
2: القوانين يعني الوضعية أستاذة نور في البلاد العربية، القانون الأب أو الأم لها هو القانون الفرنسي، والقانون الفرنسي نابليون عندما جاء واحتل مصر أعجب جدا بالفقه المالكي، ومنه أخذوا واقتبسوا الكثير منه إلى القانون الفرنسي. فالحقيقة أن القوانين الوضعية هذه بضاعتنا ردت إلينا، والخطاب هنا للطرفين، للطرف الإسلامي الذي يخاف من القوانين الوضعية بين قوسين، وللطرف العلماني الذي يخاف من القوانين الإسلامية بين قوسين، فلا يوجد هذا التضارب أو هذا التعارض الكبير بينهم. يعني ربما بعض الحدود، بعض الأشياء يرى العلماني فيها شدة، وإلا بقية القوانين تكاد تكون متطابقة.
1: أشكرك شكرا جزيلا، يعني هو النقاش لا يمل حقيقة، ويعني للأسف الوقت محدود. أشكرك شكرا جزيلا ضيفي في الاستوديو الدكتور حذيفة عكاش مدير أكاديمية رؤية للفكر، أشكر أيضا لضيفي الدكتور عزام القصير الدكتور في العلوم السياسية ضيفي من لندن، ولدكتور معتز الخطيب رئيس برنامج ماجستير الأخلاق التطبيقية الإسلامية في جامعة حمد بن خليفة ضيفي من الدوحة. مشاهدينا الشكر موصول لكم، على طيب المتابعة، إلى اللقاء.

0: بشار الأسد من دمشق.
1: في زمن تتسارع فيه الأحداث،
2: أهلا بكم مشاهدينا في هذه الساعة الإخبارية
3: من تلفزيون سوريا،
1: وتتقاطع فيه القضايا. تأتيكم نشراتنا الإخبارية لتقدم الصورة كاملة إلى كل العالم. هنا لا نروي الحدث فقط، بل نبحث في خلفياته، نحلل أبعاده، ونواكب التطورات الساخنة بتغطيات على مدار الساعة. نشراتنا تنقلك إلى الميدان وتفتح العناوين وتكشف ما خلفها.
4: ختام النشرة في أمان الله.
5: الحقيقة لا تكمن دائما فيما نراه، بل فيما غاب أو غيب عن المشهد. بين ركام الوثائق وظلال الخرائط نقتفي الأثر مهما صغر، نستمع، نستكشف، نتحرى، نبحث ونناقش، سعياً لإبراز ما غاب من تفاصيل الصورة. المستكشف على شاشة تلفزيون سوريا.
2: الآن يمكنكم مشاهدة تلفزيون سوريا عبر تطبيقه على شاشة السمارت تي في للأنظمة أندرويد وأبل تي في. وإذا فاتكم موعد البث المباشر لبرنامجكم المفضل، بإمكانكم مشاهدته من خلال ميزة دي في آر. ومن خلال تحميل تطبيق تلفزيون سوريا على هواتفكم، ستجدون كل ما تحتاجون معرفته من أخبار سوريا والمنطقة والعالم، كما تتوفر برامجنا على منصة العربي بلس ومنصات تلفزيون سوريا على مواقع التواصل الاجتماعي. تطبيق تلفزيون سوريا الآن على أبل ستور وجوجل بلاي. تلفزيون سوريا، عالم أقرب وصورة أوضح.
6: من ذاكرة الحرب ينبعث صوت المستقبل، ليس سرداً لماض مضى، بل ولادة لحاضر جديد. منبرٌ يفتح الأفق ويضع أسئلة كبرى عن الدولة وعن المجتمع وعن الغد، أسئلة لا تهرب من الحقيقة ولا تساوم على الجرأة. الجمهورية الثالثة، رؤى وصوت يشارك فيه الجميع، على تلفزيون سوريا.
7: إذاعة راديو سوريا معكم أينما كنتم.
1: من دمشق إلى حلب، من الساحل إلى الجزيرة، صوت سوريا يرافقكم أينما كنتم. راديو تلفزيون سوريا على التردد الموحد 99 FM في عموم المدن والمحافظات السورية. نرافقكم بالخبر الدقيق والبرامج المنوعة وعلى مدار الساعة. راديو تلفزيون سوريا، صوتك وين ما كنت. قصر البنات، درة الرقة. يقف قصر البنات في قلب مدينة الرقة، حاملاً في جنبات جدرانه عبق الخلافة العباسية وقصصاً لا تنطفئ. يربطه بعض المؤرخين بعصر الخليفة العباسي هارون الرشيد وإقامته الطويلة في رافقة الرقة، إلا أن نمط عمارته الشامخة بآجرها وزخارفها تنتمي إلى العصر الزنكي والأيوبي بحسب المؤرخ أرنست هارسفيلد الذي درس الموقع عام 1907، وقال إنها تنتمي إلى القرون الوسطى بناء على وجود زخارف معمارية ترقى إلى ذلك العصر. وأكدت اكتشافات حديثة لمزيد من الأواني والخزف في القصر بين عامي 1977 و1982 هذا الرأي، وأعاد تاريخ آثار القصر إلى النصف الثاني من القرن السادس الهجري الثاني عشر الميلادي. يتألف القصر من إيوانات أربعة تحيط بفناء مركزي فسيح حيث تتدفق الحكايات، كما ينساب الماء في بركته ثمانية الأضلاع التي تعكس صفاء السماء. لم يكن القصر مجرد صرح معماري، بل تحول في عهد نور الدين الزنكي إلى مستشفى بيمارستان ومدرسة ليكون منارة للطب وللعلم. أطلال قصر البنات اليوم رغم صمتها تقف شاهدة على عظمة العمران الإسلامي، وتدعو الناظرين للعودة إلى زمن الجمال الأصيل. قصر البنات حلم عباسي الروح، زنكي البناء، باق كبقاء الفرات.

أخبار ثالثة مشاهدينا، أهلا بكم، وهذه أبرز عناوين ملفاتها. قوات الاحتلال تقصف محيط المشاعلة والسمدانية الغربية بريف قنيطرة، وطائرة حربية إسرائيلية تلقي بالونات حرارية في أجواء المحافظة. 90 عائلة تغادر مخيمات جرابلس باتجاه مناطقها الأصلية، والجهات تشمل عدة مناطق في أرياف حلب. أكثر من 5 ملايين طالب يلتحقون بالمدارس اليوم، وتلفزيون سوريا يرصد جاهزية المدارس واستقبال الطلاب في مختلف المحافظات. أهال في غزة يشيعون رفات نحو 100 قتيل بينهم أطفال، والجثامين انتشلت من تحت الأنقاض في حي الزيتون.

0: في التفاصيل مشاهدينا، ونبدأها بآخر تطورات الأوضاع الأمنية في جنوبي البلاد، حيث أفاد مراسل تلفزيون سوريا أفاد أن جيش الاحتلال الإسرائيلي استهدف بقذيفة مدفعية أراضٍ زراعية غربي قرية مشاعلة بريف القنيطرة الأوسط، ما أدى ذلك إلى نفوق عدد من رؤوس الأغنام. هذا وأضاف مراسلنا أضاف أن طائرة حربية إسرائيلية ألقت بالونات حرارية على علو منخفض في سماء القنيطرة، مشيرا إلى أن قوات الاحتلال قصفت بالمدفعية محيط قرية السمدانية الغربية بريف القنيطرة.
1: نحن الآن في قرية السمدانية الغربية في ريف القنيطرة الأوسط، وتحديدا في منطقة المشاعلة، حيث تم استهدافها من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي بقذائف مدفعية أدت إلى نفوق بعض رؤوس المواشي لأحد رعاة المواشي الذي كان يرعى الأغنام هنا في هذه المنطقة. أيضا جيش الاحتلال الإسرائيلي يستمر في الانتهاكات والمضايقات بحق المدنيين والأهالي. البارحة ليلا قصفت قوات الاحتلال الإسرائيلي محيط بلدة الرفيد بسبعة قذائف مدفعية، وأطلقت قنابل مضيئة ورشاشات ثقيلة باتجاه رعاة المواشي الذين كانوا يبحثون أيضا عن بعض رؤوس المواشي القريبة من خط وقف إطلاق النار، حيث فقدوها هناك في ساعات المساء. اليوم صباحا تحليق للطيران الحربي الإسرائيلي في سماء القنيطرة يسمع بوضوح وعلى علو منخفض، مما يشكل حالة من الرعب والقلق لدى الأهالي والمدنيين هنا في هذه المنطقة. محمد فهد، تلفزيون سوريا، قرية السمدانية.
0: نقف مع هذا الخبر مشاهدينا، إذ ينضم إلينا مباشرة من القنيطرة مراسلنا محمد فهد. محمد، بداية أهلا بك. إذن تجاوزات وانتهاكات وممارسات لا قانونية جديدة ترصدها قرى وبلدات ريف المحافظة، نرصد معك تفاصيلها.
1: نعم أمينة، بالفعل يعني هناك يعني ازدياد في وتيرة التوغلات العسكرية الإسرائيلية والتسارع أيضا في عملية التوغل. يوميا هناك عمليات توغل في أكثر من منطقة من محافظة القنيطرة، سواء من ريف القنيطرة الشمالي وصولا إلى ريف القنيطرة الجنوبي، فعمليات التوغل مستمرة والانتهاكات أيضا بحق المدنيين مستمرة. اليوم صباحا كان هناك إطلاق قذائف مدفعية من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي في محيط تجمع المشاعلة والصمدانية الغربية. طبعا هذا الاستهداف أدى إلى إصابة بعض رؤوس نفوق بعض رؤوس المواشي لأحد رعاة المواشي الذي كان يرعى الأغنام بالقرب من أرضه الزراعية، ربما هي تبعد يعني خط وقف إطلاق النار بمسافة تصل إلى 5 كيلومتر، لكن جيش الاحتلال الإسرائيلي يتخذ هذه المناطق يعني حقول تدريب وحقول رمي، يستهدفها دائما، ويعني قد استهدفها في عدة مرات سابقة، وقد نوهنا إلى هذا الأمر أنه ربما يتعرض المزارعين ومربي المواشي إلى الأخطار من هذه القذائف. وأيضا هذا اليوم بالفعل تم يعني نفوق عدد من رؤوس المواشي نتيجة استهدافها من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي. أيضا في بالتزامن مع هذا القصف كان هناك تحليق للطيران الحربي الإسرائيلي في سماء القنيطرة على علو منخفض، وأدى إلى يعني إسقاط بوالين حرارية من هذه الطائرة الحربية فوق سماء القنيطرة. طبعا كان الصوت مخيف جدا ومرعب يعني للأهالي والمدنيين هناك في محافظة القنيطرة، شكل حالة من الرعب والخوف والقلق لدى المدنيين نتيجة التحليق على علو منخفض في سماء القنيطرة. أيضا البارحة كان هناك عدة استهدافات في بلدة الرفيد، كان هناك قصف مدفعي وإطلاق نيران بالرشاشات الثقيلة باتجاه رعاة المواشي أيضا الذين كانوا يبحثون عن المواشي بالقرب من خط وقف إطلاق النار. أيضا يعني كان هناك عدة توغلات في ريف القنيطرة الأوسط والريف الشمالي من القنيطرة، فيعني الانتهاكات أمينة مستمرة والتضييق على المدنيين والمزارعين مستمر من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي، وهذا الأمر يعني بات يقلق راحة الأهالي والمدنيين.
0: شكرا لك على كل هذه المعطيات وآخر تطورات الأوضاع الأمنية تزامنا مع استمرار هذه الانتهاكات الإسرائيلية التي تشهدها قرى وبلدات ريف القنيطرة. كنت معنا مباشرة من هناك من القنيطرة مراسلنا محمد فهد. أفاد مراسل تلفزيون سوريا بمقتل شاب إثر مشاجرة مع شاب آخر في حي النشوة الغربية بمدينة الحسكة، ما لبثت أن تطورت إلى اشتباكات عشائرية وإحراق منازل في الحي المذكور. هذا وأضاف المراسل أضاف أن شابا آخر قتل في قرية الذيبة شمال شرقي الحسكة إثر اتساع رقعة الاقتتال العشائري بعد مقتل الشاب الأول في حي النشوة، مشيرا إلى أن أطراف النزاع استخدمت الأسلحة الرشاشة والقنابل اليدوية. ومع استمرار الاشتباكات أطلق الأهالي مناشدات لتدخل فوري من قبل الوجهاء وقوى الأمن الداخلي وفرق الإطفاء، وذلك من أجل وقف المواجهات ومنع التصعيد وإطفاء الحرائق المندلعة. أعلنت مديرية الطوارئ وإدارة الكوارث بمحافظة الرقة انتشال جثمان طفل غرق بالأمس أثناء السباحة في نهر الفرات. هذا وقالت المديرية قالت إنها استجابت لبلاغ بشأن غرق الطفل بمنطقة الكرامة بريف الرقة الشرقي، كما أشارت إلى أن عملية البحث استغرقت نحو ساعتين بواسطة غواصين واجهوا صعوبات بسبب ارتفاع منسوب مياه نهر الفرات وعكارتها كذلك. كما أوضحت المديرية أوضحت أن الجثمان عثر عليه على بعد نحو كيلومترين من موقع الغرق ليتم انتشاله وتسليمه إلى ذويه. قالت محافظة السويداء أن طريق دمشق السويداء يشهد حركة سير منتظمة في الاتجاهين مع استمرار دخول الشاحنات ووسطاء النقل المحلية بالمواد الأساسية والتجارية إلى المحافظة. هذا وأوضحت محافظة السويداء أن انسيابية الحركة تسهم في رفض الأسواق المحلية بالسلع والمواد الغذائية والاستهلاكية، وذلك بالتزامن مع جهود الجهات المعنية لتأمين الطريق وتنظيم المرور وضمان استمرار الإمدادات، بما يخفف ذلك من معاناة الأهالي ويدعم استقرار الحركة التجارية والخدمية. من جانبه قال المبعوث الأمريكي إلى سوريا والعراق توم براك قال إن السبيل الوحيد للمضي قدما بشأن السويداء هو حوار يحقق المساءلة ويمهد الطريق لعودة النازحين. هذا وأضاف براك في ذات السياق أضاف أنه يجب مواصلة بناء التعاون بين الدروز والقبائل العربية والدول المجاورة على أساس التسامح والتفاهم، مشددا وشدد كذلك على أن الدروز في سوريا شعب عريق ونبيل، معتبرا أن غياب الحكم يفسح المجال أمام العصابات لملء الفراغ، مضيفا أن الحكومة السورية بدأت التعامل مع الجرائم الجسيمة التي ارتكبت في تموز 2025 ومحاسبة المسؤولين عنها، مشيرا إلى أن فريقه على اتصال مع عاطف هنادي الذي تم اعتقاله تعسفيا وطرد كذلك من منزله في السويداء. أفادت مراسلة تلفزيون سوريا بمغادرة قافلة عودة تضم 90 عائلة من مخيمات جرابلس بريف حلب إلى مناطقهم الأصلية. هذا وأوضحت مراسلتنا أوضحت أن العائلات ستعود إلى مناطق الباب والسفيرة وجبل سمعان وعين العرب كوباني بريف حلب، كما أشارت إلى أن التنسيق بين مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل وإدارة منطقة جرابلس بالتعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والهلال الأحمر السوري ومنظمة مازن الخيرية.

0: معنا مباشرة مشاهدينا من حلب مراسلنا محمد نور. محمد، بداية أهلا بك. إذا في سياق كل هذه الأخبار والأنباء عن عودة العديد من العائلات إلى مناطقهم الأصلية، نرصد معك تفاصيل هذه الخبر، هذه المعلومات وهذا الخبر كذلك، وعدد العائلات والمناطق التي ذهبوا إليها في مواطنهم الأصلية.
1: نعم أمينة، مساء الخير لكم لجميع السادة المشاهدين. منذ قليل بالفعل سيرت مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل هنا في مدينة حلب بالتعاون أيضا مع الدفاع المدني والهلال الأحمر السوري ومنظمة مازن الخيرية، سيروا قافلة عودة لمهجرين كانوا يقطنون في مخيم الجبل في بلدة جرابلس في ريف حلب الشمالي الشرقي. القافلة مؤلفة من 90 عائلة تحوي قرابة 461 فرد عادوا إلى قراهم وبلداتهم التي هجرهم منها نظام الأسد، وأيضا المناطق التي كانت تسيطر عليها قوات سوريا الديمقراطية قبل اندماجها مع الدولة السورية. جلع العوائل الأمينة عادت إلى القافلة المؤلفة من 90 عائلة، هنالك قرابة 70 عائلة عادت إلى منطقة الشيوخ التحتاني وهي قريبة من منطقة جرابلس. هذه القرية كانت تسيطر عليها أو هذه البلدة كانت تسيطر عليها قوات سوريا الديمقراطية، وكانت خط مواجهة سابقا بين وزارة الدفاع السورية وقوات قسد، ولكن بعد الاتفاق جرى قبيل عودة المهجرين إليها، دخلتها فرق الهندسة، أزالت الألغام وهيئت نوعا ما البنية التحتية في هذه البلدة لعودة تمهيدا لعودة المهجرين إليها. وبالفعل اليوم عادت قرابة 70 عائلة من أصل 90 عائلة تم تسيير رحلتهم أو رحلة العودة اليوم قبل مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل في حلب. إضافة إلى ذلك أمينة، كان هنالك أيضا 7 عوائل جرى أيضا نقلهم إلى منطقة السيرة، وأيضا 9 عوائل عادوا إلى منطقة تل الضمان في ريف حلب الجنوبي ومنطقة السفيرة في ريف حلب الشرقي، طبعا بعد تجهيز بيوتهم تأمين نوعا ما حياة كريمة أو مسكن يليق بهؤلاء المهجرين بعد سنوات طويلة قضوها في مخيمات جرابلس وتحديدا مخيم الجبل. وأعرف تماما هذا المخيم، في فصل الشتاء دائما ما تكون هنالك المشاكل الكبيرة التي يعاني منها الأهالي الذين يسكنون هذا المخيم من نتيجة الرياح العاتية وأيضا ثقل الثلوج. غطينا سابقا كتلفزيون سوريا في هذا المخيم تحديدا، وكان هنالك تضرر كبير لعشرات العوائل في هذا المخيم. بحسب تواصلنا مع مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل، قالت بأنها تتابع كل المخيمات وتحاول قدر الإمكان تسيير المزيد من الرحلات من كافة مخيمات الشمال السوري إلى لتأمين عودة كريمة للمهجرين من هذه المخيمات إلى قراهم وبلداتهم التي هجرها منها نظام الأسد.
0: شكرا لك على كل هذه التفاصيل المتعلقة بهذا الخبر، كنت معنا مباشرة من حلب مراسلنا محمد نور. ونبقى في موضوع عودة النازحين، حيث أكد عضو مجلس الشعب وعضو الفريق الرئاسي مصطفى عبدي، أكد أن عودة الدفعة الأولى من أهالي رأس العين وقراها النازحين في الحسكة إلى منازلهم ستبدأ يوم الثلاثاء المقبل عند الساعة 6 صباحا. هذا وأوضح عبدي لمديرية إعلام الحسكة، أوضح بأن الدفعة الأولى تضم نحو 700 عائلة، حيث ستعود بشكل طوعي إلى منازلها بعد إزالة العوائق والألغام وتأمين متطلبات العودة. كما أشار عبدي كذلك في ذات السياق، أشار إلى أنه جرى تأمين المساعدات الإنسانية والغذائية للعائلات العائدة إلى جانب توفير الحافلات والشاحنات اللازمة لنقل الأهالي وأمتعتهم إلى مدينة رأس العين وريفها. توجه أكثر من 5 ملايين طالب وطالبة الأحد إلى مدارسهم في عموم المناطق السورية مع انطلاق العام الدراسي الجديد 2026-2027. هذا وقالت وكالة سانا، قالت إن المدارس بدأت استقبال أكثر من 5,200,000 طالب وطالبة، في حين يشهد العام تطبيق مناهج دراسية موحدة في جميع المحافظات على أن يعتمد خلال العام الجديد منهاج العام الدراسي 2025-2026 المعروف باسم منهاج دمشق، في حين أنجزت الوزارة المعايير الوطنية للمنهاج والمناهج الجديدة، وذلك تمهيدا لمرحلة التأليف. كما جالت كاميرا تلفزيون سوريا في أسواق ريف حما واستطلع ترى هال حول أسعار القرطاسية والقدرة الشرائية لهذا العام.
2: هلا في عالم كثير ما عنده قدرة تشتري، يعني عم تدور مين عنده يعطي أولاده ويتبرع مشان يعطي. هلا نحن كضيعة هنيك الأحوال سيئة كثير، فبتلاقي إنه مثلا ابن العم بيسأل ابن عمه، ابن الخال بيسأل ابن خاله، إذا عندك شيء بس أعطيني لبنتي، أعطيني لابني. الأسعار هون شايفتها يعني بوسط، يعني ما أنا يعني ما أنا الصراحة سهلة وما أنا غالية حسب، يعني بتدور كل بسطة شكل وكل شارع شكل،
3: كل شيء غالي والعالم نصه عنده قدرة ونصه ما عنده معلم. وهلا اجت فتحت المدارس على سنة وهذا اللي عنده وهذا، وهلا تجي لهون كله غالي، هذا بخمسة بيحسب لك اياه وفي بستة وفي سبعة حسب القدرة العالم عم تشتري، يعني عالم عنده وعالم ما عنده عمي الله وكيله، كله غالي بشكل عام، كله غالي عمي الله وكيله.
4: الأسعار والله لازم تكون أخفض هيك، بس الحمد لله الأمور ماشية، بس لازم تكون أخفض هيك. في عالم حسن مستواه، في عالم جابت نص البضاعة، وفي عالم جابت أقل، في عالم ما جابت الساعة، وإن شاء الله الأمور على أحسن.
5: يعني بشكل عام الأسعار غالية، يعني القرطاسية كانت دفتر السنة الماضية بخمسة ستة آلاف، السنة بثلاثعشر ألف. هلا ممكن أنا عندي بنت وحدة بالمدرسة كافيتها، بس الله يعين اللي عنده ثلاث أربع أولاد، غير أسطوات الأنسات، غير أسطوات المدارس، بشكل عام في غلا ما طبيعي، في غلا ما طبيعي. يعني واللي عنده دخل واحد بالبيت ما في كميه.
0: كما رصدت كذلك في ذات السياق كاميرا تلفزيون سوريا في مدينة اللاذقية أرى الأهالي بقدوم العام الدراسي الجديد والتجهيزات اللازمة والأقساط وغيرها.
6: عندي أربع أولاد بالمدرسة، ابتدائي وفي إعدادي وفي ثانوي، ما معي لا جبلولي لا معي جهاز أبدا، وهن باركي لا شغلة ولا عاملة. أنا أبوهم يعني كمان بارك، يعني يا دوب عم طلع لي 50,000 ورقة باليوم، شو بتعمل معي هذا؟ شو بدي أجيب لأولادي؟ شو بدي أجيب جرة غاز؟ وشو بدي أجيب كذا؟ ولا كهرباء ولا كذا؟ معلم وضع مستوي على الأخي.
7: والله غلا يا أخوي، والله غلا مو طبيعي، يعني الحمد لله بيتي إيجار وابني عندي، والله ما بعد كلية بكالوريا، يعني ما معي درته لأنه. وضع صعب شوي، الحمد لله رب العالمين.
8: بالتعليم يكون الاساتذه يعني همهم الدراسه، انه هيك همهم انه يوصلوا الفكره لمخ الطالب مشان يستوعب شوي الفكره، مثلا انه يفهموا للطالب الدرس قبل ما يطلع من المدرسه لحتى يروح على البيت ويحل وظائفه ويكون فهمان شو هو شو عم يسوي، ما يفتح شات جي بي تي ويقعد يحل من مخه هيك يعني.
9: هلا والله ليك بالنسبه للمدارس مثلا بدي يكون دفع المصاري، المصروف الزايد، المصاريف يعني بشكل عام يعني غالي كتير مثلا مثل المدارس الخاصة. هلأ اليوم الواحد إذا بدي يحط مدرسة بنته بمدرسة خاصة ما بتكلفه أقل من 15 مليون.
10: والله العام الدراسي راح يكون أصعب من اللي قبله، لأنه المستلزمات شوي غليانة، بعدين الطلاب تعرف أنت الدخل المواطن شوي، الأسعار كلها مرتفعة، الحالة المعيشية مثلاً الفروج، اللحمة، الدنيا، البراوي مثلاً، دفاتر اللي عنده طالبين ثلاثة مثلاً راتبه ما بيكفي دخل تجهيزهم للمدرسة بشكل عام. يعني
11: مقارنة بالعام الماضي الأسعار ارتفعت قليلاً عن

0: المالكي بدمشق وإنهاء سيطرة محمد ووسيم القطان عليه وتسليم الملف للصندوق السيادي. هذا وقالت اللجنة قالت إن ما يثار حول حقوق أو مطالبات أو تظلمات بشأن مول المالكي تعود إلى مستثمر سابق أو إلى أي علاقة تعاقدية مع محافظة دمشق فهو موضوع مستقل عن عمل اللجنة. كما أشارت إلى أن القضاء المختص يحل أي نزاع يتعلق بحقوق المستثمر السابق أو التزاماته تجاه محافظة دمشق. يأتي ذلك بعد جلسة عقدتها محافظة دمشق لبحث تظلم شركة حكيم أفضت إلى اتفاق مع الصندوق السيادي لإعادة الفرصة الاستثمارية للشركة مجدداً. يشهد مهرجان ربيع حما تفاوتا في مستوى الإقبال والأسعار وسط آراء متباينة بين الزوار وأصحاب الأكشاك، إذ يصف بعض الزوار الحركة بالجيدة والأسعار بالمقبولة، في حين يشير آخرون يشيرون إلى تفاوت ملحوظ في الأسعار بين الأكشاك.
1: ما شاء الله، والله اليوم نزلنا يعني تفاجأنا بكمية هالعالم اللي نازل، اسم الله ما شاء الله، وتنسيق مرتب وأسعار والله لقيناها حلوة ومقبولة كتير.
2: والله الإقبال جيد وأكثر من جيد، بس الأسعار شوي بدها دراسة. يعني الأسعار تقريبا بسعر المحلات العادية، ما في اختلاف.
3: ما شاء الله، هي السنة مهرجان ربيع حما النسخة 27، هي السنة عدد الشركات اللي مشاركة معنا بالمهرجان عدد كبير عبرت عن السنين الماضية. كان مهرجان جميل جدا، بدايته اليوم كانت الافتتاح كان جميل جدا.
4: والله تنظيم رائع وكله جيد ويعني وأسعار حلوة الحمد لله رب العالمين.
5: نحن اليوم أول تجربة لنا كانت هي بمهرجان ربيع، من بدايات مهرجان ربيع لحد الآن أول مرة بتنزل عنا، قدمنا السختورة الحموية والأكل الشعبي الحموي الأصيل، عبارة بس نوضح عن ثقافة أهل مدينة حما، شو هن بيحبوا الأكلات اللي عشاء أهل حما بيحبوها.
0: نفى مدير مديرية النقل في حما علاء الدين بركات صحة الأنباء المتداولة بشأن إيقاف تسجيل السيارات الحديثة في المديرية، مؤكدا استمرار إنجاز المعاملات بشكل طبيعي وفق الأنظمة والإجراءات المعتمدة لذلك. هذا وأوضح بركات أوضح أن المديرية لم تصدر أي قرار يقضي بوقف تسجيل السيارات الحديثة في المحافظة، وذلك ردا على معلومات تداولتها صفحات ومواقع على وسائل التواصل الاجتماعي تحدثت عن توقف هذه المعاملات في مديرية النقل بحما. نبقى في محافظة حما وأخبارها الخدمية، حيث تشهد المحافظة تطويرا واسعا في قطاع البريد من خلال افتتاح مراكز جديدة وتحديث الخدمات فيها، ما أدى ذلك إلى تسريع إنجاز المعاملات وتسهيل وصول المواطنين للخدمات المتاحة وجعل المراكز البريدية جزءا أساسيا من تحسين الواقع الخدمي في المحافظة.
6: في خطوة تعكس التزاما جادا بتطوير المرافق العامة، تواصل المراكز البريدية في محافظة حما تنفيذ سلسلة من الإجراءات التنظيمية، خطوات تهدف في جوهرها إلى رفع كفاءة الخدمة وضمان انسيابية حركة المراجعين داخل الفروع بما يليق باحتياجاتهم.
7: سابقاً كنا ننتظر ساعتين ثلاثة قبل ما تفتح المراكز الجديدة، الحمد لله بعد ما فتحت المراكز الجديدة تيسرت الأمور كتير وصرنا ننتظر يعني أقصى حد نص ساعة ونتيسر الحمد لله.
8: أنا متقاعد صار لي 4 سنين، بجي لهون كل رأس شهر بقبض راتبي وشايف الوضع كيفه كله حلو كويس وممتاز، يعني بشكل أريحية عم نقبض راتبنا كل رأس شهر، وفي خدمات تانية هون الحوالات ولاحق عليه والأمور كلها شفت عينك كويسة ممتازة.
6: هذا الارتياح الملموس لدى المراجعين يقابله انضباط عال من الكوادر العاملة، حيث يؤكد الموظفون أن التحديثات الأخيرة لم تكن مجرد إجراءات شكلية بل أسهمت فعليا في تنظيم ضبط العمل ورفع وتيرة الإنجاز، مما أوجد بيئة خدمية أكثر توازنا واستقرارا.
9: بفضل الله تعالى أحدثنا مراكز بريدية جديدة في محافظة حماة ليبلغ عدد المراكز البريدية المؤتمتة والتي تقدم الخدمات البريدية 28 مركزا. افتتحنا 6 مراكز بريدية. الهدف من افتتاح المراكز البريدية الجديدة يعني تيسير

0: وتقريب الخدمات للمواطنين. الخدمات الجديدة اللي نحن أطلقناها في المراكز البريدية، خدمة شام كاش، إيداع سحب الطرود الداخلية والطرود الخارجية بأسعار تناسب المواطنين، شحن وتعبئة رصيد سيرياتيل وMTN. الهدف أو التوجه العام لدى المؤسسة السورية للبريد ومديرية بريد حماة هو يعني تقريب الخدمات من مكان إقامة المواطنين وزيادة عدد الخدمات التي يحصل عليها المواطنون من خلال المراكز البريدية.
1: وتشير الجهات المعنية إلى أن هذه المرحلة هي مجرد بداية لتوسيع إضافي في الخدمات البريدية مع التوجه نحو اعتماد أنظمة رقمية وأكثر تنظيماً. غايتها الأساسية تعزيز حضور المراكز البريدية كجهة خدمية عصرية تعتمد معايير الدقة والسرعة في الوصول إلى المواطنين.
2: مراكز البريد في حماة اليوم باتت تقدم نموذجاً للخدمة المنضبطة والقريبة من المواطن في جهد مستمر يثبت أن تطوير القطاعات الحيوية هو الرهان الرابح لمواكبة احتياجات المجتمع السوري المتزايدة. ياسر روح، تلفزيون سوريا، مدينة حماة.
3: أعلنت هيئة الطيران المدني العمل على إضافة 3 وجهات إقليمية جديدة من وإلى مطار دير الزور الدولي بعد مرور قرابة شهر على عودة المطار إلى الخدمة مجدداً. هذا وقال رئيس الهيئة العامة للطيران المدني عمر الحصري، قال إنه من المقرر أن تصل خلال هذا الشهر فرق فنية من الدول وشركات الطيران المعنية لإجراء الزيارات والتقييمات اللازمة، وذلك تمهيدا لبدء التشغيل. وأشار الحصري إلى أن الهيئة مستمرة في العمل على تعزيز الربط الجوي لدير الزور وتوسيع شبكة وجهاتها تدريجيا. أعلنت وزارة النقل وصول الدفعة الأولى من الآليات والمعدات الهندسية المخصصة لمشروع صيانة وتأهيل طريق نصيب دمشق، وذلك تمهيدا للمباشرة بأعمال إعادة تأهيل أحد أهم محاور النقل الدولية في سوريا. هذا وأوضحت الوزارة أن المعدات الواصلة مخصصة لإزالة طبقات الإسفلت المتضررة قبل تنفيذ طبقات جديدة وفق المعايير الفنية المعتمدة، مشيرة إلى أن المزيد من الآليات ستصل تباعا لمواكبة مراحل هذا المشروع. انطلقت في مدينة بصرة الشام بريف درعا حملة نظافة، وذلك بمشاركة مجلس المدينة وكوادر الدفاع المدني ومكتب شؤون الشباب بهدف ترحيل النفايات والركام من الساحات العامة والأحياء السكنية لتحسين الواقع الخدمي والبيئي.
4: تعمل فرق الدفاع المدني اليوم في مدينة بصرة بالمشاركة المجلس المحلي وشؤون الشباب بحملة النظافة المقامة في مدينة بصرة الشام. طبعا هذه المشاركة ليست الأولى من نوعها، نقوم دوريا بمشاركة المجلس المحلي والمجتمع المحلي في مدينة بصرة بحملات النظافة التي تقوم دوريا أو أي فعاليات أخرى لتكون مدينة بصرة الشام والمنطقة كاملة بما حولها بأبهى صورة وأجمل منظر.
5: أطلق مجلس مدينة بصرة الشام بالتعاون مع الدفاع المدني ومكتب شؤون الشباب حملة نظافة في المدينة استهدفت مدخل المدينة الغربي، حيث قمنا بإزالة الأشواك والأعشاب من جوانب الطرقات، كما قمنا بتعشيب الأعشاب من جانب الأشجار الزينة التي زرعناها في المنصفات. تهدف الحملة إلى رفع كفاءة النظافة في شوارع المدينة نتيجة تراكم الأشواك في فصل الصيف.
3: وفي إدلب مشاهدينا، حيث افتتح وزير الطاقة محمد البشير مشروع مياه الجبير في المحافظة الذي يوفر المياه لنحو 300,000 نسمة في أكثر من 35 قرية وبلدة بجبل الزاوية. هذا وبين البشير بيّن أنه تمت إعادة تشغيل محطة بسيدة لتأمين المياه لنحو 130,000 نسمة في معرة النعمان، ما يرفع عدد المستفيدين من المشروعين إلى نحو 430,000 شخص. كما أكد أن الوزارة تواصل إعادة تأهيل وتطوير منظومات المياه، وذلك لضمان وصول مياه شرب آمنة ومستدامة حتى إلى جميع المناطق السورية. معنا مباشرة من إدلب مراسلنا إبراهيم السويد. إبراهيم بداية أهلا بك، إذا نشرد معك تفاصيل هذا الخبر.
6: نعم حقيقة يعني أمينة، يعني هذه المشروع الذي أو المشروعين الذي تم افتتاحهما اليوم في محافظة إدلب يعتبران محطة بسيدة ومحطة اللج. هاتين المحطتين تحديدا هي من أكبر المحطات في مناطق إدلب عموما، سواء كان مدينة إدلب أو حتى أرياف إدلب. المحطات كانت قد تعرضت سابقا لدمار يعني واسع، وخلال الثورة السورية يعني تقريبا كان يتم إعادة تشغيل بعض الآبار يعني من هذه المحطات، وثم تكون هناك أيضا عمليات قصف عشوائية من قبل يعني النظام المخلوع. بعد تقريبا أكثر من يعني سنة وثمانية أشهر يتم افتتاح المحطات بشكل كامل. اليوم صباحا كان هناك وفدا وزاري من دمشق يعني على رأسه وزير الطاقة محمد البشير مع محافظ إدلب مع مؤسسة المياه في مدينة إدلب، كانوا قد توجهوا إلى منطقة جبل الزاوية ومن ثم إلى يعني محطة اللج تحديدا التي تقع بالقرب يعني من كفرنبل ومنطقة جبل الزاوية، وتم يعني اختبار هذه المحطة، وستكون هذه المحطة وستضخ المياه بشكل اعتيادي إلى مناطق جبل الزاوية، علما أن منطقة جبل الزاوية التي تضم أكثر من 30 قرية وبلدة كانت قد غابت عنها يعني مياه الشرب لأكثر من 14 عاما، وبالتالي كانت تعتمد الأهالي بشكل يعني مباشر على المياه الصهاريج التي ارتفعت في الفترة الأخيرة. وصل الصهاريج يعني المياه تقريبا ما بين يعني $5 إلى $10 هنا في المنطقة، إضافة إلى المحطة الأخرى وهي محطة بسيدة والتي هي تعتبر مركزية لمدينة معرة النعمان وعدد من القرى البلدات المجاورة لها، وأيضا كانت يعني العدد التشغيلي لها تقريبا أكثر من 130 ألف نسمة، بينما في محطة اللج تقريبا أكثر من 300 ألف نسمة في منطقة جبل الزاوية. وبالتالي المشروعين أو المشروعان بشكل أساسي يعتبران من أهم المشاريع التي يعني تسهم بشكل يعني مباشر في تسهيل العودة، عودة المدنيين من منطقة المخيمات، لأن كانت الأهالي دائما ما تسأل هنا في هذه المناطق عن يعني عن دائما عن المياه والكهرباء. الكهرباء كان قد وعد بها محمد عبد الرحمن محافظ إدلب قبل أيام أنها ستصل إلى 500 قرية المتبقية في مناطق إدلب وريف إدلب، ستصلها الكهرباء خلال يعني تباعا خلال الأشهر يعني المقبلة. محطات المياه كان هناك افتتاح 4 محطات مياه قبل تقريبا حوالي 4 أيام من الآن. اليوم نتحدث أيضا عن افتتاح كبرى المحطات في مناطق إدلب، وبالتالي نتحدث بالفعل عن يعني قفزة نوعية من ناحية يعني القطاع الخدمي وتحديدا المياه كاترين، لأن أمينة، لأن المياه هنا دائما ما تكون هي عائق يعني بالنسبة للأهالي ومشكلات يعني كبيرة. أيضا يعني خلال الوفد الوزاري تحدثوا أنه سيتم يعني العمل على إعادة ما تبقى من محطات المياه المدمرة، سواء كانت شرق مدينة معرة النعمان أو مناطق الغربية يعني لمدينة إدلب بشكل أساسي. يعني أمينة،
3: شكرا لك على كل هذه التفاصيل المتعلقة بتطورات ما تقدمه وزارة الطاقة من توفير للبنية التحتية المائية لأهالي وقرى وبلدات إدلب. كنت معنا مباشرة من هناك مراسلنا إبراهيم السويد، شكرا جزيلا لك. نبقى في إدلب مشاهدين، حيث تعاني قرية مجارز في ريف المحافظة، تعاني من تدهور حاد في واقعها الخدمي، وذلك وسط مطالب متكررة من الأهالي للجهات المعنية بإعادة تأهيل البنية التحتية وتأمين الاحتياجات الأساسية للسكان هناك.
7: وسط محيط أجرد عاد إليه مؤخراً، يتنقل أبو عبد الله ما بين خزان المياه ولوح الطاقة الشمسية الوحيد لديه ليتأكد من إنارة حجرته مساء. مجارز قرية تقع في نقطة حيوية على أوتوستراد سراقب حلب، لكن انعدام الواقع الخدمي والبنية التحتية يجعلها أقرب إلى قرية منسية على قارعة طريق تغيب ملامحه.
8: أول ما نزحت سالي 6 سنين بسرمدة، اجيت لهون لقيت الدار خالصة مهدودة، ناشت على الأرض، مي بنا نهارين ثلاثة حزان حقه شي 100 ليرة 200 ليرة، وكهرباء عندي لوح واحد وبطارية واحدة، يعني مرات بكفينا مرات ما بكفينا، بالشتاء ما بكفينا مستحيل، بالشتاء عطول مطفي من الكهرباء.
7: هنا يتجمهر رجال القرية يتحاورون حول آلية تشغيل محطة المياه، حيث لا ينقصها سوى الوقود أو الكهرباء لتغذية القرية، لكن حواراتهم تقف عند حدود حلقتهم المغلقة من دون استجابة.
9: هاي محطة المياه، ومع أنه هاي كيها التوتر، هاي الخطوط وهاي البير جاهز، يعني لا بدهم عدة ولا بدهم خرطوم ولا بدهم شيء، عبارة يوصلوا منها التوتر لهوني كبسة زر اشتغلت المي، وصعب عليهم ترميمات بالضيعة، كل واحد بيرمم ببيته وبتوصلوا المي مشان عذاب. اليوم نحن صيف مشان بكرة بالشتاء منا ندفع أجار الصهريج 3 أضعاف منا ندفعه.
10: قدمنا طلب للوزارة كرمال شو اسمه المدرسي، المدرسي اجوا سألوا شلون من كان ما قبلوها، يعني هاي الوضع. شوف الوضع، موضوع الطرق، موضوع البلدية، يعني بالمرة بلدية يعني ما في بلدية نهائيا، كمال قمامي ما قمامي ما في نهائيا.
7: مياه، كهرباء، طرقات، بقاليات، مركز صحي، صيدلية، فرن خبز وغيرها الكثير هي خدمات غائبة تماما عن قرية مجارز وسكانها الذين ذاقوا الأمرين خلال حكم النظام البائد، بتعرضهم للقصف الممنهج أولا، وثانيا بوجود نقطة تركية كان لها أثر عكسي تسبب بتجريف بعض المنازل لإقامة نقطة مراقبة. ورغم زوال العقبات إلا أن مأساة القاطنين لم تنتهي مع نسيان قريتهم وتجاهل مطالبهم. خطوط الكهرباء هنا تمر من فوق سماء القرية لكنها لا تضيء عتمتها، وواقع الدمار والطرقات والمياه لا يبشر بغد أفضل، مما يزيد من أعباء القاطنين العائدين الذين يجدون أنفسهم أمام معركة البقاء وإعادة بناء ما تبقى. إلاف العلي، تلفزيون سوريا، ريف إدلب.
3: وفي دمشق مشاهدين، حيث يواجه سكان حي التضامن صعوبات في تأمين المياه، وذلك بسبب عدم تزامن ساعات ضخ المياه مع ساعات تغذية الكهرباء، ما يمنعهم من تشغيل المضخات ورفع المياه إلى خزانات المنازل.
11: في عدد من أحياء دمشق لا تتزامن ساعات ضخ المياه مع ساعات وصول الكهرباء إلى المنازل، الأمر الذي يمنع عزة من تشغيل مضخته لرفع المياه إلى الخزان ويدفعه مع سكان الحي إلى البحث عن حلول بديلة.
12: بالنسبة لموضوع المي أختي الكريمة، نحن عنا هون في مشكلة، وقت اللي بيكون في دور المي موجود بالمنطقة وفي ضخ، فعم نعاني من شغلة إنه وقت وجود المي والكهرباء جاي، فنحن لا يمكن إنه نعبي مي ولا بأي حال من الأحوال، لأنه عم يوصل الضخ ضعيف لهون. أما في حال انقطعت الكهرباء فعم نستغل إنه في طاقة، عم نشغل على الطاقة ممكن نعبي مي حسب قوة ضخ المي اللي موجودة بالمنطقة.
11: وتربط مؤسسة المياه عدم التزامن بين ساعات الضخ والتغذية الكهربائية بتحديات تتعلق ببرامج الضخ ومحدودية الكهرباء المتاحة، ما ينعكس مباشرة على قدرة السكان على الاستفادة من الخدمتين.
13: بعد انخفاض غزارات المياه من المصادر الرئيسي المغذي لمدينة دمشق وتغيير جدول توزيع المياه في المدينة، ظهرت بعض المشاكل وخصوصا في نهاية الشبكة أو في الحارات ذات شبكاتها ذات أقطار ضعيفة، لذلك تسعى الشركة لتخزين أكبر حجم من المياه وفتحه لشبكة المياه لوصول المياه للمواطنين. بشكل عام تعمل الشركة مع شركة كهرباء على توازن بحيث يكون هنالك دور للكهرباء والمياه في نفس الوقت.
11: وفي حين يحاول السكان التكيف مع اختلاف مواعيد الخدمتين، يبقى انتظام الضخ وتنسيقه مع ساعات الكهرباء عاملا أساسيا لتخفيف الأعباء الإضافية وضمان استفادة الأهالي من المياه عند توفرها. حين لا تلتقي ساعات المياه مع ساعات الكهرباء تتحول الخدمة المتاحة إلى خدمة غير مكتملة، ويبقى السكان أمام خيار دفع تكاليف إضافية أو انتظار جدول جديد يجمع بين الاثنين. آلاء عمر، تلفزيون سوريا، دمشق.
3: نفت قيادة قوات الحدود العراقية عبور مجموعة من السوريين من الحاجز الأمني على الشريط الحدودي العراقي السوري. هذا ونقلت وكالة الأنباء العراقية عن القيادة قولها إن المنطقة الحدودية تشهد استقرارا أمنيا كبيرا، كما أشارت إلى أن الجدار الكونكورتي الظاهر في تسجيلات متداولة يعود إلى التحصينات المقامة على الشريط الحدودي التركي السوري. نبقى في سياق التصريحات العراقية، حيث أعلن وزير النفط العراقي باسم محمد خطير رفع الطاقة التصديرية للنفط الخام في البلاد إلى أكثر من 3 ملايين برميل يوميا. هذا ونقلت وكالة الأنباء العراقية عن خطير قوله إن العراق تمكن من تصدير نحو 3 ملايين برميل يوميا منذ مطلع أيلول الجاري، وأوضح أن الحكومة العراقية تخطط لرفع الطاقة التصديرية إلى 5 ملايين برميل يوميا، وذلك بعد استكمال الخطوط الاستراتيجية الممتدة نحو فيشخابور وبنياس، إضافة إلى منافذ التصدير عبر مضيق هرمز. وفي ملفاتنا العربية والدولية، ونبدأها بآخر تطورات الأوضاع الإنسانية والعسكرية كذلك في قطاع غزة، حيث شيع أهالي قطاع غزة رفات نحو 100 قتيل بينهم أطفال بعد انتشال جثمينهم من تحت أنقاض مبان ومنازل مدمرة في حي الزيتون شرقي مدينة غزة.
14: ولما أتحدث عن 3 سنوات أتحدث عن مجموعة بسيطة وقليلة تم إخراجها، لكن الحقيقة والواقع طالب الجمهور أن يسجل.
3: أدانت مصر وقطر والأردن والإمارات وإندونيسيا وباكستان وتركيا والسعودية، أدانت تصريحات الوزيرين الإسرائيليين إيتمار بن غفير ويسرائيل كاتس بشأن تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة. هذا ورفضت الدول الثمانية في بيان مشترك، رفضت أي محاولات أو مخططات حتى تستهدف تهجير الفلسطينيين داخل الأراضي الفلسطينية أو خارجها، مؤكدة أن إخراجهم قسرا من أرضهم يمثل انتهاكا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني. هذا وكان وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير قد تمسك بخطة لتهجير سكان قطاع غزة تستهدف إخراج نحو 1,860,000 فلسطيني من القطاع خلال 7 سنوات. هذا وقال بن غفير في ذات السياق، قال أنه سيواصل تعزيز ما سماها خطة الانفصال ب710 التي تتضمن تهجير 250,000 فلسطيني خلال السنة الأولى ونحو 1,110,000 خلال 3 سنوات، وصولا إلى 1,860,000 خلال 7 سنوات. كما تعهد بن غفير بتعزيز ما وصفها بالسيادة الإسرائيلية على المسجد الأقصى وتجديد ظروف الأسرى الفلسطينيين وتنفيذ قانون عقوبة الأعدام. وللوقوف على تطورات الأوضاع الإنسانية والعسكرية كذلك في القطاع، معنا مباشرة من هناك من قطاع غزة مراسلتنا شروق شاهين. شروق، بداية أهلا بك. إذن في خضم كل هذه التطورات واستمرار فرق الإنقاذ انتشال جثمين القتلى من تحت ركام المنازل، نرصد معك التفاصيل وكم عدد الجثمين التي تم استخراجها ودفنها اليوم؟
15: أمينة، دعيني أتحدث في البداية عن التطورات الميدانية، خصوصا أن الجيش الإسرائيلي قام بتجديد استهدافه لمخيم الشاطئ خلال الساعات القليلة الماضية غرب مدينة غزة، حيث طائرة إسرائيلية مسيرة أطلقت صاروخ على تجمع للمواطنين في هذا المخيم، ما أدى إلى نقل عدد من الإصابات. من بين هذه الإصابات هناك إصابة وصفت بالخطيرة وفق المصادر الطبية الرسمية، المياه، وسبق ذلك استهداف لمنزل أيضا في ذات المخيم، ولكن هذا المنزل استهدف بعد أن حذر الجيش الإسرائيلي سكان المنطقة، وهذا الأمر أدى إلى عدم وجود وتسجيل إصابات نتيجة هذه الغارة الإسرائيلية. الجيش الإسرائيلي صباح هذا اليوم نفذ عملية نسف في مربعات سكنية في المنطقة الشرقية لمدينة دير البلح، وأيضا رصدنا عملية إطلاق للنيران من قبل الجيش الإسرائيلي باتجاه الفلسطينيين في مدينة خان يونس، ونقلت إصابتين إلى مشافي المدينة نتيجة هذه العملية. اليوم كان هناك حدثا أليما وحزينا، وهو تشييع رفات 100 جثمان من الشهداء الذين ارتقوا في بداية الإبادة على قطاع غزة من منطقة وحي الزيتون شرق مدينة غزة. الاحتلال الإسرائيلي استهدف مربع سكني في بداية الحرب على القطاع. هذا المربع يضم عدة عائلات، عائلة البلعاوي وعائلة ملكة وغيرها من العائلات الفلسطينية. استطاعت الجهات المختصة تحديدا الدفاع المدني من انتشال 100 جثمان من تحت أنقاض هذه المنازل التي دمرها الاحتلال الإسرائيلي. من بين هذه الجثمين ما لا يقل عن 70 طفلا استشهدوا نتيجة هذه الغارة، واليوم تم تشييع جميع الجثمين بمشاركة من ذوي الشهداء ومن الأوساط الشعبية الفلسطينية المختلفة. وهذا الصدد يدفعنا للحديث عن التحديات الصعبة التي تواجه الدفاع المدني في غزة، خصوصا بأن هناك الآلاف من المفقودين تحت الأنقاض، ويصعب على جهاز الدفاع المدني انتشال كل المفقودين نظرا للحصار المفروض على قطاع غزة، والذي يحد من إدخال الآليات الثقيلة لإزالة الركام ومن ثم انتشال الشهداء وجثث من الشهداء من تحت الأنقاض. هناك اعتماد على الأيدي من قبل الدفاع المدني على وسائل بدائية جدا لانتشال جثامين الشهداء. حتى الآن في عمليات عديدة استخرج وانتشل الدفاع المدني نحو 800 جثمان لشهداء من مربعات سكنية من عدة مناطق، حي الزيتون، الشجاعية، مخيم المغازي وغيرها من المناطق، ولكن هناك الآلاف حتى الآن تنتظر ينتظر ذويهم استخراج جثامينهم حتى يتم مواراة الثرى ودفنهم وحفاظا على كرامتهم في المقابر الجماعية التي فتحت خصيصا لهذه الأعداد الكبيرة من الشهداء الذين ارتقوا خلال الحرب على قطاع غزة. أمينة،
16: طيب شروق، في إيجاز ماذا عن مسألة دخول المساعدات من قبل الجانب والمعابر الحدودية أو المعبر الحدودي مع الجانب المصري؟ هل هي مازالت متواصلة؟ وما حجم المساعدات الذي يدخل للقطاع فعليا؟
15: ضئيل جدا حجم المساعدات أمينة، خصوصا أننا نتحدث عن حصار مطبق على كل القطاعات الحيوية في غزة، على المساعدات الإنسانية والإغاثية، على الرغم من أن هناك حاجة ملحة لأنواع مختلفة من هذه المساعدات يحتاجها سكان القطاع. هناك مواد أساسية مفقودة في غزة، وهذا يصعب الحياة على سكان قطاع، رجال ونساء وأطفال. اليوم بدأ العام الدراسي عند الأطفال في قطاع غزة، وهؤلاء يفتقدون القرطاسية الأساسية للبدء بمرحلتهم التعليمية، والاحتلال الإسرائيلي يمنع إدخال القرطاسية بأشكالها وأنواعها إلى قطاع غزة. دخل العام الجديد وهناك العديد من المدارس مغلقة أمام المئات من الأطفال الذين ينوون العودة إلى مدارسهم في خلال العام الجاري والعام الجديد للفترة والمدارس التعليمية، ولكن الاحتلال على مدار أشهر طويلة من الحرب دمر معظم هذه المدارس وحرمهم من التعليم.
16: واضح.
15: أمينة،
16: نكتفي بهذا القدر، شكرا لك على كل هذه التفاصيل المتعلقة بتطورات الأوضاع في القطاع. كنت معنا مباشرة من هناك مراسلتنا شروق شاهين. إذن مشاهدينا، من غزة إلى لبنان، حيث أعلنت وزارة الصحة مقتل 4 أشخاص وإصابة 20 آخرين، وذلك في حصيلة نارية للغارات الإسرائيلية على جنوب لبنان. من جهته، اعتبر جيش الاحتلال الإسرائيلي أن قواته هاجمت مسلحين وبنى تحتية لحزب الله جنوب لبنان، وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي قد شن سلسلة غارات على بلدة النبطية الفوق والتحت، إضافة إلى أطراف بلدة كفر ربان جنوب لبنان، ردا على إطلاق حزب الله طائرتين مسيرتين باتجاه قواته في الجنوب وفق بيان جيش الاحتلال. من جانبها، أكد الرئيس اللبناني جوزيف عون أكد أن اعتداءات إسرائيل تتجاوز خرق اتفاق وقف الأعمال العدائية واتفاق الإطار في إلى مؤسسات الدولة. وقال عون قال أن استهداف مبنى وزارة المالية يكشف نمطا متماديا من الاعتداءات ويعكس نية لضرب مؤسسات الدولة، مطالبا الولايات المتحدة والمجتمع الدولي طالبهم بالتحرك لوقف هذه الخروقات ومحاسبة مرتكبيها كذلك. كما أشار عون في ذات السياق، أشار إلى أن الدولة اللبنانية ماضية رغم الاعتداءات في التزاماتها بما يصون سيادة لبنان واستقرار جنوبه. وللوقوف على تفاصيل هذه المستجدات والتصعيدات الإسرائيلية جنوب لبنان، معنا مباشرة من بيروت الصحفي وسيم جامبين. وسيم، بداية أهلا بك. إذن تصعيدات إسرائيلية متكررة على جنوب لبنان، وكذلك استهداف مرافق وزارة المالية اللبنانية، كيف يصف الشارع اللبناني والرئاسة اللبنانية كذلك كل هذه الخروقات الإسرائيلية تزامنا مع جولات المحادثات والمباحثات السابقة؟
17: مرحبا لك والمشاهدين. يعني نحن نعلم أنه منذ 3 أيام هناك قصف متواصل على منطقة النبطية، تحديدا قطاع النبطية. يبدو أن إسرائيل لها حساباتها العسكرية في هذا الموضوع. أما على المسار الدبلوماسي والسياسي، فقد تحركت الرئاسة اللبنانية على أعلى مستوى، حيث وجه الرئيس جوزيف عون نداء عاجلا ومباشرا إلى الإدارة الأمريكية بالتدخل الفوري والضغط لوقف الخروقات الإسرائيلية المتمادية واستهداف المدنيين والمنشآت الحيوية. كانت إسرائيل قد استهدفت مستشفى صالح غندور، سوتها بالأرض، أيضا مبنى وزارة المالية في مدينة النبطية، حيث أعلن وزير المالية نقل كافة المستندات والعمل إلى منطقة صيدا، مطالبا المواطنين إلى المراجعة في منطقة صيدا من ابتداء من نهار غد. ويأتي تحرك الرئيس الجمهورية، هذا التحرك بالتوازي مع بيانات استنكار واسعة أصدرتها نقابة المستشفيات تنديدا بتدمير القطاع الصحي، وفي ظل معلومات قاطعة تشير إلى تعقيدات بالغة في آليات التنسيق الميداني حول تسليم أو إدارة بعض المواقع الاستراتيجية مثل علي الطاهر.
16: في القراءة الاحتمالات وسيم، هنالك أنباء تتحدث من قبل الجانب الإسرائيلي بأنه سوف يعلن بشكل رسمي السيطرة عليها، هل هذه الأنباء مؤكدة فعليا؟
17: نعم، كان قد أعلن الجانب الإسرائيلي أنهم على سيطرة تامة، أو مش يعني الإعلام الإسرائيلي على سيطرة تامة على موقع علي الطاهر، وأن القوات الإسرائيلية ستنسحب إلى الخلف لحدود 4 أو 5 كيلومتر لإنشاء ما يسمى المنطقة الرمادية التي ستحفظ أمن الشمال، وسيرسم الإسرائيلي فيها يعني حدود برية جديدة تمهيدا لإنشاء لوضع مراكز مراقبة عليها. نعم،
16: شكرا لك على كل هذه التفاصيل المرتبطة بمستجدات وتطورات الأوضاع في جنوب لبنان تزامنا مع كل هذه الخروقات الإسرائيلية التي تعيشها قرى وبلدات الجنوب اللبناني على مدار 3 أيام من قبل التصعيدات الإسرائيلية
3: الأخيرة، كنت معنا من بيروت الصحفي وسيم جنبين، شكرا جزيلا لك. تشهد منطقة الكدحة غربي تعز اشتباكات عنيفة بين القوات الحكومية اليمنية وجماعة الحوثي وفق ما أفادت به القوات الحكومية اليمنية. هذا واستهدفت جماعة الحوثي مدينة تعز بست صواريخ باليستية من دون تسجيل خسائر بشرية بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء اليمنية، في حين أعلن المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية عن تنفيذ عملية رد عسكري نوعية استهدفت معسكر اللبنات بمحافظة الجوف جنوبي البلاد، مؤكدا استخدام قدرات متخصصة دخلت الخدمة مؤخرا. ختام الثالثة، مشاهدينا دمتم في أمان الله.

الحقيقة لا تكمن دائماً فيما نراه، بل فيما غاب أو غيب عن المشهد، بين ركام الوثائق وظلال الخرائط. نقتفي الأثر مهما صغر، نستمع، نستكشف، نتحرى، نبحث ونناقش، سعياً لإبراز ما غاب من تفاصيل الصورة. المستكشف على شاشة تلفزيون سوريا.

0: من ذاكرة الحرب ينبعث صوت المستقبل، ليس سرداً لماض مضى بل ولادة لحاضر جديد. منبرٌ يفتح الأفق ويضع أسئلة كبرى عن الدولة وعن المجتمع وعن الغد، أسئلة لا تهرب من الحقيقة ولا تساوم على الجرأة. الجمهورية الثالثة، رؤى وصوت يشارك فيه الجميع، على تلفزيون سوريا.
1: سوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم. المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة. في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.

تحية طيبة مشاهدينا، وأهلا بكم إلى نشرة الأخبار من تلفزيون سوريا. والبداية بالعناوين. قافلة تضم 90 عائلة تغادر مخيمات النزوح في مدينة جرابلس وتتوجه إلى مناطقها الأصلية بريف حلب. محافظة السويداء تقول إن حركة السير منتظمة على طريق دمشق السويداء، وإن الشاحنات المحملة بالمواد الأساسية والتجارية تدخل إلى المحافظة. انطلاق العام الدراسي في سوريا بتوجه أكثر من 5 ملايين طالب إلى مدارسهم واعتماد منهاج دمشق في جميع المحافظات. تصعيد إسرائيلي على النبطية ومحيطها جنوبي لبنان، والقصف يخلف قتلى وجرحى.

0: أهلا بكم مشاهدينا من جديد وإلى تفاصيل هذه النشرة. أفادت مراسلة تلفزيون سوريا بمغادرة قافلة عودة تضم 90 عائلة من مخيمات جرابلس بريف حلب إلى مناطقهم الأصلية. وأوضحت مراسلتنا أن العائلات ستعود إلى مناطق الباب والسفيرة وجبل سمعان وعين العرب كوباني بريف حلب. هذا وأشارت إلى أن التنسيق بين مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل وإدارة منطقة جرابلس بالتعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والهلال الأحمر السوري ومنظمة مزن الخيرية. ينضم إلينا الآن محمد نور مراسل تلفزيون سوريا معنا من حلب. محمد أهلا بك من جديد على شاشة تلفزيون سوريا. إذا حدثنا عن التفاصيل المتعلقة بمغادرة هذه القافلة التي ضمت 90 عائلة بحسب الخبر من مخيمات جرابلس.
1: نعم، مرحبا بك فرات وجميع السادة المشاهدين. فعليا ظهيرة اليوم سيرت مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل في محافظة حلب بالتعاون مع الدفاع المدني والهلال الأحمر العربي السوري بالإضافة إلى منظمة مزن الخيرية قافلة مؤلفة من 90 عائلة سيرتها من مخيم الجبل في بلدة جرابلس باتجاه قراهم وبلداتهم التي هجروا منها. هذه القافلة تضم 90 عائلة مكونة من 461 فرد. معظم هذه القافلة توجهت إلى بلدة الشيوخ التحتاني فرات في ريف بلدة جرابلس أو في ريف عين العرب. هذه البلدة كانت تسيطر عليها قوات سوريا الديمقراطية قبيل الاندماج مع الدولة السورية، لذلك كانت هذه العوائل مهجرة إلى منطقة جرابلس، والآن يعودون قرابة 70 عائلة فرات. من أصل 90 عائلة توجهت إلى بلدة الشيوخ التحتاني وأيضا القرى المحيطة بها، وهنالك أيضا 9 عوائل عادت إلى منطقة السفيرة بريف حلب الشرقي، و3 عوائل إلى منطقة تل الضمان، بالإضافة إلى 5 عوائل توزعت على القرى والبلدات في ريف حلب الجنوبي. طبعا هذه الرحلة أو هذه الخطوة تأتي بحسب مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل، قالت بأنها سوف تساعد كل من يرغب في العودة إلى منزله إلى قراهم القرى والبلدات التي هجروا منها ايام نظام الاسد، سوف تساعدهم في العوده. ولكن هنالك يعني كما تعلم فرات والجميع يعلم هنالك صعوبه كبيره في اعاده ترميم المنازل، لذلك المخيمات حتى الان لم تفرق بشكل كامل. يعني نتحدث اليوم عن مخيم الجبل هذا تحديدا، ولنا قصص وحكايه كثيره معه في ايام الشتاء. يعني اسمه مخيم الجبل، مشيد هو على جبل كان عرضة للعواصف العاتية أيام فصل الشتاء، وكان في تلفزيون سوريا غطينا به الكثير من المأساة التي عاشها الأهالي.
0: طيب
1: في
0: محمد
1: هذا المخيم.
0: يعني أيضا أسألك على يعني قضية أيضا بما يخص موضوع الجدول الزمني الموضوع، هل فعلا هناك جدول زمني موضوع لعودة كل قاطني المخيمات سواء كان بجرابلس بريف جرابلس إلى مناطقهم الأصلية بريف حلب؟
1: حتى الآن فرات لا توجد، يعني لا يوجد أي جدول زمني لعودة المهجرين الموجودين حاليا في مخيمات شمال غرب سوريا إلى قراهم وبلداتهم. ليست هنالك جهة مخولة أو مسؤولة على وجه الخصوص في إعداد جدول زمني يسهم في عودة المهجرين، لأن هنالك أعداد ما تزال كبيرة فرات، يعني قرابة 1 مليون شخص ما زالوا موجودين في مخيمات شمال غرب سوريا. وعودة هؤلاء هي بحاجة إلى توطيد أو تأمين مسكن بديل لهم أو إصلاح قراهم وبلد المنازلهم في قراهم وبلداتهم ومدنهم التي هجروا منها، وهذا يعني مكلف جدا. يعني نتحدث اليوم عن 1 مليون شخص تقريبا، يعني أكثر من 250,000 عائلة كحد وسطي، هم بحاجة إلى بناء أو ترميم ما يقارب بين 200,000 إلى 300,000 منزل، وحتى الآن يعني الدولة السورية غير قادرة على يعني على إعانة الناس ومساعدتهم بالقدرة الكاملة لإعادتهم إلى قراهم وبلداتهم. لذلك الآن كل الجهود حاليا هي شخصية وفردية من قبل الأهالي في إعادة ترميم جزء يسير من منازلهم قدر الإمكان، كي يعني يؤمنوا أولا يعني الهروب، دعنا نقول الهروب من الخيام وجحيم الخيام سواء في فصل الصيف والشتاء، يقوموا بتجهيز غرفة أو غرفتين لتكون سكنهم الجديد.
0: شكرا جزيلا محمد نور مراسل تلفزيون سوريا، كنت معنا من حلب. نبقى في موضوع عودة النازحين، حيث أكد عضو مجلس الشعب وعضو الفريق الرئاسي مصطفى عبدي، أكد أن عودة الدفعة الأولى من أهالي رأس العين وقراها النازحين في الحسكة إلى منازلهم ستبدأ يوم الثلاثاء المقبل عند الساعة 6 صباحا. وأوضح عبدي لمديرية إعلام الحسكة بأن الدفعة الأولى تضم نحو 700 عائلة، حيث ستعود بشكل طوعي إلى منازلها بعد إزالة العوائق والألغام وتأمين متطلبات العودة. كما أشار إلى أنه جرى تأمين المساعدات الإنسانية والغذائية للعائلات العائدة، إلى جانب توفير الحافلات والشاحنات اللازمة لنقل الأهالي وأمتعتهم إلى مدينة رأس العين وريفها.

0: قالت محافظة السويداء إن طريق دمشق السويداء يشهد حركة سير منتظمة في الاتجاهين مع استمرار دخول الشاحنات ووسائط النقل المحملة بالمواد الأساسية والتجارية إلى المحافظة. وأوضحت محافظة السويداء أن انسيابية الحركة تسهم في رفض الأسواق المحلية بالسلع والمواد الغذائية والاستهلاكية بالتزامن مع جهود الجهات المعنية لتأمين الطريق وتنظيم المرور وضمان استمرار الإمدادات، بما يخفف من معاناة الأهالي ويدعم استقرار الحركة التجارية والخدمية. ينضم إلينا الآن حازم عوض مراسل تلفزيون سوريا معنا من دمشق لمزيد من التفاصيل. إذن أهلا بك حازم، محافظة السويداء تقول أن حركة السير منتظمة على طريق دمشق السويداء والشاحنات المحملة بالمواد الأساسية والتجارية تدخل إلى المحافظة، مزيد من التفاصيل معك حازم.
1: مراد، حقيقة يعني هذا التصريح لمحافظة السويداء جاء بعد ما تداولت يعني فصائل محلية في السويداء وبعض المنصات التي تعمل داخل السويداء حديثا عن فرض طوق من أمني حول السويداء، تحديدا عند حاجز المتونة، كما قالوا بأنه يمنع دخول.
0: نعم حازم، إذن
1: يعني إلى تفتيش، لكن محافظة السويداء أكد بأن هذه يعني هذه مجرد شائعات، وهذه تخرج يعني هذه الأنباء تخرج عن كما وصفها عصابات خارجة عن القانون لها ارتباطات وثيقة بمن قال يعني بأنهم تجار أزمة داخل السويداء ليستفيدوا ولتحقيق بعض الأشتات لهم بالتلاعب ب يعني اولا بالاسعار وبالسلع الاساسيه اضافه الى تحقيق غايات خاصه بهم، لكنه اكد بان الطريق ييسر وحاجز المتونه ميسر والحركه التجاريه لا تزال يعني ما تزال كما هي ولا يوجد اي تغيير عليها، مشيرا الى ان هناك من يستفيد من مثل هذه الشائعات وتداولها خلال يعني الايام الماضيه.
0: نعم، شكرا جزيلا لك على هذه التفاصيل من دمشق، حازم عوض مراسل تلفزيون سوريا. قال المبعوث الأمريكي إلى سوريا والعراق توم براك، قال إن السبيل الوحيد للمضي قدما بشأن السويداء هو حوار يحقق المساءلة ويمهد الطريق لعودة النازحين. وأضاف براك أنه يجب مواصلة بناء التعاون بين الدروز والقبائل العربية والدول المجاورة على أساس التسامح والتفاهم، وشدد على أن الدروز في سوريا شعب عريق ونبيل، معتبرا أن غياب الحكم يفسح المجال أمام العصابات لملء الفراغ، مضيفا أن الحكومة السورية بدأت التعامل مع الجرائم الجسيمة التي ارتكبت في تموز 2025 ومحاسبة المسؤولين عنها، مشيرا إلى أن فريقه على اتصال مع عاطف هنيدي الذي اعتقل تعسفيا وطرد من منزله في السويداء. أفاد مراسل تلفزيون سوريا أن جيش الاحتلال الإسرائيلي استهدف بقذيفة مدفعية أراضيا زراعية غربية قرية المشاعلة بريف القنيطرة الأوسط، ما أدى إلى نفوق عدد من رؤوس الأغنام. وأضاف مراسلنا أن طائرة حربية إسرائيلية ألقت بالونات حرارية على علو منخفض في سماء القنيطرة، مشيرا إلى أن قوات الاحتلال قصفت بالمدفعية محيط قرية الصمدانية الغربية بريف القنيطرة.
2: نحن الآن في قرية الصمدانية الغربية في ريف القنيطرة الأوسط وتحديدا في منطقة المشاعلة، حيث تم استهدافها من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي بقذائف مدفعية أدت إلى نفوق بعض رؤوس المواشي لأحد رعاة المواشي الذي كان يرعى الأغنام هنا في هذه المنطقة. أيضا جيش الاحتلال الإسرائيلي يستمر في الانتهاكات والمضايقات بحق المدنيين والأهالي. البارحة ليلا قصفت قوات الاحتلال الإسرائيلي محيط بلدة الرفيد بسبعة قذائف مدفعية وأطلقت قنابل مضيئة ورشاشات ثقيلة باتجاه رعاة المواشي الذين كانوا يبحثون أيضا عن بعض رؤوس المواشي القريبة من خط وقف إطلاق النار، حيث فقدوها هناك في ساعات المساء. اليوم صباحا تحليق للطيران الحربي الإسرائيلي في سماء القنيطرة يسمع بوضوح وعلى علو منخفض، مما يشكل حالة من الرعب والقلق لدى الأهالي والمدنيين هنا في هذه المنطقة. محمد فهد، تلفزيون سوريا، قرية الصمدانية.
0: أفاد مراسل تلفزيون سوريا بمقتل شاب إثر مشاجرة مع شاب آخر في حي النشوة الغربية بمدينة الحسكة، ما لبثت أن تطورت إلى اشتباكات عشائرية وإحراق منازل في الحي المذكور. وأضاف المراسل أن شابا آخر قتل في قرية الذيبة شمالية شرقية الحسكة إثر اتساع رقعة الاقتتال العشائري بعد مقتل الشاب الأول في حي النشوة، مشيرا إلى أن أطراف النزاع استخدمت الأسلحة الرشاشة والقنابل اليدوية. ومع استمرار الاشتباكات أطلقت الأهالي مناشدات للتدخل الفوري من الوجهاء وقوى الأمن الداخلي وفرق الإطفاء لوقف المواجهات ومنع التصعيد وإطفاء الحرائق المندلعة. أعلنت مديرية الطوارئ وإدارة الكوارث بمحافظة الرقة انتشال جثمان طفل غرق بالأمس أثناء السباحة في نهر الفرات. وقالت المديرية إنها استجابت لبلاغ بشأن غرق الطفل بمنطقة الكرامة بريف الرقة الشرقية، كما أشارت إلى أن عملية البحث استغرقت نحو ساعتين بواسطة غواصين وواجهوا صعوبات بسبب ارتفاع منسوب مياه النهر وعكورتها. كما أوضحت المديرية أن الجثمان عثر عليه على بعد نحو كيلومترين من موقع الغرق ليتم انتشاله وتسليمه إلى ذويه. توجه أكثر من 5 ملايين طالب وطالبة الأحد إلى مدارسهم في عموم المناطق السورية مع انطلاق العام الدراسي الجديد 2026-2027. وقالت وكالة سانا إن المدارس بدأت استقبال أكثر من 5,200,000 طالب وطالبة، في حين يشهد العام تطبيق مناهج دراسية موحدة في جميع المحافظات، على أن يعتمد خلال العام الجديد منهاج العام الدراسي 2025-2026 المعروف باسم منهاج دمشق، في حين أنجزت الوزارة المعايير الوطنية للمناهج الجديدة تمهيدا لمرحلة التأليف. كما جالت كاميرا تلفزيون سوريا في أسواق ريف حماة واستطلعت آراء أهال حول أسعار القرطاسية والقدرة الشرائية.
3: هلق في عالم كثير ما عنده قدرة تشتري، يعني عم تدور مين عنده يعطي أولاده ويتبرع مشان يعطي. هلا نحن كضيعة هنيك الأحوال سيئة كثير، فبتلاقي إنه مثلا ابن العم بيسأل ابن عمه، ابن الخال بيسأل ابن خاله، إذا عندك شيء بس أعطيني لبنتي، أعطيني لابني. الأسعار هون شايفتها يعني بوسط، يعني ما أنا الصراحة سهلة وما أنا غالية حسب، يعني بتدور كل بسطة شكل وكل شارع شكل،
4: كل شيء غالي والعالم نصه عنده قدرة ونصه ما عنده معلم. وهلا اجت فتحة المدارس على سنة وهذا اللي عنده وهذا، وهلا تجي لهون كله غالي، هذا بخمسة بيحسب لك اياه وفي بستة وفي سبعة حسب القدرة العالم عم تشتري، يعني عالم عنده وعالم ما عنده عم. الله وكيله كله غالي بشكل عام، كله غالي عم. الله وكيله
5: الأسعار والله لازم تكون أخفض هيك، بس الحمد لله الأمور ماشية، بس لازم تكون أخفض هيك. في عالم حسن مستواه، في عالم جابت نص البضاعة وفي عالم جابت أقل، في عالم ما جابت الساعة، وإن شاء الله الأمور على أحسن.
6: يعني بشكل عام الأسعار غالية، يعني القرطاسية كانت دفتر السنة الماضية بخمسة ستة آلاف، السنة ب13,000. هلأ ممكن أنا عندي بنت وحدة بالمدرسة كافيتها، بس الله يعين اللي عنده 3-4 أولاد، غير أسطوطات الأنسات، غير أسطوطات المدارس، بشكل عام في غلاء ما طبيعي، في غلاء ما طبيعي، يعني واللي عنده دخل واحد بالبيت ما في كمية.
0: رصدت كاميرا تلفزيون سوريا في مدينة اللاذقية آراء الأهالي بقدوم العام الدراسي والتجهيزات اللازمة والأقساط وغيرها.
7: عندي 4 أولاد بالمدرسة، ابتدائي وفي اعدادي وفي ثانوي، ما معي لا جبت له ولا معي جهاز له ابدا، وهن باركين لا شغله ولا عامله. انا ابوي يعني كمان بارك، يعني يا دوب مطلع لي 50,000 ورقه باليوم، شو بدي اعمل معي هذا؟ شو بدي اجيب لاولادي؟ شو بدي اجيب جره غاز؟ وشو بدي اجيب كذا؟ ولا كهرباء ولا كذا؟ معلم وضع مستوي على الاخير.
8: والله غلا يا اخوي، والله غلا مو طبيعي، يعني الحمد لله بيتي ايجار وابني عندي، والله ما بعد سنه بكالوريا، يعني ما معي درته لانه وضع صعب شوي، الحمد لله رب العالمين.
9: بالتعليم يكون الاساتذه يعني همهم الدراسه، انه هيك همهم انه يوصلوا الفكره لمخ الطالب مشان يستوعب شوي الفكره، مثلا انه يفهموا للدرس، يفهموا للطالب الدرس قبل ما يطلع من المدرسه لحتى يروح على البيت ويحل وظائفه ويكون فهمان شو هو عم يسوي، ما يكون ما يفتح شات جي بي تي ويقعد يحل من مخه هيك يعني.
10: هلا والله ليك بالنسبه للمدارس مثلا بده يكون دفع المصاري، المصروف الزايد، مصاريف يعني بشكل عام يعني غالي كتير كتير، مثلا مثل المدارس الخاصة. هلا اليوم الواحد إذا بدي يحط مدرسة بنته بمدرسة خاصة ما بتكلفه أقل من 15 مليون.
11: والله العام الدراسي راح يكون أصعب من اللي قبله، لأنه المستلزمات شوي غليانة، بعدين الطلاب تعرف أنت الدخل المواطن شوي، الأسعار كلها مرتفعة، الحالة المعيشية مثلا الفروج، اللحمة، الدنيا، البلاوي، مثلا دفاتر اللي عنده طالبين ثلاثة مثلا راتبه ما بيكفي دخل تجهيزهم للمدرسة بشكل عام يعني.
12: مقارنة بالعام الماضي الأسعار ارتفعت قليلا عن العام الماضي. بالنسبة لإقبال الشعب على الشراء يعني والله أعلم، يعني لازم يكون أحسن بشوي من السنة الماضية، بس حاليا ممكن يكون يتوزعوا كذا مكتبة فتحت يعني، فاحتمال أن يتوزعوا الأشخاص، فما يبين معنا غير للأسبوع القادم بإذن الله.
0: أتحول الآن مشاهدينا مباشرة إلى إبراهيم السويد مراسل تلفزيون سوريا معي من إدلب، وحسام المسالمة مراسل تلفزيون سوريا من درعا. أهلا بكما. أبدأ معك بداية إبراهيم، كيف استقبل الأهالي في محافظة إدلب العام الدراسي الجديد في ظل الحديث طبعا عن أسعار القطاسية وأسعار أيضا السلع المتعلقة بالطلاب عموما في محافظة إدلب؟ إبراهيم.
13: نعم حقيقة يعني فرات، يعني دعني أبدأ حتى من نفسي، يعني أنا كنت أحد الأشخاص الذين قاموا بعملية تجهيز يعني أبنائه للمدارس. حقيقة يعني بالأمس بالفعل تفاجأنا بأسعار يعني القرطاسية، كانت يعني مرتفعة نوعا ما خلال هذا العام في الفترة الأخيرة، خاصة كانت يعني سابقا كانت هناك يعني انخفاض نوعا ما بأسعار القرطاسية، لكن بالأمس تفاجأت تقريبا حقيقة يحتاج الطفل الواحد ما بين يعني 15 إلى 20 دولار أمريكي إلى يعني تقريبا

0: طويل نتيجة يعني الحرب ونتيجة الدمار والقصف. آخر 50 مدرسة تم افتتاحها قبل يومين من الآن، أيضا هذه المدارس ستكون جاهزة. يعني في العام الماضي فرات، عندما أنا كنت رصدت واقع التعليم في إدلب، كانت هناك صعوبات كبيرة جدا وتحديات ناهيك عن القرطاسية، إنما عن تواجد الطلاب في المدارس. كانت بعض القرى حقيقة تحتاج أبناؤها الطلاب إلى الذهاب إلى قرى أخرى حتى يستطيعون الحصول على مادة تعليمية. يعني كانت في مدينة كفرنبل مدرسة أو مدرستين فقط من أصل أكثر من 10 مدارس، بينما تحتاج يعني أيضا كالقرى القريبة أن تأتي إلى مدينة كفرنبل، وكانت هناك الكثير من يعني حقيقة من التحديات. اليوم اختفت يعني جل هذه العقبات، الطلاب سيعودون إلى مدارسهم وإلى أحيائهم بشكل أساسي وتلقي التعليم، ولكن المنهاج الجديد المشترك.
1: طيب دعني أنتقل معك إبراهيم إلى حسام في درعا. حسام، أيضا كيف هو حال الأهالي في درعا من يجهزون أطفالهم للمدارس وفي استقبال العام الدراسي الجديد؟ كما تحدث لنا إبراهيم، هناك ارتفاع في أسعار القرطاسية بالأسواق، هل الأمر مماثل في درعا؟
2: نعم فرات، يعني هذه الارتفاعات شملت جميع المواد الغذائية، كانت أول قرطاسية أو التجهيزات أو حتى اللباس. هناك يعني موضوع المراكز الكبيرة، مراكز الجملة يلجأ إليها الناس لشراء القرطاسية بأسعار مخفضة نوعا ما أو بأسعار أقل من أسعار يعني المكتبات العادية، لذلك نلاحظ هجوم أو يعني حالة من التوجه الكبير من قبل الناس إلى المراكز الكبرى لتوزيع القرطاسية، ولتكون تشتري بضاعتها وتبيعها بأسعار قريبة من أسعار الجملة، وهو الأمر الذي يعني يخفف نوعا ما من أعباء شراء القرطاسية على الأهالي. أيضا أسعار الحقائب المدرسية تتراوح ما بين 10 دولارات إلى 20 دولارا فقط للحقيبة. لما نتكلم نحن عن اللباس، لا يوجد لباس مدرسي موحد، ربما عدم وجود لباس مدرسي موحد فرات أو عدم إلزام المدارس الطلاب بلباس مدرسي موحد، هذا الأمر يكلف الأهالي عبء أكبر، لأنه لو كان هناك لباس مدرسي واحد يلبسه هو الطالب كان الأمر أسهل وأهون على الأهالي وعلى الطلاب من حيث ناحية تبديل الملابس بشكل يومي وناحية الغسيل وما إلى ذلك. وبالتالي يعني عدم وجود لباس موحد أو عدم إلزام المدارس للطلاب بلباس موحد، هذا أمر أيضا لا يخفف الأعباء على الأهالي. نتكلم اليوم عن حوالي 250 ألف طالب توجه للمدارس في محافظة درعا، في أكثر من 940 مدرسة، انضمت خلال الأيام القليلة الماضية 7 مدارس عادت إلى العمل، انتهت عمليات الترميم فيها بعد أن كانت مدمرة بشكل شبه كامل. وأيضا هناك مدارس تزال قيد التجهيز ولم تستطع أو لم يحالف المتعهدون ودائرة التنمية المدرسية في درعا الحظ بإنهاء أعمال الترميم مع بداية العام الدراسي، ربما سوف تكون مع بداية الفصل الثاني يعني على أهبة استعداد وتدخل إلى العمل. حقيقة قابلت اليوم السيد محمد كفري مدير تربية درعا وقال لي أن هناك يعني مسابقة لتعيين 7000 مدرس، احتياج درعا هو 7000 مدرس، سوف يتم التعاقد معهم من خلال مسابقة سوف يتم الإعلان عنها خلال الأيام القليلة القادمة. أيضا بالإضافة إلى أن تكلم لنا سيد محمد كفري عن عدة صعوبات تواجه التعليم، منها عدم وجود أبنية مدرسية بشكل كافي في عدة قرى، وهذا الأمر يضطر التربية إلى إقرار دوام الحوثين الصباحي والمسائي لحل هذه المشكلة مؤقتا ريثما يعني تنتهي عمليات الترميم التي تجري لهذه المدارس في تلك المناطق التي يعني شملها الدمار بسبب قصف النظام المخلوع.
1: نعم، شكر جزيل لك حسام المسالمة مراسل تلفزيون سوريا في درعا، وشكر أيضا لإبراهيم سويد مراسل تلفزيون سوريا في إدلب. أعلنت لجنة مكافحة الكسب غير المشروع استرداد الأصول المرتبطة بمول المالكي بدمشق وإنهاء سيطرة محمد ووسيم القطان عليه وتسليم الملف للصندوق السيادي. وقالت اللجنة إن ما يثار بشأن حقوق أو مطالبات أو تظلمات بشأن مول المالكي تعود إلى مستثمر سابق أو إلى أي علاقة تعاقدية مع محافظة دمشق، فهو موضوع مستقل عن عمل اللجنة. كما أشارت إلى أن القضاء المختص يحل أي نزاع يتعلق بحقوق المستثمر السابق أو التزاماته تجاه محافظة دمشق. يأتي ذلك بعد جلسة عقدتها محافظة دمشق لبحث تظلم شركة حكيم، أفضت إلى اتفاق مع الصندوق السيادي لإعادة الفرصة الاستثمارية للشركة. يشهد مهرجان ربيع حماة تفاوتا في مستوى الإقبال والأسعار وسط آراء متباينة بين الزوار وأصحاب الأكشاك، إذ يصل

0: يصف بعض الزوار الحركة بالجيدة والأسعار بالمقبولة، في حين يشير آخرون إلى تفاوت ملحوظ في الأسعار بين الأكشاك.
1: ما شاء الله، والله اليوم نزلنا يعني تفاجأنا بكمية هالعالم اللي نازل، اسم الله ما شاء الله، وتنسيق مرتب، وأسعار والله لقيناها حلوة ومقبولة كتير.
2: والله الإقبال جيد وأكثر من جيد، بس الأسعار شوي بدها دراسة. يعني الأسعار تقريبا بسعر المحلات العادية، ما في اختلاف.
3: ما شاء الله، هي السنة مهرجان ربيع حماة النسخة 27، هي السنة عدد الشركات اللي مشاركة معنا بالمهرجان عدد كبير عبرت عن السنين الماضية. كان مهرجان جميل جدا، بدايته اليوم كانت الافتتاح كان جميل جدا.
4: والله تنظيم رائع وكله جيد، ويعني وأسعار حلوة الحمد لله رب العالمين.
5: نحن اليوم أول تجربة لنا كانت هي بمهرجان ربيع، من بدايات مهرجان ربيع لحد الآن أول مرة بتنزل عنا، قدمنا السختورة الحموية والأكل الشعبي الحموي الأصيل، عبارة بس نوضح عن ثقافة أهل مدينة حماة، شو هن بيحبوا الأكلات اللي عشاء أهل حماة بيحبوها.
0: نفى مدير مديرية النقل في حماة على الدين بركات صحة الأنباء المتداولة بشأن إيقاف تسجيل السيارات الحديثة في المديرية، مؤكدا استمرار إنجاز المعاملات بشكل طبيعي وفق الأنظمة والإجراءات المعتمدة. وأوضح بركات أن المديرية لم تصدر أي قرار يقضي بوقف تسجيل السيارات الحديثة، وذلك ردا على معلومات تداولتها صفحات ومواقع على وسائل التواصل الاجتماعي تحدثت عن توقف هذه المعاملات في مديرية النقل بحماة. تشهد محافظة حماة تطويرا واسعا في قطاع البريد من خلال افتتاح مراكز جديدة وتحديث الخدمات، ما أدى إلى تسريع إنجاز المعاملات وتسهيل وصول المواطنين للخدمة وجعل المراكز البريدية جزءا أساسيا من تحسين الواقع الخدمي في المحافظة.
6: في خطوة تعكس التزاما جادا بتطوير المرافق العامة، تواصل المراكز البريدية في محافظة حماة تنفيذ سلسلة من الإجراءات التنظيمية، خطوات تهدف في جوهرها إلى رفع كفاءة الخدمة وضمان انسيابية حركة المراجعين داخل الفروع بما يليق باحتياجاتهم.
7: سابقا كنا ننتظر ساعتين ثلاثة قبل ما تفتح المراكز الجديدة، الحمد لله بعد ما فتحت المراكز الجديدة تيسرت الأمور كتير، وصرنا ننتظر يعني أقصى حد نص ساعة ونتيسر الحمد لله.
1: أنا متقاعد صار لي 4 سنين، بجي لهون كل رأس شهر بقبض راتبي، وشايف الوضع كيفه كله حلو وكويس وممتاز، يعني بشكل أريحية عم نقبض راتبنا كل رأس شهر، وفي خدمات تانية هون الحوالات ولاحق عليه والأمور كلها شفت عينك كويسة وممتازة.
6: هذا الارتياح الملموس لدى المراجعين يقابله انضباط عال من الكوادر العاملة، حيث يؤكد الموظفون أن التحديثات الأخيرة لم تكن مجرد إجراءات شكلية، بل أسهمت فعليا في تنظيم ضبط العمل ورفع وتيرة الإنجاز، مما أوجد بيئة خدمية أكثر توازناً واستقراراً.
8: بفضل الله تعالى أحدثنا مراكز بريدية جديدة في محافظة حماة ليبلغ عدد المراكز البريدية المؤتمتة والتي تقدم الخدمات البريدية 28 مركزاً. افتتحنا 6 مراكز بريدية، الهدف من افتتاح المراكز البريدية الجديدة يعني تيسير وتقريب الخدمات للمواطنين. الخدمات الجديدة اللي نحن أطلقناها في المراكز البريدية خدمة شام كاش، إيداع سحب الطرود الداخلي والطرود الخارجية بأسعار تناسب المواطنين، شحن وتعبئة رصيد سيرياتيل وMTN. الهدف أو التوجه العام لدى المؤسسة السورية للبريد ومديرية بريد حماة هو يعني تقريب الخدمات من مكان إقامة المواطنين وزيادة عدد الخدمات التي يحصل عليها المواطنون من خلال المراكز البريدية.
6: وتشير الجهات المعنية إلى أن هذه المرحلة هي مجرد بداية لتوسيع إضافي في الخدمات البريدية مع التوجه نحو اعتماد أنظمة رقمية وأكثر تنظيما، غايتها الأساسية تعزيز حضور المراكز البريدية كجهة خدمية عصرية تعتمد معايير الدقة والسرعة في الوصول إلى المواطنين.
9: مراكز البريد في حماة اليوم باتت تقدم نموذجا للخدمة المنضبطة والقريبة من المواطن، في جهد مستمر يثبت أن تطوير قطاعات الحيوية هو الرهان الرابح لمواكبة احتياجات المجتمع السوري المتزايدة. ياسر روح، تلفزيون سوريا، مدينة حماة.
0: أعلنت هيئة الطيران المدني العمل على إضافة 3 وجهات إقليمية جديدة من وإلى مطار دير الزور الدولي بعد مرور قرابة شهر على عودة المطار إلى الخدمة. وقال رئيس الهيئة العامة للطيران المدني عمر الحصري: نعمل حاليا على إضافة 3 وجهات إقليمية جديدة من وإلى مطار دير الزور الدولي، مضيفا أنه من المقرر أن تصل خلال هذا الشهر فرق فنية من الدول وشركات الطيران المعنية لإجراء الزيارات والتقييمات اللازمة تمهيدا لبدء التشغيل. وأشار الحصري إلى أن الهيئة مستمرة في العمل على تعزيز الربط الجوي لدير الزور وتوسيع شبكة وجهاتها تدريجيا. أعلنت وزارة النقل وصول الدفعة الأولى من الآليات والمعدات الهندسية المخصصة لمشروع صيانة وتأهيل طريق نصيب دمشق، تمهيدا للمباشرة بأعمال إعادة تأهيل أحد أهم محاور النقل الدولية في سوريا. وأوضحت الوزارة أن المعدات الواصلة مخصصة لإزالة وقشة طبقات الإسفلت المتضررة قبل تنفيذ طبقات جديدة وفق المعايير الفنية المعتمدة، مشيرة إلى أن المزيد من الآليات ستصل تباعا لمواكبة مراحل المشروع. انطلقت في مدينة بصرة الشام بريف درعا حملة نظافة بمشاركة مجلس المدينة وكوادر الدفاع المدني ومكتب شؤون الشباب بهدف ترحيل النفايات والركام من الساحات العامة والأحياء السكنية لتحسين الواقع الخدمي والبيئي.
10: تعمل فرق الدفاع المدني اليوم في مدينة بصرة بالمشاركة للمجلس المحلي وشؤون الشباب بحملة النظافة المقامة في مدينة بصرة الشام. المشاركة ليست الأولى من نوعها، نقوم دوريا بمشاركة المجلس المحلي والمجتمع المحلي في مدينة بصرة بحملات النظافة التي تقوم دوريا أو أي فعاليات أخرى لتكون مدينة بصرة الشام والمنطقة كاملة بما حولها هو أجمل منظر.
11: أطلق مجلس مدينة بصرة الشام بالتعاون مع الدفاع المدني ومكتب شؤون الشباب حملة نظافة في المدينة استهدفت مدخل المدينة الغربي، حيث قمنا بإزالة الأشواك والأعشاب من جوانب الطرقات، كما قمنا بتعشيب الأعشاب من جانب الأشجار الزينة التي زرعناها في المنصفات. تهدف الحملة إلى رفع كفاءة النظافة في شوارع المدينة نتيجة تراكم الأشواك في فصل الصيف.
0: افتتح وزير الطاقة محمد البشير مشروع مياه اللج بريف إدلب الذي يوفر المياه لنحو 300,000 نسمة في أكثر من 35 قرية وبلدة بجبل الزاوية. وبيّن البشير أنه تمت إعادة تشغيل محطة بسيدة لتأمين المياه لنحو 130,000 نسمة في معرة النعمان، ما يرفع عدد المستفيدين من المشروعين إلى نحو 430,000 شخص. كما أكد أن الوزارة تواصل إعادة تأهيل وتطوير منظومات المياه لضمان وصول مياه شرب آمنة ومستدامة إلى جميع المناطق السورية. نبقى في إدلب، حيث تعاني قرية مجارز في ريف إدلب من تدهور حاد في واقعها الخدمي وسط مطالب متكررة من الأهالي للجهات المعنية لإعادة تأهيل البنية التحتية وتأمين الاحتياجات الأساسية للسكان.
12: وسط محيط أجرد عاد إليه مؤخرا، يتنقل أبو عبد الله ما بين خزان المياه ولوح الطاقة الشمسية الوحيد لديه ليتأكد من إنارة حجرته مساء. مجارز قرية تقع في نقطة حيوية على أوتوستراد سراقب حلب، لكن انعدام الواقع الخدمي والبنية التحتية يجعلها أقرب إلى قرية منسية على قارعة طريق تغيب ملامحه.
13: أول ما نزحت صار 6 سنين بسرمدة، جيت لهون لقيت الدار خالصة مهدودة ناشطة على الأرض، مي بنا نهارين 3 حزان حقه شي 100 ليرة 200 ليرة، وكهرباء عندي لوح واحد وبطارية واحدة، يعني مرات بكفينا مرات ما بكفينا، بالشتاء ما بكفينا مستحيل، بالشتاء تم تفيم الكهرباء.
12: هنا يتجمهر رجال القرية يتحاورون حول آلية تشغيل محطة المياه، حيث لا ينقصها سوى الوقود أو الكهرباء لتغذية القرية، لكن حواراتهم تقف عند حدود حلقتهم المغلقة من دون استجابة.
14: هاي محطة المياه، ومع أنه هاي كيها التوتر، هاي الخطوط وهاي البير جاهز، يعني لا بدهم عدة ولا بدهم خرطوم ولا بدهم شيء، عبارة يوصلوا منها التوتر لهوني كبسة زر اشتغلت المي، وصعب عليهم ترميمات بالضيعة، كل واحد بيرمم ببيته وبتوصلوا المي مشان عذاب. اليوم نحن صيف مشان بكرة بالشتاء منا ندفع أجار الصهريج 3 أضعاف منا ندفعه.
15: قدمنا طلب للوزارة كرمال شو اسمه المدرسي، المدرسي اجوا سألوا شلون من كان ما قبلوها، يعني هاي الوضع. شوف الوضع، موضوع الطرق، موضوع البلدية، يعني بالمرة بلدية، يعني ما في بلدية نهائيا، يعني كمال قمامي ما قمامي ما في نهائيا.
12: مياه، كهرباء، طرقات، بقاليات، مركز صحي، صيدلية، فرن خبز وغيرها الكثير هي خدمات غائبة تماما عن قرية مجارز وسكانها الذين ذاقوا الأمرين خلال حكم النظام البائد، بتعرضهم للقصف الممنهج أولا، وثانيا بوجود نقطة تركية كان لها أثر عكسي تسبب بتجريف بعض المنازل لإقامة نقطة مراقبة. ورغم زوال العقبات إلا أن مأساة القاطنين لم تنتهي مع نسيان قريتهم وتجاهل مطالبهم. خطوط الكهرباء هنا تمر من فوق سماء القرية لكنها لا تضيء عتمتها، وواقع الدمار والطرقات والمياه لا يبشر بغد أفضل، مما يزيد من أعباء القاطنين العائدين الذين يجدون أنفسهم أمام معركة البقاء وإعادة بناء ما تبقى. إلاف العلي، تلفزيون سوريا، ريف إدلب.
0: يواجه سكان حي التضامن في دمشق صعوبات في تأمين المياه بسبب عدم تزامن ساعات ضخ المياه مع ساعات تغذية الكهرباء، ما يمنعهم من تشغيل المضخات ورفع المياه إلى خزانات المنازل.
16: في عدد من أحياء دمشق لا تتزامن ساعات ضخ المياه مع ساعات وصول الكهرباء إلى المنازل، الأمر الذي يمنع عزة من تشغيل مضخته لرفع المياه إلى الخزان ويدفعه مع سكان الحي إلى البحث عن حلول بديلة.
17: بالنسبة لموضوع المي أختي الكريمة، يعني نحن عنا هون في مشكلة، وقت اللي بيكون في دور المي موجود بالمنطقة وفي ضخ، فعم نعاني من شغلة أنه وقت وجود المي والكهرباء جاي، فنحن لا يمكن أنه نعبي مي ولا بأي حالة من الأحوال، لأنه عم يوصل الضخ ضعيف لهون. أما في حال انقطعت كهرباء فعم نستغل أنه في طاقة، عم نشغل على الطاقة ممكن نعبي مي حسب قوة ضخ المي اللي موجودة بالمنطقة.
16: وتربط مؤسسة المياه عدم التزامن بين ساعات الضخ والتغذية الكهربائية بتحديات تتعلق ببرامج الضخ ومحدودية الكهرباء المتاحة، ما ينعكس مباشرة على قدرة السكان على الاستفادة من الخدمتين.
18: بعد انخفاض غزارات المياه من المصدر الرئيسي المغذي لمدينة دمشق وتغيير جدول توزيع المياه في المدينة، ظهرت بعض المشاكل وخصوصا في نهاية الشبكة أو في الحارات ذات شبكاتها ذات أقطار ضعيفة. لذلك تسعى الشركة إلى تخزين أكبر حجم من المياه وفتحه لشبكة المياه لوصول المياه للمواطنين. بشكل عام تعمل الشركة مع شركة كهرباء على توازن بحيث يكون هنالك دور للكهرباء والمياه في نفس الوقت.
16: وفي حين يحاول السكان التكيف مع اختلاف مواعيد الخدمتين، يبقى انتظام الضخ وتنسيقه مع ساعات الكهرباء عاملا أساسيا لتخفيف الأعباء الإضافية وضمان استفادة الأهالي من المياه عند توفرها. حين لا تلتقي ساعات المياه مع ساعات الكهرباء تتحول الخدمة المتاحة إلى خدمة غير مكتملة، ويبقى السكان أمام خيار دفع تكاليف إضافية أو انتظار جدول جديد يجمع بين الاثنين. آلاء عمر، تلفزيون سوريا، دمشق.
0: نفت قيادة قوات الحدود العراقية عبور مجموعة من السوريين من الحاجز الأمني على الشريط الحدودي العراقي السوري، ونقلت وكالة الأنباء العراقية عن قيادة قولها إن المنطقة الحدودية تشهد استقرارا أمنيا كبيرا، كما أشارت إلى أن الجدار الكونكريتي الظاهر في تسجيلات متداولة يعود إلى التحصينات المقامة على الشريط الحدودي التركي السوري. أعلن وزير النفط العراقي باسم محمد خضير رفع الطاقة التصديرية للنفط الخام في البلاد إلى أكثر من 3 ملايين برميل يوميا. ونقلت وكالة الأنباء العراقية عن خضير قوله إن العراق تمكن من تصدير نحو 3 ملايين برميل يوميا منذ مطلع أيلول الجاري، وأوضح أن الحكومة العراقية تخطط لرفع الطاقة التصديرية إلى 5 ملايين برميل يوميا بعد استكمال الخطوط الاستراتيجية الممتدة نحو فيشخابور وبانياس، إضافة إلى منافذ التصدير عبر مضيق هرمز. أكد الرئيس اللبناني جوزيف عون أن اعتداءات إسرائيل تتجاوز خرق اتفاق وقف الأعمال العدائية واتفاق الإطار إلى مؤسسات الدولة. وقال عون إن استهداف مبنى وزارة المالية يكشف نمطا متماديا من الاعتداءات ويعكس نية لضرب مؤسسات الدولة، مطالبا الولايات المتحدة والمجتمع الدولي بالتحرك لوقف هذه الخروقات ومحاسبة مرتكبيها. وأشار عون أيضا إلى أن الدولة اللبنانية ماضية رغم الاعتداءات في التزامها بما يضمن سيادة لبنان واستقرار جنوبه. أعلنت وزارة الصحة اللبنانية مقتل 4 أشخاص وإصابة 20 آخرين في حصيلة أولية للغارات الإسرائيلية على جنوبي لبنان. ووجه جيش الاحتلال إنذارا إلى سكان مبنى في منطقة عرب صليم لإخلائه بدعوى وجوده قرب منشأة تابعة لحزب الله قبل أن تستهدفه غارة إسرائيلية بعد دقائق. وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي قد شن سلسلة غارات جوية على بلدة النبطية الفوق والتحت، إضافة إلى أطراف بلدة كفر الرمان جنوبي لبنان، ردا وفق قوله على إطلاق حزب الله طائرتين مسيرتين باتجاه قواته في الجنوب. بدوره قال جيش الاحتلال الإسرائيلي إن قواته هجمت مسلحين وبنى تحتية لحزب الله جنوبي لبنان. ينضم إلينا الآن طارق أبو زينب الكاتب والمحلل السياسي معنا من بيروت. أهلا ومرحبا بك أستاذ طارق. بداية لنتطرق في هذه المقابلة إلى ما أكد عليه الرئيس اللبناني جوزيف عون بأن اعتداءات إسرائيل تجاوزت خرق اتفاق وقف الأعمال العدائية واتفاق الإطار إلى مؤسسات الدولة اللبنانية. كيف يمكن أن نفهم أو نقرأ هذا التصريح للرئيس اللبناني؟
19: مساء الخير أستاذ فرات، مساء الخير لكل المشاهدين. بالحقيقة اليوم حاول الرئيس جوزيف عون أن يكون موضوعي. اليوم لبنان صحيح هو يعمل على الاتفاق المباشر مع إسرائيل، لكن كمان اليوم يوجد خروقات، فبالتالي اليوم الرئيس عون هو واضح بتصريحاته وأيضا يقول رسالة إلى المجتمع الدولي وإلى الولايات المتحدة الأمريكية بأن إسرائيل تعمل على خرق وقف إطلاق النار. لكن كمان اليوم بكل صراحة بدنا نكون كمان واقعين، اليوم هذه العمليات التي هي التي تنفذها إسرائيل في جنوب لبنان، لكن تنفذ هذه العمليات على واقع تقول إسرائيل بأن يوجد منشآت لحزب الله، وحزب الله بعده مستمر بالعمل داخل شمال الليطاني في منطقة النبطية وأقليم التفاح. بالتالي اليوم الاستهداف الذي حصل اليوم من الواضح تماما ومن المعروف بالمعلومات الميدانية التي حصلنا عليها، تم قصف مستشفى غندور. مستشفى غندور هي كانت فارغة بصراحة وهي لا تعمل، لكن يوجد فيها مقاتلين من حزب الله، هذا بحسب اليوم التصريحات الإسرائيلية وأيضا الإعلام الغربي. وأيضا كمان اليوم تم استهداف عدد من بالمنازل في عرب صليم، لانه اليوم صباحا الساعه 5:30 صباحا حزب الله اطلق مسيرات من هذه المناطق. بالتالي اليوم تغلغل حزب الله بين الاحياء المدنيه في المناطق الجنوبيه وفي البلدات الجنوبيه. اسرائيل بالتالي تراقبه من خلال المسيرات والطائرات المسيره والاقمار الصناعيه والمراقبه الاسرائيليه المكثفه، وبالتالي يتم استهداف المناطق التي تخرج منها مسيرات او صواريخ. اليوم تم قصف صواريخ متفرقه أحادية إلى تلة علي الطاهر حيث يتواجد هناك قوات الاحتلال الإسرائيلية، فتم قصف من قبل إسرائيل أماكن خروج الصواريخ والمسيرات أو مكان إطلاق الصواريخ. بالتالي اليوم حزب الله عليه أن يلتزم بوقف إطلاق النار، وأيضا عليه أن كمان اليوم يتساعد مع الحكومة اللبنانية وأن يعني يعطي كل الخرائط بالمخازن والأسلحة والمنشآت العسكرية للدولة اللبنانية. لكن عم نشوف للأسف يعني بدل ما يعطي كان يسلم تلة علي الطاهر هذه المنشأة، منشأة عماد أربعة الكبيرة في النبطية، للأسف لم يتم إعطاء للدولة اللبنانية، بالتالي تم إسقاطها من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلية وتغلغلت إسرائيل أو الجيش الإسرائيلي.
0: ولكن يعني كيف يمكن أستاذ طارق، كيف يمكن للدولة اللبنانية اليوم أن يعني تذهب في اتفاق مع دولة الاحتلال الإسرائيلي في ظل هذه يعني الخروقات المستمرة والوصول كما أكد وقال الرئيس اللبناني استهداف مؤسسات الدولة اللبنانية؟ هذا يدل بشكل أو بآخر في قراءة بسيطة إلى أن إسرائيل لن تلتزم أيضا بأي اتفاق مع الحكومة اللبنانية التي تقول إنها ستتعامل مع جانب رسمي فقط داخل لبنان بعيدا عن موضوع حزب الله.
19: هو للأسف اليوم يا عزيزي الكريم، اليوم يعني اليوم إسرائيل لم تلتزم بوقف إطلاق النار، تتزرع بأنه يوجد مقاتلين لحزب الله ويتم وما زال يستمر ويتم إطلاق مسيرات وصواريخ، وهو هذا يحدث بصراحة. يعني يعني نحن اليوم أبناء لبنان ونعرف يعني ونتابع، وأيضا اليوم يعني نحن طبعا ندان كل العمليات العسكرية الإسرائيلية على كافة الأراضي اللبنانية وبالتحديد في جنوب لبنان وعلى المناطق المدنية، لكن على حزب الله أن يلتزم بوقف إطلاق النار. يعني اليوم أصبح الرئيس الجمهورية اللبنانية بصراحة بين فك عدم التزام إسرائيل وبين يعني بين سديان عدم التزام إسرائيل ومطرقة بصراحة حزب الله. كمان اليوم يعني هذه المفاوضات اليوم المباشرة بين الدولة اللبنانية وبين إسرائيل بصراحة جابت نتيجة. عم نشوف اليوم أسرى مدنيين يتم إطلاق سراحهم من قبل إسرائيل، وأيضا تم تحرير من قبل يعني لبنان والدولة اللبنانية دخلت على زوطر الشرقية. بالتالي اليوم ليتم تنفيذ كافة الاتفاق الإطار على حزب الله أن يلتزم، نعم، وأن لا يتحرك وأن لا يعمل عناصره على داخل أراضي الجنوب وداخل البلدات الجنوبية. بالتالي اليوم يعني بالواضح تماما يعني الدولة اللبنانية هي تريد أن تمضي في هذا الإطار، لكن إسرائيل كمان تعمل على الانتهاك وقف إطلاق النار، لكن تتزرع بأن حزب الله ما زال يستمر يعبث في السيادة اللبنانية.
0: شكرا جزيلا لك طارق أبو زينب، شكرا. الكاتب والمحلل السياسي كنت معي من بيروت. شيع أهالي قطاع غزة رفات نحو 100 قتيل بينهم أطفال بعد انتشال جثامينهم من تحت أنقاض مبان ومنازل مدمرة في حي الزيتون شرقية مدينة غزة.
20: هذه هي جريمتهم أمام كل الكاميرات، لا يعلم حياته من مماته، ثمان آلاف يعلم أنه تحت حكام، 5000. ولما أتحدث عن 3 سنوات أتحدث عن مجموعة بسيطة وقليلة تم إخراجها، لكن ما الحقيقة والواقع؟ طالبنا الجمهور أن يسجل من فقد شخص لم يذهب إلى مستشفى.
0: دانت مصر وقطر والأردن والإمارات وإندونيسيا وباكستان وتركيا والسعودية تصريحات الوزيرين الإسرائيليين إيتمار بن غفير وإسرائيل كاتس بشأن تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، ورفضت الدول الثمانية في بيان مشترك أي محاولات أو مخططات تستهدف تهجير الفلسطينيين داخل الأراضي الفلسطينية أو خارجها، مؤكدة أن إخراجهم قسرا من أرضهم يمثل انتهاكا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني. وصلنا إلى ختام نشرتنا، نلقاكم في نشرات مقبلة، إلى اللقاء.

0: من ذاكرة الحرب ينبعث صوت المستقبل، ليس سرداً لماض مضى بل ولادة لحاضر جديد. منبر يفتح الأفق ويضع أسئلة كبرى عن الدولة وعن المجتمع وعن الغد، أسئلة لا تهرب من الحقيقة ولا تساوم على الجرأة. الجمهورية الثالثة، رؤى وصوت يشارك فيه الجميع، على تلفزيون سوريا.
1: رجعت من نزوح بيتنا، جيت على المدرسة ولا لقيتها مقصوفة.
2: التعليم يعني سيء سيء جدا،
3: والوضع كمان عم يتدهور أكثر وأكثر،
4: صعب كتير كتير كتير. عم صراحة إحنا عم نبيع ذهب ونروح من نسجل أولادنا.
5: أنا السنة الماضية كنت أروح على المدرسة وكنت شاطر، بس هالسنة ما حسنت أروح على المدرسة لأنه بعيدة وما معنا مصاري حتى نروح.
6: بعض الصفوف 40 طالب، وربما يستخدمون الكراسي بدل من المقاعد، فكيف إذا جاء لا يقل عن 1500-2000 طالب من الشمال إلى المدارس؟
7: بحب أنه يكون حلمي أكون محامية وأحقق حلمي.
8: سوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم، المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة. في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.

الحقيقة لا تكمن دائماً فيما نراه، بل فيما غاب أو غيب عن المشهد. بين ركام الوثائق وظلال الخرائط نقتفي الأثر مهما صغر، نستمع، نستكشف، نتحرى، نبحث ونناقش، سعياً لإبراز ما غاب من تفاصيل الصورة. المستكشف على شاشة تلفزيون سوريا.

حسن الحكيم. حسن الحكيم رجل الاقتصاد والإدارة، وطني حكم بالإعدام، ورئيس الوزراء الذي منح الاستقلال في عهده. ولد حسن الحكيم عام 1886 في مدينة دمشق، درس فيها ثم انتقل إلى اسطنبول ليكمل تعليمه، حيث اهتم بالشأن الإداري والاقتصادي، وعين في مناصب إدارية هامة في السلطنة العثمانية. وعندما انسحب الجيش العثماني من سوريا، كان الحكيم يشغل منصب مدير الميرة واللوازم في دمشق، أي المسؤول عن الخدمات اللوجستية للجيش. مع بداية العهد الفيصلي في سوريا، عين الحكيم مفتشاً للمالية، ثم مديراً عاماً للبريد، وظل في منصبه حتى دخول القوات الفرنسية دمشق عام 1920. أخضع الحكيم للمحاكمة حينها بحجة أنه تعمد تأخير إيصال برقية الأمير فيصل التي يقبل بها إنذار غورو، إلا أن المحكمة برأته لاحقاً ليغادر دمشق إلى القاهرة. لم تطل إقامة الحكيم في مصر، إذ سرعان ما استدعاه الأمير عبد الله بن الحسين إلى إمارة شرقي الأردن ليدير الشؤون المالية كوزير للمالية. اضطر الحكيم للعودة إلى سوريا عام 1922 ليحاكم من قبل الفرنسيين ويقضي 19 شهراً في السجون. شارك الحكيم في الثورة السورية الكبرى عام 1925، فحكم عليه بالإعدام. هرب إلى الأردن ثم فلسطين، وظل هناك حتى عام 1934، حيث استلم إدارة البنك العربي في يافا. طلبت الحكومة العراقية منه أن يساهم في تأسيس البنك الزراعي الصناعي، فسافر إلى بغداد وبقي فيها حتى عاد إلى مدينته دمشق عام 1937 مديراً عاماً للأوقاف، ثم وزيراً للأوقاف، ومن ثم مديراً عاماً للمصرف الزراعي. عام 41 كلف الحكيم بتشكيل الوزارة. كانت المظاهرات تشتعل يومياً تقريباً في العاصمة مطالبة باستقلال سوريا، وهذا ما حصل، إذ أعلنت فرنسا في عهده عن استقلال سوريا رسمياً. وحين حاول الحكيم أن يحصل من فرنسا المزيد من الاستقلالية، كانت السلطات الفرنسية تماطل في تنفيذ ما وعدت به، ما دفعه إلى الاستقالة. عاد مجدداً عام 51 ليشكل وزارة جديدة، إلا أنها لم تستمر هذه المرة أكثر من بضعة شهور بسبب الخلافات بين المدنيين والعسكريين الذين أرادوا فرض سيطرتهم على الحلبة السياسية. فلما حاول الحكيم أن يلحق جهاز الدرك المسؤول عن أمن الريف آنذاك بالداخلية، فرض الجيش إرادته بإلحاقه بوزارة الدفاع. استقال الحكيم واعتزل السياسة نهائياً حتى توفي عام 82 و900 ألف. أراد الحكيم أن يضع سوريا في صف المعسكر الغربي، وحلم بوطن متقدم على غرار الدول الغربية، إلا أن أحلامه لم تكتب لها الحياة، فتركها بعدة كتب، منها كتابه الشهير صفحة من حياة الشهبندر، علها تزهر مجدداً.

أهلا بكم مشاهدينا في حلقة جديدة من برنامج عين سوريا، ونخصصها هذا اليوم لانطلاق العام الدراسي الجديد في عموم سوريا، وإليكم أبرز العناوين. انطلاق العام الدراسي الجديد في مختلف المحافظات، وأكثر من 5,200,000 طالب وطالبة يعودون إلى مقاعد الدراسة. تلفزيون سوريا يرصد أجواء اليوم الأول من العام الدراسي الجديد، وطلاب وذووهم يطالبون بتحسين جودة التعليم ويأملون بتوفير بيئة مدرسية أفضل. شكاوى من ارتفاع أسعار القرطاسية والمستلزمات الدراسية وأعباء إضافية تثقل كاهل العائلات مع بدء العام الدراسي.

إذا انطلق اليوم الأحد العام الدراسي الجديد 2026-2027 في مختلف المحافظات السورية، مع توجه أكثر من 5,200,000 طالب وطالبة إلى المدارس. ويشهد العام تطبيق مناهج دراسية موحدة في جميع المحافظات، على أن يعتمد خلال العام الجديد منهاج العام الدراسي 2025-2026 المعروف باسم منهاج دمشق، في حين أنجزت الوزارة المعايير الوطنية للمنهاج الجديد تمهيداً لمرحلة التأليف. هذا وأعادت وزارة التربية والتعليم تأهيل وترميم 1370 مدرسة خلال هذا العام استعداداً لاستقبال الطلاب.

0: هذا وكشف مدير التربية في درعا محمد سليمان الكفري لتلفزيون سوريا عن ترميم نحو 260 مدرسة في المحافظة، مضيفا أن التربية درعا تعتمد نظام الفوجين في حال عدم توفر الأبنية المدرسية الكافية لاستيعاب كل الطلاب.
1: الحمد لله خلال الفترة السابقة رغم ضعف الإمكانيات استطعنا ترميم ما يقارب 260 مدرسة من أصل 942 مدرسة، وكذلك ستدخل إلى الخدمة هذا العام مع بداية هذا العام 7 مدارس كانت خارج الخدمة من المدارس المدمرة. لا يزال لدينا العديد من المدارس التي هي خارج الخدمة، نعمل إن شاء الله بكل جهدنا من أجل إعادتها إلى حاضرة التعليم من جديد. التحديات حاليا ستكون في قلة الأبنية المدرسية وزيادة عدد الطلاب وتأمين المدارس المقاعد المدرسية والأثاث، نعمل بكل طاقتنا من أجل هذا الأمر. وهناك الحل الذي نتخذه الحل دائما الإسعافي عند عدم توفر الأبنية المدرسية أو المقاعد في منطقة ما هو موضوع الفوجين، فوج الصباحي والفوج المسائي.
0: هذا ورصد تلفزيون سوريا آراء عدد من الأهالي في دير الزور بشأن قدوم العام الدراسي الجديد والتجهيزات اللازمة لأبنائهم.
2: والله جهزتهم شيء من أقربة، يعني كلفتني تقريبا شيء 400,000، هاي من أقربة، لسه ما اشترينا كملنا يعني.
3: والله يعني لسه يعني مو كل هالشيء، يعني لا بالك عن هالشيء، يعني لا تاخذني بالك كلمه، الوضع بالمره مزري يعني بالنسبه للمعيشه صعبه، والواحد يعني يا الله ملحق لقمته مثل ما اقوله يعني. لا والله لسه يعني جهزت لهم شيء بسيط يعني مثل دفاتر اقلام حاليا، يعني لبين ما رب العالمين ييسر معانا ويشد هالشغل شوي يعني تا نكمل لهم امورهم.
4: جاهز طبعا، جاهز للاطفال اكيد، هذا شفت علي يعني شيء بديهي، ولكن احنا فهمت علي، احنا يهمنا العمليه التربويه تصير بشكل صحيح وبشكل منظم، وتبدا العمليه التعليميه بشكل سلس، ونطلبه من مديريه التربيه ان تهتم بشكل مباشر فورا بالمدارس، وتطلع على امور العمليه التربويه من المعلمين.
5: والله كقرطاسية أخذنا قسم يعني، أما كلباس نستنى يعني قرار مديرية الامتحانات والمدارس بالأمور هاي مثلنا مثل بقية الناس، والتكلفة السنة تعرف أنت شلون يعني أوضاع الناس أوضاع المعيشة، يعني اللي عنده 4-5 أطفال الله المستعان. عندي 2 بالثانوي سنة من 9 للعاشر، بي 10 11 على 11 سنة 11 يعني. والله يعني استاذنا مثلنا مثل بقية الناس، يعني انت اليوم يعني اللي عنده 1 و2 ما هو محصل وقدران عليهم، ما تعود اللي عنده 4 و5 و6.
0: كما رصدت كاميرا تلفزيون سوريا آراء سكان في مدينة اللاذقية بشأن انطلاق العام الدراسي الجديد والتجهيزات اللازمة.
6: عندي 4 أولاد بالمدرسة، ابتدائي وفي إعدادي وفي ثانوي، ما معي لا يجيب لهم لا معي جهاز لهم أبدا، وهن باركي لا شغلة ولا عاملة. أنا أبوهم يعني كمان بارك يعني يا دوب مطلع لي 50,000 ورقة باليوم، شو بتعمل معي هذا؟ شو بدي أجيب لأولادي؟ شو بدي أجيب جرة غاز؟ وشو بدي أجيب كذا؟ ولا كهرباء ولا كذا، معلم وضع مستوي على الاخي.
7: والله غلا يا اخوي، والله غلا مو طبيعي، يعني الحمد لله بيتي ايجار وابني عندي، والله ما بعد شو هالسنه بكالوريا، يعني ما معي درته لانه وضع صعب شوي، الحمد لله رب العالمين.
8: بالتعليم يكون الاساتذه يعني همهم الدراسه، انه هيك همهم انه يوصلوا الفكره لمخ الطالب مشان يستوعب شوي الفكره. مثلا انه يفهموا للطالب الدرس قبل ما يطلع من المدرسه لحتى يروح على البيت ويحل وظايفه ويكون فهمان شو هو شو عم يسوي، ما يفتح تشات جي بي تي ويقعد يحل من مخه هيك يعني.
9: هلا والله ليك بالنسبه للمدارس مثلا بده يكون دفع المصاري، المصروف الزايد، مصاريف يعني بشكل عام يعني غالي كتير مثلا مثل المدارس الخاصه. هلا اليوم الواحد اذا بده يحط مدرسه بنته بمدرسه خاصه ما بتكلفوا اقل من 15 مليون.
10: والله العام الدراسي راح يكون اصعب من اللي قبله، لانه المستلزمات شوي غليانه، بعدين الطلاب تعرف انت الدخل المواطن شوي، الاسعار كلها مرتفعه، الحاله المعيشيه مثلا الفروج، اللحمه، الدنيا، البلاوي، مثلا دفاتر اللي عنده طالبين ثلاثه مثلا راتبه ما بيكفي دخل تجهيزهم للمدرسه بشكل عام. يعني
11: مقارنة بالعام الماضي الأسعار ارتفعت قليلا عن العام الماضي. بالنسبة لإقبال الشعب على الشراء، يعني والله أعلم، يعني لازم يكون أحسن بشوي من السنة الماضية، بس حاليا ممكن يكون يتوزعوا كذا مكتبة فتحت، يعني فاحتمال أن يتوزعوا الأشخاص، فما يبين معنا غير للأسبوع القادم بإذن الله.
0: ينضم إلي من دمشق مراسل تلفزيون سوريا حازم عوض، ومعي أيضا من حلب محمد نور، ومن إدلب إبراهيم السويد، ومن دير زور مراسل تلفزيون سوريا مصعب الحنت. أهلا بكم جميعا. سأبدأ من العاصمة دمشق مع حازم عوض. حازم، كيف بدأ المشهد في اليوم الأول من انطلاق العام الدراسي الجديد؟
12: نعم، يعني كان العام الدراسي أو بداية العام الدراسي هذا العام سلسة يسيرة كما كل عام في قلب العاصمة دمشق. المدارس يعني فتحت أبوابها في الصباح الباكر، والمدارس التي فيها دوامين أيضا يعني فتحت أبوابها أمام الطلاب سواء في الدوام الصباحي أو المسائي. اليوم نتحدث عن عودة أكثر من 5 ملايين طالب على مستوى الجغرافيا السورية. هناك زيادة بعدد الطلاب الذين استقبلتهم المدارس هذا العام، وهناك زيادة في عدد المدارس أصلا التي عادت لتعمل على مستوى الجغرافيا السورية كلها. هناك أكثر من يعني تم تأهيل وإعادة ترميم أكثر من 1300 تقريبا مدرسة، تضاف هذه المدارس إلى حوالي 2000 مدرسة تم تأهيلها وترميمها العام الماضي. بقيت حتى هذه اللحظة هناك حوالي 6000 مدرسة لم تعد للعمل. على مستوى دمشق وريف دمشق، يعني كان هناك إعادة تأهيل وإعادة إلى الخدمة لأكثر من مدرسة، ربما آخرها كان مدارس في مخيم اليرموك في العاصمة دمشق، تم إعادة افتتاح يعني آخر مدرسة قبل أيام قليلة. هناك بعض التحديات التي ربما قد يواجهها الطلاب قد لا تظهر في يعني اليوم الأول من العام الدراسي. هناك حديث عن ضرورة لإعادة تأهيل المقاعد الدراسية المهترئة القديمة، إضافة إلى مطالب الطلاب التي تكررت من العام الماضي حتى هذا العام، وهي أن يستلموا كتب جديدة. العام الماضي كانت هناك بعض المشاكل في الكتب والكتب المهترئة، بعض الطلاب اضطروا للأسف طباعة كتب لعدم توفر كتب، إضافة يعني إلى بعض المشاكل التي كان لها علاقة بإعادة دمج الطلاب العائدين من خارج سوريا وإعادة تأهيلهم فيما يتعلق بالمنهاج السوري، وتحديدا نتحدث عن اللغة العربية. هناك خطة وضعتها وزارة التربية هذا العام، ووضعت ساعات إضافية لتدريس اللغة العربية خاصة بهؤلاء الطلاب لإعادة دمجهم يعني وإعادة تأهيلهم بما يتعلق باللغة العربية. أيضا هناك خطط لمن التحقوا بالمدارس لكنهم كانوا منقطعين عن الدراسة. هناك خطة لها علاقة أيضا ب يعني الفاقد التعليمي وسد الثغرات التعليمية بالنسبة لهؤلاء الطلاب.
0: نعم، سأنتقل إلى حلب مع محمد نور. أهلا بك محمد من جديد. هل كانت جميع المدارس في حلب جاهزة لاستقبال الطلاب؟
13: مساء الخير لك يا الزملاء وجميع السادة المشاهدين. بالفعل يعني معظم المدارس هنا في محافظة حلب كانت جاهزة لاستقبال الطلبة، وأيضا تم إضافة وإعادة تأهيل قرابة 134 مدرسة جرى ترميمها والعمل يعني تجهيزها لاستيعاب أو يعني استقبال الطلاب في هذا العام. طبعا أكثر من 65,000 طفل سيستفيد من المدارس التي رممت مؤخرا. قامت مديرية التربية والتعليم أيضا بالتشارك مع محافظة حلب بتأمين يعني الدعم من المنظمات المحلية والإقليمية لإعادة ترميم هذه المدارس. واليوم يعني بالفعل كان هنالك أجواء يسيرة وجيدة في بداية هذا العام، كان هناك استقبال للطلبة، وأيضا يعني النقطة الأهم أيضا وسيم في محافظة حلب هي دور المعلمين، لكون العام الماضي كان هنالك مشكلات كبيرة واجهت المعلمين ومديرية التربية والتعليم على حد سواء بسبب فروقات الرواتب وعدم تثبيت المعلمين الذين كانوا يقيمون في ريف حلب الشمالي قبيل تحرير سوريا. والأهم من ذلك وسيم، في محافظة حلب لوحدها كان هنالك ثلاث مناهج تعليمية، منهاج الحكومة دمشق ومنهاج اللي في ريف حلب الشمالي يتبع لوزارة التربية والتعليم التركية، وأيضا منهاج للإدارة الذاتية في حي الأشرفية والشيخ مقصود، وأيضا المناطق التي كانت تسيطر عليها في ريف حلب الشرقي في عين العرب كوباني تحديدا. هذا العام الأول وسيم هو يعني منهاج واحد لكل السوريين بعد أكثر من 13 إلى 14 عام من التفرقة. الآن يعني المنهاج واحد، وأيضا السوية بالنسبة لسوية رواتب المعلمين بحسب وزارة التربية والتعليم أنها أصبحت متقاربة، وأيضا يعني يأملون بزيادة لأجور المعلمين كي يكون كي يعني ينعكس ذلك على جودة التعليم وبالتريح أو يعني تأمين الحياة الكريمة بتوفير الأجور الجيدة للمعلمين كي يلتزم بتعليم الأطفال في المدارس، وبما ينعكس ذلك على الطالب وأيضا على الأهالي بالخلاص من الدروس الخاصة وغيرها.
0: نعم، سأنتقل إلى دير الزور مع مصعب الحنت. مصعب، أهلا بك مجددا. هل كانت العملية التعليمية منتظمة في اليوم الأول في دير الزور والمناطق التي حولها؟
14: تحياتي لك وسيم المشاهدين الكرام. في الحقيقة كانت منتظمة طبعا نوعا ما في حدود الحافة، إنما نحن التقينا قبل يومين بمدير تربية دير الزور السيد علي الصالح، قال نحن أمام تحديات متعددة لكننا جاهزون لاستقبال عام دراسي جديد بكل ما أوتينا من قوة، رغم تأكيد أيضا مدير التربية علي الصالح جاهزية نحو 1100 مدرسة لاستقبال الطلاب في عموم المحافظة، لأن هناك نقص في بعض المدارس. عندنا في محافظة دير الزور قرابة 60 مدرسة هي مدمرة بشكل كلي، وعشرات المدارس مدمرة بشكل جزئي وتحتاج إلى تأهيل، لكن مديرية التربية قالت أننا نظمنا العملية التعليمية، فتحنا أبواب عشرات المدارس بعد ترميمها، وأيضا هناك بعض المدارس يكون فيها فوجين صباحي ومسائي. أشار أيضا الصالح إلى يعني استمرار العمل لمعالجة النقص في بعض المدارس والاحتياجات اللوجستية، مع أولوية لتأمين الكتب المدرسية. كان عندنا نقص سجل في العام الماضي وسيم، أعرب الأهالي في الذين التقينا بهم صباحا و بعض المعلمين أيضا عن توفير الكتب لجميع الطلاب هذا العام. في المقابل لا تتوقف هذه التحديات، تحديات العام الدراسي، فقط عند أبواب المدارس وسيم، تواجه الأسر في عموم محافظة دير الزور أعباء متزايدة مع ارتفاع أسعار القرطاسية بحسب ما أخبرونا، الملابس، المستلزمات المدرسية. التقينا ببعض الأهالي صباحا قالوا لنا أنهم لم يشتروا حتى هذه اللحظة أي شيء لأبنائهم، البعض اشترى شيء واستغنى عن شيء آخر، والبعض قال أنه ربما سوف يشتري ولكن بالدين، لا يستطيع تكلفة، عنده 4 أو 5 أطفال، ما يجعل تجهيز الأطفال للعودة إلى مقاعد الدراسة في الشرق السوري عبئا إضافيا كبيرا على عشرات العوائل، بل مئات العوائل بحسب ما التقينا بهم، سواء كان في مدينة دير الزور أو في المحافظة وسيم.
0: نعم، سأنتقل إلى إدلب مع إبراهيم السويد. أهلا بك مجددا إبراهيم. أريد أن أسأل عن الأطفال الذين ما يزالون إلى حد هذه اللحظة مع أهاليهم في مخيمات النزوح، عن وضعهم من الناحية التعليمية، هل التحقوا بمدارس؟ حدثنا عن هذه التفاصيل.
15: نعم، حقيقة يعني بالنسبة لمنطقة المخيمات بشكل أساسي في الفترة الأخيرة بدأت يعني الأمور تضيع شيئا فشيئا من ناحية عملية التنظيم بشكل أساسي، لأن هناك مخيمات وسيم فقدت بشكل كامل وتم ترحيلها باتجاه بلداتها وقراها، هناك مخيمات أخرى لا تزال تعمل، وبالتالي يعني تحاول مديرية التربية في إدلب يعني إعادة تنظيم تلك العملية التعليمية في تلك المنطقة. هنا أيضا في مناطق يعني الأخرى من ريف إدلب اليوم يعني يختلف ربما هذا الفصل العام الدراسي وسيم عن الفصل الماضي بأعداد المدارس التي زادت يعني وبدات يعني يعني تستقبل الطلاب بشكل اساسي على معظم يعني ارياف ادلب، سواء كان في ريف ادلب الجنوبي حيث نتواجد او مناطق ريف ادلب الغربي او حتى مناطق ريف ادلب الشرقي. قبل تقريبا فقط اسبوع كان الحديث عن 50 مدرسه تم افتتاحها بشكل اساسي، وايضا هذه المدرسه خلفي التي تم افتتاحها قبل ايضا يعني اكثر من شهر هنا في المنطقه، والتي غابت يعني لسنوات عديده عن استقبال الطلاب بسبب دمارها، والان تعود بشكل اساسي. اليوم عندما بدا العام الدراسي كانت هناك عمليات تنظيم للطلاب، هناك الكثير من الذين ينقلون من منطقه المخيمات باتجاه هذه القرى والبلدات التي بدات تعود بها المدارس. محافظ ادلب قبل يومين فقط كان قد تحدث ان اعداد المدارس التي تم اعاده افتتاحها بشكل رسمي في محافظه ادلب اكثر من 650 مدرسه منذ سقوط نظام الاسد الى الان. هناك 200 مدرسه ايضا سيتم افتتاحها يعني او يتم ترميمها وسيتم افتتاحها والحاقها الى يعني النظام التعليمي وربما الفصل القادم. لكن بالفعل الارقام تغيرت في ادلب، ولكن الشيء المشترك الذي يشترك مع محافظه حلب تحديدا يعني وسيم كما ذكر الزميل محمد نور هو المنهاج الدراسي الذي كان يدرس هنا، التاسع والبكالوريا وحتى باقي الصفوف كانت تدرس بمنهاج حكومة الإنقاذ سابقا، تم إدخال بعض التعديلات ومن ثم أيضا اليوم نتحدث عن منهاج واحد، وبالتالي هذه كانت التخوفات والتحديات حول أن خاصة طلاب التاسع الذين تحدثوا أنه سيكون هناك يعني بعض الأشياء المختلفة والتي ربما تغيب كانت عنه خلال السنوات الماضية. لكن الأمور تجري هنا والمدارس تعاد افتتاحها من جديد والطلاب يأتون إلى قراهم وبلدتهم بشكل يعني طبيعي وسيم.
0: نعم، سأعود إلى دمشق مع حازم عوض. حازم، بالنسبة للمدارس الحكومية ماذا عن أعداد الطلاب؟ هل هناك ازدحام في المدارس والصفوف؟
12: حقيقة وسيم هذه يعني هذا طابع للمدارس في العاصمة دمشق، المدارس الحكومية يعني الطلاب في الصفوف غالبا ما تكون بين 40 و45 طالبا على يعني هذا مستوى المتوسط. أحيانا بعض المدارس التي تشهد اكتظاظا بالطلاب يكون فيها أعداد طلاب أكثر من ذلك. هناك بعض المدارس التي تفتح أبوابها مرتين في اليوم للتخفيف من عبء اكتظاظ طلاب نتيجة الازدحام السكاني في المناطق التي تكون فيها تلك المدارس. بالتالي هذه يعني احدى التحديات التي تواجه المدارس في العاصمة دمشق، وهي مشكلة سببها ربما نقص بعض المدارس التي خرجت عن الخدمة وخاصة في ريف دمشق المدمر وحتى في محيط دمشق المدمر نتيجة قصف النظام البائد. كان هناك عمليات تأهيل خلال السنتين الماضيتين، تقريبا كان هناك حديث عن اكثر من 20 مدرسة يتم تأهيلها بالتعاون مع منظمات دولية دخلت منها بعضها إلى الخدمة، وهي ربما تخفف من الضغط على المدارس في العاصمة أو المدارس التي كانت تشهد اكتظاظا في الريف كونها يعني قادرة على استيعاب الطلاب. لكن هناك الكثير من التحديات حقيقة وسيم على مستوى الجغرافيا السورية، ربما مع الأيام القادمة سيكون هناك رصد لهذه القضايا التي ربما يعني
0: نعم حازم. نعم، سأنتقل إلى محمد نور في حلب. أريد أن أسأل عن نقطة العائدين من بلدان مجاورة أو بلدان أخرى. محمد، من خلال متابعتك لتسجيل العائدين لأبنائهم

0: حلب يعني ساعدت ورعت هذا الموضوع تحديدا ب يعني انشاء دورات تدريبيه للاطفال بالتحديد يعني الصف الاول والثاني لتكثيف دروس اللغه العربيه لهم لكي يتمكنوا من الالتحاق بالطلبه، ولكن هنالك توجه من العائلات التي يعني اتت من الخارج الى المدارس الخاصه لكون الوسيم حتى الان يعني هو بالرغم من يعني الجهود الكبيره لمديريه التربيه والتعليم في محافظه حلب الا ان هنالك ما يزال نقص كبير في ارياف مدينه حلب بالتحديد في المدارس. يعني نتحدث اليوم عن منطقه شاسعه كمحافظه حلب واكتظاظ سكاني كبير اكثر من 6 مليون نسمه في محافظه حلب، وهنالك مناطق خرجت يعني من جديد سيطرت عليها الدوله السوريه وبالتحديد المناطق التي كانت تسيطر عليها هو سوريا الديمقراطيه، وايضا كانت هنالك مناطق نائيه لا يقطنها احد بسبب تهجير نظام الاسد اليه، منها اتحدث هنا عن قرى في ريف حلب الشمالي وايضا في ريف حلب الجنوبي. هذه القرى حتى الان لا توجد فيها حتى مدارس وسيم، لذلك الانظار كلها والمطالبات لمديريه التربيه والتعليم التي بدورها ايضا تطالب يعني من المنظمات المانحه سواء المحليه او الدوليه بمساعده يعني باعاده ترميم المدارس في ارياف حلب تحديدا، وقد استطاعت من ترميم 134 مدرسه. طبعا التوجه الان بالنسبه للقادمين من الخارج من دول الجوار هي للمدارس الخاصه، ومع ذلك يعني مديريه التربيه والتعليم تكثف دروس اللغه العربيه وستكثف خلال هذا العام للطلاب الذين كانوا يقطنون في الخارج.
1: نعم مصعب في دير الزور، إلى أي حد تؤثر الظروف الاقتصادية على قدرة الأهالي على إرسال أبنائهم إلى المدارس وتأمين المستلزمات التي تحتاج إلى تحديث كل فترة؟
2: نعم وسيم، لا يخفى على أحد حال محافظة دير الزور دمار 70% أثر بشكل كبير على البنية التحتية وعلى العمل في هذه المحافظة. لا يوجد مصانع، لا يوجد معامل، معظم الأهالي هنا يعني يعيشون إما براتب أو بعمل يومي لا يصل إلى، إذا كان الراتب يصل إلى 1.5 مليون إلى 2 مليون، وأيضا الأعمال الحرة التي تصل إلى 1.5 مليون أو أكثر بقليل. التقينا اليوم صباحا ب يعني بعض الأهالي، قالوا لنا أن الأمر مضني، لا يستطيعون شراء احتياجات أبنائهم خاصة مع يعني عودة كبيرة للنازحين والمغتربين الذين عادوا إلى عموم محافظة دير الزور. أكثر من 20,000 عائلة عادت إلى محافظة دير الزور. بعض هؤلاء العوائل كما حال العوائل التي بقيت أيضا لا يستطيعون شراء المستلزمات الدراسية لأبنائهم اللوجستية سواء كان قرطاسية أو حتى لباس. في المقابل بعض العائلات الأخرى قالوا لنا أنهم اشتروا بعض الأشياء واستغنوا عن أشياء أخرى. طبعا المشكلة الأكبر التي التحدي الأكبر هو في محافظة دير الزور هو الاكتظاظ في أعداد الطلاب في الصفوف وفي المدارس. آخر إحصائية لعام 2026 تتحدث عن المدارس الخارجة عن الخدمة في محافظة دير الزور التي تصل إلى نحو 280 مدرسة. يتوزع حجم الدمار والضرر في المنشآت التعليمية التابعة للمحافظة تقريبا مدارس مدمرة ما بين 50 إلى 60 مدرسة، هذه مدمرة بشكل كامل وتحتاج إلى بناء من جديد.
1: نعم.
2: سويت بالأرض بفعل القصف مدارس مدمرة جزئيا تتراوح ما بين 60 و180 مدرسة تعرضت لأضرار متباينة، ومدارس الآن هي قائمة والطلاب يعني يداومون فيها لكن هي فيها تهالك في البنية التحتية، نقص في المقاعد، في الوسائل التعليمية تحتاج إلى تأهيل. مديرية التربية، مدير التربية السيد علي صالح أخبرنا أنهم قاموا بتجهيز عشرات المدارس في الريف وفي المدينة وهي تستقبل الآن الطلاب سواء كان بفوج أو بفوجين، وهم يعملون حتى هذه اللحظة على تأهيل عشرات المدارس من أجل يعني ارتياح الطلاب وعدم الضغط على الطلاب أن يكون أكثر من 30 40 50، يصل أحيانا إلى 100 طالب في صف واحد. هذا ما تعمل عليه مديرية التربية. وقال السيد علي صالح مدير التربية أن وصف كل الأمور التي تواجههم هي تحديات يعملون على تجاوزها.
1: نعم شكرا لك مصعب الحنت مراسل تلفزيون سوريا من دير الزور، وجزيل الشكر أيضا لمحمد نور من حلب، وأيضا أشكر جزيل الشكر إبراهيم السويد من إدلب، وأشكر أيضا حازم عوض من العاصمة دمشق. شكرا لكم جميعا. هذا ورصدت كاميرا تلفزيون سوريا آراء أهل في مدينة رأس العين في ريف الحسكة حول أسعار المستلزمات المدرسية والكلفة التي يحتاجها الطالب الواحد لتأمين كامل احتياجاته.

0: والله شايف انا بي غلاء بالنسبه للاسعار القرطاسيه بالنسبه للطلاب السنه، يعني اسوه بالعام الماضي. العام الماضي كان ارخص من هالحز، يعني الحز الطالب قاعد يكلفه 250,000، ما بالك اذا واحد عنده 4-5 طلاب، يعني ما يقدر يشتري لهم، يعني بده 1000 مليون. المليون منين بده يجيبه؟ العام الماضي كانت ارخص.
1: بالنسبه لوضع القرطاسي عم تكلف بين ال 250 لل 300 كل طالب، يعني اللي عنده طالبين راح تكلفه 600 للدخل المحدود. طبعا ما راح ناخذ من الغالي، راح ناخذ من المتوسط والادنى من المتوسط. اما اللي عنده 4-5 طلاب اتوقع ما راح توفي معاه، لانه راتبه الدخل المحدود راتبه يجوز 100 دولار وعنده 4-5، راح يصرف الراتب كله على القرطاسية.
2: الشنطة حقه فوق 50,000 أقلام دفاتر، يعني تكلف الواحد فوق 250,000 وقلا، يعني كثير يعني، وما نقدر، وضعنا تعبان.
3: أسعار غالية، غالية حيل مو شوية. اليوم أقل شنطة، أقل شنطة حقها 40-50,000. أنا عندنا شيء 5-6 ويلات بالبيت، يعني بدنا للميت الدار أخي، وما بين ألبسة وقرطاسيات بدنا شيء مليون. ايه نريد من الحكومه لو انه بس واحده اللي بس يخف العبء شويه على الاهالي وعلى اي، يعني اليوم اذا بدك غرطاسيات بس بدك اقل شيء اضعف اليمن 100 دولار، واحنا كل القلب بشار كله ما يمكن ما نطلع 100 دولار.
4: الاسعار مناسبه يعني، حيل مناسبه يعني، كشفتها اني ماشي حالها، يعني نوعا ما ماشي حالها. اليوم انا عندي 12 طفل، فبدي اجهزهم في شنطه ب 20، في 30، 50، ب 150، يعني اليوم انا اقدر اخلص الطفل ب 50,000 واقدر اخلصه ب 200,000. فنوع اسمه على الدخل، يعني على دخلي اني، فاشوف انه اسعار مناسبه يعني.
5: بالنسبه للموسم الدراسي السنه الاقبال جيد جدا من طرف الاهالي، من طرف الطلاب، الامور ان شاء الله للافضل للاحسن، احسن من السنه الماضيه. بالنسبه للاسعار، اسعار متفاوته تمام. بي عندك ناس قاعد جهز الطالب 300-350,000، بي ناس جهز الطالب 120,000، بي تكملات، بي ناس تستغني عنها وبي ناس لا بدها اياها ضروري، وحسب كل من هو واستطاعته.
6: مستمرون معكم في حلقتنا الخاصة بشأن انطلاق العام الدراسي الجديد في عموم سوريا، وننتقل من الحسكة إلى دمشق، وينضم إلينا خالد طفور معاون مديرية التربية في ريف دمشق، وهو معنا من العاصمة دمشق. أهلا ومرحبا بك سيد خالد، كيف تابعت استقبال المدارس في ريف دمشق للعام الدراسي الجديد؟
7: والله أولا تحية لكم وللسادة المشاهدين، وكل عام وأنتم بخير. كل عام وأنتم بخير للمعلمين، للعاملين في التربية والتعليم، لطلابنا الذين هم محور عملنا التربوي والتعليمي. لا شك هذا العام الثاني، العام الدراسي الثاني بعد التحرير، إن شاء الله سيكون أفضل من العام الماضي، وإن شاء الله في خطوات جيدة وممتازة بالتعليم. صحيح طموحنا أكبر من ذلك بكثير، ولكن قطعنا أشواط لا بأس بها في التجهيز لعام دراسي إن شاء الله سيكون ناجحا ونافعا إن شاء الله.
6: نعم، هل سجلتم زيادة بأعداد الطلاب الملتحقين بالمدارس مقارنة بالعام السابق؟
7: طبعا الزيادة هي حقيقة ثلاث زيادات. الزيادة الأولى هي الزيادة الطبيعية التي يعني تحسب من النمو السكاني المتوقع. الزيادة الثانية في عدد الوافدين والعائدين من المهجر، وهذا أيضا خلال فصل الصيف كان هناك عودة ملحوظة لكثير من العوائل، وبالتالي الطلاب يلتحقون بالمدارس. الزيادة الثالثة أيضا هي عدد المتسربين والذين كانوا يعني بعيدين عن المدارس لظروف التي مرت بها مدارسنا أسوة بعموم سوريا من الدمار ومن التهجير والتشريد الداخلي والخارجي، فأيضا هناك عودة للمتسربين إلى مدارسهم.
6: نعم، بحسب يعني الإحصائيات المتوفرة لديكم، كم مدرسة ما تزال خارج الخدمة في ريف دمشق بسبب الدمار الذي لحق بتلك المدارس نتيجة قصف النظام المخلوع في السنوات الماضية؟
7: نعم، أخي الكريم، عدد مدارس ريف دمشق حوالي 1400 مدرسة. في بداية في نهاية العام الماضي كان في عنا 1173 مدرسة تحت الخدمة، يعني في عنا 167 مدرسة خارج الخدمة. من ال 167 مدرسة عنا 87 مدرسة قيد الإنجاز حاليا. يوميا عنا افتتاح عدة مدارس، ربما خلال أيام نفتتح هذه المدارس. ما تبقى خارج الخدمة عندنا مدارس مدمرة بشكل كامل، حوالي 11 مدرسة في ريف دمشق مدمرة بشكل كامل. يعني إن شاء الله خلال أيام سيكون هناك دفعة جديدة من المدارس تعود إلى الخدمة وتخفف الضغط على المدارس وتخفف كثافة الصفية في صفوفنا.
6: نعم، ماذا عن الكادر التدريسي؟ هل هناك نقص في أعداد المعلمين؟ وإن كان هناك نقص، كيف تعملون على سده مع انطلاقة العام الدراسي اليوم؟
7: لا شك في هناك نقص كبير في عدد الكوادر. يرجع هذا النقص لهجرة الكوادر التعليمية ولا سيما من شريحة المعلمين وفصلهم سابقا أثناء الثورة، وهناك عودة للمفصولين وعودة للمهجرين من المعلمين، لكن هذه العودة لا تكفي هذا النقص. لذلك نعوض هذا النقص بالوكلاء والذين هم ربما غير موظفين في التربية، ربما يكونوا طلاب مدارس، ربما يكونوا خريجين لكن غير موظفين. ويعني هناك إن شاء الله ننتظر مسابقة من وزارة التربية للتوظيف، سيتقدم إليها لا شك الخريجون من الجامعات والمعاهد، وهذا يعني ينقص عدد النقص اللي عنا، العجز اللي عنا. وأيضا نرمم دائما بالوكلاء والمكلفين من غير الخريجين في مدارسنا.
6: نعم، هذا العام هناك توجه نحو توحيد المناهج، كيف سيتم التعامل مع الطلاب الذين كانوا يدرسون بمناهج مغايرة أو مختلفة خلال السنوات الماضية؟
7: معلوم عندما يكون هناك تغيير في المناهج يكون هذا التغيير متدرج، يعتمد أول سنة والسنة الثانية لمن يعيد، ثم يكون ربما يكون هناك نظام قديم ونظام حديث فقط في الامتحانات. نحن اليوم هذه السنة يعني الامتحان القادم لهذه السنة العام الدراسي الحالي سيكون الامتحان الثالث. الامتحان الأول كان هناك تعدد بالمناهج، الامتحان الثاني كان تعدد بالمناهج لمن أراد أن يعيد وهكذا. حتما هذا العام سيكون هناك توحيد في المناهج. وزارة التربية لا شك الآن تدرس كيفية التعامل مع من أراد أن يعيد أو من لم يحالفه الحظ في النجاح في العام الماضي ممن قدم حسب المناهج التي تختلف عن منهاج دمشق. ربما تدرس هذا الموضوع وسيقرروا كيف التعامل مع هذه المناهج، لأننا في العام الثالث نحن أو الامتحان الثالث بعد التحرير إنجاز التعبير.
6: نعم، ماذا عن الطلاب الذين انقطعوا عن التعليم في السنوات الماضية نتيجة الحرب والنزوح وظروف أخرى؟ هل وضعت المديرية خطة لإعادة دمجهم وعودتهم للمدارس مجددا هذا العام؟
7: نعم، من المعلوم أن المناطق التي كانت خارجة عن سيطرة النظام كان هناك مؤسسات تعليمية حرة وكان هناك تعليم. هذه المؤسسات التعليمية اندمجت في الدولة وصاروا مؤسسات واحدة. أما الطلاب الذين يعني كانوا خارج عملية التعليم لظروف الثورة والحرب التي شنها النظام على المناطق السكنية وعلى المدارس وإلى غير ذلك، الآن يعمل على عودة هؤلاء الطلاب من خلال أمرين: ضمن مرحلة التعليم الأساسي من الصف الأول للسادس يقوم الطالب بعملية سبر حتى يكون في الصف الذي يتناسب مع معلوماته، وأيضا هناك متابعة لهؤلاء ومن خلال الدورات الفاقد التعليمي التي تجري في المدارس. وقد أطلقت وزارة التربية برنامج للفاقد التعليمي خلال فصل الصيف. أما ما بعد التاسع المرحلة الثانوية فباستطاعة الطالب أن يقدم الدراسة الحرة. وأيضا هناك أيضا بعض الأمور ربما نحضرها من خلال المجتمع المحلي، من خلال المؤسسات التعليمية، من خلال المديريات التعليمية، يعني تسهيل الدراسة لهؤلاء المنقطعين حتى يواظبوا دراستهم ويعودوا ل يعني الالتحاق بزملائهم في المدارس.
6: نعم، ما هي أبرز التحديات التي تتوقعون أن تواجهكم خلال الأسابيع الأولى من انطلاق العام الدراسي؟
7: لا شك التحديات كبيرة وجسيمة جدا. نحن يعني الآن ما زلنا يعني في نتعامل مع حصيلة 15 سنة من الهجمة على البنى التحتية وعلى المدارس، وعلى يعني مدارسنا مدمرة وقرانا مدمرة، ويعني الصعوبات كثيرة تتعلق بالمدارس، تتعلق بالمواصلات للطلاب، تتعلق يعني أضرب لك مثال، في الأحوال المستقرة، في الأحوال العادية كل سنتين أو ثلاث سنوات يكون هناك في مدارس إضافية تضاف على المدارس في كل بلدة. نحن من بداية الثورة لم يبنى أي مدرسة، وإنما دمرت هذه المدارس. الآن عندما ننتهي من ترميم المدارس نكون بحاجة إلى إنشاء مدارس تتناسب مع الزيادة الطبيعية لنمو السكان. هذا تحدي كبير جدا. الآن عندما ننتهي من المدارس ستبقى الكثافة العددية في المدارس كبيرة نسبيا. نحن بحاجة إلى إنشاء مدارس، أعمار مدارس ضمن خططنا المستقبلية. المناهج بحاجة إلى دراسة، الآن يعني تعكف وزارة التربية على ذلك. لا شك الذي يعوضنا على هذه التحديات هو التفاعل الكبير من المجتمع المحلي مع التربية. حقيقة المجتمع المحلي عنده تفاعل رائع في هذا المجال، يعني من خلال المساعدة في ترميم مدارس. هناك مدارس رممت على نفقة الأهالي وعلى نفقة أهالي كل منطقة.
6: نعم، أشكرك جزيل الشكر معاون مدير مديرية التربية في ريف دمشق السيد خالد طفور، كل الشكر لك على هذه الإيضاحات.
7: حياكم الله. حياكم الله.
6: مع بدء العام الدراسي الجديد يواجه أهالي إدلب أعباء إضافية مع ارتفاع أسعار المستلزمات والقرطاسية المدرسية، وتتزايد الضغوط على العائلات وسط محاولات لتأمين احتياجات أبنائهم مع محدودية القدرة الشرائية.
8: بنظرة سريعة تتفحص أم شام رفوف المكتبة محاولة موازنة احتياجات طفلاتها الثلاثة مع ميزانية الأسرة في عامهن الدراسي الأول. فشراء الحقائب والقرطاسية بات مع ارتفاع الأسعار وتعدد العمولات أشبه بعملية حسابية دقيقة.
9: هلأ اشتريت لهم شنطة، كل شنطة $7، عندي روضة وتوم أول. فإسا لحد هلأ إنه تقريباً 30 دولار، إسا ما كملت، أكيد رح وصل تقريباً $60 أو $70 لأنه في كتير لوازم للمدرسة.
8: يجمع أصحاب المكتبات على أن أسعار المستلزمات المدرسية ارتفعت هذا العام مدفوعة بزيادة الرسوم الجمركية التي يقولون إنها وصلت إلى نحو 30%، سواء على البضائع المستوردة أو المحلية التي تدخل المواد الأجنبية في تصنيعها.
10: هلق الأسعار يعني نحن وفرناها بشكل وسطي، لأنه الأسعار الرخيصة بترجع بشكل سلبي على المستهلك. وبالنسبة للأسعار، أسعار هاي السنة يعني أغلى بالمقارنة بالسنة الماضية بسبب الجمرك. يعني الجمرك صار كتير غالي هاي السنة، بالمقابل صار غلى على المستهلك.
8: ورغم تفاوت القدرة الشرائية بين الأسر، لا يخلو موسم المدارس من الإقبال على المكتبات، في حين يحاول التجار توفير أصناف متفاوتة الجودة والأسعار لتلبية احتياجات شرائح مختلفة من المواطنين مع بداية عام دراسي جديد.
11: بينما يغرق الأطفال بألوان وأشكال القرطاسية المتنوعة، يغوص ذووهم بحسابات مرهقة بين تفضيل الأولويات واستبعاد الكماليات من المستلزمات المدرسية وسط استمرار صعوبة الأوضاع الاقتصادية وتفاوت الأسعار. إيلاف العلي، تلفزيون سوريا، مدينة إدلب.
6: أما في طرطوس فيواجه الأهالي ارتفاعا في تكاليف المستلزمات المدرسية مع بداية العام الدراسي الجديد، ما يزيد الأعباء المادية. تسعى العائلات إلى تأمين احتياجات أبنائها من القرطاسية واللوازم التعليمية وسط ارتفاع الأسعار وتراجع القدرة الشرائية.
8: بين رفوف القرطاسية في طرطوس يتنقل العم نوفل باحثا عما يحتاجه إليه أطفاله لعامهم الدراسي الجديد. دفاتر وأقلام وعقائب تتجمع تباعا، في حين يحاول أن يوازن بين متطلبات المدرسة وما تسمح به ميزانية الأسرة.
12: فلا مشتري له حاجة لطالب المدرسة اللي عندي مبدئيا، والأسعار يعني فيك طولي في شوية غلا، وبتعرفي دخل الفرد اليوم لا يتناسب مع الأسعار بالسوق، يعني حسب إذا بدك تيجي على السوق وشو الأسعار وشو الراتب وشو الكذا ما بيتوازن معه خالص. واللي عنده مثلا 4-5 اولاد بالمدرسه بدنا نقول له الله يكون بالعون، يعني اذا ما في لا راتب ولا في دخل ولا في مين يسنده، يعني في فرق بالاسعار بين محل ومحل، ولا تتجاوز المسافه 10 متر يعني بين المحل والمحل.
8: مع بدء العام الدراسي الجديد تشهد الاسواق الشعبيه حركه متزايده من الاهالي الباحثين عن خيارات تناسب احتياجات ابنائهم، وبين البسطات تتنوع الأصناف والجودة، في حين يبقى السعر عاملاً أساسياً في قرار الشراء.
13: نحن في أسواق شعبية، مثلاً بطرطوس سوق المشبكة العليا، نحن في بسطات وفي ازدحام دائماً على كل البسطات. مقارنة بأسعارنا مثلاً أنا فاتح أشياء للمدارس، دفاتر وأقلام وشراء للمدارس، أسعارنا أرخص من المكاتب، بس في ناس طبقة ضعيفة جداً. ما تمدي على رواتب، ما تمدي على أرض، ما تمدي على كل شيء، يعني عم تستغلق.
8: هكذا يبدأ الموسم المدرسي في بيوت كثيرة. طفل ينتظر حقيبة جديدة وأهل يحاولون تأمين تفاصيل البداية بما يستطيعون. وبين ورقة بيضاء وقلم جديد تكتب كل أسرة حكايتها الخاصة مع العودة إلى المدرسة.
11: مع بدء العام الدراسي تتحول قائمة القرطاسية إلى حسابات إضافية أمام الأهالي في محاولة لموازنة احتياجات أبنائهم وقدرتهم على تأمينها. تلفزيون سوريا لينشبارة طرطوس.
6: ينضم إلي خالد مياسة وهو مشرف تعليمي في عدة مؤسسات تعليمية بدمشق وريفها، وهو معنا من العاصمة دمشق. أهلا ومرحبا بك سيد خالد. برأيك ما هي الأولويات التي يجب التركيز عليها لضمان انطلاقة مستقرة وفعالة للعملية التعليمية؟
14: أهلا وسهلا بك أستاذي الكريم، حياك الله بك وضيفك الكرام. برأيي الأولويات في هذا العام للعام الدراسي الجديد تبدأ من تأهيل المعلم بشكل جيد، والخطوة الثانية تكون باتجاه الطالب، والخطوة الثالثة تكون من المدرسة، والخطوة الرابعة تكون من اتجاه المنهاج المدرسي. أنا رأيي العملية التربوية التعليمية تنطلق من 3 ركائز أساسية، هي عبارة عن المعلم ومن ثم المتعلم ومن ثم المنهاج المدرسي. إذا كانت هذه الركائز الأساسية الثلاث موجودة فلا خوف على العملية التعليمية بشكل نهائي، وباقي الأمور يمكن أن نتجاوزها حسب الإمكانيات المتاحة وحسب البيئة في كل منطقة من المناطق.
6: نعم، وكيف يمكن الحديث عن إصلاح تربوي حقيقي دون مراعاة أو تحسين أوضاع المعلمين في هذه الفترة، مع يعني حديث واعتراضات على تدني الأجور؟
14: مما لا شك فيه أن الركيزة الأساسية في العملية التربوية والتعليمية هي عبارة عن المعلم، لكن هل العملية التربوية التعليمية تقف فقط على موضوع الأجور؟ نحن عندما نريد أن نقول أننا نريد أن ننهض بالوطن، أريد أن أستذكر صورة نمطية موجودة عند عدد كبير جدا من الأشخاص، أنه بعد أن حصلت الحرب العالمية في منطقة اليابان وتحديدا بعد نقاء القنبلة النووية على هيروشيما، هناك صورة ظهرت للعلن بمجموعة من التلاميذ مع معلمهم كانوا يقفون في العراء، وبدأت العملية التعليمية بعد أقل من عام دراسي. وبعد عدة سنوات أو ما يقارب 30 عام انظر إلى اليابان إلى أين وصلت. العملية التربوية والتعليمية لا تقف فقط عند الإمكانيات المتاحة، إن مسؤولية النهوض بالعملية التعليمية ورفع مستوى التعليم هي ليست فقط مسؤولية مؤسسات الدولة أو وزارة التربية، أعتقد أن مؤسسات المجتمع المدني وأيضا المؤسسات الفاعلة في المجال التربوي والتعليمي يجب أن تساهم وترفع مستوى التعليم وتدعم العملية التربوية والتعليمية كل حسب إمكانياته المتاحة.
6: إذن ما هي التحديات التي تراها بارزة وملحة في هذه الفترة ونحن في اليوم الأول من انطلاق العام الدراسي الجديد؟
14: من أعظم التحديات برأيي الموجودة هي حاليا هي عبارة عن سد الفجوة التي نتجت عن السنوات السابقة في العملية التربوية والتعليمية. هناك فجوة علمية كبيرة عند الطلاب، الطالب اليوم الذي موجود في الصف السادس أو السابع المدرسي أو حتى في المراحل الثانوية لديه فجوة علمية كبيرة، سواء كان موجود بمناطق كانت خاضعة تحت سيطرة النظام السابق أو سواء كانت بمناطق محررة، أو حتى الطلاب العائدين من مناطق اللجوء إلى الداخل السوري، مما لا شك فيه أن الإقبال الكبير على العودة إلى المدارس، أنا سمعت من التقرير أنه ما يقارب 5 ملايين طالب وطالبة عادوا إلى مدارسهم اليوم. هذا يضعنا أمام تحدي كبير جدا للنهوض بالعملية التربوية والتعليمية، ونبدأ بالأساس بالتحدي الأساسي الأول وهو عبارة عن إعداد معلمين مؤهلين خاضعين إلى دورات تدريبية مسبقة قادرين على ردم الفجوة للطالب واحتضان الطالب، لأن الموضوع المدرس المؤهل يعني يساهم بشكل كبير جدا بسد الفجوة التعليمية الموجودة لدى الطالب، وهذا يعني يقع على عاتق وزارة التربية والأشخاص القائمين على هذا الأمر.
6: نعم، هناك عدة قضايا خاصة بالطلاب، هناك بعض الطلاب أو الكثير من الطلاب قدموا من بلدان اللجوء وعادوا إلى سوريا، وهناك بعض الأطفال لم يتلقوا ربما أي تعليم في السنوات الماضية، كيف يمكن أو كيف تنصح أن يتم التعامل مع هؤلاء وهؤلاء؟
14: نعم، هناك فرق كبير بين الحالتين. الحالة الأولى من الطلاب الذين هم عادوا من بلدان تلقوا فيها تعليم بلغات أخرى أو بدول أخرى، قد يكون الطالب لديه معلومات علمية باللغة الإنجليزية أو باللغة الفرنسية أو بلغات أخرى، لكنه عنده فجوة بتعلم اللغة العربية. هذا الطالب التعامل معه أعتقد أنه أسهل بكثير من الطالب الذي لم يتلقى تعليم مسبق في المدارس. من خلال تجارب واطلاعي على تجارب العديد من البلدان، يجب أن يكون هناك مدرسين مؤهلين قادرين على استيعاب الطالب وقدرتهم على ردم الفجوة التعليمية لدى الطالب. يعني الطالب الذي انتقل إلينا مثلا من دولة أخرى ولتكن مثلا يتلقى تعليمه باللغة الإنجليزية لكنه الآن في المرحلة الإعدادية، هذا الطالب لديه إمكانيات كبيرة باللغة العربية باللغة بالرياضيات والفيزياء والكيمياء، لكن هو عنده فجوة فقط في مادة اللغة العربية. هذا الطالب يمكن أن يسد هذه الفجوة من خلال عام دراسي كامل أو يزيد قليلا أو ينقص قليلا حسب مستوى كل طالب. لكن التحدي الأكبر هو بالطلاب الذين لم يتلقوا تعليم نهائي مسبقا، سواء كانوا في الداخل السوري أو في مخيمات اللجوء أو في أماكن أخرى. يجب أن يكون هناك برامج تربوية تعليمية رديفة، لا أن يعيد الطالب إلى الصف الأول. يعني الطالب الذي يمكن أن يكون في الصف الخامس ابتدائي لا يمكن أن نضعه الآن في الصف الأول ونطلب منه أن يتابع من الصف الأول ابتدائي، لأن هناك 5 سنوات خسرها من عمره، ولا يجب أن نحمل هذا الطالب هذا العبء أو نقول أنه قصرت بسبب أسباب ما معينة كانت موجودة مسبقا. يجب أن يكون هناك برنامج رديف إضافة لمنهاج المدرسي يسد الفجوة ما بين المرحلة العمرية التي يجب أن يكون بها وما بين الصف الدراسي الذي يدرس به حاليا.
6: نعم، شكرا لك خالد مياسة، مشرف تعليمي في عدة مؤسسات تعليمية بدمشق وريفها، كنت معنا من العاصمة دمشق، شكرا جزيلا لك. إلى هنا نصل إلى ختام حلقتنا الخاصة من برنامج عين سوريا عن انطلاق العام الدراسي الجديد، نبقى مع مشاهد من عودة الطلاب إلى مقاعد الدراسة ونلقاكم في حلقة جديدة بأمان الله.

0: الآن يمكنكم مشاهدة تلفزيون سوريا عبر تطبيقه على شاشات السمارت تي في للأنظمة أندرويد وأبل تي في. وإذا فاتكم موعد البث المباشر لبرنامجكم المفضل بإمكانكم مشاهدته من خلال ميزة دي في آر. ومن خلال تحميل تطبيق تلفزيون سوريا على هواتفكم ستجدون كل ما تحتاجون معرفته من أخبار سوريا والمنطقة والعالم، كما تتوفر برامجنا على منصة العربي بلس ومنصات تلفزيون سوريا على مواقع التواصل الاجتماعي. تطبيق تلفزيون سوريا الآن على أبل ستور وجوجل بلاي. تلفزيون سوريا، عالم أقرب وصورة أوضح.
1: سوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم، المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.
2: أنا شايفة خطة لإعادة إعمار سوريا، والشوارع عم تتزفت والكهرباء رح ترجع 24/24، وأنا شايفة إنه هذا الكلام صحيح، بس على الورق سوريا راجعة أقوى من قبل، والاقتصاد عم يتعافى، ليكن الطلاب راجعين على المدارس، مستقبل مشرق مثل ما لي شايفتك.
3: كتير مشرق، تعي شوفي العتمة عندي، نص طلاب التاسع راسبين.
2: لا بس أنا شايفة في فسحة أمل، وناس عم تزرع وتقاوم وتضحك، يعني في أمل. نحن جيل التغيير.
3: أي تغيير؟
2: شو بدنا نغير لنغير إذا ما في كهرباء ومي؟
3: استني استني،
2: شايفة مصالحة وطنية وتفاهمات جديدة مع دول الجوار.
3: أنا شايفة تقسيم، ولا مركزية وفيدرالية.
2: يو ما فيك تكوني متفائلة ولو شوي؟
3: يي استني شوي، هذا فنجانك مو فنجاني.
2: يي إيه والله،
3: أنا ورد، واستنوني ببرنامج أخذ ورد على تلفزيون سوريا والثانية.
2: استنوها.
4: في كل زاوية من هذا البلد هناك قصة تستحق أن تروى، وربما تكون أنت من يراها أولاً. نحن في تلفزيون سوريا نطلق كاميرا الناس. وثق، أرسل، وكن جزءاً مساهماً في صناعة الخبر. في كاميرا الناس، عدستك تصنع الخبر.
5: الحقيقة لا تكمن دائما فيما نراه، بل فيما غاب أو غيب عن المشهد. بين ركام الوثائق وظلال الخرائط نقتفي الأثر مهما صغر، نستمع، نستكشف، نتحرى، نبحث ونناقش، سعياً لإبراز ما غاب من تفاصيل الصورة. المستكشف على شاشة تلفزيون سوريا.
6: إذاعة راديو سوريا معكم أينما كنتم،
7: من دمشق إلى حلب، من الساحل إلى الجزيرة، صوت سوريا يرافقكم أينما كنتم. راديو تلفزيون سوريا على التردد الموحد 99 FM في عموم المدن والمحافظات السورية. نرافقكم بالخبر الدقيق والبرامج المنوعة وعلى مدار الساعة. راديو تلفزيون سوريا، صوتك وين ما كنت.

مساء الخير مشاهدينا، وأهلا بكم إلى هذه الحلقة الجديدة من ريبوست. نتناول فيها وإياكم أبرز القضايا التي لاقت اهتمام السوريين على وسائل التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية. يعد العام الدراسي الجديد محطة فارقة في مسيرة إعادة بناء المنظومة التعليمية السورية التي تعاني من إرث ثقيل خلفته سنوات الحرب الطويلة من مدارس مدمرة وكوادر تعليمية مهجرة ومناهج متباينة بين مناطق سيطرت عليها أطراف مختلفة. فخلال سنوات الثورة مشاهدينا، عاش أكثر من جيل من الأطفال السوريين تجربة تعليمية مجزأة وغير مكتملة، وهو ما تسعى الحكومة السورية الجديدة إلى معالجته في إطار مشروع شامل لإعادة توحيد المنظومة التعليمية وتوسيع قاعدتها وتحديث مناهجها. واليوم الأحد انطلق العام الدراسي 2026/2027 في عموم المناطق السورية، إذ توجه أكثر من 5,200,000 طالب وطالبة إلى مدارسهم في مشهد يجسد بصورة ملموسة حجم النهوض التعليمي الذي تسعى إليه سوريا. ويتميز هذا العام بتطبيق مناهج دراسية موحدة في جميع المحافظات للمرة الأولى منذ سنوات، وهي خطوة بالغة الأهمية في مسار إعادة اللحمة التعليمية الوطنية. وعلى صعيد البنية التحتية، أعلنت وزارة التربية والتعليم عن إعادة تأهيل وترميم 1370 مدرسة خلال عام 2026، تضاف إلى 2017 مدرسة أعيدت إلى الخدمة عام 2025، في حين تبقى أكثر من 6,000 مدرسة بحاجة إلى التأهيل والصيانة، وتتفاوت الأرقام بين المحافظات. ففي حلب مثلا أعيدت 134 مدرسة إلى الخدمة، في حين ما تزال نحو 1950 مدرسة بحاجة إلى الترميم، وفي إدلب أعيد تأهيل 650 مدرسة. في الرقة باتت 1137 مدرسة جاهزة من أصل نحو 1439، في حين شهدت المنطقة الشرقية أيضا إعادة افتتاح 2350 مدرسة ضمن جهود دمج العملية التعليمية في المنظومة الوطنية. وقد استقطب انطلاق العام الدراسي الجديد تفاعلا واسعا على وسائل التواصل الاجتماعي، إذ عبر كثير من السوريين عن أملهم في أن يكون هذا العام بداية نهوض حقيقي للتعليم السوري. مع انطلاق العام الدراسي الجديد وثقت مشاهد متداولة استقبال طلاب أحد مدارس حلب في أول يوم دراسي لهم في مشهد يختزل آمال السوريين في غد تعليمي أفضل لهم. نتابع معا. مشاهد مؤثرة من أول يوم دراسي لتلاميذ الصف الأول في بلدة مضايا بريف دمشق، في لحظات تختزل البراءة والأمل وبداية مسيرة علمية جديدة. نتابع.

0: في مادة عرضها زملاؤنا في قسم نيو ميديا، يكشف مدير تربية دير الزور عن مدى جاهزية مدارس المحافظة لاستقبال العام الدراسي الجديد. نتابع.
1: احنا مستعدين لاستقبال طلابنا، وان كان هناك تحديات فيعني في امكان لاستقبال طلابنا يعني بشكل جيد باذن الله تعالى في مدارسنا المفعلة، واللي هي تتجاوز 1100 مدرسة تقريبا، يعني إذا أخذنا الفوجين يعني، لكن حوالي 1010 مدارس اللي هي كمباني مدرسية. لكن لضغط الحاجة وبسبب الضغط السكاني وعودة النازحين نستخدم المدارس كفوجين، يعني نعتبر الفوجين مدرستين خصوصا في المدن، في مدينة دير الزور كون في يعني ضغط سكاني في مدينة الميادين والأشارة وكذلك مدينة البكمال. أيضا يعني المدارس تم تأهيل عدد جيد من المدارس خلال الفترة الماضية، ولا زالت المدارس بحاجة، ولا زلنا متابعين موضوع الصيانات، نعمل على توزيع الكوادر، وأعتقد أنها شرفت على الانتهاء خلال يوم أو اثنين نكون أصدرنا تشكيلات المعلمين والإداريين في المدارس، وكذلك أيضا عندنا تنظيم المجمعات الحكومية وفق الهيكلية الجديدة. الكتب بدأت يعني تصل من أكثر من خلال شهر ثامن، بدأت تصل وترسل إلى المجمعات أول بأول. إن شاء الله تكون في كتب كافية خلال هاي السنة، وليس يعني مثل ما حصل معنا السنة الماضية كانت فيها عجز كبير جدا.
0: ولكن في مشهد مؤلم، من أول يوم دراسي تلقى طلاب مدرسة الجزيرة المحدثة المرحلة الإعدادية في القورية بريف دير الزور تلقوا دروسهم وهم واقفون في ظل غياب المقاعد وانعدام النوافذ والأبواب في الفصول، وسط دعوات عاجلة لتدخل وزارة التربية.
2: هؤلاء طلاب مدرسة الجزيرة المحدثة حلقة ثانية إعدادية الحجين، أول يوم دوام بلا مقاعد، فنطالب المعنيين في مديرية التربية بتأمين مقاعد للطلاب كون اليوم أول يوم دوام في العام الدراسي الجديد.
3: نحن طلاب مدرسة الحجين الجزيرة المحدثة الإعدادية نطالب التربية بمقاعد، اليوم أول يوم داومنا على المدرسة وما بمقاعد ثانوية ودنية.
4: نحن اليوم مدرسة الحجين نطالب بالمقاعد، لا يوجد لدينا مقاعد أبدا.
5: اليوم نحن في أول يوم من عام دراسي ولا يوجد لدينا مقاعد نقعد عليها.
2: وهذه المدرسة بلا أبواب، بلا شبابيك، فقط الحمايات، ولا يوجد باب للمدرسة، وهذا طبعا الطابق الثاني كامل كله بلا أبواب ولا شبابيك ولا مقاعد للطلاب. فنرجو من القائمين على مديرية التربية تأمين المقاعد كون الطلاب اليوم أول يوم دوام.
0: يوثق أحد المواطنين في الرقة صعوبة عبور الطريق أمام إحدى المدارس متسائلاً عن سلامة الطلاب خلال أوقات الدخول والخروج وعن غياب أي تنظيم للحركة المرورية في محيط المدارس.
6: سيارة أبو حماد، سيارة.
7: شو سوي؟
6: سيارات، انتبه.
7: انتبه على السيارة؟ إذا أنا ما جاك أقطع الشارع، شلون الطفل هذا عمره 6-7 سنين بده يقطع الشارع؟ نقلتوهم من مدرسة بلقيس على مدرسة الرشيد وبوقت الذروة يا مدير التربية الوراية. شنو القصة؟ يعني معقولة هيك بدون دراسة، بدون جدوى، بدون أي شيء، يعني نقلتهم هذا الأطفال، شلون بدهم يقطعوا السوق الشرجي اليوم؟
0: يرصد أحد المواطنين في الحسكة التفاوت الصارخ في تجهيزات المدارس بالمحافظة، منتقداً الضعف الشديد في أوضاع بعضها مع بداية العام الدراسي الجديد، في مشهد يطرح تساؤلات جدية بشأن العدالة في توزيع الموارد التعليمية. نتابع.
8: اليوم بدأ العام الدراسي الجديد عندنا بسوريا، نهني ومبارك جميع أبنائنا الطلبة ونتمنى لهم التوفيق والنجاح، لكن في نقاط مهمة. اليوم أنا لما عم أتصفح الفيس شفت على موقع مديرية التربية بالحسكة منزلين صور لبداية العام الدراسي، منزلين صور لمدارس جاهزة ومؤهلة ومناقصها ولا شيء. وبنفس الوقت وأنا عم اتصفح الفيس أشوف صور لمدارس معدومة ما فيها أدنى مقومات التعليم، طلاب قاعدين على الأرض، ما في ألواح بالصف، ما في أبواب بالصف، ما في شبابيك، ما في أدنى مقومات التعليم. طيب يا أخي ليش هاي المفارقة بين المدرسة هاي والمدرسة هاي؟ طيب يا أخي ليش أنا اليوم لما أرفع بتقريري وأنزل صوري على مواقع التواصل الاجتماعي، ليش أنزل المدارس اللي جاهزة ومؤهلة وما أنزل صور هاي المدارس اللي بحاجة كل شيء؟ اليوم أنا لما أنزل للإعلام أو أرفع تقريري لوزارة التربية لازم أنقل الواقع مثل ما هو، لحتى وزارة التربية تنظر وتشوف الواقع المرير لمدارسنا ولطلابنا بالحسكة ايش قد عم يعانون. لازم نبعد عن هاي المفارقات، يكفي ننقل صور ملمعة، خلينا ننقل الواقع ولو كان مرير، خلينا ننقله مثل ما هو يا أخي، لعل وعسى يتم النظر بواقع هاي المدارس، يتم النظر بهؤلاء الطلاب اللي جايين بدهم يتعلمون بس مو أكثر، حابين يتعلمون يا أخي والله مو كثير. هاي حق أساسي لكل طفل بغض النظر عن اسم المدرسة أو مكانها. نضع هذا الواقع أمام أعين المسؤولين والمعنيين عن هذا الأمر.
0: انطلاق العام الدراسي الجديد أثار تفاعلاً واسعاً على وسائل التواصل الاجتماعي، وتبينت التعليقات بين من أبدى تفاؤله بالمرحلة الجديدة ومن أشار إلى التحديات التي ما تزال تواجه المنظومة التعليمية. بنان كتبت: عام حافل بالنجاحات إن شاء الله بالتوفيق. تعليق آخر من فادي عم تقول فيه الله يبعث لهم أيام حلوة ويكتب لهم التوفيق بكل خطوة. يمان عم يكتب أيضا على فيسبوك: توحيد اللباس المدرسي ضروري. أم عبد القادر تقول: بداية موفقة لجميع الطلاب يا رب، لكن للأسف أولادنا كان لهم خيبة أمل من بعد ما راحوا على المدرسة، نتفاجأ بعدم وجود معلمات ورجعوا كل الطلاب أو رجعوا كل الطلاب. آخر تعليق من أحمد: أولادنا فايقين من 6 الصبح وعم بيجهزوا حالهم، بس للأسف رجعوا لأنه ما في آنسات. يعد ملف تدقيق الخلفيات والسجلات السابقة للمعينين في المناصب الحكومية من أكثر الملفات حساسية في سوريا ما بعد النظام المخلوع. تواجه الحكومة السورية الجديدة تحديا حقيقيا يتمثل في توفير كوادر كافية لشغل آلاف المناصب في مختلف القطاعات في ظل شح المعلومات وتداخل الملفات وصعوبة التحقق من خلفيات الجميع. وقد أفضى ذلك أحيانا إلى تسرب أشخاص يحملون سجلات إشكالية إلى مواقع حساسة قبل أن يكشف أمرهم ويتخذ بحقهم الإجراء اللازم. في هذا السياق شهدت مديرية الصحة في دير الزور حادثة لافتة إذ أقدمت على تعيين عبد العزيز الجدوع مديرا للمنشآت الصحية في المحافظة قبل أن يتداول ناشطون وصحفيون وثائق ولقطات شاشة من حسابه الشخصي تظهر تمجيده للنظام المخلوع وتبجيله لشخصيات متورطة في جرائم بحق السوريين، فضلا عن معلومات تشير إلى تورطه في أعمال عنف ضد المدنيين وجرائم إبادة. طبعا سرعان ما تحركت مديرية الصحة لاحتواء الأزمة إذ أصدرت بتاريخ 5 أيلول 2026 قراراً بفصله نهائياً من الخدمة وإحالة ملفه إلى القضاء. والأهم من ذلك أن القرار تضمن فتح تحقيق فوري وموسع مع كل من قام بتسكيته أو التستر عليه أو تسهيل تعيينه وترقيه الوظيفي، في خطوة تشير إلى أن المساءلة لن تقتصر على الشخص المعين بل ستطول المنظومة التي أوصلته إلى هذا المنصب الحساس. وقد أثارت هذه القضية مشاهدين تفاعلاً واسعاً على وسائل التواصل وتساؤلات جدية بشأن آليات التدقيق في ملفات المرشحين للمناصب الصحية والإدارية الحساسة. القضية أثارت موجة واسعة من التعليقات على وسائل التواصل الاجتماعي بين من أيد أو أشاد بسرعة التحرك وفصله ومن طالب بمراجعة شاملة لآليات التعيين لمنع تكرار هذه الحوادث. نقرأ نبراس نور يقول: وين المتابعات والدراسات قبل أي تعيينات؟ ليش عم يصير فينا هيك دائما؟ ليه هالشي عم يصير؟ بشار: بدون تطبيق العزل الكامل عن كافة رموز ومؤيدي النظام لن تهنأ البلاد. زهرة: المسؤولين عن التوظيف بدون رقابة مسؤولين عليهم، لا يعرفوا الصالح من الطالح. انطلقت فعاليات مهرجان ربيع حمال للتسوق 2026 بعرض مبهج من الألعاب النارية زين سماء المدينة. في ليلة الافتتاح في أجواء احتفالية تعكس عودة الحياة والنشاط إلى المدينة، نتابع. Thank you.

0: لكن ما استوقف رواد وسائل التواصل الاجتماعي لم يكن المهرجان بحد ذاته بل اسمه، إذ تساءل كثيرون كيف يقام مهرجان الربيع ونحن على أبواب فصل الخريف. في موجة من التعليقات الساخرة والطريفة نقرأ بعضها. حسين: صرنا بالخريف يا جماعة، وين الربيع؟ رهف: هل حموية عليه النهفات، عاملين دخول الربيع عدخول الخريف. طارق عم يقول: من إمتى صار الربيع بإيلول؟ في ظاهرة لافتة تعكس القوة الناعمة للثقافة العربية والسورية تحديداً، باتت مواقع التواصل الاجتماعي السورية تشهد أحياناً وجوهاً من أصقاع العالم تتحدث العربية بطلاقة وأحياناً بلهجات محلية مألوفة، في ظاهرة كانت تبدو مستغربة قبل سنوات. فالاهتمام العالمي بتعلم اللغة العربية في تصاعد مستمر، ويسهم فيه انتشار المحتوى العربي الرقمي وتوافر تطبيقات تعليم اللغات التي جعلت تعلم العربية أكثر سهولة. في هذا السياق استقطبت صانعة المحتوى الكورية اسم مينا اهتماما واسعا وتفاعلا لافتا على منصات التواصل الاجتماعي السورية وخاصة الحلبية، بعد أن أدهشت متابعيها بتحدثها اللغة العربية بلهجة حلبية واضحة ومحكمة، في مشهد جعل كثيرين من السوريين يصفون ما سمعوه بالمدهش والمفرح في آن واحد. فسماع لهجة حلب الأصلية على لسان شابة كورية يحمل من الطرافة والدفء ما يجعله مادة دسمة لوسائل التواصل. وقد استقطب ظهور اسم مينا موجة واسعة من التفاعل السوري، إذ عبر كثيرون عن إعجابهم بمستوى إتقانها للهجة الحلبية وتساءلوا عن كيفية تعلمها إياها، في حين رأى آخرون في ذلك دليلا على الجاذبية الثقافية للمجتمع السوري وغنى لهجاته المحلية التي باتت تستقطب اهتماما من أبعد نقاط الكرة الأرضية. تروي مينا قصة كيفية بداية رحلتها مع اللهجة الحلبية وكيف أتقنتها، في حكاية تجمع بين الفضول الثقافي والشغف بتعلم اللغة العربية. نتابع.
1: بيجيني هالسؤال كتير، شلون بتحكي حلبي أكتر منا؟ نحن حلبيين. بصراحة ما لي خبر لهجة إنه هي حلبية أو بتقولها الألبيان دايلكت. عرفتها من الكومنت، من كتر ما بتسألوني كيف تعلمت الحلبي، شلون بتحكي حلبي وحد يجي قد الألبيان دايلكت، من هنيك عرفتها. فبعدين القصة بتروح لما أنا كنت صغيرة. كان في أصدقاء عيلة كانوا قريبين كتير مع أمي وأبوي، وهنن كانوا في كوريا، فتعلمت منهم أول. أظن هنن من حلب مشان هيك عندي لهجة حلبية، لأنه تعلمت منهم. وبعدين أجاني فترة طويلة كتير، أظن حوالين 10 سنين، ما استعملت اللغة العربية. فبس كنت أستعملها لما أروح أسلم عليهم. ففي شغلات نسيتها كتير وما استعملتها كثير، وهداك الوقت إذا بتحكوا معي شغلات بفهم بس ما بعرف أجاوب. وبعدين دخلت على الجامعة، هنيك درست اللغة العربية بس بعلمه كان بالفصحى. فكمان لهجتي كانت ما قوية لهالدرجة، بس هداك الوقت يعني في شغلات، يعني برنامج أو دراما شغلات شفتها هن كانوا متبلج بالسوري، فمشان هيك متعودة عليها أكتر. ولما دخلت هالسنة مو بدأت التيك توك وشغلات وهيك، فمن كتر ما بحكي ومن كتر ما كان لازمني أحكي، في شغلات تعلمت جديد من السوشيال ميديا، لأنه الألغوريزم تبعتي صارت تفرجيني شغلات عن قصة سوريا أو عرب، شغلات كتير. وإذا بجي بشوف كلمة جديدة كنت أغيرها باللهجة اللي بتكون سهلة علي، وهي بتكون السوري، يعني السوري بتكون سهل علي لأنه متعودة عليهم يعني. وكنت عم بتمرن لحالي كتير، فمشان هيك أنتوا بتحسوني عم بحكي حلبي كتير وكويس، بس لسه في شغلات مخلوطة كتير مع بعض. وكمان في شغلات يعني عم بحكيها حسب لما عم بحكيها من الميموري لما كنت صغيرة أمي إجت.
0: في مشهد طريف أربكت من متابعيها حين سألها بعضهم إن كان والدها من حلب، فأجابتهم بأنها كورية خالصة وهي تنطق ذلك بلهجة حلبية.
2: أنا حسيت أبوكي حلبي. لا، أنا أمي وأبوي كوريين على خالص، عيلتي كلها كوريين. لا، في منهم أمريكا، في منهم بأمريكا، بس لا كلهم كوريين، وأنا الوحيدة أخذت نقطة لحسة عرب، ما بعرف شوي، أنا الوحيدة.

0: سيدرا عم تقول بالأول فكرت ذكاء اصطناعي بس طلعت عن جد بتحكي حلبي. وفي متابعة لقصة الشاب وسيم الحمامة التي تناولناها بالأمس، وثق مقطع عودته إلى دمشق لتلقي طبعا العلاج في مشهد يضاف إلى سلسلة التضامن الواسع الذي أحاط به من مختلف أنحاء سوريا. نتابع.
1: احنا معك من هلا لحتى باذن الله تنتهي حفله العلاج تبعك بالاوتيل، ومعك مرافق استاذ محامي هون مشان يتابعك من الناحيه القانونيه، من الناحيه الصحيه باذن الله ما يكون في اي تقصير. مرحبا وسهلا فيك. على كان ارميتاج،
2: على فندق ارميتاج.
0: نتمنى طبعا كل السلامة لوسيم في رحلة علاجه. مشاهدينا، إلى هنا تنتهي حلقة ريبوست لهذا اليوم، غدا حلقة جديدة، إلى اللقاء.

0: الآن يمكنكم مشاهدة تلفزيون سوريا عبر تطبيقه على شاشات السمارت تي في للأنظمة أندرويد وأبل تي في. وإذا فاتكم موعد البث المباشر لبرنامجكم المفضل بإمكانكم مشاهدته من خلال ميزة دي في آر. ومن خلال تحميل تطبيق تلفزيون سوريا على هواتفكم ستجدون كل ما تحتاجون معرفته من أخبار سوريا والمنطقة والعالم، كما تتوفر برامجنا على منصة العربي بلس ومنصات تلفزيون سوريا على مواقع التواصل الاجتماعي. تطبيق تلفزيون سوريا الآن على أبل ستور وجوجل بلاي. تلفزيون سوريا، عالم أقرب وصورة أوضح.
1: غروب بشار الأسد من دمشق.
2: في زمن تتسارع فيه الأحداث،
3: أهلا بكم مشاهدينا في هذه الساعة الإخبارية
4: من تلفزيون سوريا،
2: وتتقاطع فيه القضايا. تأتيكم نشراتنا الإخبارية لتقدم الصورة كاملة إلى كل العالم. هنا لا نروي الحدث فقط، بل نبحث في خلفياته، نحلل أبعاده، ونواكب التطورات الساخنة بتغطيات على مدار الساعة. نشراتنا تنقلك إلى الميدان وتفتح العناوين وتكشف ما خلفها.
5: ختام النشرة في أمان الله.
6: أنا شايفة خطة لإعادة إعمار سوريا، والشوارع عم تتزفت والكهرباء رح ترجع 24/24، وأنا شايفة إنه هذا الكلام صحيح، بس على الورق سوريا راجعة أقوى من قبل، والاقتصاد عم يتعافى، ليكن الطلاب راجعين على المدارس، مستقبل مشرق مثل ما لي شايفتك. كتير مشرق. تعي شوفي العتمة عندي، نص طلاب التاسع راسبين. لا بس أنا شايفة في فسحة أمل، وناس عم تزرع وتقاوم وتضحك، يعني في أمل. نحن جيل التغيير. أي تغيير؟ شو بدنا نغير لنغير؟ إذا ما في كهرباء ومي. استني استني، شايفة مصالحة وطنية وتفاهمات جديدة مع دول الجوار. أنا شايفة تقسيم، ولا مركزية وفيدرالية. يو ما فيك تكوني متفائلة ولو شوي؟ يي استني شوي، هذا فنجانك مو فنجاني.

0: قاعدين ببيوت الخلق دحق بهالردة.
1: كيف ساكن هون؟
2: وين بدنا نروح؟ ما بي مكان ثاني.
1: بس ما مثلا البناية يمكن توقع؟
2: والله هي فيها شوي خطورة، بس الواحد مثل ما يقولون نتوكل على الله.
0: وخايف والله العظيم قلب عليه طب لا يجي ويطلعنا.
3: انت الكرامة هاي عشنا بيها، عشنا بيها 14 سنة غادي وجينا بيها.
1: جبتها معك؟
4: يا عمي هاي شوفت عينك والله، هالركام وهالوصاخ كهرباء ما في.
3: بلاد البلد هم اللي عمرون البلد، يرجعون والله.
5: الدمار اللي عم شوفه بدير الزور ما شفته بأي منطقة تانية. نسبة الدمار جوزت 70% من مساحة المدينة. في أحياء مدمرة بشكل كامل بنسبة تتجاوز 100%. بدأ لكم 200%، بدأ لكم أكثر، لأن دمار مرعب بكل ما تعنيه الكلمة. وسط هذا الدمار في ناس قرروا الرجوع على بيوتهم ليسكنوا على أنقاض بيوتهم، ببيوت شبه مهدمة، لأنه ما عندهم خيار آخر. الأجارات كتير غالية، البيوت مهدمة، نسبة البيوت اللي صالحة للسكن بالدير كتير قليلة، ما بتتجاوز 20% من عدد البيوت بكامل الدير. جينا نوصل صوت هدول الناس لنكون معهم، لنشوف شو احتياجاتهم، لنشوف شو مطالبهم. السلام عليكم. مرحبا عمي، كيف حالك؟ ان شاء الله بخير. وين هيك قاعد؟ لك الله يجرب خاطرك. وين هيك قاعد؟ وين كيف بدي اطلع عندك؟ لك الله يجرب خاطرك والنعم، والله اهل كرامه. يلا جيتك. والسماء علم الثوره. لحقني يا ابو سعيد، لازم تلحق. السلام عليكم.
6: بسم الله ما شاء الله.
5: مرحبا عمي.
6: بسم الله ما شاء الله. اهلين بالبطل.
5: الله يجزاك خير.
6: اهلا بالبطل امير.
5: لك الله يبارك فيك يا عم. الله يبارك فيك. كيف حالك؟ ان شاء الله بخير.
6: اهلا وسهلا.
5: طمنا عنك.
6: تفضلوا.
5: جينا كبسه.
6: يا اهلا وسهلا.
5: وين هيك قاعد؟ خيمه على بيت مدمر؟
6: ايوه.
5: مع علم الثوره؟
6: ايه شلون؟ هذا علم الثوره، هذا شالوا اشرف الناس وقاتلوا من اجله واجل دينهم اشرف الناس.
5: ونعم منك منهم، الله يرحمهم. إيه. يا رب.
6: الحمد لله، الحمد لله. اللي الله سبحانه وتعالى قدرنا أول شغلة نقدم شهداء، هاي نعمة من رب العالمين. ثاني شغلة إنه الله سبحانه وتعالى من علينا دولتنا اللي ردناها واللي بنينا مشانها واللي قاتلنا مشانها. الحمد لله،
5: الحمد لله رب العالمين.
6: بعد استريح
5: عمي. ما بنزل هذا البيت؟ يعني ما بتخاف مثلا ينزل فيه؟
6: وين يريد ينزل على الأرض؟ خلاص
5: طبعا. بس في مسافة والله.
6: لا ما في مسافة، قريب وبعيد.
5: كيف الوضع هنا بالحارات المدمرة؟
6: والله دمار شامل، مو دمار يعني. طبعا هاي كانت مدمرة للأخير. هاي كانت مدمرة، هاي تعمر الجديد، هاي كله هنا.
5: في الناس بتحاول تعيش لك.
6: ايه،
5: واللي معاش مثل حضرتكم حط هالخيمة وقعد.
6: حط الخيمة خيمة الكرامة هاي. والله عشنا بيها، عشنا بيها 14 سنة غادي وجينا بيها.
5: جبتها معك؟ من وين جبتها؟
6: معي من غادي،
5: من الشمال.
6: الشمال ايه، من الشمال.
5: ونعم منكم الله.
6: يا حياك الله. قعدوا الساعتين
5: عمي. شو بتحتاج المنطقه اكثر شيء هون؟
6: والله هون كل شيء تحتاج.
5: مثلا يعني بدنا نوصل صوت هدول الناس. هدول الناس هم يعني ما شاء الله عنكم، ما بوجهكم بس الذرو النخبه هم.
6: والله كل شيء هون تحتاج المنطقه. اول شيء البنى التحتيه هون كله معدوم هون من القصف والهاي كلياته، يعني اكثر شيء عن الصرف الصحي كليته هون مثلا تحت الابنيه، تحت البيوت هون والمكان. الناس الثوار اللي ما يقدرون اسعن يعمرون بيوتهم، اللي تهدمت بيوتهم ما يقدرون، اكثرها ما تقدر. يعني مو تنقول احنا الحمد لله قعدنا بالخيمه واحنا نذرنا قبل، والله سبحانه وتعالى
5: شو نذر؟ شو نذر؟
6: انه نرجع ونقعد بخيمه، لو بخيمه
5: هم بيتي،
6: المهم بيتي، لو بخيمه اقعد.
5: وفيت بالنذر
6: والحمد لله، والله استجاب النية.
5: ما شاء الله عليك. الحمد لله. والله والنعم منك.
6: الله يكرمك. الحمد لله. اي والله وفضل رب العالمين هذا.
5: عمي شو بدنا نوجه رساله لاهل الدير، لسيما اهل الدير اللي قاعدين برا، نوجه رساله لهم يعني يطلعوا على عوائل الثوار
6: اللي بالبلد. هم اللي يعمرون البلد، أولاد البلد هم اللي عمرون البلد، يرجعون والله. نرجع ونعمرها، نحط إيد بإيد ونعمرها إن شاء الله.
5: والدير بتتعمر إن شاء الله؟
6: مو بس إن شاء الله، ومتأكدين مثل ما كنا طلعنا بالثورة وعدنا يقين إنه هذا راح نرفع العالم هون، الساعتين رجعنا ورفعنا العلم ويقينا بالله.
1: وهلا عنا يقين انه راح نرجع نعمر الدير ان شاء الله.
6: ونعمرها احسن مما كانت.
1: يا رب.
6: والله ونعمرها احسن مما كانت ان شاء الله.
1: يعني على ايش مستند؟ على ايش مسنود؟ يعني قاعد بخيمي وفوق بيت مهدم ومدمر، على ايش مسنود؟
6: ثقتي بالله اول شيء.
1: لا اله الا الله.
6: ثقتي باهل بلدي.
1: والله والنعم.
6: اهل البلد رجال، مو بس دير. كل سوريا، اهل سوريا رجال. ومثل لكل الثورات، ثورات العالم كلها. ما تعيد الربع ثورة سورية. كل الثورات يجيك العدو من برا، انت عدوك جيشك اللي بنيته هو اللي قاتلك، وما تعرف عدوك من صديقك احيانا بالمعركة.
1: اي والله، والله صحيح.
6: والحمد لله وانتصرنا
1: وراح نبني ان شاء الله.
6: والناصر الله.
1: ايه والناصر الله.
6: ايه
1: ونعم منك والله يا عم.
6: الله يعزك.
1: الله يجبر خاطرك. الله يبارك فيك يا رب. والله شوفتك راحة نفسية.
6: الله يعزك.
1: وأنا واثق كل شيء راح يشوف راح يرتاح نفسيا ما شاء الله عنك. وكلامك راحة نفسية أكثر والله.
6: الحمد لله. أخوي دائما ثقتنا لما طلعنا بالثورة قلنا هي لله. ورب العالمين ما يخذل عبده. وهو أحن من الوالدة على ولدها.
1: أي والله صحيح. ونعم بالله.
6: فشلون اللي واثقين بالله يعني حق اليقين وعين اليقين.
1: شلون؟ الحمد لله رب العالمين. الله يقويك يا عمي ويكتب اجرك ونشوف هيك الدير بافضل حال ان شاء الله.
6: الله يعزك.
1: الله يجبر خاطرك. شرفني يا عمي.
6: الله
1: يعطيك الف عافيه.
6: بس دقيقه جيب
1: الله يسلمك. نتشرف والله، نتشرف يا عمي. نحن عم نشوف الحارات المدمره اللي على الارض بشكل كامل. تشوفوا في بيوت مسكونه بهذاك الشكل، شوفوا الملابس معلقه ببيت مستحيل حدا يقدر يسكن فيه. بكل هذا الدمار وبكل هذا الخراب، نسبه الخراب عم تتجاوز. في ناس ساكنه هون. مرحبا، كيفك يا حبيبي؟ شو اخبارك؟ ان شاء الله بخير.
7: والله الحمد لله.
1: وين ساكن؟
7: انا ادين. والله انا وين ساكن؟
1: هون ساكن؟
7: اي والله.
1: شو محتاج هون المنطقه؟
7: هذا والله من ناحيه يعني انه محتاج يعني انه تظبيط الحارات يعني من ناحيه كل شيء.
1: كل شيء. السلام عليكم. السلام. مرحبا. يعطيكم العافية.
8: الله يعافيك.
1: كيف حالك عمي؟ شو أخبارك؟ عم صور ترى. السلام عليكم.
8: السلام.
1: كيف حالك عمي؟ إن شاء الله بخير. الله يعطيك العافية.
8: أنا هذا صاحب البيت.
1: مرحبا يا عمي. أيوة. الله يعطيك العافية. كيف حالك؟ إن شاء الله بخير. شو أخبارك؟ إن شاء الله بخير. تفضل معنا لبرا شوي. طمنا عنك.
8: يا أهلا وسهلا.
1: وين هيك ساكن هوني؟
8: إيش بدي أسوي يا أستاذ هادي؟ هذا اللي صح لي.
1: الحمد لله. لا الحمد لله نعم رجعنا. بس ما مثلا البناية يمكن توقع؟
8: والله هو فيها شوي خطورة بس الواحد مثل ما يقولون نتوكل على الله.
1: لا إله إلا الله.
8: الأرض ماشي حاله. إي والله الحمد لله. حارة شوفت عينك شلون؟
1: شايفين والله. إيه شايفين والله.
8: الحمد لله رب العالمين.
1: شو محتاج المنطقة؟ ما يعني يمكن سؤال غبي إنه شو محتاج المنطقة، لكن شو أكثر شيء بتحتاج يعني بتحسوا إنه ممكن يحسن الأمور هنا؟
8: والله أستاذ هادي عندك مثلا الموضوع الكهرباء، طلع نحن منين جايبين كهرباء؟ شيء 200 متر. فهمت علي شلون؟ لو بس شركة الكهرباء تحط لنا مثلا نحن هلا يعني شيء 10 بيوت تحط لنا مثلا عمود كهرباء وشبكة نحط نحن شرطان مثل الخلق هلا احنا حاطين شريط مثلا ألمنيو هذا ما بيتحمل بس إذا تحط شريط نحاس ثاني يوم ما تلاقي ينسرق فهمت علي شلون؟ بس شوية
1: إذا عندنا الكهرباء أول شيء شو كمان؟
8: الكهرباء لا الأمور المي جماعة مددوا مي ما صار له تقريبا شيء 10 أيام خط مي شوي إزالة هالركام وهالكذا فهمت علي
1: شلون؟ إن شاء الله على أساس في خطة لإزالة الركام
8: ترجع الحياة
1: إن شاء الله بترجع وبتشوف هيك بيتكم وحارتكم بأفضل حال إن شاء الله. الله يعطيك العافية. عشتم. الله يبارك فيك. الله يجبر بخاطرك. السلام عليكم. كيف حالك؟ إن شاء الله بخير. الله يعطيك العافية. كيف حالك؟ إن شاء الله بخير. الله يجبر خاطرك. طمنا عنك.
4: الحمد لله. الحمد لله رب العالمين.
1: الله يسلمك يا رب.
4: الله يخليك يا عمي.
1: شو الوضع بالحارات هون؟
4: والله يا عمي ها شوفت عينك والله هالركام وهالوصاخ. كهرباء ما بي مريدين من حارة ثانية والله.
1: وخطرة يمكن تنقطع ايه وبتنتجي.
4: اي ايه بالله اي بالله يا عمي دخل شلون والله لحق المنظرات.
1: شايف والله.
4: اي والله. هلا انما رمضان الماضي والله.
1: إذا أول شيء لازم نزيل الركام.
4: نعم.
1: ثاني شيء.
4: ايه.
1: الكهرباء.
4: كهرباء. كهرباء.
1: كمان.
4: اي.
1: شو بتحس؟
4: والنظافة. نظافة.
1: ان شاء الله يا رب ان شاء الله هيك صوتكم يوصل.
4: تفضل عمي.
1: الله يبارك فيك يا عمي ونعم منك. الله يجبر خاطرك يا رب. الله يسلمك.
9: استاذ هادي
1: معك.
9: هذا الرجل مساعده اهل الخير طبعا مساعده الناس هي اللي ساعدته حتى قدر يرمم بيته
1: نعمكم
6: يسكن الله يجزيك.
1: احنا عم نصور هذا الفيديو لنقول لاهلنا بالدير لسيما للمغتربين نساعدوا اهلكم اللي بهاي المناطق بالمناطق المدمره.
6: استاذ هذا احد الناس اللي دفعت ثمن فاتوره عظيمه بهاي الثوره، والله يجزيكم الخير. احنا نتمنى من اهل الخير دائما يساعدون اهل البلد،
1: يعني كل بلد بيشيلوها اولادها بيشيلوها ابنائها
6: بالتاكيد.
1: فالدير ما راح يشيلها غير الديريه
6: بالتاكيد. الله يجزيكم
1: الله يحفظكم
6: الله يكتب اجركم انتم جميع الاخوه
1: اللي يحاولوا
6: يساعدوا اهل البلد.
1: سمحنا نصور، يعطيك العافية. كيف حالك؟ إن شاء الله بخير. وين هيك أخذ المروحة؟ وين ساكن بالأصل؟ ساكن هون؟ كيف حسنا تسكن هون؟ برك نزلت البنية. السلام عليكم.
10: سلام.
1: كيف حالك؟ يعطيك العافية.
10: الله يعافيك.
1: الله يجبر خاطرك. طمنا عنك.
10: الحمد لله. الحمد لله.
1: كيف ساكن هون؟
10: وين بدنا نروح؟ ما بي مكان ثاني.
1: طيب ممكن البنية تنزل؟ أنا شايفها مكسرة حتى وما في غير شقتك
10: ما بي إلا أنا هون بالبنية.
1: حاطط نايلو. ونعم منك والله.
10: الله على راسي.
1: الله يجبر خاطرك. برأيك شو أكثر شيء محتاجته هاي المناطق الأحياء المدمرة؟
10: محتاجة كل شيء.
1: احكي لنا مثل إيش؟
10: كل شيء عندنا تحت الصفر.
1: خدمات.
10: خدمات خالص تحت الصفر كله.
1: مرحبا يا أمي. كيف حالك؟ إن شاء الله بخير. طمنينا عنك.
0: الحمد لله يا عيني.
1: وين هيك قاعدة؟
0: قاعدين ببيوت الخدق دحق برد. وأنا أرملة عند أربع شباب.
1: الله طولنا
0: بعمرك. وظيفة ولا شيء قاعدين وعندهم أولاد كلهم هذا حق هذول أولادهم الصغار بالمدارس.
1: شو هون محتاجين أمي؟ وين قاعدة؟ بأي بيت أنت؟
0: بيت الخلق يعني. وخايف والله العظيم قلبي عليه طب لا يجي ويطلعنا. حطينا بردات وحطينا مدينا شريط كهرباء على
1: شريط من بعيد عم خبروني هم ما في عوامين
0: على المطاي والله يعني على البطارية وحالتنا حالة.
1: شو محتاجين هون أكثر شيء أمي؟
0: محتاجين
1: يعني بعرف السكن كتير صعبة وبعرف إنه البيوت يعني الحارة كلها مهدمة، شو أكثر شيء محتاجينه؟
0: يعمل لنا بيوتنا، يوظفوا أولادي على قد يديرون بالهم على أولادهم، شكون نروح نشحاب نروح نعمل يعملون غير شيء.
1: معين الله يا أمي، إن شاء الله صوتك يوصل، وإن شاء الله هيك الله يبدل الحال، ومثل ما أكرمنا بالنصر يكرمنا هيك بالفرج وبالبناء إن شاء الله.
0: بل شاء الله يفرجها علينا.
1: إن شاء الله يا رب.
0: إن شاء الله.
1: إن شاء الله، الله يطولنا بعمرك يا أمي.

0: إذاعة راديو سوريا معكم أينما كنت.
1: من دمشق إلى حلب، من الساحل إلى الجزيرة، صوت سوريا يرافقكم أينما كنتم. راديو تلفزيون سوريا على التردد الموحد 99 FM في عموم المدن والمحافظات السورية. نرافقكم بالخبر الدقيق والبرامج المنوعة وعلى مدار الساعة. راديو تلفزيون سوريا، صوتك وين ما كنت.

0: لطفي الحفار. لطفي الحفار التاجر الدمشقي الذي دخل معترك السياسة، ومن مؤسسي الشركات المساهمة في سوريا، وصاحب الفضل في مشروع جر مياه الفيجة إلى دمشق. ولد لطفي الحفار عام 1885 في حي الشاغور. كانت عائلته تعمل في التجارة، فبدأ عهد شبابه بالعمل التجاري أيضاً. عمل الحفار بالتجارة ترافق مع نشاط قومي عربي، إذ أسس مع آخرين جمعية النهضة العربية السرية عام 1906، التي طالبت بمبدأ اللامركزية الإدارية، وهي من الجمعيات التي شكلت نواة القومية العربية مع جمعية العربية الفتاة وجمعية العهد. تأخر دخول الحفار مضمار الحلبة السياسية رسمياً، وكانت التجارة بوابته لدخول عالم السياسيين. ففي عام 1922 انضم إلى غرفة تجارة دمشق، وكان عضواً بارزاً فيها. في تلك الفترة كانت سوريا خاضعة للانتداب الفرنسي، فبادر التاجر لطفي الحفار مع وطنيين آخرين لتأسيس الكتلة الوطنية التي طالبت باستقلال سوريا وإنهاء حالة الانتداب. وكانت صلة الوصل بين الكتلة وبين التجار الدمشقيين الذين كانوا يقدمون الدعم المالي للكتلة. عام 1926 تم تكليف الحفار بمنصب وزير الأشغال في حكومة الدماد أحمد نامي، باعتباره أحد ممثلي الكتلة الوطنية، إلا أنه استقال مع آخرين بعد 40 يوماً فقط. بعدها قامت السلطات الفرنسية بنفيه مع رفاقه إلى الحسكة ثم إلى لبنان، وظل هناك حتى عام 1928 حين عاد إلى دمشق بعد 10 سنوات، أي عام 1938، كلف الحفار بوزارة المالية. وبعد فشل الحكومة نتيجة الاضطرابات التي سبقت الحرب العالمية الثانية، تم تكليفه بتشكيل الحكومة عام 39. تعرض الحفار لضغوط أدت إلى تحجيمه سياسياً، ولعل أهمها ما حدث عام 1940 حين اغتيل الدكتور عبد الرحمن الشهبندر في عيادته في دمشق، واتهم الحفار مع أفراد من الكتلة الوطنية باغتياله، الأمر الذي دفع الحفار للجوء إلى العراق وبقي فيه إلى أن ثبتت براءته في محكمة عقدت في البرلمان السوري. ثم جاءت الانقلابات العسكرية بعد الاستقلال لتدفع الحفار للاعتزال في منزله مبتعداً عن السياسة. فبعد أول انقلاب عسكري عام 49 أعلن الحفار معارضته الشديدة له، فقام قائد الانقلاب حسن الزعيم بوضعه قيد الإقامة الجبرية. ومع تدهور الوضع السياسي في سوريا اكتفى الحفار بالتزام بيته وكتابة مذكراته، إضافة إلى ندوة أسبوعية كانت تعقد في منزله، حتى توفي عام 1968 عن 82 عاماً. ليست مذكراته ما ترك الحفار خلفه، بل مياه عين الفيجة التي تغذي دمشق إلى اليوم بمياه الشرب، والتي افتتحها الحفار عام 32، ليترك بذلك ما هو أكثر بكثير من مجرد مشروع، رمزاً لا ينسى في دمشق.
1: من جمال الأبيات وحقول الأدب والذكريات، نسافر بين المعاني، نروي القيم والهمم. بديوان عربي تليد وشعر جديد. نقطف معكم حب الحصيد وحب القصيد، ونظل في دنيا القصيد نسائل. لك يا منازل في القلوب منازل، في القلوب منازل. منازل القصيد على تلفزيون سوريا.

0: رجعت من نزوحة بيتنا، جيت على المدرسة ولا لقيتها مقصوفة.
1: التعليم يعني سيء سيء جدا،
2: والوضع كل ما عم يدهور أكثر وأكثر،
3: صعب كتير كتير كتير. عم صراحة نحن عم نبيع ذهب ونروح نسجل أولادنا.
4: أنا السنة الماضية كنت أروح على المدرسة وكنت شاطر، بس هالسنة ما حسنت أروح على المدرسة لأنه بعيدة وما معنا مصاري حتى نروح.
5: بعض الصفوف 40 طالب، وربما يستخدمون الكراسي بدل من المقاعد، فكيف إذا جاء لا يقل عن 1500-2000 طالب من الشمال إلى المدارس؟
6: بحب أنه يكون حلمي أكون محامية وأحقق حلمي.
7: أنا شايفة خطة لإعادة إعمار سوريا، والشوارع عم تتزفت والكهرباء رح ترجع 24/24، وأنا شايفة إنه هذا الكلام صحيح، بس على الورق سوريا راجعة أقوى من قبل، والاقتصاد عم يتعافى، ليكن الطلاب راجعين على المدارس، مستقبل مشرق مثل ما لي شايفتك. كتير مشرق. تعي شوفي العتمة عندي، نص طلاب التاسع راسبين. لا بس أنا شايفة في فسحة أمل، وناس عم تزرع وتقاوم وتضحك، يعني في أمل. نحن جيل التغيير. أي تغيير؟ شو بدنا نغير لنغير؟ إذا ما في كهرباء ومي. استني استني، شايفة مصالحة وطنية وتفاهمات جديدة مع دول الجوار. أنا شايفة تقسيم ولا مركزية وفيدرالية. يو ما فيك تكوني متفائلة ولو شوي؟ يي استني شوي، هذا فنجانك مو فنجاني. يي إيه والله. أنا ورد، واستنوني ببرنامج أخدوراً على تلفزيون سوريا والثانية. استنوها.

0: من ذاكرة الحرب ينبعث صوت المستقبل، ليس سرداً لماض مضى بل ولادة لحاضر جديد. منبر يفتح الأفق ويضع أسئلة كبرى عن الدولة وعن المجتمع وعن الغد، أسئلة لا تهرب من الحقيقة ولا تساوم على الجرأة. الجمهورية الثالثة، رؤى وصوت يشارك فيه الجميع، على تلفزيون سوريا.
1: هروب بشار الأسد من دمشق.
2: في زمن تتسارع فيه الأحداث،
3: أهلا بكم مشاهدينا في هذه الساعة الإخبارية
4: من تلفزيون سوريا،
2: وتتقاطع فيه القضايا. تأتيكم نشراتنا الإخبارية لتقدم الصورة كاملة إلى كل العالم. هنا لا نروي الحدث فقط، بل نبحث في خلفياته، نحلل أبعاده، ونواكب التطورات الساخنة بتغطيات على مدار الساعة. نشراتنا تنقلك إلى الميدان وتفتح العناوين وتكشف ما خلفها.
5: ختام النشرة في أمان الله.

0: ليس الخبر تفصيلاً عابراً، بل لحظة تستحق الفهم. وفي عالم يمتلئ بالعناوين، نبحث عما وراءها. موقع تلفزيون سوريا ينقل لك الحدث كما هو، ويمنحك السياق لتكتمل الرؤية. تغطية مستمرة وتحليل متزن، ومحتوى يضع الإنسان في قلب القصة.
1: إلى هذا الخبر العاجل، هروب بشار الأسد.
0: موقع تلفزيون سوريا، لأن المعرفة تبدأ بالسؤال، والحقيقة أشمل من الخبر.

جميل الألشي. جميل الألشي صديق فرنسا الذي قال له. ولد جميل الألشي في دمشق عام 1883 لعائلة تعود أصولها إلى مدينة الألش في الأندلس، وكان والده من ظرفاء دمشق يقصده الناس للتمتع بحديثه، كما كان من علماء الدين، فتولى قضاء دوما في غوطة دمشق وبعلبك في البقاع. وقد انتسب ابنه جميل إلى الجيش العثماني ووصل إلى رتبة عقيد فيه، وبعد انهيار الحكم العثماني في بلاد الشام وإعلان المملكة السورية عام 1919 نقل الألشي عمله العسكري لصالح المملكة الوليدة، فعمل مفوضاً عسكرياً باسمها في بيروت، وهناك استطاع أن يبني علاقات ثقة قوية مع الفرنسيين كان لها دورها في المناصب التي تبوأها فيما بعد. فما إن دخلت قوات الجنرال جورو إلى دمشق حتى عاد جميل الألشي إليها ليتبوأ منصب وزير الحربية، وذلك في وزارة علاء الدين الدروبي التي تشكلت في أعقاب خروج الملك فيصل من سوريا عام 1920. وفي العام ذاته اغتيل رئيس الوزراء الدروبي في قرية خربة غزالة بحوران، فتم التوافق على تعيين الألشي مكانه لما يتمتع به من علاقات متينة مع الفرنسيين. استمر الألشي في منصبه لمدة 2 شهر و25 يوماً فقط، إذ أمره جورو أن يحل وزارة الحربية، إلا أن الألشي رفض ذلك بشدة ليقدم استقالته في النهاية ويعتزل العمل السياسي لثمانية أعوام. عاد جميل الألشي إلى حلبة السياسة مجدداً مع وصول صديقه تاج الدين الحسني إلى منصب رئاسة الجمهورية السورية، حيث سلمه وزارة المالية عام 1928، كما عاد وشغل منصب وزير الأشغال العامة حين شكل الحسني وزاراته الجديدة عام 1934، حيث استمر في عمله حتى استقالت حكومة الحسني على إثر الإضراب الستيني الشهير عام 1936. بعد سلسلة من الاضطرابات التي عانت منها سوريا عموماً ودمشق على وجه الخصوص، أراد الرئيس تاج الدين الحسني عام 1943 تشكيل حكومة توافقية تتفوق على الاحتقان السياسي الكبير، فعهد لصديقه القديم الألشي بتشكيل الحكومة، فكانت حكومة الألشي الثانية. بعد أيام قليلة توفي الرئيس الحسني، فغدا جميل الألشي بحكم الدستور رئيساً للبلاد. وفي العام ذاته وللمفارقة حدث خلاف كبير بين الألشي والمندوب الفرنسي، ما دفعه لتقديم استقالته، حيث طلب منه الفرنسيون أن يدفع مبلغ 15 مليون ليرة سورية لتمويل المجهود الحربي الفرنسي، إلا أن الألشي رفض ذلك بشكل قاطع قائلاً إن مثل هذا المبلغ سيؤدي إلى خسارة الميزانية. بعدها قدم استقالته الثانية ولم يعد إلى العمل السياسي. وفي جميل الألشي في دمشق عام 1951، وظل يحمل مفارقة غريبة، إذ كانت علاقته بالفرنسيين سبباً في وصوله إلى السلطة، كما كانت خلافاته الحادة معهم سبب استقالاته السريعة.

أهلا بكم مشاهدينا في هذه النشرة الإخبارية من تلفزيون سوريا، نبدأها بأبرز العناوين. الأمن الداخلي في إدلب يقبض على خلية ثانية مرتبطة بشبكة عملاء للنظام المخلوع ويواصل التحقيقات لكشف تفاصيل نشاطها. الرئيس الشرعي يتقبل أوراق اعتماد 7 سفراء عرب وأجانب لدى سوريا ويؤكد أهمية الخطوة في الإسهام بتعزيز العلاقات مع دولها. وزارة الطوارئ تطلق المرحلة الثانية من إزالة الأنقاض في محافظة حلب وتستهدف إزالة 600,000 متر مكعب من الأنقاض. أكثر من 5 ملايين طالب ينهون أول أيام عامهم الدراسي الجديد، وتلفزيون سوريا يرصد آراء الأهالي وأسعار المستلزمات الدراسية.

0: في التفاصيل، أعلن قائد الأمن الداخلي في محافظة إدلب القبض على خلية ثانية مرتبطة بشكل مباشر بشبكة عملاء تابعة للنظام المخلوع. وأوضح باكيرا أن العملية نفذتها قوى الأمن الداخلي بالتعاون مع إدارة مكافحة الإرهاب بعد عمليات رصد ومتابعة أمنية دقيقة أسفرت عن تحديد أفراد الخلية وتوقيفهم في المحافظة، مؤكدا أن الجهات المختصة تواصل تحقيقاتها لكشف تفاصيل نشاط الخلية وارتباطاتها واستكمال الإجراءات القانونية بحق الموقوفين وإحالتهم إلى القضاء المختص. أرحب بمراسل تلفزيون سوريا من إدلب إبراهيم السويد. أهلا ومرحبا بك إبراهيم. إذن هي الخلية الثانية التي تم إلقاء القبض عليها في إدلب، ما تفاصيل لديك؟
1: نعم جمال، حقيقة يعني قبل قليل كان قد أعلن يعني العميد غسان بكير وهو مدير يعني الأمن الداخلي هنا في إدلب، تحدث بشكل أساسي على أن هذه الخلية هي مؤلفة من شخصين، طبعا هم أب وابنه هنا في محافظة إدلب، كان ينشط عملهم بشكل أساسي في عملية تصوير يعني بعض المواقع العسكرية سابقا قبل سقوط نظام الأسد، وهذه المواقع تم استهدافها بشكل مباشر من قبل الطائرات الحربية سواء كانت تابعة للنظام المخلوع أو حتى الطائرات الروسية، إضافة إلى يعني كانوا يقومون بعملية يعني رصد واستطلاع لأغلب المواقع أيضا في مناطق سواء كان في بنش أو حتى مناطق شرق مدينة إدلب وصولا إلى مناطق في ريف حلب الغربي، وهذه المعلومات التي يتم تداولها يعني منذ قليل بشكل يعني أساسي عن هذه الخلية. طبعا الخلية أيضا يعني بحسب العميد غسان بكير أنها مرتبطة بالخلية الأولى التي تم إلقاء القبض عليها، وكنا قد يعني أيضا تحدثنا في وقتها عن ذلك الخلية في 15 من حزيران تحديدا تلك الخلية، وقمنا أيضا نحن كتلفزيون سوريا بأخذ تصريح رسمي يومها من العميد غسان بكير. هي مؤلفة كانت من 9 أشخاص بينهم امرأة يومها، كانت مهمتهم أيضا عملية رصد واستطلاع وإعطاء إحداثيات، وكانت من أحد يعني المواقع التي تم استهدافها وقت يعني منطقة جبل الدويلة والتي سقط أكثر من 100 قتيل من الفصائل العسكرية وقتها. وتحدث غسان بكير أن هذه العملية اليوم هي لشخصين مرتبطين بالخلية الأولى التي أيضا كانت مهمتها عملية الرصد، وبالتالي يعني في كل فترة تكون هناك عمليات من قبل قوى الأمن الداخلي هنا لملاحقة سواء حلول النظام أو حتى يعني الأشخاص الذين كانوا يتعاملون معه ومن تلطخت حقيقة أيديهم بدماء السوريين أو من كانوا يقدمون المعلومات الأساسية. طبعا بحسب إدارة الأمن الداخلي سيكون هناك تفاصيل يعني أوفى، لكن هناك عملية تحقيقات رسمية تجري مع الموقفين على أن يكون أيضا هناك تصريحات أخرى يعني دقيقة تؤكد يعني المعلومات القادمة.
0: كل الشكر لك إبراهيم السويد مراسل تلفزيون سوريا من إدلب. أفاد مراسل تلفزيون سوريا أن جيش الاحتلال الإسرائيلي استهدف بقذيفة مدفعية أراضي زراعية غربي قرية المشاعلة بريف القنيطرة الأوسط، ما أدى إلى نفوق عدد من رؤوس الأغنام. وأضاف مراسلنا أن طائرة حربية إسرائيلية ألقت بالونات حرارية على علو منخفض في سماء القنيطرة، مشيرا إلى أن قوات الاحتلال قصفت بالمدفعية محيط قرية الصمدانية الغربية بريف القنيطرة. قالت محافظة السويداء إن طريق دمشق السويداء يشهد حركة سير منتظمة في الاتجاهين مع استمرار دخول شاحنات ووسائط النقل المحملة بالمواد الأساسية والتجارية إلى المحافظة. وأوضحت محافظة السويداء أن انسيابية الحركة تسهم في رفد الأسواق المحلية بالسلع والمواد الغذائية والاستهلاكية بالتزامن مع جهود الجهات المعنية لتأمين الطريق وتنظيم المرور وضمان استمرار الإمدادات، بما يخفف من معاناة الأهالي ويدعم استقرار الحركة التجارية والخدمية. أفادت مراسلة تلفزيون سوريا بمغادرة قافلة عودة تضم 90 عائلة من مخيمات جرابلس بريف حلب إلى مناطقهم الأصلية. وأوضحت مراسلتنا أن العائلات ستعود إلى مناطق الباب والسفيرة وجبل سمعان وعين العرب كوباني بريف حلب. كما أشارت إلى أن التنسيق بين مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل وإدارة منطقة جرابلس بالتعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والهلال الأحمر السوري ومنظمة مزن الخير. نبقى في موضوع عودة النازحين، حيث أكد عضو مجلس الشعب وعضو الفريق الرئاسي مصطفى عبدي أن عودة الدفعة الأولى من أهالي رأس العين وقراها النازحين في الحسكة إلى منازلهم ستبدأ يوم الثلاثاء المقبل عند الساعة 6 صباحا. وأوضح عبدي لمديرية إعلام الحسكة بأن الدفعة الأولى تضم نحو 700 عائلة، حيث ستعود بشكل طوعي إلى منازلها بعد إزالة العوائق والألغام وتأمين متطلبات العودة. كما أشار إلى أنه جرى تأمين المساعدات الإنسانية والغذائية للعائلات العائدة، إلى جانب توفير الحافلات والشاحنات اللازمة لنقل الأهالي وأمتعتهم إلى مدينة رأس العين وريفها. قالت رئاسة الجمهورية إن الرئيس أحمد الشرع تقبل أوراق اعتماد 7 سفراء لدى الجمهورية العربية السورية. وجرت مراسم تقديم أوراق الاعتماد خلال مراسم رسمية في قصر الشعب بدمشق، وشملت أوراق الاعتماد سفراء السعودية والفاتيكان والاتحاد الأوروبي والبرازيل واليونان والسويد والدنمارك. أرحب بمراسل تلفزيون سوريا من دمشق حازم عوض، أهلا ومرحبا بك حازم. ما التفاصيل لديك عن مراسم اعتماد السفراء 7 اليوم والدول والجهات التي يمثلونها؟
2: جمال، حقيقة ربما قرار الاعتماد اليوم لسبع دول من بينها 4 دول في الاتحاد الأوروبي، نتحدث عن سفراء يعني اليونان، السويد، الدنمارك، إضافة إلى سفير الاتحاد الأوروبي، ربما يعكس ذلك حجم انفتاح العلاقات و يعني ما نسجته الخارجية السورية من علاقات مع الاتحاد الأوروبي. اليوم تتوج بتسمية سفراء لهذه الدول، إضافة إلى تسمية وتقبل أوراق اعتماد سفير السعودية في سوريا مع البرازيل ومع الفاتيكان. بهذه الأعداد هي يعني تكون 7 سفراء منها 4 دول أوروبية. تمنى لهم الرئيس يعني التوفيق في مهامهم، ويعني تمنى بأن تكون هناك علاقات وطيدة وتعزيز علاقات التعاون ما بين هذه الدول وما بين سوريا. طبعا هذه تقبل أوراق الاعتماد تم في قصر الشعب بمراسم دبلوماسية رسمية حضرها وزير الخارجية أسعد الشيباني. بالتالي يعني ربما آخر يعني زيارة كانت للدنمارك مؤخرا، كان هناك وعود من قبل وزير الخارجية الدنماركي بأن تتم فتح السفارة في سوريا، واليوم نتحدث ليس فقط عن فتح السفارة بل اعتماد يعني سفير الدنمارك بموجب الزيارة الأخيرة التي تمت. وكان هناك دعوات أيضا يعني لزيارة وزير الخارجية أسعد الشيباني إلى الدنمارك، أيضا ربما ستبحث قضية فتح السفارة السورية هناك. بهذا نتحدث عن يعني حجم علاقات يزداد مع أوروبا بالدنمارك والسويد، إضافة إلى اليونان وسفير الاتحاد الأوروبي الذي سيكون له ربما يعني أسلوبا دبلوماسيا خاصا فيما يتعلق بكثير من الملفات التي بحثت مع سوريا مع الأطراف الأوروبية. وسيكون هناك يعني عملا على الأرض اليوم بغير يعني الطبيعة الدبلوماسية لهذه السفارة، هناك بعض الأمور التي تسعى أوروبا إلى متابعتها عبر السفراء هنا في الداخل السوري. نعم جماعة،
0: أشكرك جزيل الشكر حازم عوض مراسل تلفزيون سوريا من دمشق. قال المبعوث الأمريكي لسوريا والعراق توم براك إن السبيل الوحيد للمضي قدما بشأن السويداء هو حوار يحقق المساءلة ويمهد الطريق لعودة النازحين. أضاف براك إنه يجب مواصلة بناء التعاون بين الدروز والقبائل العربية والدول المجاورة على أسس التسامح والتفاهم، وشدد على أن الدروز في سوريا شعب عريق ونبيل، معتبرا أن غياب الحكم يفسح المجال أمام العصابات لملء الفراغ، مضيفا أن الحكومة السورية بدأت التعامل مع الجرائم الجسيمة التي ارتكبت في تموز 2025 ومحاسبة المسؤولين عنها، مشيرا إلى أن فريقه على اتصال مع عاطف هنيدي الذي اعتقل تعسفيا وطرد من منزله في السويداء. أصدرت محافظة دمشق بيانا بشأن ما يتم تداوله بشأن ملف مول المالكي بعد أيام من الإعلان عن التوصل إلى تسوية مع المستثمر غالي حكي. وأوضحت المحافظة أن القضية تعود إلى عقد استثمار أبرم عام 2007 بنظام بوت لمدة 20 عاما مع حكيم قبل إخلاء المول وتسليمه لمستثمر آخر عام 2018، مشيرة إلى أن حكيم راجع المحافظة بعد التحرير بشأن نزاع سابق حول بدل استثمار المود. وأشارت المحافظة إلى أن قرار لجنة مكافحة الكسب غير المشروع المتضمن حلول الصندوق السيادي في استثمار المول صدر في أثناء النظر في الدعوة، مؤكدة أن التسوية لم تتضمن إعادة المول إلى حكيم أو منحه عقدا جديدا، وإنما اتفاق شراكة محدد المدة مع الصندوق السيادي مقابل تنازله عن المطالبات المالية محل النزاع. وكانت لجنة مكافحة الكسب غير المشروع أعلنت استرداد الأصول المرتبطة بمول المالكي بدمشق وإنهاء سيطرة محمد ووسيم القطان عليه وتسليم الملف للصندوق السيادي. وقالت اللجنة إن ما يثار حول حقوق أو مطالبات أو تظلمات بشأن مول المالكي تعود إلى مستثمر سابق أو إلى أي علاقة تعاقدية مع محافظة دمشق فهو موضوع مستقل عن عمل اللجنة. كما أشارت إلى أن القضاء المختص يحل أي نزاع يتعلق بحقوق المستثمر السابق أو التزاماته تجاه محافظة دمشق. يأتي ذلك بعد جلسة عقدتها محافظة دمشق لبحث تظلم شركة حكيم أفضت إلى اتفاق مع الصندوق السيادي لإعادة الفرصة الاستثمارية للشركة. أطلقت وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث المرحلة الثانية من مشروع إزالة الأنقاض في مناطق سمعان الشمالية وعزاز لتشمل مناطق جديدة في سمعان الجنوبية والأتارب والسفيرة. وجرى إطلاق المرحلة بالتنسيق مع محافظة حلب وبحضور وزير الطوارئ وإدارة الكوارث رائد الصالح ومحافظ حلب عزام الغريب إلى جانب مديري المناطق المعنية. ومن المقرر أن تسهم هذه الخطوة في تسهيل عودة الأهالي وتعزيز الاستقرار والتعافي، حيث شهدت المرحلة الأولى من المشروع إزالة 549 ألف متر مكعب من الأنقاض في منطقتي سمعان الشمالية وعزاز، بينما تستهدف المرحلة الثانية إزالة نحو 600 ألف متر مكعب من الأنقاض في المدن والبلدات المشمولة بالمشروع. أرحب بمراسل تلفزيون سوريا من حلب محمد نور، أهلا ومرحبا بك محمد. بداية، ما تفاصيل المرحلة الثانية من مشروع إزالة الأنقاض في ريف حلب وما هي المناطق التي تشملها وأيضا حجم الأعمال المستهدفة؟
3: نعم جمال، مساء الخير لكم جميع السادة المشاهدين. فعليا المرحلة الأولى انتهت اليوم بإعلان وزير الطوارئ وإدارة الكوارث السيد رائد الصالح من بلدة منغ، أعلن انتهاء المرحلة الأولى وبداية المرحلة الثانية. المرحلة الثانية سوف تستهدف ما تبقى من منطقة عزاز بالإضافة إلى سمعان الجنوبية والغربية ومنطقتي السفيرة والأتارب. في هذه المناطق لا يزال هنالك يعني المزيد من الركام في هذه المناطق التي قصفها سابقا نظام الأسد. حتى الآن يعني يوجد الكثير من الركام بالإضافة إلى أيضا السواتر الترابية التي هي تعيق أيضا التنقل الأهالي بين القرى والبلدات وأيضا تعيق حركة الزراعة. ولكن الأهم هي إزالة الركام من الطرقات الرئيسية والفرعية داخل القرى والبلدات. اليوم نتحدث عن قرى بأكملها شبه مدمرة في منطقة عزاز، تحديدا في منطقة منغ بلدة منغ اليوم. ومن المقرر المرحلة الثانية أن تستهدف القرى في محيط بلدة منغ، أتحدث عن تنب وشوارغة وعين دقنة. هذه المناطق هي مدمرة بشكل شبه كامل بالإضافة إلى مناطق في ريف حلب الجنوبي، تحديدا منطقة سمعان الجنوبية في ناحية عبقين وأيضا في ناحية تل الضمان. هنالك العديد من القرى مدمرة، الأسقف ما تزال يعني مهدمة في المباني، الشوارع مقطعة نتيجة الركام المنازل. طبعا هذه المرحلة الثانية من المقرر إزالة كل هذه الأنقاض بالإضافة إلى إزالة السواتر الترابية بما يعزز ويعني يسهم في تخفيف الأعباء عن الأهالي وتهيئة يعني الظروف المناسبة نوعا ما لعودتهم، بالإضافة إلى إعادة تأهيل البنية التحتية في القرى والبلدات المستهدفة لتكون العودة إلى القرى والبلدات نوعا ما جيدة بالنسبة للأهالي. طبعا هذه الخطة المرحلة الأولى أو الثانية هي تأتي تنفيذا لمرسوم الرئيس أحمد الشرع الذي أصدره سابقا، المرسوم 59، والذي يهدف إلى يعني ازاله كل اشكال الدمار والانقاض من عموم سوريا لتهيئه الاوضاع لعوده النازحين والمهجرين الى قراهم وبلداتهم بعد رحله نزوح طويله. المرحله الثانيه كما ذكرتك جمال ستستهدف منطقتي الأتارب والسيرة إضافة إلى سبعان الجنوبية والغربية، ومن المتوقع أن تكون يعني الأعمال تشمل إزالة قرابة 100,000 متر من الأنقاض بالإضافة إلى السواتر التراب كما ذكرت.
0: لكن هل من جدول زمني محدد اليوم لإنجاز أعمال إزالة الأنقاض في هذه المناطق المشمولة؟
3: نعم، بالمقارنة في المرحلة الأولى جمال كانت المدة 5 أشهر، تم إزالة قرابة 550,000 متر. الآن المرحلة الثانية من المتوقع أن تزيد قرابة الشهر لتكون 6 أشهر. 6 أشهر هي المهلة الزمنية لإزالة جميع هذه الأنقاض والركام من القرى والبلدات وأيضا إزالة السواتر الترابية.
0: أشكرك جزيل الشكر محمد نور مراسل تلفزيون سوريا من حلب. افتتح وزير الطاقة محمد البشير مشروع مياه الجبري في إدلب الذي يوفر المياه لنحو 300,000 نسمة في أكثر من 35 قرية وبلدة بجبل الزاوية. وبين البشير أنه تمت إعادة تشغيل محطة بسيدة لتأمين المياه لنحو 130,000 نسمة في معرة النعمان، ما يرفع عدد المستفيدين من المشروعين إلى نحو 430,000 شخص. كما أكد أن الوزارة تواصل إعادة تأهيل وتطوير منظومات المياه لضمان وصول مياه شرب آمنة ومستدامة إلى جميع المناطق السورية.

قالت وزارة الطاقة أن محافظة إدلب شهدت تركيب أول عداد مياه ذكي ضمن خطة التحول الرقمي وتحديث قطاع المياه. وأوضحت الوزارة أن المشروع يأتي ضمن اتفاقية الاستيراد وتركيب 5 ملايين عداد ذكي، على أن تشمل المرحلة الأولى تركيب 300,000 عداد في دمشق وريفها وإدلب. وأكدت الوزارة أن المنظومة ستسهم في دقة قياس الاستهلاك وتحسين الفاتورة، إضافة إلى خفض الفاقد ورفع كفاءة إدارة شبكات المياه، مشيرة إلى أن تطبيق العدادات الذكية سيتم تدريجيا في المحافظات المستهدفة. افتتحت المؤسسة العامة لبنوك الدم بنك الدم في مشفى الصقيلبية الوطني بمحافظة حماة، وذلك بعد الانتهاء من أعمال ترميمه وإعادة تأهيله بالتعاون والتنسيق مع جمعية تكافل النمساوية. وأوضحت مديرية صحة حماة أن هذه الخطوة تخفف الأعباء المادية عن المراجعين والضغط المتزايد على الدم ومكوناته، مشيرة إلى أن وزارة الصحة توفر وحدات الدم بانتظام لمشافي المحافظة. كما بيّن مدير العلاقات العامة في جمعية تكافل النمساوية علاء النفرة أن المشروع يأتي ضمن برنامج الجمعية لإعادة إعمار المرافق الصحية بالتنسيق مع المؤسسة العامة لبنوك الدم. سجل منفذ جديدة يابوس الحدودي مع لبنان عبور أكثر من 2,046,000 مسافر، 31,189 شاحنة تجارية خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي. وبحسب الهيئة العامة للمنافذ والجمارك، حملت الشاحنات أكثر من 528,000 طن من المضائع. كما شهد المنفذ عودة 46,485 مواطنا سوريا بشكل طوعي إلى البلاد خلال الفترة ذاتها. أعلنت هيئة الطيران المدني العمل على إضافة 3 وجهات إقليمية جديدة من وإلى مطار دير الزور الدولي بعد مرور قرابة شهر على عودة المطار إلى الخدمة. وقال رئيس الهيئة العامة للطيران المدني عمر الحصري: نعمل حاليا على إضافة 3 وجهات إقليمية جديدة من وإلى مطار دير الزور الدولي، مضيفا أنه من المقرر أن تصل خلال هذا الشهر فرق فنية من الدول وشركات الطيران المعنية لإجراء الزيارات والتقييمات اللازمة تمهيدا لبدء التشغيل، مشيرا إلى أن الهيئة مستمرة في العمل على تعزيز الربط الجوي لدير الزور وتوسيع شبكة وجهاتها تدريجيا. أنهت إدارة الحج والعمرة في وزارة الأوقاف إجراءات استئجار أبراج سكن الحجاج السوريين في المدينة المنورة وفق تصنيف خدمي بمستوى 4 و5 نجوم بما ينسجم مع المعايير والاشتراطات المعتمدة. وتأتي هذه الخطوة ضمن الاستعدادات المبكرة لموسم الحج المقبل، وحرصا على توفير بيئة سكنية متكاملة لحجاج بيت الله الحرام تشمل خدمات الإقامة والإعاشة والسلامة بما يسهم في تيسير أدائهم للمناسك وتقديم أفضل مستويات الخدمة خلال رحلتهم الإيمانية وفق ما ذكرته وزارة الأوقاف. توجه أكثر من 5 ملايين طالب وطالبة اليوم إلى مدارسهم في عموم المناطق السورية مع انطلاق العام الدراسي الجديد 2026-2027. وقالت وكالة سانا إن المدارس بدأت استقبال أكثر من 5,200,000 طالب وطالبة، في حين يشهد العام تطبيق مناهج دراسية موحدة في جميع المحافظات، على أن يعتمد خلال العام الجديد منهاج العام الدراسي 2025-2026 المعروف باسم منهاج دمشق، في حين أنجزت الوزارة المعايير الوطنية للمناهج الجديدة تمهيدا للمرحلة

0: ما يقارب 260 مدرسة من أصل 942 مدرسة، وكذلك ستدخل إلى الخدمة هذا العام مع بداية هذا العام 7 مدارس كانت خارج الخدمة من المدارس المدمرة. لا يزال لدينا العديد من المدارس التي هي خارج الخدمة، نعمل إن شاء الله بكل جهدنا من أجل إعادتها إلى حاضرة التعليم من جديد. التحديات حاليا ستكون في قلة الأبنية المدرسية وزيادة عدد الطلاب وتأمين المدارس المقاعد المدرسية والأثاث، نعمل بكل طاقتنا من أجل هذا الأمر. وهناك الحل الذي نتخذه الحل دائما الإسعافي عند عدم توفر الأبنية المدرسية أو المقاعد في منطقة ما هو موضوع الفوجين، فوج الصباحي والفوج المسائي.
1: أعلنت محافظة ريف دمشق إنجاز أعمال تأهيل وترميم 10 مدارس في بلدة الجدة عرطوز، وذلك دعما للعملية الأمنية ولتهيئة بيئة مدرسية أفضل للطلاب. وجاءت هذه الخطوة بدعم من مؤسسة العمت وضمن حملة جديدة تنهض من جديد وبحضور مدير المنطقة ساري بدر الدين. هذا وجالت كاميرا تلفزيون سوريا في أسواق ريف حماة واستطلعت آراء أهالي حول أسعار القرطاسية والقدرة الشرائية.
2: هلق في عالم كتير ما عنده قدرة تشتري، يعني عم تدور مين عنده يعطي أولاده ويتبرع مشان يعطي. هلا نحن كضيعة هنيك الأحوال سيئة كتير، فبتلاقي إنه مثلا ابن العم بيسأل ابن عمه وابن الخال بيسأل ابن خاله، إذا عندك شيء بس أعطيني لبنتي أعطيني لابني. الأسعار هون شايفتها يعني بوسط، يعني ما أنا الصراحة سهلة وما أنا غالية حسب، يعني بتدور كل بسطة شكل وكل شارع شكل،
3: كل شيء غالي والعالم نصه عنده قدرة ونصه ما عنده معلم. وهلا أجت فتحة المدارس على السنة وهذا اللي عنده وهذا، وهلا تجي لهون كله غالي، هذا بخمسة بيحسب لك إياه وفي بستة وفي سبعة حسب القدرة العالم عم تشتري، يعني عالم عنده وعالم ما عنده عمي الله وكيله، كله غالي بشكل عام كله غالي عمي الله وكيله.
4: الأسعار والله لازم تكون أخفض هيك، بس الحمد لله الأمور ماشية، بس لازم تكون أخفض هيك. في عالم حسن مستوى، في عالم جابت نص البضاعة، وفي عالم جابت أقل، في عالم ما جابت الساعة، وإن شاء الله الأمور على أحسن.
5: يعني بشكل عام الأسعار غالية، يعني القرطاسية كان الدفتر السنة الماضية بخمسة ستة آلاف، السنة بثلاثعشر ألف. هلأ ممكن أنا عندي بنت وحدة بالمدرسة كافيتها، بس الله يعين اللي عنده ثلاث أربع أولاد، غير أسوطات الأنسات، غير أسوطات المدارس، بشكل عام في غلاء ما طبيعي، في غلاء ما طبيعي، يعني واللي عنده دخل واحد بالبيت ما في كمية.
1: وفي مدينة القصير بريف حمص تتحول فرحة تجهيز الأطفال للمدرسة لدى كثير من العائلات إلى عبء مادي إضافي في ظل ارتفاع أسعار القرطاسية والحقائب والمستلزمات المدرسية.
6: قائمة صغيرة يحملها أبو محمد، لكنها تحتاج إلى ميزانية ليست صغيرة، دفاتر وأقلام وحقائب ومستلزمات أخرى لأطفاله يحاول شراءها قبل بدء المدرسة، في حين تدفعه الأسعار إلى الحساب مرارا والاستغناء عن بعض الأشياء وتأجيل أخرى.
7: اليوم عندي أنا 5 أولاد، منهم 3 بالمدارس، واليوم التكلفة كتير كتير صعبة، يعني اليوم بدنا نجهز للثلاثة صعب. أنا عندي أولاد في منهم راح الشنات مشقوقة أو كذا، راح نظبط لهم الوضع كله، يعني ما ونبدلهم تبديل. مثلا اليوم عندي صف الأول بده فرحان بالمدرسة، عم نشتري له شنطة جديدة بس مشان إنه، ويعني وضع صعب، يعني اليوم بدي أشتري الثلاثة. أنا مثلا بده قلمين، عم ناخذ لواحد قلم القرطاسية الكذا الدفاتر، يعني عم ناخذ شيء مشي امورهم وقتيا.
6: ما تعيشه هذه العائلة يتكرر امام رفوف المكتبات مع اسر كثيرة. المستلزمات التي تبدو بسيطة منفردة تتحول عند جمعها الى فاتورة ثقيلة، خصوصا للعائلات التي لديها اكثر من طفل في المدرسة.
8: بشرنا الحمد لله بالعام الدراسي الجديد والإقبال على جميع أنواع القرطاسية، والإقبال الحمد لله جيد. ما بالنسبة للعام الماضي كان الحركة أكثر، وكان الإقبال يعني الحالة المادية للناس كانت أكثر شوي، يعني كان الحالة أخف السنة، الحمد لله رب العالمين الأمور جيدة.
6: ومع بدء العام الدراسي يحاول الأهالي

0: إيجاد بدائل تخفف الكلفة، شراء الضروري فقط، وإعادة استخدام حقائب وأدوات من العام الماضي، أو البحث بين أكثر من متجر عن أسعار أقل في محاولة لتأمين احتياجات أبنائهم بما تسمح به إمكاناتهم. بين قائمة المدرسة ودخل الأسرة تبدأ أولى صعوبات العام الدراسي قبل أن يدخل الطلاب صفوفهم. أنس إدريس، تلفزيون سوريا، القصير، ريف حمص الجنوبي.
1: رصدت كاميرا تلفزيون سوريا رأى مدينة اللاذقية لعدد من الأهالي بقدوم العام الدراسي والتجهيزات اللازمة والأقساط وغيرها.
2: عندي 4 أولاد بالمدرسة، ابتدائي وفي إعدادي وفي ثانوي، ما معي لا يجيب له ولا معي جاهز له أبدا، وهن باركي لا شغلة ولا عاملة. أنا أبوه يعني كمان باركة، يعني يا دوب عم طلع لي 50,000 ورقة باليوم، شو بتعمل معي هذا؟ شو بدي أجيب لأولادي؟ شو بدي أجيب جرة غاز؟ وشو بدي أجيب كذا؟ ولا كهرباء ولا كذا؟ معلم وضع مستوي على الأخي.
3: والله غلا يا أخوي، والله غلا مو طبيعي، يعني الحمد لله بيتي أجار وابني عندي، والله ما بعد كلتني بكالوريا، يعني ما معي درته لأنه وضع صعب شوي، الحمد لله رب العالمين.
4: بالتعليم يكون الأساتذة يعني همهم الدراسة، أنه هيك همهم أنه يوصلوا الفكرة لمخ الطالب مشان يستوعب شوي الفكرة، مثلا أنه يفهموا للطالب الدرس قبل ما يطلع من المدرسة لحتى يروح على البيت ويحل وظائفه ويكون فهمان شو هو عم شو عم يسوي، ما يفتح شات جي بي تي ويقعد يحل من مخه هيك يعني.
5: هلأ والله ليك بالنسبة للمدارس مثلا بده يكون دفع المصاري، المصروف الزايد، مصاريف يعني بشكل عام يعني غالي كتير مثلا مثل المدارس الخاصة. هلأ اليوم الواحد إذا بدي يحط مدرسة بنته بمدرسة خاصة ما بتكلفه أقل من 15 مليون.
6: والله العام الدراسي راح يكون أصعب من اللي قبله، لأنه المستلزمات شوي غليانة، بعدين الطلاب تعرف أنت الدخل المواطن شوي، الأسعار كلها مرتفعة، الحالة المعيشية مثلا الفروج، اللحمة، الدنيا، البلاوي، مثلا دفاتر اللي عنده طالبين ثلاثة مثلا راتبه ما بيكفي دخل تجهيزهم للمدرسة بشكل عام. يعني
7: مقارنة بالعام الماضي الأسعار ارتفعت قليلا عن العام الماضي. بالنسبة لإقبال الشعب على الشراء يعني والله أعلم، يعني لازم يكون أحسن بشوي من السنة الماضية، بس حاليا ممكن يكون يتوزعوا كذا مكتبة فتحت يعني، فاحتمال أن يتوزعوا الأشخاص، فما يبين معنا غير للأسبوع القادم بإذن الله.
1: هذا ورصدت كاميرا تلفزيون سوريا رأى عدد من الأهالي في حلب حول بدء العام الدراسي الجديد والتجهيزات اللازمة لأبنائها.
8: تعددتنا، عندي أنا بنت صغيرة صف أول، صف تاني يا ربي، امبارح نزلنا اشترينا للأغراض، كل شيء غالي يعني صاير بها، كل شيء صاير غالي، عندك أوتوكارات غالية مثلا، بدك تحط لها مواصلات غالية، الأسوط المدارس غالية، يعني كل سنة عن سنة عم بفرق يعني، بالعكس لازم يكون التعليم هون أرخص من أي شيء يعني.
9: الطالب بالنسبة للصف الأول أو الثاني أو الثالث مثلا بهالحدود تقريبا، إذا بدنا نحكي بين حقيبة، بين أقلام، بين دفاتر، بين محايات، بين مساطر، هل الكتلة الكاملة ممكن نقول بحدود بدك تحسب لكل طالب بحدود $40-35، هي بحال بنوعية وسط.
10: والله هو التخوف موضوعه كبير يعني، موضوع القرطاسية وكلفتها، تكلفة الطالب مكلفة يعني، بين شنتاي، بين دفاتر، بين أقلام، بين عدة وبين كذا، شيء مكلف صار، وكل سنة عن سنة عم تغلى الأسعار، ودخل المواطن محدود.
11: والله في شوية غلا يعني من الأمور، الدفاتر، الشناتي يعني، في إن شاء الله، هو إن شاء الله بس هيك راعوا ظروف العالم يعني، طالعين من الحرب شفت يعني، بدها شوية هيك شوية رحمة يعني، عم تروح عند شنتاي بقول لك حقها 200-250,000-300,000، دفتر حقه 30-40,000، يعني والله مشكلة يعني، يعني متخوفين من الغلا هاد يعني، بكرة ولد لا تواخذ مشخبط على الدفتر بده غيره، تقول له الأنسة غيره يعني، غلا في شوية غلا، بس يراعوا ظروف الناس شوي بالأسعار.
1: هذا ورصد تلفزيون سوريا أرى عددا من الأهالي في دير زور بشأن قدوم العام الدراسي الجديد والتجهيزات اللازمة لأبنائها.
12: والله جهزتوا شيء من أقربه، يعني كلفتني تقريبا شيء 400,000، هاي من أقربه، لسه ما اشترينا كملنا يعني.
13: والله يعني لسه يعني مو كل هالشيء، يعني لا بالك عن هالشيء، يعني لا تاخذني بالك كلمة، الوضع بالمرة مزري يعني بالنسبة للمعيشة صعبة، والواحد يعني يا الله ملحق لقمته مثل ما أقوله يعني. لا والله لسه يعني جهزت لهم شيء بسيط يعني مثل دفاتر أقلام حاليا، يعني لبين ما رب العالمين ييسر معانا وشد هالشغل شوي يعني تا نكمل لهم أمور. جاهز طبعا، جاهز للأطفال أكيد، هذا شفت علي يعني شيء بديهي، ولكن احنا شفت علي احنا يهمنا العملية التربوية تصير بشكل صحيح وبشكل منظم، وتبدأ العملية التعليمية بشكل سلس، ونطلبه من مديرية التربية، مديرية التربية أن تهتم بشكل مباشر بفورا بالمدارس، وتطلع على أمور العملية التربوية من المعلمين.
14: والله كقرطاسية أخذنا قسم يعني، أما كلباس نستنى يعني قرار مديرية الامتحانات والمدارس بالأمور هاي مثلنا مثل بقية الناس، والتكلفة السنة تعرف أنت شلون يعني أوضاع الناس، أوضاع المعيشة يعني، اللي عنده 4-5 أطفال الله المستعان. عندي 2 بالثانوي سنة من 9 للعاشر، بعشر 11 10 على 11 سنة 11 يعني. والله يعني استاذنا مثلنا مثل بقية الناس، يعني انت اليوم يعني اللي عنده 1 و2 ما هو محصل وقدران عليهم، ما تعود اللي عنده 4 و5 و6.
1: رصدت كاميرا تلفزيون سوريا رأى أهالي في مدينة رأس العين في ريف الحسكة حول أسعار المستلزمات الدراسية والكلفة التي يحتاجها الطالب الواحد لتأمين كامل احتياجاته.
15: والله شايف أنا بي غلاء بالنسبة للأسعار القرطاسية بالنسبة للطلاب السنة، يعني أسوة بالعام الماضي، العام الماضي كان أرخص من هالحز، يعني الحز الطالب قاعد يكلفه 250,000، ما بالك إذا واحد عنده 4-5 طلاب، يعني ما يقدر يشتري لهم، يعني بده 1,000,000، المليون منين بده يجيبه؟ العام الماضي كانت أرخص.
16: بالنسبة لوضع القرطاسي عم تكلف بين 250 لـ 300 كل طالب، يعني اللي عنده طالبين راح تكلفه 600 للدخل المحدود، طبعا ما راح ناخذ من الغالي، راح ناخذ من المتوسط والأدنى من المتوسط، أما اللي عنده 4-5 طلاب أتوقع ما راح توفي معاه، لأنه راتبه الدخل المحدود، راتبه يجوز $100 وعنده 4-5 راح يصرف الراتب كله على القرطاسية.
17: الشنطة حقه فوق 50,000 أقلام دفاتر، يعني تكلف الواحد فوق 250,000 وقال يعني كثير يعني، وما نقدر وضعنا تعبان.
18: أسعار غالية، غالية حيل مو شوية، اليوم أقل شنطة حقها 40-50,000، أنا عندنا شيء 5-6 ويلات بالبيت، يعني بدنا للميت الدار أخي، وما بين ألبسة وقرطاسيات بدنا شيء 1,000,000. إيه نريد من الحكومة لو إنه بس واحدة لباس يخف العبء شوية على الأهالي وعلى هاي، يعني اليوم إذا بدك قرطاسيات بس بدك أقل شيء أضعف الإيمان $100، وإحنا كل القلة البشار كله ما يمكن ما نطالع $100.
19: الأسعار مناسبة يعني، حيل مناسبة يعني، كشفتها أني ماشي حالها يعني نوعا ما ماشي حالها. اليوم أنا عندي 12 طفل فبدي أجهزهم في شنطة 20 في 30 50 150، يعني اليوم أنا أقدر أخلص الطفل 50,000 وأقدر أخلصه 200,000، فالنوع اسمه على الدخل يعني على دخلي أني، فأشوف إنه أسعار مناسبة يعني.
20: بالنسبة للموسم الدراسي السنة الإقبال جيد جدا من طرف الأهالي من طرف الطلاب، الأمور إن شاء الله للأفضل للأحسن، أحسن من السنة الماضية. بالنسبة للأسعار أسعار متفاوتة تمام، بي عندك ناس قاعد جهز الطالب 300-350,000، بي ناس جهز الطالب 120,000، بي تكملات، بي ناس تستغني عنها وبي ناس لا بدها إياها ضروري، وحسب كل من هو استطاعته.
1: نفت قيادة قوات الحدود العراقية عبور مجموعة من السوريين من الحاجز الأمني على الشريط الحدودي العراقي السوري، ونقلت وكالة الأنباء العراقية عن القيادة قولها إن المنطقة الحدودية تشهد استقرارا أمنيا كبيرا، كما أشارت إلى أن الجدار الظاهر في تسجيلات متداولة يعود إلى تحصينات المقامة على الشريط الحدودي التركي السوري. أعلن وزير النفط العراقي باسم محمد خضير رفع الطاقة التصديرية لنفط الخام في البلاد إلى أكثر من 3 ملايين برميل يوميا. ونقلت وكالة الأنباء العراقية عن خضير قوله إن العراق تمكن من تصدير نحو 3 ملايين برميل يوميا منذ مطلع أيلول الجاري. وأوضح أن الحكومة العراقية تخطط لرفع الطاقة التصديرية إلى 5 ملايين برميل يوميا بعد استكمال الخطوط الاستراتيجية الممتدة نحو فيشخابور وبانياس، إضافة إلى منافذ التصدير عبر مضيق هرمز. أكد الرئيس اللبناني جوزيف عون أن اعتداءات إسرائيل تتجاوز خرق اتفاق وقف الأعمال العدائية واتفاق الإطار إلى مؤسسات الدولة. وقال عون أن استهداف مبنى وزارة المالية يكشف نمطاً متمادياً من الاعتداءات ويعكس نية لضرب مؤسسات الدولة، مطالباً الولايات المتحدة والمجتمع الدولي بالتحرك لوقف هذه الخروق ومحاسبة مرتكبيها. كما أشار عون إلى أن الدولة اللبنانية ماضية رغم الاعتداءات في التزامها بما يصون سيادة لبنان واستقرار جنوبه. أعلنت وزارة الصحة اللبنانية مقتل 4 أشخاص وإصابة 20 آخرين في حصيلة أولية للغارة الإسرائيلية على جنوبي لبنان. وأوجه جيش الاحتلال إنذارا إلى سكان مبنى في منطقة عرب صاليم لإخلائه بدعوى وجوده قرب منشأة تابعة لحزب الله قبل أن تستهدفه غارة إسرائيلية بعد دقائق. وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي قد شن سلسلة غارات جوية على بلدة النبطية الفوق والتحت، إضافة إلى أطراف بلدة كفرمان جنوبي لبنان، ردا على حد قوله. وعاد قال حزب الله اللبناني أن طائرتين مسيرتين باتجاه قواته في الجنوب. بدوره قال جيش الاحتلال الإسرائيلي أن قواته هاجمت مسلحين وبنى تحتية لحزب الله جنوبي لبنان. شيع أهل قطاع غزة رفات نحو 100 قتيل بينهم أطفال بعد انتشال جثامينهم من تحت أنقاض مبان ومنازل مدمرة في حي الزيتون شرقية مدينة غزة. دانت مصر وقطر والأردن والإمارات وإندونيسيا وباكستان وتركيا والسعودية تصريحات الوزيرين الإسرائيلي إتمار بن غفير وإسرائيل كاتس بشأن تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة. ورفضت الدول الثمانية في بيان مشترك أي محاولات أو مخططات تستهدف تهجير الفلسطينيين داخل الأراضي الفلسطينية أو خارجها، مؤكدة أن إخراجهم قسرا من أراضيهم يمثل انتهاكا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني. وكان وزير الأمن القومي الإسرائيلي إتمار بن غفير توعد بمواصلة الدفع نحو تهجير سكان قطاع غزة، مؤكدا عدم التراجع عن خطته التي تستهدف تهجير نحو 1,860,000 فلسطيني من القطاع خلال 7 سنوات. وقال بن غفير إنه سيواصل تعزيز ما سماه خطة الانفصال 710 التي تتضمن تهجير 250,000 فلسطيني خلال السنة الأولى ونحو 1,110,000 خلال 3 سنوات وصولا إلى 1,860,000 خلال 7 سنوات. كما تعهد بن غفير بتعزيز ما وصفها بالسيادة الإسرائيلية في المسجد الأقصى وتجديد الظروف الأسرى الفلسطينيين وتنفيذ قانون عقوبة الإعدام. حذرت منظمة التحرير الفلسطينية من تسارع التوسع الاستيطاني الإسرائيلي في الضفة الغربية، مؤكدة أن ذلك يترافق مع إجراءات تستهدف تقليص الوجود الفلسطيني. وأفاد تقرير للمكتب الوطني للدفاع عن الأرض التابع للمنظمة بأن المستوطنين أقاموا خلال العامين ونصف الماضيين ما لا يقل عن 26 بؤرة استيطانية ومزرعة رعوية في المنطقة باء، واستولوا على أكثر من 100,000 دنم في المنطقتين ألف وباء. كما أشار التقرير إلى استخدام إسرائيل أوامر استيلاء عسكرية لأغراض مدنية بشكل غير مسبوق، وإلى توسيع صلاحيات الإدارة المدنية الإسرائيلية في ملفات البيئة والمياه والآثار داخل مناطق الخاضعة للسلطة الفلسطينية. أرحب بمراسلة تلفزيون سوريا من القدس المحتلة ريم العمري، أهلا ومرحبا بك ريم. دعيني بداية أبدأ معك بردود الفعل داخل إسرائيل على الإدانات العربية والدولية لتصريحات بن غفير وكاتس بشأن تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة.
0: يعني بداية جمال، لا تعلق عادة إسرائيل على أي من الإدانات التي تستهدف طبعا عمليات التهجير التي تقوم بها سواء في قطاع غزة أو في الضفة الغربية أو حتى الاستيطان وما يحدث في بلدات وقرى ومدن الضفة الغربية، لا يكون هناك أي تعليق على هذه الإدانات. لكن ما يحدث هو جدل داخلي داخل الأوساط السياسية الإسرائيلية حول ما يجري حقيقة سواء في الضفة الغربية أو في قطاع غزة، وتحديدا في الآونة الأخيرة، وعندما تحاول حكومة نتنياهو تحويل ساحة الضفة الغربية إلى حلبة صراع سياسي بين الأحزاب السياسية الإسرائيلية وتحديدا الأحزاب اليمينية مع قرب الانتخابات الإسرائيلية، نتحدث عن شهرين أو أقل مع اقتراب هذه الانتخابات. لذلك هذا الجدل، وتحديدا الجدل يتوسع بالخلاف بين قيادة الجيش الإسرائيلي وبين الحكومة الإسرائيلية. القيادات في الجيش تتهم حكومة نتنياهو أنها تفتعل المشاكل في الضفة الغربية وتدعم وتؤيد عنف المستوطنين واعتداءاتهم في مناطق واسعة من الضفة الغربية لأغراض سياسية، وأن هذا الأمر قد يفجر الأوضاع بشكل كبير في الضفة الغربية وتحديدا في المناطق المصنفة ألف والتي تسيطر عليها السلطة الفلسطينية حسب اتفاقية أوسلو، وبأن من الممكن أن يتحول سلاح الأمن الوطني التابع للسلطة الفلسطينية باتجاه إسرائيل. هناك تخوفات من ذلك، لذلك هي دفعت بفرقة جديدة إلى الضفة الغربية. هذا هو الجدل الذي يثار جمال حقيقة في الأوساط السياسية الإسرائيلية حول ما يجري إزاء سياسة بنيامين نتنياهو في الضفة الغربية تحديدا أو حتى في قطاع غزة.
1: اليوم إلى أي حد تعد يعني خطة من غفير لتهجير سكان غزة هي مجرد طرح انتخابي؟
0: نعم، كل ما يقوم به بن غفير بالآونة الأخيرة وتحديدا مخططاته في الضفة الغربية أو حتى ما يصرح به بخصوص أهالي قطاع غزة، في أكثر من مناسبة تحدث أنه يريد تهجير كامل الأهالي في قطاع غزة، وبالتالي هذا الأمر قد يصب في أمرين. الأمر الأول قد يكون نعم في هذه الفترة تحديدا هو لأغراض سياسية حزبية مع اقتراب الانتخابات الإسرائيلية انتخابات الكنيست. أما الأمر الثاني قد يكون هو بأن بن غفير أساسا هو من الأحزاب اليمينية المتطرفة التي تدعو إلى طرد الفلسطينيين من قطاع غزة وطردهم أيضا من وتهجيرهم من الضفة الغربية، ويؤيد الاستيطان ويؤيد اعتداءات المستوطنين، وهو من قام أصلا بتسليح المستوطنين في الضفة الغربية. لذلك هو يحمل هذا الفكر إزاء الفلسطينيين ويدعو أن الضفة الغربية بالكامل هي كما يسميها يهودا والسامرة للاحتلال الإسرائيلي، وأيضا يقول أنه لا يجب أن يكون هناك أي حل لقطاع غزة، هو ضد الوصول إلى الاتفاق الذي أو الاتفاقية بشأن قطاع غزة، اتفاقية ترامب، ويقول بأن ما زالت حماس موجودة في قطاع غزة والسلاح موجود، الحل الوحيد هو نزعه بالكامل وطرد أهالي غزة من القطاع.
1: كل الشكر لك ريم العمري مراسلة تلفزيون سوريا من القدس المحتلة. شهدت العاصمة الفرنسية باريس مظاهرة تضامنية مع فلسطين، طلب المتظاهرون خلالها الحكومة الفرنسية بفرض عقوبات على إسرائيل. وتجمع مناصرون لفلسطين في ساحة شاتلي بباريس تلبية لدعوة جمعية أوروبا فلسطين. أحيا مسيحيو القدس ذكرى سيدة مريم العذراء بزفة تقليدية انطلقت من كنيسة الجسمانية وأجابت البلدة القديمة في القدس الشرقية المحتلة. انطلق الموكب من كنيسة الجسمانية مرورا بطريق الآلام وصولا إلى حارة النصارى، حيث استقبله أبناء البلدة بالزغاريد والموسيقى احتفاء بالمناسبة قبل أن يتابع طريقه إلى كنيسة القيامة. بهذا مشاهدينا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه النشرة الإخبارية، شكرا على طيب المتابعة، دمتم بخير.

0: سوريا حجر الصمود، مهد الحضارات، عانت من نيران الحرب وشهدت دماراً لم يسبق له مثيل، لكن الإرادة لا تنكسر والأمل لا يموت. اليوم نكتب فصلاً جديداً في تاريخنا، فصلاً من البناء والإعمار، فصلاً نثبت فيه للعالم أننا شعب واحد قوي ومتماسك، بسواعد أبنائها وبروح التعاون تنهض سوريا من جديد ونبنيها أقوى وأحلى وأكثر ازدهاراً. سوريا الجديدة هي سوريا المستقبل، سوريا العلم والمعرفة، سوريا الجمال والثقافة، سوريا التي نستحقها جميعاً. لن نتوقف حتى نصل إلى هدفنا، لن نتوقف حتى نجعل من سوريا فخر العرب والعالم. سوريا نبنيها معاً.
1: سوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم، المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.

من ذاكرة الحرب ينبعث صوت المستقبل، ليس سرداً لماض مضى بل ولادة لحاضر جديد. منبر يفتح الأفق ويضع أسئلة كبرى عن الدولة وعن المجتمع وعن الغد، أسئلة لا تهرب من الحقيقة ولا تساوم على الجرأة. الجمهورية الثالثة، رؤى وصوت يشارك فيه الجميع، على تلفزيون سوريا.

0: رجعت من نزوحة بيتنا، جيت على المدرسة ولا لقيتها مقصوفة.
1: تعليم يعني سيء سيء جدا،
2: والوضع كمان عم يتدهور أكثر وأكثر،
3: صعب كتير كتير كتير. يعني بصراحة إحنا عم نبيع ذهب ونروح من نسجل أولادنا.
4: أنا السنة الماضية كنت أروح على المدرسة وكنت شاطر، بس هالسنة ما حسنت أروح على المدرسة لأنه بعيدة وما معنا مصاري حتى نروح.
5: بعض الصفوف 40 طالب، وربما يستخدمون الكراسي بدل من المقاعد، فكيف إذا جاء لا يقل عن 1500-2000 طالب من الشمال إلى المدارس؟
6: بحب أنه يكون حلمي أكون محامية وأحقق حلمي.

سعيد الغزي. سعيد الغزي رئيس الوزراء المؤقت في أصعب الأوقات. ولد محمد سعيد الغزي في دمشق عام 1893، وهو من عائلات دمشق المعروفة التي قطنت قرب الجامع الأموي. أراد له والده أن يدرس الطب فأرسله إلى اسطنبول، إلا أن سعيداً عاد إلى دمشق ليكون من أوائل المتخرجين من كلية الحقوق. عمل محامياً وكسب شهرة ومحبة شعبية واسعة في دمشق. تأخر الغزي في الدخول معترك السياسة، إذ كان همه التعامل مع قضايا الناس مباشرة، إلا أن جاذبية الكتلة الوطنية التي ناوأت الانتداب الفرنسي دفعته للانضمام إليها عام 1928. ومنذ ذلك الوقت كان للغزي دوراً كبيراً في السياسة السورية، إذ تبوأ عدة مناصب وزارية بدءاً من وزارة العدل عام 1936، ثم وزارات أخرى تباعاً. في العام 1954 طلب من الغزي تشكيل الوزارة، فكانت أول وزارة يشكلها، وقد جاء ذلك إثر الإطاحة بحكم الشيشكلي، حيث كانت سوريا تعيش جواً من انعدام الثقة بين العسكر والمدنيين من جهة، وبين الأحزاب السياسية من جهة أخرى. أراد سعيد الغزي وهو رجل القانون أن يعمل على تحقيق هدف أساسي من وزارته، وهو أن يبقي الجيش في ثكناته وأن يصلح العلاقة بين العسكر والمدنيين. ورغم التوتر الكبير في المناخ السياسي حينها، إلا أن شخصيته المحببة مكنته من تحقيق توازن مقبول بين الأحزاب المختلفة. قدم الغزي استقالته في العام ذاته، ودرج عائداً إلى مكتب المحاماة الخاص به، وذلك بعد إجراء الانتخابات التشريعية كما نص الدستور. لم يمضي عام آخر حتى طلب من الغزي تشكيل وزارة جديدة عام 1955، وذلك بعد الاضطرابات التي أعقبت اغتيال العقيد عدنان المالكي. قبل الغزي التفويض وبدأ عمله، إلا أن وزارته لم تعمر أكثر من عام واحد، حيث تعرض لضغوط شديدة بسبب تقربه من الاتحاد السوفيتي. ويجادل بعض كتاب التاريخ أن دافع الغزي للتقارب مع السوفييت لم يكن إيديولوجياً، بل كان بكل بساطة أن السوفييت قدموا أفضل العروض التسليحية والاقتصادية لسوريا. اعتزل الغزي الحياة السياسية بعد الوحدة مع مصر عبد الناصر، ثم عاد رئيساً للبرلمان بعد الانفصال عام 61، ليعتزل الحياة السياسية نهائياً بعد انقلاب البعث عام 63. توفي سعيد الغزي عام 1967، بعد أن قضى آخر أيامه مهتماً بالزراعة إلى جانب عمله في المحاماة. ورغم قصر الفترة الزمنية التي قضاها الغزي في رئاسة الوزراء، إلا أنه كان الرجل الذي قابل تشكيلها في ذروة الاضطرابات التي عانتها سوريا، ليكون رجل التوازنات الصعبة.

أهلا بكم مشاهدينا في حلقة جديدة من سوريا اليوم، ونبحث فيه أهم الملفات على الصعيدين المحلي والدولي. نستهل ساعتنا الأولى ببحث دلالات تصريحات المبعوث الأمريكي توم براك حول أزمة السويداء، وهل تكشف عن بداية تحرك أمريكي جديد لاحتوائها. نبحث في محورنا الثاني من ساعتنا الأولى دلالات التصعيد الإسرائيلي في الجنوب السوري، وهل يعكس انسداد المسار التفاوضي مع دمشق. أما في المحور الأول على رأس الساعة الثانية، نبحث ماهية التسوية التي توصلت إليها محافظة دمشق بشأن قضية مول المالكي والجهات التي شاركت فيها، وهل من مسارات أخرى ستسير فيها؟ نبحث في المحور الأخير التصعيد العسكري في اليمن بين القوات الحكومية وجماعة الحوثي، ونتساءل عن الأسباب التي تقف وراءه. أهلا بكم.

0: في وقت تتسع فيه مظاهر الانفلات الأمني في السويداء وتتزايد الوقائع المرتبطة بفرض الأمر الواقع وتقييد حركة السكان، تأتي تصريحات المبعوث الأمريكي توم باراك لتضع غياب الدولة وتعدد مراكز القوة في صلب أزمة المحافظة، حيث قال باراك إن ما العصابات تملأ الفراغ حين تغيب مؤسسات الحكم، محذرا من أن استمرار هذه الوقائع قد يعيد الوضع إلى دائرة جديدة من العنف.
1: بين منع الطلاب من الوصول إلى مراكزهم الامتحانية واحتجاز معارضين للخطاب السائد في السويداء وتصاعد الحديث عن مستقبل خارج إطار الدولة يراد رسمه للمحافظة، تتراكم الوقائع التي تعكس عمق الأزمة في السويداء. وفي هذا السياق يأتي تحذير المبعوث الأمريكي توم باراك من خطورة غياب الدولة وتحول الفراغ إلى مساحات للعصابات ومراكز القوى. المبعوث الأمريكي توم باراك قال إن غياب الدولة في السويداء أفسح المجال أمام العصابات لملء الفراغ في إشارة إلى ما يسمى الحرس الوطني، معتبراً أن قضية عاطف هنيدي الذي تعرض للاحتجاز والطرد من منزله تعكس جانباً من العنف داخل المجتمع المحلي. وأكد أن واشنطن منزعجة من التصعيد المتجدد، داعياً جميع الأطراف إلى ضبط النفس واللجوء إلى الحوار. تأتي هذه التصريحات في وقت شهدت فيه المحافظة إجراءات أثارت جدلاً واسعاً، بينها منع طلاب السويداء من التوجه إلى مراكزهم الامتحانية لتقديم الامتحانات في ظل نفوذ ما يسمى بالحرس الوطني وتنامي مظاهر فرض الأمر الواقع خارج مؤسسات الدولة، إضافة إلى محاولات ربط مصير المحافظة بإسرائيل. ويضع باراك هذه التطورات في سياق أوسع، مؤكداً أن الحل لا يكمن في تعدد مراكز القوى بل في حصر استخدام السلاح بيد الدولة وإعادة دمج السويداء ضمن مؤسسات الدولة السورية مع ضمان الحقوق الكاملة للمواطنين الدروز. كما أعاد التذكير بخريطة الطريق الثلاثية السورية الأمريكية الأردنية، معتبراً أن تنفيذها يمثل المسار لتجنب عودة العنف وتحقيق الأمن والمساءلة وتهيئة الظروف لعودة النازحين وإعادة الإعمار. وبينما تحمل تصريحات باراك رسالة سياسية واضحة برفض الفراغ الأمني والتقسيم الفعلي لمراكز السلطة، فإن التطورات الميدانية في السويداء تطرح سؤالاً أساسياً: هل تتجه المحافظة نحو تسوية تعيدها إلى إطار الدولة أم نحو مزيد من الانقسام والتوتر؟
0: حول هذا الموضوع رحب بحازم الغبرة مستشار سابق في وزارة الخارجية الأمريكية معنا مباشرة من واشنطن. مرحبا بك. وأرحب أيضا بالدكتور مهيب صالحة كاتب وباحث سياسي معنا من دمشق، مرحبا بكما. أبدأ معك سيد حازم الحديث عن هذه الرسائل من توم باراك وما تعنيه في هذا التوقيت تحديدا، كيف يمكن أن تقرأ، هل تشير أو تعكس هذه التصريحات ربما نفاد صبر واشنطن من استمرار الفراغ الأمني وحتى السياسي في السويداء، أم تندرج ربما ضمن الإطار التحذيري الدبلوماسي؟
2: مساء الخير ديما وشكرا على الاستضافة. طبعا اليوم بعد حل مشكلة قسد تبقى مشكلة الجنوب السوري والسويداء تحديدا المشكلة الأساسية التي هي يعني تندرج تحت السياسة الداخلية والخارجية في وقت واحد. السفير توم باراك كمبعوث رسمي من الرئيس الأمريكي ترامب إلى سوريا رأى أنه له رأي في الموضوع ويريد أن يشرح وجهة نظره الحقيقية والواضحة. أعتقد أن توم باراك كان يستطيع القول أكثر من هذا بكثير ويعكس فكر الشعب السوري وفكر أيضا مجموعات واسعة في السويداء وما نتحدث عنه في واشنطن أيضا. يعني هناك مجموعات رأت في وصول الرئيس أحمد الشرع إلى السلطة والتغيير الذي حصل شيء سلبي لهم أو قد يكون سلبي لهم، ونظروا إلى قد نقول نصف الكأس الفارغ، لكن يجب أن ينظروا إلى نصف الكأس الملآن. وصول الرئيس أحمد الشرع منع انزلاق البلاد إلى حرب أهلية، إلى تحول البلاد إلى كانتونات. أتكلم أنا عن وجهة نظر الأمريكية هنا ووجهة نظر البيت الأبيض تحديدا. اليوم هناك فرصة لتوحيد البلاد للعمل نحو بناء دولة، لأنه لم يكن لدينا دولة في زمن بشار الأسد وحافظ الأسد، كانت مزرعة. فاليوم هناك ضرورة لأن تنخرط بشكل إيجابي جميع المجموعات، وعندما يكون هناك أخطاء أيضا يجب الاعتراف بهذه الأخطاء وعدم تكرارها وتصحيحها من جميع الأطراف، إن كان من طرف الدولة أو من طرف المجموعات. اليوم نرى حالة يعني رفض كامل لأي حوار، وهذا لا يؤدي إلى حل. وعندما نتكلم عن مجموعات لا تريد أن تكون جزء من هذه الدولة، نتكلم عن تقسيم هنا. طيب، هل هذه المجموعات تعتقد أن التقسيم سينجح في منطقة ليس لديها الموارد الطبيعية والطرق التجارية لازمة؟ وهنا ظهرت نظرية جديدة، نظرية الانضمام إلى إسرائيل. طيب، الطرف الإسرائيلي لم يطرح ذلك، وهذا غير مطروح إسرائيليا بشكل بأي شكل من الأشكال. فحتى الحلول التي تقدم اليوم من السويداء غير منطقية. نريد حلول منطقية، لأننا نرى نتيجة الحلول الغير منطقية اليوم. رأينا طلاب المدارس لا يستطيعون تقديم امتحان البكالوريا، ونعرف جميعا ديما ماذا يعني امتحان البكالوريا، أمر مصيري بالنسبة للطالب السوري والإنسان السوري. نرى مشاكل داخلية وأشار لها يعني مشاكل في داخل السويداء أشار لها توم باراك أيضا. هناك ضرورة اليوم لحوار، ونتمنى من توم باراك، وأنا إذا اجتمعت فيه سأقول له لتكن أنت واسطة الخير هنا، ليكون هناك أطروحة أمريكية لحل المشكلة، وساطة أمريكية. عندما
0: وهل وارد ذلك هذه الوساطة، وأن نشهد فعلا تحرك حقيقي لاحتواء أزمة السويداء؟
2: في موضوع قسد كان هناك وساطة أمريكية، وعندما الوساطة الأمريكية لم تنجح بشكل كامل كان هناك ضغط أمريكي. فإذا كان هناك وساطة أمريكية هنا سيكون هناك أيضا ضغوط أمريكية بشكل أو بآخر، وليس ضغوط ليس بالمعنى السلبي، قد يكون بالمعنى الإيجابي، حلول أخرى، دعم شيء آخر، وعود بالتنمية. يعني اليوم التوجه الأمريكي اقتصادي بحت. توم باراك انتقد كثيرا، لكن أيضا أعتقد أنه وضع حل تقوده الولايات المتحدة قد يكون شيء يفيد جميع الأطراف ويحل هذه المشكلة التي يعتبرها الشعب السوري اليوم أحد المشاكل الأخيرة العالقة التي تؤثر على النمو والاستقرار في البلاد.
0: طيب دكتور مهيب، أجدد ترحيبي بحضرتك. كيف تقرأ هذه التصريحات من توم باراك، هذه الرسائل في هذا التوقيت تحديدا فيما يتعلق بأزمة السويداء وغياب مؤسسات الدولة داخل هذه المحافظة؟
3: بداية مساء الخير لحضرتك السيدة ديما ولضيفك الكريم من واشنطن ولمشاهدي تلفزيون سوريا والعاملين فيه. سيدتي الكريمة، في 19 من تموز يوليو، يعني في اليوم الخامس من اجتياح القوات الحكومية ومقاتلين العشائر لمحافظة السويداء على خلفية خلاف سياسي بين تيار في المحافظة يقوده الشيخ حكمة الهجري وبين السلطة الانتقالية المؤقتة في دمشق، خرجت اتفاقية أو اتفاق عمان، وأنا أسميه عمان واحد، اللي أقر بتثبيت وقف اطلاق النار، تحديد تموضع القوات العسكرية المسلحة بمكانها، فتح طريق دمشق السويداء، إدخال المساعدات، إعادة انتشار القوات العسكرية إلى تخوم حدود المحافظة، وخروج قوات العشائر من داخل المحافظة. طبعا الأطراف جميعا لم تلتزم بكل هذه البنود الخاصة بعمان واحد. جاء عمان اثنين أو خارطة طريق عمان في مثل هذه الأيام في أيلول سبتمبر العام الفائت، يعني مضى عليها سنة تقريبا، ليضع خارطة أو سياق لحل أزمة السويداء بين المحافظة أو جزء من أبناء المحافظة مع السلطة والحكومة في دمشق. طبعا هذا الاتفاق فيه عدة مسارات، فيه المسار الإنساني المتعلق بإدخال المساعدات، المتعلق أيضا بالمعتقلين والمغيبين، والمتعلق بالمهجرين وعودتهم إلى قراهم، بعد جبر الضرر وإعادة بناء ما دمر وما حرق وما تم تعفيشه من هذه القرى. توجد أكثر من 36 قرية وحي تم حرقها بالكامل بكافة بيوتها ومدارسها ومؤسساتها التابعة أيضا للدولة، وأيضا دور العبادة سواء الدرزية أو المسيحية. المسار الثاني وهو المسار العدلي هو لجنة تحقيق دولية، البند الأول من الخارطة، وأيضا المحاسبة وجبر الضرر، وهذا مسار يحتاج إلى وقت. والمسار السياسي الأمني وهو قيام شرطة محلية، إدارة مدنية داخل المحافظة، وأيضا دمج مؤسسات المحافظة ضمن مؤسسات الدولة السورية، وأيضا الانتهاء بالمصالحة عبر حوار ومسامحة بين جميع مكونات مجتمع المحافظة والحكومة أو السلطة الانتقالية المؤقتة في دمشق. طبعا سنة كاملة مر على هذا الاتفاق بضمانة الولايات المتحدة الأمريكية والأردن، وأنا باعتقادي الولايات المتحدة الأمريكية هي الضامن الرئيس لهذا الاتفاق، تمثل العالم، والأردن تمثل الدول العربية باعتبار أن محافظة السويداء كما الجنوب السوري هو بوابة للعالم إلى العالم العربي، إلى الخليج وخاصة إلى الخليج العربي. لذلك الدول الضامنة يعني خلال سنة كاملة لم تقدم أي مبادرة حقيقية لحل أزمة السويداء. من وجهة نظري من سوء حظ محافظة السويداء وخاصة أبنائها من كافة المكونات أن الولايات المتحدة الأمريكية دخلت في صراع مع إيران، هذا الصراع مستدام، وبالتالي ملف إيران كان أهم من أي ملف آخر في الشرق الأوسط. من جهة أخرى دعمت حكومة دمشق، وسوريا أصبحت الآن في كنف الولايات المتحدة الأمريكية. من جهة ثانية السلطة في دمشق لا تريد الحل، لو أرادت الحل كانت قدمت مبادرات، كانت تريد حل ملف قصد بالدرجة الأولى، تحتاج استخدام ملف السويداء أيضا لشد العصب البيئي الخاص بها داخل سوريا أيضا، لذلك لم تقدم مبادرات. وأيضا سلطة الأمر الواقع في محافظة السويداء التي يقودها الشيخ حكمة الهجري أيضا كانت لا تريد حل أو وضع هذه الخط الطريق موضع التطبيق، ورفضتها من أول يوم لأنها كانت تتكسب من وراء الموقف السياسي الذي تتخذه، والذي تطور هذا الموقف إلى سقوف عليا جدا، ارتقت إلى مستوى الانفصال وتقرير المصير واعتبار الدروز جزء من اليهودية وجزء من إسرائيل وما إلى ذلك. لذلك جاء تصريح السيد توماس باراك اليوم بهذا الصدد، وهو في الذكرى السنوية الأولى لهذا الاتفاق، ليذكر بأنه يوجد اتفاق، يوجد مسار سياسي لحل أزمة السويداء. هذا المسار السياسي هو خارطة طريق عمان،
0: وأنا باعتقادي هو المسار
3: كل الحديث الذي
0: أشار إليه بأنه لإعادة ربما الصورة. طب هل قابل للتطبيق برأيك؟ ما إمكانية تطبيق هذا المسار كونه أشار إليه من جديد؟
3: لو عدنا إلى بعض الجزئيات وبعض التفاصيل، خارطة طريق عمان طبقت في بعض المجالات التي كان يعني الطرفان الداخليان يعني دمشق والسويداء كانوا يريدان تطبيقه، مثلا الإفراج عن المعتقلين، مثلا تأمين طريق دمشق السويداء بنسبة عالية جدا، مثلا إدخال المساعدات إلى آخره. يبقى من هذا الملف تقريبا هو بالملف الإنساني ملف الطلاب وملف المهجرين، وباعتقادي أن سلطة الأمر الواقع في السويداء لا تريد أن تتخلى عن هذين الملفين طالما الدول الضامن للاتفاق لم تضع هذا الاتفاق. ولا ننسى هنا أيضا الدور الإسرائيلي في هذه العملية، إسرائيل لا تريد أن يطبق خط الطريق عمان وأن يحل ملف السويداء، لأنها تحتاج استخدام هذا الملف في المفاوضات الجارية بينه وبين حكومة دمشق حول الترتيبات الأمنية في الجنوب السوري. وطالما إسرائيل ودمشق لم تتوصلا إلى اتفاق حول هذه الترتيبات، باعتقادي سيبقى هذا الملف خارج إطار التطبيق العملي حتى لو تحدث توم باراك عنه. لأن توم باراك أنا لا أدري إذا كان فعلا هو يتحدث عن هذه الخارطة ليضعها على الطاولة الآن، أم يتحدث بمناسبة بمناسبة يعني سنة على على على هذه الخارطة ولم يطبق إلا الجزء اليسير منها. الجانب السياسي والجانب العدلي المهم جدا. الجانب العدلي مثلا قدمت لجنة التحقيق الدولية التقرير عنها وقالت هناك ثلاث موجات كان للعنف. الموجة الأكثر عنفا كانت هي موجة التي موجة يعني الأولى، القوات الأمن والقوات وزارة الدفاع أيضا والمقاتلين في محافظة السويدار ارتكبت جرائم قالت ترتقي إلى أن تكون جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب. الموجة الثانية كانت من قبل الفصائل المحلية ضد العشائر داخل المحافظة، والموجة الثالثة كانت من العشائر من كل أنحاء سوريا التي هجمت على محافظة السويداء. وأيضا طالب لجنة التحقيق الدولية بمحاسبة الذين ارتكبوا هذه الجرائم وفق القانون السوري كما نص صراحة خارطة الطريق عمان. إذن هناك بعض الإجراءات يتم تنفيذها على الأرض، لكن الإجراءات الأساسية السياسية باعتقادي هي التي تتأخر. ونتمنى أن يكون يعني تصريح السيد توم باراك هو وضع خارطة الطريق من الناحية السياسية، الملف السياسي لخارطة الطريق وضعه على طاولة المفاوضات.
0: طيب سأعود إليك لهذه النقطة فيما يتعلق بالناحية
3: على جميع الأطراف لقبول بهذه الخارطة.
0: طيب دكتور مهيب، هذه النقطة أود التطرق إليها معك، لكن دعني أن أذهب إلى سيد حازم لنقرأ وإياك من وجهة نظرك إلى أي مدى يمكن فعلا تطبيق أو ما زالت فعلا واشنطن تعتبر أن هذا المسار فيما يتعلق بخارطة الطريق الثلاثية قابلة فعلا للتطبيق؟
2: لنكن واقعيين، لما يعني أمر مر عليه عام وتغير الوضع إلى الأسوأ خلال هذا العام، وهذا غير قابل للتطبيق. قد يبنى عليه، لكن العودة إلى هذه تلك المرحلة ومحاولة التركيز على العودة إلى شيء عمره عام ومرة أخرى لم ينجح ولم يطبق وتغير الوضع ميدانياً وذهنياً في هذه الفترة، لا، من غير المنطقي محاولة إعادة إحيائه. بدل أن يبنى عليه ويبنى عليه شيء جديد، قد يكون يعني هذه النشوة في طرح شيء جديد سياسيا دوما تساعد في جلب الأطراف على طاولة الحوار بشكل أو بآخر. الحلول واضحة مرة أخرى، يعني يجب يعرف السويداء أن هذا يعني المشكلة ليست في الحكومة السورية، هناك مشكلة أكبر، هناك مشكلة اجتماعية، مشكلة سياسية في سوريا كلها. ونعرف من سبب ذلك خلال ما يقارب 60 عام. طيب كيف نتعامل بشكل ذكي إيجابي منطقي لحل مشاكلنا ضمن وضع معين، وضع اجتماعي معين ودولة وضعها معين بشكل أو آخر؟ يعني لا يمكن تغيير كل شيء. ولفت نظري يعني هناك الأطراف، وضيفكم من دمشق أيضا يقول سلطة الأمر الواقع في السويداء، السويداء تقول سلطة الأمر الواقع في دمشق. ما لا أختلف مع هذا الطرح، أمر واقع، نعم أمر واقع. يعني يجب التفكير في الناحية ليست الإيجابية لكن المنطقية في كلمة أمر واقع. هذا هو واقع البلاد، ليس هناك سلطة أحلام يمكن أن تأتي وكل مجموعة وكل فرد وكل. ونعرف يعني دوما نحن الشعب السوري لدينا دوما آراء وأفكار تختلف عن أفكار المواطنين الآخرين، وكل أحد لديه وجهة نظر ويتمسك بهذه وجهة النظر. لا يمكن لكل مجموعة أن نأتي لها بسلطة أحلام تستلم البلاد حسب مزاجها.
0: طيب حديث براك في هذا الإطار، حديث براك عن غياب الحكومة، هل يعكس تحولا ربما في الخطاب الأمريكي تجاه واقع السلطة والنفوذ في السويداء؟
2: الوضع في السويداء واضح. السؤال الذي يجب أن يسأل هنا، هل الوضع الحالي مستدام بأي شكل من الأشكال؟ لا أعتقد. يعني تطرح حلول غير منطقية وغير مستدامة وتعتمد على يعني، وخصوصا عندما الشيخ الهجري قال سننضم إلى دولة إسرائيل. مرة أخرى لا يوجد أي مؤشرات من إسرائيل إلى أي شهية إسرائيلية بضم السويداء بأي شكل من الأشكال، وأي موافقة وأي يعني يمكن إذا كان هناك مجموعات تريد ذلك هي مجموعات صغيرة وليست أساسية في إسرائيل. فمراهنة على شيء غير موجود مؤذي جدا لأي مجموعة لأي فكر سياسي. غدا إذا خرج نتنياهو اليوم نتكلم عن انتخابات في إسرائيل، بعد الانتخابات سيكون هناك حديث أخرى. إذا خرج نتنياهو قال لا لا لا لا لا دخل لنا في الموضوع، نحن يعني قمنا بحماية الدروز عسكريا، لكن ليس هناك أي اهتمام بضم السويداء. طيب عندها ماذا سيكون الموقف؟ هذه هي الأسئلة التي يجب أن تسأل. ولا تستطيع يعني لا يستطيع الشيخ الهجري الضغط على إسرائيل بضم السويداء بهذه الطريقة أيضا. هذا أمر يعني كل شيء نسمعه غير منطقي. وأيضا من طرف يعني المؤيدين للحكومة، نقول ذلك يعني نستعمل هذا التعبير، ليس الحكومة نفسها، الحكومة نفسها تبدو يعني منفتحة على الحوار أكثر من المجموعات الشعبية المؤيدة للحكومة. هذه مشكلة أيضا. يعني هناك خطاب شعبي من الطرفين، من طرف السويداء ومن طرف الطرف الآخر نسميه، غير منطقي وغير مفيد. يعني حتى على وسائل التواصل الاجتماعي كل ما يطرح موضوع السويداء هناك مشكلة، هناك مشكلة وهناك عنف لفظي وتهديدات بالعنف الجسدي أيضا، هذا غير مقبول. كان هناك أخطاء في التعامل مع السويداء، نعرف ذلك. كان هناك أخطاء منذ آذار 2025، كان هناك أخطاء في مؤتمر الحوار الوطني ولم يكن على المستوى المطلوب يعني لإنقاذ الشق أو تغيير الفكر والشقاق الاجتماعي في سوريا. هناك أخطاء كثيرة.
0: طيب.
2: لكن يجب على الأطراف كلها أن تعترف بأخطائها. لا يمكن كل طرف أن يشير على الطرف الآخر ويقول لماذا لا تعترف أنت بأخطائك. وهنا يمكن الدور الأمريكي أو الدور الأممي قد يكون مفيد في يعني كسر هذه الاحتقان الموجود،
0: نعم،
2: والعودة إلى حوار بين أبناء وطن واحد وأبناء دولة واحدة.
0: طيب في سياق ذلك دكتور مهيب، يعني أود التطرق معك فيما يتعلق بمسألة الحوار وحلحلة الأمور العالقة. أشرت قبل قليل إلى مسألة الجانب السياسي، إلى أي مدى يمكن أن يشكل هذا الموقف الأمريكي

0: يعني مقاومة ومحاربة كل صوت يخالف الصوت الانفصالي داخل المحافظة، وبالتالي يأتي في هذا السياق.
1: لكن توم براك ربط صراحة بين غياب الدولة في السويداء وظهور العصابات، لما الفراغ؟
0: بالضبط بالضبط، هذا ما
1: ماذا يعني نقوله. ماذا يريد أن يقول عندما
0: الفراغ من قبل العصابات؟ الدولة أيضا السلطة الانتقالية، وأنا لم أسميها سلطة أمر الواقع، أنا أسميها دائما السلطة الانتقالية المؤقتة حسب الإعلان الدستوري. أنا قلت سلطة الأمر الواقع في محافظة السويداء، يعني في مجموعة قليلة من الأشخاص يسموا بالمكتب الأمني، وعلى رأسهم الشيخ حكمة الهجري وابنه سلمان، وبضع يعني عناصر من الحرس الوطني. طبعا الحرس الوطني هو قشرة تجمع تحت هذه القشرة يعني فصائل كثيرة لها مرجعيات كثيرة، منها من موجود على يعني على الميدان يعني يراقب ويحرس إلى آخره ويعيش حياة صعبة، ومنها من يلعب ويتاجر بدماء الضحايا ويتاجر بالخبز ويتاجر بالطحين ويتاجر بالمحروقات وإلى آخره. إذن التوب براك يقول بأنه حان الوقت لحل هذا الملف، حان الوقت لحل هذا الملف. ربما الولايات المتحدة الأمريكية الآن هي ملتهية في الملف الإيراني، وربما ينتهي هذا الملف خلال الأسابيع القليلة القادمة. لذلك سوف تتفرغ الولايات المتحدة الأمريكية والسيد براك أيضا باعتباره مبعوث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى سوريا وإلى المنطقة الشرق الأوسط، أعتقد أنه سوف يتفرغ لهذا الملف وسوف يضع الجانب السياسي لهذه الخارطة. هو قالها صراحة أنه لا بديل عن خارطة طريق عمان، يعني هذا الحل أو هذا المخرج الوحيد لأزمة السويداء. نحتاج حقيقة إلى حوار تبدأ به حكومة دمشق. الآن في محافظة السويداء ليس كل أبناء المحافظة مع التيار الانفصالي ومع التيار الهجري، وهناك تيار قوي جدا داخل المحافظة مع خارطة طريق عمان. لماذا لا تجري حوار مع هذا التيار؟ لا تجري هذا الحوار. مثلا على سبيل المثال، هناك كثير من المثقفين مفكرين وأدباء إلى آخره خرجوا من محافظة السويداء بقوة السلاح وبالعنف الجسدي والعنف المعنوي. لم تقم قائمة، لم يتحدث أحد عنهم. مجرد أن خرج شخص لأنه باللقب باشا إلى آخره قامت الدنيا ولم تقعد، وقبله أمير قامت الدنيا ولم تقعد بالنسبة للسلطة في دمشق. لذلك يجب فتح حوار اليوم بين السوريين جميعا، وخاصة مع السوريين في محافظة السويداء الذين يريدون حلا سياسيا لهذه الأزمة ويريدون تجنب أي عمل عسكري، لأن أي عمل عسكري جديد في محافظة السويداء في ظل دولة لا تزال يعني غير ناهضة، غير قائمة على أسس وركائز قوية وحديثة، جيشها تجميع لميليشيات وفصائل مسلحة، أمنها نفس الشيء، أي عمل عسكري جديد أيضا سوف يكون كارثة على الجميع وكارثة على المنطقة، وربما تتدخل إسرائيل مرة أخرى. لذلك علينا أن نتجنب هذا السيناريو، والسيناريو الوحيد هو وضع الملف السياسي في خارطة طريق عمان على الطاولة، والضغط على كل الأطراف سواء على سلطة الأمر الواقع في السويداء أو على السلطة الانتقالية المؤقتة في دمشق ليفتحوا نقاشا أو حوارا أو تفاوضا حول كل النقاط الموجودة في هذه الخارطة. لماذا قبلوا مثلا بلجنة التحقيق الدولية وهي البند الأول، ولا يقبلوا مثلا بالبنود الأخرى، مثلا شرطة محلية، إدارة مدنية، تأمين طريق دمشق السويداء، الإفراج عن المعتقلين، كشف مصير المغيبين، عودة المهجرين إلى قراهم، المصالحة والمسامحة والحوار، مجلس المحافظة منتخب، لماذا لا يقبلوا بهذه البنود وقبلوا بالبند الأول مثلا للتحقيق الدولية؟ لذلك باعتقادي على كل الأطراف إذا أرادت الولايات المتحدة الأمريكية وهي الدول الضامة وأيضا الدول العربية وخاصة المملكة العربية السعودية، إذا أرادتا أن يجلس الأطراف على طاولة واحدة لمفاوضات جدية وشفافة لحل المسألة السياسية في خط طريق عمان بالإضافة إلى الملف العدلي والملف الإنساني، أعتقد أن الأمور ستسير كما نشتهيها، ونتجنب أي عمل عسكري وأي عملية تريق الدماء للسوريين سواء من أبناء المحافظة أو من غير أبناء المحافظة. لذلك أنا برأيي توجد فرصة، وفرصة كبيرة لهذه الخارطة. صحيح مر عليها سنة لم تفعل الأطراف ما يجب عليها لوضع هذه الخارطة.

0: خارطة موضع التنفيذ، لكن حان الوقت لوضع هذه الخارطة موضع التنفيذ. إذا كان هناك من موجبات لإجراء بعض التعديلات في إطار هذه الخارطة فليكن. هذه التعديلات تتم على طاولة المفاوضات بوجود الأطراف جميعا بدون الإقصاء أي طرف من هذه الأطراف، لأن أي عملية إقصاء، يعني مثلا لو كان في تموز الفائت لو كان هناك وفد من محافظة السويداء من مفكريها ومثقفيها وسياسيها جالسا أيضا في عمان وفي دمشق عند الإعلان عن هذه الخارطة، ربما كان ترك مجالا لإعادة بناء جسور الثقة بين الأطراف السورية وحل هذه حل هذا الملف بشكل صحيح.
1: شكرا جزيلا دكتور مهيب صالحة، الكاتب الباحث السياسي، كنت معنا من دمشق، شكرا جزيلا لك. وأشكر حازم الغبرة مستشار سابق في وزارة الخارجية الأمريكية، كان معنا من واشنطن، شكرا جزيلا لكما. نبحث في محورنا القادم دلالات التصعيد الإسرائيلي الكبير في الجنوب السوري، ابقوا معنا.
2: رجعت من نزوحة بيتنا، جيت على المدرسة ولا لقيتها مقصوفة.
3: التعليم يعني سيء سيء جدا،
4: والوضع كل ما عم يتدهور أكثر وأكثر،
5: صعب كتير كتير كتير. عم صراحة إحنا عم نبيع ذهب ونروح منسجل أولادنا.
6: أنا السنة الماضية كنت أروح على المدرسة وكنت شاطر، بس هالسنة ما حسنت أروح على المدرسة لأنه بعيدة وما معنا مصاري حتى نروح.
7: بعض الصفوف 40 طالب، وربما يستخدمون الكراسي بدل من المقاعد، فكيف إذا جاء لا يقل عن 1500 2000 طالب من الشمال إلى المدارس؟
8: بحب أنه يكون حلمي أكون محامية وأحقق حلمي.
9: إذاعة راديو سوريا معكم أينما كنتم،
10: من دمشق إلى حلب، من الساحل إلى الجزيرة، صوت سوريا يرافقكم أينما كنتم. راديو تلفزيون سوريا على التردد الموحد 99 FM في عموم المدن والمحافظات السورية، نرافقكم بالخبر الدقيق والبرامج المنوعة وعلى مدار الساعة. راديو تلفزيون سوريا، صوتك وين ما كنت.

0: يواصل الاحتلال الإسرائيلي تصعيد اعتداءاته على الجنوب السوري، حيث طالت مناطق متفرقة في ثلاث محافظات هي القنيطرة ودرعا وريف دمشق، وذلك بالتزامن مع تعثر المفاوضات الأمنية بين دمشق وتل أبيب، في وقت تتزايد فيه مؤشرات ابتعاد الطرفين عن التوصل إلى اتفاق أمني محتمل.
1: تصعيد إسرائيلي يتجاوز حدود الاشتباك الميداني في الجنوب السوري ويمتد من القنيطرة إلى ريف درعا وريف دمشق، وتتعدد أدواته بين القصف والتوغلات والاعتقالات وإقامة الحواجز، بالتوازي مع حديث عن تعثر مسار التفاوض الأمني بين دمشق وتل أبيب. تعدد الانتهاكات واستمرارها في الجنوب السوري يفتحان الباب أمام قراءة سياسية لما وراء التصعيد، خصوصا أن المفاوضات التي جرت برعاية أمريكية بحثت وقف الاعتداءات الإسرائيلية والوصول إلى ترتيبات تخفف التوتر وتعيد ضبط المشهد الأمني في الجنوب. لكن تعثر هذا المسار أعاد الميدان إلى الواجهة بوصفه أداة ضغط تفاوضية، فكلما تراجعت فرص التفاهم اتسع مدى الاعتداءات العسكرية الإسرائيلية في الجنوب وارتفع معه سقف المطالب الأمنية. وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر قال إن فرص التوصل إلى اتفاق أمني كانت قائمة، لكنه اعتبر أن دمشق أصبحت أقل اندفاعاً نحوه بعد تراجع الضغوط الدولية، رغم حديثه عن مصلحة مشتركة في خفض التصعيد والحفاظ على استقرار الحدود. يتمسك الاحتلال الإسرائيلي بما يصفه بحرية الحركة العسكرية ويعارض إعادة بناء قدرات سورية ترى فيها تهديداً مستقبلياً، ليبدو التصعيد في الجنوب السوري أداة تهدف لإعادة تشكيل شروط التفاوض نفسها، ما يتيح لإسرائيل الدخول لأي جولة مقبلة بأوراق فرضتها بالقوة.
0: حول هذا الموضوع رحب بمحمد جلال العلي، الباحث المختص في دراسات الشرق الأوسط، معنا مباشرة من دمشق. مرحبا بك. وأرحب أيضا بإيهاب جبارين، الباحث المختص في الشأن الإسرائيلي، معنا مباشرة من حيفا. مرحبا بكما. أبدأ معك سيد إيهاب، وأنت مختص في الشأن الإسرائيلي، نقرأ وإياك في البداية ما كيف يمكن تفسير هذا التصعيد الإسرائيلي وهذه التوغلات، بعد أن كانت تقتصر فقط على إطلاق النار وعلى القصف، الآن بدأت التوغلات إلى داخل القرى، كيف تقرأ؟
2: نعم، تحياتي لك أستاذة ديمة ولضيفك الكريم والمشاهدين والمشاهدات. يعني أنا باعتقادي بداية بأن الجنوب السوري تحديدا لم يعد بالنسبة لإسرائيل حدودا بل عمقا أمنيا يمكن القول، وسوريا نفسها بالمناسبة لم تعد تناقش فقط كدولة ما بعد الأسد بل كعقدة جغرافية تربط العراق والخليج بالمتوسط وتركيا وأوروبا بمعايير معينة، ولذلك الصراع الحقيقي ليس تحديدا على قرية هنا أو هناك أو تل هناك، بل على من يضع قواعد المرور في سوريا الجديدة، هل هي دمشق، هل هي تركيا، الولايات المتحدة أم إسرائيل. على هذا تحديدا تحاول إسرائيل أن يعني أن تقوم بهذه موجات التصعيد، لأن الإسرائيلي بطبيعة الحال لا يقرأ هذه التحركات باعتبارها دوريات مؤقتة. الجيش أقام منذ سقوط نظام الأسد مجموعة مواقع ثابتة داخل الجنوب السوري. تحدثت مصادر إسرائيلية عن عمليات وصلت في بعض الحالات إلى نحو 15 كيلومتر داخل الأراضي السورية، أي أننا أمام انتقال من الدفاع عن خط فك الاشتباك إلى الدفاع أمام خط فك الاشتباك. بمعنى آخر، إسرائيل تريد أن تكون نقطة الاحتكاك الأولى بعيدا عن بلدات الجولان وليس على السياج نفسه، ربما هذه تحديدا هي عقدة ما بعد 7 أكتوبر. داخل المؤسسة العسكرية الإسرائيلية باعتقادي باتت هناك قناعة شبه عقائدية تقول لن نسمح مرة أخرى بوجود قوة مسلحة غير خاضعة لنا مباشرة خلف السياج، ثم نكتفي بالإنذار والاستخبارات. لذلك النموذج الإسرائيلي الجديد في سوريا تحديدا يشبه ما تحاول إسرائيل تطبيقه بأشكال مختلفة في غزة ولبنان، حزام أمني، حرية عمل استخباراتية، وهذا ربما التوغلات في داخل القرى تحديدا، حرية ضرب، قوة وقدرة على تنفيذ عمليات برية محدودة بدون الحاجة في كل مرة إلى إعلان حرب، وهذه النقطة مهمة جدا. لكن هذا باعتقادي لا يعني بأن إسرائيل تحديدا تريد احتلال سوريا أو الوصول إلى دمشق، هذه مبالغة لا تساعدنا بتحليليا، ولكن الذي تريده المؤسسة الإسرائيلية أقرب إلى سيادة سورية منقوصة أمنيا في الجنوب. دولة سورية تستطيع إدارة السكان، الاقتصاد والشرطة، لكنها لا تستطيع أن تقرر منفردة ما نوع القوات أو السلاح أو الشركاء العسكريين الذين يدخلون إلى الجنوب تحديدا.
0: ما رأي حضرتك سيد محمد في أي إطار تندرج هذه التوغلات الإسرائيلية، هذا التصعيد الإسرائيلي الغير مسبوق الذي بدأ يتغلغل داخل القرى والبلدات؟ هل يعكس هذا التصعيد الإسرائيلي على إلى انسداد ربما المسار التفاوضي مع دمشق أم ربما فرض وقائع جديدة؟
3: تحياتي لك ديما ولضيفك الكريم. الحقيقة ديما أنه إسرائيل من بعد طوفان عم تستخدم أسلوب اللي هو مناطق الصفراء العازلة في غزة ولبنان وسوريا أيضا، وبالتالي هي الآن في وفق السياق المتاح في سوريا هي تضغط الآن على الحكومة السورية وعلى حتى الأطراف المتحالفة مع الحكومة السورية من خلال توغلات وزعزعة الأمن داخل سوريا، وأن الاستراتيجية الأمنية التي وضعها الجيش الإسرائيلي في ضربه لسوريا هو زعزعة الأمن وإرسال رسائل إلى المجتمع الدولي أن سوريا ليست آمنة، ليس لديها أي قوة أمنية داخلية معرضة لانتهاك السيادة في كل وقت وزمان ومكان، وبالتالي هذا يعكس صورة ما معينة. أما ما بعد الحرب، عندما ذكرنا ديما أن ما بعد الحرب الأمريكية الإيرانية الإسرائيلية ليس كما قبلها، هذا كان يفرض على المجتمع الإقليمي أو الدول المحيطة بإسرائيل أن يكون لديها قوة ردع متماثل، وهذا قوة الردع المتماثل لا تمتلكه دولة ما معينة، وبالتالي اتجهت المشهد الإقليمي إلى تحالف الذي شاهدناه وهو اتفاقية أو معاهدة مكة للدفاع المشترك، ومن ثم الآن تخاف إسرائيل أن يكون لديها سوريا أي توجهات بهذا الاتجاه، أن يكون لديها تحالفات إقليمية تشكل ردع متماثل أمام التوغلات الإسرائيلية، وهنا تكون سوريا قد وضعت حدا اتجاه هذه التوغلات بجانب معين. والمنحى آخر، هناك مؤشر وضح اليوم في تصريحات المبعوث الأمريكي توماس باراك أن يجب أن يكون سيادة الدولة مفروضة على جميع الأراضي السورية، وأن السويداء غياب المؤسسات السورية عن السويداء قد يجعل الكثير من الميليشيات المسلحة والعصابات أن تعبث بأمن المنطقة والسكان هناك، وبالتالي هذا مؤشر أيضا أن هناك توجه أمريكي إلى حل المأزق وحل الأزمة في الجنوب السوري، وهذا يتطلب أيضا جهدا حثيثا من خلال أيضا تفاهمات إقليمية ودولية ما معينة، لأن سوريا هي الآن هي عقدة التوازنات الإقليمية الجديدة في المنطقة، فإن الولايات المتحدة الأمريكية تقوم برسم ملامح التوازنات الجديدة في منطقة الشرق الأوسط من خلال سوريا ومن خلال عملية دعم الحكومة السورية الموجودة، وبالتالي هذا يتعارض أيضا مع التوغلات الإسرائيلية ومخاوف إسرائيل، فإن إسرائيل تسعى الانتقال من النقطة الصفراء إلى نقطة خضراء، أي يعني من نقطة تقوم بها بضرب تكتيكي أو توغلات ما استخباراتية أمنية بمزاعم أمنية إلى وجود دائم، فهناك إنشاء تسع قواعد عسكرية وجدت أو نقاط عسكرية وجدت في المناطق العازلة من الأراضي السورية، وهذا أيضا تهديد خطير، وبالتالي أن قوات الدف لا تقوم بعملها بشكل كامل، فهناك الكثير من العوامل التي تستدعي السرعة في اتخاذ القرار والموازنة بين الأمرين.
0: لكن إلى أي مدى يمكن لدمشق اللجوء إلى الوسائل الدبلوماسية والدولية لوقف هذه الانتهاكات الإسرائيلية، وهل فعلا هنالك يعني جهود متعلقة بذلك؟ أشرت قبل قليل إلى مسألة أن يكون هنالك جهود أمريكية ودعم إقليمي، ماذا عن الدور الموقف الدولي؟ حتى الآن لا نرى أي دور فاعل لمواقف مماثلة لما ذكرت.
3: هناك مؤشرات كثيرة ديما، منها يعني التصريحات الأمريكية والدعم الأمريكي رفع العقوبات عن سوريا، والدعم الولايات المتحدة الأمريكية وصانع القرار في أمريكا للدولة السورية الجديدة والحكومة الجديدة، والدفع في إيجاد توازنات إقليمية جديدة في المنطقة لاستعادة الاستقرار والسيطرة على المنطقة بشكل إيجابي، وبالتالي أيضا هناك تعبير عبر أكثر من مرة أن سوريا هي تعد بديل عن مضيق هرمز لنقل الطاقة، عن أهمية سوريا الجيوسياسية والجيوبوليتيك من الناحية الجغرافية السياسية والناحية السياسية، وبالتالي فإن هذا التوجه الإقليمي والدولي واهتمامهم في سوريا يعكس تماما مدى فعالية الأمر ومدى توجه الدولي بهذا الاتجاه، وأن بس سيطرة الدولة وحصر السلاح في سوريا في لبنان في العراق يعكس اهتمام الولايات المتحدة الأمريكية في استقلال في استقرار المنطقة وبتر الأذرع الإيرانية التي كانت تهدد أمنيا أمن المنطقة، وأيضا تضعف من الحكومات المركزية الموجودة في العراق وسوريا ولبنان، مما كان يؤثر على دول الجوار دول الخليج وعلى أيضا المصالح الأمريكية والعالمية الاقتصادية الموجودة في الخليج العربي. وبالتالي أن ضرب إيران بهذه الضربات القاسية وأيضا محاولة بتر الأذرع الإيرانية في المنطقة، فهناك كان 572 نقطة عسكرية إيرانية في سوريا، وبالتالي بتر هذه الأذرع، الدعم الأمريكي، انسحاب القواعد الأمريكية، كان هناك 32 يعني نقطة عسكرية أمريكية موجودة في سوريا، وبالتالي هذا الدعم الاستراتيجي لسوريا وانضمام سوريا للتحالف الدولي ضد الإرهاب يعكس تماما رغبة دولية في الاحتضان سوريا ونقلها من ساحة الأزمات إلى ساحة لإعادة التوازن الإقليمي والدولي.
0: طيب سأعود إليك إلى هذه النقطة فيما يتعلق بالرسائل الأمريكية التي خرجت في الآونة الأخيرة المتعلقة باحتواء الوضع. طيب سيد إيهاب، فيما يتعلق باستغلال إسرائيل لغياب الدولة ومؤسسات الدولة وأيضا الفراغ الأمني، إلى أي مدى فعلا تستفيد إسرائيل من حالة التوتر أو حالة الفراغ الحاصلة في الجنوب السوري لتعزيز ربما هذه التحركات وتعزيز هذا النفوذ العسكري في هذه المناطق؟
2: ربما هنا يكمن كذلك أحد أهم مراكز لب الخلاف. يعني إسرائيل بمعايير معينة، فقط لكي نضع الأمور في نصابها، تريد سوريا دولة قوية بما يكفي لكي تستطيع أن تدير شؤونها الداخلية وألا يشكل هنالك أي تهديدات من داخل الحدود السورية على إسرائيل، أي أن تستطيع أن تدير الفوضى الأمنية بين مزدوجين بمعايير معينة، ولكن لا تريدها أقوى من ذلك، لا تريدها قوية بما يشكل تهديد استراتيجي على إسرائيل كدولة مركزية. ولهذا السبب هي ترى بأن وجودها كدولة لا مركزية في المقام الأول هذا قد يلبي احتياجاتها، وربما بمعايير معينة هذا هو لب التناقض أصلا مع دمشق، لأن دمشق تريد العودة إلى خطوط ما قبل 8 من ديسمبر بمعايير معينة واستعادة اتفاق فك الارتباط والاشتباك لعام 1974، بينما إسرائيل ترى أن 1947 لم يعد يوفر لها الضمانة المطلوبة، الدولة هذه لا تعد توفر لها هذه الجزئية تحديدا في داخل هذا الإطار. وهذا بالمناسبة هو سبب صعوبة أي اتفاق أمني، السوري يقول انسحب ثم نتفق، والإسرائيلي يقول أعطني نظاما أمنيا جديدا تحديدا في داخل تلك الجهات الجنوبية، وبالمناسبة هي تريده نظاما أمنيا يتوافق مع أهوائها ثم نناقش الانسحاب. لكن أنا باعتقادي كذلك هنالك عقدة أخطر، ألا وهي تركيا، أنه بالنسبة لإسرائيل أي توغل وأي يعني محاولة بتركيا بأخذ نفوذ في داخل الدولة السورية بطبيعة الحال هي تريدها دولة أقوى مما تطمح إليه إسرائيل في أن ترى في داخل سوريا. فالخوف الحقيقي في سوريا الجديدة ليس من الجيش السوري الحالي بحد ذاته بل ولا من الدولة السورية المركزية الحالية بحد ذاتها، بل الخوف هو من الدولة التي قد تبنى خلال 5 أو 10 سنوات ومن الذي سوف يبنيها. هذه هي العقدة التي تضع كل المخاوف وجل المخاوف الإسرائيلية، ولهذا السبب الاستراتيجية تحديدا الآن هو زرع الفوضى ومحاولة مناقشة أمور قد تكون هامشية.
0: هناك استراتيجية جديدة لدى إسرائيل في الجنوب بناء على ما تفضلت.
2: هناك نقطة أخرى كذلك يجب ألا ننساها في داخل هذه المعايير، هناك الحديث في الآونة الأخيرة كذلك عن ممر الطاقة. إسرائيل إذا كان هنالك جدوى أمريكية من داخل هذا المضمار ومحاولة حتى ربط ذلك مع إيران والحرب في تقليل من حدة أو من القوة الاستراتيجية لمضيق هرمز عبر ممر طاقة يمر في داخل سوريا، كيف، وهذا هو السؤال الأهم، كيف لإسرائيل أن تستفيد من هذه المعادلة الجديدة؟ ولهذا السبب ما تحاول أن تضعه الآن من دعارة قيل في داخل هذه الاستراتيجية ليس بالضرورة يصب بأنها لا تريد أن ترى هذه الدولة متماسكة متمكنة، بل هي بأنها تريد أن يكون لديها يد ضليعة في داخل هذه الدولة أو فوائد اقتصادية من هذه الدولة مستقبلا إذا كانت سوريا دولة مركزية في أي نقاش استراتيجي اقتصادي في داخل الشرق الأوسط مستقبلا.
0: طيب، قبل قليل أشرت أستاذ جلال لمسألة التوجه الأمريكي والدعم الأمريكي بناء على التصريحات الأخيرة أيضا لتوم براك على ضوء الرسائل الأخيرة، إلى أي مدى فعلا هنالك جدية لدى الولايات المتحدة في الخوض في هذا المسار وأن يكون هنالك دعم سياسي حقيقي بناء على الوضع الحالي وهذه التوغلات الإسرائيلية؟
3: لم تكتفي الولايات المتحدة الأمريكية فقط بإرسال رسائل أو تصريحات سياسية، بل كان هناك على أرض الواقع هو العديد من الأدوات التي دعمت فيها الحكومة السورية، منها ملف إزالة العقوبات، حل مأزق وملف شمال شرق سوريا بنزع وتسريح العديد من القوات السورية الديمقراطية وإيجاد حل في شمال شرق سوريا، وكان ملف معقد وكان تهدف إسرائيل إلى تقسيم سوريا من خلال هذا الملف الذي كان تقريبا تسيطر على 50,000 كيلومتر مربع من الأراضي السورية. وبالتالي أن الولايات المتحدة الأمريكية في دعمها عن ملف يعني رفع العقوبات، إعادة دمج سوريا في الأسواق المالية والعالمية من خلال رفع العقوبات، وأيضا من خلال تعويم سوريا كدولة ناضجة ذات سيادة ذات مفاهيم جديدة، ونقل سوريا من العقاب إلى رسم التوازنات الجديدة، وأيضا إلى التحالفات القوية بين سوريا وتركيا والمملكة العربية السعودية، وأيضا زيارة معالي وزير الخارجية أسعد الشيباني إلى باكستان، يرسم ملامح أن هناك توجه إقليمي ودولي إلى ضم سوريا إلى هذا التحالف، تحالف الدفاع المشترك في مكة. وبالتالي هذا يمثل ردع متماثل مع إسرائيل ويكف يد إسرائيل عن هذه التوغلات وهذه الزعزعة الأمنية في المنطقة، وبالتالي هم يسعون في دفع سوريا إلى هذا الاتجاه، ولكن هذا يتطلب الكثير من التفاهمات والترتيبات الاقتصادية أعتقد وبعض السياسات الأمنية والعسكرية، وبالتالي يعكس أيضا نوع السلاح الجيش السوري وكيفية انتشاره وتواجده داخل الجغرافيا السورية، وبالتالي أيضا هناك تفاهمات من حشر المزاعم الأمنية الإسرائيلية في الزاوية التي تقول أن قواعد فضل اشتباك 1974 هو الحل النافذ كلا الطرفين، وبالتالي من هنا تستطيع البناء الولايات المتحدة الأمريكية والحلفاء الدوليين يستطيعون البناء على تواجد تفاهمات جديدة في سوريا، ولكن بعد القضاء على مأزق وأزمة السويداء فهناك الكثير من المجموعات خارج الدولة هي التي تسيطر على تلك المنطقة وتقوم في زعزعة أمن استقرار البلد، ويكون هناك أيضا تشكيل ملاذات آمنة لفلول النظام والمجموعات التخريبية، فوجود أي مجموعة عسكرية داخل سيطرة الدولة ونشر السلاح خارج سيطرة الدولة يعكس ملاذات آمنة وراعي وداعم لتنفيذ بعض التفجيرات الإرهابية وبعض ما يزعزع أمن البلد، وبالتالي هذه الملفات مرتبطة بعضها البعض يجب تفكيكها وحدة تلو الأخرى من نزع سلاح في تلك المنطقة وسيطرة سوريا على الرقعة الجغرافية بشكل كامل، ومن ثم الانتقال إلى تفاهمات معينة مع الجانب الإسرائيلي.
0: يعني هل يمكن القول بأن اتساع هذا التصعيد الإسرائيلي ربما هو مقدمة أو حتى يمهد لمسار تفاهمات محتملة بين الجانبين، أم أن ما يجري ربما سيكون استمرار للعمليات التي نشهدها في الجنوب وانسداد أفق أي مسار تفاوضي بين الطرفين؟
3: ديما أعتقد أن إسرائيل كلما رأت أن هناك تقارب أمريكي تركي سوري أكثر كلما سعت لخلق أزمة ما معينة بشكل متعمد، وبالتالي ضرب مطار أبو ظهور ومن ثم بعض التوغلات عندما يكون هناك أي تفاهمات سورية أمريكية يكون هناك أيضا بعض الزعزعة والضرب من خلال الجيش الإسرائيلي على سوريا، وبالتالي أعتقد تأتي في هذه الهجمات والتوغلات في هذا السياق، وهناك أيضا تداعيات أمنية منها الرصد وإعادة تقييم أمني للمنطقة وإلى آخره، ولكن هناك الرسالة السياسية الحقيقية أن أعتقد هناك مؤشرات واضحة إلى وجود تفاهمات معينة تخص السويداء، وبالتالي إسرائيل أحشرت نفسها في هذا التوقيت ووجهت هذه الرسائل، كما وجهت الرسائل في مطار أبو ظهور عندما كان هناك بعض التفاهمات التركية السورية الأمريكية على بعض القضايا العسكرية. وبالتالي أن إسرائيل ويعني باتت تلحظ أن هناك توجه أمريكي يعني خلال المنطقة وخلال دعم سوريا، وهي تحاول زعزعة ونقل مفاهيم جديدة إلى الولايات المتحدة الأمريكية لعلها تغير بعض المفاهيم أو تحصل على مكاسب أكثر في الجنوب السوري.
0: ما رأيك سيد إيهاب فيما يتعلق بذلك؟ هل يمكن أن تكون التوغلات ربما والقصف جزء من مسار تفاوضي أو حتى ربما أدوات ضغط إسرائيلية متعلقة تسبق ربما المسار التفاوضي بين الجانبين؟
2: أتفق نوعا ما، لأن ما تحاول إسرائيل طبيعة الحال أن تقوله على سبيل المثال أو أن تقوم به على سبيل المثال في كل جولة مفاوضات هو تغيير الواقع الميداني بما يتساوى مع أهوائها. يعني عندما كان هنالك تقارب حتى ما بين السويداء ودمشق بمعايير معينة، يجب أن نتذكر بأن إسرائيل تدخلت وحاولت من زعزعة الأمن تحديدا في تلك المنطقة على سبيل المثال. الآن هذا له دور، يعني ربما قد تكون حماية الدروز عنصر حقيقي في الحساب الإسرائيلي، خصوصا بسبب الضغط الذي يمارسه المجتمع الدوزي عفوا داخل إسرائيل. لكن السويداء تؤدي أيضا وظيفة استراتيجية، كلما احتفظ جنوب سوريا ببنية محلية مستقلة نسبيا عن دمشق تقل قدرة الدولة السورية المركزية على نشر قوة عسكرية موحدة قرب الجولان. بمعنى أكثر صراحة، من المصلحة الإسرائيلية وجود سوريا موحدة بما يكفي كي لا تنهار، لكنها غير مركزية بما يكفي كي لا تصبح مرة أخرى قوة عسكرية موحدة على الحدود. وبالتالي هذه الأمور التي تأخذها معها وجل ما تأخذها معها في داخل طاولة المفاوضات بمعايير معينة. هذه هي النقطة الأولى التي يجب أن نتذكرها. ولكن ومع ذلك أنا باعتقادي بأن هنالك نقطة أخرى كذلك مهمة بالنسبة للجانب الإسرائيلي تحديدا في داخل طاولة المفاوضات ولا ينساها ولا يستبعدها، بأن سوريا تتحول في هذا العقد من ساحة لعبور الميليشيات الإيرانية خلال العقد الماضي عفوا إلى ساحة لعبور الطاقة العربية والغربية في العقد المقبل. وهذه نقطة استراتيجية ضخمة موجودة في داخل الحسابات الإسرائيلية في أي طاولة مفاوضات، لأنه للوهلة الأولى قد نقول بأن إسرائيل يجب أن تعارض هذا المشروع لأنه يعيد لسوريا أهمية استراتيجية، لكنني أعتقد بأن الصورة ليست بهذه البساطة. هنالك ثلاث قراءات إسرائيلية محتملة تحديدا تأخذها معها إسرائيل الآن في داخل أي طاولة مفاوضات، ولهذا السبب هي تحاول ترتيب القواعد والميدان بما يتوافق مع هذه القراءات الثلاث. إسرائيل سوف تستفيد أو تحاول أن تستفيد من أي بنية إقليمية تقلل من قدرة إيران بداية على ابتزاز المنطقة عبر مضيق هرمز. سوريا قد تلعب دورا في داخل هذا المعيار في الحسابات الجيوسياسية. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، نجاح الممر يربط بقاء واستقرار سوريا بمصالح أمريكية وخليجية وحتى تركية بمعايير معينة، وهذا قد يجعل دمشق أقل قابلية للانزياح إلى محاور أخرى. بمعنى آخر، خط أنابيب قد يحقق لإسرائيل ما كانت تحاول تحقيقه عبر مئات الغارات، إخراج سوريا اقتصاديا من حسابات تحالفية قديمة إلى حسابات تحالفية تصب في مصلحتها في داخل الإقليم. لكن باعتقادي هنالك كذلك النقطة الثالثة وهي أكثر إثارة، بأن هذا الممر قد يصنع سوريا أقوى وأغنى وأكثر مركزية على المدى الطويل، وهنا يبدأ القلق الإسرائيلي. إسرائيل متاحة لسوريا غير إيرانية إن صح التعبير، لكنها ليست بالضرورة متاحة لسوريا قوية جدا ومدعومة تركيا خليجيا وأمريكيا.
0: طيب ما رأيك سيد محمد فيما يتعلق بسياق ذلك وتكرار هذه العمليات وهذا التصعيد الذي نشهده في الجنوب من قبل الاحتلال الإسرائيلي؟ ألا يخشى فعلا من أن تقوم إسرائيل بالتوازي مع ما يجري من ربما ما قبل المفاوضات الجارية بين الجانبين أن ربما تحاول تغيير قواعد الاشتباك أو حتى تفتح الباب أمام مواجهة أوسع في الجنوب؟
3: هلا زيادة التوغلات والضرب والقصف، أيضا هناك قصف مدفعي على بعض القرى والبلدات السورية، يستدعي وجود يعني يدعي سردية جديدة وشعبية للمقاومة ونشأ خط جديد للمقاومة والقتال والتعبئة ضد الكيان الصهيوني، وبالتالي يكون هناك تداعيات جديدة للمجتمع السوري لأن يكون هناك مقاومة شعبية ضد هذا الاحتلال في ظل عدم رد الحكومة على هذه التداعيات، أو وبالتالي يكون هناك أمام الاحتلال الإسرائيلي خيارين، عند الضرب والتوغل بهذه الطريقة والتصعيد بهذه الطريقة، أما سيكون هناك رد حكومي أو هناك رد شعبي، وبالتالي دفع سوريا إلى إعادة التسليح بدل من دفعها إلى إعادة الإعمار. وبالتالي أنا أيضا الولايات المتحدة الأمريكية والحلفاء الدوليين والإقليميين يلاحظون هذا المؤشر، أن كثرة الضربات والتوغلات الإسرائيلية قد تستدعي أن يكون هناك إعادة تسليح، ومن ثم نعود إلى دائرة الفوضى والاقتتال، ووجود هناك فوضى أمنية تستدعي الاقتتال في تلك المنطقة وإعادة الفوضى إلى المنطقة بشكل كامل. هذه التهديدات هي التي تخشاها المحيط الإقليمي، أما إسرائيل تتعايش أصلا على هذه التداعيات الأمنية، فكل ما كان هناك فوضى في خارج الحدود كل ما كان هناك تداعيات أمنية تستدعيها على التوغل وصناعة الخصوم. فأن إسرائيل كونها كيان محتل يتغذى على وجود عدو يقاتله كل حين وأخرى، فهناك إيران ومن ثم الآن تركيا.
0: أشكرك جزيل الشكر محمد جلال العلي، الباحث المختص في دراسات الشرق الأوسط، كنت معنا من دمشق. والشكر لإيهاب جبارين، باحث مختص في الشأن الإسرائيلي، كان معنا من حيفا. شكرا جزيلا لكما. نبحث في محورنا على رأس الساعة القادمة، ما هي التسوية التي توصلت إليها محافظة دمشق بشأن قضية مول المالكي؟ ابقوا معنا.

0: بشار الأسد من دمشق.
1: في زمن تتسارع فيه الأحداث،
2: أهلا بكم مشاهدينا في هذه الساعة الإخبارية
3: من تلفزيون سوريا،
1: وتتقاطع فيه القضايا. تأتيكم نشراتنا الإخبارية لتقدم الصورة كاملة إلى كل العالم. هنا لا نروي الحدث فقط، بل نبحث في خلفياته، نحلل أبعاده، ونواكب التطورات الساخنة بتغطيات على مدار الساعة. نشراتنا تنقلك إلى الميدان وتفتح العناوين وتكشف ما خلفها.
4: ختام النشرة في أمان الله.
5: رجعت من نزوحة بيتنا، جيت على المدرسة ولا لقيتها مقصوفة.
6: تعليم يعني سيء سيء جدا،
7: والوضع كل ما عم يتدهور أكثر وأكثر،
8: صعب كتير كتير كتير. عم صراحة رحنا عم نبيع ذهب ونروح نسجل أولادنا.
9: أنا السنة الماضية كنت روح على المدرسة وكنت شاطر، بس هالسنة ما حسنت أروح على المدرسة لأنه بعيدة وما معنا مصاري حتى نروح.
10: بعض الصفوف 40 طالب، وربما يستخدمون الكراسي بدل من المقاعد، فكيف إذا جاء لا يقل عن 1500-2000 طالب من الشمال إلى المدارس؟
11: بحب أنه يكون حلمي أكون محامية، وحقق حلمي

0: أصدرت محافظة دمشق بياناً بشأن ما يتم تداوله بشأن ملف مول المالكي بعد أيام من الإعلان عن التوصل إلى تسوية مع المستثمر غالي حكيم. وأوضحت المحافظة أن القضية تعود إلى عقد استثمار أبرم عام 2007 بنظام بوت لمدة 20 عاماً مع حكيم قبل إخلاء المول وتسليمه لمستثمر آخر عام 2018، مشيرة إلى أن حكيم راجع المحافظة بعد التحرير بشأن نزاع سابق حول بدل استثمار المول. وأشارت المحافظة إلى أن قرار لجنة مكافحة الكسب غير المشروع المتضمن حلول الصندوق السيادي في استثمار المول صدر في أثناء النظر في الدعوى، مؤكدة أن التسوية لم تتضمن إعادة المول إلى حكيم أو حتى منحه عقدا جديدا، وإنما اتفاق شراكة محدد المدة مع الصندوق السيادي مقابل تنازله عن المطالبات المالية محل النزاع. وكانت لجنة مكافحة الكسب غير المشروع قالت إن ما يثار حول حقوق أو مطالبات أو تظلمات بشأن مول المالكي تعود إلى مستثمر سابق أو إلى أي علاقة تعاقدية مع محافظة دمشق، موضحة أنه موضوع مستقل عن عملها. وكانت محافظة دمشق نشرت قبل أيام مقطعا مصورا يظهر المحافظ مروان إدلبي الذي أشار إلى حل ملف مول المالكي رغم ما قال إنه صعوبات في القوانين والأنظمة.
1: اللي عم نعيشه حالة هيك يعني نفض هيك من تحت الركام إلى الأعلى. الحمد لله إنه البلد عم تتقدم، شرحنا لهم بكثير أمور، يعني الله يجزيهم الخير الأخوة المشايخ الكرام. بداية التحرير بفترة فجانا الشيخ نزير وجانا الشيخ نعيم، يعني ذكرونا انه في مظلمه بمول المالكي عند الاخ غالي حكيم والاخوه الكرام اللي معه. الحمد لله انه كان يعني دورنا ايجابي رغم انه القوانين والانظمه يعني ما كانت بتخالف مضمون العداله اللي نحن بدنا اياه. مع ذلك رحنا مع مجلس الدوله بموضوع تحكيمي، بعدين دخل موضوع الصندوق السيادي الله يجزيهم الخير الأخوة الكرام بعد ما لجنة الكسب الغير مشروع دخلت، وبعدين دخلت في موضوع قبطان وغيره. فالحمد لله وصلنا إلى أفضل حل اللي هو موضوع مدام القوانين والأنظمة ما بتساعدنا كتير، فبيساعدنا هي روح الأخوة وروح الأسرة الواحدة والحل. والحمد لله وصلنا يعني بعدين إلى حلول بمساعي الأخوة بالصندوق السيادي ومساعي الأخوة الكرام، مساعي غالي حكيم، الأخ غالي حكيم واللي معه، مساعي مشايخنا الكرام ومحافظة دمشق كمان هيك ذلل الصعوبات الأخ ضياء والأستاذ عبد الغني والأستاذ معمر. الحمد لله أنه وصلنا لمرحلة جيدة. يعني
0: حول هذا الموضوع رحب بالمهندس محمد الدبش خبير دولي في مجال التنمية المستدامة معنا مباشرة من فنلندا. مرحبا بك. وأرحب بالدكتور خالد الحمدي خبير في التخطيط الاقتصادي معنا من دمشق، مرحبا بكما. وقبل أن أبدأ طبعا حاولنا أن نتواصل مع المحافظة في دمشق للإشراك في هذا الحوار، ولكن للأسف لم نتمكن الوصول إلى المحافظ. على كل حال أود أن أبدأ معك كمهندس محمد للحديث عن تفاصيل أكثر فيما يتعلق بطبيعة التسوية التي تم الإعلان عنها من قبل محافظة دمشق. كيف يمكن أن تقرأ طبيعة هذه التسوية بناء على هذه التصريحات؟
2: مساء الخير جميعا لك ولضيفك الكريم والأخوة المشاهدين. بالحقيقة التسوية اللي صارت يعني الجميع فوجئ بها. الموضوع كان موضوع نزاع مالي بين غالي حكيم وبين المحافظة بالسنوات السابقة، لأنه كان قيمة العقد اللي أخذه عقد البي أو تي البناء والتشغيل ومن ثم نقل الملكية، كان النزاع أنه بسبب اختلاف سعر الصرف خلال سنوات الثورة خلال سنوات الحرب في سوريا. فبالوقت اللي أخذ هو فيه كان بالواحد وخمسين يعني الدولار بالخمسين، فأخذه تقريبا هو بمليون دولار. فإذا بدنا نحكي الواحد وخمسين مليون ليرة بسنة 2018 يعني تقريبا نزل المبلغ كتير كتير نزل، يعني ما عاد صار بك يعني إذا قسمتيهم على ألف ليرة تقريبا فيعني ما بيجيبون نص من يعني 50,000 دولار. فهذا الشيء هو اللي كان موضوع نزاع اللي خلق النزاع واللي أدت بسببه محافظة دمشق بسحب الاستثمار وتعهيده لمستثمر آخر اللي دفع بهذاك الوقت 1,300,000,000 بالليرة السورية، يعني حوالي تقريبا أكثر من 1,000,000 دولار، أكثر من المبلغ اللي كان أخذه غالي حكيم. هلا حاليا المحافظة التسوية اللي حكينا عليها، محافظة دمشق دخلت على الخط. هلا اللي احنا الشيء اللي أثار، يعني خلانا أثار التساؤلات، أنه في كتير قضايا إيش معنى هي اللي تجاوزنا فيها القانون ونطينا ويعني حاولنا أنه نساوي تسوية من عندنا، بينما تجاوزنا قضاء وتجاوزنا كل شيء، بينما في كتير من القضايا العالقة عنا أرض كيوان، العالم اشتكت عنا أراضي البجاع المزة المدري شو، كل هالأراضي ما حسنا نتجاوز، عنا قوانين رجعوا لمجلس الشعب لسه عم نحاول، أرض جوبر لسه ما خلصت، أرض الآبون ما خلصت، هاي ليش تجاوزناها؟ يعني وين الشفافية بالموضوع؟ هذا اللي احنا عم نطالب فيه. نحن ندعم الدولة بقراراتها، لكن نحتاج إلى مزيد من الشفافية، لأنه هي بالنهاية أملاك دولة، ومن طول عمرنا ونحن بنشوف مول المالكي، يعني تعمرت المالكي وهي الأرض ظلت مشتل. أنا مدرستي سامي دروبي كانت مواجه، رايحين جايين وشايفين البنايات عم تتعمر، وإلا هذيك الأرض ما كانت تتعمر، أملاك دولة. لحتى صار وقتها في ترتيب بال2007، وتم إعطاء هذه الأرض على نظام الاستثمار، النظام البي أو تي. فهذا هو اللي يعني نحن تساؤلاتنا، انه كيف تمت الصفقة، شو بنود الصفقة، شو هي الترتيبات اللي ساوتها، دخل الصندوق السيادي. هلا صار دوره واضح بعد بيان المحافظ، نحن سنتبنى الرواية الحكومية، لانه ما في غيرها، يعني نحن نطالب دولتنا دائما بمزيد بس من الشفافية. هذا هو تعليقي.
0: طيب ما رأيك دكتور خالد؟ المحافظة نفت إعادة المول لغالي حكيم وحتى منحه عقد استثمار جديد، وقالت أنه ما جرى هو حتى عبارة عن عقد جديد مع صندوق السيادي. كيف يمكن فهم ذلك من الناحية الاقتصادية؟
3: أسعد الله مساءك ومساء الضيف الكريم ومشاهدين تلفزيون سوريا. في الحقيقة أثير اللغط في السويعات الماضية القليلة حول موضوع مول المالكي الذي كان يسمى سابقا بلازا مول. سيدتي، اليوم المول بشكل كامل هو تحت تصرف الدولة السورية. مول المالكي هو مال عام لا يمكن هدره ولا يمكن التدخل به. اليوم الصندوق السيادي هو الرقم الصعب بهذه المعادلة. اليوم الصندوق السيادي يحافظ على إيرادات الدولة، يحافظ على كافة ملفات الجرد التي تتعلق بالكسب
0: طب
3: غير
0: إذا كان
3: المشروع
0: المول قد بقي ضمن
3: لأشخاص
0: المال
3: كانوا
0: العام
3: داعمين
0: وتحت
3: لنظيف.
0: إدارة الصندوق السياسي، ما المقابل الذي حصل عليه المستثمر السابق بموجب هذه
3: نعم، أنا سأكمل حديثي
0: تفضل.
3: ديما. هناك في الحقيقة يعني اليوم ثلاثة أطراف. الطرف الأول هو الصندوق السيادي، ممثل لحماية المال العام من الهدر. الطرف الثاني هو محافظة دمشق التي أبرمت العقد تقريبا من 20 عام بال2007. الطرف الثالث هو شركة حكيم الممثلة بغالي حكيم، الذي هو بدأ بالاستثمار من 2007 لل2018 ويدعي أن يعني يوجد له حقوق. بالحقيقة اليوم مول المالكي يعني لم يعني يناله لا حكيم ولا غير حكيم. اليوم العمل اليوم الموضوع أثير لكي الدولة اليوم تحاول أن لا تجمد المال العام، لا تجمد العقارات، تضعها بالاستثمار. اليوم لجنة الكسب غير المشروع أقرت بأن المدعو وسيم قطان له شبهة بارتباطه بالنظام السابق، وهذا ليس بجديد. إذا يوجد قضية قضائية مسايرة لهذه القضية الاستثمارية اللي هي ترتبط بالبي او تي، النظام الاستثمار الذي يرتبط بالبناء والاستثمار ثم نقل الملكية بعد ذلك. اليوم الصندوق السيادي يضع كامل هذا المول تحت أنظاره. نحن عندما نتحدث عن صندوق سيادي نتحدث عن القوة الاقتصادية للدولة السورية التي تحاول بشتى الوسائل أن يكون هناك حالة من عدم الهدر، عدم الفساد. بالنسبة لموضوع لماذا تدخلت المحافظة، لأن العقد أيام النظام البائد أبرم مع محافظة دمشق آنذاك. اليوم يا سيدتي بالنسبة لعقد حكيم الذي تم توقيعه هو فقط لمتابعة القضايا الإجرائية والقانونية لكي يعني يصار إلى رد المظلوميات إن كانت موجودة. يعني هذا الرجل هو استثمر بهذا المول، يدعي أنه يوجد يعني يوجد مظلومية معينة. واليوم الأصول المتعلقة بالدولة هي أصول لا يمكن التنازل عنها. يعني هذا الشخص هو يعني بالأصل يرفع دعوة، الطرف الآخر هو مجلس الوزراء، وهناك طرف هو قضايا يعني أملاك الدولة. إذا الموضوع هو موضوع قانوني حكومي. ولكن أنا بالحقيقة يعني اليوم قرأت الكثير من المقالات ولاحظت أن هناك الكثير من الأشخاص المؤثرين الذين مثلا يعني طعنوا بمصداقية محافظة دمشق أو بالصندوق السيادي. لا يجوز هذا الكلام. اليوم الحقيقة التي أقولها أن الصندوق السيادي وضع يده على هذا الاستثمار لأنه يتعلق بالكسب غير المشروع، وقضية السيد حكيم هي قضية قانونية مسايرة لموضوع استرداد المال العام. يعني لا يجوز أن نخلط بين الأمران. هذا الاستثمار عندما يعرض للاستثمار إن كان حكيم ولا غيره يجب أن يكون ضمن الشروط التي تراعي حقوق الدولة السورية بأفضل نوع من الاستثمار وبمراقبة الدولة وعودة الأصل للدولة السورية.
0: طيب ما رأيك فيما يتعلق بهذه النقطة مهندس محمد، فيما يتعلق بغياب الشفافية؟ أشرت قبل قليل إلى ذلك، وضيفي يقول بأن ما جرى تم وضع الصندوق السيادي على هذا الاستثمار، حتى الآن لم يتم الكشف عن المقابل الذي تم تحصيله للمستثمر السابق بناء على هذه التصريحات، في أي إطار يندرج ذلك؟
2: هلا نحن مثل ما قلت لك حق الدولة استردت أمواله، وهي بالأصل أرض أملاك دولة، وهي لها تعمل الحق في أن تتصرف في أملاكها. لكن أنا لما بدي أرجع لحكيم ولا بدي أعطي لغير حكيم الاستثمار مشان كمل فيه، فهو مفروض يكون بإعلان مزايدة مناقصة يلي هي أنه ترغب بمحافظة عندها هاي الأرض وهي من أملاك الدولة وعهد إلها الصندوق السيادي. فأنه هل ممكن يجي؟ طيب ليش نحن ما أعلننا؟ ممكن كان يجينا مستثمر يدفع أكثر من حكيم. فإذا دفع أكثر من حكيم معناتها نحن هدرنا المال العام، نحن روحنا على الدولة مصاري، وهذا حرام. نحن بحاجة إلى كل قرش لإعادة إعمار سوريا. هذا هو اللي أنا حكيت عنه، واللي قلنا أنه ما بيصير يعني مين ما إجا دغري أول شخص بدق الباب. يعني تصوري أنه هي أملاك دولة نحن مؤتمنين عليها، إن كان كمحافظة أو كصندوق سيادي أو كل أجهزة الدولة مؤتمنة على أملاك الدولة اللي هي أملاك المواطنين. فمن حق المواطن أنه يسأل أملاكي أنا شو عم تصير فيها. فهذا هو.
0: طب ماذا يعني دخول الصندوق السيادي فيما يتعلق بهذه الخطوة؟ هل يعني تسليم أصول مول المالكي إلى الصندوق السيادي؟ هل أصبح الصندوق هو الجهة المسؤولة، هو الجهة المعنية الاستثمارية والإدارية للمول؟
2: ما هي القصة كمان. الصندوق السيادي نحن من فترة قريبة سوى له موقع على الإنترنت وحط بعض الوظائف تبعه. نحن ما بنعرف شو وظائفه للصندوق السيادي، رغم أنه طلع مرسوم السيد الرئيس وقال أنه في إحداث صندوق سيادي 1 2 3 بس بشكل عام. بس وين عم يتدخل الصندوق السيادي؟ كيف عم يتدخل؟ وين عم تروح الأموال؟ نحن فقط لما أعلن على الموقع تبعه عرفنا أنه عنده أصول ثابتة بقيمة 2.3 مليار دولار. في عنده 270 موظف في الإدارة العامة، في عنده 40,000 فرصة عمل. أما بس من فترة قريبة، وهي تلبية لطلبات اللي طلبها البنك الدولي بشان موضوع الشفافية المالية بسوريا. فنحن مطالبون أمام إذا بدنا نعمل إعادة إعمار، نحن مطالبون أن تبقى ملفاتنا شفافة قبل أن نقدمها للمجتمع الدولي، أن نقدمها إلى شعبنا اللي هو صاحب هذا المال العام.
0: كيف يمكن أن تكون هذه الملفات شفافة من وجهة نظرك دكتور خالد بناء على ذلك؟ وقبل قليل أشرت إلى أن ما يجري هو موضوع حقوقي بحت.
3: نعم، السؤال لو سمحتي
0: دكتور خالد، أسألك عن الشفافية فيما يتعلق بمسار هذه التسوية التي تمت. كيف يمكن الوصول إلى تسوية، إلى شفافية مستدامة بناء على ما جرى، وخصوصا بأنك أشرت قبل قليل بأن الملف مرتبط بالشق القانوني الحقوقي لمسار هذه العملية؟
3: نعم سيدتي، نجاح الدولة السورية متمثلة بالصندوق السيادي ومحافظة دمشق بحل قضية مول المالكي هي يعني ترسل رسالة طمأنة للمستثمرين بأن الدولة قادرة على حل النزاعات بالطريقة التي تضمن أصول الدولة والشعب السوري من جهة، وتضمن حقوق المستثمر من جهة أخرى. أنا سأجيب على جزئية. اليوم لما لو افترضنا دخل مستثمر جديد على هذا المول، قانونيا هذا المستثمر الجديد سيكون خصم للمستثمر القديم قانونيا، يعني سيكون هناك خصومة قانونية ضد المستثمر الجديد. إذا اليوم ننهي قضية المستثمر القديم. اليوم يا سيدتي يوجد معادلة اقتصادية تقول إنهاء هذا الملف بشكل جدا بسيط واقتصادي، الاستثمار المثبت زائد الأرباح التي كانت متوقعة أن يجنيها السيد حكيم زائد الأضرار التي لحقت بهذا الاستثمار ناقص ماذا يوجد للدولة ضمن فترة هذا الاستثمار من إيرادات أو من أموال، ينتج رقم. هذا الرقم يتم من خلال تقييم خبراء عقاريين، محللين ماليين وحقوقيين. أنا برأيي اليوم الصندوق السيادي يعمل باحترافية مطلقة. اليوم ليس بالضرورة إذا صرحنا نكون لا نعمل. اليوم الصندوق السيادي يعمل على قدم الوساق.
0: لكن نحن نتحدث عن الشفافية، وهذه نقطة الكل يطالب بها الآن. غياب الشفافية، هل غابت الشفافية بعدم الكشف عن تفاصيل هذه التسوية بشأن فيما يتعلق بهذا بمول المالكي؟
3: يا سيدتي الشفافية موجودة. الصندوق السيادي صرح بأن القضية مرتبطة بقضية كسب غير مشروع، صرح بأن محافظة دمشق والصندوق السيادي يعني أجروا تسوية للمستثمر الجديد. أنا أقول لك كان ممكن أن يتم هذا الموضوع بخارج نطاق الإعلام ولا لا يثار هذا الموضوع بالأصل. اليوم المول لم يعد للسيد حكيم حتى الآن، وقد لا يكون بالضرورة له. اليوم ما نريد أن قوله، اليوم الصندوق السيادي واللجان المتعلقة به واللجان المتعلقة بالكسب غير المشروع بين يديها عشرات ألاف القضايا المتعلقة بقضايا مشابهة. ولكن يا سيدتي نحن نتحدث عن قضايا لها جانب جنائي، جانب قضائي، جانب إرهابي، مرتبطة بفلول النظام البائد. لا يعني ليس كل شيء يقال أو يعرف ممكن أن يقال حاليا. اليوم الملفات لم تنتهي العمل عليها. هناك ملفات تتعلق بإهدار المال العام للدولة السورية على مدار 3 عقود أو 4 عقود. اليوم يجب أن يظن بالعلم على غير صاحبه. بمعنى آخر هؤلاء الأشخاص يعني هم منتقون بعناية فائقة. هؤلاء الأشخاص مطعمون بخبراء اقتصاديون، بخبراء قانونيون يعملون على مدار الساعة من أجل الحفاظ على أصول المال العام وعدم تجميدها. أما فيما يتعلق أن مول المالكي شغل وغيره لم يشغل، الملفات تباعا يصار لها. ولكن مول المالكي لماذا هو له حساسية؟ لأنه بوسط العاصمة، وكان مول ذو إيرادات عالية جدا أيام النظام البائد. ولكن هذه القضية اليوم أثيرت. هناك قضايا كثيرة تحل ولا يصرح عنها. لماذا؟ لأنها لم تنتهي من الشكل القانوني والشكل القضائي والإجرائي لها. ولكن أنا شخصيا يعني أقول دائما يجب أن يكون هناك منصة تعنى بكافة الاستثمارات، تطرح على العلن من خلال مزايدات لصالح الدولة السورية مؤلفة من عدة قطاعات، قد يكون تطوير عقاري، قد يكون سياحي. وأي مستثمر يحقق الشروط يكون له هذا الاستثمار. شرط أن يكون عائدية هذا الاستثمار للدولة، وأن يكون هناك مراقبة سنوية لهذا الاستثمار، وقدرة الدولة على فسخ هذا العقد في حال الإخلال بأي شيء ضد الدولة السورية. فلذلك يا سيدتي اليوم الدولة السورية تعمل بصمت، الدولة السورية تحقق إنجازات، ولكن الموضوع نحن يعني لا يجوز لنا أن نهاجم بأشياء لا نمتلك أي معلومات عنها. اليوم
0: نحن فقط نتحدث عن مسألة الشفافية وبأن البيانات الصادرة.
3: أنا لا أقول عن الإعلام سيدتي.
0: نعم يعني لكن فقط لتوضيح الصورة وأن تكون واضحة بشكل مفصل فيما يتعلق بتفاصيل هذه التسوية. التي تمت. على كل حال دعني أن أذهب إلى ضيفي فيما يتعلق بدخول هذا الملف الصندوق السيادي، ماذا يعني ذلك؟ هل إبرام ملحق عقد جديد مع الصندوق السيادي يعني فتح صفحة جديدة فيما يتعلق بملف استثمارات متعلقة بعقود أخرى جديدة للمول أم ماذا؟
2: ما في توضيح حول هذا الموضوع، لذلك هذا اللي عم نقول عليه الشفافية اللي عم نطالب فيها. لما بدنا أي شيء نساويه لازم يكون في يعني هذا درس لمستثمرين قادمين، يعني المستثمر اللي بده يجي على سوريا بكرة بده يعرف غيره شو صار فيه، يعني لما بيشوف أنه غيره وقع بهي المشاكل وما في شيء واضح عم ينطرح فبصير بيتردد بيخاف. لما أما أنا عندي إجراءات واضحة كشفت عن كل شيء، مو تبرير هذا أنه نحن نعمل بصمت، لا هذا ما له تبرير. تبرير أنت بالنهاية تعمل عند المواطنين، أنت تعمل عند الدولة، الدولة هي تمثل المواطنين. إحنا اليوم لما بقول أنا ما بدي برر معناته أنا عم بشتغل شغل عصابات من تحت الطاولة، وأنا آسف أولى بس هذا الحكي هذا اللي بيصير. هي أموال عامة، لما أنا فرط بالحق العام معناته أنا ممكن فرط بأي شيء وممكن أعمل أي تسوية يستفيد منها حدا تاني. فأنا هذا لما منكون إحنا مطالبين بننشر كل شيء وكل شيء واضح عنا ما حدا بيلومنا ولا حدا، بالعكس بيشجع غيرنا بيقول عندهم قضاء، عندهم آلية لحل الخلافات والنزاعات، عندهم شفافية بتنشر كل شيء بشكل واضح. وهذا اللي عم يطالب فيه المجتمع الدولي اليوم، بفترة النظام السابق هيك كان يشتغلوا، كان يشتغل كل شيء من تحت الطاولة، ما حدا يعرف العقود منين عم تنعطى كيف عم تتعهد. نحن ما بدنا نكرر.
0: طب ما الضوابط في هذه الحالة سيد محمد، ما الضوابط التي يفترض أن تتم في حالة مشابهة لمول المالكي وهذا العقد أو ربما فيما يتعلق بإدارة الملف ككل؟
2: اليوم في عالميا في شيء اسمه مراقبة وتقييم، وضع آليات للمراقبة والتقييم والمساءلة. هي آليات المراقبة والتقييم تؤسس منذ بداية أي مشروع، آلية المراقبة تقارير دورية بتتقدم بترفع، شو نسب إنجاز شو حسب نوع المشروع، ففي آليات للمراقبة توضع في كل مشروع. أنا بدي أعتمد على الأدوات تبع المراقبة. بعدين في شغلة تانية أنا ما قلت لك إياها، عم نحكي إحنا كل أمورنا شيء على حكيم، حكيم هو أحد الشركاء، في شريك تاني فلسطيني سوري اسمه باسل أبيض له 40%، ولا حدا طالبه ولا صندوق سيادي قال له ولا حدا قال له أنت شو دفعت ولا حدا حجز على أملاكه ولا حدا استدعاه. فيبدو الموضوع هو كان في خلاف مع حكيم نفسه، فهذا يعني هذا اللي بدنا نعرفه. أنا بعرف على حد علمي في شريك تاني اسمه باسل أبيض له 40%، هو فلسطيني سوري موجود بسوريا ولا عليه منع سفر ولا عليه شيء. فهذا السبب اللي احنا عم نتساءل اليوم، وين الشفافية؟ وضحوا لنا شو صار، هل التسوية مع حكيم نفسه ولا في شركاء تانيين؟ لأن المول المالكي ليس له شريك واحد.
0: ما رأيك دكتور خالد، هل التسوية فعلا تمت مع فقط حكيم أم يعني ضيفي يقول بأن هنالك أيضا شريك آخر باسل أبيض له 40%؟
3: يا سيدتي قبل الإجابة على السؤال، يعني مع احترامي لشخص السيد محمد شخصه الكريم، ولكن أنا أتحفظ على أحد يعني شبه جملة قالها بأنها تدار يعني بطريقة العصابات أو كذا. أنا هذا الكلام أرفضه على الإعلام وأقول له أن الدولة السورية بكافة مفاصلها وبكافة كوادرها تعمل باحترافية مطلقة، تعمل بقانونية مطلقة، تعمل يعني لنيل الأفضل للمواطن السوري. أما فيما يتعلق بوجود أطراف أخرى، نعم يعني هذه بهذه الحالات كان يكون شريك أو اثنان أو ثلاث أو أربعة، ولكن يكون الشخص الذي يعني يسمى الرقم واحد بالاستثمار وليكن هو حكيم، قد يكون هناك شريك وقد يكون هناك أكثر من شريك.

0: رضي الله عنه يقول: إنما أنا خازن لهذا المال، وإنما أنا أضعه حيث أمرني الله. اليوم يا سيدتي صدقا، من يعمل في المجال الاقتصادي في سوريا أو في الأمور المتعلقة بالمال العام أو جرد هذا المال العام من مخلفات النظام المجرم، صدقا يعني المسؤوليات كبيرة والضغط جدا كبير.
1: بالتالي هل يكشف برأيك دكتور خالد؟
0: على مدار
1: دكتور خالد، هل برأيك يكشف مول المالكي ربما إلى الحاجة إلى ربما ضبط أكثر فيما يتعلق بآلية التنسيق وآلية الوضوح في التعامل فيما يتعلق بملفات مماثلة لمول المالكي؟
0: أنا ديما يعني ببداية حديثي قلت أن نجاح الدولة في حل النزاع بمول المالكي هو رسالة طمأنة لكافة المستثمرين من الداخل ومن الخارج وإلى يعني المؤسسات المالية العالمية بأن الدولة قادرة على ضبط الإيقاع الاقتصادي في سوريا، وأن هناك تدار الأمور بشكل احترافي. يا سيدة ديما، الموضوع الذي أثير اللغط عليه في وسائل التواصل الاجتماعي هو كأن الدولة تبيع أصول الدولة، وكأن الدولة أو مؤسسات الدولة أو محافظة دمشق أو الصندوق السيادي يعني عبارة عن سوبر ماركت يبيع هذا الجزء. الأمور لا تدار بهذا الشكل. الدولة السورية اليوم تحافظ على أصول الدولة، تحاول تحقق أكبر مكاسب للشعب السوري، لأن هذه الأموال بالنتيجة تعود إلى خزينة الدولة، يدفع منها رواتب وتخصص جزء منها للخدمات. أما أنا أقول لك يجب أن نعتمد على تطعيم هذه الأجسام الاقتصادية بالخبراء، بالأشخاص ذو الكفاءة الاقتصادية، الاقتصاديين المبدعين. أنا اليوم بسوريا لا أحتاج إلى اقتصادي يفسر الواقع، أنا بحاجة إلى اقتصادي مبدع يبتكر الحلول، يجد الحلول، يبتكر الطرائق والمؤشرات التي فعلا تبسط وتيسر الأمر. اليوم أنا أقول أن مول المالكي سيشهد حل هذا النزاع بطريقة جدا مهنية، تعتمد على الحوكمة، تعتمد على إحقاق الحقوق. اليوم عندما يعاد لحكيم أو لغيره حقه إن وجد وأن أثبت، فأن الدولة السورية تحافظ على المال العام من جهة، وتحافظ على حق المستثمر. وأنا هذه كفي الميزان، هذا ما نعمل عليه، أي أن يكون هناك حفاظ على المال العام وحفاظ على حق المستثمر، وهو على فكرة سيكون يعني بوصلة للكثير من المستثمرين، ويكون رسالة طمأنة لهم.
1: أشكرك جزيل الشكر دكتور خالد الحمدي، خبير في التخطيط الاقتصادي، كنت معنا من دمشق. والشكر للمهندس محمد الدبشة، خبير دولي في مجال التنمية المستدامة، كان معنا من فنلندا. شكرا جزيلا لكما. نبحث مشاهدينا في محورنا القادم: أسباب التصعيد العسكري الكبير في اليمن بين القوات الحكومية وجماعة الحوثي. ابقوا معنا.
2: أنا شايفة خطة لإعادة إعمار سوريا، والشوارع عم تتزفت، والكهرباء رح ترجع 24/24، وأنا شايفة إنه هذا الكلام صحيح، بس على الورق سوريا راجعة أقوى من قبل، والاقتصاد عم يتعافى. ليكن الطلاب راجعين على المدارس، مستقبل مشرق مثل ما لي شايفتك.
3: كتير مشرق. تعي شوفي العتمة عندي، نص طلاب التاسع راسبين.
2: لا بس أنا شايفة في فسحة أمل، وناس عم تزرع وتقاوم وتضحك، يعني في أمل. نحن جيل التغيير.
3: أي تغيير؟
2: شو بدنا نغير لنغير؟ إذا ما في كهرباء ومي.
3: استني استني،
2: شايفة مصالحة وطنية وتفاهمات جديدة مع دول الجوار.
3: أنا شايفة تقسيم، ولا مركزية وفيدرالية.
2: يو ما فيك تكوني متفائلة ولو شوي؟
3: يي استني شوي، هذا فنجانك مو فنجاني.
2: يي إيه والله.
3: أنا ورد، واستنوني ببرنامج أخدوراً على تلفزيون سوريا والثانية.
2: استنوه.

سوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم.

المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة. في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.

0: حقق الجيش اليمني تقدما ميدانيا في عدة جبهات اليوم، مستعيدا مناطق ومواقع استراتيجية كانت خاضعة لسيطرة جماعة الحوثي. وفي التفاصيل، أعلنت الحكومة اليمنية استعادة مديرية حيس جنوب محافظة الحديدة، إلى جانب تحقيق تقدم في جبهات بمحافظتي الحديدة وتعز وفي محافظة الجوف شمال شرق اليمن. شن الجيش اليمني هجوما على معسكر اللبنات، مؤكدا تدمير عناصر وقدرات عسكرية تابعة للحوثيين. كما أعلنت القوات البحرية تدمير زورقين ملغمين جنوب الخوخة على البحر الأحمر، بالتزامن مع دخول الطائرات الحربية والمسيرة على خط المواجهات واستهداف مواقع الحوثيين وتعزيزاتهم وطرق إمدادهم. في حين شهدت مدينة تعز انفجارات قوية، إذ قالت مصادر محلية إنها تزامنت مع استخدام وزارة الدفاع قدرات عسكرية نوعية أدخلت حديثا إلى الخدمة. كما أعلنت الحكومة أسر عشرات العناصر الحوثية. من جانبه، توعد رئيس مجلس القيادة الرئاسية اليمني رشاد العليمي الحوثيين بالسقوط الشامل، محذرا من أن ما وصفها بالحسابات الخاطئة للجماعة ستفتح عليها أبوابا واسعة من التصعيد والعواقب. حول هذا الموضوع، رحب بضيفي في الاستوديو عبد الله دوبلة، الكاتب والمحلل السياسي، معنا مباشرة. مرحبا بك سيد عبد الله. في البداية، دعنا نتحدث عن التصعيد العسكري في اليمن الأخير بين القوات الحكومية وجماعة الحوثي. في أي إطار يندرج ذلك؟ هل يعكس هذا الهجوم تحولا حقيقيا في موازين القوى على الأرض؟
1: أولا أهلا بك وبجمهور سوريا اليوم. شوف، الناس مش فاهمين حرب الحوثي الآن، يعتقدون أنها تصعيد فقط، لكن أنا أظن أو الواقع يقول أنه هي حرب الحوثي الكبرى التي عد لها منذ العام 2022، منذ الهدنة. كانت هناك هدنة بين القوات الحكومية والحوثيين والسعودية كذلك، واستمر الحوثي من ذلك الحين للإعداد والتجهيز بنسخة مصغرة من مقدرات إيران. هو لديه مسيرات، لديه صواريخ باليستية. تخيلي، الحوثي يستخدم باليستية حتى على مستوى جبهات صغيرة، يضرب ويقصف، وكان يعد العدة لهذا اليوم أو لهذه المرحلة. أنا أسميها حرب الحوثي، وليس تصعيد، مجرد تصعيد، إنما حرب واسعة امتدت على يمكن بالحدود 200 كيلو من جنوب الحديدة حتى عمق تعز، وكان يعد العدة للسيطرة على المخا ومنها على باب المندب والشريط الساحلي بالكامل على البحر الأحمر، ومن ثم يحضر إلى مراحل أخرى. لكن هذه المرحلة الحوثي ليس تصعيدا فقط، وإنما حرب شاملة وكبرى عد لها العدة، وكذلك إيران عدت لها العدة من مسيرات ومن صواريخ باليستية ومن كل أسلحة تمتلكها إيران موجودة مع الحوثي، وهو يستخدمها الآن في هذه المعركة. لكن الحمد لله أنه كسر في كل الجبهات، كسر في جبهة حيس اللي هي جنوب الحديدة،
0: وأيضا الآن يكسر في تعز. مديرية حيس، ما الذي يمكن أن تتيحه في للقوات الحكومية عسكريا؟
1: حيس هي موقع حاكم منذ التاريخ، يعني ما بين المرتفعات الجبلية والسهل والبحر والساحل. حيس هي مدخل للمخا، من المخا التاريخي، وهناك معارك تاريخية دارت في حيس عبر التاريخ منذ ما قبل الإسلام، أيام الغزو الحبشي لليمن. في نفس حيث دارت معارك بين الحبش واليمنيين، ونفس المكان هو، لأنه حاكم الحوثي يهدف من كسر حيث أو الاستيلاء على حيث، إيجاد منفذ أو مدخل إلى الاستيلاء على المخا، ومن المخا الاستيلاء على المندب. بالتالي حيث هي يمكن القول أنها حصن متقدم لحماية المخا، وأيضا لحماية الساحل ولحماية باب المندب والشريط الساحلي الذي يحمي الملاحة البحرية في البحر الأحمر وفي باب المندب.
0: إلى أي مدى تمتلك فعلا القوات الحكومية القدرة على ضوء ذلك، بأنها الحصن، هذه التقدم في استعادة مديرية حيس، إلى أي مدى تمتلك القدرة على تحويل هذا التقدم الميداني إلى مكاسب عسكرية مستدامة على الأرض؟
1: شوف، حيس لم تسقط بالكامل، حيس كانت مع الشرعية أصلا. الذي حصل هو اختراق بسيط لبعض الجبهة، يعني الجبهة هي محاطة بعدد من المواقع، سقطت بعض المواقع، ليس كل المواقع. من هذا المواقع التي سقطت، حوثي هدد حيس، لكن تم دحر الحوثي من هذه المناطق التي حدث فيها اختراق، وتم استعادتها، ومن ثم أيضا تأمين حيس بشكل أفضل أكبر في المحيط الجبلي المحيط بها، هي موجودة كمدينة على وادي على سهل، ويحط بها مجموعة سلسلة جبلية ربما تتكرر في الأخبار، بتأمين هذه السلسلة الجبلية المتاخمة لحيس شمالا وجنوبا وشرقا. أمنت حيس بالكامل، وتأمين حيس هو كما قلنا هو يؤمن جغرافيا وراءها تمتد إلى باب المندب. وبالتالي لكن ليس هناك قرار، الناس تعتقد أنه بتحرير المناطق التي سقطت أو بتأمين حيث أنه هناك قرار لحرب باتجاه صنعاء أو باتجاه الحديدة أو ميناء الحديدة. أنا أظن أنه فقط المعركة هي لتأمين هذا الحصن الذي يحمي البحر أو جنوب البحر الأحمر فقط. معركة كبرى أو معركة من قبل الشريعة باتجاه الحوثيين باتجاه صنعاء الردة لم يكن أوانها بعد. أنا أظن ربما تحتاج
0: لكن أشرت في بداية حديثي بأنه ليس تصعيد، لا يندرج ما يجري ضمن التصعيد
1: من جهة الحوثي حرب. إن نسميها الحوثي يأخذ حربه الآن وهو لم ينتظر. الحوثي قرأ حساب حساباته بحسابات إيران أنه ربما بعد الانتخابات النصفية الأمريكية ربما تخوض القوات الشرعية مدعومة من السعودية وأمريكا مثلا حربا ضده، وبالتالي هو استبق وبدأ حربه الآن. بينما يمكن القول أن الشرعية تؤجل قرارها بالحرب الشامل مع الحوثي حتى الآن، هي فقط تتموضع في موقع الدفاع.
0: بناء على ماذا؟ على ماذا؟ ما هي المعايير التي تشير ربما إلى الخوض وتوسعه هذه الحرب؟
1: في تقديري الحكومة لم تتخذ قرار الآن بالتوقف في هذا التوقيت. الاستعدادات لم تكتمل بعد لمعركة شاملة مع الحوثي. فقط سنرى دفاعا وسنرى أيضا كسر لهذه الموجة. طبعا عندما تكسر هذه الموجة الكبيرة للحوثي من السلاح ومن المقاتلين أنت تعتقد أضعفته كثيرا، ربما قضيت على الثلث من قوته، وبالتالي عند بناء هجوم مضاد لاستعادة صنعاء ولاستعادة الحديدة سيكون الحوثي ليس في أفضل حال بسبب الانكسار بسبب هذا الهجوم. هو خسر كثير من معداته العسكرية، خسر كثير من المقاتلين، وبالتالي سيحتاج وقتا حتى يتعافى.
0: طيب الاستعدادات لم تكتمل، ما المطلوب؟ ما هي المقومات لنقول فعلا بدأت هذه الحرب؟
1: في إشكالات على المستوى الداخلي، المستوى الشرعي، إشكالات عسكرية، إشكالات فنية ورثناها من المرحلة الماضية، مرحلة وجود التحالف مع الإمارات السعودية أثر في لنقول وحدة الصف، أثر في وحدة القرار وحدة الهدف. وبالتالي نحتاج الآن مع استفراد السعودية بالقرار مع خروج الإمارات، تعرف أن الإمارات خرجت في أزمة سابقة باستيلاء الانتقال الجنوبي وخرج معها عيدر الزبيدي، نحتاج إلى وقت لنقول للتعافي من ناحية سياسية والعسكرية.
0: طيب ماذا يعني
1: والفنية كذلك؟
0: ماذا يعني استخدام الحكومة في سياق هذا التصعيد الذي نشهده؟ هنالك تعزيزات وقدرات عسكرية نوعية جديدة في المواجهات، ماذا يعني ذلك بمسار هذه؟
1: هذا يعني أنه في الماضي لم تكن الحكومة الشرعية والجيش لديها القدرات الكافية، كان واضح أنه يعوز الكثير من التسليح، كان أيضا ممنوعا من التسليح من حليفه من الحليف السعودي الإماراتي. الآن بدأ الأمور تتعافى، وهذا الذي تكلمنا عنه أنه نحتاج إلى تجهيزة فنية وعسكرية حتى نكون جاهزين تماما أو كحكومة شرعية جاهزين تماما.
0: طب في المقابل ما الذي يفسر كيف يمكن قراءة استمرار جماعة الحوثيين في استخدام الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة رغم كل هذه القدرات النوعية الجديدة العسكرية من قبل؟
1: هو الحوثي لديه قدراته، وبالتالي هو يستخدمها، لديه هدفه الوصول إلى المندب، وبالتالي يستخدم كل ما لديه من قدرات. هو بناها على مدى 4 سنوات أو أكثر من ذلك عبر إيران، خبراء إيرانيين موجودين، ربما أيضا حتى ربما خبراء روس ربما يدعمونه كذلك أيضا بعض التقنيات. لكن الاستخدام الطيران محدود حتى الآن، يعني يقال أن هناك طيران للشرعية دخل لكن ما يزال محدود، أيضا المسير لدى الشرعية ما زال محدود، ومع الوقت يبدأ الآن استخدام ربما تقنية أفضل أو مسيرات أفضل.
0: طيب يعني تابعنا من خلال تصريحات توعد رئيس مجلس القيادة الرئاسية اليمني رشاد العليمي الحوثيين بالسقوط الشامل، ماذا يعني ذلك؟ ما دلالات هذا التهديد؟
1: هو الرئيس يشتغل أحيانا محلل سياسي،
0: نعم،
1: وقال إنه بهجوم الحوثيين على الساحل سيستنزفون يعني وسيخسرون قواتهم، وهذا ما يحصل. هو قدم تحليلا سياسيا، يعني نصح الحوثيين بأن لا يهجمون، إنه هجومكم على الساحل سيستنزفكم.
0: ألا يعكس ذلك ربما ثقة بقدرة القوات الحكومية على تحقيق تقدم أكثر؟
1: لا، ليس تقدم، هو عنده ثقة بأن القوات قادرة على كسر الهجوم الحوثي فقط. بالتقدم ليس هناك قرار بالتقدم.
0: طب على ضوء ذلك في أي إطار تندرج هذا التصعيد على الجبهات؟ هل هو في إطار التصعيد المحدود أم ربما بداية لعودة شاملة أكبر للحرب في اليمن؟ كيف يمكن قراءة المشهد؟
1: احنا قلنا انه الحوثي بالنسبة لحرب كبرى يريد الوصول الى المندب الى الساحل، ولو استعاد هذه البقعة الجغرافية يعني سيكون اقترب خطوة من الاستيلاء على كل اليمن، لكن هذا صعب، قوات كثيرة موجودة، مقاتلين ضده كثيرين، السلاح صار نوعيا افضل.
0: لماذا صعب؟ يعني ما المعوقات التي قد تقف امامه؟
1: في جيش كبير، يمكن تقولي مقاتلين يمكن 100,000 في الساحل، ولا يمكن تجاوزهم اللي سيطر على المندب.
0: طيب بالتالي أود أن ناقش هذه النقطة مع ضيفي حامد البخيتي، صحفي مقرب من جماعة أنصار الله، معنا مباشرة من صنعاء. مرحبا بك معنا سيد حامد، لنقرأ وإياك هذا التصعيد العسكري الأخير في اليمن بين القوات الحكومية وجماعة الحوثيين، في أي إطار يندرج؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم، أولا تحية لك سيدتي
0: سيد حامد، لا أسمعك بشكل جيد، ريثما يتم التحضير للصوت أعود إليك لنقرأ وإياك مسار هذا التصعيد الحاصل بين الحكومة وجماعة الحوثي. طيب أعود إليك سيد عبد الله، في سياق ذلك إلى أي مدى يمكن أن يؤدي هذا التصعيد الحالي إلى انهيار حالة الهدوء التي استمرت منذ الهدنة الأممية في عام 2022؟
1: هو الهدوء انهار أصلا، قال أنه ما زال هناك هدوء. إذا كان الحوثي يضرب بالمسيرات بالصواريخ البالستية المدن، المنشآت، الموانئ، يقصف في كل الاتجاهات من اليمن، بالتالي ليس هناك هدوء. هو الهدنة انتهت، وهي انتهت عمليا أصلا، انتهت في 2024، لكن الحوثي لم يكن جاهز فنيا وعسكريا لاستئناف الحرب، هو صار جاهز الآن وبضغط ربما من إيران، لأن إيران تريد الضغط على باب المندب إضافة إلى هرمز، وهو مسألة مترابطة. الحوثي هو بالنسبة لنا هو ليس مجرد جماعة ميليشياوية في اليمن، هو إيران مصغر، لدي كل ما لدى إيران من قدرات، باليستي باليستي، صواريخ صواريخ، والعناصر الحوثية أصلا هي جزء من النسيج الإيراني، الحرس الثوري الإيراني، عناصر تدربت في إيران، قرارها في إيران، يعني نحن نواجه إيران مصغرة في اليمن. الحديث عن أنه الهدوء سينهار، الهدنة ستنهار، نحن لسنا في هدنة، نحن في حرب، وحرب حرب حقيقية طبعا، لكن من طرف واحد هو طرف الحوثي، بينما الحكومة الشرعية لارتباطات معينة
0: مع السعودية. من هذه الارتباطات؟ من يمتلك أي من ما هي الأطراف التي تمتلك فعلا القدرة على حسم هذه المعركة عسكريا؟
1: الحوثي لن يحقق شيئا، لن يحقق تقدم، أنا أثق من ذلك، أنه يكسر وسيخسر كثيرا من مقاتلي.
0: طيب ما هي الأطراف التي قد تشارك في هذه العملية مع الحكومة اليمنية؟
1: الأطراف هي لم تعد أطرافا، نعم. صارت طرفا واحدا الحكومة اليمنية، جميع القوات وحدت. نحن ورثنا مرحلة صعبة، نعم. منذ 2015 مع دخول التحالف كان هناك أهداف مش يمنية صرفة، مثلا أهداف لتقسيم البلاد، للانتقال الجنوبي، الإمارات كانت أهدافها. نحن الآن نتعافى من تلك المرحلة، ولكن وكان من تلك المرحلة ينظر إلى القوات اليمنية أنها أطراف متعددة، لكن نحن لا نعد أطرافا، صار قوات مسلحة واحدة. هذه الترتيبات التي كنا نحتاجها، توحيد القوات، توحيد القرار السياسي في مجلس الثمانية، صار موحدا، القوات الآن تتوحد تقاتل مع بعض، من عمالقة جنوبية إلى وطنية إلى تهامية إلى جميع القوات، إلى قوات محور في تعز، الجميع تقاتل إلى بعض، ولم يعد هناك لنقول ثقالات الماضي التي هي كانت تقسم بين اليمنيين وتجعلهم يعني أطراف عدة في مواجهة طرف واحد هو الحوثي.
0: طب في سياق حسم المعركة، وقبل قليل تحدثنا عن من هي الأطراف التي القادرة فعلا على حسم هذه المعركة عسكريا، هل يمكن اللجوء على ضوء ذلك إلى طاولة المفاوضات؟
1: ليس هناك فرصة للمفاوضات، الحوثي لا يمكن يفاوض، نعم. الحوثي إما أن يهزمك أو تهزمه، مفاوضات سياسية غير ممكنة مع طرف مثل الحوثي. وكمان الحوثي لديه أطراف، لديه هدف إيراني أيضا، إيران لديها أهداف أن تستمر الحرب في اليمن، أن تستمر الضغط على السعودية من اليمن، أن يستمر تهديد الملاحة في باب المندب، أن يستمر أشياء كثيرة تحققها من خلال اليمن، من خلال الحوثيين. وبالتالي التسوية السياسية تعني أن يتنازل الحوثي عن سيطرته العسكرية وأن يكون طرفا سياسيا، وهو لن يفعل ذلك، ولن يتنازل، لديه مسيرات، لديه باليستي، لن يتنازل عن ما هو فيه إلا بحرب وإلا بالقوة. يعني لماذا يتنازل الحوثي عن المسيرات وعن الصواريخ البالستية مقابل تسوية سياسية؟ هذا غير ممكن.
0: طيب على ضوء ذلك كيف يمكن قراءة المشهد الإنساني فيما يتعلق بانعكاس
1: هو صعب
0: اتساع هذه المعارك؟
1: هناك نزوح طبعا، هناك نزوح كبير من القرى، الحوثي يهاجم القرى، يمنع الإمدادات، يمنع
0: خصوصا المناطق المكتظة بالسكان،
1: الجغرافيا الجبلية فيها قرى كثيرة متناثرة، والمدنيين يعانون. أنا رأيت صور من ريف تعز لمدنيين ينزحون، أحوالهم صعبة بمواشيهم، بأبقارهم، بنسائهم العجاز الكبار السن، فالصورة مؤلمة فعلا من جانب إنساني، لكن يتحمل المسؤولية الحوثي.
0: إلى أين حركة النزوح
1: تتجه؟ إلى الشرعية، لا ينزحون إلى الحوثي، هم لا يطيقونه، لأن الحوثي لا يمكن أن يكون فيه خير، وهو أيضا لا يشجع العمل الإنساني والمنظمات، ويحبس حتى العاملين في المجال الإنساني. بالتالي كل النزوح باتجاه تعز وباتجاه أراضي الحكومة وليس باتجاه الأراضي المسيطرة عليها وثيانا.
0: في حال استمرت هذه المواجهات بذات الوتيرة، لا أعلم إن كان هنالك ربما تصعيد،
1: هي حسمت جنوب الحديدة. نعم. في تعز أنا أعتقد ستحسم الليلة أو غدا، ولن نرى بعدها حديثا عن مواجهات كبرى، خلاص ستنتهي. الحوثي مثل الموجة اندفعت بقوة، وصلت إلى أقصى مداها وبدأت الآن في الانكسار التلاشي.
0: هل يمكن أن نشهد ربما في حال عادت هذه المواجهات بين الجانبين، هل يمكن أن يكون هناك تسوية جديدة أو حتى ربما
1: ليس هناك تسوية مع الحوثي،
0: حرب مفتوحة في سياق
1: هو شوف قراءتي للمستقبل، في هجوم حوثي فيما يشبه كنا الحرب الكبرى وليس تصعيد، سيكسر خلال يومين القادمين.
0: نعم.
1: بدأ في الانكسار في الحديدة، سيكسر في تعز الآن ويتم تصفيته وخلص، لن يمتلك الحوثي قدرة على مهاجمة مرة أخرى، هذا من
0: ولا
1: ناحية.
0: حتى تغيير في خرائط السيطرة،
1: سيستمر الوضع على ما هو عليه. الحكومة ليس لديها قرار. طيب. بحرب كبرى، الأمور ستعود إلى ما كانت عليه.
0: طيب دعني أن أعود إلى ضيفي الذي انضم إلينا من جديد، حامد البخيتي، أجدد ترحيبي بحضرتك. فيما يتعلق بالتصعيد الحاصل بين الحكومة اليمنية وجماعة الحوثي، في أي إطار تندرج هذه المواجهات؟
2: حياكم الله، أولا تحية لك سيدة ديما
0: والضيف الكريم.
2: بالنسبة للأخ عبد الله طبعا صديقي، بالنسبة لنا لقراءتنا لما يحصل هو نتيجة لموقفنا في قضية غزة، جاء هناك اعتداء على الجمهورية اليمنية من قبل النظام السعودي مؤخرا نتيجة لدخول طائرة اليمن. قامت القوات المطلعة على أثر ذلك بفرض معادلة الحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد. أما بالنسبة للمواجهات الداخلية، صنعاء تعتبر أن هذه العمليات هي استهداف لتحديدات تابعة للعدو السعودي، ولا تنفذها في إطار عمل عسكري، أي أنها لا تتبنى عملية التقدم عسكريا أو ميدانيا، هي تنفذ عمليات باعتبار ما تمتلكه من قدرات صاروخية وطيران مسيح لاستهداف.
0: نعم نعم، على ما يبدو هنالك مشكلة في الصوت مع ضيفي من صنعاء. أشكرك حامد البخيتي، صحفي مقرب من جماعة أنصار الله، شكرا لك، وأعود إلى ضيفي في الاستوديو عبد الله دوبلة. فيما يتعلق في سياق التصعيد الحاصل، قبل قليل تحدثنا عن إن كان هنالك ربما في سياق هذه المواجهة تغيير في خرائط السيطرة، هل نتوقع ذلك أم الأمر حسم؟
1: لا شوفي، لأنه الحوثي لن ينجح في تحقيق أهدافه، وبالتالي سيكسر وسيعود إلى المناطق السابقة. ستعود الحكومة الشرعية، وحتى وإن انتصرت وكسرت الهجوم الحوثي، إلى المناطق السابقة، ليس هناك قرار بحرب شاملة. أنا أعتقد وهذا الأسلوب هو جيد من وجهة نظري، لا نحتاج إلى أن نتقدم 5 كيلو أو 10 كيلو أو منطقة أو مديرية، تبقى القوات حيث هي. فإذا كان هناك قرار فليكون التحرك الشامل لتحرير اليمن كاملا، وأعتقد أن القرار لن يتأخر كثيرا، قد يكون بعد شهرين يعني في ديسمبر أو في يناير إن كان هناك قرار بحرب. لكن في هذه الموجة من الحرب التي بدأها الحوثي لن تتغير الأمور كثيرا، هذا وجهة نظري وقراءتي للوضع.
0: لماذا بعد شهرين؟
1: قلنا الأمور مرتبطة بانتخابات نصفية أمريكية، دعم سعودي للشرعية، ترامب قد يكون أكثر تحررا في مواجهة إيران، وحينها مع حرب إيران الكبرى أو مع قصف عودة القصف بشدة من قبل ترامب لإيران، حينها قد ندخل نحن معركة صغرى إلى جانب معركة كبرى في نفس السياق يعني.
0: وخصوصا أشرت قبل قليل بأن الاستعدادات لم تكتمل حتى الآن
1: في جانب فني. ليست جاهزة فعلا. جانب فني عسكري، الأمور تتحسن لكن ليس بالشكل المطلوب.
0: نعم، التصعيد الحالي هل يعتبر في إطار محاولة من الحكومة اليمنية لتغيير قواعد الاشتباك؟
1: الحكومة لم تتخذ قرارا، لماذا تحاول تغير قواعد الاشتباك؟ نعم. هي في مكان الدفاع، الحوثي هو صاحب القرار، وبالتالي الحوثي الذي أراد تغيير قواعد الاشتباك، هو الذي أراد الاستيلاء على باب المندب، هو الذي أراد الوصول إلى المخال، لكن الحكومة هي تدافع، لا تريد أن تغير شيئا.
0: نعم.
1: فقط هي في موقع دفاع ولم تتخذ بعد القرار بالهجوم.
0: طيب على أي يعني هل يمكن القول اليوم، وخصوصا بأن قلت قبل قليل بأن الهدنة انهارت؟
1: لم نعد في هدنة منذ فترة،
0: لم
1: منذ سنتين يعني، ليس هناك هدنة صحيح. الحوثي يقصف من طرف واحد، يقصف كل المواقع،
0: والآن بعد هذا التصعيد الحاصل والمواجهات هل ستبقى مستمرة؟
1: من؟ هدنة؟ ليس موجود هدنة، لن تكون هناك هدنة، سنكون في تصعيد مستمر. قد لا يكون هجوما بريا من الحوثي، لكن سنستمر في قصف بالمسيرات بالصواريخ، سنستمر فيها في تلك المرحلة حتى نذهب إلى حرب شاملة معهم. ربما خلال شهرين سنستمر في تصعيد، لكن سيكون جوي وليس بري، لأن الحوثي فقد القدرة على الهجوم البري.
0: طب قوات الحكومية تتحدث عن أسلحة نوعية وصلت أو قد تصل،
1: هي مسيرات. الأول كان مسيرات بدائية بالهاون، الآن مسيرات أفضل، يمكن يكون بريقدار أو صيني. أيضا الطيران الجوي بدأ يدخل في المواجهات،
0: طائرات حربية ومسيرات.
1: اليمن كان لديه طيران حربي، كان في القواعد في الفترة الإمارات السعودية منع اليمن من استخدام طائراته بعد خروج الإمارات والانتقالي، يعني تم تصليح بعض الطيران الحربي وبدأ الآن يدخل في المواجهات، يعني من 15 ضربة إلى 10 ضربات إلى 5 ضربات، هو أمر جيد يعني كبداية جيدة يعني.
0: نعم، طيب على ضوء ذلك كيف تنظر إلى سيناريوهات المرحلة القادمة بناء على ما يجري الآن؟
1: قلنا أن الحوثي سيفشل في هجومه البري.
0: نعم.
1: وسيكسر، الحكومة ستمتص الهجوم الحوثي لكنها لن تتخذ قرار بالهجوم مضاد، ستكتفي بما جرى وستستمر في الإعداد للمعركة الكبرى إن كان هناك قرار سياسي بها. طبعا هي القرار السياسي بالحرب هو مرتبط بعدة مستويات، منها مستوى يمني شرعي، ومنها مستوى حليف سعودي، ومنها مستوى قوى دولية أيضا.
0: كيف يمكن قراءة الموقف الحالي؟
1: السعودي هو لا يتدخل، أنه لديه هدنة مع الحوثي ولا يريد أن يدخل في حرب مباشرة مع الحوثيين، لكنه يدعم بشكل جيد الجيش الشرعي.
0: والآن في هذه المرحلة
1: هو داعم
0: لهذه المرحلة،
1: لكنه لا يظهر في الصورة، أنه لا يريد أن يدخل في مواجهة مع الحوثي، هو يريد أن تكون معركة حوثية شرعية وليس حوثية سعودية، هو لا يريد أن ينأى بنفسي عنها، وهذا من حقه يعني، ليس مطلوب من السعودية أن تحارب ضد الحوثي، لأن لدينا قوات كافية، فقط سلاح نوعي وحديث ووحدة قوات ووحدة قرار نستطيع مواجهة الحوثي.
0: في ذات السياق هنالك حديث، أطراف تتحدث عن دعم جماعة الحوثيين، هل هنالك فعلا قدرة لدى إيران على دعمهم؟
1: من يدعمهم؟
0: يعني
1: الحوثي عندهم سيارات أو باليستية، كل التهريب لم يتوقف ولا يوم، يعني لو تشوف الشحنات التي مسكت في البحر، القوارب بالهبل،
0: خاصة في
1: الأزمة، حتى في ظل الحرب، حتى في هذه المرحلة الحوثي يهرب له المخدرات الحشيش، ومن هذه المخدرات والحشيش والنفط العراقي أيضا بالمليارات يمر عبر دبي، هناك تقرير أخير، فكل هذه الأموال تذهب إلى إيران لتسليح الحوثي بالمسيرات بالصواريخ البالستية بالخبراء وغيرها. الحوثي هو نسخة من إيران مصغرة. طبعا الناس تستغرب تقول لماذا اليمن يواجه ميليشيات ولا يهزمها، نحن نواجه إيران يرى بكل معنى الكلمة، ألوية إيرانية مدربة بإيران، فكر إيراني، آليات تجسس إيرانية، كله يعني كل تجهيزات إيرانية.
0: ألم تؤثر ما يجري الأزمة فيما يتعلق في مضيق هرمز والحرب الأمريكية الإيرانية على الدعم؟
1: هو نحن امتداد لها، قرار الحوثي بالذهاب إلى باب المندب هو قرار إيراني لمساندة مشكلته في هرمز، يعني قرار إيراني وحرب إيرانية، وحوثي هو أداة إيرانية وجيش إيراني ونموذج إيراني مصغر، كلها إيران أصلاً، ليس هناك حوثي إلا هو جزء من إيران. من يقول أن الحوثي هو فصيل خاص بذاته هو غير صحيح، الحوثي هو نموذج إيراني، فصيل في الحرس الثوري الإيراني، كل ما ينطبق على إيران ينطبق على الحوثي.
0: أشكرك جزيل الشكر، ضيفي في الاستوديو عبد الله دوبلة الكاتب والمحلل السياسي، شكرا جزيلا لك.
1: شكرا لك.
0: أما الآن مشاهدينا وصلنا إلى ختام هذه الحلقة من سوريا اليوم، إلى اللقاء بأمان الله.

0: ليس الخبر تفصيلاً عابراً، بل لحظة تستحق الفهم. وفي عالم يمتلئ بالعناوين، نبحث عما وراءها. موقع تلفزيون سوريا ينقل لك الحدث كما هو، ويمنحك السياق لتكتمل الرؤية. تغطية مستمرة وتحليل متزن، ومحتوى يضع الإنسان في قلب القصة.
1: إلى هذا الخبر العاجل، هروب بشار الأسد.
0: موقع تلفزيون سوريا، لأن المعرفة تبدأ بالسؤال، والحقيقة أشمل من الخبر.
2: سوريا حجر الصمود، مهد الحضارات، عانت من نيران الحرب وشهدت دماراً لم يسبق له مثيل، لكن الإرادة لا تنكسر والأمل لا يموت. اليوم نكتب فصلاً جديداً في تاريخنا، فصلاً من البناء والإعمار، فصلاً نثبت فيه للعالم أننا شعب واحد قوي ومتماسك، بسواعد أبنائها وبروح التعاون تنهض سوريا من جديد ونبنيها أقوى وأحلى وأكثر ازدهاراً. سوريا الجديدة هي سوريا المستقبل، سوريا العلم والمعرفة، سوريا الجمال والثقافة، سوريا التي نستحقها جميعاً. لن نتوقف حتى نصل إلى هدفنا، لن نتوقف حتى نجعل من سوريا فخر العرب والعالم. سوريا نبنيها معاً.
3: من ذاكرة الحرب ينبعث صوت المستقبل، ليس سرداً لماض مضى، بل ولادة لحاضر جديد. منبر يفتح الأفق ويضع أسئلة كبرى عن الدولة وعن المجتمع وعن الغد، أسئلة لا تهرب من الحقيقة ولا تساوم على الجرأة. الجمهورية الثالثة، رؤى وصوت يشارك فيه الجميع، على تلفزيون سوريا.
2: من جمال الأبيات وحقول الأدب والذكريات، نسافر بين المعاني نروي القيم والهمم، بديوان عربي تليد وشعر جديد. نقطف معكم حب الحصيد وحب القصيد، ونظل في دنيا القصيد نسائل، لك يا منازل في القلوب منازل، في القلوب منازل. منازل القصيد على تلفزيون سوريا.

0: إذاعة راديو سوريا معكم أينما كنتم.
1: من دمشق إلى حلب، من الساحل إلى الجزيرة، صوت سوريا يرافقكم أينما كنتم. راديو تلفزيون سوريا على التردد الموحد 99 FM في عموم المدن والمحافظات السورية. نرافقكم بالخبر الدقيق والبرامج المنوعة وعلى مدار الساعة. راديو تلفزيون سوريا، صوتك وين ما كنت.

عام 86، وفي قصره وسط دمشق، تزاحمت الأفكار في عقل حافظ الأسد عندما كان في انتظار وزير الخارجية الإيراني علي أكبر ولايتي. كان ينتاب الأسد سؤال واحد: ماذا يمكن أن يحدث لو لم يهزم صدام في تلك الحرب؟ أما طهران فكانت تعتقد أن هزيمة صدام مسألة وقت، لكن وبقدر ما كان الجواب مطمئنا للأسد إلا أنه فتح الباب أمام احتمالات مرعبة حول مصير جناحي البعث في كل من العراق وسوريا.

0: ولكن جاءت الحقائق أيها الأخوة لكي تؤكد بوضوح أن الشعب العراقي عظيم اليوم مثلما هو عظيم على مر التاريخ.
1: في تلك الحرب التي بدأت مطلع الثمانينيات، كانت إيران تتقدم في جبهات القتال وزادت من وتيرة التجنيد لتصل لأكثر من نصف مليون مقاتل إيراني لتميل كفة النصر لصالحها. على الجانب الآخر، الملك الحسين بن طلال يلتقط طرف الخيط فيعمل على ترتيب لقاء سري سيجمع القائدين البعثيين. لقد أدرك أن الصراع بين صدام حسين وحافظ الأسد يجب أن ينتهي.

0: عام 86 وفي قاعدة جوية شمال الأردن انعقد لقاء سري لم يعلم عنه سوى عدد قليل من رجالات الدول الثلاث. آثر الحسين ترك الرئيسين على انفراد، لكنه بقي في الغرفة المجاورة لانتظار النتائج المأمولة، ومن شدة حرصه على سرية اللقاء كان يوصل الطعام بنفسه للرئيسين من خلف الباب. انعقد الاجتماع بين زعيمي البعث من أجل طي صفحة الخلاف السوري العراقي على أساس تشكيل منظومة سياسية متكاملة، مستعيدين فكرة الميثاق القومي الذي اقترح عام 78. بدت تلك الفرصة العربية الأخيرة لرأب الصدى، لكنها سرعان ما ضاعت بعيداً بسبب تعنت الزعيمين البعثيين. فاروق الشرع وزير خارجية الأسد في ذلك الوقت، وفي روايته المفقودة التي صدرت عن المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، قال إن أصوات الغضب والعتاب كانت تخرق أذن الملك حسين في الغرفة المجاورة. وبعد أن دام الاجتماع بين الرئيسين 11 ساعة، أصر صدام على أن تصدر سوريا بياناً يدين إيران، لكن الأسد لم يوافق، ورأى أن إقامة الاتحاد بين البلدين هي الخطوة الأولى من أجل توجيه رسالة قوية لإيران.
1: إن كيف أنت بدك تعمل، بدي أعمل أنا وياك اتفاق وأنت منحاز لعدوي ولخصمي اللي عم بخوض معه حرب بأي منطق؟ يعني رفض هو بأي شكل من الأشكال أن يدين أصلاً موقفه وتأييده لإيران من مسألة الحرب الإيرانية العراقية.
2: وفق الرواية السورية الموجودة، يعني التي لا يعرفها الكثيرون، طبعاً بحاجة إلى بحث وتقصي أكثر، اشترط أن يتم نص الإعلان، أن ينص الإعلان على إدانة النظام الإيراني وتحميله مسؤولية الحرب. بحافظ أسد يعني كان صاحب رؤية عقلانية بهذا الأمر، وجد أن الإدانات لا تنفع، وأراد أن تكون هناك صفقة رابحة للجميع، صفقة رابحة للجميع. وتوقف الصمم عند هذه النقطة، رفض الأسد موضوع الإدانة، تمسك صدام بموضوع الإدانة بنص البيان، لكن كان هناك اتفاق على أنه يتم توجيه رسالة وتوجيه إلى القيادة الإيرانية استمرار الحرب، يعني استمرار ضد الدول الاتحاد ككل ما فيها يعني سوريا. هلا مع ذلك لم يغلق لا الأسد ولا صدام حسين باب الحوار، لكن استمر الحوار على مستوى طبعا عالي، على مستوى وزيري الخارجيتين، يعني الأستاذ طارق عزيز والأستاذ فاروق الشرع.
0: لعقود طويلة ظهر زعيم البعث في سوريا والعراق في صورة الإخوة الأعداء. الرئيسان العربيان حافظ الأسد وصدام حسين عاشا تاريخاً طويلاً من الخلاف والشقاق، وربما كان الرئيس المصري جمال عبد الناصر على حق حينما كان يتساءل لماذا لم يتمكن البعثيون في سوريا والعراق من الوحدة عندما حكموا بغداد ودمشق. ما كان يلفت الانتباه أكثر من الخلاف ذلك التشابه الكبير بين الزعيمين البعثيين، فلكليهما أطباع قاسية، وكلاهما حمل لقب الزعيم الديكتاتور الذي يخشاه الناس.
3: صير واحدة بين سوريا والعراق برئاسة حافظ أسد،
4: ما هو يعني هو ده كان جوابي مش جواب سيد.
3: الآن هل مسموح لصدام حسين أن يقول يعلن كل من صدام حسين وحافظ أسد التنازل عن الرئاسة أمام الشعبين العراقي والسوري، ويجرون انتخابات ديمقراطية لمن هو مرشح بإشراف ممثلين عن العرب ككل، ومن يمثل صدام حسين ويمثل حافظ أسد معا يفرزون صناديق الاقتراع؟ هل مسموح هذا أكثر ديمقراطية؟ يعني بكرة إذا جاوبني راح تشوفون صدام حسين يقول له تفضل إن حكم العرب باجتماع نجتمع في دمشق أو في بغداد.
5: في كثير من الأحيان حتى في الأحزاب السياسية هنا في الولايات المتحدة يمكن أن يكون أعضاء حزب سياسي معادين جداً لبعضهم البعض، إلا أن صدام والأسد كانا متنافسين على القيادة في العالم العربي، رأى كل منهما نفسه هو صاحب هذا المنصب وأنه الأحق به، وكلاهما وفق ذلك سعى للحصول على تلك القيادة. لهذا السبب اشتبكا في كثير من الأحيان، لدرجة أن سوريا مثلاً انضمت إلى الحلفاء ضد العراق في حرب عاصفة الصحراء. لقد كان أكبر تنافس على السلطة في المنطقة، كلاهما يريد السلطة ولم يرغب أي منهما بالخضوع للآخر.
6: نحن نتحدث ونقول ونردد شعارنا الخالد أمة عربية واحدة. لمن؟ من نعني بالخلود؟ نعني الأمة، نعني الجماهير، لا نعني فردا ولا نعني جيلا بحد ذاته.

0: جهاز حزب البعث الذي تأسس عام 49 كان مصدر السلطة الرئاسية، وحاك في سماته النموذج اللينيني للتنظيم الحزبي تحت شعاره التاريخي أمة عربية واحدة ذات رسالة خالدة. نادى البعث لتوحيد الأمة العربية ومقاومة الاستعمار، لكن سرعان ما تحول البعث إلى بعثين، فقطعت العلاقات بين القطرين ومنع مواطنو كل بلد من السفر إلى الآخر، حتى أنه قد طبع على جواز السفر السوري مسموح بدخول كل دول العالم عدا العراق وإسرائيل. في وقت مبكر انضم لحزب البعث كل من حافظ الأسد وصدام حسين، حيث التحق الأسد بالحزب وهو في 16 من عمره، أما صدام فصعدت أسهمه في الحزب في سن 22. شمال العراق قرب محافظة تكريت وفي قرية العوجة عام 37 ولد صدام حسين المجيد، الذي سيشق طريقه سريعاً إلى مقدمة المشهد البعثي. أما حافظ الأسد فكان يكبر صدام بسبع سنوات، حيث ولد في قرية القرداحة قرب محافظة اللاذقية عام 30. والده كان شيخ عشيرة القراحلة العلوية، إلا أن حافظ الأسد اختار أن يشق طريقه بمصلحية عالية من بوابة الجيش والبعث. في دراسة أعدتها المخابرات الأمريكية عام 84 من أجل الوقوف على جذور الخلافات السورية العراقية، تطرقت الدراسة إلى التشابه الكبير في المسيرة السياسية لكلا الزعيمين، خاصة ذلك القاسم المشترك بينهما في النشأة الريفية التي جاء منها، فقد ولد كلاهما في مقاطعات مهمشة، وأصبح سعيهم إلى الصعود عاملا قويا للتغلب على وضعهم الهامشي.
1: أعتقد أن الشخصية لعبت دورا كبيرا في العداء بين الرجلين، كلاهما كان قاسيا وكانا لا يثقان في أحد، كانا يحبان السيطرة والهيمنة وليس التعاون، وبالتالي كل ذلك كان سببا في العداء بينهما، وهو ما جعل التوافق بينهما صعبا للغاية.
2: الحمد لله الذي حقق أمل شعب سوريا وشعب مصر، ووحد بين قلوبهم، ووحد بين دولتهم. الحمد لله، فبعونه وبعونه قامت اليوم الجمهورية العربية المتحدة.
0: مطلع الستينيات، القاهرة، نقطة تجمع بعثية يأمها القوميون من كل حدب وصوب، فصدام فر إليها من العراق بسبب انضمامه لخلية بعثية حاولت اغتيال الرئيس عبد الكريم قاسم. أما حافظ الأسد فكان من بين ضباط بعثيين نقلوا إلى قطر الجمهورية العربية المتحدة الجنوبي في القاهرة، فلطالما حسب جمال عبد الناصر حسابا للعسكري في سوريا. لم يكن الأسد بمفرده في القاهرة، بل كان برفقته ضباط بعثيون آخرون يسعون إلى السلطة ما استطاعوا إليها سبيلاً. مجموعة صارت تعرف باللجنة العسكرية البعثية، ضباط خمسة يشتركون في غريزة واحدة، الكتمان والسرية، وكانت شكواهم المتكررة هي مسألة انتحار حزب البعث بعد أن حل نفسه استجابة لطلب عبد الناصر. أبرز هؤلاء الضباط حافظ الأسد وصلاح جديد، وكان طموح اللجنة العسكرية أن يصل البعث إلى سدة الحكم في سوريا.
3: كان الجيش السوري مسيساً ومليئاً بالكتل والأجنحة العسكرية، وكانت كافة الأحزاب اليسارية والقومية ذات مجموعات عسكرية وحتى أجنحة عسكرية في الجيش السوري. هنا يعني قامت قيادة الجمهورية العربية المتحدة يعني عبد الناصر والجهاز القيادي المحيط به بما فيه بعض السوريين أيضا ما فيهم بعض السوريين بعملية نقل عدد كبير من الضباط السوريين المسيسين الانقلابيين بين قوسين إلى مصر إلى الجيش الثاني إلى الجيش الثاني في مصر أو في الأقليم الجنوبي من الجمهورية العربية المتحدة. هؤلاء نخبة هؤلاء الضباط وكانوا بعثيين في الأصل في مرحلة الدراسة وحين انتسبوا إلى الكلية العسكرية وتخرجوا منها كان الجيش السوري قد أصبح مسيسا. فقام عبد الناصر من أجل يعني إعادة هيكلة الجيش وبناء ودمجه بنقل هؤلاء هم الذين شكلوا تنظيم سيناء أو الذي اصطلح على تسميته وبقيت هذه التسمية سائدة حتى اليوم في الأدبيات باللجنة العسكرية وكانت تنظيما سريا وهيكلا ويجتمع ويتخذ قرارات بالتصويت ويناقش كافة القضايا. وهؤلاء بعد قيام الانفصال استمروا أيضا بالعمل وواجهوا أيضا نظام الانفصالي حتى أنه في حين تعود إلى الجريدة الرسمية تجد إحالة هؤلاء الضباط عدد كبير من هؤلاء الضباط من أعضاء اللجنة العسكرية ومنهم من منازلها يعني ممن للجنة لقيادة اللجنة ارتباطات وعلاقات معهم يعني هذا الضابط يحال إلى وزارة التموين الثاني إلى كذا الثالث إلى كذا. هذا حدث في أواخر عام 1962. هؤلاء هم الذين تصدروا القيام بانقلاب أو حركة أو انقلاب أو ثورة بحسب التعبير البعثي 8 آذار عام 1963.
0: انهارت الوحدة بين سوريا ومصر عام 61 فبات البعث على بعد خطوة واحدة من السلطة في كل من سوريا والعراق لكن دون أي تنسيق. كانت الخلايا البعثية العراقية تخطط للإطاحة بعبد الكريم قاسم أما اللجنة العسكرية السورية فكانت تخطط للانقلاب على الرئيس ناظم القدسي. البداية كانت من بغداد انقلاب دموي في 8 شباط فبراير عام 63 انقضى البعث على السلطة في انقلاب عسكري أدى لاغتيال عبد الكريم قاسم. أما في دمشق فكان الانقلاب في 8 آذار مارس عام 63 اللجنة العسكرية تنفذ انقلابا ناجحا على الرئيس ناظم القدسي وصدر البيان رقم 1 الذي حمل توقيع حزب البعث العربي الاشتراكي. سيطر البعث على دولتين عربيتين كبيرتين وبحكم شمولي سلطوي فرض البعث سلطته فانحسر المجال العام برمته.
3: عمليا الذي مهد للقيام بحركة 8 آذار هو قيام حركة 8 شباط في العراق وكانت الحكومة السورية بين قوسين الانفصالية هي تحتضر كانت هي آخر حكومات خالد العظم وكان الحديث عن انقلاب حديثا شائعا جدا لا ينتظر سوى عملية التوقيت. ثورة 8 شباط ثورة رمضان تسمى لأنها قامت بشهر رمضان حسب التقويم الهجري قامت بتخطيط مركزي من القيادة القومية للحزب وعساس أن تكون ثورة عسكرية شعبية يعني الثورة العسكرية الشعبية هذا الاسم اللي ستر عملية المجازر اللي حدثت بعد 8 شباط ضد الشيوعيين. أما ما حدث في سوريا فهؤلاء الضباط البعثيون المنتظمون سرا في اللجنة العسكرية هم الذين قرروا موعد الثورة ودعوا القيادة القومية لتولي الحكم. هلا هنا نقطة دقيقة اللجنة العسكرية القيادة القومية كانت تعرف بشأن اللجنة العسكرية ليس صحيحا أن القيادة القومية الأستاذ ميشيل أو الأستاذ صلاح أو من يحيط بهم لم تكن تعرف شيئا، لم تكن تعرف عن تفاصيل، وهم حرصوا على عدم إفشاء التفاصيل كي يحموا أمنهم الذاتي من الاختراق. فقاموا بهذه الحركة بالمناسبة بالاتفاق مع ضباط ناصريين وضباط وحدويين مستقلين بوصفهم بعثيين، وحين يعني وصلوا إلى السلطة بدأت الانقسامات والانشقاقات والتصفيات والصراعات تدب بينهم.
0: ومع السيطرة البعثية بدأت رحلة الصعود لكل من حافظ الأسد وصدام حسين، إذ أصبح الأسد وزيراً للدفاع عام 66 بعد أن فرض سيطرته على القوات المسلحة بصرامة. أما في العراق فغدا صدام الرجل الثاني في البلاد بعد أن أصبح نائباً للرئيس أحمد حسن البكر عام 69 ويشرف بنفسه على الأجهزة الأمنية والإعلام، لكن على حساب سلطات الرئيس.
4: There were big differences between the personalities of Hafez al-Assad and Saddam Hussein.
5: كان هناك فرق شاسع بين شخصية الرئيس حافظ الأسد والرئيس صدام حسين. كان صدام حسين أكثر انفتاحاً ويظهر للعامة كثيراً على شاشة التلفاز أو يلقي خطاباً أو يلتقي بالشعب أو يتحدث إليهم في المؤتمرات العامة، فيما كان الرئيس حافظ الأسد فاعلاً من خلف مكتبه، فهو لم يكن يظهر كثيراً أمام الشعب والعامة إلا لإلقاء خطاب في اليوم الوطني أو في مناسبة أخرى. اختلاف شخصية كل من الرئيسين كان عنصراً هاماً في سيطرتهما الكاملة على السلطة في دولتيهما وعدم رغبتهما في التنازل عن السلطة، لأن الاندماج بين الدولتين يعني دمج الأجهزة الأمنية والتخلي عن السلطة. لذا رغم اختلاف شخصيتي الرئيسين كان من المستحيل تحقيق طموحهما لأسباب رئيسية، ألا وهي أنه لا يستطيع زعيمان سلطويان التعاون أو توحيد دولتيهما بدون التنازل عن السلطة وبدون أن يخافا من إمكانية الإطاحة بهما فيما بعد.
4: For instance, a merger of the security services, merger, it would be relinquishing power.
0: لم تكن سنوات البعث هادئة في كلا القطرين، ففي عام 66 شهدت سوريا انقلابا عسكريا على القيادات المدنية القومية المؤسسة لحزب البعث، ما أدى لخروجها من سوريا. فاستقبلهم بعث العراق بحفاوة، ما اعتبر أول نذر الصراع المباشر بين جناحي البعث. حتى وإن كانا يشتركان في أيديولوجية متطابقة، إلا أن البعث العراقي كان يقدم نفسه المخلص للتوجه القومي العربي الأصلي للحزب، وأن الحزب في سوريا قد انحرف عن الطريق، فأصبح البعث بعثين، بعث العراق أو بعث اليمين، وبعث سوريا أو بعث اليسار، لتبدأ بوادر الصراع على القيادة القومية للحزب. أما حافظ وصدام فكان كل واحد منهما في انتظار اللحظة المناسبة للانقضاض على قيادة المشروع القومي.
4: Former Secretary General Michel Aflaq.
5: الأمين العام السابق ميشيل عفلق انتقل إلى العراق لتولي قيادة الحزب رفقة منيف الرزاز وشبل العيسمي. على الرغم من أنهم كانوا في موقع القيادة، لكن دورهم العملي ظل رمزياً، والعراقيون وصدام حسين هم من كانوا في السلطة بشكل فعلي.
3: الخدود الحقيقي الكامل هو الذي حدث في 23 شباط 1966. لماذا هذا؟ لماذا أنا أدعوه بالأخدود؟ لأنه قسم الحزب على المستوى القومي الشامل وعلى مستوى كافة منظماته في الوطن العربي وحتى في الخارج، ومن حينها تكرس البعثان وأطلق على البعث الأصلي إذا جاز استخدام هذا التعبير اسم البعث القومي، يعني المرتبط بقيادة الأستاذ ميشيل ومدرسته، وأطلق وجدد أطلاق كلمة القطريين وغالبا الشباطيين على الذين قاموا بحركة 23 شباط 1966.
0: عام 70 تحديدا في تشرين الأول أكتوبر جاءت الفرصة. وزير الدفاع حافظ الأسد ينقلب على رفاقه. كان ذلك في مؤتمر استثنائي للقيادة القومية لحزب البعث، فنشر الأسد أرتال المدرعات والدبابات حول قاعة المؤتمر، وأمر باعتقال كل الحاضرين على رأسهم رفيقه في اللجنة العسكرية صلاح جديد ونور الدين الأتاسي رئيس الدولة. ثم زج حافظ الأسد بخصومه إلى السجون، وأصبحت كل سوريا في قبضته تحت شعار الحركة التصحيحية.
6: Hafez al-Assad was a very cautious man in many ways, and

الأسد من جوانب كثيرة سياسياً محافظاً. خرج من صفوف التقدميين في ذلك الوقت، وكان يكره بشدة النشاط القومي العربي لزملائه الضباط، وخاصة فيما يتعلق بإسرائيل. ولذا أراد التخلص منهم من أجل تعزيز الاستقرار في سوريا لسببين. السبب الأول هو أن الجدل كان قائماً على التنمية واللحاق بالدول الأخرى في العالم. وفي اعتقاد حافظ الأسد كان ذلك مستحيلاً في ظل حرب دائمة واضطرابات وثورات.

0: حرب 73 فصل آخر في معركة البعثين.
1: منذ أسبوع ونيف والعدو يحشد ويعد وفي ظنه أنه سينال منا بضربة غادرة، وكنا يقظين ساهرين.
0: فعندما خاضت مصر وسوريا حربا لتحرير أراضيهما المحتلة، شارك الجيش العراقي على الجبهة السورية، لكن المشاركة أظهرت بوضوح ذلك الشرخ الكبير بين جناحي البعث، إذ تبادل الطرفان الاتهامات بالتقصير والتآمر. فقال العراقيون إن الأسد لم يعلمهم بساعة الصفر وتركهم دون أي غطاء للقصف الإسرائيلي، بينما أشاع النظام السوري أن الجيش العراقي قد جاء بهدف احتلال دمشق.
2: And it's interesting to note that in 1973
3: من المثير للاهتمام بحسب إدغار أوبالانس، وهو مصدر ثانوي أخذت منه، أنه في عام 1973 وعندما وصلت القوات العراقية أخيراً إلى دمشق لم تحصل سوى على الحد الأدنى من الدعم من السوريين، لأن السوريين كانوا خائفين من وجود العراقيين في بلدهم أكثر من سعادتهم بمساهمتهم في الحرب. في أحد الأجزاء التي ذكرها أوبالانس في كتابه، رفض السوريون تزويد العراقيين بالخرائط لأن النظام الأسد كان يخشى من استغلال العراقيين لوجودهم العسكري ضد الحكومة السورية. لا أعرف إلى أي مدى جرى تضخيم هذه المخاوف، لكنها كانت بالتأكيد حقيقية.
4: للأسف الشديد لم يوضع بصورة الحرب، واضطر العراق بدافع قومي أن يحشد قواته بطريقة يعني لم تعرف عسكريا، يعني كانت الدبابات تمشي على السرفة إلى دمشق، واشترك الجيش العراقي في آخر أيام الحرب وأوقف يعني تقرر وقف إطلاق النار بين دمشق وتل أبيب دون معرفة العراق اللي كانت قواته تتحشد على الجبهة. هذه ندبة، يعني هذه أثرت في التفاهم.
0: قائد القوة العراقية التي حاربت في الجولان نزار الخزرجي يقول في شهادته إنه عقب وصوله إلى دمشق لاحظ انتشار كم كبير من الدبابات السوفيتية الحديثة، وهو موقف استغربه كثيراً، متسائلاً عن عدم إرسال كل هذه الأسلحة إلى الجبهة في ظل احتدام المعارك مع الإسرائيليين. وفي رأي الخزرجي فإن هذه الدبابات وضعت لمراقبة القوات العراقية المتدفقة على الجبهة خوفاً من قيامها بانقلاب على النظام السوري.
5: لما وصل طلائع الجيش العراقي إلى دمشق كانوا بعض الدمشقيين رازمين أمتعتهم لأن يرحلوا من دمشق، ودخلنا المعركة ووقفنا تقدم الجيش الإسرائيلي وفوتنا على ديان كان في وقتها وتصريحا اللي كان يريد يتفدى بها في دمشق.
3: لم يلعب العراق دورا مركزيا في حرب 1973، لقد أرسل قوات للحرب بجانب سوريا، لكن الأسد في نفس الوقت لم يكن راغبا في منح الكثير من الفضل للعراقيين. أعتقد أن الأسد كان قلقا بشأن

0: منح أي نوع من الفضل للعراق، لأن صدام كان يطمح لقيادة العرب، وسوريا بالطبع كانت معارضة لذلك.
1: في عام 76 بلغ الخلاف البعثي ذروته، فانتشرت القوات المسلحة على الحدود، وبدأ معها التهديد المتبادل. بعد أن انتقلت بؤرة الصراع إلى لبنان الذي كان يشهد حرباً أهلية طاحنة، فبات ساحة خلفية لمعركة البعثين. حاول العراق استغلال بعض الفصائل الفلسطينية ضد القوات السورية، في حين تفجرت السفارة العراقية وتحولت إلى ركام.
0: في كتابي أسمي هذه المرحلة الأولى صراع الترسيخ. في هذه السنوات كان كلا الحزبين وخاصة حزب البعث السوري بحاجة إلى إحكام قبضته على البلاد، فمن اللحظة التي تم لهم الأمر شعروا بأنهم أكثر أماناً، ولاحظوا فيها أنهم هزموا المؤامرات المختلفة التي يمكن أن تزعزع استقرارهم من داخل الجيش والحزب، فانخرطوا في سياسة التنافس الإقليمي. لذلك كان لكل حزب جزئياً أسباباً أيديولوجية احتاجها ليدعي أنه يسعى لتحقيق الوحدة بين الدول العربية، وكانوا في منافسة لا محالة، ولأنهم كانوا يسعون وراء مصالح معينة كان لديهم نقاط قوة وضعف. لاحقاً أصبح لبنان ملعباً لكلا البلدين ولكلا النظامين البعثيين منذ اللحظة التي بدأت فيها في حالة الحرب، ومنذ اللحظة التي كان يمكن فيها استخدام المؤثرين اللبنانيين لخدمة الأهداف الخاصة لطرف ما.
1: يقول الكاتب الأمريكي جون كافنر، وفي مقال تحليلي نشره في نيويورك تايمز بعنوان أسد سوريا أهون الشرين، أجرى خلاله مقارنة بين حافظ الأسد وصدام حسين، واستنتج أنها لم تكن مجرد كراهية متبادلة، إذ يحمل الزعيمان طموحات لقيادة العالم العربي. إنه صدى لذلك الصراع المستمر منذ أكثر من 1000 عام بين دمشق وبغداد، لكن الفرق بينهما هو أن الأسد كان الأكثر حنكة وحذراً. إن الأسد ثعلب في السياسة والحرب، يعرف تماماً كيف يقتنص الفرص. عام 78 خسرت سوريا الحليف المصري، فبعد السلام المنفرد مع إسرائيل اتجه الأسد لتعويض حليف الحرب مصر بحليف العمق العراق، واضعاً كل ثقله وراء مشروع توحيد الحزبين. وعلى إثر تطبيع العلاقات بين مصر وإسرائيل ظهرت بوادر توافق عربي، حيث اتفق البعثان على مشروع وحدة بين سوريا والعراق لمواجهة كامب ديفيد، يصبح بموجبه أحمد حسن البكر رئيساً، أما حافظ الأسد فيغدو قائداً لحزب البعث في كلا القطرين. رأى مراقبون أن ذلك تقاطع مع رغبة رئيس العراقي في التخلص من نفوذ نائبه صدام حسين الذي كان يمارس سلطة الرئيس الفعلية، ليجد البكر في التقارب مع الأسد فرصة لتحجيم صدام. وعندما حطت طائرات الأسد في قلب بغداد استقبله البكر بكل حفاوة، وعلى عجل وقع الرئيسان ميثاق العمل المشترك.
2: النتائج التي توصلنا إليها في نتيجة اجتماع الهيئة السياسية العليا، والتي أصبحت الآن القيادة السياسية العليا للبلدين.
1: إنها اللحظة التي ستطيح بأحمد حسن البكر، ففي اجتماع خاص لمجلس قيادة الثورة العراقي قال صدام حسين لأعضاء المجلس إن أبا هيثم يريد أن يبيعنا إلى حافظ الأسد، ليسارع صدام حسين إلى الإطاحة بالبكر ليلة 17 من يوليو تموز عام 79 بعدما أجبره على التنحي.
3: أولاً يعني معروف الرئيس الراحل أحمد حسن البكر في السنة الأخيرة كان فعلا يعني في حالة صحية خاصة، وكان يرغب في أكثر من مناسبة أنه يعني يعتزل السلطة ويتولون الشباب الجيل الثاني اللي هو جيل النائب جيل الرئيس الراحل صدام حسين السلطة. فحدث الانتقال سلمي، يعني انتقال دستوري وسلمي، أنه رئيس يتنحى ونائب الرئيس يستلم السلطة. في تلك الفترة يعني المرحوم الرئيس صدام حسين التقى مع الرئيس حافظ أسد الصور في كانون الثاني 1979، واتفقوا على يعني توحيد البلدين والدستور. أول خلاف كان هو على موقع نائب الرئيس في هذه المجلس الوحدة، والرئيس الأسد رفض هذا.
4: يعني كما عرفت من عدد من أعضاء الوفد السوري أن رئيس الوفد السوري فاجأهم بموضوع صيغة اتفاق ملخصة، طبعا وحدة اندماجية بين البلدين، وحدة بين الجيشين، وحدة الحزب، على أساس أن آخر مؤتمر معترف به هو المؤتمر القومي الثامن الذي تحدثنا عنه، وأن يكون حافظ الأسد أمينا عاما للحزب، وأن يكون أحمد حسين البكر رئيسا للجمهورية. ما هو موقع صدام حسين في هذه المعادلة؟ سيكون موضعه موضع التهميش. حين عاد رئيس الوفد السوري إلى القيادة القطرية السورية، وهنا يعني لا أزيع سرا بس معلومة يعني معروفة بشكل محدود، سئل كيف توافق على هذا البرنامج أن يكون حافظ أسد أمينا عاما للحزب والبكر رئيسا للجمهورية ورئيس الجمهورية والقائد العام للجيش والقوات المسلحة. يعني هذا منصب الأمين العام للحزب، هذا منصب مدني، شو له قيمته في موضوع صراعات السلطة؟ فكان مما يعني رواه أن هناك انقلابا سيحدث في العراق، وأنه كي يبرئ سوريا أمام التاريخ، وليس أن القيادة موافقة أو لا توافق على ذلك، هو وافق على هذه الصيغة أن يكون الأسد أمينا عاما وأن يكون البكر رئيسا. وبالفعل لم يمر إلا وقت طويل إلا وحدث الانقلاب في العراق وحدثت مذبحة الرفاق.
1: اعتبر صدام أن التقارب مع الأسد خيانة تستوجب العقوبة، ومن تلك اللحظة تربع صدام حسين على عرش العراق دون أي منازع.
5: والمبالغ التي استلمت من النظام السوري الخائن العميل نأكدها مرة أخرى مثل ما كنا نأكدها في السابق، والرسائل المتبادلة والخطط المشتركة بما في ذلك التدخل عسكريا من جانب سوريا عن طريق الإسقاط المظلي بملابس عراقية.
1: قبل أن يكمل صدام أسبوعه الأول في السلطة وفي قاعة الخلد ببغداد، قرر الرئيس الجديد أن يعدم 22 بعثياً عراقياً بتهمة التآمر مع حافظ الأسد، في استعراض واضح للقوة في وجه الأسد الذي أيقن أن صدام مثله تماماً لا يهاب سفك الدماء حتى وإن كانت دماء رفاق البعث.
5: اللي راح أقرأ اسمه يقوم يردد الشعار ويلحق ربعه. طاهر أحمد أمين، إسماعيل إبراهيم النجار، بدن فاضل، ماجد عبد الستار، مكيفين يصيرون نواب الحافظ الأسد. مع الأسف، مع الأسف هم يريدون يصيرون نواب الحافظ الأسد، وإحنا نقول له عين العين ونقول له إحنا ما نقبل أن رئاسة الدولة الاتحادية يقودها مجلس رئاسة، لأن حزب البعث العربي الاشتراكي ما تقود مسيرته سكرتاريين، تقود مسيرته ثوار ومناظرين وصيغ العمل الجماعي.
6: خلال ذلك المؤتمر أعدم عدد من البعثيين بعد إخراجهم من القاعة، مما جعل أي تعاون محتمل مستقبلاً بين سوريا والعراق أو بين كلا حزبي البعث السوري والعراقي أمراً في غاية الصعوبة. فكيف لك أن تثق في طرف يقوم بإعدام أفراد من شعبه بداعي رغبتهم في التعاون مع سوريا؟ كما أن المؤامرة لم يجري التحقق من وجودها أصلاً، لذا أصبح أي تعاون بين حزبي البعث أكثر صعوبة من قبل.
1: انفرد صدام بحكم العراق مانحاً لنفسه أعلى رتبة عسكرية دون أي تدرج في السلك العسكري، القائد مهيب الركن صدام حسين. في المقابل دعم الأسد فكرة تمجيد القائد العظيم الذي يمسك بزمام كل الأمور. أصبح الرئيسان كأبطال القصص الأسطورية، كل منهما يعتبر نفسه القائد الجديد للأمة العربية والمخلص الذي تكتب الأغاني بأمره.

0: فهو أثير الأسد يذيع أغنية تعرض باسم والدة صدام حسين. بينما اختار صدام حسين أغنية لفيروز تعرض بوالدة حافظ الأسد.
1: سيدي مكالمة الرئيس صدام.
2: سيدي مكالمة الرئيس السوري.
3: فإذا بدنا نواجهه بدنا خطة سرية بيني وبينها.
4: سرية؟ ها مثل السرية اللي كانت بينكم بحرب تشرين وما خبرتونا؟
3: لك هذا السادات ما حب يخبرك. قال ما شاء الله عليك وإحنا وما خبرنا. كل جيشك صفر سوريا. شو رايك ننسق المواقف انا وياه؟
4: ننسق انا وانت؟
3: ايه
4: انت اللي نسقت مع روحك تقوم على روحك. يعني قصدك نوحد القطرين؟
3: ايه
4: نوحد القطرين.
3: مع السلامة. لك مين سماه صدام حسين ها؟
4: شلون سموا هالثعلب اسد ما ادري.
0: لم يمض الكثير من الوقت حتى أدرك الطرفان أن الطعنات الداخلية ستكون أعمق وأقسى، فاختار الأسد توظيف الورقة الكردية ضد غريمه، بينما اختار صدام استغلال الصراع بين الأسد وجماعة الإخوان المسلمين في سوريا. فتح الأسد أبواب دمشق للحزب الديمقراطي الكردستاني، إذ يكشف الرئيس العراقي السابق جلال طالباني أسراراً مهمة في مذكراته عندما قال إن حافظ الأسد قد ساندهم ضد نظام صدام في العراق، بينما فتح صدام أبواب بغداد لجماعة الإخوان المسلمين السورية التي كانت تقود معركة عسكرية ضد الأسد. وفي أحد اجتماعاته مع الإخوان السوريين قال صدام: احذروا من حافظ فهو مخادع ماكر، لقد ورطكم في صراع مسلح غير متكافئ، وليس بمقدوري أن أقدم لكم سوى أسلحة متوسطة.
5: كل طرف من الطرفين كان يبغي، لأنه ما في ما المواقف ما واقفة على مبادئ، على تصورات سياسية جدية، إنما مستندة على النكايات والصراعات، وكل واحد يحفر الطرف الثاني حفرة ويضعفه حتى لو كان معارضة لمبادئه اللي بيحكي فيها. شو العلاقة حافظ أسد بمبادئ الأكراد؟ أنت بتضطهدهم بسوريا وتعطيهم زعامة وتدفع لهم مشكل مساعدات هائلة بالعراق، نكاية عبارة إضعاف الطرف الآخر لا أكثر ولا أقل.
0: عام 79، مفترق طرق. مع نجاح الثورة الإسلامية في إيران تغيرت قواعد اللعبة، لأن ما حدث في طهران لم يكن ليبقى في طهران. لم تتأخر دمشق كثيراً لتهرول نحو بناء علاقات سياسية قوية مع طهران، فالأسد يرى أن إيران الثورة هي طوق نجاة في مواجهة إسرائيل والعراق. وسرعان ما اشتعلت الحرب العراقية الإيرانية عند شط العرب، ودون تردد وقف الأسد ونظامه مع إيران ضد العراق، مقدما دعما ماديا وعسكريا كاملا لطهران. يقول عبد الحليم خدام نائب الرئيس السوري في مذكراته: تحولت قضية الحرب العراقية الإيرانية إلى قضية ذات اهتمام كبير لدى النظام في سوريا، خاصة وأن الحكومة السورية قد ساعدت إيران عسكريا من خلال إقناع الاتحاد السوفيتي ببيع الأسلحة إلى إيران عبر سوريا، وكانت العقود كلها توقع باسم سوريا. وكشف عبد الحليم خدام أن أحد ثوابت السياسة الخارجية السورية لفترة طويلة كانت إسقاط النظام العراقي وإقامة نظام وطني جامع بدلا منه.
6: يعني كان هناك أن التناقض الأساسي هو مع العدو الإسرائيلي، وكل التناقضات الأخرى تغدو سنوية. هذا كانت هنا نشأ مع القيادة العراقية مفهوم الجبهة الشرقية والدفاع ضد الخطر الفارسي بعد قيام الثورة الإيرانية، اللي هي يعني إحدى الثورات الكبرى في التاريخ، زلزلت المنطقة كلها يعني، وأرسلت تهديدات حقيقية إلى القيادة العراقية.
7: تعرفون من الذي ساعد إيران ضد العراق؟ ومن الذي تواطأ معها لوضع أراضيه وسمائها تحت تصرف سلاح الطيران الإيراني لقصف أهداف محددة داخل أراضي العراق؟ ومن الذي تورط في أعمال الهدم والعبث في لبنان وهدد أمن شعبه ووحدة أراضيه وقتل الأبرياء؟
8: الجانب السوري يعني اتخذ موقفين في بداية الحرب العراقية الإيرانية بالثمانين. الموقف الأول هو يعني الدعوة للإنهاء بطرق سلمية لهذه الحرب، وأنه دعا القيادة العراقية يعني الدخول بمفاوضات مع الجانب الإيراني، و أنه يجب أن نشجع الحلول الوسطاء، الحلول السلمية، سواء بعثات الأمم المتحدة أو البعثات الإقليمية. الموقف الثاني هو التحول اللي يعني صار بعد عام 81، وهو تحول واضح من قبل القيادة السورية للوقوف مع الجانب الإيراني ضد الجانب العراقي، وحدث أنه قدمت الحكومة السورية تسهيلات لاستطلاع القواعد العراقية في غرب العراق في قاعدة H3 وقاعدة حبانية، ومهدت لقصف هذه القواعد من قبل القوات الإيرانية. وبالتالي هنالك حديث عن نقل صواريخ سكود اللي قدمتها ليبيا إلى النظام الإيراني، تم نقلها عن طريق سوريا إلى إيران. هذه كلها للأسف الشديد كانت ممارسات يعني لا تنم عن شعور قومي على أقل تقدير مطلوب من العرب إذا ما يقفون إلى جانب العراق، أنه يدخلون كوسطاء ضاغطين على الجانب الإيراني.
0: ضاق العرب ذرعا بسبب الخلاف بين الجارين من أقطاب البعث. لقد أضعوا على العرب كل الفرص السانحة للتكاتف والتحالف. ثماني سنوات طويلة من الحرب أغلقت دمشق خلالها الحدود مع العراق، ورداً على الإجراءات السورية تم اقتحام السفارة السورية في بغداد. بحسب الرواية العراقية، أعلنت بغداد عن ضبط أسلحة ومتفجرات ما اعتبر ترقباً لمواجهة عسكرية.
9: حاولت سوريا التأثير على دول الخليج العربي حتى لا تنحاز إلى جانب العراق، لكن دول الخليج كانت تخشى أيضاً من إيران ومن آثار الثورة الإسلامية فيها، لذا دعمت العراق من ناحية التمويل وغيرها من الأمور.
0: حتى القمم العربية كانت ساحات للمواجهات البعثية، فخرجت مرارات النفس. لكن حدثاً أسوأ كان بانتظار العرب بعد أن ضرب زلزال كبير المنطقة برمتها.

0: العائلة الحاكمة الكويتية قد تآمرت علينا. فالذي يهجم عليك ليدمرك وتحذره ولا ينفع التحذير، ما عليك إلا أن تبحث عن وسائل أخرى. ونحن قلنا في خطاب تموز بأن الحكام الكويتي إن لم يصلحوا الأمور فلا بد من البحث عن وسائل أخرى لوضع الأمور في نصابها.
1: في 2 أغسطس عام 1990 استيقظ العالم العربي على واحدة من أهم الأحداث التي ستغير مصيره. لقد غزا صدام الكويت بسبب خلافات متصاعدة وظهر كعدو للنظام العالمي، وانهارت علاقته بدول الخليج القريبة من حدوده، وخسر العراق كل تعاطف معه خلال حربه مع إيران. في تلك الأثناء التقى حافظ الأسد بالرئيس الأمريكي جورج بوش في جنيف، حيث قال له بوش إنه ينوي سحق قوة صدام العسكرية، وقال الأسد إن غزو الكويت خطيئة لا تغتفر. وعلى إثر الاجتماع الأمريكي السوري شاركت سوريا في التحالف الدولي الذي قادته الولايات المتحدة لإخراج صدام حسين من الكويت.
2: أعتقد في البداية أن الولايات المتحدة كانت تتعامل مع صدام كديكتاتور آخر في المنطقة، لم يتم التوصل إلى استنتاج مفاده أنه كان لابد من القضاء عليه بأي معنى حقيقي. حتى عام 1990 عند غزو الكويت، وبعد ذلك قامت بالطبع بعملية عاصفة الصحراء لطرد الجيش العراقي من الكويت، ومن ثم الإطاحة بصدام، والذي حدث بعد 13 عاما أو 12 عاما في مارس 2003.
1: هزم العراق في حرب الخليج، وحوصرت بغداد لسنوات طويلة بعد أن طالتها عقوبات دولية. فتنفس الأسد الصعداء، لكنه وفي الوقت نفسه بقي حذراً ومتريثاً. تقرير معد لوكالة المخابرات الأمريكية في مايو أيار عام 84 قدم رؤية مفصلة حول العلاقات والأفاق بين سوريا والعراق، ورجح التقرير أن رحيل الأسد وصدام عن الحكم سيخفف من حدة العداء السوري العراقي، لكن رحيلهما ربما يؤدي إلى عدم الاستقرار في داخل كل قطر. بعد سنوات من الشكوك والخيبات والمؤامرات، شهدت فترة منتصف التسعينيات عودة للتواصل بين الرئيسين حافظ الأسد وصدام حسين من خلال قنوات غير معلنة ولقاءات سرية على مستوى السفراء. تبادل الأسد وصدام رسائل سرية كشف نقاب عنها مع انشقاق عبد الحليم خدام عام 2005، كشفت رغبة بغداد الشديدة في إعادة العلاقات السياسية والاقتصادية بين البلدين. لكن عودة العلاقات جاءت في الوقت بدل الضائع، فنظام صدام حسين كان أيلاً للسقوط، وهو ما حدث فعلاً عام 2003، حيث سقط صدام حسين ونظامه البعثي على يد القوات الأمريكية التي احتلت بغداد، ولم يبقى من بعث العراق سوى أطلال.
3: هذا الحزب سيصل الموئل الحصين لكل مواطن عربي شرقي.

0: وخلال بضع سنين واجه البعث السوري المصير ذاته. اندلعت ثورة شعبية عارمة نادت بإنهاء حكم البعث الشمولي عام 2011، فقام عها النظام بالحديد والنار لتتحول سوريا إلى بلد مشتعل في سبيل بقاء حزب البعث حاكماً.
1: كل هذا أدى إلى أنه للأسف ضاعت فرصة تاريخية، فرصة يعني يحلمون العرب بها من قديم، هي وحدة العراق وسوريا.
0: وعلى مدى 4 عقود أضاع الرئيسان كل الفرص التي كانت تؤهل لمستقبل أفضل. واليوم في بغداد ودمشق لم يبق من البعث العربي سوى شعارات لم تحقق أي وحدة عربية، ولم تنجح في التعبير عن الجماهير العربية، وبات إرث البعث في البلدين ثقيلاً مخضباً بالدماء وحبيس السجون.

من ذاكرة الحرب ينبعث صوت المستقبل، ليس سرداً لماض مضى بل ولادة لحاضر جديد. منبرٌ يفتح الأفق ويضع أسئلة كبرى عن الدولة وعن المجتمع وعن الغد، أسئلة لا تهرب من الحقيقة ولا تساوم على الجرأة. الجمهورية الثالثة، رؤى وصوت يشارك فيه الجميع، على تلفزيون سوريا.

الآن يمكنكم مشاهدة تلفزيون سوريا عبر تطبيقه على شاشات السمارت تي في للأنظمة أندرويد وأبل تي في. وإذا فاتكم موعد البث المباشر لبرنامجكم المفضل بإمكانكم مشاهدته من خلال ميزة دي في آر. ومن خلال تحميل تطبيق تلفزيون سوريا على هواتفكم ستجدون كل ما تحتاجون معرفته من أخبار سوريا والمنطقة والعالم، كما تتوفر برامجنا على منصة العربي بلس ومنصات تلفزيون سوريا على مواقع التواصل الاجتماعي. تطبيق تلفزيون سوريا الآن على أبل ستور وجوجل بلاي. تلفزيون سوريا، عالم أقرب وصورة أوضح.

أهلا بكم مشاهدينا في هذه النشرة الإخبارية من تلفزيون سوريا، نستهلها بأبرز العناوين. الأمن الداخلي يقبض على شخصين متورطين بالتخابر لصالح أجهزة النظام المخلوع، ويقول إن أحدهما صور نقاطا عسكرية في إدلب وريفها. قوات الاحتلال الإسرائيلي تتوغل في ريف القنيطرة وتفتش عددا من المزارعين جنوب بلدة الرفيق. مؤسسة المواصلات الطرقية تبدأ التحضيرات لمشروع تأهيل طريق نصيب دمشق الدولي، وتقول إن المشروع رسى على شركة كويتية بقيمة تفوق 46 مليون دولار. حزب البديل من أجل ألمانيا اليميني شعبوية تصدر انتخابات ولاية ساكسونيا أنهالت، ويتقدم على الاتحاد الديمقراطي المسيحي الحاكم في سابقة تاريخية.

0: في التفاصيل، قالت قوى الأمن الداخلي إنها ألقت القبض على المدعوين صبحي نينان وابنه شادي بعد ثبوت تورطهما في نقل معلومات لصالح أجهزة أمن النظام المخلوع. وأوضحت قوى الأمن أن التحقيقات أظهرت قيام الأب بتصوير مواقع عسكرية وأمنية وتزويد أجهزة النظام المخلوع بإحداثيات مواقع حيوية شملت مدينة إدلب ومدينتي جسر الشغور وبنش بريفها. كما أضاف الأمن الداخلي أن التحقيقات كشفت أن الابن سرب معلومات عسكرية عن مواقع انتشار الفصائل الثورية وأعدادهم ونوعية الأسلحة والآليات، مشيرة إلى استمرار الإجراءات القانونية بحق الموقوفين تمهيدا لإحالتهم إلى القضاء المختص. هذا وأعلن قائد الأمن الداخلي في محافظة إدلب غسان باكير القبض على خلية ثانية مرتبطة بشكل مباشر بشبكة عملاء تابعة للنظام المخلوع. وأوضح باكير أن العملية نفذتها قوى الأمن الداخلي بالتعاون مع إدارة مكافحة الإرهاب بعد عمليات رصد ومتابعة أمنية دقيقة أسفرت عن تحديد أفراد الخلية وتوقيفهم في المحافظة، مؤكدا أن الجهات المختصة تواصل تحقيقاتها لكشف تفاصيل نشاط الخلية وارتباطها واستكمال الإجراءات القانونية بحق الموقوفين وإحالتهم إلى القضاء المختص. أرحب بمراسل تلفزيون سوريا من إدلب إبراهيم سويد، أهلا ومرحبا بك إبراهيم. ما تفاصيل عملية القبض على صبحي نينال وابنه شادي؟ ما الذي أظهرته التحقيقات بشأن المعلومات التي كانا ينقلانها؟
1: نعم جمال، حقيقة يعني اليوم أعلنت يعني قيادة الأمن الداخلي وتحديدا عبر يعني العميد غسان باكير كان قد تحدث بشكل أساسي عن هذه الخلية تحديدا التي كانت تدلي بمعلومات حول يعني مواقع لفصائل المعارضة وقتها، وقالوا بشكل أساسي وقال بشكل أساسي أن هذه الخلية هي طبعا من الشخص وابنه طبعا الذين كانوا يتجولون في مناطق في ريف إدلب وتحديدا ما بين منطقة جسر الشغور وصولا إلى مناطق ريف إدلب الشمالي حتى مدينة إدلب وحتى منطقة بنش بشكل أساسي، وكان يتم إعطاء بعض المعلومات حتى أن تنقلهم وصل إلى مناطق في ريف حلب الغربي يعني تحديدا إلى منطقة الأتارب والمناطق المحيطة بها. طبعا عملية القبض عليهم كانت هي نتيجة متابعة يعني حديثة وخاصة يعني خاصة بعد إلقاء القبض على خلية سابقة في 15 من حزيران الماضي. وقتها يعني كانت الخلية مؤلفة من 9 أشخاص بينهم امرأة، وكانت أيضا لهم يعني ضلوع في عملية يعني إعطاء إحداثيات كان أهمها وقتها يعني تقريبا هي منطقة الدويلة وجبل الدويلة عندما تم القصف تلك المنطقة، وكان هناك أكثر من 100 قتيل وجريح يعني من فصائل المعارضة وقتها. بالنسبة لهذه الخلية تحديدا، بعض المعلومات أيضا التي تحدثت يعني عن أن بعض المواقع التي تم إعطاؤها يعني لقوات النظام تحديدا كانت في أيضا بالقرب من مدينة بنش ومنطقة طعوم، وكانت قد تسببت يعني بأضرار كبيرة جدا ومقتل للمدنيين نتيجة إعطاء إحداثيات في تلك المنطقة. وبالتالي يعني العمليات كانت بشكل أساسي في الفترة الأخيرة من قبل قيادة الأمن الداخلي أن يكون هناك عمليات تتبع لكل يعني أذرع النظام السابقة الذي كانوا يعطون عمليات يعني المواقع أو الذين قاموا بعملية يعني حتى مشاركة قوات النظام في الفترة الأخيرة من فلول وغيرهم في المنطقة. لكن تحديدا يعني هذه الخلايا التي كانت تنشط في الفترة الأخيرة هي كانت مهمتها بحسب المعلومات المتوفرة لدينا أنهم كانوا يقومون بعملية تركيب كاميرات على الدراجات النارية، وهي كاميرات سرية نوعا ما، كانوا يتجولون في يعني مناطق إدلب بشكل عام ومنها حتى يعني المناطق العسكرية، ويتم حفظ هذه المقاطع ومن ثم إرسالها إلى يعني قوات النظام التي كانت بدورها تقوم يعني بإعطاء هذه الإحداثيات إلى المطارات العسكرية التي تقصف يعني المنطقة هنا. وبالتالي يعني قيادة الأمن الداخلي في الفترة الأخيرة عمدت بشكل أساسي إلى ملاحقة كل فلول النظام الذين كان لهم يعني اليد في عملية يعني القصف التي كانت تجري في إدلب بشكل يعني أساسي.
0: كل الشكر لك إبراهيم السويد مراسل تلفزيون سوريا من إدلب. قال الأمن الداخلي في ريف دمشق أن قواته نفذت مداهمة أمنية في منطقة الكسوة بعد معلومات عن وجود مواد ممنوعة داخل أحد المنازل. وأضاف الأمن الداخلي أن العملية أسفرت عن توقيف شخصين وضبط أسلحة وذخائر، إضافة إلى مواد مخدرة وأدوية مخدرة ومبلغ من الدولارات المزيفة، مشيرا إلى إحالة الموقوفين والمضبوطات إلى الجهات القضائية المختصة لاستكمال التحقيقات والإجراءات القانونية. أفاد مراسل تلفزيون سوريا بتفتيش قوات الاحتلال الإسرائيلي عددا من المزارعين خلال توغلهم في إحدى مزارع الدجاج جنوبي بلدة الأرفيد بريف القنيطرة. وبحسب مراسلنا، صادف جيش الاحتلال الإسرائيلي في وقت سابق قذيفة مدفعية أراضي زراعية غربي قرية المشاعلة بريف المحافظة الأوسط، ما أدى إلى نفوق عدد من رؤوس الأغنام. يأتي هذا الاعتداء على وقع تصاعد الانتهاكات الإسرائيلية في جنوب سوريا، حيث طالت الاعتداءات الإسرائيلية أمس مناطق متفرقة في محافظة القنيطرة ودرعا وريف دمشق.
2: تصعيد إسرائيلي يتجاوز حدود الاشتباك الميداني في الجنوب السوري ويمتد من القنيطرة إلى ريف درعا وريف دمشق، وتتعدد أدواته بين القصف والتوغلات والاعتقالات وإقامة الحواجز، بالتوازي مع حديث عن تعثر مسار التفاوض الأمني بين دمشق وتل أبيب. تعدد الانتهاكات واستمرارها في الجنوب السوري يفتحان الباب أمام قراءة سياسية لما وراء التصعيد، خصوصا أن المفاوضات التي جرت برعاية أمريكية بحثت وقف الاعتداءات الإسرائيلية والوصول إلى ترتيبات تخفف التوتر وتعيد ضبط المشهد الأمني في الجنوب. لكن تعثر هذا المسار أعاد الميدان إلى الواجهة بوصفه أداة ضغط تفاوضية، فكلما تراجعت فرص التفاهم اتسع مدى الاعتداءات العسكرية الإسرائيلية في الجنوب وارتفع معه سقف المطالب الأمنية. وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر قال إن فرص التوصل إلى اتفاق أمني كانت قائمة، لكنه اعتبر أن دمشق أصبحت أقل اندفاعاً نحوه بعد تراجع الضغوط الدولية، رغم حديثه عن مصلحة مشتركة في خفض التصعيد والحفاظ على استقرار الحدود. يتمسك الاحتلال الإسرائيلي بما يصفه بحرية الحركة العسكرية ويعارض إعادة بناء قدرات سورية ترى فيها تهديداً مستقبلياً، ليبدو التصعيد في الجنوب السوري أداة تهدف لإعادة تشكيل شروط التفاوض نفسها، ما يتيح لإسرائيل الدخول لأي جولة مقبلة بأوراق فرضتها بالقوة.
0: قالت محافظة السويداء إن طريق دمشق السويداء يشهد حركة سير منتظمة في الاتجاهين مع استمرار دخول شاحنات ووسائط النقل المحملة بالمواد الأساسية والتجارية إلى المحافظة. وأوضحت محافظة السويداء أن انسيابية الحركة تسهم في رفد الأسواق المحلية بالسلع والمواد الغذائية والاستهلاكية، بالتزامن مع جهود الجهات المعنية لتأمين الطريق وتنظيم المرور وضمان استمرار الإمدادات بما يخفف من معاناة الأهالي ويدعم استقرار الحركة التجارية والخدمية. أفادت مراسلة تلفزيون سوريا بمغادرة قافلة عودة تضم 90 عائلة من مخيمات جرابلس بريف حلب إلى مناطقهم الأصلية. وأوضحت مراسلتنا أن العائلات ستعود إلى مناطق الباب والإسفيرة وجبل سمعان وعين العرب كوباني بريف حلب. كما أشارت إلى أن التنسيق بين مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل وإدارة منطقة جرابلس بالتعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والهلال الأحمر السوري ومنظمة مزن الخيرية. أكد عضو مجلس الشعب وعضو الفريق الرئاسي مصطفى عبدي أن عودة الدفعة الأولى من أهالي رأس العين وقراها النازحين في الحسكة إلى منازلهم ستبدأ يوم الثلاثاء المقبل عند الساعة 6 صباحا. وأوضح عبدي لمديرية إعلام الحسكة بأن الدفعة الأولى تضم نحو 70 عائلة، حيث ستعود بشكل طوعي إلى منازلها بعد إزالة العوائق والألغام وتأمين متطلبات العودة. كما أشار إلى أنه جرى تأمين المساعدات الإنسانية والغذائية للعائلات العائدة إلى جانب توفير الحافلات والشاحنات اللازمة لنقل الأهالي وأمتعتهم إلى مدينة رأس العين وريفها. نفت قيادة قوات الحدود العراقية عبور مجموعة من السوريين من الحاجز الأمني على الشريط الحدودي العراقي السوري. ونقلت وكالة الأنباء العراقية عن القيادة قولها إن المنطقة الحدودية تشهد استقرارا أمنيا كبيرا، كما أشارت إلى أن الجدار الكونكريتي الظاهر في تسجيلات متداولة يعود إلى التحصينات المقامة على الشريط الحدودي التركي السوري. قالت رئاسة الجمهورية إن الرئيس أحمد الشرع تقبل أوراق اعتماد 7 سفراء لدى الجمهورية العربية السورية. وجرت مراسم تقديم أوراق الاعتماد خلال مراسم رسمية في قصر الشعب بدمشق، وشملت أوراق الاعتماد سفراء السعودية والفاتيكان والاتحاد الأوروبي والبرازيل واليونان والسويد والدنمارك. قال المبعوث الأمريكي لسوريا والعراق توم براك إن السبيل الوحيد للمضي قدما بشأن السويداء هو حوار يحقق المساءلة ويمهد الطريق لعودة النازحين. أضاف براك أنه يجب مواصلة بناء التعاون بين الدروز والقبائل العربية والدول المجاورة على أسس التسامح والتفاهم، مشددا على أن الدروز في سوريا شعب عريق ونبيل، معتبرا أن غياب الحكم يفسح المجال أمام العصابات لملء الفراغ، مضيفا أن الحكومة السورية بدأت التعامل مع الجرائم الجسيمة التي ارتكبت في تموز 2025 ومحاسبة المسؤولين عنها، مشيرا إلى أن فريقه على اتصال مع عاطف هنيدي الذي اعتقل تعسفيا وطرد من منزله في السويداء. أعلن مدير المؤسسة العامة للمواصلات الطرقية معاذ نجار بدأ التحضيرات التنفيذية لمشروع صيانة وإعادة تأهيل طريق نصيب دمشق الدولي. وفاد نجار بوصول الدفعة الأولى من الآليات والمعدات الهندسية إلى موقع العمل إذانا ببدء التحضيرات التنفيذية للمشروع، موضحا أن تنفيذ المشروع رسى على شركة المجموعة المشتركة للمقاولات الكويتية بقيمة تقارب 46 مليونا و 800 ألف دولار وبمدة تنفيذية تبلغ نحو 400 يوم. ويشمل المشروع إعادة التأهيل نحو 100 كيلومتر بأربع حارات مرورية ضمن خطة لتحسين واقع الطريق ورفع كفاءته. أرحب بمراسل تلفزيون سوريا من درعا حسام المسالمة. أهلا ومرحبا بك حسام. ما أبرز التحضيرات التي بدأت على طريق دمشق نصيب الدولي تمهيدا لانطلاق مشروع إعادة تأهيله؟
3: نعم جمال، بالحقيقة يعني بات بإمكان أي شخص يتحرك على طريق دمشق عمان الطريق الدولي أن يشاهد الآليات التي تتبع لشركة المجموعة المشتركة. بدأت هذه الآليات بالدخول قبل يومين، ولا تزال هذه الآليات تتوافد باتجاه يعني الطريق، ويعني يكون هناك تجمعات لهذه الآليات. الآليات هي عبارة عن مدادات للإسفلت وأيضا قشاطات وأيضا مداحل، يعني آليات ثقيلة كلها تستخدم في عمليات الصيانة الطرقية. لو تكلمنا يعني بشكل واضح عن الطريق، الطريق يمتد حوالي 105 كيلومترات من معبر نصيب إلى أول يعني بداية المدخل الجنوبي لدمشق. هذا الطريق حاليا يعني هو مسربين، مسرب ذهاب ومسرب إياب، وفي كل مسرب 3 حارات. لكن يعني أهم المشكلات التي يواجهها هذه الطريقة وأهم المشكلات التي سوف تعمل شركة المجموعة المشتركة على حلها هي مشكلة تهالك البنية التحتية لبعض المناطق وبعض العبارات وبعض الجسور، وهذه البنى التحتية بحاجة إلى إصلاح. أيضا يجب أو من المهام التي تشمل عقد صيانة الطريق هي قشط الإسفلت القديم ومد طبقة إسفلتية جديدة، وهذا الأمر يعني يتطلب ربما وقت طويل. لذلك فترة تنفيذ المشروع حوالي 400 يوم، حوالي سنة وشهرين للتنفيذ، تنفيذ هذا المشروع الذي طال انتظاره كثيرا، خاصة مع كثرة الحوادث التي جرت على هذا الطريق، وخاصة مع النشاط الكبير الذي يشهده هذا الطريق تجاريا. جمال، يعبر على هذا الطريق يوميا أكثر من 1000 شاحنة ذهابا وإيابا باتجاه معبر نصيب، تعبر عليه يعني آليات من شتى الدول، وأيضا يعني تدخل عبر هذا الطريق يعني كميات كبيرة جدا من البضائع يوميا، أهمها مواد البناء التي تدخل من المملكة العربية السعودية بشكل يعني متواتر وبشكل كبير، وهذه الآليات الثقيلة التي تعبر أيضا زادت بوضع الطريق سوءا خاصة في الفترة الأخيرة، وبالتالي بات صيانة أو باتت صيانة هذا الطريق هي مطلب ملح ومطلب كبير، خاصة بعد كما ذكرت لك التتالي الحوادث على هذا الطريق. ربما يكون هناك عملية إضافة لحارة جديدة للطريق، حارة رابعة، بحيث يصبح الطريق أعرض، ربما يتم هناك أو يتم عملية ردم الهوة الكبيرة ما بين طريق الذهاب وطريق الإياب، وهذه الهوة أيضا سببت عدد كبير من الحوادث. الطريق مرتفع عن الأرض بحاجة إلى أيضا جمال عملية تأمين، موضوع السلامة المرورية، عملية السلامة المرورية حاليا على طريق دمشق درعا تقريبا ربما صفر أو أقل من الصفر، لا يوجد أي شواخص، لا يوجد أي عمليات تخطيط، لا يوجد أي عواكس، لا يوجد أيضا ربما على جانب الطريق يرتفع الطريق أحيانا في بعض المناطق، لا يوجد مثلا حاجز حديدي يقوم بمثلا إذا أزاحت سيارة عن الطريق أو اختل توازن أحد السائقين يعني يهوي بمسافة عالية. نعم،
0: للتوضيح، هل سيتم إغلاق الطريق خلال عملية تأهيلية أم سيبقى مفتوحا؟
3: بحسب ما يعني سمعنا وبحسب ما بحثنا بهذا الموضوع، يعني هو موضوع مهم جدا للناس، لن يتم إغلاق الطريق، ربما يتم الاعتماد على موضوع التحويلات، يعني ربما يتم إنجاز هذا الطريق بين تقريبا حوالي كل 10 أو 15 كيلومتر يتم إنجازها بشكل يعني متقطع، ويتم تحويل الطريق ليصبح الطريق مثلا ذهاب إياب، وتترك يعني منطقة كاملة للعمل عمليات قشط الزفت. أيضا يعني هناك مناطق جمال مقشوط فيها الزفت قديما ولم يمد عليه طبقة، وبالتالي هناك يعني ربما يتأخر العمل أكثر من 400 يوم بحسب تقديرات مهندسين هنا، يعني ربما يكون الأمر يواجه المهندسون والشركة المنفذة على أرض الواقع أمور لم تكن درستها. طبعا أريد أن أنوه جمال أن شركة المجموعة المشتركة قدمت جهاز سبر ليزري لوزارة النقل السورية، وقامت بتحديد ووضع يعني سبر كامل للطريق على مدار أسبوعين، وخرجت بنتائج لكي تعرف ماذا يحتاج طريق دمشق عمان من صيانة ومن طبقات إسفلتية ومن عملية معالجة.
0: أشكرك جزيل الشكر حسام المسالمة، مراسل تلفزيون سوريا من درعا. أظهرت محافظة دمشق بيانا بشأن ما يتم تداوله بشأن ملف مول المالكي بعد أيام من الإعلان عن التوصل إلى تسوية مع المستثمر غالي حكي. وأوضحت المحافظة أن القضية تعود إلى عقد استثمار أبرم عام 2007 بنظام بوت لمدة 20 عاما مع حكي، قبل إخلاء المول وتسليمه لمستثمر آخر عام 2018، مشيرة إلى أن حكيم راجع المحافظة بعد التحرير بشأن نزاع سابق حول بدل استثمار المول. وأشارت المحافظة إلى أن قرار لجنة مكافحة الكسب غير المشروع المتضمن حلول الصندوق السيادي في استثمار المول صدر في أثناء النظر في الدعوة، مؤكدة أن التسوية لم تتضمن إعادة المول إلى حكيم أو منحه عقدا جديدا، وإنما اتفاق شراكة محدد المدة مع الصندوق السيادي مقابل تنازله عن المطالبات المالية محل النزاع. وكانت لجنة مكافحة الكسب غير المشروع أعلنت استرداد الأصول المرتبطة بمول المالكي بدمشق وإنهاء سيطرة محمد ووسيم القطان عليه وتسليم الملف للصندوق السيادي. وقالت اللجنة إن ما يثار حول حقوق أو مطالبات أو تظلمات بشأن مول المالكي تعود إلى مستثمر سابق أو إلى أي علاقة تعاقدية مع محافظة دمشق، فهو موضوع مستقل عن عمل اللجنة. كما أشارت إلى أن القضاء المختص يحل أي نزاع يتعلق بحقوق المستثمر السابق أو التزاماته تجاه محافظة دمشق. يأتي ذلك بعد جلسة عقدتها محافظة دمشق لبحث تظلم شركة حكيم أفضت إلى اتفاق مع صندوق سيادي لإعادة الفرصة الاستثمارية للشركة.

أصدر مدير المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية حسن خطيب قرارا يقضي بكف يد 5 عاملين في فرع المؤسسة بحلب بعد توقيفهم على خلفية مخالفات قيد التحقيق. وقال خطيب إن هذه الإجراءات تأتي ضمن أعمال التدقيق والمتابعة المستمرة التي تجريها المؤسسة في فروعها التي أسفرت عن رصد عدد من المخالفات، موضحا أن المؤسسة لن تتهاون مع أي تجاوز يمس حقوق المواطنين والمال العام. أطلقت وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث المرحلة الثانية من مشروع إزالة الأنقاض في مناطق سمعان الشمالية وعزاز لتشمل مناطق جديدة في سمعان الجنوبية والأتارب والسفيرة. وجرى إطلاق المرحلة بالتنسيق مع محافظة حلب وبحضور وزير الطوارئ وإدارة الكوارث رائد الصالح ومحافظ حلب عزام الغريب إلى جانب مديري المناطق المعنية. ومن المقرر أن تسهم هذه الخطوة في تسهيل عودة الأهالي وتعزيز الاستقرار والتعافي، حيث شهدت المرحلة الأولى من المشروع إزالة 549,000 متر مكعب من الأنقاض في منطقتي سمعان الشمالية وعزاز، بينما تستهدف المرحلة الثانية إزالة نحو 600,000 متر مكعب من الأنقاض في المدن والبلدات المشمولة بالمشروع. افتتح وزير الطاقة محمد البشير مشروع مياه اللجبري في إدلب الذي يوفر المياه لنحو 300,000 نسمة في أكثر من 35 قرية وبلدة بجبل الزاوية. وبيّن البشير أنه تمت إعادة تشغيل محطة بسيدة لتأمين المياه لنحو 130,000 نسمة في معرة النعمان، ما يرفع عدد المستفيدين من المشروعين إلى نحو 430,000 شخص. كما أكد أن الوزارة تواصل إعادة تأهيل وتطوير منظومات المياه لضمان وصول مياه شرب آمنة ومستدامة إلى جميع المناطق السورية. هذا وقالت وزارة الطاقة إن محافظة إدلب شهدت تركيب أول عداد مياه ذكي ضمن خطة التحول الرقمي وتحديث قطاع المياه. وأوضحت الوزارة أن المشروع يأتي ضمن اتفاقية لاستيراد وتركيب 5 ملايين عداد ذكي، على أن تشمل المرحلة الأولى تركيب 300,000 عداد في دمشق وريفها وإدلب. وأكدت الوزارة أن المنظومة ستسهم في دقة قياس الاستهلاك وتحسين الفوترة، إضافة إلى خفض الفاقد ورفع كفاءة إدارة شبكات المياه، مشيرة إلى أن تطبيق العدادات الذكية سيتم تدريجيا في المحافظات المستهدفة. افتتحت المؤسسة العامة لبنوك الدم بنك الدم في مشفى الصقيلبية الوطني بمحافظة حماة، ذلك بعد الانتهاء من أعمال ترميمه وإعادة تأهيله بالتعاون والتنسيق مع جمعية تكافل النمساوية. وأوضحت مديرية صحة حماة أن هذه الخطوة تخفف الأعباء المادية عن المراجعين والضغط المتزايد على الدم ومكوناته، مشيرة إلى أن وزارة الصحة توفر وحدات الدم بانتظام لمشافي المحافظة. كما بيّن مدير العلاقات العامة في جمعية التكافل النمساوية علاء النفرة أن المشروع يأتي ضمن برنامج الجمعية لإعادة إعمار المرافق الصحية بالتنسيق مع المؤسسة العامة لبنوك الدم. أنهت إدارة الحج والعمرة في وزارة الأوقاف إجراء استئجار أبراج سكن الحجاج السوريين في المدينة المنورة وفق تصنيف خدمي بمستوى 54 نجوم، بما ينسجم مع المعايير والاشتراطات المعتمدة. وتأتي هذه الخطوة ضمن الاستعدادات المبكرة لموسم الحج المقبل، وحرصا على توفير بيئة سكنية متكاملة لحجاج بيت الله الحرام تشمل خدمات الإقامة والإعاشة والسلامة، بما يسهم في تيسير أدائهم للمناسك وتقديم أفضل مستويات الخدمة خلال رحلتهم الإيمانية وفق ما ذكرته وزارة الأوقاف. سجل منفذ جديدة يابوس الحدودي مع لبنان عبور أكثر من 2,046,000 مسافر و 31,189 شاحنة تجارية خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي. وبحسب الهيئة العامة للمنافذ والجمارك حملت الشاحنات أكثر من 528,000 طن من البضائع. كما شهد المنفذ عودة 46,485 مواطنا سوريا بشكل طوعي إلى البلاد خلال الفترة ذاتها.
توجه أكثر من 5 ملايين طالب وطالبة اليوم إلى مدارسهم في عموم المناطق السورية مع انطلاق العام الدراسي الجديد 2026-2027. وقالت وكالة سانا إن المدارس بدأت استقبال أكثر من 5 ملايين و200 ألف

0: مدرسة في المحافظة، مضيفا أن تربية درعا تعتمد نظام الفوجين في حال عدم توافر الأبنية المدرسية الكافية لاستيعاب كل الطلاب.
1: الحمد لله خلال الفترة السابقة رغم ضعف الإمكانيات استطعنا ترميم ما يقارب 260 مدرسة من أصل 942 مدرسة، وكذلك ستدخل إلى الخدمة هذا العام مع بداية هذا العام 7 مدارس كانت خارج الخدمة من المدارس المدمرة. لا يزال لدينا العديد من المدارس التي هي خارج الخدمة، نعمل إن شاء الله بكل جهدنا من أجل إعادتها إلى حاضرة التعليم من جديد. التحديات حاليا ستكون في قلة الأبنية المدرسية وزيادة عدد الطلاب وتأمين المدارس المقاعد المدرسية والأثاث، نعمل بكل طاقتنا من أجل هذا الأمر. وهناك الحل الذي نتخذه الحل دائما الإسعافي عند عدم توفر الأبنية المدرسية أو المقاعد في منطقة ما هو موضوع الفوجين، فوج الصباحي والفوج المسائي.
0: أعلنت محافظة ريف دمشق إنجاز أعمال تأهيل وترميم لعشر مدارس في بلدة جدة عرطوز، وذلك دعما للعملية الأمنية ولتهيئة بيئة مدرسية أفضل للطلاب. وجاءت هذه الخطوة بدعم من مؤسسة العمتي وضمن حملة جديدة تنهض من جديد وبحضور مدير المنطقة ساري بدر الدين. هذا وجالت كاميرا تلفزيون سوريا في أسواق ريف حماة واستطلعت آراء أهل حول أسعار القرطاسية والقدرة الشرائية.
2: هلا في عالم كتير ما عنده قدرة تشتري، يعني عم تدور مين عنده يعطي أولاده ويتبرع مشان يعطي. هلا نحن كضيعة هنيك الأحوال سيئة كتير، فبتلاقي إنه مثلا ابن العم بيسأل ابن عمه، ابن الخال بيسأل ابن خاله، إذا عندك شيء بس أعطيني لبنتي أعطيني لابني. الأسعار هون شايفتها يعني بوسط، يعني ما أنا الصراحة سهلة وما أنا غالية حسب، يعني بتدور كل بسطة شكل وكل شارع شكل،
3: كل شيء غالي والعالم نصه عنده قدرة ونصه ما عنده معلم. وهلا اجت فتحة المدارس على السنة وهذا اللي عنده وهذا، وهلا تجي لهون كله غالي، هذا بخمسة بيحسب لك اياه وفي بستة وفي سبعة حسب القدرة العالم عم تشتري، يعني عالم عنده وعالم ما عنده عمي. الله وكيله كله غالي بشكل عام، كله غالي عمي. الله وكيله
4: الأسعار والله لازم تكون أخفض هيك، بس الحمد لله الأمور ماشية، بس لازم تكون أخفض هيك. في عالم حسن مستوى، في عالم جابت نص البضاعة، وفي عالم جابت أقل، في عالم ما جابت الساعة، وإن شاء الله الأمور على أحسن.
5: يعني بشكل عام الأسعار غالية، يعني القرطاسية كان الدفتر السنة الماضية بخمسة ستة آلاف، السنة بثلاثعشر ألف. هلأ ممكن أنا عندي بنت وحدة بالمدرسة كافيتها، بس الله يعين اللي عنده ثلاث أربع أولاد، غير أسوطات الأنسات، غير أسوطات المدارس، بشكل عام في غلاء ما طبيعي، في غلاء ما طبيعي، يعني واللي عنده دخل واحد بالبيت ما في كمية.
0: وفي مدينة القصير بريف حمص تتحول فرحة تجهيز الأطفال للمدرسة لدى كثير من العائلات إلى عبء مادي إضافي في ظل ارتفاع أسعار القرطاسية والحقائب والمستلزمات المدرسية.
6: قائمة صغيرة يحملها أبو محمد، لكنها تحتاج إلى ميزانية ليست صغيرة. دفاتر وأقلام وحقائب ومستلزمات أخرى لأطفاله يحاول شراءها قبل بدء المدرسة، في حين تدفعه الأسعار إلى الحساب مرارا والاستغناء عن بعض الأشياء وتأجيل أخرى.
7: اليوم عندي أنا 5 أولاد، منهم 3 بالمدارس، واليوم التكلفة كتير كتير صعبة، يعني اليوم بدنا نجهز للثلاثة صعب. أنا عندي أولاد في منهم راح الشناتي مشقوقة وكذا، راح نظبط لهم الوضع كله، يعني ما ونبدلهم تبديل. مثلا اليوم عندي صف الأول بده فرحان بالمدرسة، عم نشتري له شنطة جديدة بس مشان إنه، ويعني وضع صعب، يعني اليوم بدي أشتري الثلاثة. أنا مثلا بده قلمين، عم ناخذ له واحد قلم، القرطاسيه الكذا، الدفاتر، يعني عم ناخذ لهم شيء مشي امورهم وقتيا.
6: ما تعيشه هذه العائله يتكرر امام رفوف المكتبات مع اسر كثيره. المستلزمات التي تبدو بسيطه منفرده تتحول عند جمعها الى فاتوره ثقيله، خصوصا للعائلات التي لديها اكثر من طفل في المدرسه.
8: بشرنا الحمد لله بالعام الدراسي الجديد والإقبال على جميع أنواع القرطاسية،

0: الإقبال الحمد لله جيد. ما من بالنسبة للعام الماضي كان الحركة أكثر، وكان الإقبال يعني الحالة المادية للناس كانت أكثر شوي، يعني كان الحالة أخف السنة. الحمد لله رب العالمين، الأمور جيدة.
1: ومع بدء العام الدراسي يحاول الأهالي إيجاد بدائل تخفف الكلفة، شراء الضروري فقط وإعادة استخدام حقائب وأدوات من العام الماضي، أو البحث بين أكثر من متجر عن أسعار أقل في محاولة لتأمين احتياجات أبنائهم بما تسمح به إمكاناتهم. بين قائمة المدرسة ودخل الأسرة تبدأ أولى صعوبات العام الدراسي قبل أن يدخل الطلاب صفوفهم. أنس إدريس، تلفزيون سوريا، القصير، ريف حمص الجنوبي.
2: رصدت كاميرا تلفزيون سوريا في مدينة اللاذقية آراء الأهالي بقدوم العام الدراسي والتجهيزات اللازمة والأقساط وغيرها.
3: عندي 4 أولاد بالمدرسة، ابتدائي وفي إعدادي وفي ثانوي. ما معي لا جبت له ولا معي جهاز له أبدا، وهن باركي لا شغلة ولا عاملة. أنا أبوه يعني كمان بارك، يعني دوب مطلع لي 50,000 ورقة باليوم. شو بتعمل معي هذا؟ شو بدي أجيب لأولادي؟ شو بدي أجيب جرة غاز؟ وشو بدي أجيب كذا؟ ولا كهرباء ولا كذا؟ معلم وضع مستوي على الأخي.
4: والله غلا يا أخوي، والله غلا مو طبيعي. يعني الحمد لله بيتي أجار وابني عندي، والله ما بعد كل سنة بكالوريا، يعني ما معي درته، لأنه وضع صعب شوي. الحمد لله رب العالمين.
5: بالتعليم يكون الأساتذة يعني همهم الدراسة، أنه هيك همهم أنه يوصلوا الفكرة لمخ الطالب مشان يستوعب شوي الفكرة، مثلا أنه يفهموا للطالب الدرس قبل ما يطلع من المدرسة لحتى يروح على البيت ويحل وظائفه، ويكون فهمان شو هو عم شو عم يسوي، ما يفتح شات جي بي تي ويقعد يحل من مخه هيك يعني.
6: هلا والله ليك بالنسبة للمدارس مثلا بدي يكون دفع المصاري، المصروف الزايد، المصاريف يعني بشكل عام يعني غالي كتير مثلا مثل المدارس الخاصة. هلا اليوم الواحد إذا بدي يحط مدرسة بنته بمدرسة خاصة ما بتكلفه أقل من 15 مليون.
7: والله العام الدراسي راح يكون أصعب من اللي قبله، لأنه المستلزمات شوي غليانة، بعدين الطلاب تعرف أنت الدخل المواطن شوي، الأسعار كلها مرتفعة، الحالة المعيشية مثلا الفروج، اللحمة، الدنيا، البلاوي، مثلا دفاتر اللي عنده طالبين ثلاثة مثلا راتبه ما بيكفي دخل تجهيزهم للمدرسة بشكل عام. يعني
8: مقارنة بالعام الماضي الأسعار ارتفعت قليلا عن العام الماضي. بالنسبة لإقبال الشعب على الشراء يعني والله أعلم، يعني لازم يكون أحسن بشوي من السنة الماضية، بس حاليا ممكن يكون يتوزعوا كذا مكتبة فتحت يعني، فاحتمال أن يتوزعوا الأشخاص، فما يبين معنا غير للأسبوع القادم بإذن الله.
2: هذا ويواجه أهالي طرطوس ارتفاعا في تكاليف المستلزمات المدرسية مع بداية العام الدراسي الجديد، ما يزيد الأعباء المادية، وتسعى العائلات إلى تأمين احتياجات أبنائها من القرطاسية واللوازم التعليمية وسط ارتفاع الأسعار وتراجع القدرة الشرائية.
9: بين رفوف القرطاسية في طرطوس يتنقل العم نوفل باحثا عما يحتاجه إليه أطفاله لعامهم الدراسي الجديد، دفاتر وأقلام وحقائب تتجمع تباعا، في حين يحاول أن يوازن بين متطلبات المدرسة وما تسمح به ميزانية الأسرة.
10: فهلأ مشتري له حاجته لطالب المدرسة اللي عندي مبدئيا، والأسعار يعني فيك طولي في شوية غلا، وبتعرفي دخل الفرد اليوم لا يتناسب مع الأسعار بالسوق، يعني حسب إذا بتجي على السوق وشو الأسعار وشو الراتب وشو الكذا ما بيتوازن معه خالص. واللي عنده مثلا 4-5 أولاد بالمدرسة بدنا نقول له الله يكون بالعون، يعني إذا ما في لا راتب ولا في دخل ولا في مين يسنده، يعني في فرق بالأسعار بين محل ومحل، ولا تتجاوز المسافة 10 متر يعني بين المحل والمحل.
9: مع بدء العام الدراسي الجديد تشهد الأسواق الشعبية حركة متزايدة من الأهالي الباحثين عن خيارات تناسب احتياجات أبنائهم، وبين البسطات تتنوع الأصناف والجودة، في حين يبقى السعر عاملا أساسيا في قرار الشراء.
11: نحن في أسواق شعبية مثلا بطرطوس، سوق المشبك العليا، نحن في بسطات وفي ازدحام دائما عن كل البسطات. مقارنة بأسعارنا مثلا أنا فاتح أشياء للمدارس، دفاتر واقلام وشرائط المدارس اسعارنا ارخص من المكاتب، بس في ناس طبقه ضعيفه جدا معتمدة على رواتب، معتمدة على ارض، معتمدة على كل شيء، يعني عم تستغلى.
9: هكذا يبدا الموسم المدرسي في بيوت كثيره. طفل ينتظر حقيبة جديدة وأهل يحاولون تأمين تفاصيل البداية بما يستطيعون، وبين ورقة بيضاء وقلم جديد تكتب كل أسرة حكايتها الخاصة مع العودة إلى المدرسة.
12: مع بدء العام الدراسي تتحول قائمة القرطاسية إلى حسابات إضافية أمام الأهالي في محاولة لموازنة احتياجات أبنائهم وقدرتهم على تأمينها. تلفزيون سوريا لينشبارة طرطوس.
2: هذا ورصدت كاميرا تلفزيون سوريا رأى عدد من الأهالي في حلب حول بدء العام الدراسي الجديد وتجهيزات اللازمة لأبنائهم.
13: تعددتنا، عندي أنا بنت صغيرة صف أول صف تاني يا ربي، امبارح نزلنا اشترينا للأغراض، كل شيء غالي يعني صاير بها، كل شيء صاير غالي، عندك اوتوكارات غالية مثلا، بدك تحط لها مواصلات غالية، الصوت المدارس غالية، يعني كل سنة عن سنة عم بفرق، يعني بالعكس لازم يكون التعليم هون أرخص من أي شيء. يعني
14: الطالب بالنسبة للصف الأول أو الثاني أو الثالث مثلا بهالحدود تقريبا، إذا بدنا نحكي بين حقيبة بين أقلام بين دفاتر بين محايات بين مساطر، هل الكتلة الكاملة ممكن نقول بحدود بدك تحسب لكل طالب بحدود الأربعين خمسة وثلاثين دولار، هي بحال بنوعية وسط.
15: والله هو التخوف موضوع كبير، يعني موضوع القرطاسية وكلفتها، تكلفة الطالب مكلفة، يعني بين شنتاي بين دفاتر بين أقلام بين عدة وبين كذا، شيء مكلف صار، وكل سنة عن سنة عم تختلف عم تغلى الأسعار ودخل المواطن محدود.
16: والله في شوية غلا يعني من الأمور، الدفاتر الشناتي، يعني في إن شاء الله هو إن شاء الله بس هيك يراعوا ظروف العالم، يعني طالعين من الحرب شفت، يعني بدها شوية هيك شوية رحمة، يعني عم تروح عند شنتاي بقول لك حقها 200 250 300 ألف، دفتر حقه 30 40 ألف، يعني والله مشكلة، يعني يعني متخوفين من الغلا هاد، يعني بكرة ولد لا تواخذ مشخبط على الدفتر بده غيره، تقول له الأنسة غيره، يعني غلا في شوية غلا بس يراعوا ظروف الناس شوي بالأسعار.
2: هذا ورصد تلفزيون سوريا رأى عدد من الأهالي في دير الزور بشأن قدوم العام الدراسي الجديد والتجهيزات اللازمة لأبنائهم.
17: والله جهزتوا شيء من أقربه، يعني كلفتني تقريبا شيء 400 ألف، هاي من أقربه، لسه ما اشترينا كملنا يعني.
18: والله يعني لسه يعني مو كل هالشيء، يعني لا بالك عن هالشيء، يعني لا تاخذني بالك كلمه، الوضع بالمره مزري يعني بالنسبه للمعيشه صعبه، والواحد يعني يا الله ملحق لقمته مثل ما اقولها يعني. لا والله لسه يعني جهزت لهم شيء بسيط يعني مثل دفاتر اقلام حاليا، يعني لبين ما رب العالمين ييسر معانا ويشد هالشغل شوي، يعني تا نكمل لهم امورهم.
19: جاهز طبعا، جاهز للاطفال اكيد، هذا شفت علي يعني شيء بديهي، ولكن احنا فت علي احنا يهمنا العمليه التربويه تصير بشكل صحيح وبشكل منظم، وتبدا العمليه التعليميه بشكل سلس، ونطلبه من مديريه التربيه ان تهتم بشكل مباشر فورا بالمدارس وتطلع على امور العملية التربوية من المعلمين.
20: والله كقرطاسية أخذنا قسم يعني، أما كلباس نستنى يعني قرار مديرية الامتحانات والمدارس بالأمور هاي مثلنا مثل بقية الناس، والتكلفة السنة تعرف أنت شلون يعني أوضاع الناس أوضاع المعيشة، يعني اللي عنده 4-5 أطفال الله المستعان. عندي 2 بالثانوي سنة من 9 للـ10، بي 10 11 10 على 11 سنة 11 يعني. والله يعني استاذنا مثلنا مثل بقية الناس، يعني انت اليوم يعني اللي عنده 1 و2 ما هو محصل وقدران عليهم، ما تعود اللي عنده 4 و5 و6.
2: أعلنت وزارة الصحة اللبنانية مقتل 3 أشخاص من جراء غارة إسرائيلية بطائرة مسيرة استهدفت موقف للسيارات في بلدة النبطية تحت جنوبي لبنان. وبحسب وكالة الأنباء اللبنانية، شن الجيش الإسرائيلي غارة أخرى على النبطية الفوق بالتزامن مع تنفيذ عملية تفجير كبيرة في بلدة كفر تبنين بقضاء النبطية. كما أشارت إلى أن الطائرات الحربية الإسرائيلية غارت على بلدة المنصور في قضاء صور، كما صادفت بغارة جوية وادي زبقين في اتجاه بلدة شيحين جنوبي البلاد. أكد الرئيس اللبناني جوزيف عون أن اعتداءات إسرائيل على بلاده تتجاوز خرق اتفاق وقف الأعمال العدائية واتفاق الإطار الذي جرى التوصل إليه برعاية أمريكية. وقال عون إن استهداف مبنى وزارة المالية يكشف نمطا متماديا من الاعتداءات ويعكس نية لضرب مؤسسات الدولة، مطالبا الولايات المتحدة والمجتمع الدولي بالتحرك لوقف هذه الخروقات ومحاسبة مرتكبيها. كما أشار عون إلى أن الدولة اللبنانية ماضية رغم الاعتداءات في التزامها بما يصون سيادة لبنان واستقرار جنوبه. شيع أهالي قطاع غزة رفات نحو 100 قتيل بينهم أطفال بعد انتشال جثامينهم من تحت أنقاض مأن ومنازل مدمرة في حي زيتون شرقي مدينة غزة.
0: ولما أتحدث عن 3 سنوات أتحدث عن مجموعة بسيطة وقليلة تم إخراجها، لكن الحقيقة والواقع طالب الجمهور أن يسجل من فقد شخص لم يذهب إلى مستشفى.
2: دانت مصر وقطر والأردن والإمارات وإندونيسيا وباكستان وتركيا والسعودية دانوا تصريحات الوزيرين الإسرائيليين إتمار بن غفير وإسرائيل كاتس بشأن تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة. ورفضت الدول الثمانية في بيان مشترك أي محاولات أو مخططات تستهدف تهجير الفلسطينيين داخل الأراضي الفلسطينية أو خارجها، مؤكدة أن إخراجهم قسرا من أرضهم يمثل انتهاكا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني. حقق الجيش اليمني تقدما ميدانيا في عدة جبهات مستعيدا مناطق ومواقع استراتيجية كانت خاضعة لسيطرة جماعة الحوثي. وأعلنت الحكومة اليمنية استعادة مديرية حيس جنوبي محافظة الحديدة إلى جانب تحقيق تقدم في جبهات بمحافظتي الحديدة وتعز. كما أعلنت القوات البحرية تدمير زورقين ملغمين جنوب الخوخة على البحر الأحمر بالتزامن مع دخول الطائرات الحربية والمسيرة على خط المواجهات واستهداف مواقع الحوثيين وتعزيزاتهم وطرق إمدادهم، في حين شهدت مدينة تعز انفجارات قوية، إذ قالت مصادر محلية إنها تزامنت مع استخدام وزارة الدفاع قدرات عسكرية نوعية أدخلت حديثا إلى الخدمة. كما أعلنت الحكومة أسرى عشرات العناصر الحوثية. قال مراسل تلفزيون سوريا أن حزب البديل من أجل ألمانيا اليميني الشعبوي تصدر انتخابات ولاية ساكسونيا أنهالت الألمانية بحصوله على نحو 44% من الأصوات وفق النتائج الأولية للفرز. وأضاف مراسلنا أن حزب البديل يتقدم بفارق كبير على الاتحاد الديمقراطي المسيحي الحاكم الذي حصل على نحو 18% من الأصوات. وبحسب النتائج الأولية يفصل حزب البديل مقعد واحد فقط عن تحقيق الأغلبية اللازمة لتشكيل حكومة الولاية منفردا. أرحب بمراسل تلفزيون سوريا من برلين براء الرزوق، أهلا ومرحبا بك براء. كيف انعكس فوز حزب البديل من أجل ألمانيا على أجواء الولاية، وما أبرز ردود الفعل خصوصا من جانب المهاجرين واللاجئين؟
1: نعم جمال، تحية لك وللسادة المشاهدين. يعني هذا التقدم الكبير الذي أحرزه حزب البديل من أجل ألمانيا كان متوقعا في الفترة الأخيرة، خصوصا بعد استطلاعات الرأي في هذه الولاية في الفترة الماضية. حتى الآن الفرز الأخير أو آخر فرز للأصوات أظهر تقدم حزب البديل من أجل ألمانيا الأفد بما يقارب 44%، يعني حقق 44% بهذه الأصوات، يعني بفارق 23% عن الانتخابات الماضية. إضافة إلى ذلك، هذا الفوز يحققه على حساب حزب الاتحاد المسيحي الديمقراطي الحاكم الذي ينحدر منه المستشار الألماني، والذي يعني تراجع بقرابة 23% في هذه الانتخابات، وحقق حتى الآن قرابة 17%. حزب البديل من أجل ألمانيا بعد الفرز، يعني بعد استكمال الفرز، كنا قد ذكرنا منذ قليل أن هذا التقدم يعني حقق بالنسبة أو يفصله مقعد واحد عن الانتخاب، عن تشكيل حكومة منفردا، لكن هذا بعد الفرز النهائي يعني بقي الآن لديه 5 مقاعد حتى يشكل حكومة منفردا.
2: نعم اليوم. طيب براء، إلى أي حد يمكن أن يعكس صعود حزب البديل على سياسات الولاية، خاصة المتعلقة باللجوء والإقامة والاندماج، إذا طبعا تمكن من تشكيل الحكومة؟
1: نعم، يعني يهدد حزب البديل من أجل ألمانيا في الولاية وفي عدة ولايات أخرى بتجديد سياسات اللجوء. من يوم أمس بدأت رئيس الحزب، الرئيس المشترك للحزب أليس فايدل، تهدد السوريين وغيرهم من الفئات المهاجرة. كان لها تصريحات عن ترحيل السوريين، لكن هذا الأمر يعني قانونيا غير ممكن حتى الآن، لأنه يحتاج إجماع في البرلمان الألماني الاتحادي، يعني على مستوى الفيدرالي الألماني. لكن هذا الأمر يمكن أن ينعكس لاحقا على مستوى مجلس الولايات، على مستوى التمثيل داخل هذه الولايات، تجديد ما يستطيع حزب البديل من تجديده من هذه القوانين، يعني من التضييق على المهاجرين في هذه الولاية أو في عدة نواحي، من نواحي الإقامات ومنح الإقامات، أو حتى أيضا إجراءات التجنيس ويعني التعليم، وفي أي مجال يستطيع التأثير فيه من الممكن أن يقوم بالتأثير. طيب، على الإجراءات وفي هذه الولاية.
2: طيب براء، هل لديك أي معلومات عن أعداد السوريين في هذه الولاية ساكسونيا أنهالت، حجم حضورهم ضمن اللاجئين والمهاجرين في الولاية؟
1: نعم، هناك يعني هي ليست من الولايات الكبرى التي تشهد أو يعني يوجد فيها عدد كبير من السوريين، لكنها يعني يوجد فيها ما يقارب 40 إلى 50 ألف في هذه الولاية، متوزعين على عدة مدن في هذه الولاية. لكن هناك تخوف بالفعل، يعني هناك تخوف حتى من الفئات العاملة في هذه الولاية، على رأسهم الأطباء السوريون الذين يشكلون نسبة كبيرة من عدد الأطباء الأجانب في ألمانيا، ويتقدمون بعدد الأطباء في ألمانيا. هناك يعني تخوف لدى المهاجرين في هذه الولاية وفي عدة ولايات أخرى.
2: طيب اليوم براء، هل يمكن أن يشكل هذا الفوز دفعة أو دفعة لحزب البديل في الانتخابات المقبلة بولايات ألمانيا أخرى، لا سيما مع وجود انتخابات قريبة اليوم في ولايات شرقية؟
1: نعم، يعني أيضا لدينا في الفترة المقبلة انتخابات في برلين. هذه الانتخابات في برلين، استطلاعات الرأي تقول أن هناك يعني تراجع لحزب البديل حقيقة، لكن في الولايات الشرقية لا يزال هناك تخوف، خصوصا في براندنبورغ وفي ساكسونيا. أيضا هناك تخوف في هذه الولايات من تقدم لحزب البديل. كان هناك أيضا مسيرات لحزب اليسار المناهض لسياسات حزب البديل البديل، لكن المتضرر الأكبر من هذه أو من هذا التقدم يبقى الاتحاد المسيحي الديمقراطي. يعني إذا نظرنا إلى بالمقارنة مع الانتخابات الماضية، الاتحاد المسيحي الديمقراطي هو الخاسر الأكبر للأصوات، بينما تحافظ باقي الأحزاب على النسبة، خصوصا فيما يتعلق بحزب الخضر واليسار.
2: نعم براء.
1: وحتى الحزب الاشتراكي.
2: كل شكر لك براء الرزوق مراسل تلفزيون سوريا من برلين. انتهت الجولة الأولى من المباحثات بين الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي والمبعوثين الأمريكيين جارد كوشنر وستيف ويتكوف في العاصمة الأوكرانية كييف. وقال زيلينسكي أنه ناقش مع المبعوثين الأمريكيين الضمانات الأمنية والاقتصادية لأوكرانيا بعد الحرب، مشيرا إلى أن الجولة المقبلة من المحادثات ستعقد بالاشتراك مع الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا. كما رجح زيلينسكي استمرار الحرب مع روسيا خلال الشتاء المقبل. من جهته قال كوشنر إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يريد خلق إطار لتحقيق سلام شامل ودائم وليس فقط إنهاء الحرب الراهنة في أوكرانيا، في حين طالب ويتكوف كلا من روسيا وأوكرانيا بتقديم تنازلات لإنهاء الحرب. بهذا مشاهدينا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه النشرة الإخبارية، شكرا على طيب المتابعة، دمتم بخير.

0: الآن يمكنكم مشاهدة تلفزيون سوريا عبر تطبيقه على شاشات السمارت تي في للأنظمة أندرويد وأبل تي في. وإذا فاتكم موعد البث المباشر لبرنامجكم المفضل، بإمكانكم مشاهدته من خلال ميزة دي في آر. ومن خلال تحميل تطبيق تلفزيون سوريا على هواتفكم، ستجدون كل ما تحتاجون معرفته من أخبار سوريا والمنطقة والعالم، كما تتوفر برامجنا على منصة العربي بلس ومنصات تلفزيون سوريا على مواقع التواصل الاجتماعي. تطبيق تلفزيون سوريا الآن على أبل ستور وجوجل بلاي. تلفزيون سوريا، عالم أقرب وصورة أوضح.
1: رجعت من نزوحة بيتنا، جيت على المدرسة ولا لقيتها مقصوفة.
2: التعليم يعني سيء سيء جدا،
3: والوضع كل ما عم يتدهور أكثر وأكثر،
4: صعب كتير كتير كتير. عم صراحة نحن عم نبيع ذهب ونروح نسجل أولادنا.
5: أنا السنة الماضية كنت أروح على المدرسة وكنت شاطر، بس هالسنة ما حسنت أروح على المدرسة لأنه بعيدة وما معنا مصاري حتى نروح.
6: بعض الصفوف 40 طالب، وربما يستخدمون الكراسي بدل من المقاعد، فكيف إذا جاء لا يقل عن 1500-2000 طالب من الشمال إلى المدارس؟
7: بحب أنه يكون حلمي أكون محامية وأحقق حلمي.
8: أنا شايفة خطة لإعادة إعمار سوريا، والشوارع عم تتزفت والكهرباء رح ترجع 24/24، وأنا شايفة إنه هذا الكلام صحيح، بس على الورق سوريا راجعة أقوى من قبل، والاقتصاد عم يتعافى، ليكن الطلاب راجعين على المدارس، مستقبل مشرق مثل ما لي شايفتك. كتير مشرق. تعي شوفي العتمة عندي، نص طلاب التاسع راسبين. لا بس أنا شايفة في فسحة أمل، وناس عم تزرع وتقاوم وتضحك، يعني في أمل. نحن جيل التغيير. أي تغيير؟ شو بدنا نغير لنغير؟ إذا ما في كهرباء ومي. استني استني، شايفة مصالحة وطنية وتفاهمات جديدة مع دول الجوار. أنا شايفة تقسيم ولا مركزية وفيدرالية. يو ما فيك تكوني متفائلة ولو شوي؟ يي استني شوي، هذا فنجانك مو فنجاني. يي إيه والله. أنا ورد، واستنوني ببرنامج أخدوراً على تلفزيون سوريا والثانية. استنوها.

تاج الدين الموسى قاص وكاتب سوري، ولد في كفر سجنة بإدلب عام 1957. درس الإعدادية والثانوية في مدارس حماة، وتخرج في معهد البترول بحمص عام 1977. نشط في المعارضة اليسارية في وقت مبكر من حياته. برع في الكتابة الساخرة واحترف كتابة القصة القصيرة. عمل في مصفاة حمص ثم مديرا في شركة سادكوب بإدلب حتى وفاته. نشر مجموعته القصصية الأولى مسائل تافهة عام 1992، وهي الفائزة بجائزة سعاد الصباح في العام نفسه. نشر بعدها أربع مجموعات قصصية آخرها الخائب عام 2006، ترجم بعضها إلى لغات عالمية. نشر قصصه ومقالاته في الصحف العربية، واشتهر بزاويته رسائل لا تصل بالبريد التي استمرت 10 سنوات في جريدة النور. تعرض للاعتقال المؤقت والاستدعاء الأمني عدة مرات بسبب مواقفه وكتاباته. لقب كاتب القرية، وتعد تجربته من أهم التجارب الأدبية الساخرة في سوريا والعالم العربي. كتب للتلفزيون والإذاعة عدة تمثيليات، منها تمثيلية الكرسي عام 2003. ابنه البكر هو القاص والمسرحي مصطفى تاج الدين الموسى. شارك بفاعلية في المظاهرات ضد نظام الأسد على الرغم من مكابدته مرض السرطان. توفي بإدلب في 22 من شباط 2012، ومنع أهله من إقامة عزاء رسمي.

أهلا بكم مشاهدينا في حلقة جديدة من سوريا اليوم، ونبحث فيه أهم الملفات على الصعيدين المحلي والدولي. نستهل ساعتنا الأولى ببحث دلالات تصريحات المبعوث الأمريكي توم براك حول أزمة السويداء، وهل تكشف عن بداية تحرك أمريكي جديد لاحتوائها. نبحث في محورنا الثاني من ساعتنا الأولى دلالات التصعيد الإسرائيلي في الجنوب السوري، وهل يعكس انسداد المسار التفاوضي مع دمشق. أما في المحور الأول على رأس الساعة الثانية، نبحث ماهية التسوية التي توصلت إليها محافظة دمشق بشأن قضية مول المالكي والجهات التي شاركت فيها، وهل من مسارات أخرى ستسير فيها؟ نبحث في المحور الأخير التصعيد العسكري في اليمن بين القوات الحكومية وجماعة الحوثي، ونتساءل عن الأسباب التي تقف وراءه. أهلا بكم.

0: في وقت تتسع فيه مظاهر الانفلات الأمني في السويداء وتتزايد الوقائع المرتبطة بفرض الأمر الواقع وتقييد حركة السكان، تأتي تصريحات المبعوث الأمريكي توم باراك لتضع غياب الدولة وتعدد مراكز القوة في صلب أزمة المحافظة، حيث قال باراك إن ما العصابات تملأ الفراغ حين تغيب مؤسسات الحكم، محذرا من أن استمرار هذه الوقائع قد يعيد الوضع إلى دائرة جديدة من العنف.
1: بين منع الطلاب من الوصول إلى مراكزهم الامتحانية واحتجاز معارضين للخطاب السائد في السويداء وتصاعد الحديث عن مستقبل خارج إطار الدولة يراد رسمه للمحافظة، تتراكم الوقائع التي تعكس عمق الأزمة في السويداء. وفي هذا السياق يأتي تحذير المبعوث الأمريكي توم باراك من خطورة غياب الدولة وتحول الفراغ إلى مساحات للعصابات ومراكز القوى. المبعوث الأمريكي توم باراك قال إن غياب الدولة في السويداء أفسح المجال أمام العصابات لملء الفراغ، في إشارة إلى ما يسمى الحرس الوطني، معتبرا أن قضية عاطف هنيدي الذي تعرض للاحتجاز والطرد من منزله تعكس جانبا من العنف داخل المجتمع المحلي. وأكد أن واشنطن منزعجة من التصعيد المتجدد، داعيا جميع الأطراف إلى ضبط النفس واللجوء إلى الحوار. تأتي هذه التصريحات في وقت شهدت فيه المحافظة إجراءات أثارت جدلاً واسعاً، بينها منع طلاب السويداء من التوجه إلى مراكزهم الامتحانية لتقديم الامتحانات في ظل نفوذ ما يسمى بالحرس الوطني وتنامي مظاهر فرض الأمر الواقع خارج مؤسسات الدولة، إضافة إلى محاولات ربط مصير المحافظة بإسرائيل. ويضع باراك هذه التطورات في سياق أوسع، مؤكداً أن الحل لا يكمن في تعدد مراكز القوى بل في حصر استخدام السلاح بيد الدولة وإعادة دمج السويداء ضمن مؤسسات الدولة السورية مع ضمان الحقوق الكاملة للمواطنين الدروز. كما أعاد التذكير بخريطة الطريق الثلاثية السورية الأمريكية الأردنية، معتبراً أن تنفيذها يمثل المسار لتجنب عودة العنف وتحقيق الأمن والمساءلة وتهيئة الظروف لعودة النازحين وإعادة الإعمار. وبينما تحمل تصريحات باراك رسالة سياسية واضحة برفض الفراغ الأمني والتقسيم الفعلي لمراكز السلطة، فإن التطورات الميدانية في السويداء تطرح سؤالاً أساسياً: هل تتجه المحافظة نحو تسوية تعيدها إلى إطار الدولة أم نحو مزيد من الانقسام والتوتر؟
0: حول هذا الموضوع رحب بحازم الغبرة مستشار سابق في وزارة الخارجية الأمريكية معنا مباشرة من واشنطن، مرحبا بك. وأرحب أيضا بالدكتور مهيب صالحة كاتب وباحث سياسي معنا من دمشق، مرحبا بكما. أبدأ معك سيد حازم الحديث عن هذه الرسائل من توم باراك وما تعنيه في هذا التوقيت تحديدا، كيف يمكن أن تقرأ، هل تشير أو تعكس هذه التصريحات ربما نفاد صبر واشنطن من استمرار الفراغ الأمني وحتى السياسي في السويداء، أم تندرج ربما ضمن الإطار التحذيري الدبلوماسي؟
2: مساء الخير ديما وشكرا على الاستضافة. طبعا اليوم بعد حل مشكلة قسد تبقى مشكلة الجنوب السوري والسويداء تحديدا المشكلة الأساسية التي هي يعني تندرج تحت السياسة الداخلية والخارجية في وقت واحد. السفير توم باراك كمبعوث رسمي من الرئيس الأمريكي ترامب إلى سوريا رأى أنه له رأي في الموضوع ويريد أن يشرح وجهة نظره الحقيقية والواضحة. أعتقد أن توم باراك كان يستطيع القول أكثر من هذا بكثير ويعكس فكر الشعب السوري وفكر أيضا مجموعات واسعة في السويداء وما نتحدث عنه في واشنطن أيضا. يعني هناك مجموعات رأت في وصول الرئيس أحمد الشرع إلى السلطة والتغيير الذي حصل شيء سلبي لهم أو قد يكون سلبي لهم، ونظروا إلى قد نقول نصف الكأس الفارغ، لكن يجب أن ينظروا إلى نصف الكأس الملآن. وصول الرئيس أحمد الشرع منع انزلاق البلاد إلى حرب أهلية، إلى تحول البلاد إلى كانتونات. أتكلم أنا عن وجهة نظر الأمريكية هنا ووجهة نظر البيت الأبيض تحديداً. اليوم هناك فرصة لتوحيد البلاد للعمل نحو بناء دولة، لأنه لم يكن لدينا دولة في زمن بشار الأسد وحافظ الأسد، كانت مزرعة. فاليوم هناك ضرورة لأن تنخرط بشكل إيجابي جميع المجموعات، وعندما يكون هناك أخطاء أيضا يجب الاعتراف بهذه الأخطاء وعدم تكرارها وتصحيحها من جميع الأطراف، إن كان من طرف الدولة أو من طرف المجموعات. اليوم نرى حالة يعني رفض كامل لأي حوار، وهذا لا يؤدي إلى حل. وعندما نتكلم عن مجموعات لا تريد أن تكون جزء من هذه الدولة، نتكلم عن تقسيم هنا. طيب، هل هذه المجموعات تعتقد أن التقسيم سينجح في منطقة ليس لديها الموارد الطبيعية والطرق التجارية لازمة؟ وهنا ظهرت نظرية جديدة، نظرية الانضمام إلى إسرائيل. طيب، الطرف الإسرائيلي لم يطرح ذلك، وهذا غير مطروح إسرائيليا بشكل بأي شكل من الأشكال. فحتى الحلول التي تقدم اليوم من السويداء غير منطقية. نريد حلول منطقية، لأن نرى نتيجة الحلول غير منطقية اليوم. رأينا طلاب المدارس لا يستطيعون تقديم امتحان البكالوريا، ونعرف جميعا ديما ماذا يعني امتحان البكالوريا، أمر مصيري بالنسبة للطالب السوري والإنسان السوري. نرى مشاكل داخلية وأشار لها يعني مشاكل في داخل السويداء أشار لها توم براك أيضا. هناك ضرورة اليوم لحوار، ونتمنى من توم براك، وعندما إذا اجتمعت فيه سأقول له لتكن أنت واسطة الخير هنا، ليكن هناك أطروحة أمريكية لحل المشكلة، وساطة أمريكية.
0: عندما يعني وهل وارد أمريكا وهل كبير. وارد ذلك هذه الوساطة، وأن نشهد فعلا تحرك حقيقي لاحتواء أزمة السويداء؟
2: في موضوع قسد كان هناك وساطة أمريكية، وعندما الوساطة الأمريكية لم تنجح بشكل كامل كان هناك ضغط أمريكي. فإذا كان هناك وساطة أمريكية هنا سيكون هناك أيضا ضغوط أمريكية بشكل أو بآخر، وليس ضغوط ليس بالمعنى السلبي، قد يكون بالمعنى الإيجابي، حلول أخرى، دعم شيء آخر، وعود بالتنمية. يعني اليوم التوجه الأمريكي اقتصادي بحت. توم باراك انتقد كثيرا، لكن أيضا أعتقد أن وضع حل تقوده الولايات المتحدة قد يكون شيء يفيد جميع الأطراف ويحل هذه المشكلة التي يعتبرها الشعب السوري اليوم أحد المشاكل الأخيرة العالقة التي تؤثر على النمو والاستقرار في البلاد.
0: طيب دكتور مهيب، أجدد ترحيبي بحضرتك، كيف تقرأ هذه التصريحات من توم براك، هذه الرسائل في هذا التوقيت تحديدا فيما يتعلق بأزمة السويداء وغياب مؤسسات الدولة داخل هذه المحافظة؟
3: بداية مساء الخير لحضرتك السيدة ديما ولضيفك الكريم من واشنطن ولمشاهدي تلفزيون سوريا والعاملين فيه. سيدتي الكريمة، في 19 من تموز يوليو، يعني في اليوم الخامس من اجتياح القوات الحكومية ومقاتلين العشاء لمحافظة السويداء على خلفية خلاف سياسي بين تيار في المحافظة يقوده الشيخ حكمة الهجري وبين السلطة الانتقالية المؤقتة في دمشق، خرجت اتفاقية أو اتفاق عمان، وأنا أسميه عمان واحد، اللي أقر بتثبيت وقف اطلاق النار، تحديد تموضع القوات العسكرية المسلحة بمكانها، فتح طريق دمشق السويداء، إدخال المساعدات، إعادة انتشال القوات العسكرية إلى تخوم حدود المحافظة، وخروج قوات العشائر من داخل المحافظة. طبعا الأطراف جميعا لم تلتزم بكل هذه البنود الخاصة بعمان واحد. جاء عمان اثنين أو خارطة طريق عمان في مثل هذه الأيام في أيلول سبتمبر العام الفائت، يعني مضى عليها سنة تقريبا، ليضع خارطة أو سياق لحل أزمة السويداء بين المحافظة أو جزء من أبناء المحافظة مع السلطة والحكومة في دمشق. طبعا هذا الاتفاق فيه عدة مسارات، فيه المسار الإنساني المتعلق بإدخال المساعدات، المتعلق أيضا بالمعتقلين والمغيبين، والمتعلق بالمهجرين وعودتهم إلى قراهم، بعد جبر الضرر وإعادة بناء ما دمر وما حرق وما تم تعفيشه من هذه القرى. توجد أكثر من 36 قرية وحي تم حرقها بالكامل بكافة بيوتها ومدارسها ومؤسساتها التابعة أيضا للدولة، وأيضا دور العبادة سواء الدرزية أو المسيحية. المسار الثاني وهو المسار العدلي هو لجنة تحقيق دولية، البند الأول من الخارطة، وأيضا المحاسبة وجبر الضرر، وهذا مسار يحتاج إلى وقت. والمسار السياسي الأمني وهو قيام شرطة محلية، إدارة مدنية داخل المحافظة، وأيضا دمج مؤسسات المحافظة ضمن مؤسسات الدولة السورية، وأيضا الانتهاء بالمصالحة عبر حوار ومسامحة بين جميع مكونات مجتمع المحافظة والحكومة أو السلطة الانتقالية المؤقتة في دمشق. طبعا سنة كاملة مر على هذا الاتفاق بضمانة الولايات المتحدة الأمريكية والأردن، وأنا باعتقادي الولايات المتحدة الأمريكية هي ضامن رئيس لهذا الاتفاق، تمثل العالم، والأردن تمثل الدول العربية، باعتبار أن محافظة السويداء كما الجنوب السوري هو بوابة للعالم إلى العالم العربي، إلى الخليج وخاصة إلى الخليج العربي. لذلك الدول الضامنة يعني خلال سنة كاملة لم تقدم أي مبادرة حقيقية لحل أزمة السويداء. من وجهة نظري من سوء حظ محافظة السويداء وخاصة أبنائها من كافة المكونات أن الولايات المتحدة الأمريكية دخلت في صراع مع إيران، هذا الصراع مستدام، وبالتالي ملف إيران كان أهم من أي ملف آخر في الشرق الأوسط. من جهة أخرى دعمت حكومة دمشق، وسوريا أصبحت الآن في كنف الولايات المتحدة الأمريكية. من جهة ثانية السلطة في دمشق لا تريد الحل، لو أرادت الحل كانت قدمت مبادرات، كانت تريد حل ملف قصد بالدرجة الأولى، تحتاج استخدام ملف السويداء أيضا لشد العصب البيئي الخاص بها داخل سوريا أيضا، لذلك لم تقدم مبادرات. وأيضا سلطة الأمر الواقع في محافظة السويداء التي يقودها الشيخ حكمة الهجري أيضا كانت لا تريد حل أو وضع هذه الخط الطريق موضع التطبيق، ورفضتها من أول يوم لأنها كانت تتكسب من وراء الموقف السياسي الذي تتخذه، والذي تطور هذا الموقف إلى سقوف عليا جدا ارتقت إلى مستوى الانفصال وتقرير المصير واعتبار الدروز جزء من اليهودية وجزء من إسرائيل وما إلى ذلك. لذلك جاء تصريح السيد توماس باراك اليوم بهذا الصدد، وهو في الذكرى السنوية الأولى لهذا الاتفاق، ليذكر بأنه يوجد اتفاق، يوجد مسار سياسي لحل أزمة السويداء. هذا المسار السياسي هو خارطة طريق عمان، وأنا باعتقادي
0: كل الحديث الذي أشار إليه بأنه لإعادة ربما الصورة. طب هل قابل للتطبيق برأيك؟ ما إمكانية تطبيق هذا المسار كونه أشار إليه من جديد؟
3: لو عدنا إلى بعض الجزئيات وبعض التفاصيل، خارطة طريق عمان طبقت في بعض المجالات التي كان يعني الطرفان الداخليان يعني دمشق والسويداء كانوا يريدان تطبيقه، مثلا الإفراج عن المعتقلين، مثلا تأمين طريق دمشق السويداء بنسبة عالية جدا، مثلا إدخال المساعدات إلى آخره. يبقى من هذا الملف تقريبا هو بالملف الإنساني ملف الطلاب وملف المهجرين، وباعتقادي أن سلطة الأمر الواقع في السويداء لا تريد أن تتخلى عن هذين الملفين طالما الدول الضامن للاتفاق لم تضع هذا الاتفاق. ولا ننسى هنا أيضا الدور الإسرائيلي في هذه العملية، إسرائيل لا تريد أن يطبق خط الطريق عمان وأن يحل ملف السويداء، لأنها تحتاج استخدام هذا الملف في المفاوضات الجارية بينه وبين حكومة دمشق حول الترتيبات الأمنية في الجنوب السوري. وطالما إسرائيل ودمشق لم تتوصلا إلى اتفاق حول هذه الترتيبات، باعتقادي سيبقى هذا الملف خارج إطار التطبيق العملي حتى لو تحدث توم باراك عنه. لأن توم باراك أنا لا أدري إذا كان فعلا هو يتحدث عن هذه الخارطة ليضعها على الطاولة الآن، أم يتحدث بمناسبة يعني سنة على هذه الخارطة ولم يطبق إلا الجزء اليسير منها. الجانب السياسي والجانب العدلي المهم جدا، الجانب العدلي مثلا قدمت لجنة التحقيق الدولية التقرير عنها وقالت هناك ثلاث موجات كان للعنف الموجة الأكثر عنفا كانت هي موجة التي موجة يعني الأولى، القوات الأمن والقوات وزارة الدفاع أيضا والمقاتلين في محافظة السويداء ارتكبت جرائم قالت ترتقي إلى أن تكون جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب. الموجة الثانية كانت من قبل الفصائل المحلية ضد العشائر داخل المحافظة، والموجة الثالثة كانت من العشائر من كل أنحاء سوريا التي هجمت على محافظة السويداء. وأيضا طالب الاستحقاق الدولية بمحاسبة الذين ارتكبوا هذه الجرائم وفق القانون السوري كما نص صراحة خارطة الطريق عمان. إذن هناك بعض الإجراءات يتم تنفيذها على الأرض، لكن الإجراءات الأساسية السياسية باعتقادي هي التي تتأخر. ونتمنى أن يكون يعني تصريح السيد توم باراك هو وضع خارطة الطريق من الناحية السياسية، الملف السياسي خارطة الطريق وضعه على طاولة المفاوضات.
0: طيب سأعود إليك لهذه النقطة فيما يتعلق
3: على جميع الأطراف لقبول بهذه الخارطة.
0: طيب دكتور مهيب، هذه النقطة أود التطرق إليها معك، لكن دعني أن أذهب إلى سيد حازم لنقرأ وإياك من وجهة نظرك إلى أي مدى يمكن فعلا تطبيق، أو ما زالت فعلا واشنطن تعتبر أن هذا المسار فيما يتعلق بخارطة الطريق الثلاثية قابلة فعلا للتطبيق؟
2: لنكن واقعيين، لما يعني أمر مر عليه عام وتغير الوضع إلى الأسوأ خلال هذا العام، وهذا غير قابل للتطبيق. قد يبنى عليه، لكن العودة إلى هذه تلك المرحلة ومحاولة التركيز على العودة إلى شيء عمره عام ومرة أخرى لم ينجح ولم يطبق، وتغير الوضع ميدانيا وذهنيا في هذه الفترة، لا من غير المنطقي محاولة إعادة إحيائه بدل أن يبنى عليه ويبنى عليه شيء جديد. قد يكون يعني هذه النشوة في طرح شيء جديد سياسيا دوما تساعد في جلب الأطراف على طاولة الحوار بشكل أو بآخر. الحلول واضحة مرة أخرى، يعني يجب يعرف السويداء أن هذا يعني المشكلة ليست في الحكومة السورية، هناك مشكلة أكبر، هناك مشكلة اجتماعية، مشكلة سياسية في سوريا كلها، ونعرف من سبب ذلك خلال ما يقارب 60 عام. طيب كيف نتعامل بشكل ذكي إيجابي منطقي لحل مشاكلنا ضمن وضع معين، وضع اجتماعي معين ودولة وضعها معين بشكل أو آخر؟ يعني لا يمكن تغيير كل شيء. ولفت نظري يعني هناك الأطراف، وضيفكم من دمشق أيضا يقول سلطة الأمر الواقع في السويداء، السويداء تقول سلطة الأمر الواقع في دمشق. ما لا أختلف مع هذا الطرح، أمر واقع، نعم أمر واقع. يعني يجب التفكير في الناحية ليست الإيجابية لكن المنطقية في كلمة أمر واقع، هذا هو واقع البلاد. ليس هناك سلطة أحلام يمكن أن تأتي وكل مجموعة وكل فرد وكل، ونعرف يعني دوما نحن الشعب السوري لدينا دوما آراء وأفكار تختلف عن أفكار المواطنين الآخرين، وكل أحد لديه وجهة نظر ويتمسك بهذه وجهة النظر. لا يمكن لكل مجموعة أن نأتي لها بسلطة أحلام تستلم البلاد حسب مزاجها.
0: طيب حديث براك في هذا الإطار، حديث براك عن غياب الحكومة، هل يعكس تحولا ربما في الخطاب الأمريكي تجاه واقع السلطة والنفوذ في السويداء؟
2: الوضع في السويداء واضح. السؤال الذي يجب أن يسأل هنا، هل الوضع الحالي مستدام بأي شكل من الأشكال؟ لا أعتقد. يعني تطرح حلول غير منطقية وغير مستدامة، وتعتمد على يعني، وخصوصا عندما الشيخ الهجري قال سننضم إلى دولة إسرائيل، مرة أخرى لا يوجد أي مؤشرات من إسرائيل إلى أي شهية إسرائيلية بضم السويداء بأي شكل من الأشكال وأي موافقة وأي يعني يمكن إذا كان هناك مجموعات تريد ذلك هي مجموعات صغيرة وليست أساسية في إسرائيل. فمراهنة على شيء غير موجود مؤذي جدا لأي مجموعة لأي فكر سياسي. غدا إذا خرج نتنياهو، اليوم نتكلم عن انتخابات في إسرائيل، بعد الانتخابات سيكون هناك حديث أخرى. ثم إذا خرج نتنياهو وقال لا لا لا لا دخل لنا في الموضوع، نحن يعني قمنا بحماية الدروز عسكريا، لكن ليس هناك أي اهتمام بضم السويداء. طيب عندها ماذا سيكون الموقف؟ هذه هي الأسئلة التي يجب أن تسأل. ولا نستطيع يعني لا يستطيع الشيخ الهجري الضغط على إسرائيل بضم السويداء بهذه الطريقة أيضا. هذا أمر يعني كل شيء نسمعه غير منطقي. وأيضا من طرف يعني المؤيدين للحكومة، نقول ذلك يعني نستعمل هذا التعبير، ليس الحكومة نفسها، الحكومة نفسها تبدو يعني منفتحة على الحوار أكثر من المجموعات الشعبية المؤيدة للحكومة. هذه مشكلة أيضا. يعني هناك خطاب شعبي من الطرفين، من طرف السويداء ومن طرف الطرف الآخر نسميه، غير منطقي وغير مفيد. يعني حتى على وسائل التواصل الاجتماعي كل ما يطرح موضوع السويداء هناك مشكلة، هناك مشكلة وهناك عنف لفظي وتهديدات بالعنف الجسدي، أيضا هذا غير مقبول. كان هناك أخطاء في التعامل مع السويداء، نعرف ذلك. كان هناك أخطاء منذ آذار 2025، كان هناك أخطاء في مؤتمر الحوار الوطني ولم يكن على المستوى المطلوب يعني لإنقاذ الشقاق أو تغيير الفكر والشقاق الاجتماعي في سوريا. هناك أخطاء كثيرة.
0: طيب.
2: لكن يجب على الأطراف كلها أن تعترف بأخطائها. لا يمكن أن كل طرف أن يشير على الطرف الآخر ويقول لماذا لا تعترف أنت بأخطائك. وهنا يمكن الدور الأمريكي أو الدور الأممي قد يكون مفيد في يعني كسر هذه الاحتقان الموجود، والعودة إلى حوار بين أبناء وطن واحد وأبناء دولة واحدة.
0: طيب في سياق ذلك دكتور مهيب، يعني أود أتطرق معك فيما يتعلق بمسألة الحوار وحلحلة الأمور العالقة. أشرت قبل قليل إلى مسألة الجانب السياسي، إلى أي مدى يمكن أن يشكل هذا الموقف الأمريكي وهذه الرسائل من توم باراك ربما دعما سياسيا لعودة هذا المسار وعودة مؤسسات الدولة إلى داخل المحافظة؟
3: أنا أفهم يعني تصريح السيد توماس باراك بأنه يحمل مسؤولية للطرفين حقيقة عندما يستخدم مصطلح حوكمة وليس حكومة، يعني أن هناك فراغ في المحافظة، هذا الفراغ يملأه العصابات مما يؤدي إلى يعني مقاومة ومحاربة كل صوت يخالف الصوت الانفصالي داخل المحافظة، وبالتالي يأتي في هذا السياق.
0: لكن توم براك ربط صراحة بين غياب الدولة في السويداء وظهور العصابات لملء الفراغ.
3: بالضبط. بالضبط هذا
0: ماذا يعني أقوله. ماذا يريد أن يقول
3: ملء الفراغ من قبل العصابات؟ الدولة أيضا السلطة الانتقالية، وأنا لم أسميها سلطة أمر الواقع، أنا أسميها دائما السلطة الانتقالية المؤقتة حسب الإعلان الدستوري. أنا قلت سلطة الأمر الواقع في محافظة السويداء، يعني في مجموعة قليلة من الأشخاص يسموا بالمكتب الأمني وعلى رأسهم الشيخ حكمة الهجري وابنه سلمان وبضع يعني عناصر من الحرس الوطني. طبعا الحرس الوطني هو قشرة تجمع تحت هذه القشرة يعني فصائل كثيرة لها مرجعيات كثيرة، منها من موجود على يعني على الميدان يعني يراقب ويحرس إلى آخره ويعيش حياة صعبة، ومنها من يلعب ويتاجر بدماء الضحايا ويتاجر بالخبز ويتاجر بالطحين ويتاجر بالمحروقات وإلى آخره. إذن توم باراك يقول بأنه حان الوقت لحل هذا الملف، حان الوقت لحل هذا الملف. ربما الولايات المتحدة الأمريكية الآن هي ملتهية في الملف الإيراني، وربما ينتهي هذا الملف خلال الأسابيع القليلة القادمة. لذلك سوف تتفرغ الولايات المتحدة الأمريكية والسيد باراك أيضا باعتباره مبعوث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى سوريا وإلى المنطقة الشرق الأوسط، أعتقد أنه سوف يتفرغ لهذا الملف وسوف يضع الجانب السياسي لهذه الخارطة. هو قالها صراحة أنه لا بديل عن خط طريق عمان، يعني هذا الحل أو هذا المخرج الوحيد لأزمة السويداء. نحتاج حقيقة إلى حوار، إلى حوار تبدأ به حكومة دمشق. الآن في محافظة السويداء ليس كل أبناء المحافظة مع التيار الانفصالي ومع التيار الهجري، وهناك تيار قوي جدا داخل المحافظة مع خارطة الطريق عمان. لماذا لا تجري حوار مع هذا التيار؟ لا تجري هذا الحوار. مثلا على سبيل المثال، هناك كثير من المثقفين مفكرين وأدباء إلى آخره خرجوا من محافظة السويداء بقوة السلاح وبالعنف، العنف الجسدي والعنف المعنوي. لم تقم قائمة، لم يتحدث أحد عنهم. مجرد أن خرج شخص لأنه باللقب باشا إلى آخره قامت الدنيا ولم تقعد، وقبله أمير قامت الدنيا ولم تقعد. بالنسبة

0: دولة لا تزال يعني غير ناهضة، غير قائمة على أسس وركائز قوية وحديثة، جيشها تجميع لميليشيات وفصائل مسلحة، أمنها نفس الشيء، أي عمل عسكري جديد أيضا سوف يكون كارثة على الجميع وكارثة على المنطقة، وربما تتدخل إسرائيل مرة أخرى. لذلك علينا أن نتجنب هذا السيناريو، والسيناريو الوحيد هو وضع الملف السياسي في خارطة طريق عمان على الطاولة، والضغط على كل الأطراف سواء على سلطة الأمر الواقع في السويداء أو على السلطة الانتقالية المؤقتة في دمشق، ليفتحوا نقاشا أو حوارا أو تفاوضا حول كل النقاط الموجودة في هذه الخارطة. لماذا قبلوا مثلا بلجنة التحقيق الدولية وهي البند الأول، ولا يقبلوا مثلا بالبنود الأخرى، مثلا شرطة محلية، إدارة مدنية، تأمين طريق دمشق السويداء، لفراجع المعتقلين، كشف مصير المغيبين، عودة المهجرين إلى قراهم، المصالحة والمسامحة والحوار، مجلس المحافظة لماذا لا يقبلوا بهذه البنود وقبلوا بالبند الأول مثلا لجنة التحقيق الدولية؟ لذلك باعتقادي على كل الأطراف إذا أرادت الولايات المتحدة الأمريكية وهي الدول الضامة وأيضا الدول العربية وخاصة المملكة العربية السعودية، إذا أرادتا أن يجلس الأطراف على طاولة واحدة لمفاوضات جدية وشفافة لحل المسألة السياسية في خط طريق عمان بالإضافة إلى الملف العدلي والملف الإنساني، أعتقد أن الأمور ستسير كما نشتهيها، ونتجنب أي عمل عسكري وأي عملية تريق الدماء للسوريين سواء من أبناء المحافظة أو من غير أبناء المحافظة. لذلك أنا برأيي توجد فرصة، وفرصة كبيرة لهذه الخارطة. صحيح مر عليها سنة لم تفعل الأطراف ما يجب عليها لوضع هذه الخارطة موضع التنفيذ، لكن حان الوقت لوضع هذه الخارطة موضع التنفيذ. إذا كان هناك من موجبات لإجراء بعض التعديلات في إطار هذه الخارطة فليكن هذه التعديلات تتم على طاولة المفاوضات بوجود الأطراف جميعا بدون الإقصاء أي طرف من هذه الأطراف، لأن أي عملية إقصاء، يعني مثلا لو كان في تموز الفائت لو كان هناك وفد من محافظة السويداء من مفكريها ومثقفيها وسياسيها جالسا أيضا في عمان وفي دمشق عند الإعلان عن هذه الخارطة، طيب، ربما كان ترك مجالا لإعادة بناء جسور الثقة بين الأطراف السورية وحل هذه حل هذا الملف بشكل صحيح.
1: شكرا جزيلا دكتور مهيب صالحة الكاتب الباحث السياسي، كنت معنا من دمشق، شكرا جزيلا لك. وأشكر حازم الغبرة مستشار سابق في وزارة الخارجية الأمريكية، كان معنا من واشنطن، شكرا جزيلا لكما. نبحث في محورنا القادم دلالات التصعيد الإسرائيلي الكبير في الجنوب السوري، ابقوا معنا.
2: أنا شايفة خطة لإعادة إعمار سوريا، والشوارع عم تتزفت والكهرباء رح ترجع 24 على 24، وأنا شايفة إنه هذا الكلام صحيح بس على الورق. سوريا راجعة أقوى من قبل، والاقتصاد عم يتعافى، ليكن الطلاب راجعين على المدارس، مستقبل مشرق مثل ما لي شايفتك.
3: كتير مشرق، تعي شوفي العتمة عندي، نص طلاب التاسع راسبين.
2: لا بس أنا شايفة في فسحة أمل، وناس عم تزرع وتقاوم وتضحك، يعني في أمل. نحن جيل التغيير.
3: أي تغيير؟
2: شو بدنا نغير لنغير إذا ما في كهرباء ومي؟
3: استني استني،
2: شايفة مصالحة وطنية وتفاهمات جديدة مع دول الجوار.
3: أنا شايفة تقسيم ولا مركزية وفيدرالية.
2: يو ما فيك تكوني متفائلة ولو شوي؟
3: يي استني شوي، هذا فنجانك مو فنجاني.
2: يي إيه والله،
3: أنا ورد، واستنوني ببرنامج أخذ ورد على تلفزيون سوريا والثانية.
2: استنوها.
4: غروب بشار الأسد من دمشق.
5: في زمن تتسارع فيه الأحداث،
6: أهلا بكم مشاهدينا في هذه الساعة الإخبارية
7: من تلفزيون سوريا،
5: وتتقاطع فيه القضايا. تأتيكم نشراتنا الإخبارية لتقدم الصورة كاملة إلى كل العالم. هنا لا نروي الحدث فقط، بل نبحث في خلفياته، نحلل أبعاده، ونواكب التطورات الساخنة بتغطيات على مدار الساعة. نشراتنا تنقلك إلى الميدان وتفتح العناوين وتكشف ما خلفها.
8: ختام النشرة،

0: يواصل الاحتلال الإسرائيلي تصعيد اعتداءاته على الجنوب السوري، حيث طالت مناطق متفرقة في ثلاث محافظات هي القنيطرة ودرعا وريف دمشق، وذلك بالتزامن مع تعثر المفاوضات الأمنية بين دمشق وتل أبيب، في وقت تتزايد فيه مؤشرات ابتعاد الطرفين عن التوصل إلى اتفاق أمني محتمل.
1: تصعيد إسرائيلي يتجاوز حدود الاشتباك الميداني في الجنوب السوري ويمتد من القنيطرة إلى ريف درعا وريف دمشق، وتتعدد أدواته بين القصف والتوغلات والاعتقالات وإقامة الحواجز، بالتوازي مع حديث عن تعثر مسار التفاوض الأمني بين دمشق وتل أبيب. تعدد الانتهاكات واستمرارها في الجنوب السوري يفتحان الباب أمام قراءة سياسية لما وراء التصعيد، خصوصا أن المفاوضات التي جرت برعاية أمريكية بحثت وقف الاعتداءات الإسرائيلية والوصول إلى ترتيبات تخفف التوتر وتعيد ضبط المشهد الأمني في الجنوب. لكن تعثر هذا المسار أعاد الميدان إلى الواجهة بوصفه أداة ضغط تفاوضية، فكلما تراجعت فرص التفاهم اتسع مدى الاعتداءات العسكرية الإسرائيلية في الجنوب وارتفع معه سقف المطالب الأمنية. وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر قال إن فرص التوصل إلى اتفاق أمني كانت قائمة، لكنه اعتبر أن دمشق أصبحت أقل اندفاعا نحوه بعد تراجع الضغوط الدولية، رغم حديثه عن مصلحة مشتركة في خفض التصعيد والحفاظ على استقرار الحدود. يتمسك الاحتلال الإسرائيلي بما يصفه بحرية الحركة العسكرية، ويعارض إعادة بناء قدرات سورية ترى فيها تهديدا مستقبليا، ليبدو التصعيد في الجنوب السوري أداة تهدف لإعادة تشكيل شروط التفاوض نفسها، ما يتيح لإسرائيل الدخول لأي جولة مقبلة بأوراق فرضتها بالقوة.
0: حول هذا الموضوع رحب بمحمد جلال العلي، الباحث المختص في دراسات الشرق الأوسط، معنا مباشرة من دمشق. مرحبا بك. وأرحب أيضا بإيهاب جبارين، الباحث المختص في الشأن الإسرائيلي، معنا مباشرة من حيفا. مرحبا بكما. أبدأ معك سيد إيهاب، وأنت مختص في الشأن الإسرائيلي، نقرأ وإياك في البداية ما كيف يمكن تفسير هذا التصعيد الإسرائيلي وهذه التوغلات، بعد أن كانت تقتصر فقط على إطلاق النار وعلى القصف، الآن بدأت التوغلات إلى داخل القرى، كيف تقرأ؟
2: نعم، تحياتي لك أستاذة ديما ولضيفك الكريم والمشاهدين والمشاهدات. يعني أنا باعتقادي بداية بأن الجنوب السوري تحديدا لم يعد بالنسبة لإسرائيل حدودا بل عمقا أمنيا يمكن القول، وسوريا نفسها بالمناسبة لم تعد تناقش فقط كدولة ما بعد الأسد بل كعقدة جغرافية تربط العراق والخليج بالمتوسط وتركيا وأوروبا بمعايير معينة. ولذلك الصراع الحقيقي ليس تحديدا على قرية هنا أو هناك أو تل هناك، بل على من يضع قواعد المرور في سوريا الجديدة، هل هي دمشق، هل هي تركيا، الولايات المتحدة أم إسرائيل. على هذا تحديدا تحاول إسرائيل أن تقوم بهذه موجات التصعيد، لأن الإسرائيلي بطبيعة الحال لا يقرأ هذه التحركات باعتبارها دوريات مؤقتة. الجيش أقام منذ سقوط نظام الأسد مجموعة مواقع ثابتة داخل الجنوب السوري. تحدثت مصادر إسرائيلية عن عمليات وصلت في بعض الحالات إلى نحو 15 كيلومتر داخل الأراضي السورية، أي أننا أمام انتقال من الدفاع عن خط فك الاشتباك إلى الدفاع أمام خط فك الاشتباك. بمعنى آخر، إسرائيل تريد أن تكون نقطة الاحتكاك الأولى بعيدا عن بلدات الجولان وليس على السياج نفسه. ربما هذه تحديدا هي عقدة ما بعد 7 أكتوبر. داخل المؤسسة العسكرية الإسرائيلية باعتقادي باتت هناك قناعة شبه عقائدية تقول لن نسمح مرة أخرى بوجود قوة مسلحة غير خاضعة لنا مباشرة خلف السياج، ثم نكتفي بالإنذار والاستخبارات. لذلك النموذج الإسرائيلي الجديد في سوريا تحديدا يشبه ما تحاول إسرائيل تطبيقه بأشكال مختلفة في غزة ولبنان، حزام أمني، حرية عمل استخباراتية، وهذا ربما التوغلات في داخل القرى تحديدا، حرية ضرب، قوة وقدرة على تنفيذ عمليات برية محدودة بدون الحاجة في كل مرة إلى إعلان حرب، وهذه النقطة مهمة جدا. لكن هذا باعتقادي لا يعني بأن إسرائيل تحديدا تريد احتلال سوريا أو الوصول إلى دمشق، هذه مبالغة لا تساعدنا بتحليليا، ولكن الذي تريده المؤسسة الإسرائيلية أقرب إلى سيادة سورية منقوصة أمنيا في الجنوب. دولة سورية تستطيع إدارة السكان، الاقتصاد والشرطة، لكنها لا تستطيع أن تقرر منفردة ما نوع القوات أو السلاح أو الشركاء العسكريين الذين يدخلون إلى الجنوب تحديدا.
0: ما رأي حضرتك سيد محمد في أي إطار تندرج هذه التوغلات الإسرائيلية، هذا التصعيد الإسرائيلي الغير مسبوق الذي بدأ يتغلغل داخل القرى والبلدات؟ هل يعكس هذا التصعيد الإسرائيلي على إلى انسداد ربما المسار التفاوضي مع دمشق أم ربما فرض وقائع جديدة؟
3: تحياتي لك ديما ولضيفك الكريم. الحقيقة ديما أنه اسرائيل من بعد طوفان عم تستخدم اسلوب اللي هو مناطق الصفراء العازله في غزه ولبنان وسوريا ايضا، وبالتالي هي الان في وفق السياق المتاح في سوريا هي تضغط الان على الحكومه السوريه وعلى حتى الاطراف المتحالفه مع الحكومه السوريه من خلال توغلات وزعزعه الامن داخل سوريا، وان الاستراتيجية الأمنية التي وضعها الجيش الإسرائيلي في ضربه لسوريا هو زعزعة الأمن وإرسال رسائل إلى المجتمع الدولي أن سوريا ليست آمنة، ليس لديها أي قوة أمنية داخلية معرضة لانتهاك السيادة في كل وقت وزمان ومكان، وبالتالي هذا يعكس صورة ما معينة. أما ما بعد الحرب، عندما ذكرنا ديما أن ما بعد الحرب الأمريكية الإيرانية الإسرائيلية ليس كما قبلها، هذا كان يفرض على المجتمع الإقليمي أو الدول المحيطة بإسرائيل أن يكون لديها قوة ردع متماثل، وهذا قوة الردع المتماثل لا تمتلكه دولة ما معينة، وبالتالي اتجهت المشهد الإقليمي إلى تحالف الذي شاهدناه وهو اتفاقية أو معاهدة مكة للدفاع المشترك، ومن ثم الآن تخاف إسرائيل أن يكون لديها سوريا أي توجهات بهذا الاتجاه، أن يكون لديها تحالفات إقليمية تشكل ردع متماثل أمام التوغلات الإسرائيلية، وهنا تكون سوريا قد وضعت حدا اتجاه هذه التوغلات بجانب معين. والمنحى آخر، هناك مؤشر وضح اليوم في تصريحات المبعوث الأمريكي توماس باراك أن يجب أن يكون سيادة الدولة مفروضة على جميع الأراضي السورية، وأن السويداء غياب المؤسسات السورية عن السويداء قد يجعل الكثير من الميليشيات المسلحة والعصابات أن تعبث بأمن المنطقة والسكان هناك، وبالتالي هذا مؤشر أيضا أن هناك توجه أمريكي إلى حل المأزق وحل الأزمة في الجنوب السوري، وهذا يتطلب أيضا جهدا حثيثا من خلال أيضا تفاهمات إقليمية ودولية ما معينة، لأن سوريا هي الآن هي عقدة التوازنات الإقليمية الجديدة في المنطقة، فإن الولايات المتحدة الأمريكية تقوم برسم ملامح التوازنات الجديدة في منطقة الشرق الأوسط من خلال سوريا ومن خلال عملية دعم الحكومة السورية الموجودة، وبالتالي هذا يتعارض أيضا مع التوغلات الإسرائيلية ومخاوف إسرائيل، فإن إسرائيل تسعى الانتقال من النقطة الصفراء إلى نقطة خضراء، أي يعني من نقطة تقوم بها بضرب تكتيكي أو توغلات ما استخباراتية أمنية بمزاعم أمنية إلى وجود دائم، فهناك إنشاء تسع قواعد عسكرية وجدت أو نقاط عسكرية وجدت في المناطق العازلة من الأراضي السورية، وهذا أيضا تهديد خطير، وبالتالي أن قوات الهندوف لا تقوم بعملها بشكل كامل، فهناك الكثير من العوامل التي تستدعي السرعة في اتخاذ القرار والموازنة بين الأمرين.
0: لكن إلى أي مدى يمكن لدمشق اللجوء إلى الوسائل الدبلوماسية والدولية لوقف هذه الانتهاكات الإسرائيلية، وهل فعلا هنالك يعني جهود متعلقة بذلك؟ أشرت قبل قليل إلى مسألة أن يكون هنالك جهود أمريكية ودعم إقليمي، ماذا عن الدور الموقف الدولي؟ حتى الآن لا نرى أي دور فاعل لمواقف مماثلة لما ذكرت.
3: هناك مؤشرات كثيرة ديما، منها يعني التصريحات الأمريكية والدعم الأمريكي رفع العقوبات عن سوريا، والدعم الولايات المتحدة الأمريكية وصانع القرار في أمريكا للدولة السورية الجديدة والحكومة الجديدة، والدفع في إيجاد توازنات إقليمية جديدة في المنطقة لاستعادة الاستقرار والسيطرة على المنطقة بشكل إيجابي، وبالتالي أيضا هناك تعبير عبر أكثر من مرة أن سوريا هي تعد بديل عن مضيق هرمز لنقل الطاقة، عن أهمية سوريا الجيوسياسية والجيوبوليتيك من الناحية الجغرافية السياسية والناحية السياسية، وبالتالي فإن هذا التوجه الإقليمي والدولي واهتمامهم في سوريا يعكس تماما مدى فعالية الأمر ومدى توجه الدول بهذا الاتجاه، وأن بس سيطرة الدولة وحصر السلاح في سوريا في لبنان في العراق يعكس اهتمام الولايات المتحدة الأمريكية في استقلال في استقرار المنطقة وبتر الأذرع الإيرانية التي كانت تهدد أمنيا أمن المنطقة وأيضا تضعف من الحكومات المركزية الموجودة في العراق وسوريا ولبنان، مما كان يؤثر على دول الجوار دول الخليج وعلى أيضا المصالح الأمريكية والعالمية الاقتصادية الموجودة في الخليج العربي، وبالتالي أن ضرب إيران بهذه الضربات القاسية وأيضا محاولة بتر الأذرع الإيرانية في المنطقة، فهناك كان 572 نقطة عسكرية إيرانية في سوريا، وبالتالي بتر هذه الأذرع الدعم الأمريكي انسحاب القواعد الأمريكية، كان هناك 32 يعني نقطة عسكرية أمريكية موجودة في سوريا، وبالتالي هذا الدعم الاستراتيجي لسوريا وانضمام سوريا للتحالف الدولي ضد الإرهاب يعكس تماما رغبة دولية في الاحتضان سوريا ونقلها من ساحة الأزمات إلى ساحة لإعادة التوازن الإقليمي والدولي.
0: طيب سأعود إليك لهذه النقطة فيما يتعلق بالرسائل الأمريكية التي خرجت في الآونة الأخيرة المتعلقة باحتواء الوضع. طيب سيد إيهاب، فيما يتعلق باستغلال إسرائيل لغياب الدولة ومؤسسات الدولة وأيضا الفراغ الأمني، إلى أي مدى فعلا تستفيد إسرائيل من حالة التوتر أو حالة الفراغ الحاصلة في الجنوب السوري لتعزيز ربما هذه التحركات وتعزيز هذا النفوذ العسكري في هذه المناطق؟
2: ربما هنا يكمن كذلك احد اهم مراكز لب الخلاف، يعني اسرائيل بمعايير معينه فقط لكي نضع الامور في نصابها تريد سوريا دوله قويه بما يكفي لكي تستطيع ان تدير شؤونها الداخليه والا يشكل هنالك اي تهديدات من داخل الحدود السوريه على اسرائيل، اي ان تستطيع ان تدير الفوضى الأمنية بين مزدوجين بمعايير معينة، ولكن لا تريدها أقوى من ذلك، لا تريدها قوية بما يشكل تهديد استراتيجي على إسرائيل كدولة مركزية، ولهذا السبب هي ترى بأن وجودها كدولة لا مركزية في المقام الأول هذا قد يلبي احتياجاتها، وربما بمعايير معينة هذا هو لب التناقض أصلا مع دمشق، لأن دمشق تريد العودة إلى خطوط ما قبل 8 من ديسمبر بمعايير معينة واستعادة اتفاق فك الارتباط والاشتباك لعام 1974، بينما إسرائيل ترى أن 1947 لم يعد يوفر لها الضمانة المطلوبة، الدولة هذه لا تعد توفر لها هذه الجزئية تحديدا في داخل هذا الإطار، وهذا بالمناسبة هو سبب صعوبة أي اتفاق أمني، السوري يقول انسحب ثم نتفق والإسرائيلي يقول أعطني نظاما أمنيا جديدا تحديدا في داخل تلك الجهات الجنوبية، وبالمناسبة هي تريده نظاما أمنيا يتوافق مع أهوائها ثم نناقش الانسحاب، لكن أنا باعتقادي كذلك هنالك عقدة أخطر ألا وهي تركيا، أنه بالنسبة لإسرائيل أي توغل وأي يعني محاولة بتركيا بأخذ نفوذ في داخل الدولة السورية بطبيعة الحال هي تريدها دولة أقوى مما تطمح إليه إسرائيل في أن ترى في داخل سوريا، فالخوف الحقيقي في سوريا الجديدة ليس من الجيش السوري الحالي بحد ذاته بل ولا من الدولة السورية المركزية الحالية بحد ذاتها، بل الخوف هو من الدولة التي قد تبنى خلال 5 أو 10 سنوات ومن الذي سوف يبنيها، هذه هي العقدة التي تضع كل المخاوف وجل المخاوف الإسرائيلية، ولهذا السبب الاستراتيجية تحديدا الآن هو زرع الفوضى ومحاولة مناقشة أمور قد تكون
0: هامشية. بالتالي هناك استراتيجية جديدة لدى إسرائيل في الجنوب بناء على ما تفضلت.
2: هناك نقطة أخرى كذلك يجب ألا ننساها في داخل هذه المعايير، هناك الحديث في الآونة الأخيرة كذلك عن ممر الطاقة، إسرائيل إذا كان هنالك جدوى أمريكية من داخل هذا المضمار ومحاولة حتى ربط ذلك مع إيران والحرب في تقليل من حدة أو من القوة الاستراتيجية لمضيق هرمز عبر ممر طاقة يمر في داخل سوريا، كيف وهذا هو السؤال الأهم كيف لإسرائيل أن تستفيد من هذه المعادلة الجديدة، ولهذا السبب ما تحاول أن تضعه الآن من عراقيل في داخل هذه الاستراتيجية ليس بالضرورة يصب بأنها لا تريد أن ترى هذه الدولة متماسكة متمكنة، بل هي بأنها تريد أن يكون لديها يد ضليعة في داخل هذه الدولة أو فوائد اقتصادية من هذه الدولة مستقبلا إذا كانت سوريا دولة مركزية في أي نقاش استراتيجي اقتصادي في داخل الشرق الأوسط مستقبلا.
0: طيب، قبل قليل أشرت أستاذ جلال لمسألة التوجه الأمريكي والدعم الأمريكي بناء على التصريحات الأخيرة أيضا لتوم براك على ضوء الرسائل الأخيرة، إلى أي مدى فعلا هنالك جدية لدى الولايات المتحدة في الخوض في هذا المسار وأن يكون هنالك دعم سياسي حقيقي بناء على الوضع الحالي وهذه التوغلات الإسرائيلية؟
3: لم تكتفي الولايات المتحدة الأمريكية فقط بإرسال رسائل أو تصريحات سياسية، بل كان هناك على أرض الواقع هو العديد من الأدوات التي دعمت فيها الحكومة السورية، منها ملف إزالة العقوبات، حل مأزق وملف شمال شرق سوريا بنزع وتسريح العديد من القوات السورية الديمقراطية وإيجاد حل في شمال شرق سوريا، وكان ملف معقد وكان تهدف إسرائيل إلى تقسيم سوريا من خلال هذا الملف الذي كان تقريبا تسيطر على 50,000 كيلومتر مربع من الأراضي السورية. وبالتالي أن الولايات المتحدة الأمريكية في دعمها على ملف يعني رفع العقوبات، إعادة دمج سوريا في الأسواق المالية والعالمية من خلال رفع العقوبات، وأيضا من خلال تعويم سوريا كدولة ناضجة ذات سيادة ذات مفاهيم جديدة، ونقل سوريا من العقاب إلى رسم التوازنات الجديدة، وأيضا إلى التحالفات القوية بين سوريا وتركيا والمملكة العربية السعودية، وأيضا زيارة معالي وزير الخارجية أسعد الشيباني إلى باكستان، يرسم ملامح أن هناك توجه إقليمي ودولي إلى ضم سوريا إلى هذا التحالف، تحالف الدفاع المشترك في مكة، وبالتالي هذا يمثل ردع متماثل مع إسرائيل ويكف يد إسرائيل عن هذه التوغلات وهذه الزعزعة الأمنية في المنطقة، وبالتالي هم يسعون في دفع سوريا إلى هذا الاتجاه، ولكن هذا يتطلب الكثير من التفاهمات والترتيبات الاقتصادية أعتقد وبعض السياسات الأمنية والعسكرية، وبالتالي يعكس أيضا نوع السلاح الجيش السوري وكيفية انتشاره وتواجده داخل الجغرافيا السورية، وبالتالي أيضا هناك تفاهمات من حشر المزاعم الأمنية الإسرائيلية في الزاوية التي تقول أن قواعد فضل اشتباك 1974 هو الحل النافذ ل كلا الطرفين، وبالتالي من هنا تستطيع البناء الولايات المتحدة الأمريكية والحلفاء الدوليين يستطيعون البناء على تواجد تفاهمات جديدة في سوريا، ولكن بعد القضاء على مأزق وأزمة السويداء فهناك الكثير من المجموعات خارج الدولة هي التي تسيطر على تلك المنطقة وتقوم في زعزعة أمن استقرار البلد، ويكون هناك أيضا تشكيل ملاذات آمنة لفلول النظام والمجموعات التخريبية، فوجود أي مجموعة عسكرية داخل سيطرة الدولة ونشر السلاح خارج سيطرة الدولة يعكس ملاذات آمنة وراعي وداعم لتنفيذ بعض التفجيرات الإرهابية وبعض ما يزعزع أمن البلد، وبالتالي هذه الملفات مرتبطة بعضها البعض يجب تفكيكها واحدة تلو الأخرى من نزع سلاح في تلك المنطقة وسيطرة سوريا على الرقعة الجغرافية بشكل كامل، ومن ثم الانتقال إلى تفاهمات معينة مع الجانب الإسرائيلي.
0: يعني هل يمكن القول بأن اتساع هذا التصعيد الإسرائيلي ربما هو مقدمة أو حتى يمهد لمسار تفاهمات محتملة بين الجانبين، أم أن ما يجري ربما سيكون استمرار للعمليات التي نشهدها في الجنوب وانسداد أفق أي مسار تفاوضي بين الطرفين؟
3: ديما أعتقد أن إسرائيل كلما رأت أن هناك تقارب أمريكي تركي سوري أكثر كلما سعت لخلق أزمة ما معينة بشكل متعمد، وبالتالي ضرب مطار أبو ظهور ومن ثم بعض التوغلات، عندما يكون هناك أي تفاهمات سورية أمريكية يكون هناك أيضا بعض الزعزعة والضرب من خلال يعني من خلال الجيش الإسرائيلي على سوريا، وبالتالي أعتقد تأتي في هذه الهجمات والتوغلات في هذا السياق، وهناك أيضا تداعيات أمنية منها الرصد وإعادة تقييم أمني للمنطقة وإلى آخره، ولكن هناك الرسالة السياسية الحقيقية أن أعتقد هناك مؤشرات واضحة إلى وجود تفاهمات معينة تخص السويداء، وبالتالي إسرائيل أحشرت نفسها في هذا التوقيت ووجهت هذه الرسائل، كما وجهت الرسائل في مطار أبو ظهور عندما كان هناك بعض التفاهمات التركية السورية الأمريكية على بعض القضايا العسكرية. وبالتالي أن إسرائيل يعني باتت تلحظ أن هناك توجه أمريكي يعني خلال المنطقة وخلال دعم سوريا، وهي تحاول زعزعة ونقل مفاهيم جديدة إلى الولايات المتحدة الأمريكية لعلها تغير بعض المفاهيم أو تحصل على مكاسب أكثر في الجنوب السوري.
0: ما رأيك سيد إيهاب فيما يتعلق بذلك؟ هل يمكن أن تكون التوغلات ربما والقصف جزء من مسار تفاوضي أو حتى ربما أدوات ضغط إسرائيلية متعلقة تسبق ربما المسار التفاوضي بين الجانبين؟
2: أتفق نوعا ما، لأن ما تحاول إسرائيل طبيعة الحال أن تقوله على سبيل المثال أو أن تقوم به على سبيل المثال في كل جولة مفاوضات هو تغيير الواقع الميداني بما يتساوى مع أهوائها. يعني عندما كان هنالك تقارب حتى ما بين السويداء ودمشق بمعايير معينة، يجب أن نتذكر بأن إسرائيل تدخلت وحاولت من زعزعة الأمن تحديدا في تلك المنطقة على سبيل المثال. الآن هذا له دور، يعني ربما قد تكون حماية الدروز عنصر حقيقي في الحساب الإسرائيلي، خصوصا بسبب الضغط الذي يمارسه المجتمع الدروزي داخل إسرائيل. لكن السويداء تؤدي أيضا وظيفة استراتيجية، كلما احتفظ جنوب سوريا ببنية محلية مستقلة نسبيا عن دمشق تقل قدرة الدولة السورية المركزية على نشر قوة عسكرية موحدة قرب الجولان. بمعنى أكثر صراحة، من المصلحة الإسرائيلية وجود سوريا موحدة بما يكفي كي لا تنهار، لكنها غير مركزية بما يكفي كي لا تصبح مرة أخرى قوة عسكرية موحدة على الحدود. وبالتالي هذه الأمور التي تأخذها معها وجل ما تأخذها معها في داخل طاولة المفاوضات بمعايير معينة. هذه هي النقطة الأولى التي يجب أن نتذكرها. ولكن ومع ذلك أنا باعتقادي بأن هنالك نقطة أخرى كذلك مهمة بالنسبة للجانب الإسرائيلي تحديدا في داخل طاولة المفاوضات ولا ينساها ولا يستبعدها، بأن سوريا تتحول في هذا العقد من ساحة لعبور الميليشيات الإيرانية خلال العقد الماضي إلى ساحة لعبور الطاقة العربية والغربية في العقد المقبل. وهذه نقطة استراتيجية ضخمة موجودة في داخل الحسابات الإسرائيلية في أي طاولة مفاوضات، لأنه للوهلة الأولى قد نقول بأن إسرائيل يجب أن تعارض هذا المشروع لأنه يعيد لسوريا أهمية استراتيجية، لكنني أعتقد بأن الصورة ليست بهذه البساطة. هنالك ثلاث قراءات إسرائيلية محتملة تحديدا تأخذها معها إسرائيل الآن في داخل أي طاولة مفاوضات، ولهذا السبب هي تحاول ترتيب القواعد والميدان بما يتوافق مع هذه القراءات الثلاث. إسرائيل سوف تستفيد أو تحاول أن تستفيد من أي بنية إقليمية تقلل من قدرة إيران بداية على ابتزاز المنطقة عبر مضيق هرمز. سوريا قد تلعب دورا في داخل هذا المعيار في الحسابات الجيوسياسية. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، نجاح الممر يربط بقاء واستقرار سوريا بمصالح أمريكية وخليجية وحتى تركية بمعايير معينة، وهذا قد يجعل دمشق أقل قابلية للانزياح إلى محاور أخرى. بمعنى آخر، خط أنابيب قد يحقق لإسرائيل ما كانت تحاول تحقيقه عبر مئات الغارات، إخراج سوريا اقتصاديا من حسابات تحالفية قديمة إلى حسابات تحالفية تصب في مصلحتها في داخل الإقليم. لكن باعتقادي هنالك كذلك النقطة الثالثة وهي أكثر إثارة، بأن هذا الممر قد يصنع سوريا أقوى وأغنى وأكثر مركزية على المدى الطويل، وهنا يبدأ القلق الإسرائيلي. إسرائيل مرتاحة لسوريا غير إيرانية إن صح التعبير، لكنها ليست بالضرورة مرتاحة لسوريا قوية جدا ومدعومة تركيا خليجيا وأمريكيا.
0: طيب ما رأيك سيد محمد فيما يتعلق بسياق ذلك وتكرار هذه العمليات وهذا التصعيد الذي نشهده في الجنوب من قبل الاحتلال الإسرائيلي؟ ألا يخشى فعلا من أن تقوم إسرائيل بالتوازي مع ما يجري من ربما ما قبل المفاوضات الجارية بين الجانبين أن ربما تحاول تغيير قواعد الاشتباك أو حتى تفتح الباب أمام مواجهة أوسع في الجنوب؟
3: هلا زيادة التوغلات والضرب والقصف، أيضا هناك قصف مدفعي على بعض القرى والبلدات السورية، يستدعي وجود يعني يدعي سردية جديدة وشعبية للمقاومة ونشأ خط جديد للمقاومة والقتال والتعبئة ضد الكيان الصهيوني، وبالتالي يكون هناك تداعيات جديدة للمجتمع السوري لأن يكون هناك مقاومة شعبية ضد هذا الاحتلال في ظل عدم رد الحكومة على هذه التداعيات، وبالتالي يكون هناك أمام الاحتلال الإسرائيلي خيارين، عند الضرب والتوغل بهذه الطريقة والتصعيد بهذه الطريقة، أما سيكون هناك رد حكومي أو هناك رد شعبي، وبالتالي دفع سوريا إلى إعادة التسليح بدل من دفعها إلى إعادة الإعمار. وبالتالي أن أيضا الولايات المتحدة الأمريكية والحلفاء الدوليين والإقليميين يلاحظون هذا المؤشر، أن كثرة الضربات والتوغلات الإسرائيلية قد تستدعي أن يكون هناك إعادة تسليح، ومن ثم نعود إلى دائرة الفوضى والاقتتال، ووجود هناك فوضى أمنية تستدعي الاقتتال في تلك المنطقة وإعادة الفوضى إلى المنطقة بشكل كامل. هذه التهديدات هي التي تخشاها المحيط الإقليمي، أما إسرائيل تتعايش أصلا على هذه التداعيات الأمنية، فكل ما كان هناك فوضى في خارج الحدود كل ما كان هناك تداعيات أمنية تستدعيها على التوغل وصناعة الخصوم. شكرا. فأن إسرائيل كونها كيان محتل يتغذى على وجود عدو يقاتله كل حين وأخرى، فهناك إيران ومن ثم الآن تركيا.
0: أشكرك جزيل الشكر محمد جلال العلي، الباحث المختص في دراسات الشرق الأوسط، كنت معنا من دمشق. والشكر لإيهاب جبارين، باحث مختص في الشأن الإسرائيلي، كان معنا من حيفا. شكرا جزيلا لكما. نبحث في محورنا على رأس الساعة القادمة، ما هي التسوية التي توصلت إليها محافظة دمشق بشأن قضية مول المالكي؟ ابقوا معنا.

الحقيقة لا تكمن دائماً فيما نراه، بل فيما غاب أو غيب عن المشهد. بين ركام الوثائق وظلال الخرائط نقتفي الأثر مهما صغر، نستمع، نستكشف، نتحرى، نبحث ونناقش، سعياً لإبراز ما غاب من تفاصيل الصورة. المستكشف على شاشة تلفزيون سوريا.

0: إذاعة راديو سوريا معكم أينما كنتم.
1: من دمشق إلى حلب، من الساحل إلى الجزيرة، صوت سوريا يرافقكم أينما كنتم. راديو تلفزيون سوريا على التردد الموحد 99 FM في عموم المدن والمحافظات السورية. نرافقكم بالخبر الدقيق والبرامج المنوعة وعلى مدار الساعة. راديو تلفزيون سوريا، صوتك وين ما كنت.

0: أصدرت محافظة دمشق بياناً بشأن ما يتم تداوله بشأن ملف مول المالكي بعد أيام من الإعلان عن التوصل إلى تسوية مع المستثمر غالي حكيم. وأوضحت المحافظة أن القضية تعود إلى عقد استثمار أبرم عام 2007 بنظام بوت لمدة 20 عاماً مع حكيم قبل إخلاء المول وتسليمه لمستثمر آخر عام 2018، مشيرة إلى أن حكيم راجع المحافظة بعد التحرير بشأن نزاع سابق حول بدل استثمار المول. وأشارت المحافظة إلى أن قرار لجنة مكافحة الكسب غير المشروع المتضمن حلول الصندوق السيادي في استثمار المول صدر في أثناء النظر في الدعوى، مؤكدة أن التسوية لم تتضمن إعادة المول إلى حكيم أو حتى منح عقدا جديدا، وإنما اتفاق شراكة محدد المدة مع الصندوق السيادي مقابل تنازله عن المطالبات المالية محل النزاع. وكانت لجنة مكافحة الكسب غير المشروع قالت إن ما يثار حول حقوق أو مطالبات أو تظلمات بشأن مول المالكي تعود إلى مستثمر سابق أو إلى أي علاقة تعاقدية مع محافظة دمشق، موضحة أنه موضوع مستقل عن عملها. وكانت محافظة دمشق نشرت قبل أيام مقطعا مصورا يظهر المحافظ مروان إدلبي الذي أشار إلى حل ملف مول المالكي رغم ما قال إنه صعوبات في القوانين والأنظمة.
1: اللي عم نعيشه حالة هيك يعني نفض هيك من تحت الركام إلى الأعلى. الحمد لله إنه البلد عم تقدم، شرحنا لهم بكثير أمور، يعني الله يجزيهم الخير الأخوة المشايخ الكرام. بداية التحرير بفترة فجانا الشيخ نزير وجانا الشيخ نعيم يعني يذكرونا انه في مظلمه بمول المالكي عند الاخ غالي حكيم والاخوه الكرام اللي معه. الحمد لله انه كان يعني دورنا ايجابي رغم انه القوانين والانظمه يعني ما كانت بتخالف مضمون العداله اللي نحن بدنا اياه. مع ذلك رحنا مع مجلس الدوله بموضوع تحكيمي، بعدين دخل موضوع الصندوق السيادي الله يجزيهم الخير الأخوة الكرام بعد ما لجنة الكسب الغير مشروع دخلت، وبعدين دخلت في موضوع قبطان وغيره. فالحمد لله وصلنا إلى أفضل حل اللي هو موضوع مدام القوانين والأنظمة ما بتساعدنا كتير، فبيساعدنا هي روح الأخوة وروح الأسرة الواحدة والحل. والحمد لله وصلنا يعني بعدين إلى حلول بمساعي الأخوة بالصندوق السيادي ومساعي الأخوة الكرام ومساعي غالي حكيم الأخ غالي حكيم واللي معه، مساعي مشايخنا الكرام ومحافظة دمشق كمان هيك ذلل الصعوبات الأخ ضياء والأستاذ عبد الغني والأستاذ معمر. الحمد لله أنه وصلنا لمرحلة جيدة. يعني
0: حول هذا الموضوع رحب بالمهندس محمد الدبش خبير دولي في مجال التنمية المستدامة معنا مباشرة من فنلندا، مرحبا بك. وأرحب بالدكتور خالد الحمدي خبير في التخطيط الاقتصادي معنا من دمشق، مرحبا بكما. وقبل أن أبدأ طبعا حاولنا أن نتواصل مع المحافظة في دمشق للإشراك في هذا الحوار، ولكن للأسف لم نتمكن من الوصول إلى المحافظ. على كل حال أود أن أبدأ معك كمهندس محمد للحديث عن تفاصيل أكثر فيما يتعلق بطبيعة التسوية التي تم الإعلان عنها من قبل محافظة دمشق. كيف يمكن أن تقرأ طبيعة هذه التسوية بناء على هذه التصريحات؟
2: مساء الخير جميعا لك ولضيفك الكريم والإخوة المشاهدين. بالحقيقة التسوية اللي صارت يعني الجميع فوجئ بها. الموضوع كان موضوع نزاع مالي بين غالي حكيم وبين المحافظة بالسنوات السابقة، لأنه كان قيمة العقد اللي أخذه عقد البي أو تي البناء والتشغيل ومن ثم نقل الملكية، كان النزاع أنه بسبب اختلاف سعر الصرف خلال سنوات الثورة خلال سنوات الحرب في سوريا. فبالوقت اللي أخذ هو فيه كان بالواحد وخمسين يعني الدولار بالخمسين، فأخذه تقريبا هو بمليون دولار. فإذا بدنا نحكي الـ 51 مليون ليرة بسنة 2018 يعني تقريبا نزل المبلغ كتير كتير نزل، يعني ما عاد صار بك يعني إذا قسمتيهم على 1000 ليرة تقريبا فيعني ما بيجيبوا نص من يعني 50,000 دولار. فهذا الشيء هو اللي كان موضوع نزاع اللي خلق النزاع واللي أدت بسببه محافظة دمشق بسحب الاستثمار وتعهيده لمستثمر آخر اللي دفع بهذاك الوقت 1,300,000,000 بالليرة السورية، يعني حوالي تقريبا أكثر من 1,000,000 دولار، أكثر من المبلغ اللي كان أخذه غالي حكيم. هلأ حاليا المحافظة التسوية اللي حكينا عليها، محافظة دمشق دخلت على الخط. هلأ اللي احنا الشيء اللي أثار، يعني خلانا أثار التساؤلات، أنه في كتير قضايا إيش معنى هي اللي تجاوزنا فيها القانون ونطينا ويعني حاولنا أنه نساوي تسوية من عندنا، بينما تجاوزنا قضاء وتجاوزنا كل شيء، بينما في كتير من القضايا العالقة عنا أرض كيوان العالم اشتكت، عنا أراضي البجاع المزة المدري شو، كل هالأراضي ما حسنا نتجاوز، عنا قوانين رجعوا لمجلس الشعب لسه عم نحاول، أرض جوبر لسه ما خلصت، أرض الآبو ما خلصت، هاي ليش تجاوزناها؟ يعني وين الشفافية بالموضوع؟ هذا اللي احنا عم نطالب فيه. نحن ندعم الدولة بقراراتها، لكن نحتاج إلى مزيد من الشفافية، لأنه هي بالنهاية أملاك دولة. ومن طول عمرنا ونحن بنشوف مول المالكي، يعني تعمرت المالكي وهي الأرض ظلت مشتل. أنا مدرستي سامي دروبي كانت مواجه، رايحين جايين وشايفين البنايات عم تتعمر، وإلا هديك الأرض ما كانت تتعمر، أملاك دولة. لحتى صار وقت في ترتيب بال2007، وتم إعطاء هذه الأرض على نظام الاستثمار، النظام البي أو تي. فهذا هو اللي يعني نحن تساؤلاتنا، انه كيف تمت الصفقة، شو بنود الصفقة، شو هي الترتيبات اللي ساوتها، دخل الصندوق السيادي. هلا صار دوره واضح بعد بيان المحافظ، نحن سنتبنى الرواية الحكومية، لانه ما في غيرها، يعني نحن نطالب دولتنا دائما بمزيد بس من الشفافية. هذا هو تعليقي.
0: طيب ما رأيك دكتور خالد؟ المحافظة نفت إعادة المول لغالي حكيم وحتى منحه عقد استثمار جديد، وقالت أنه ما جرى هو حتى عبارة عن عقد جديد مع صندوق السيادي. كيف يمكن فهم ذلك من الناحية الاقتصادية؟
3: أسعد الله مساءك ومساء الضيف الكريم ومشاهدين تلفزيون سوريا. في الحقيقة أثير اللغط في السويعات الماضية القليلة حول موضوع مول المالكي الذي كان يسمى سابقا بلازا مول. سيدتي، اليوم المول بشكل كامل هو تحت تصرف الدولة السورية. مول المالكي هو مال عام لا يمكن هدره ولا يمكن التدخل به. اليوم الصندوق السيادي هو الرقم الصعب بهذه المعادلة. اليوم الصندوق السيادي يحافظ على إيرادات الدولة، يحافظ على كافة ملفات الجرد التي تتعلق بالكسب
0: طب
3: غير
0: إذا كان
3: المشروع
0: المول قد بقي ضمن المال
3: كانوا
0: العام
3: داعمين
0: وتحت
3: لنظيف.
0: إدارة الصندوق السياسي، ما المقابل الذي حصل عليه المستثمر السابق بموجب هذه
3: نعم، أنا سأكمل حديثي
0: تفضل.
3: ديما، هناك في الحقيقة يعني اليوم ثلاثة أطراف. الطرف الأول هو الصندوق السيادي ممثل لحماية المال العام من الهدر. الطرف الثاني هو محافظة دمشق التي أبرمت العقد بتقريبا من 20 عام بال2007. الطرف الثالث هو شركة حكيم الممثلة بغالي حكيم الذي هو بدأ بالاستثمار من 2007 لل2018 ويدعي أن يعني يوجد له حقوق. بالحقيقة اليوم مول المالكي يعني لم يعني يناله لا حكيم ولا غير حكيم. اليوم العمل اليوم الموضوع أثير لكي الدولة اليوم تحاول أن لا تجمد المال العام، لا تجمد العقارات، تضعها بالاستثمار. اليوم لجنة الكسب غير المشروع أقرت بأن المدعو وسيم قطان له شبهة بارتباطه بالنظام السابق وهذا ليس بجديد. إذن يوجد قضية قضائية مسايرة لهذه القضية الاستثمارية اللي هي ترتبط بالبي او تي، النظام الاستثمار الذي يرتبط بالبناء والاستثمار ثم نقل الملكية بعد ذلك. اليوم الصندوق السيادي يضع كامل هذا المول تحت أنظاره. نحن عندما نتحدث عن صندوق سيادي نتحدث عن القوة الاقتصادية للدولة السورية التي تحاول بشتى الوسائل أن يكون هناك حالة من عدم الهدر، عدم الفساد. بالنسبة لموضوع لماذا تدخلت المحافظة، لأن العقد أيام النظام البائد أبرم مع محافظة دمشق آنذاك. اليوم يا سيدتي بالنسبة لعقد حكيم الذي تم توقيعه هو فقط لمتابعة القضايا الإجرائية والقانونية لكي يعني يصار إلى رد المظلوميات إن كانت موجودة. يعني هذا الرجل هو استثمر بهذا المول، يدعي أنه يوجد يعني يوجد مظلومية معينة، واليوم أصول الأصول المتعلقة بالدولة هي أصول لا يمكن التنازل عنها. يعني هذا الشخص هو يعني بالأصل يرفع دعوة، الطرف الآخر هو مجلس الوزراء، وهناك طرف هو قضايا يعني أملاك الدولة. إذا الموضوع هو موضوع قانوني حكومي، ولكن أنا بالحقيقة يعني اليوم قرأت الكثير من المقالات ولاحظت أن هناك الكثير من الأشخاص المؤثرين الذين مثلا يعني طعنوا بمصداقية محافظة دمشق أو بالصندوق السيادي. لا يجوز هذا الكلام. اليوم الحقيقة التي أقولها أن الصندوق السيادي وضع يده على هذا الاستثمار لأنه يتعلق بالكسب غير المشروع، وقضية السيد حكيم هي قضية قانونية مسايرة لموضوع استرداد المال العام. يعني لا يجوز أن نخلط بين الأمران. هذا الاستثمار عندما يعرض للاستثمار إن كان حكيم ولا غيره يجب أن يكون ضمن الشروط التي تراعي حقوق الدولة السورية بأفضل نوع من الاستثمار وبمراقبة الدولة وعودة الأصل للدولة السورية.
0: طيب ما رأيك فيما يتعلق بهذه النقطة مهندس محمد، فيما يتعلق بغياب الشفافية؟ أشرت قبل قليل إلى ذلك، وضيفي يقول بأن ما جرى تم وضع الصندوق السياسي السيادي على هذا الاستثمار، حتى الآن لم يتم الكشف عن المقابل الذي تم تحصيله للمستثمر السابق بناء على هذه التصريحات، في أي إطار يندرج ذلك؟
2: لا، نحن مثل ما قلت لك حق الدولة استردت أمواله، وهي بالأصل أرض أملاك دولي، وهي لها تعمل الحق في أن تتصرف في أملاكها. لكن أنا لما بدي أرجع لحكيم ولا بدي أعطي لغير حكيم الاستثمار مشان كمل فيه، فهو مفروض يكون بإعلان مزايدة مناقصة، يلي هي أنه ترغب بمحافظة عندها هاي الأرض وهي من أملاك الدولة وعهد لها الصندوق السيادي، فأنه هل ممكن يجي؟ طيب ليش نحن ما أعلننا؟ ممكن كان يجينا مستثمر يدفع أكثر من حكيم، فإذا دفع أكثر من حكيم معناتها نحن هدرنا المال العام، نحن روحنا على الدولة مصاري، وهذا حرام. نحن بحاجة إلى كل قرش لإعادة إعمار سوريا. هذا هو اللي أنا حكيت عنه، واللي قلنا أنه ما بيصير يعني مين ما إجا دغري أول شخص بدق الباب. يعني تصوري أنه هي أملاك دولة نحن مؤتمنين عليها، إن كان كمحافظة أو كصندوق سيادي أو كل أجهزة الدولة مؤتمنة على أملاك الدولة اللي هي أملاك المواطنين، فمن حق المواطن أنه يسأل أملاكي أنا شو عم تصير فيها. فهذا هو.
0: طب ماذا يعني دخول الصندوق السيادي فيما يتعلق بهذه الخطوة؟ هل يعني تسليم أصول مول المالكي إلى صندوق السيادي؟ هل أصبح الصندوق هو الجهة المسؤولة، هو الجهة المعنية الاستثمارية والإدارية للمول؟
2: ما هي القصة كمان. الصندوق السيادي نحن من فترة قريبة سوى له موقع على الإنترنت وحط بعض الوظائف تبعه. نحن ما بنعرف شو وظائفه للصندوق السيادي، رغم أنه طلع مرسوم السيد الرئيس وقال أنه في إحداث صندوق سيادي 1 2 3، بس بشكل عام. بس وين عم يتدخل الصندوق السيادي؟ كيف عم يتدخل؟ وين عم تروح الأموال؟ نحن فقط لما أعلن على الموقع تبعه عرفنا أنه عنده أصول ثابتة بقيمة 2.3 مليار دولار. في عنده 270 موظف في الإدارة العامة، في عنده 40,000 فرصة عمل، أما بس من فترة قريبة، وهي تلبية لطلبات اللي طلبها البنك الدولي مشان موضوع الشفافية المالية بسوريا. فنحن مطالبون أمام إذا بدنا نعمل إعادة إعمار، نحن مطالبون أن تبقى ملفاتنا شفافة قبل أن نقدمها للمجتمع الدولي، أن نقدمها إلى شعبنا اللي هو صاحب هذا المال العام.
0: كيف يمكن أن تكون هذه الملفات شفافة من وجهة نظرك دكتور خالد بناء على ذلك؟ وقبل قليل أشرت إلى أن ما يجري هو موضوع حقوقي بحت.
3: نعم، السؤال لو سمحتي.
0: دكتور خالد أسألك عن الشفافية فيما يتعلق بمسار هذه التسوية التي تمت، كيف يمكن الوصول إلى تسوية، إلى شفافية مستدامة بناء على ما جرى، وخصوصا بأنك أشرت قبل قليل بأن الملف مرتبط بالشق القانوني الحقوقي لمسار هذه العملية؟
3: نعم سيدتي، نجاح الدولة السورية متمثلة بالصندوق السيادي ومحافظة دمشق بحل قضية مول المالكي هي يعني ترسل رسالة طمأنة للمستثمرين بأن الدولة قادرة على حل النزاعات بالطريقة التي تضمن أصول الدولة والشعب السوري من جهة، وتضمن حقوق المستثمر من جهة أخرى. أنا سأجيب على جزئية. اليوم لما لو افترضنا دخل مستثمر جديد على هذا المول، قانونيا هذا المستثمر الجديد سيكون خصم للمستثمر القديم قانونيا، يعني سيكون هناك خصومة قانونية ضد المستثمر الجديد. إذا اليوم ننهي قضية المستثمر القديم. اليوم يا سيدتي يوجد معادلة اقتصادية تقول إنهاء هذا الملف بشكل جدا بسيط واقتصادي، الاستثمار المثبت زائد الأرباح التي كانت متوقعة أن يجنيها السيد حكيم زائد الأضرار التي لحقت بهذا الاستثمار ناقص ماذا يوجد للدولة ضمن فترة هذا الاستثمار من إيرادات أو من أموال، ينتج رقم. هذا الرقم يتم من خلال تقييم خبراء عقاريين، محللين ماليين وحقوقيين. أنا برأيي اليوم الصندوق السيادي يعمل باحترافية مطلقة. اليوم ليس بالضرورة إذا صرحنا نكون لا نعمل. اليوم الصندوق السيادي يعمل على قدم الوثاق.
0: لكن نحن نتحدث عن الشفافية، وهذه نقطة الكل يطالب بها الآن. غياب الشفافية، هل غابت الشفافية بعدم الكشف عن تفاصيل هذه التسوية بشأن فيما يتعلق بهذا بمول المالكي؟
3: يا سيدتي الشفافية موجودة. الصندوق السيادي صرح بأن القضية مرتبطة بقضية كسب غير مشروع، صرح بأن محافظة دمشق والصندوق السيادي يعني أجروا تسوية للمستثمر الجديد. أنا أقول لك كان ممكن أن يتم هذا الموضوع بخارج نطاق الإعلام ولا لا يثار هذا الموضوع بالأصل. اليوم المول لم يعد للسيد حكيم حتى الآن، وقد لا يكون بالضرورة له. اليوم ما نريد أن قوله، اليوم الصندوق السيادي واللجان المتعلقة به واللجان المتعلقة بالكسب غير المشروع بين يديها عشرات ألاف القضايا المتعلقة بقضايا مشابهة. ولكن يا سيدتي نحن نتحدث عن قضايا لها جانب جنائي، جانب قضائي، جانب إرهابي، مرتبطة بفلول النظام البائد. لا يعني ليس كل شيء يقال أو يعرف ممكن أن يقال حاليا. اليوم الملفات لم تنتهي العمل عليها، هناك ملفات تتعلق بإهدار المال العام للدولة السورية على مدار 3 عقود أو 4 عقود. اليوم يجب أن يظن بالعلم على غير صاحبه. بمعنى آخر هؤلاء الأشخاص يعني هم منتقون بعناية فائقة، هؤلاء الأشخاص مطعمون بخبراء اقتصاديون، بخبراء قانونيون يعملون على مدار الساعة من أجل الحفاظ على أصول المال العام وعدم تجميدها. أما فيما يتعلق أن مول المالكي شغل وغيره لم يشغل، الملفات تباعا يصار لها. ولكن مول المالكي لماذا هو له حساسية؟ لأنه بوسط العاصمة، وكان مول ذو إيرادات عالية جدا أيام النظام البائد. ولكن هذه القضية اليوم أثيرت، هناك قضايا كثيرة تحل ولا يصرح عنها. لماذا؟ لأنها لم تنتهي من الشكل القانوني والشكل القضائي والإجرائي لها. ولكن أنا شخصيا يعني أقول دائما يجب أن يكون هناك منصة تعنى بكافة الاستثمارات، تطرح على العلن من خلال مزايدات لصالح الدولة السورية مؤلفة من عدة قطاعات، قد يكون تطوير عقاري، قد يكون سياحي، وأي مستثمر يحقق الشروط يكون له هذا الاستثمار. شرط أن يكون عائدية هذا الاستثمار للدولة، وأن يكون هناك مراقبة سنوية لهذا الاستثمار، وقدرة الدولة على فسخ هذا العقد في حال الإخلال بأي شيء ضد الدولة السورية. فلذلك يا سيدتي اليوم الدولة السورية تعمل بصمت، الدولة السورية تحقق إنجازات، ولكن الموضوع نحن يعني لا يجوز لنا أن نهاجم بأشياء لا نمتلك أي معلومات عنها. اليوم
0: نحن لا نهاجم، نحن فقط نتحدث عن مسألة الشفافية وبأن البيانات الصادرة.
3: أنا لا أقول عن الإعلام سيدتي.
0: نعم يعني لا، لكن فقط لتوضيح الصورة وأن تكون واضحة بشكل مفصل فيما يتعلق بتفاصيل هذه التسوية التي تمت. على كل حال دعني أن أذهب إلى ضيفي فيما يتعلق بدخول هذا هذا الملف الصندوق السيادي، ماذا يعني ذلك؟ هل إبرام ملحق عقد جديد مع الصندوق السيادي يعني فتح صفحة جديدة فيما يتعلق بملف استثمارات متعلقة بعقود أخرى جديدة للمول أم ماذا؟
2: ما في توضيح حول هذا الموضوع، لذلك هذا اللي عم نقول عليه الشفافية اللي عم نطالب فيها. لما بدنا أي شيء نساويه لازم يكون في يعني هذا درس لمستثمرين قادمين، يعني المستثمر اللي يجي على سوريا بكرة بده يعرف غيره شو صار فيه، يعني لما بيشوف أنه غيره وقع بهي المشاكل وما في شيء واضح عم ينطرح فبصير بيتردد بخاف. لما أما أنا عندي إجراءات واضحة كشفت عن كل شيء، مو تبرير هذا أنه نحن نعمل بصمت، لا هذا ما له تبرير. تبرير أنت بالنهاية تعمل عند المواطنين، أنت تعمل عند الدولة، الدولة هي تمثل المواطنين. نحن اليوم لما بقول أنا ما بدي برر معناته أنا عم بشتغل شغل عصابات من تحت الطاولة، وأنا آسف أولى بس هذا الحكي هذا اللي بيصير. هي أموال عامة، لما أنا فرط بالحق العام معناته أنا ممكن فرط بأي شيء وممكن أعمل أي تسوية يستفيد منها حدا تاني. فأنا هذا لما بنكون نحن مطالبين بننشر كل شيء وكل شيء واضح عنا ما حدا بيلومنا ولا حدا، بالعكس بيشجع غيرنا، بيقول عندهم قضاء، عندهم آلية لحل الخلافات والنزاعات، عندهم شفافية بتنشر كل شيء بشكل واضح. وهذا اللي عم يطالب فيه المجتمع الدولي اليوم. بفترة النظام السابق هيك كان يشتغلوا، كان يشتغل كل شيء من تحت الطاولة، ما حدا يعرف العقود منين عم تنعطى كيف عم تتعهد. نحن ما بدنا نكرر.
0: طب ما الضوابط في هذه الحالة سيد محمد؟ ما الضوابط التي يفترض أن تتم في حالة مشابهة لمول المالكي وهذا العقد أو ربما فيما يتعلق بإدارة الملف ككل؟
2: اليوم في عالميا في شيء اسمه مراقبة وتقييم، وضع آليات للمراقبة والتقييم والمساءلة. هي آليات المراقبة والتقييم تؤسس منذ بداية أي مشروع، آلية المراقبة تقارير دورية بتتقدم بترفع، شو نسب إنجاز شو حسب نوع المشروع. ففي آليات للمراقبة توضع في كل مشروع، أنا بدي أعتمد على الأدوات تبع المراقبة. بعدين في شغلة تانية أنا ما قلت لك إياها، عم نحكي نحن كل أمورنا شيء على حكيم، حكيم هو أحد الشركاء، في شريك تاني فلسطيني سوري اسمه باسل أبيض له 40%، ولا حدا طالبه ولا صندوق سيادي قال له ولا حدا قال له أنت شو دفعت ولا حدا حجز على أملاكه ولا حدا استدعاه. فيبدو الموضوع هو كان في خلاف مع حكيم نفسه، فهذا يعني هذا اللي بدنا نعرفه. أنا بعرف على حد علمي في شريك تاني اسمه باسل أبيض له 40%، هو فلسطيني سوري موجود بسوريا ولا عليه منع سفر ولا عليه شيء. فهذا السبب اللي احنا عم نتساءل اليوم، وين الشفافية؟ وضحوا لنا شو صار، هل التسوية مع حكيم نفسه ولا في شركاء تانيين؟ لأن المول المالكي ليس له شريك واحد.
0: ما رأيك دكتور خالد، هل التسوية فعلا تمت مع فقط حكيم أم يعني ضيفي يقول بأن هنالك أيضا شريك آخر باسل أبيض له 40%؟
3: يا سيدتي قبل الإجابة على السؤال، يعني مع احترامي لشخص السيد محمد شخصه الكريم، ولكن أنا أتحفظ على أحد يعني شبه جملة قالها بأنها تدار يعني بطريقة العصابات أو كذا. أنا هذا الكلام أرفضه على الإعلام وأقول له أن الدولة السورية بكافة مفاصلها وبكافة كوادرها تعمل باحترافية مطلقة، تعمل بقانونية مطلقة، تعمل يعني لنيل الأفضل للمواطن السوري. أما فيما يتعلق بوجود أطراف أخرى، نعم يعني هذه بهذه الحالات كان يكون شريك أو اثنان أو ثلاث أو أربعة، ولكن يكون الشخص الذي يعني يسمى الرقم واحد بالاستثمار وليكن هو حكيم، قد يكون هناك شريك وقد يكون هناك أكثر من شريك. يعني أنا في أحد الاستثمارات التي اطلعت عليها يوجد 1200 شريك بأحد الجامعات الخاصة، أنت يعني نتحدث عن 1200 شخص باستثمار قطاع تعليمي خاص بجامعة، فبالطبع قد يكون يعني لحكيم شركاء آخرون. يعني نحن اليوم حكيم أو غير حكيم، نحن ماذا نريد؟ نحن نريد كأشخاص سوريين أن نحافظ على المال العام، أن لا يكون يعني أن لا يهدر. سيدنا عمر رضي الله عنه يقول إنما أنا خازن لهذا المال وإنما أنا أضعه حيث أمرني الله. اليوم يا سيدتي صدقا من يعمل في المجال الاقتصادي في سوريا أو في الأمور المتعلقة بالمال العام أو جرد هذا المال العام من مخلفات النظام المجرم، صدقا يعني المسؤوليات كبيرة والضغط جدا كبير.
0: بالتالي هل يكشف برأيك دكتور خالد
3: على مدار

0: إلى يعني المؤسسات المالية العالمية بأن الدولة قادرة على ضبط الإيقاع الاقتصادي في سوريا، وأن هناك تدار الأمور بشكل احترافي. يا سيدة ديما،
1: نعم.
0: الموضوع الذي أثير اللغط عليه في وسائل التواصل الاجتماعي هو كأن الدولة تبيع أصول الدولة، وكأن الدولة أو مؤسسات الدولة أو محافظة دمشق أو الصندوق السيادي يعني عبارة عن سوبر ماركت يبيع هذا الجزء. الأمور لا تدار بهذا الشكل. الدولة السورية اليوم تحافظ على أصول الدولة، تحاول تحقق أكبر مكاسب للشعب السوري، لأن هذه الأموال بالنتيجة تعود إلى خزينة الدولة، يدفع منها رواتب وتخصص جزء منها للخدمات. أما أنا أقول لك، يجب أن نعتمد على تطعيم هذه الأجسام الاقتصادية بالخبراء، بالأشخاص ذو الكفاءة الاقتصادية، الاقتصاديين المبدعين. أنا اليوم بسوريا لا أحتاج إلى اقتصادي يفسر الواقع، أنا بحاجة إلى اقتصادي مبدع يبتكر الحلول، يجد الحلول، يبتكر الطرائق والمؤشرات التي فعلا تبسط وتيسر الأمر. اليوم أنا أقول أن مولي المالكي سيشهد حل هذا النزاع بطريقة جدا مهنية، تعتمد على الحوكمة، تعتمد على إحقاق الحقوق. اليوم عندما يعاد لحكيم أو لغيره حقه إن وجد وأن أثبت، فأن الدولة السورية تحافظ على المال العام من جهة، وتحافظ على حق المستثمر. وأنا هذا هذه كفي الميزان، هذا ما نعمل عليه، أي أن يكون هناك حفاظ على المال العام وحفاظ على حق المستثمر، وهو على فكرة سيكون يعني بوصلة للكثير من المستثمرين، ويكون رسالة طمأنة لهم.
1: أشكرك جزيل الشكر دكتور خالد الحمدي، خبير في التخطيط الاقتصادي، كنت معنا من دمشق. والشكر للمهندس محمد الدبشة، خبير دولي في مجال التنمية المستدامة، كان معنا من فنلندا. شكرا جزيلا لكما. نبحث مشاهدينا في محورنا القادم، أسباب التصعيد العسكري الكبير في اليمن بين القوات الحكومية وجماعة الحوثي. ابقوا معنا.

من ذاكرة الحرب ينبعث صوت المستقبل، ليس سرداً لماض مضى بل ولادة لحاضر جديد. منبرٌ يفتح الأفق ويضع أسئلة كبرى عن الدولة وعن المجتمع وعن الغد، أسئلة لا تهرب من الحقيقة ولا تساوم على الجرأة. الجمهورية الثالثة، رؤى وصوت يشارك فيه الجميع، على تلفزيون سوريا.

حقق الجيش اليمني تقدما ميدانيا في عدة جبهات اليوم، مستعيدا مناطق ومواقع استراتيجية كانت خاضعة لسيطرة جماعة الحوثي. وفي التفاصيل، أعلنت الحكومة اليمنية استعادة مديرية حيس جنوب محافظة الحديدة، إلى جانب تحقيق تقدم في جبهات بمحافظتي الحديدة وتعز وفي محافظة الجوف شمال شرق اليمن. شن الجيش اليمني هجوما على معسكر اللبنات مؤكدا تدمير عناصر وقدرات عسكرية تابعة للحوثيين. كما أعلنت القوات البحرية تدمير زورقين ملغمين جنوب الخوخة على البحر الأحمر، بالتزامن مع دخول الطائرات الحربية والمسيرة على خط المواجهات واستهداف مواقع الحوثيين وتعزيزاتهم وطرق إمدادهم. في حين شهدت مدينة تعز انفجارات قوية، إذ قالت مصادر محلية إنها تزامنت مع استخدام وزارة الدفاع قدرات عسكرية نوعية أدخلت حديثا إلى الخدمة. كما أعلنت الحكومة أسر عشرات العناصر الحوثية. من جانبه، توعد رئيس مجلس القيادة الرئاسية اليمني رشاد العليمي الحوثيين بالسقوط الشامل، محذرا من أن ما وصفها بالحسابات الخاطئة للجماعة ستفتح عليها أبوابا واسعة من التصعيد والعواقب. حول هذا الموضوع، رحب بضيفي في الاستوديو عبد الله دوبلة، الكاتب والمحلل السياسي، معنا مباشرة. مرحبا بك سيد عبد الله. في البداية، دعنا نتحدث عن التصعيد العسكري في اليمن الأخير بين القوات الحكومية وجماعة الحوثي، في أي إطار؟

0: يندرج ذلك؟ هل يعكس هذا الهجوم تحولا حقيقيا في موازين القوى على الأرض؟
1: أولا أهلا بك وبجمهور سوريا اليوم. شوف، الناس مش فاهمين حرب الحوثي الآن، يعتقدون أنها تصعيد فقط، لكن أنا أظن أو الواقع يقول أنه هي حرب الحوثي الكبرى التي عد لها منذ العام 2022، منذ الهدنة. كانت هناك هدنة بين القوات الحكومية والحوثيين والسعودية كذلك، واستمر الحوثي من ذلك الحين للإعداد والتجهيز بنسخة مصغرة من مقدرات إيران. هو لديه سيارات، لديه صواريخ باليستية. تخيلي، الحوثي يستخدم باليستية حتى على مستوى جبهات صغيرة، يضرب ويقصف، وكان يعد العدة لهذا اليوم أو لهذه المرحلة. أنا أسميها حرب الحوثي، وليس تصعيد مجرد تصعيد، إنما حرب واسعة امتدت على يمكن بالحدود 200 كيلو من جنوب الحديدة حتى عمق تعز، وكان يعد العدة للسيطرة على المخا ومنها على باب المندب والشرط الساحلي بالكامل على البحر الأحمر، ومن ثم يحضر إلى مراحل أخرى. لكن هذه المرحلة الحوثي هو ليس تصعيدا فقط، وإنما حرب شاملة وكبرى عد لها العدة، وكذلك إيران عدت لها العدة من مسيرات ومن صواريخ باليستية ومن كل أسلحة تمتلكها إيران موجودة مع الحوثي، وهو يستخدمها الآن في هذه المعركة. لكن الحمد لله أنه كسر في كل الجبهات، كسر في جبهة حيس اللي هي جنوب الحديدة،
0: وأيضا الآن يكسر في تعز. مديرية حيس، ما الذي يمكن أن تتيحه للقوات الحكومية عسكريا؟
1: حيس هي موقع حاكم منذ التاريخ، يعني ما بين المرتفعات الجبلية والسهل والبحر والساحل. حيس هي مدخل للمخا من المخا التاريخي، وهناك معارك تاريخية دارت في حيس عبر التاريخ منذ ما قبل الإسلام، أيام الغزو الحبشي لليمن. في نفس حيث دارت معارك بين الحبش واليمنيين، ونفس المكان هو، لأنه حاكم. الحوثي يهدف من كسر حيث أو الاستيلاء على حيث إيجاد منفذ أو مدخل إلى الاستيلاء على المخا، ومن المخا الاستيلاء على المندب. بالتالي حيث هي يمكن القول أنها حصن متقدم لحماية المخا، وأيضا لحماية الساحل ولحماية باب المندب والشريط الساحلي الذي يحمي الملاحة البحرية في البحر الأحمر وفي باب المندب.
0: إلى أي مدى تمتلك فعلا القوات الحكومية القدرة على ضوء ذلك بأنها الحصن، هذه التقدم في استعادة مديرية حيس، إلى أي مدى تمتلك القدرة على تحويل هذا التقدم الميداني إلى مكاسب عسكرية مستدامة على الأرض؟
1: شوف، حيس لم تسقط بالكامل. حيس كانت مع الشرعية أصلا، الذي حصل هو اختراق بسيط لبعض الجبهة. يعني الجبهة هي محاطة بعدد من المواقع، سقطت بعض المواقع، ليس كل المواقع. من هذا المواقع التي سقطت، حوثي هدد حيس، لكن تم دحر الحوثي من هذه المناطق التي حدث فيها اختراق، وتم استعادتها، ومن ثم أيضا تأمين حيس بشكل أفضل أكبر في المحيط الجبلي المحيط بها. هي موجودة كمدينة على وادي على سهل، ويحط بها مجموعة سلسلة جبلية ربما تتكرر في الأخبار. بتأمين هذه السلسلة الجبلية المتاخمة لحيس شمالا وجنوبا وشرقا، أمنت حيس بالكامل. وتأمين حيس هو كما قلنا، هو يؤمن جغرافيا وراءها تمتد إلى باب المندب. وبالتالي لكن ليس هناك قرار، الناس تعتقد أنه بتحرير المناطق التي سقطت أو بتأمين حيس أنه هناك قرار لحرب باتجاه صنعاء أو باتجاه الحديدة أو ميناء الحديدة. أنا أظن أنه فقط المعركة هي لتأمين هذا الحصن الذي يحمي البحر أو جنوب البحر الأحمر فقط. معركة كبرى أو معركة من قبل الشرعية باتجاه الحوثيين باتجاه صنعاء الحديدة لم يكن أوانها بعد. أنا أظن ربما تحتاج،
0: لكن أشرت في بداية حديثي بأنه ليس تصعيد، لا يندرج ما يجري ضمن التصعيد
1: من جهة الحوثي. حرب إن نسميها الحوثي يخوض حربه الآن، وهو لم ينتظر. الحوثي قرأ حساب بحساباته وبحسابات إيران أنه ربما بعد الانتخابات النصفية لأمريكا ربما تخوض القوات الشرعية مدعومة من السعودية وأمريكا مثلا حربا ضده، وبالتالي هو استبق وبدأ حربه الآن. بينما يمكن القول أن الشرعية تؤجل قرارها بالحرب الشاملة مع الحوثي حتى الآن، هي فقط تتموضع في موقع الدفاع.
0: بناء على ماذا؟ ما هي المعايير التي تشير ربما إلى الخوض وتوسعة هذه الحرب؟
1: في تقديري الحكومة لم تتخذ قرار الآن في هذا التوقيت. الاستعدادات لم تكتمل بعد لمعركة شاملة مع الحوثي. فقط سنرى دفاعا، وسنرى أيضا كسر لهذه الموجة. طبعا عندما تكسر هذه الموجة الكبيرة للحوثي من السلاح ومن المقاتلين، أنت تعتقد أضعفته كثيرا، ربما قضيت على الثلث من قوته. وبالتالي عند بناء هجوم مضاد لاستعادة صنعاء ولاستعادة الحديدة، سيكون الحوثي ليس في أفضل حال بسبب الانكسار بسبب هذا الهجوم. هو خسر كثير من معداته العسكرية، خسر كثير من المقاتلين، وبالتالي سيحتاج وقتا حتى يتعافى.
0: طيب، الاستعدادات لم تكتمل، ما المطلوب؟ ما هي المقومات لنقول فعلا بدأت هذه الحرب؟
1: في إشكالات على المستوى الداخلي، المستوى الشرعي، إشكالات عسكرية، إشكالات فنية ورثناها من المرحلة الماضية، مرحلة وجود التحالف مع الإمارات السعودية، أثر في لنقول وحدة الصف، أثر في وحدة القرار، وحدة الهدف، وبالتالي نحتاج الآن مع استفراد السعودية بالقرار مع خروج الإمارات، تعرف أن الإمارات خرجت في أزمة سابقة باستيلاء الانتقال الجنوبي وخرج معها عيدر الزبيدي، نحتاج إلى وقت لنقول للتعافي من ناحية سياسية والعسكرية.
0: طيب ماذا يعني
1: والفنية كذلك،
0: ماذا يعني استخدام الحكومة في سياق هذا التصعيد الذي نشهده؟ هنالك تعزيزات وقدرات عسكرية نوعية جديدة في المواجهات، ماذا يعني ذلك بمسار هذه؟
1: هذا يعني أنه في الماضي لم تكن الحكومة الشرعية والجيش لديها القدرات الكافية، كان واضح أنه يعوزه الكثير من التسليح، كان أيضا ممنوعا من التسليح من حليفه، من الحليف السعودي الإماراتي. الآن بدأ الأمور تتعافى، وهذا الذي تكلمنا عنه، أنه نحتاج إلى تجهيزة فنية وعسكرية حتى نكون جاهزين تماما، أو كحكومة شرعية جاهزين تماما.
0: طب في المقابل ما الذي يفسر، كيف يمكن قراءة استمرار جماعة الحوثيين في استخدام الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة رغم كل هذه القدرات النوعية الجديدة العسكرية من قبل؟
1: هو الحوثي لديه قدراته، وبالتالي هو يستخدمها، لديه هدف، هدفه الوصول إلى المندب، وبالتالي يستخدم كل ما لديه من قدرات، هو بناها على مدى 4 سنوات أو أكثر من ذلك عبر إيران، خبراء إيرانيين موجودين، ربما أيضا حتى ربما خبراء روس ربما يدعمونه كذلك أيضا بعض التقنيات، لكن الاستخدام الطيران محدود حتى الآن، يعني يقال أن هناك طيران للشرعية دخل لكن ما يزال محدود، أيضا المسير لدى الشرعية ما زال محدود، ومع الوقت يبدأ الآن استخدام ربما تقنية أفضل أو مسيرات أفضل.
0: طيب يعني تابعنا من خلال تصريحات توعد رئيس مجلس القيادة الرئاسية اليمني رشاد العليمي الحوثيين بالسقوط الشامل، ماذا يعني ذلك؟ ما دلالات هذا التهديد؟
1: هو الرئيس يشتغل أحيانا محلل سياسي،
0: نعم،
1: وقال إنه بهجوم الحوثيين على الساحل سيستنزفون يعني وسيخسرون قواتهم، وهذا ما يحصل، وهو قدم تحليلا سياسيا، يعني نصح الحوثيين بأن لا يهجمون، إنه هجومكم على الساحل سيستنزفكم.
0: ألا يعكس ذلك ربما ثقة بقدرة القوات الحكومية على تحقيق تقدم أكثر؟
1: لا، ليس تقدمه، عنده ثقة بأن القوات قادرة على كسر الهجوم الحوثي فقط، بالتقدم ليس هناك قرار بالتقدم.
0: طب على ضوء ذلك في أي إطار تندرج هذا التصعيد على الجبهات؟ هل هو في إطار التصعيد المحدود أم ربما بداية لعودة شاملة أكبر للحرب في اليمن؟ كيف يمكن قراءة المشهد؟
1: احنا قلنا أنه الحوثي بالنسبة له حرب كبرى، يريد الوصول إلى المندب إلى الساحل، ولو استعاد هذه البقعة الجغرافية يعني سيكون اقترب خطوة من الاستيلاء على كل اليمن، لكن هذا صعب، قوات كثيرة موجودة، مقاتلين ضده كثيرين، السلاح صار نوعيا أفضل.
0: لماذا صعب؟ يعني ما المعوقات التي قد تقف أمامه؟
1: في جيش كبير، يمكن تقولي مقاتلين يمكن 100,000 ساحل، ولا يمكن تجاوزهم اللي سيطر على المندب.
0: طيب بالتالي أود أن ناقش هذه النقطة مع ضيفي حامد البخيتي، صحفي مقرب من جماعة أنصار الله، معنا مباشرة من صنعاء. مرحبا بك معنا سيد حامد، لنقرأ وإياك هذا التصعيد العسكري الأخير في اليمن بين القوات الحكومية وجماعة الحوثيين، في أي إطار يندرج؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم، أولا تحية لك سيدتي
0: سيد حامد، لا أسمعك بشكل جيد، ريثما يتم التحضير للصوت أعود إليك لنقرأ وإياك مسار هذا التصعيد الحاصل بين الحكومة وجماعة الحوثي. طيب أعود إليك سيد عبد الله، في سياق ذلك إلى أي مدى يمكن أن يؤدي هذا التصعيد الحالي إلى انهيار حالة الهدوء التي استمرت منذ الهدنة الأممية في عام 2022؟
1: هو الهدوء انهار أصلا، من قال أنه ما زال هناك هدوء؟ إذا كان الحوثي يضرب بالمسيرات بالصواريخ البالستية المدن المنشآت الموانئ، يقصف في كل الاتجاهات من اليمن، بالتالي ليس هناك هدوء، هو الهدنة انتهت، وهي انتهت عمليا أصلا، انتهت في 2024، لكن الحوثي لم يكن جاهز فنيا وعسكريا لاستئناف الحرب، هو صار جاهز الآن وبضغط ربما من إيران، لأن إيران تريد الضغط على باب المندب إضافة إلى هرمز، وهو مسألة مترابطة. الحوثي هو بالنسبة لنا هو ليس مجرد جماعة ميليشياوية في اليمن، هو إيران مصغر، إذا كل ما لدى إيران من قدرات باليستي باليستي صواريخ صواريخ والعناصر الحوثية أصلا هي جزء من النسيج الإيراني، الحرس الثوري الإيراني، عناصر تدربت في إيران قرارها في إيران، يعني نحن نواجه إيران مصغرة في اليمن. الحديث عن أنه الهدوء سينهار، الهدنة ستنهار، نحن لسنا في هدنة، نحن في حرب، وحرب حرب حقيقية طبعا، لكن من طرف واحد هو طرف الحوثي، بينما الحكومة الشرعية لارتباطات معينة
0: مع السعودية. من هذه الارتباطات؟ من يمتلك أي من ما هي الأطراف التي تمتلك فعلا القدرة على حسم هذه المعركة عسكريا؟
1: الحوثي لن يحقق شيئا، لن يحقق تقدم، أنا أثق من ذلك، أنه يكسر وسيخسر كثيرا من مقاتلي.
0: طيب ما هي الأطراف التي قد تشارك في هذه العملية مع الحكومة اليمنية؟
1: الأطراف هي لم تعد أطرافا، نعم. صارت طرفا واحدا الحكومة اليمنية، جميع القوات وحدت. نحن ورثنا مرحلة صعبة، نعم. منذ 2015 مع دخول التحالف كان هناك أهداف مش يمنية صرفة، مثلا أهداف لتقسيم البلاد، للانتقال الجنوبي، الإمارات كانت أهدافها. نحن الآن نتعافى من تلك المرحلة، ولكن وكان من تلك المرحلة ينظر إلى القوات اليمنية أنها أطراف متعددة، لكن نحن لا نعد أطرافا، صار قوات مسلحة واحدة. هذه الترتيبات التي قلنا نحتاجها، توحيد القوات، توحيد القرار السياسي في مجلس الثمانية، صار موحدا، القوات الآن تتوحد تقاتل مع بعض، من عمالقة جنوبية إلى وطنية إلى تهامية إلى جميع القوات، إلى قوات محور في تعز، الجميع تقاتل إلى بعض، ولم يعد هناك لنقول ثقالة الماضي التي هي كانت تقسم بين اليمنيين وتجعلهم يعني أطراف عدة في مواجهة طرف واحد هو الحوثي.
0: طب في سياق حسم المعركة، وقبل قليل تحدثنا عن من هي الأطراف التي القادرة فعلا على حسم هذه المعركة عسكريا، هل يمكن اللجوء على ضوء ذلك إلى طاولة المفاوضات؟
1: ليس هناك فرصة للمفاوضات، الحوثي لا يمكن يفاوض، نعم. الحوثي إما أن يهزمك أو تهزمه، مفاوضات سياسية غير ممكنة مع طرف مثل الحوثي. وكمان الحوثي لديه أطراف، لديه هدف إيراني أيضا، إيران لديها أهداف أن تستمر الحرب في اليمن، أن تستمر الضغط على السعودية من اليمن، أن يستمر تهديد الملاحة في بول مندب، أن يستمر أشياء كثيرة تحققها من خلال اليمن، من خلال الحوثيين. وبالتالي التسوية السياسية تعني أن يتنازل الحوثي عن سيطرته العسكرية وأن يكون طرفا سياسيا، وهو لن يفعل ذلك، ولن يتنازل، لديه مسيرات، لديه باليستي، لن يتنازل عن ما هو فيه إلا بحرب وإلا بالقوة. يعني لماذا يتنازل الحوثي عن المسيرات وعن الصواريخ البالستية مقابل تسوية سياسية؟ هذا غير ممكن.
0: طيب على ضوء ذلك كيف يمكن قراءة المشهد الإنساني فيما يتعلق بانعكاس
1: هو صعب
0: اتساع هذه المعارك؟
1: هناك نزوح طبعا، هناك نزوح كبير من القرى، الحوثي يهاجم القرى، يمنع الإمدادات،
0: خصوصا المناطق المكتظة بالسكان،
1: الجغرافيا الجبلية فيها قرى كثيرة متناثرة، والمدنيين يعانون. أنا رأيت صور من ريف تعز لمدنيين ينزحون، أحوالهم صعبة بمواشيهم، بأبقارهم، بنسائهم العجاز الكبار السن، فالصورة مؤلمة فعلا من جانب إنساني، لكن يتحمل مسؤولية الحوثي.
0: إلى أين حركة النزوح
1: تتجه؟ إلى الشرعية، لا ينزحون إلى الحوثي، هم لا يطيقونه، لأن الحوثي لا يمكن أن يكون فيه خير، وهو أيضا لا يشجع العمل الإنساني والمنظمات، ويحبس حتى العاملين في المجال الإنساني. بالتالي كل النزوح باتجاه تعز وباتجاه أراضي الحكومة، وليس باتجاه الأراضي المسيطرة عليها الحوثيين.
0: في حال استمرت هذه المواجهات بذات الوتيرة، لا أعلم إن كان هنالك ربما تصعيد،
1: هي حسمت جنوب الحديدة، نعم. في تعز نعتقد ستحسم الليلة أو غدا، ولن نرى بعدها حديثا عن مواجهات كبرى، خلاص ستنتهي. الحوثي مثل الموجة اندفعت بقوة، وصلت إلى أقصى مداها، وبدأت الآن في الانكسار التلاشي.
0: هل يمكن أن نشهد ربما في حال عادت هذه المواجهات بين الجانبين، هل يمكن أن يكون هناك تسوية جديدة، أو حتى ربما
1: ليس هناك تسوية
0: أكبر، حرب مفتوحة في سياق
1: هو شوف قراءتي للمستقبل، في هجوم حوثي فيما يشبه كنا الحرب الكبرى وليس تصعيد، سيكسر خلال اليومين القادمين، نعم. بدأ في الانكسار في الحديدة، سيكسر في تعز الآن، ويتم تصفيته، وخلاص لن يمتلك الحوثي قدرة على مهاجمة مرة أخرى، هذا من
0: ولا
1: ناحية.
0: حتى تغيير في خرائط السيطرة،
1: سيستمر الوضع على ما هو عليه. الحكومة ليس لديها قرار، طيب. بحرب كبرى، الأمور ستعود إلى ما كانت عليه.
0: طيب دعني أن أعود إلى ضيفي الذي انضم إلينا من جديد، حامد البخيتي، أجدد ترحيبي بحضرتك. فيما يتعلق بالتصعيد الحاصل بين الحكومة اليمنية وجماعة الحوثي، في أي إطار تندرج هذه المواجهات؟
2: حياكم الله، أولا تحية لك سيدة ديما
0: والضيف الكريم.
2: بالنسبة للأخ عبد الله، طبعا حقيقي بالنسبة لنا لقراءتنا لما يحصل هو نتيجة لموقفنا في قضية غزة. جاء هناك اعتداء على الجمهورية اليمنية من قبل النظام السعودي مؤخرا نتيجة لدخول طائرة اليمن. قامت القوات المسلحة على أثر ذلك بفرض معادلة الحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد. أما بالنسبة للمواجهات الداخلية صنعاء تعتبر أن هذه العمليات هي استهداف لتحديدات تابعة للعدو السعودي ولا تنفذها في إطار عمل عسكري، أي أنها لا تتبنى عملية التقدم عسكريا أو ميدانيا. هي تنفذ عمليات باعتبار ما تمتلكه من قدرات صاروخية وطيران مسيح لاستهداف.
0: نعم نعم، على ما يبدو هنالك مشكلة في الصوت مع ضيفي من صنعاء. أشكرك حامد البخيتي صحفي مقرب من جماعة أنصار الله، شكرا لك، وأعود إلى ضيفي في الاستوديو عبد الله دوبلة. فيما يتعلق في سياق التصعيد الحاصل، قبل قليل تحدثنا عن إن كان هنالك ربما في سياق هذه المواجهة تغيير في خرائط السيطرة، هل نتوقع ذلك أم الأمر حسم؟
1: لا شوفي، لأنه الحوثي لن ينجح في تحقيق أهدافه وبالتالي سيكسر وسيعود إلى المناطق السابقة. ستعود الحكومة الشرعية وحتى وإن انتصرت وكسرت الجيش الحوثي إلى مناطق السابقة، ليس هناك قرار بحرب شاملة. أنا أعتقد وهذا الأسلوب هو جيد من وجهة نظري، لا نحتاج إلى أن نتقدم 5 كيلو أو 10 كيلو أو منطقة أو مديرية، تبقى القوات حيث هي. فإذا كان هناك قرار فليكون التحرك الشامل لتحرير اليمن كاملا، وأعتقد أن القرار لن يتأخر كثيرا، قد يكون بعد شهرين يعني في ديسمبر أو في يناير إن كان هناك قرار بحرب. لكن في هذه الموجة من الحرب التي بدأها الحوثي لن تتغير الأمور كثيرا، هذا وجهة نظري وقراءتي الوضع.
0: لماذا بعد شهرين؟
1: كنا الأمور مرتبطة بانتخابات نصفية أمريكية، دعم سعودي للشرعية، ترامب قد يكون أكثر تحررا في مواجهة إيران، وحينها مع حرب إيران الكبرى ومع قصف عودة القصف بشدة من قبل ترامب لإيران، حينها قد ندخل نحن معركة صغرى إلى جانب معركة كبرى في نفس السياق يعني.
0: وخصوصا أشرت قبل قليل بأن الاستعدادات لم تكتمل حتى الآن
1: في جانب فني، ليست جاهزة فعلا جانب فني عسكري. الأمور تتحسن لكن ليس بالشكل المطلوب.
0: نعم، التصعيد الحالي هل يعتبر في إطار محاولة من الحكومة اليمنية لتغيير قواعد الاشتباك؟
1: الحكومة لم تتخذ قرارا، لماذا تحاول أن تغير قواعد الاشتباك؟ هي في مكان الدفاع، الحوثي هو صاحب القرار، وبالتالي الحوثي الذي أراد تغيير قواعد الاشتباك، هو الذي أراد الاستيلاء على باب المندب، هو الذي أراد الوصول إلى المخال. لكن الحكومة هي تدافع، لا تريد أن تغير شيئا، فقط هي في موقع دفاع ولم تتخذ بعد القرار بالهجوم.
0: طيب على أي يعني هل يمكن القول اليوم، وخصوصا بأن قلت قبل قليل بأن الهدنة انهارت؟
1: هي لم نعد في هدنة منذ فترة،
0: لم يعد
1: سنتين ليس هناك هدنة. صحيح، الحوثي يقصف من طرف واحد، يقصف كل المواقع.
0: والآن بعد هذا التصعيد الحاصل والمواجهات، هل ستبقى مستمرة؟
1: من؟ الهدنة؟ ليس موجود هدنة، لن تكون هناك هدنة، سنكون في تصعيد مستمر. قد لا يكون هجوما بريا من الحوثي، لكن سنستمر في قصف بالمسيرات بالصواريخ، سنستمر في تلك المرحلة حتى نذهب إلى حرب شاملة معه. ربما خلال شهرين سنستمر في تصعيد، لكن سيكون جوي وليس بري، لأن الحوثي فقد القدرة على الهجوم البري.
0: طب قوات الحكومية تتحدث عن أسلحة نوعية وصلت أو قد تصل،
1: هي مسيرات. الأول كان مسيرات بدائية بالهاون، الآن مسيرات أفضل، يمكن يكون بريقدار أو صيني.
0: نعم،
1: أيضا الطيران الجوي بدأ يدخل في المواجهات،
0: طائرات حربية ومسيرات.
1: اليمن كان لديه طيران حربي، كان في القواعد في الفترة الإمارات السعودية منع اليمن من استخدام طائراته بعد خروج الإمارات والانتقالي، يعني تم تصليح بعض الطيران الحربي وبدأ الآن يدخل في المواجهات، يعني من 15 ضربة إلى 10 ضربات إلى 5 ضربات، هو أمر جيد يعني كبداية جيدة يعني.
0: نعم، طيب على ضوء ذلك كيف تنظر إلى السيناريوهات المرحلة القادمة بناء على ما يجري الآن؟
1: يعني قلنا أن الحوثي سيفشل في هجومه البري.
0: نعم،
1: وسيكسر. الحكومة ستمتص الهجوم الحوثي لكنها لن تتخذ قرار بالهجوم مضاد، ستكتفي بما جرى وستستمر في الإعداد للمعركة الكبرى إن كان هناك قرار سياسي بها. طبعا هي القرار السياسي بالحرب هو مرتبط بعدة مستويات، منها مستوى يمني شرعي، ومنها مستوى حليف سعودي، ومنها مستوى قوة دولية أيضا.
0: كيف يمكن قراءة الحليف السعودي؟ كيف يمكن قراءة الموقف الحالي؟
1: السعودي هو لا يتدخل، لأنه لديه هدنة مع الحوثي ولا يريد أن يدخل في حرب مباشرة مع الحوثيين، لكنه يدعم بشكل جيد الجيش الشرعي.
0: والآن في هذه المرحلة.
1: هو داعم
0: لهذه المرحلة.
1: لكنه لا يظهر في الصورة، أنه لا يريد أن يدخل في مواجهة مع الحوثي، هو يريد أن تكون معركة حوثية شرعية وليس حوثية سعودية، هو لا يريد أن ينأى بنفسي عنها، وهذا من حقه يعني، ليس مطلوب من السعودية أن تحارب ضد الحوثي، لأن لدينا قوات كافية. فقط سلاح نوعي وحديث ووحدة قوات ووحدة قرار نستطيع المواجهة هذه.
0: في ذات السياق هنالك حديث أطراف تتحدث عن دعم جماعة الحوثيين، هل هنالك فعلا قدرة لدى إيران على دعمهم؟
1: من يدعمهم؟
0: يعني
1: الحوثي عندهم سيارات أو بالاستيقاظ
0: نوعية ربما.
1: كل التهريب لم يتوقف ولا يوم، يعني لو تشوف الشحنات التي مسكت في البحر، القوارب بالهبل،
0: خاصة في
1: حتى في الأزمة، حتى في ظل الحرب، حتى في هذه المرحلة الحوثي يهرب له المخدرات الحشيش، ومن هذه المخدرات والحشيش والنفط العراقي أيضا بالمليارات يمر عبر دبي، هناك تقرير أخير. فكل هذه الأموال تذهب إلى إيران لتسليح الحوثي بالمسيرات، بالصواريخ البالستية، بالخبراء وغيرها. الحوثي هو نسخة من إيران مصغرة. طبعا الناس تستغرب تقول لماذا اليمن يواجه ميليشيات ولم يهزمها؟ نحن نواجه إيران، يرى بكل معنى الكلمة، ألوية إيرانية مدربة بإيران، فكر إيراني، آليات تجسس إيرانية، كله يعني كل تجهيز إيراني.
0: ألم تؤثر ما يجري الأزمة فيما يتعلق في مضيق هرمز والحرب الأمريكية الإيرانية على الدعم؟
1: نحن امتداد لها، قرار الحوثي بالذهاب إلى باب المندب هو قرار إيراني لمساندة مشكلته في هرمز، يعني قرار إيراني وحرب إيرانية، وحوثي هو أداة إيرانية وجيش إيراني ونموذج إيراني مصغر، كلها إيران أصلا، ليس هناك الحوثي إلا هو جزء من إيران. من يقول أن الحوثي هو فصيل خاص بذاته هو غير صحيح، الحوثي هو نموذج إيراني، فصيل في الحرس الثوري الإيراني، كل ما ينطبق على إيران ينطبق على الحوثي.
0: أشكرك جزيل الشكر ضيفي في الاستوديو عبد الله دوبلة الكاتب والمحلل السياسي، شكرا جزيلا لك.
1: شكرا لك.
0: أما الآن مشاهدينا وصلنا إلى ختام هذه الحلقة من سوريا اليوم، إلى اللقاء بأمان الله.

0: ليس الخبر تفصيلاً عابراً، بل لحظة تستحق الفهم. وفي عالم يمتلئ بالعناوين، نبحث عما وراءها. موقع تلفزيون سوريا ينقل لك الحدث كما هو، ويمنحك السياق لتكتمل الرؤية. تغطية مستمرة وتحليل متزن، ومحتوى يضع الإنسان في قلب القصة.
1: إلى هذا الخبر العاجل، هروب بشار الأسد.
0: موقع تلفزيون سوريا، لأن المعرفة تبدأ بالسؤال، والحقيقة أشمل من الخبر.
1: هروب بشار الأسد من دمشق.
0: في زمن تتسارع فيه الأحداث،
2: أهلا بكم مشاهدينا في هذه الساعة الإخبارية
3: من تلفزيون سوريا،
0: وتتقاطع فيه القضايا. تأتيكم نشراتنا الإخبارية لتقدم الصورة كاملة إلى كل العالم. هنا لا نروي الحدث فقط، بل نبحث في خلفياته، نحلل أبعاده، ونواكب التطورات الساخنة بتغطيات على مدار الساعة. نشراتنا تنقلك إلى الميدان، وتفتح العناوين، وتكشف ما خلفها.
4: ختام النشرة في أمان الله.
0: وقد صار للسوريين بلد، نحن في وسطه، في بلد عايش القمع والظلم والتهجير والحرب، لكنه ثار حتى انتصر. في بلد تتعدد فيه السرديات وتتناقض الخطابات، نفتح نافذة على كل التساؤلات.
5: شو عم النظام السياسي اللي لسه هلا عم بتشكل؟
6: متى سيكون هناك؟
0: نستمع للناس من داخل البلد ومن كل مخترب، بحوارات ومناظرات عن أهم القضايا وأكثرها تعقيداً.
7: أتمنى أن يكون في مفاوضة.
5: أنا معترض على فكرتين.
0: حتى نلتقي في نقطة تجمعنا وسط البلد، على تلفزيون سوريا والقناة الثانية.
8: من جمال الأبيات وحقول الأدب والذكريات، نسافر بين المعاني، نروي القيم والهمم، بديوان عربي تليد وشعر جديد. نقطف معكم حب الحصيد وحب القصيد، ونظل في دنيا القصيد نسائل. لك يا منازل في القلوب منازل، منازل القصيد على تلفزيون سوريا.

0: مرحبا بكم مشاهدينا في هذه الساعة الإخبارية من تلفزيون سوريا، ونبدأ بالعناوين. الأمن الداخلي يقبض على شخصين تخابرا لصالح نظام مخلوع سابقا، ويقول إنهما زوداه بإحداثيات مواقع حيوية في مدن إدلب وجسر الشغور وبنش. الرئيس أحمد الشرع يتسلم أوراق اعتماد 7 سفراء، وتتضمن سفراء السعودية والفاتيكان والاتحاد الأوروبي والبرازيل واليونان والسويد والدنمارك. الهيئة العامة للطيران المدني تعلن اقتراب دخول مطار القامشلي الدولي بالخدمة، وتقول إن أعمال التأهيل والتجهيز وصلت إلى مراحلها الأخيرة. الرئيس اللبناني يدعو واشنطن لوقف الخروقات الإسرائيلية، وهيئة البث تقول إن تل أبيب ترفض عودة النازحين إلى مناطق ادعت أنها سوف تنسحب منها. قالت قوى الأمن الداخلي إنها ألقت القبض على المدعوي صبحي نينال وابنه شادي بعد ثبوت تورطهما في نقل معلومات لصالح أجهزة أمن النظام المخلوع. وأوضحت قوى الأمن أن التحقيقات أظهرت قيام الأبي بتصوير مواقع عسكرية وأمنية وتزويد أجهزة النظام المخلوع بإحداثيات مواقع حيوية شملت مدينة إدلب ومدينتي جسر الشغورة وبنش بريفهما. كما أضاف الأمن الداخلي أن التحقيقات كشفت أن الابن سرب معلومات عسكرية عن مواقع انتشار الفصائل الثورية وأعدادهم ونوعية الأسلحة والآليات، مشيرة إلى استمرار الإجراءات القانونية بحق الموقوفين، وذلك تمهيدا لإحالتهما إلى القضاء المختص. هذا وأعلن قائد الأمن الداخلي في محافظة إدلب غسان باكير أعلن القبض على خلية ثانية مرتبطة بشكل مباشر بشبكة للنظام. أوضح باكير أن العملية نفذتها قوى الأمن الداخلي بالتعاون مع إدارة مكافحة الإرهاب، وذلك بعد عمليات رصد ومتابعة أمنية دقيقة أسفرت عن تحديد أفراد الخلية وتوقيفهم في المحافظة، مؤكدا أن الجهات المختصة تواصل تحقيقاتها لكشف تفاصيل نشاط الخلية وارتباطاتها واستكمال الإجراءات القانونية بحق الموقوفين وإحالتهم إلى القضاء المختص. قال الأمن الداخلي في ريف دمشق إن قواته نفذت مداهمة أمنية في منطقة الكسوة بعد معلومات عن وجود مواد ممنوعة داخل أحد المنازل. وأضاف الأمن الداخلي أن العملية أسفرت عن توقيف شخصين وضبط أسلحة وذخائر إضافة إلى مواد مخدرة وأدوية مخدرة ومبلغ من الدولارات المزيفة، مشيرا إلى إحالة الموقوفين والمضبوطات إلى الجهات القضائية المختصة لاستكمال التحقيقات والإجراءات القانونية. أفاد مراسل تلفزيون سوريا بتفتيش قوات الاحتلال الإسرائيلي عددا من المزارعين خلال توغلهم في إحدى مزارع الدجاج جنوبي بلدة أرفيد بريف القنيطرة. وبحسب المراسل استهدف جيش الاحتلال الإسرائيلي في وقت سابق قذيفة مدفعية أراضي زراعية غربي قرية المشعلة بريف المحافظة الأوسط، ما أدى إلى نفوق عدد من رؤوس الأغنام. ويأتي هذا الاعتداء على وقع تصاعد الانتهاكات الإسرائيلية في جنوب سوريا، حيث طالت الاعتداءات الإسرائيلية أول أمس مناطق متفرقة في محافظات القنيطرة ودرعا وريف دمشق. قالت محافظة السويداء إن طريق دمشق السويداء يشهد حركة سير منتظمة في الاتجاهين مع استمرار دخول الشاحنات ووسائط النقل المحملة بالمواد الأساسية والتجارية إلى المحافظة. وأوضحت محافظة السويداء أن انسيابية الحركة تسهم في رفد الأسواق المحلية بالسلع والمواد الغذائية والاستهلاكية بالتزامن مع جهود الجهات المعنية لتأمين الطريق وتنظيم المرور وضمان استمرار الإمدادات، بما يخفف من معاناة الأهالي ويدعم استقرار الحركة التجارية والخدمية. أكد عضو مجلس الشعب وعضو الفريق الرئاسي مصطفى عبدي أن عودة الدفعة الأولى من أهالي رأس العين وقراها النازحين في الحسكة إلى منازلهم ستبدأ غدا الثلاثاء عند الساعة 6 صباحا. وأوضح عبدي لمديرية إعلام الحسكة بأن الدفعة الأولى تضم نحو 700 عائلة، حيث ستعود بشكل طوعي إلى منازلها، وذلك بعد إزالة العوائق والألغام وتأمين متطلبات العودة. كما أشار إلى أنه جرى تأمين المساعدات الإنسانية والغذائية للعائلات العائدة، إلى جانب توفير الحافلات والشاحنات اللازمة لنقل الأهالي وأمتعتهم إلى مدينة رأس العين وريفها. أفادت مراسلة تلفزيون سوريا بمغادرة قافلة عودة تضم 90 عائلة من مخيمات جرابلس بريف حلب إلى مناطقهم الأصلية. وأوضحت مراسلتنا أن العائلات ستعود إلى مناطق الباب وسفير وجبل سمعان وعين العرب كوباني بريف حلب. كما أشارت إلى أن التنسيق بين مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل وإدارة منطقة جرابلس بالتعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والهلال الأحمر السوري ومنظمة مزن الخير. نفت قيادة قوات الحدود العراقية عبور مجموعة من السوريين من الحاجز الأمني على الشريط الحدودي العراقي السوري. ونقلت وكالة الأنباء العراقية عن القيادة قولها إن المنطقة الحدودية تشهد استقرارا أمنيا كبيرا. كما أشارت إلى أن الجدار الكونكريتية الظاهرة في تسجيلات متداولة يعود إلى التحصينات المقامة على الشريط الحدودي التركي السوري. قالت رئاسة الجمهورية إن الرئيس أحمد الشرع تسلم أوراق اعتماد 7 سفراء لدى الجمهورية العربية السورية، وجرت مراسم تقديم أوراق الاعتماد خلال مراسم رسمية في قصر الشعب بدمشق. وشملت أوراق الاعتماد سفراء السعودية والفاتيكان والاتحاد الأوروبي والبرازيل واليونان والسويد والدنمارك. وينضم إلي الدكتور محمد بكر كاتب في الشأن السياسي معي من برلين. مرحبا بك دكتور محمد. إذن رئاسة الجمهورية قالت بأن الرئيس أحمد الشرع تسلم أوراق اعتماد 7 سفراء لدى الجمهورية العربية السورية، ومن بين هذه الدول المملكة العربية السعودية وأيضا الدنمارك والسويد. ما تعليقك على هذه الخطوة؟
1: صباح الخير لك أستاذ حسام ولمشاهدي تلفزيون سوريا. يعني أنا أعتقد أن هذه الخطوة هي خطوة متوقعة نتيجة الحراك الدبلوماسي الذي قامت به تحديدا وزارة الخارجية السورية ممثلة بالوزير أسعد شيباني خلال السنتين الماضيتين، ومحاولة فتح الآفاق السياسية مع المحيط الإقليمي وحتى مع على المستوى الدولي، وتعكس بطبيعة الحال تسلم أوراق اعتماد السفراء الدول السبعة وتحديدا دول من الاتحاد الأوروبي، إدراك هذه الدول أنه حان الوقت حاليا للتعامل مع الحكومة السورية الجديدة على عدة مستويات، المستوى السياسي والمستوى الاقتصادي وحتى المستوى الأمني. وأنت تدرك أن هذه الخطوة يعني ربما تفتح آفاق سياسية كبيرة لتفعيل العلاقات السياسية مع هذه الدول، وتكون محطة لأن تشكل دافع للحكومة السورية الجديدة من أجل المضي قدما نحو ما تسميه دائما الرئاسة السورية بضرورة بناء الدولة. وأنت تعرف يعني أي حكومة اليوم تريد أن تنطلق بداية جديدة لأسس لوضع أسس لبناء دولة جديدة، هي يجب أن تعمل بمناخ إقليمي مستقر، وأيضا أن تبني علاقات على المستوى الدولي. وهذه الدول بطبيعة الحال لديها العديد أو آلاف من السوريين الذين عاشوا في دول الاتحاد الأوروبي، ويعني انخرطوا واندمجوا في الحياة الاقتصادية وحتى الحياة السياسية، وبالتالي فتح الآفاق مع الحكومة السورية الجديدة هو يشكل صلة وصل يعني كخطوة على طريق خطوة رئيسية بتحقيق آفاق مستقبلية مهمة، ولا سيما إذا ما انفتح المجال الاقتصادي بين هذه الدول والحكومة السورية، فيجب أن يعني يكون هناك ممثلين وصلة وصل بين الاتحاد الأوروبي والحكومة السورية الجديدة، ولا خير يعني ممثل من السوريين الذين تواجدوا على الأرض الاتحاد الأوروبي ويعني حققوا نجاحات كبيرة في عدة أطر على المستوى السياسي والاقتصادي، وبالتالي هذه خطوة أنا أعتقد هي خطوة مهمة للانطلاق نحو ما تقول الدولة السورية أنه يعني تريد بناء دولة وتكرس ماهية الدولة من حيث الشكل والمضمون والخطوات اللاحقة.
0: دكتور، هذه العلاقات وهذه الخطوة كيف ستنعكس دبلوماسيا على سوريا بشكل عام؟
1: أعتقد أنه في المراحل الأولى بعد التحرير كانت تعيش هذه الدول مرحلة من جس النبض، تريد أن تدرس إلى أين سوف تصل بالأمور في الداخل السوري، تريد أن تتلمس حالة من الاستقرار السياسي وحتى على مستوى الاستقرار الأمني. هذا يعني اشتغلت الحكومة السورية للأمانة على هذا الموضوع، وجابت الدول في إطار تكريس الشرعية للسلطة الحالية ونجحت في هذا التكريس، وبالتالي أصبح التعامل مع هذه الحكومة أمر لا بد منه. وأنت تدرك اليوم الموقع الجيوسياسي لسوريا، مهم جدا فتح التعاون مع دولة مثل سوريا حاضرة على المستوى الإقليمي ولها ارتباطات، يعني إذا ما فعلت هذه العلاقات سوف تنعكس إيجابا على الطرفين، لأنه كما قلت لك أنه ليس فقط سوف ينعكس على الدول التي تريد أن تأتي إلى سوريا، أيضا سوف ينعكس هذا الموضوع على الداخل السوري. أيضا أرى في الموضوع وهذا التقارب أنه جاء بعد أن أدركت وقرأت سياسيا هذه الدول ماهية العلاقة التي باتت تربط بين الحكومة السورية وتحديدا الولايات المتحدة الأمريكية، وكيف آمنت إلى هذه اللحظة الولايات المتحدة الأمريكية، يعني تؤمن بقدرات الحكومة السورية على أن تكون عامل يعني لأن يفعل خطوات بناء الدولة، وبالتالي من الطبيعي أن تلحق هذه الدول بركب الولايات المتحدة الأمريكية. أضف إلى ذلك هناك ناحية مهمة جدا في اعتقادي هي الناحية الأمنية. أنت تدرك أيضا أنه في كثير من المناسبات وخاصة في الفترة الأخيرة وتحديدا في الدول مثل ألمانيا والدول المحيطة بألمانيا جرت الكثير من العمليات المتطرفة، عمليات إرهابية استهدفت داخل معين في هذه الدول، وبالتالي بناء العلاقة مع حكومة خبرت ربما هذه التنظيمات واشتبكت معها في كثير من المناسبات والوقائع الميدانية خلال الحرب السورية، وبالتالي فتح خط أمني مع الحكومة الجديدة ربما يكرس تواصل على المستوى الأمني يخدم هذه الدول وتستطيع أن تحدد ماهية العناصر التي ما زالت تعمل في الداخل الأوروبي ومرتبطة بتنظيم داعش تحديدا. أضف إلى ذلك أنه كما قلت لك أن هذه الدول لديها ملف مهم جدا هو ملف اللاجئين السوريين، وبالتالي يفيد فتح العلاقة مع الحكومة السورية بتقييم أمني وأكثر وضوح للداخل السوري، لأنه كما تعلم كانت وزارات الداخلية في هذه الدول كانت تجري تقييم للوضع الأمني والسياسي في سوريا كل 6 أشهر، وبالتالي أن تتواجد سفراء لها في الأرض السورية هذا يسهل المهمة كثيرا، يعطي أرقام حقيقية، يعطي توضيحات ميدانية وسياسية عن ماهية ما يحصل في سوريا، وبالتالي ممكن من التواصل مع الحكومة السورية فيما يتعلق بالمطلوبين الذين ارتكبوا جرائم في الداخل الأوروبي، وأيضا هناك تحولات أيضا سياسية خاصة في الداخل الألماني، هناك يعني ترجيحات اليوم لفوز حزب اليمين في ولاية ساكسوني أنهالت، ووصول هذا الحزب وازدياد شعبيته هو سوف تكون يعني ملف اللاجئين حاضر بقوة في الأجندات السياسية لهذه الدول، كذلك السويد ربما الدنمارك، وبالتالي هذا الملف الأمني أيضا بأهمية الملف الاقتصادي بالنسبة لهذه الدول، بالتالي يعني وجود مثل هذه السفراء هو خطوة طبيعية وفاعلة على طريق تحقيق المصلحة بين الطرفين.
0: نعم، يعني كما ذكرت دكتور محمد على المستوى الاقتصادي والأمني والسياسي أيضا بالنسبة لهذه الدول وبالنسبة أيضا إلى سوريا، ولكن اعتماد وتقديم أوراق سفراء لهذه الدول جاء بعد إزالة اسم سوريا من الدول الراعية أو الداعمة للإرهاب. هل كانت هذه الدول تنتظر إزالة اسم سوريا لتقديم أوراق اعتماد السفراء لدى سوريا؟
1: هل أعتقد أن هذا الانتظار كان شكليا أكثر من منه حقيقيا؟
0: جيد.
1: لأنه كما قلت لك أول انفتاح كان نحو الحكومة السورية الجديدة هو الولايات المتحدة الأمريكية.
0: صحيح.
1: وأنت تدرك الحضور السياسي والثقل الوازن وطبيعة العلاقة التي تربط الولايات المتحدة الأمريكية بالاتحاد الأوروبي، وإن كان يعني يشوبها بعض من التبعية السياسية للولايات المتحدة الأمريكية، وبالتالي ما تريده الولايات المتحدة الأمريكية وما تراه في صالحها سوف ينعكس على سلوك هذه الدول بالتعامل مع الحكومة السورية الجديدة. يعني اليوم انتظار رفع العقوبات هو ربما انتظرت كما قلت كناحية شكلية، أما في النهاية تواصل الولايات المتحدة الأمريكية مع الحكومة السورية، جهود التي رأيناها التي كان يبذلها المبعوث الأمريكي توب مراك، والتي توجت بحل قصد وإنهاء المشكلة الكردية إلى ما لا نهاية، وتفعيل العلاقة وتكريس الجهود التي تبذلها الولايات المتحدة الأمريكية على طريق تكريس الشرعية لهذه الحكومة، يجعل من الطبيعي التفاعل الإيجابي من قبل دول الاتحاد الأوروبي مع الحكومة السورية الجديدة. أنا أعتقد اليوم هذا التقبل اعتماد الأوراق السفراء هو يضع الحكومة السورية على مرحلة وعلى محك سياسي جديد،
0: نعم دكتور.
1: لأن تبذل قصار جهدها لتهيئة المناخ الاستثماري مستقبلا، ولتهيئة كل عوامل الاستقرار السياسي والأمني في الداخل السوري، ومعالجة بعض الحالات الانفلات السلاح، الحالات التي يشهدها الداخل السوري، لأن هذا سوف يؤثر على أي إمكانية لأن يكون مناخ استثماري إيجابي. يجب اليوم أن نشهد حضور أكثر للدولة السورية في الداخل السوري على المستوى السياسي والمستوى الأمني تحديدا.
0: نعم، وهذا ما ينعكس جميعه بشكل إيجابي على الدولة السورية والشعب السوري على المستوى الخارجي والداخلي وما يتطلبه الوضع الآن. شكرا لك الدكتور محمد بكر، كاتب في الشأن السياسي، كنت معي من برلين. قالت مديرة الشؤون الأوروبية في وزارة الخارجية سالي شوبط، قالت إن الفترة القادمة ستشهد تفعيل البعثات الموجودة في العواصم الأوروبية بشكل أكبر. وأضافت المسؤولة في وزارة الخارجية، أضافت أنه يجري العمل مع الاتحاد الأوروبي على رفع ما تبقى من العقوبات عن سوريا وإلغائها عن الكيانات والشركات التي تعيق عمل قطاعات مهمة في سوريا، مضيفة أن الأزمات التي تمر بها المنطقة تدفع الدول الأوروبية للبحث عن شريك مستقر مثل سوريا. قال رئيس الهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي عمر الحصري، قال إن مطار القامشلي سيدخل الخدمة قريبا. وأضاف رئيس الهيئة العامة للطيران المدني أن أعمال التأهيل والتجهيز وصلت إلى مراحلها الأخيرة، مشيرا إلى أن تجهيز المطار خطوة جديدة ضمن خطة لإعادة ربط جميع المحافظات السورية بشبكة النقل وتعزيز الربط الداخلي والإقليمي بما يخدم أهالي الحسكة والمنطقة الشرقية. أعلن مدير المؤسسة العامة للمواصلات الطرقية معاذ نجار بدء التجهيزات التنفيذية لمشروع صيانة وإعادة تأهيل طريق نصيب دمشق الدولي. وأفاد نجار بوصول الدفعة الأولى من الآليات والمعدات الهندسية إلى موقع العمل إذاناً ببدء التحضيرات التنفيذية للمشروع، موضحا أن تنفيذ المشروع رسى على شركة المجموعة المشتركة للمقاولات الكويتية بقيمة تقارب 46 مليون و800 ألف دولار وبمدة تنفيذ تبلغ نحو 400 يوم. ويشمل المشروع إعادة تأهيل نحو 100 كيلومتر بأربع حارات مرورية ضمن خطة لتحسين واقع الطريق ورفع كفاءته. أصدرت محافظة دمشق بيانا بشأن ما يتم تداوله بشأن ملف مول المالكي بعد أيام من الإعلان عن التوصل إلى تسوية مع المستثمر غالي حكيم. وأوضحت المحافظة أن القضية تعود إلى عقد استثمار أبرم عام 2007 بنظام بوت لمدة 20 عاما مع حكيم، وذلك قبل إخلاء المول وتسليمه لمستثمر آخر عام 2018، مشيرة إلى أن حكيم راجع المحافظة بعد التحرير بشأن نزاع سابق حول بدل استثمار المول. وأشارت المحافظة إلى أن قرار لجنة مكافحة الكسب غير المشروع المتضمن حول الصندوق السيادي في استثمار المول صدر في أثناء النظر في الدعوة، وأصدر مذكرة أن التسوية لم تتضمن إعادة المول إلى حكيم أو منحه عقدا جديدا، وإنما اتفاق شراكة محددة المدة مع الصندوق السيادي مقابل تنازله عن المطالبات المالية محل النزاع. وكانت لجنة مكافحة الكسب غير المشروع أعلنت استرداد الأصول المرتبطة بمول الملك بدمشق وإنهاء سيطرة محمد ووسيم القطان عليه وتسليم الملف للصندوق السيادي. وقالت اللجنة إن ما يثار حول حقوق أو مطالبات أو تظلمات بشأن مول الملك تعود إلى مستثمر سابق أو إلى أي علاقة تعاقدية مع محافظة دمشق، فهو موضوع مستقل عن عمل اللجنة. كما أشارت إلى أن القضاء المختص يحل أي نزاع يتعلق بحقوق المستثمر السابق أو التزاماته تجاه محافظة دمشق. يأتي ذلك بعد جلسة عقدتها محافظة دمشق لبحث تظلم شركة حكيمة أفضت إلى اتفاق مع الصندوق السيادي لإعادة الفرصة الاستثمارية للشركة. أصدر مدير المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية حسن خطيب قرارا يقضي بكف يد 5 عاملين في فرع المؤسسة بحلب بعد توقيفهم على خلفية مخالفات قيد التحقيق. وقال خطيب إن هذه الإجراءات تأتي ضمن أعمال التدقيق والمتابعة المستمرة التي تجريها المؤسسة في فروعها والتي أسفرت عن رصد عدد من المخالفات، موضحا أن المؤسسة لن تتهاون مع أي تجاوز يمس حقوق المواطنين أو المال العام. أطلقت وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث المرحلة الثانية من مشروع إزالة الأنقاض في مناطق سمعان الشمالية وعزاز لتشمل مناطق جديدة أو جديدة في سمعان الجنوبية والأتارب وسفيرة. وجرى إطلاق المرحلة بالتنسيق مع محافظة حلب وبحضور وزير الطوارئ وإدارة الكوارث رائد الصالح ومحافظ حلب عزام الغريب إلى جانب مديري المناطق المعنية. ومن المقرر أن تسهم هذه الخطوة في تسهيل عودة الأهالي وتعزيز الاستقرار والتعافي، حيث شهدت المرحلة الأولى من المشروع إزالة 549 ألف متر مكعب من الأنقاض في منطقتي سمعان الشمالية وعزاز، بينما تستهدف المرحلة الثانية إزالة نحو 600 ألف متر مكعب من الأنقاض في المدن والبلدات المشمولة بالمشروع. افتتح وزير الطاقة محمد البشير مشروع مياه الجبيري في إدلب الذي يوفر المياه لنحو 300 ألف نسمة في أكثر من 35 قرية وبلدة من جبل الزاوية. وبيّن البشير أنه تمت إعادة تشغيل محطة إبسيدا لتأمين المياه لنحو 130 ألف نسمة في معرة النعمان، ما يرفع عدد المستفيدين من المشروعين إلى نحو 430 ألف شخص. كما أكد أن الوزارة تواصل إعادة تأهيل وتطوير منظومات المياه لضمان وصول مياه شرب آمنة ومستدامة إلى جميع المناطق السورية. هذا وقالت وزارة الطاقة أن محافظة أدلب شهدت تركيب أول عدد مياه ذكي ضمن خطة التحول الرقمي وتحديث قطاع المياه. وأوضحت الوزارة أن المشروع يأتي ضمن اتفاقية لاستيراد وتركيب 5 ملايين عداد ذكية، على أن تشمل المرحلة الأولى تركيب 300 ألف عداد في دمشق وريفها وأدلب. وأكدت الوزارة أن المنظومة ستسهم في دقة قياس الاستهلاك وتحسين الفوترة، إضافة إلى خفض الفاقد ورفع كفاءة إدارة شبكات المياه، مشيرة إلى أن تطبيق العدادات الذكية سيتم تدريجياً في المحافظات المستهدفة. افتتحت المؤسسة العامة لبنوك الدم بنك الدم في مشفى صقلبية الوطني بمحافظة حماة، وذلك بعد الانتهاء من أعمال ترميمه وإعادة تأهيله بالتعاون والتنسيق مع جمعية تكافل النمساوية. وأوضحت مديرية صحة حماة أن هذه الخطوة تخفف الأعباء المادية عن المراجعين والضغط المتزايد على الدم ومكوناته، مشيرة إلى أن وزارة الصحة توفر وحدات الدم بانتظام لمشافي المحافظة، كما بين مدير العلاقات العامة في جمعية تكافل النمساوية علاء النفرة أن المشروع يأتي ضمن برنامج الجمعية لإعادة إعمار المرافق الصحية، وذلك بالتنسيق مع المؤسسة العامة لبنوك الدم. أنهت إدارة الحج والعمرة في وزارة الأوقاف إجراءات استئجار أبراج سكن الحجاج السوريين في المدينة المنورة وفق تصنيف خدمي بمستوى 4 و5 نجوم بما ينسجم مع المعايير والاشتراطات المعتمدة. وتأتي هذه الخطوة ضمن الاستعدادات المبكرة لموسم الحج المقبل، وحرصنا على توفير بيئة سكنية متكاملة لحجاج بيت الله الحرام تشمل خدمات الإقامة والإعاشة والسلامة، بما يسهم في تيسير أدائهم للمناسك وتقديم أفضل مستويات الخدمة خلال رحلتهم الإيمانية، وذلك وفق ما ذكرته وزارة الأوقاف. سجل منفذ جلدة يابوس الحدودي مع لبنان عبور أكثر من 2,046,000 مسافر و 31,189 شاحنة تجارية، وذلك خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي. وبحسب الهيئة العامة للمنافذ والجمارك، حملت الشاحنة أكثر من 528,000 طن من البضائع، كما شهد المنفذ عودة 46,485 مواطنا سوريا بشكل طوعي إلى البلاد خلال الفترة ذاتها.

0: توجه أكثر من 5 ملايين طالب وطالبة أمس إلى مدارسهم في عموم المناطق السورية مع انطلاق العام الدراسي الجديد 2026-2027. وقالت وكالة سانا، قالت إن المدارس بدأت استقبال أكثر من 5,200,000 طالب وطالبة، في حين يشهد العام تطبيق مناهج دراسية موحدة في جميع المحافظات، على أن يعتمد خلال العام الجديد منهاج العام الدراسي 2025-2026 المعروف باسم منهاج دمشق، في حين أنجزت الوزارة المعايير الوطنية للمناهج الجديدة تمهيدا لمرحلة التأليف. كشف مدير التربية في درعا محمد سليمان الكفري لتلفزيون سوريا عن ترميم نحو 260 مدرسة في المحافظة، مضيفا أن تربية درعا تعتمد نظام الفوجين في حال عدم توافر الأبنية المدرسية الكافية لاستيعاب كل الطلاب.
1: الحمد لله خلال الفترة السابقة رغم ضعف الإمكانيات استطعنا ترميم ما يقارب 260 مدرسة من أصل 942 مدرسة، وكذلك ستدخل إلى الخدمة

0: الذي نتخذه الحل دائما الإسعافي عند عدم توفر الأبنية المدرسية أو المقاعد في منطقة ما هو موضوع الفوجين، الفوج الصباحي والفوج المسائي.
1: أعلنت محافظة ريف دمشق إنجاز أعمال تأهيل وترميم 10 مدارس في بلدة جديدة عرطوز، وذلك دعما للعملية الأمنية ولتهيئة بيئة مدرسية أفضل للطلاب. وجاءت هذه الخطوة بدعم من مؤسسة العمتي وضمن حملة جديدة تنهض من جديد، وبحضور مدير المنطقة ساري بدر الدين. في مدينة القصير بريف حمص تتحول فرحة تجهيز الأطفال للمدرسة لدى كثير من العائلات إلى عبء مادي إضافي في ظل ارتفاع أسعار القرطاسية والحقائب والمستلزمات المدرسية.
2: قائمة صغيرة يحملها أبو محمد، لكنها تحتاج إلى ميزانية ليست صغيرة. دفاتر وأقلام وحقائب ومستلزمات أخرى لأطفاله يحاول شراءها قبل بدء المدرسة، في حين تدفعه الأسعار إلى الحساب مرارا والاستغناء عن بعض الأشياء وتأجيل أخرى.
3: اليوم عندي أنا 5 أولاد، منهم 3 اولاد، في منهم راح الشنات مشقوه او كذا، راح نظبط لهم الوضع كله يعني، ما نبدلهم تبديل. مثلا اليوم عندي صف الاول بده فرحان بالمدرسه، عم نشتري له شنطه جديده بس مشان انه، ويعني وضع صعب يعني. اليوم بدي اشتري 3 يعني، مثلا بده قلمين، عم ناخذ له واحد قلم، القرطاسيه الكذا، الدفاتر، يعني عم ناخذ لهم شيء مشي امورهم وقتيا.
2: ما تعيشه هذه العائلة يتكرر أمام رفوف المكتبات مع أسر كثيرة. المستلزمات التي تبدو بسيطة منفردة تتحول عند جمعها إلى فاتورة ثقيلة، خصوصا للعائلات التي لديها أكثر من طفل في المدرسة.
4: بشرنا الحمد لله بالعام الدراسي الجديد بالإقبال على جميع أنواع القرطاسية، والإقبال الحمد لله جيد. ما بالنسبة للعام الماضي كان الحركة أكثر، وكان الإقبال يعني الحال المادي للناس كانت أكثر شوي يعني، كان الحال أخف السنة، الحمد لله رب العالمين، الأمور جيدة.
2: ومع بدء العام الدراسي يحاول الأهالي إيجاد بدائل تخفف الكلفة، شراء الضروري فقط وإعادة استخدام حقائب وأدوات من العام الماضي، أو البحث بين أكثر من متجر عن أسعار أقل في محاولة لتأمين احتياجات أبنائهم بما تسمح به إمكاناتهم. بين قائمة المدرسة ودخل الأسرة تبدأ أولى صعوبات العام الدراسي قبل أن يدخل الطلاب صفوفهم. أنس إدريس، تلفزيون سوريا، القصير، ريف حمص الجنوبي.
1: هذا وجلت كاميرا تلفزيون سوريا في أسواق ريف حما واستطلعت آراء أهال حول أسعار القرطاسية والقدرة الشرائية.
5: هلق في عالم كتير ما عنده قدرة تشتري، يعني عم تدور مين عنده يعطي أولاده ويتبرع مشان يعطي. هلا لحني كضيعة هنيك الأحوال سيئة كتير، فبتلاقي إنه مثلا ابن العم بيسأل ابن عمه، ابن الخال بيسأل ابن خاله، إذا عندك شيء بس أعطيني لبنتي، أعطيني لأبني. الأسعار هون شايفتها يعني بوسط، يعني ما أنا الصراحة سهلة وما أنا غالية حسب، يعني بتدور كل بسطة شكل وكل شارع شكل،
6: كل شيء غالي، والعالم نصه عنده قدرة ونصه ما عنده معلم. وهلا اجت فتحة المدارس على السنة، وهذا اللي عنده وهذا، وهلا تجي لهون كله غالي، هذا بخمسة بيحسب لك اياه، وفي بستة وفي سبعة حسب القدرة العالم عم تشتري، يعني عالم عنده وعالم ما عنده، عم الله وكيله، كله غالي بشكل عام، كله غالي عم الله وكيله.
7: الأسعار والله لازم تكون أخفض هيك، بس الحمد لله الأمور ماشية، بس لازم تكون أخفض هيك. في عالم حسن مستواه، في عالم جابت نص البضاعة، وفي عالم جابت أقل، في عالم ما جابت الساعة، وإن شاء الله الأمور على أحسن.
8: يعني بشكل عام الأسعار غالية، يعني القرطاسية كانت دفتر السنة الماضية بخمسة ستة آلاف، السنة بثلاثة عشر ألف. هلأ ممكن أنا عندي بنت وحدة بالمدرسة كافيتها، بس الله يعين اللي عنده 3-4 أولاد، غير أسوطات الأنسات، غير أسوطات المدارس، بشكل عام في غلاء ما طبيعي، في غلاء ما طبيعي يعني، واللي عنده دخل واحد بالبيت ما في كمية.
1: هذا وي

0: تواجه أهالي طرطوس ارتفاعا في تكاليف المستلزمات المدرسية مع بداية العام الدراسي الجديد، ما يزيد الأعباء المادية، وتسعى العائلات إلى تأمين احتياجات أبنائها من القرطاسية واللوازم التعليمية وسط ارتفاع الأسعار وتراجع القدرة الشرائية.
1: بين رفوف القرطاسية في طرطوس يتنقل العم نوفل باحثا عما يحتاجه إليه أطفاله لعامهم الدراسي الجديد، دفاتر وأقلام وحقائب تتجمع تباعا، في حين يحاول أن يوازن بين متطلبات المدرسة وما تسمح به ميزانية الأسرة.
2: فلا مشتري له حاجة لطالب المدرسة اللي عندي مبدئيا، والأسعار يعني فيك طولي في شوية غلط، وبتعرفي دخل الفرد اليوم لا يتناسب مع الأسعار بالسوق، يعني حسب إذا بدك تيجي على السوق وشو الأسعار وشو الراتب وشو الكذا ما بيتوازن معه خالص. واللي عنده مثلا 4-5 أولاد بالمدرسة بدنا نقول له الله يكون بالعون، يعني إذا ما في لا راتب ولا في دخل ولا في مين يسنده، يعني في فرق بالأسعار بين محل ومحل، ولا تتجاوز المسافة 10 أمتار يعني بين المحل والمحل.
1: مع بدء العام الدراسي الجديد تشهد الأسواق الشعبية حركة متزايدة من الأهالي الباحثين عن خيارات تناسب احتياجات أبنائهم، وبين البسطات تتنوع الأصناف والجودة، في حين يبقى السعر عاملا أساسيا في قرار الشراء.
3: نحن بأسواق شعبية مثلا بطرطوس سوق المشبك العليا، نحن في بسطات وفي ازدحام دائما على كل البسطات مقارنة بأسعارنا. مثلا أنا فاتح أشياء للمدارس، دفاتر وأقلام وشرائح المدارس، أسعارنا أرخص المكاتب، بس في ناس طبقة ضعيفة جدا معتمدة على رواتب، معتمدة على أرض، معتمدة على كل شيء، يعني عم تستغلى.
1: هكذا يبدأ الموسم المدرسي في بيوت كثيرة، طفل ينتظر حقيبة جديدة وأهل يحاولون تأمين تفاصيل البداية بما يستطيعون، وبين ورقة بيضاء وقلم جديد تكتب كل أسرة حكايتها الخاصة مع العودة إلى المدرسة.
4: مع بدء العام الدراسي تتحول قائمة القرطاسية إلى حسابات إضافية أمام الأهالي في محاولة لموازنة احتياجات أبنائهم وقدرتهم على تأمينها. تلفزيون سوريا لنشبارة طرطوس.
0: هذا ورصدت كاميرا تلفزيون سوريا آراء عدد من الأهالي في حلب حول بدء العام الدراسي الجديد والتجهيزات اللازمة لأبنائهم.
5: تعدادتنا عندي أنا بنت صغيرة صف أول صف تاني يا ربي، امبارح نزلنا اشترينا للأغراض، كل شيء غالي يعني صاير بها، كل شيء صاير غالي، عندك أوتوكارات غالية مثلا بدك تحط لها مواصلات غالية، قسوط المدارس غالية، يعني كل سنة عن سنة عم بفرق، يعني بالعكس لازم يكون التعليم هون أرخص من أي شيء. يعني
6: الطالب بالنسبة للصف الأول أو الثاني أو الثالث مثلا بهالحدود تقريبا، إذا بدنا نحكي بين حقيبة بين أقلام بين دفاتر بين محايات بين مساطر، هل الكتلة الكاملة ممكن نقول بحدود بدك تحسب لكل طالب بحدود $40-35، هي بحال بنوعية وسط.
7: والله هو التخوف موضوع كبير، يعني موضوع القرطاسية وكلفتها، تكلفة الطالب مكلفة، يعني بين شنتاي بين دفاتر بين أقلام بين عدة وبين كذا، شيء مكلف صار، وكل سنة عن سنة عم بختلف عم تغلى الأسعار ودخل المواطن محدود.
8: والله في شوية غلا يعني من الأمور، الدفاتر الشناتي، يعني في إن شاء الله، هو إن شاء الله بس هيك راعوا ظروف العالم، يعني انت طالعين من الحرب شفت، يعني بدها شوية هيك شوية رحمة، يعني عم تروح عند شنتاي بقول لك حقها 200-250-300 ألف، دفتر حقه 30-40 ألف، يعني والله مشكلة، يعني متخوفين من الغلا هاد، يعني بكره ولد لا تواخذ مشخوط على الدفتر بده غيره، تقول له الأنسة غيره، يعني غلا في شوية غلا، بس يراعوا ظروف الناس شوي بالأسعار.
0: هذا ورصد تلفزيون سوريا آراء عدد من الأهالي في دير الزور بشأن قدوم العام الدراسي الجديد والتجهيزات اللازمة لأبنائهم.
9: والله جهزتهم شيء من أقربه، يعني كلفتني تقريبا شيء 400 ألف، هاي من أقربه، لسه ما اشترينا كملنا، يعني
10: والله يعني لسه يعني مو كل هالشيء يعني لا بالك عن هالشيء يعني لا تاخذني بالك كلمة. الوضع بالمرة مزري يعني بالنسبة للمعيشة صعبة، والواحد يعني يا الله ملحق لقمته مثل ما أقوله يعني. لا والله لسه يعني جهزت لهم شيء بسيط يعني مثل دفاتر أقلام حاليا يعني لبين ما رب العالمين ييسر معانا وشد هالشغل شوي يعني تا نكمل لهم أمور. جاهز طبعا، جاهز للأطفال أكيد، هذا شفت علي يعني شيء بديهي، ولكن احنا فهمت علي احنا يهمنا العملية التربية تصير بشكل صحيح وبشكل منظم، وتبدأ العملية التعليمية بشكل سلس، ونطلبه من مديرية التربية، مديرية التربية أن تهتم بشكل مباشر بفورا بالمدارس، وتطلع على أمور العملية التربوية من المعلمين.
11: والله كقرطاسية أخذ ما قسم يعني، أما كلباس نستنى يعني قرار مديرية الامتحانات والمدارس بالأمور هاي مثلنا مثل بقية الناس، والتكلفة السنة تعرف أنت شلون يعني أوضاع الناس أوضاع المعيشة يعني اللي عنده 4-5 أطفال الله المستعان. عندي 2 بالثانوي سنة من 9 للعاشر بعشر 11 سنة 11 يعني. والله يعني أستاذنا مثلنا مثل بقية الناس يعني، أنت اليوم يعني اللي عنده 1 و2 ما هو محصل وقدران عليهم، ما تعود اللي عنده 4 و5 و6.
0: رصدت كاميرا تلفزيون سوريا أهالي أو آراء أهال في مدينة رأس العين في ريف الحسكة حول أسعار المستلزمات المدرسية والكلفة التي يحتاجها الطالب الواحد لتأمين كامل احتياجاته.
12: والله شايف أنا بي غلاء بالنسبة للأسعار القرطاسية بالنسبة للطلاب السنة، يعني أسوة بالعام الماضي. العام الماضي كان أرخص من هالحز، يعني الحظ الطالب قاعد يكلفه 250,000، إيه ما بالك إذا واحد عنده 4-5 طلاب يعني ما يقدر يشتري لهم، يعني بده 1000 مليون، المليون منين بده يجيبه؟ يعني العام الماضي كانت أرخص.
13: بالنسبة لوضع القرطاسي عم تكلف بين 250-300 كل طالب، يعني اللي عنده طالبين راح تكلفه 600 للدخل المحدود. طبعا ما راح ناخذ من الغالي، راح ناخذ من المتوسط والادنى من المتوسط. اما اللي عنده 4-5 طلاب اتوقع ما راح توفي معاه، لانه راتبه الدخل المحدود راتبه يجوز $100 وعنده 4-5 راح يصرف الراتب كله على القرطاسيه.
14: الشنطه حقه فوق 50,000 اقلام دفاتر، يعني تكلف الواحد فوق 250,000 وقال يعني كثير يعني، وما نقدر وضعنا تعبان.
15: اسعار غاليه غالية حيل مو شوية. اليوم أقل شنطة حقها 40-50 ألف. أنا عندنا شيء 5-6 ولاد بالبيت، يعني بدنا للميت الدار أخي، وما بين ألبسة وغرطاسيات بدنا شيء 1,000,000. إيه نريد من الحكومة لو أنه بس توحدة اللباس يخف العبء شوية على الأهالي وعلى أي، يعني اليوم إذا بدك غرطاسيات بس بدك أقل شيء أضعف الإيمان $100، وإحنا كل القلب بشار كله ما يمكن ما نطالع $100.
16: الأسعار مناسبة يعني، حيل مناسبة يعني، كشفتها أني ماشي حالها يعني نوعا ما ماشي حالها. اليوم أنا عندي 12 طفل فبدي أجهزهم في شنطة ب20 في 30 50 ب150، يعني اليوم أنا أقدر أخلص الطفل ب50,000 وأقدر أخلصه ب200,000، فنوع اسمه على الدخل يعني على دخلي أني، فأشوف الأسعار مناسبة يعني.
17: بالنسبة للموسم الدراسي السنة الإقبال جيد جدا من طرف الأهالي من طرف الطلاب، الأمور إن شاء الله للأفضل للأحسن، أحسن من السنة الماضية. بالنسبة للأسعار أسعار متفاوتة تمام، بي عندك ناس قاعد جهز الطالب 300-350 ألف، بي ناس جهز الطالب 120 ألف، بي تكملات، بي ناس تستغني عنها وبي ناس لا بدها إياها ضروري، وحسب كل من هو استطاعته.
0: أعلنت وزارة الصحة اللبنانية مقتل 3 أشخاص من جراء غارة إسرائيلية بطائرة مسيرة استهدفت موقفا للسيارات في بلدة النبطية تحت جنوبي لبنان. وبحسب وكالة الأنباء اللبنانية شن الجيش الإسرائيلي غارة أخرى على النبطية الفوق بالتزامن مع تنفيذ عملية تفجير كبيرة في بلدة كفر تمينيت بقضاء النبطية. كما أشارت إلى أن الطائرات الحربية الإسرائيلية غارت على بلدة المنصور في قضاء صور، كما استهدفت بغارة جوية وادية زيفقين في اتجاه بلدة شيحين جنوبي البلاد. أكد الرئيس اللبناني جوزيف عون أن اعتداءات إسرائيل على بلاده تتجاوز خرق اتفاق وقف الأعمال العدائية واتفاق الإطار الذي جرى التوصل إليه برعاية أمريكية. وقال عون أن استهداف مبنى وزارة المالية يكشف نمطا متماديا من الاعتداءات ويعكس نية لضرب مؤسسات الدولة، مطالبا الولايات المتحدة والمجتمع الدولي بالتحرك لوقف هذه الخروق ومحاسبة مرتكبيها. كما أشار عون إلى أن الدولة اللبنانية ماضية رغم الاعتداءات في التزاماتها بما والتزامها بما يصون سيادة لبنان واستقرار جنوبه. أفادت هيئة البث الإسرائيلية أن تل أبيب ترفض عودة النازحين إلى مناطق ادعت أنها سوف تنسحب منها، مضيفة أن الجيش الإسرائيلي يستعد لتفجير مسارين تحت الأرض في مرتفعات علي الطاهر جنوبي لبنان خلال الأيام المقبلة. ونقلت الهيئة أنه بعد تفجير المسارين يعتزم الجيش البدء بانسحاب تدريجي بما تسميه إسرائيل الحزام الأمني في جنوب لبنان، وأوضحت أنه ستعرض خطة الانسحاب خلال الأسبوع الجاري على قائد المنطقة الشمالية بالجيش الإسرائيلي للتصديق عليها قبل إحالتها إلى المستوى السياسي لإقرارها. وتنص الخطة على انسحاب القوات مما يسمى الخط الأصفر والتمركز في الخط الرمادي، وهو شريط يبعد ما بين 2 كيلومترين و4 كيلومترات عن الحدود الإسرائيلية. ويعتزم الجيش إقامة نحو 20 موقعا عسكريا دائما فيه. قتل فلسطيني وابنته من جراء قصف إسرائيلي من طائرة استهدفت سيارة في حي النصر بمدينة غزة. شيع أهالي قطاع غزة رفات نحو 100 قتيل بينهم أطفال بعد انتشال جثامينهم من تحت أنقاض مبان ومنازل مدمرة في حي الزيتون شرق مدينة غزة.
18: هذه هي جريمتهم أمام كل الكاميرات. لا يعلم حياة من مماته، كمن ثلاث يعلم أنه تحت حكام 5000. ولما أتحدث عن 3 سنوات أتحدث عن مجموعة بسيطة وقليلة تم إخراجها، لكن الحقيقة والواقع طالبنا الجمهور أن يسجل من فقد شخص لم يذهب.
0: دانت مصر وقطر والأردن والإمارات وإندونيسيا وباكستان وتركيا والسعودية تصريحات الوزيرين الإسرائيليين إيتمار بن غفير وإسرائيل كاتس بشأن تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة. ورفضت الدول الثمانية في بيان مشترك أي محاولات أو مخططات تستهدف تهجير الفلسطينيين داخل الأراضي الفلسطينية أو خارجها، مؤكدة أن إخراجهم قسرا من أرضهم يمثل انتهاكا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني. اقتحم الجيش الإسرائيلي بلدتين وسط وشمال الضفة الغربية المحتلة وجرف نحو 27 دنما من الأراضي الزراعية جنوبي جنين. وذكرت إذاعة صوت فلسطين أن الجيش الإسرائيلي اقتحم بلدة كبر شمالي مدينة رام الله وسط الضفة وأطلق الرصاص باتجاه شبان فلسطيني. وأوضحت الإذاعة أن الاقتحام طال أيضا بلدة الزبابدة جنوبي مدينة جنين شمالية الضفة، من دون الإشارة إلى وقوع اعتقالات أو إصابات. وفي جنين أيضا قالت وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية، قالت إن الجيش الإسرائيلي جرف واقتلع أشجار زيتون على جانبي شارع جنين نابلس وقرب قرية واد دعوق جنوبي المدينة. حقق الجيش اليمني تقدما ميدانيا في عدة جهات، مستعيدا مناطق ومواقع استراتيجية كانت خاضعة لسيطرة جماعة الحوثي. وأعلنت الحكومة اليمنية استعادة مدينة حيس جنوبية محافظة الحديدة، إلى جانب تحقيق تقدم في جبهات بمحافظتي الحديدة وتعز. كما أعلنت القوات البحرية تدمير زورقين ملغمين جنوب الخوخة على البحر الأحمر، بالتزامن مع دخول الطائرات الحربية والمسيرة على خط المواجهات واستهداف مواقع الحوثيين وتعزيزاتهم وطرق إمدادهم. في حين شهدت مدينة تعز انفجارات قوية، إذ قالت مصادر محلية إنها تزامنت مع استخدام وزارة الدفاع قدرات عسكرية نوعية أدخلت حديثا إلى الخدمة. كما أعلنت الحكومة أسرى عشرات العناصر الحوثية.

قال مراسل تلفزيون سوريا إن حرب أو حزب البديل من أجل ألمانيا اليمينية الشعبوية تصدر انتخابات ولاية ساكسونيا الألمانية بحصوله على نحو 44% من الأصوات وفق النتائج الأولية للفورز. وأضاف مراسلنا أن حزب البديل يتقدم بفارق كبير على الاتحاد الديمقراطي المسيحي الحاكم الذي حصل على نحو 18% من الأصوات. وبحسب النتائج الأولية يفصل حزب البديل مقعد واحد فقط عن تحقيق الأغلبية اللازمة لتشكيل حكومة الولاية منفردا. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن أن كميات النفط التي تعبر مضيق هرمز عادت إلى مستويات قريبة مما كانت عليه قبل الحرب. وقال ترامب إن كميات النفط وصلت إلى 18 مليون برميل يوميا بالتزامن مع استمرار الحصار الأمريكي على إيران. وكان مسؤولان أمريكيان قد أفادا بأن الجيش الأمريكي رافق نحو 40 سفينة تجارية تحمل 18 مليون برميل من النفط عبر هرمز في أعلى مستوى خلال الحرب مقارنة بنحو 20 مليون برميل يوميا قبل اندلاعها. قال أمين مجلس الأمن القومي الإيراني محسن رضائي قال إن إيران ستعلن عن منطقة محظورة خارج مضيق هرمز. وأضاف المسؤول الإيراني في تصريحات للتلفزيون الرسمية أن المنطقة المحظورة خارج مضيق هرمز تبدأ من خط الحصار البحري الأمريكي وتشمل مناطق من الخليج، وأي سفينة تدخلها ستدرج بقائمة العقوبات. وذكر أن ما يشاع عن نقص المواد الأساسية في البلاد بسبب العقوبات والحصار الاقتصادي كاذب. قال الحرس الثوري الإيراني إنه استهدف بالصواريخ حاملة طائرات مدمرة أمريكيتين ضايقتا سفنا إيرانية وشاركتا في الحصار. وأضاف الحرس الثوري أن السفينتين العسكريتين الأمريكيتين فرتا من منطقة الاشتباك بعد تعرضهما لأضرار. واعتبر اعتراف القيادة المركزية الأمريكية بهجمته دليل على هزيمة الولايات المتحدة، مشددا في الوقت ذاته أنه على أمريكا انتظار ردود أقوى إذا استمرت أعمالها العدائية. نهاية هذه الساعة الإخبارية، شكرا لكم مشاهدينا على طيب المتابعة.

0: في كل زاوية من هذا البلد. هناك قصة تستحق أن تروى، وربما تكون أنت من يراها أولاً. نحن في تلفزيون سوريا نطلق كاميرا الناس. وثق، أرسل، وكن جزءاً مساهماً في صناعة الخبر.
1: كاميرا الناس.
0: في كاميرا الناس عدستك تصنع الخبر.

أحمد نامي. الداماد أحمد نامي رئيس سوريا، الشركسي الأصل والسياسي الذي جمع المتناقضات. ولد أحمد نامي في بيروت عام 1878، ينحدر من عائلة شركسية قدمت من القوقاز في نهاية القرن 18 واستقرت في سوريا. وكان والده من رؤساء بلدية بيروت المعدودين الذين ساهموا بالنهضة العمرانية فيها. عمل نامي خلال العهد العثماني في إدارة الدواوين العثمانية في أزميرة التركية وفي بيروت، وخلال وجوده في تركيا وبسبب قربه من كبار المسؤولين تزوج من ابنة السلطان عبد الحميد الثاني عائشة سلطان، فلقب بعدها بالداماد أي صهر السلطان. بعد اندلاع الحرب العالمية الأولى سافر إلى أوروبا وعاش فترة طويلة نسبياً في فرنسا، وهو ما ساعده على بناء علاقات قوية مع الفرنسيين. عاد الداماد نامي إلى بيروت وعين عام 1926 رئيساً للاتحاد السوري. في تلك الفترة كانت الأوضاع في سوريا في غاية الاضطراب بسبب اندلاع الثورة السورية الكبرى، وجاء تعيين الداماد نامي ليعمل على تهدئة تلك الأوضاع. استطاع الداماد نامي أن يحقق إنجازات هامة خلال فترة رئاسته التي استمرت حتى عام 1928، وهو ما جعله يكتسب شعبية كبيرة بين السوريين على اختلاف أطيافهم. إذ استطاع أن يشكل حكومته مناصفة بين الوطنيين المعادين لفرنسا والمعتدلين المؤيدين لها، ونجحت هذه الحكومة بإلغاء المحاكم الاستثنائية التي كانت تحاكم ثوار الثورة السورية الكبرى تعسفياً، كما نجحت في تحويل الانتداب إلى معاهدة بين فرنسا وسوريا على غرار تلك القائمة بين العراق وبريطانيا، وهو ما سيكون خطوة نحو الاستقلال لاحقاً. ولتعزيز هذه الخطوة عملت حكومة نامي على ضم سوريا إلى عصبة الأمم لتكون بذلك كياناً معترفاً به. وكان الداماد نامي أول من زار المناطق السورية الداخلية مثل حلب وحمص وحماة ليؤكد على وحدة سوريا الفيدرالية حينها، كما ساهم في إقناع الفرنسيين بضم دولة العلويين إلى الاتحاد السوري وعدم انفصالها. بعد انتهاء رئاسته بسبب الاضطرابات والمنازعات السياسية طرحت فكرة الملكية الدستورية في سوريا، ورشحت العديد من الأسماء لاعتلاء العرش السوري من بينها الأمير فيصل والخديوي عباس حلمي الثاني إضافة إلى الداماد نامي نفسه، إلا أن الأمر قر في النهاية على اعتماد النظام الجمهوري المعمول به إلى اليوم. توفي الداماد نامي في بيروت عام 1963 معتزلا الحياة السياسية متفرغا، ودفن في مقبرة عائلته.

0: مساء الخير مشاهدينا، وأهلا بكم إلى هذه الحلقة الجديدة من ريبوست. نتناول فيها وإياكم أبرز القضايا التي لاقت اهتمام السوريين على وسائل التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية. يعد العام الدراسي الجديد محطة فارقة في مسيرة إعادة بناء المنظومة التعليمية السورية التي تعاني من إرث ثقيل خلفته سنوات الحرب الطويلة من مدارس مدمرة وكوادر تعليمية مهجرة ومناهج متباينة بين مناطق سيطرت عليها أطراف مختلفة. فخلال سنوات الثورة مشاهدين عاش أكثر من جيل من الأطفال السوريين تجربة تعليمية مجزأة وغير مكتملة، وهو ما تسعى الحكومة السورية الجديدة إلى معالجته في إطار مشروع شامل لإعادة توحيد المنظومة التعليمية وتوسيع قاعدتها وتحديث مناهجها. واليوم الأحد انطلق العام الدراسي 2026-2027 في عموم المناطق السورية، إذ توجه أكثر من 5,200,000 طالب وطالبة إلى مدارسهم في مشهد يجسد بصورة ملموسة حجم النهوض التعليمي الذي تسعى إليه سوريا. ويتميز هذا العام بتطبيق مناهج دراسية موحدة في جميع المحافظات للمرة الأولى منذ سنوات، وهي خطوة بالغة الأهمية في مسار إعادة اللحمة التعليمية الوطنية. وعلى صعيد البنية التحتية، أعلنت وزارة التربية والتعليم عن إعادة تأهيل وترميم 1,370 مدرسة خلال عام 2026، تضاف إلى 2017 مدرسة أعيدت إلى الخدمة عام 2025، في حين تبقى أكثر من 6,000 مدرسة بحاجة إلى التأهيل والصيانة، وتتفاوت الأرقام بين المحافظات. ففي حلب مثلا أعيدت 134 مدرسة إلى الخدمة، في حين ما تزال نحو 1,950 مدرسة بحاجة إلى الترميم، وفي إدلب أعيد تأهيل 650 مدرسة. في الرقة باتت 1,137 مدرسة جاهزة من أصل نحو 1,439، في حين شهدت المنطقة الشرقية أيضا إعادة افتتاح 2,350 مدرسة ضمن جهود دمج العملية التعليمية في المنظومة الوطنية. وقد استقطب انطلاق العام الدراسي الجديد تفاعلا واسعا على وسائل التواصل الاجتماعي، إذ عبر كثير من السوريين عن أملهم في أن يكون هذا العام بداية نهوض حقيقي للتعليم السوري. مع انطلاق العام الدراسي الجديد وثقت مشاهد متداولة استقبال طلاب أحد مدارس حلب في أول يوم دراسي لهم في مشهد يختزل آمال السوريين في غد تعليمي أفضل لهم. نتابع معنا.
1: Thank you.